0: مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن هذه ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق على إيران. ووصف ترامب الإجراءات الجديدة بأنها يوم الإنزال الاقتصادي كما حدث في يوم إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. وقال ترامب إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته. وأضاف أنه يجب وقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. ولفت ترامب إلى أن هذه الإجراءات التاريخية ستشل حركة إيران وتقضي على قدرتها على نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم حسب وصفه. وقال ترامب إن الإيرانيين أخفقوا في اغتنام الفرصة وإنه لم يمنح أحد إيران فرصة لإبرام اتفاق أكبر من تلك التي منحها لهم. نتوقف إذن عند هذه التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. مرحبا بك أحمد. عملية اقتصادية ساحقة على إيران، هكذا وصفها ترامب. ماذا في تفاصيل وسياق هذا الإعلان الأمريكي؟
1: نعم، مرحبا بك جعفر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا كشف عن أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن هذه الحزمة التي كانت مرتقبة منذ الأسبوع الماضي، حزمة من العقوبات الاقتصادية المشددة الهدف منها فرض المزيد من العقوبات وعزل الاقتصاد الإيراني، وكذلك استهداف شبكات التمويل وحتى الدول والمؤسسات المالية الأخرى التي تتعامل مع إيران. وبالتالي الإعلان الأكبر فيما قاله ترامب قبل قليل على تروث سوشيال هو أن هذه العقوبات ستطال أي دولة تسمح، يقول ترامب، لشركاتها أو مؤسساتها أو حتى مطاراتها بتوفير ما قاله أنه شريان حياة للإيرانيين. وبالتالي هذا ينقل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران إلى نقطة جديدة من شأنها، يقول ترامب، أن تخنق الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر. وهو تحدث أيضا في سياق هذه التغريدة أو المنشور عن ما وصفه الانتصار العسكري الذي حققته الولايات المتحدة من خلال ما قال تدمير القدرات البحرية العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى منشآت التصنيع العسكري الإيرانية. ترامب أيضا لوح في هذا المنشور بأن أي شبكة أو مؤسسات أو عمليات المقايضة تتعامل مع إيران ستطالها هذه العقوبات، ما يعني أننا ننتقلنا الآن إلى مرحلة العقوبات الثانوية. الصين ستكون في قلب هذه العقوبات في حال استمرت، يقول الأمريكيون الذين بدأوا في التعليق على هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة، بأن الصين ودول أخرى ستكون في قلب هذه الإجراءات في حال تعاملت مع إيران بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة الخزانة عن هذه الحزمة من العقوبات. من المهم أن نقول إن وزارة الخزانة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن طبيعة هذه العقوبات، من المرتقب أن تعلن عنها وزارة الخزانة. وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي كان يقول إن هذه العقوبات التي ستفرض على إيران هي غير مسبوقة، وكذلك تابعنا التصريحات الأخرى المرتبطة بكيف أثرت العقوبات المفروضة أصلا على إيران والحصار البحري المفروض على إيران في إضعاف الاقتصاد الإيراني وإضعاف العملة الإيرانية ورفع معدلات التضخم. وبالتالي ما ترجوه الإدارة الأمريكية من كل هذه الإجراءات الجديدة هو أن تتغير المواقف لدى الإيرانيين على طاولة المفاوضات. وإن كان ترامب في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض، يقول إنه لا حاجة للتفاوض مع الإيرانيين وإنها مضيعة للوقت لا أكثر وفق تعبيره. لكن من المرتقب أن نتابع كيف ستؤثر هذه الإجراءات الاقتصادية المشددة الجديدة على إيران على المواقف الإيرانية وعلى مسار هذه الحرب وعلى الأزمة في مضيق هرمز الذي هو الشغل الشاغل الآن بات للأمريكيين في الفترة الماضية، لا سيما وأنه يؤثر بشكل مباشر على حياتهم وعلى أسعار الوقود هنا، ويؤثر أيضا على الحظوظ الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل. جعفر،
0: هل يبدو أحمد الرهيد في دوائر السياسة الأمريكية بأن هذا الإعلان من جانب ترامب مجرد وسيلة للضغط من أجل إعادة إيران إلى طاولة التفاوض وتقديم مزيد من التنازلات، أم أنه ينذر بتصعيد المواجهة أكثر؟
1: هو المنتظر أن يعلن بشكل رسمي عن هذه العقوبات. حتى هذه اللحظة فقط لدينا هذا الإعلان من قبل ترامب، ولكن كانت الإدارة منذ الأسبوع الماضي تتوعد إيران بأنها ستفرض المزيد من العقوبات المشددة عليها. الآن ترامب بيّن من خلال منشوره هذا جانب من التفاصيل التي سيتضمنها قرار العقوبات الجديد المرتقب. أهم ما في هذه التفاصيل سيكون مسألة فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تسمح لمؤسساتها المصرفية أو أيا كانت مؤسساتها الاقتصادية بالتعامل مع إيران، وهذا ينقل العقوبات إلى مواجهة جديدة فيها تصعيد وتشديد للعقوبات الاقتصادية. ولكنه يشير إلى مسألة مهمة، إلى أن الإدارة بالفعل باتت تعول على الخيار الاقتصادي وسلاح العقوبات أكثر من تعويلها على السلاح العسكري، لأن ترامب كانت لغة تهديداته في الأيام الماضية في معظمها تتجه في اتجاه هذا التصعيد الاقتصادي، خفتت قليلا لغة التهديد العسكري. ربما هذا مرتبط ببعض التغيرات الميدانية، مسألة استبدال حامل الطائرات بحامل الطائرات أخرى، أو ربما هذا هو النهج الذي ستستمر به الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني. الارتدادات لهذا القرار داخليا حتى الآن لم نرصد أي مواقف جديدة بشأنها، ولكن من المرتقب أن تعلن وزارة الخزانة وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية عن طبيعة وتفاصيل هذه العقوبات.
0: شكرا جعفر. جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. ننتقل بهذه الأخبار إلى مساحة التحليل. معنا من ميريلاند لورنس فريمان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أبدأ معك لورنس فريمان من ميريلاند، ما الذي يجعل هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختلفة عن العقوبات الاقتصادية السابقة، ويؤمل منها أن تذعن إيران لما تريده الإدارة الأمريكية؟
2: شكرا جزيلا. بالنسبة لهذه العقوبات، طبعا إذا استمعنا للوزير بيسنت وللرئيس فأن هذه العقوبات يجب أن تكون أو من المتوقع أن تكون شديدة وصارمة، ولكنني أعتقد أن الحكومة الإيرانية بالمقابل أثبتت أنها مستعدة لتحمل العقوبات القاسية والصارمة، ومستعدة أيضا لتحمل القصف العسكري، وذلك لأنها تؤمن أنها قادرة على البقاء والاستمرار برغم سياسة الولايات المتحدة. كما ترى الحكومة الإيرانية اليوم أنها تتحكم بشكل أفضل بالوضع مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي أعتقد أن هذه الحزمة الجديدة هي ربما محاولة أخيرة لإجبار الإيرانيين على الاستسلام أو على رفع الراية البيضاء كما ذكر الرئيس ترامب، لكن الإيرانيين لن يفعلوا ذلك، سوف يصمدون حتى لو عانوا قليلا، وذلك لأنهم يؤمنون أنهم أصحاب الأفضلية السياسية، لا سيما في ظل ما يحصل في الاقتصاد الأمريكي والأضرار التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي. هذه العقوبات لن تحقق الأهداف المرجوة للرئيس برأيي، والإيرانيون جاهزون لتحمل تبعاتها.
0: دكتور حسن البراري، ما الذي يمكن أن يدفع إيران إلى تقديم تنازلات في ظل هذه الضغوط وهذه الحزمة من العقوبات التي أعلنها ترامب؟
3: في ظني أن الوضع الاقتصادي الآن في إيران هو ليس وضعا جيدا، هو وضع سيء جدا باعتراف الرئيس الإيراني عندما قال بأن إيران لا تستطيع أن تصدر النفط. هذا يعني أن القوة الأمريكية تمكنت من إطباق هذا الحصار على الموانئ الإيرانية، فبالتالي لا توجد سيولة كافية. وبالتالي أنا أتفق بأن الجانب الإيراني يرى بأن هذه المعركة معركة وجودية، وبالتالي يريد أن يصمد، لكن هذا كله يترتب عليه ربما مشاكل داخلية. بمعنى إذا كان هناك موقف للشارع الإيراني ضد هذا النظام في إيران، هنا سيوازن النظام بين رغبته في البقاء ورغبته في تقديم التنازلات، بمعنى تقديم تنازلات من أجل البقاء. لأننا نعرف أن المفاوض الإيراني يريد رفع العقوبات، يريد الأموال المجمدة، لأنه يعرف تماما بأنه من دون تصدير النفط، من دون الأموال المجمدة، من دون رفع العقوبات، لا يمكن له أن يستمر في الحكم بهذه الطريقة وبرضا الجمهور الإيراني. فبالتاليالسؤال الصعب إيرانيا هو لماذا دخلت إيران هذه الحرب إذ لم تتمكن من رفع الحصار، إذ لم تتمكن من رفع أيضا أو استعادة الأموال المجمدة. ففي ظني أن العامل الذي يضغط على النظام في إيران سيكون العامل الداخلي وليس العامل الأمريكي، بمعنى إن قام الشعب بمظاهرات احتجاجية ربما هذا سيدفع النظام في إيران إلى إعادة حساباته وتقديم تنازلات في السياسة الخارجية لضمان البقاء الداخلي.
0: ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خامايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وإليه أنقل هذا السؤال. دكتور عباس، إلى أي مدى كما قال ضيفنا الآن من عمان، إلى أي مدى يمكن أن يتحرك العامل الداخلي الإيراني إذا طبقت هذه العقوبات الاقتصادية ويؤثر على قرار صانع القرار الإيراني؟
4: تحياتي للجميع والمشاهدين الكرام أينما وجدوا. الحقيقة لا نخفي شيئا أن هناك تخوف، خاصة عندما تكون هناك تحريضات والماكينة الإعلامية الأجنبية والمعادية تشتغل ليل ونهار وتدعم هذا التوجه بشكل كبير من خلال يعني أجهزة منظمة ومن خلال تمويل كبير. وهذه اعترافات إسرائيلية واعترافات أمريكية، عندما يقول رئيس ترامب في الفترة الماضية بأننا قدمنا الأسلحة للمعارضة الانفصالية، ويعتب على الجهات التي أخذت هذه الأسلحة ولم تقدمها للانفصاليين. هذا يعني هو دليل كبير بأن هناك جهات تعمل في هذا بشكل كبير في هذا الاتجاه. ولكن أقول للسيد حسن، يعني هناك أيضا وليس أيضا، والجهة الغالبة في إيران هي تضغط على المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني للمواجهة، لأنها تحس بالخطر بشكل كبير على وحدة الأراضي الإيرانية وعلى إيران بشكل عام وعلى النظام. وهذه الملايين التي ما زالت بعد أكثر من 175 يوما يحضر الساحات والميادين والشوارع في طهران وكافة المدن الإيرانية شيء مذهل. يعني مع كل هذه المصاعب التي يواجهونها، لذلك عندما تكون الحرب وجودية بهذا الشكل، أنا أتصور الداعم الشعبي هي ستكون ورقة كبيرة. حتى لو كانت الآن في هذه الظروف تنتقل المفاوض الإيراني وترفع صوتها للمفاوض الإيراني بأن الحل الدبلوماسي لن يكون مفيدا والتنازل يؤدي إلى نوع من جرأة إضافية للطرف الآخر ويرفض أي تنازل وأي مرونة. هذا ما نسمعه ليليا في هذه الساحات من خلال المتحدثين ومن خلال الهتافات التي تطلق في هذه الساحات، ونسمعها صباح يوم بعد في الصحف الإيرانية المواقع الافتراضية. لذلك هؤلاء في نوع من التفاهم تجاه الطرف الآخر. أريد أن أقول نقطة مهمة للغاية. أريد أن أقول بأن التغريدات الأمريكية وخاصة من قبل الرئيس ترامب هي تخدم هذا الاتجاه وتعطي المبررات الكافية لمواصلة الحرب أو الطلب لمواصلة الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكون هذه التغريدات تطالب القضاء على إيران أو تطالب بتفكيك المجتمع الإيراني. نعم. وتطالب بنوع من فرض الأجندة الأمريكية بالمطلق والاستسلام ورفع الرايات البيضاء. هذا يعطي تأثيرا معكوسا ومردودات جدا سيئة لدى الشارع الإيراني.
0: نعم، وضحت الفكرة، وضحت الفكرة دكتور عباس. دعني أتحول إلى كينيث كاتزمان من واشنطن، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. دكتور كينيث، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة فعلا خنق الاقتصاد الإيراني من خلال استهداف النفط والتحويلات المالية وشركات الصرافة، ونعلم أن إيران تنتهج أساليب أو تتخذ من الاقتصاد الموازي والالتفاف على العقوبات سبيل للهروب من هذه العقوبات؟ إلى أي مدى يمكن فعلا للولايات أو لإيران، إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تخنق النفط الإيراني والاقتصاد الإيراني عموما؟
2: شكرا لكم على استضافتي. بالنسبة للملايين الذين يدعمون الحكومة الإيرانية في الساحات والشوارع، فأنا لست متأكدا، لا أرى الملايين، ولكن ما أعرفه هو أن هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يقفون في طوابير أحيانا لخمس ساعات لشراء 3 جالونات من الوقود. وحتى حاكم المصرف المركزي السيد حماتي اعترف اليوم أن الظروف تتفاقم بشكل دراماتيكي. هناك تقريران صدرا اليوم من أكسيوس ومن قناة CNN. طبعا قناة CNN ليست صديقة للرئيس ترامب ولإدارته وهذا معروف، ولكن المصدران ذكرا أن الولايات المتحدة تنجح في إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. طبعا لا نتحدث عن الكمية الكاملة بل كمية كبيرة، وهذا طبعا يساهم في الحد من آثار إغلاق إيران للمضيق. وهذا القرار الإيراني بإغلاق المضيق يتآكل ويتراجع. هل هذا الأمر سيدفع الإيرانيين لاتخاذ قرار مختلف أو تغيير موقفهم؟ طبعا أنا أتفق مع القائل إن النظام الإيراني مستعد لتحمل الألم ونقل هذا الألم إلى الشعب الإيراني، لأن النظام الإيراني لا يكترث إذا اضطر الإيرانيون للانتظار 6 أو 7 ساعات في الليل لشراء بعض الجالونات من الوقود. وبالتالي فإن الظروف داخل إيران تصبح بالغة الصعوبة إذا كانت هذه التقارير التي ذكرتها صحيحة حول كمية النفط والغاز الكبيرة التي تعبر مضيق هرمز. فما أعتقده هو أن الرئيس ترامب سوف يبقى على نفس المسار، بمعنى آخر لن يصعد، لن يعود إلى العمليات العسكرية في الوقت الحالي لأنه لا يرى حاجة لذلك، وبكل تأكيد لن يلبي المطالب الإيرانية السخيفة المتمثلة في دفع التعويضات وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. إذن موقف الرئيس ترامب هو التالي: إذا كانت هذه مطالب الحرس الثوري الإيراني فيمكنهم أن يحتفظوا بهذه المطالب ويشرحوا لشعبهم لماذا يتضور جوعا الآن.
0: نعم، دعني أنتقل بالسؤال نفسه إلى الدكتور، إلى لورنس فريمان من ميريلاند. سألت ضيفي وأسألك أيضا: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة فعلا خنق شرايين الاقتصاد الإيراني بهذه العقوبات؟
2: كما ذكر الضيف الذي تحدث قبل قليل، فلا شك أن الاقتصاد الإيراني يعاني، وفي ظل هذه العقوبات الجديدة فإن هذه المعاناة ستتفاقم. ولكنني أرى في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة أساءت الحكم. الإدارة الأمريكية لا تفهم عددا من دول العالم ولا تفهم إيران التي تمتاز بتاريخ طويل كدولة. حتى لو كنا لا نحب حكومتها علينا أن نقر بهذا التاريخ، وبالتالي أعتقد أن الإيرانيين سيصمدون لوقت طويل لأنهم يرفضون الاستسلام. ويبدو أن الإيرانيين في حساباتهم وخططهم قاموا بتدمير عددا من

0: الموانئ في المنطقة في الكويت والبحرين التي تستخدمها السفن الأمريكية لإعادة التزود بالإمدادات، ونلاحظ أن هذا تسبب بمشاكل للبحرية الأمريكية التي باتت عاجزة عن استكمال انتشارها في المنطقة نتيجة لهذا الأمر. وبالتالي فإن الإيرانيين امتازوا بالذكاء في هذه الخطوة المتمثلة في استخدام هذه المراكز اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك لدينا عامل آخر، هو طبعا العامل الداخلي الأمريكي. إن معدل تأييد الرئيس ترامب هو ربما في أدنى مستوياته، الحرب غير حاصلة على موافقة 60% تقريبا من الشعب الأمريكي، الأمريكيون يكرهون أسعار الوقود أو البنزين المرتفعة ولطالما كرهوا هذه الأسعار. والرئيس ترامب طبعا سيخوض تحدي الانتخابات النصفية بعد 80 يوما، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون أنهم قادرون على الانتظار حتى يواجه الرئيس ترامب هذا الاختبار. وبالتالي فإن هذا الوضع برمته مؤسف، وأعتقد أن هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبت منذ بداية الطريق، ولكنني لا أرى أن الولايات المتحدة هي في الموقف القوي الذي تعتقد أنها تمتلكه. وبالنظر إلى تاريخ الإيرانيين فأعتقد أنهم سيصمدون وقد ينتظرون حتى التحدي الذي سيواجهه الرئيس ترامب في الولايات المتحدة، وقد يصمدون لأسابيع أو لأشهر حتى.
1: دكتور حسن البراري، هل يمكن فعلا أن تنجح واشنطن في عزل إيران اقتصاديا دون أن يؤثر ذلك على المنطقة برمتها؟
2: يعني لا يمكن التقليل من أهمية ما ستقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما تمتلك من إمكانات اقتصادية وعلاقات، وأيضا لحقيقة أن مثلا بلد مثل الصين والهند هي تعلي من قيمة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. السوق الأمريكي مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي، فبالتالي يمكن لهذه الدول يعني أن تتأثر إن لم تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع إيران أن تعوضها مقابل ذلك. لكن هذا أيضا لا يعني بأن الولايات المتحدة لديها القوة المطلقة، هي تحكم الحصار على البحري على إيران، وإيران لا تفعل شيئا حيال ذلك، وبالتالي هي تؤدي إلى إلحاق أذى كبير جدا بالاقتصاد الإيراني. لكن هناك حدود، أن هناك حدود لما يمكن أن تقوم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتفق مع السيد لورنس فريمان بأنه إيران عندما أطرت بأن هذه المعركة معركة وجودية، هي أقنعت الشارع الإيراني بأن الهزيمة يعني تفكيك الجغرافيا الإيرانية. من هنا التف الشعب الإيراني حول العلم، حول الدولة وليس حول النظام، وهذا مهم جدا لفهم العقلية الإيرانية، وهذا ما لا يفهمه السيد ترامب ولا الذين كانوا يدقون طبول الحرب. لكن أيضا هناك قدرة، حدود القدرة الإيرانية في الصمود، بمعنى رهان الرئيس الأمريكي إذا ما تمكن من عزل إيران اقتصاديا دوليا أيضا، فهذا يعني أن الحرب انتهت العسكرية، وأن السؤال الصعب سؤال الجمهور الإيراني أنه كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة. فبالتالي هو كما أن إيران تريد أن تنقل الأزمة إلى أزمة سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب أن يريد أن يفجر الوضع الداخلي من خلال جعل الورقة الاقتصادية هي الورقة التي تحرك الشارع الإيراني. هل ينجح في ذلك؟ هل يملك الوقت الكافي ليرى النتائج؟ هذا يعني أنا لا أستطيع أن أحدده الآن، لكن لا يمكن التقليل من أهمية وخطورة الخطوة الأمريكية على الشارع الإيراني، ولا يمكن أيضا التقليل من رغبة الإيرانيين على الأقل أن يخرجوا متعادلين مع استراتيجيا مع الولايات المتحدة.
1: دكتور عباس من طهران، ما الأدوات التي تملكها إيران للرد على هذه الحرب الاقتصادية الشاملة إن شنت فعلا بالشكل الذي يتحدث عنه ترامب؟
3: يعني لا أتصور الإيرانيون يعني يصبرون أكثر من ذلك وأكثر مما عليه الآن بما يتعلق بردود فعلهم على تشديد الحصار البحري. ما نشاهده من يعني من تخطيط ونسمعه من هذه الاجتماعات ونقرأه وما وراء السطور، خاصة بعد التعيينات الأخيرة للقيادة العسكرية، أتصور بأن هناك يطبخ في المطابخ أصحاب القرار نوع من الردود التي ربما تعتبر مفاجئة، وهذا ما يتحدث عن الإيرانيون أكثر من مرة وخاصة في الأيام الأخيرة. لذلك إذا لن تجدي التأكيد على ضرورة الالتزام الأمريكي بورقة ومذكرة التفاهم، وإذا ما استمر الحصار

0: تفتح ملفات أخرى ومناطق أخرى، وستكون لها تأثيرات على مستوى دولي ومستوى عالمي. هناك ربما أوراق أخرى في مناطق مختلفة تدخل على الخط وتذكرنا مرة أخرى بما كانت تتحدث عنها المقاومة بوحدة الساحات، وهذه حقيقة ربما نشاهدها في الأيام القادمة. على أي حال، الأمور لا أتصور تأتي بهذا الشكل. ما تحدث عنه ضيفك الأمريكي مبالغ فيه إلى أقصى الحدود. لم تكن هناك طوابير أكثر من نصف ساعة، وهذه في الأيام الماضية فقط، يعني الأيام الأخيرة عفوا، في طهران أكثر شيء. وهذا يدل، يجب أن نعرف بأن الاستهلاك الإيراني للشخص يتعلق بالوقود والبنزين هو يعادل 5 أضعاف من استخدام العالمي للوقود والبنزين، بسبب رخصه وبسبب يعني توفيره بشكل كبير. لذلك التعويل على هذه الطوابير وتناسب لهذا الحضور الذي شاهدناه في مناسبات مختلفة، وخاصة في تشييع المرشد الأعلى السابق الشهيد الخامنئي، هذا هو أكبر دليل بأن كيف تتوحد ويتوحد المجتمع الإيراني عندما يواجه تحديات خارجية وعندما يواجه اعتداءات خارجية وأجنبية. وكما قلت سابقا وأكرر بأن المواقف والتغريدات الترامبية هي توحد الشعب الإيراني بدل الشرخ الذي يأمل إيجاده من خلال التخويف ومن خلال إيجاد نوع من الرعب وشن حرب نفسية من قبل الإدارة الأمريكية. لذلك نحن أمام ربما في الأيام القادمة أمام وقت وضع معقد للغاية. الأمريكيون استخدموا فائض القوة، ولكن لن يستطيعوا أن يبدلوا هذا الفائض من القوة إلى مكسب سياسي تخدم الرئيس ترامب من الخروج من هذه الأزمة منتصرا. أصلا لا يعرف ما هو مفهوم الانتصار وما هي الاستراتيجية التي يريد أن يتخذها للخروج من هذا المأزق. الإيرانيون استطاعوا بامتياز أن يحشروا الرئيس ترامب في عنق الزجاجة، وذلك في مضيق كان مفتوحا أصلا، ولم تكن هناك أي عثرة على مرور السفن على مدى التاريخ. لذلك التغيير في هذه الأهداف بين حين وآخر وبين يوم وآخر، هذا يدل بأن الأمريكيون فاقدون الاستراتيجية عندما دخلوا الحرب، ويفقدون الاستراتيجية الآن لخروج من هذه الحرب. الهيبة الأمريكية قد سقطت أمام الشعوب وأمام العالم، وهناك نقطة مهمة للغاية، فائض القوة وهذه القدرة العسكرية الكبرى والمال الكبير والتكنولوجيا العظيمة، هذه لن تؤدي إلى الانتصار العسكري، وإنما هي الإرادات التي تعمل حقيقة، التي أتصور الإرادة الإيرانية هي التي أدت إلى انهزام العسكريين وانهزام القوى العسكرية وتغيير هذه الأهداف وهذه
1: نعم
0: السبل وهذه الطرق التي تستخدم أمريكيا.
1: نعم سيد لورنس فريمان من ميريلاند، ما مدى قدرة الصين ودول أخرى على الاستمرار في شراء النفط الإيراني رغم التهديد بالعقوبات الثانوية الأمريكية؟

0: في الواقع أنا زرت الصين مؤخراً لبضعة أسابيع، وهناك أمر يجب أن نعرفه عن الصين، ألا وهو أن الجانب الصيني يستشرف هذا النوع من المشاكل، والصينيون استشرفوا هذه المشكلة وقاموا بتخزين كميات هائلة من النفط قبل وقوع هذا النزاع. هناك البعض في الغرب ممن اعتقد أن الصين سوف تتوسل لوقف الحرب لأنها تحتاج للنفط الإيراني، ولكن الصين تمتلك مخزوناً هائلاً من النفط. صحيح أن الصينيين يبحثون عن طرق بديلة سواء عبر روسيا أو دول أخرى لكي يواصلوا استيراد النفط ولكي يضمنوا استمرار تدفق النفط إلى بلادهم، ولكنهم الآن يلاحظون كما تبين من هذه الحرب أن هناك حدوداً للقوة العسكرية. صحيح أن الولايات المتحدة تمتلك التفوق الجوي، ولكن سلاح الجو تاريخياً لم يكن كافياً يوماً لتحقيق الانتصار. يمكن استخدام القوات الجوية لإضعاف العدو لكن ليس لهزيمته، وبالتالي فالخطوة التالية تتمثل في إرسال قوات برية إلى إيران، وهذا ما تتردد الولايات المتحدة في القيام به. وحتى الرئيس ترامب يعرف أن نسبة تأييده سوف تنخفض بدرجة أكبر بكثير إذا اتخذ هذا القرار، ما سيؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري للكونغرس ولمجلس الشيوخ في الانتخابات المرتقبة. وبالتالي فبالنسبة للصين فهي صامدة، ليست في حالة يأس، لديها مخزون هائل وكاف من النفط، وبالتالي فإن الجانب الصيني لن يتدخل بل سيكتفي بالمراقبة وسيواصل انتهاج سياسة عدم التدخل، عدم خوض الحروب، عدم الدخول في أي اجتياحات لسنوات بل لعقود. وما يحصل هو أن الولايات المتحدة تضع نفسها في موقف ضعيف، لا سيما إذا نظرنا إلى الاقتصاد. لقد تخطينا للتو عتبة $40 تريليون بالنسبة للدين الأمريكي، ونحن نتحدث عن 100% من إجمالي الناتج المحلي. هذا ليس اقتصادا قويا، ويمكننا قول المزيد عن هذا الموضوع.
1: دعني أنتقل بالسؤال نفسه إلى الدكتور حسن البراري من عمان. دكتور حسن، هل يمكن أن تتحول الصين وروسيا إلى شريان بديل للاقتصاد الإيراني، أم أنهما ستفضلان تجنب المواجهة مع واشنطن؟
2: أنا في ظني أن الصين ستقول لا سياسيا لهذه العقوبات، لكنها ستتكيف معها، لأنه هناك علاقات اقتصادية وشراكات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تقدر بأكثر من نصف تريليون دولار. وأيضا يجب أن نفرق ما بين الصين كدولة والشركات الصينية التي تحتاج إلى آلية التمويل والدولار، فبالتالي يمكن أيضا أن تتكيف مع هذه العقوبات، لكن لن توافق الصين على أن تكون عقوبات خانقة، بمعنى ستتكيف عمليا، لكن التجارة أنا في ظني بأنها ستستمر، لأن الصين أيضا على عكس ما قال الضيف من أمريكا، الصين علاقتها في المنطقة ليست علاقة نفط فقط. الصين لها مشروع اقتصادي كبير جدا في هذه المنطقة، وهي تحتاج مضيق هرمز لبيع أو لإرسال البضائع إلى السوق الخليجية، وهذه أسواق مهمة جدا بالنسبة للصين. وأن أيضا هناك طريق الحزام، بمعنى مبادرة الحزام والطريق، يحتاج إلى أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة على وجه التحديد. فبالتالي ليس صحيحا أن الصين ليست مهتمة، هي مهتمة، تحوطت استراتيجيا نعم، لكن مرة ثانية عودة إلى سؤالك، أنا في ظني أن روسيا أيضا تمارس عليها العقوبات، وهي تستفيد من هذه الحرب لأن العقوبات خفت عن روسيا، وروسيا الآن تستطيع أن تحل محل إيران من خلال تصدير المزيد من النفط. فبالتالي ربما التعاون يكون تعاون تكتيكي، لكن لا يوجد تحالف استراتيجي يهدف إلى طرد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة أو إلحاق هزيمة استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية. مرة ثانية أنا في ظني أن الصين ستقول لا سياسيا، لكن ستتكيف مع هذه العقوبات.
1: كينيس كاتزمان من واشنطن، إلى أي مدى يمكن أن تتوحد أوروبا وحلفاء واشنطن خلف سياسة العقوبات الاقتصادية الجديدة المعلنة؟
3: I want
0: شكرا لك على هذا السؤال. بالنسبة للدول الأوروبية فلطالما دعمت الولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران. طبعا الدول الأوروبية لم تدعم الحرب الأمريكية ضد إيران، لم ترى أن هذه الفكرة فكرة جيدة، لم تنضم إلى هذه الحرب بل عارضت العمل العسكري، وفي الواقع كانت هذه المعارضة محقة على أكثر من صعيد. ولكن كما قلت فإن الدول الأوروبية تساهم في إنفاذ العقوبات الأمريكية، لكن القضية لا تتمثل في العقوبات، القضية تتمثل في الحصار البحري الأمريكي. وبحسب عدد من التقارير التي صدرت اليوم، بحسب عدد متزايد من التقارير من عدة مصادر، فإن هذا الحصار البحري الأمريكي بدأ فعلا بالتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الإيراني. صحيح أن النظام الإيراني قادر على تحمل منسوب كبير من الألم وعلى نقل هذا الألم إلى الشعب الإيراني، ولكن أود أن أذكركم أن هناك عددا كبيرا من المسؤولين المنتخبين في النظام الذين ينتخبون وهم طبعا على علاقة وثيقة بالشعب. بالنسبة للقادة العسكريين، قادة الحرس الثوري، فهم ليسوا منتخبين وليسوا على تواصل وثيق بالشعب. أما بالنسبة للقادة المنتخبين فهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الحالة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. هو يترنح، لن أقول إنه ينهار، بل هو يترنح. بالنسبة لضيفنا من طهران، ربما أوقات الانتظار في طهران هي 30 دقيقة، ولكن في بندر عباس والمناطق الأخرى فإن الانتظار في الطوابير يستمر لست ساعات. الناس يصحون من النوم في الساعة الثانية أو الثالثة وينتظرون لخمس أو ست ساعات في الطوابير. ربما في المنطقة التي يقيم فيها الضيف في العاصمة فترة الانتظار هي نصف ساعة، لكن الوضع يصبح بالغ الخطورة، والقادة المنتخبون يريدون الخروج من هذا الوضع. هم يعتبرون أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في يونيو كانت جيدة، قدمت إيران بعض التنازلات لكنها حصلت على الكثير من الأمور التي تريدها، وحصلت على الكثير من الأمور بما في ذلك العقوبات، ووعدت بالمقابل بإعادة فتح المضيق. طبعا المتشددون لم يعجبوا بذلك، هم أرادوا أن يذلوا الرئيس ترامب لدفعه إلى عدم التفكير بإجراءات عسكرية جديدة ضد إيران، فقاموا بتقويض هذه المذكرة وانهارت. ولكن القادة المنتخبون حتى أحمد خاتمي الرئيس السابق، هو إصلاحي وهو أكثر اعتدالا من عدد من المسؤولين، قال اليوم حتى أن مذكرة إسلام أباد تعد أساسا جيدا للاتفاق. إذن هناك عدد متزايد من المسؤولين المنتخبين الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين القريبين من الشعب الذين يرون أنه من المهم اليوم أن نعود إلى مذكرة التفاهم وأن نتخلى عن إصرار الحرس الثوري على المقاومة الأبدية، لمجرد أن نثبت أن عقيدة المقاومة التي تنتهجها إيران هي عقيدة رائدة عالميا يجب على جميع دول العالم أن تنتهج. القادة المنتخبون في إيران يريدون العودة إلى تسوية لإنهاء هذه الحرب.
1: بما أنك ذكرت ضيفنا من طهران الدكتور عباس، دعني أتحول إليه بالسؤال التالي: إلى أي مدى دكتور عباس يمكن لطهران إيجاد طرق بديلة وأسواق بديلة في مواجهة سياسة الخنق الاقتصادي التي أعلن عنها ترامب اليوم؟
3: أولا هذه مغالطة، يعني بعجالة أريد أن أجيب، هذه مغالطة. هناك إجماع على المذكرة التفاهم، ولا يستطيع أحد أن يتراجع عن هذه المذكرة. الأمريكيون هم الذين نسفوا هذه المذكرة، وقالها ترامب بأنها هي انتهت. حتى وهذا يعني القرار الذي يتخذ هو في مجلس الأمن القومي الأعلى، وكما قال الرئيس بوزشكيان إن 12 عضوا من 13 عضوا من هذا المجلس هو أقر بعد مباحثات كبيرة مطولة، أقر بالحل السلمي والمفاوضات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم. والقادة العسكريون سواء في الحرس الثوري أو في الجيش هم متواجدون ضمن هذه المجموعة، يعني ضمن 12 عضوا. لذلك الحديث بهذه الطريقة هو تحريف مع الأسف للواقع. إذا كانت هناك استهدافات أو إذا كانت هناك طوابير في بندر عباس، أهالي بندر عباس يعرفون جيدا بهذه بسبب الجرائم، جرائم الحرب التي ارتكبت ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحافظة بالذات، وهم كانوا يسمعون هذه الاستهدافات والمدارس التي قصفت في هذه المدينة والعوائل والأسر الذين راحوا ضحية هذه الاعتداءات، وحتى يعني الصيادون الفقراء الذين كانت لقمة عيشهم في هذه السواحل استهدفت مراكبهم. لذلك هذه جرائم ارتكبتها الولايات المتحدة، والآن يتباكى بعض الأمريكيون على هؤلاء المواطنون الذين ذهبوا ضحية هذه الاعتداءات التي لا مبرر لها، ولم تكن حرب الأمريكيين كما يقولها الأمريكيون أنفسهم. أما بالنسبة للسؤال، نعم هناك الحقيقة أتصور طرق متعددة. إيران تعودت على هذه الاعتداءات الاقتصادية وهذه العقوبات، وكانت طرق إيران تربطها مع الدول الأخرى، أكثر من 15 دولة، هناك موانئ في بحر قزوين، هناك والأهم هو الإنتاج الداخلي والاعتماد والثقة بالذات. لذلك أتصور هذه الأمور تستطيع أن تقدم البدائل بنسبة كبيرة وليست بنسبة كاملة، ولكن كما قلت هناك عندما يكون الإيلام للطرف الآخر، وعندما تراهن إيران على الوقت، وعندما تلاحظ كيف استمرار هذا الوقت يؤدي إلى الأضرار الكبرى في عند الطرف الآخر، فهي في النهاية تستطيع أن تصمد، وهذا الصمود ربما يكون إحدى السبل التي تراهن عليها طهران. هذا الدعم الجماهيري الذي تلاقيه الحكومة ربما تشجعها أكثر من أي وقت مضى للمقاومة والصمود ولتبديل الحلول وتنفيذها. في هذه الحرب لن تكون سلعة واحدة قد اختفت من الأسواق أبداً، يعني تنظيم السوق، تنظيم المواد الغذائية والمواد الاستراتيجية الغذائية بشكل كان الحقيقة فريدا على مستوى الحروب في العالم، ولم يكن هناك عملية نهب كما نلاحظه في كثير من تلك الحروب، لم تكن هناك عمليات سطو أبدا، وكانت الأخلاق الشعبية هي سيدة الموقف، وهذا ما أقر به الجميع، وحتى الأعداء أقروا بهذا السلوك الشعبي الإيراني. أعطيت نموذجا وأكرر هذا النموذج، عندما هدد الرئيس ترامب يعني إفراغ طهران من المواطنين الإيرانيين، ذهب أكثر من 4 ملايين طهراني إلى محافظات الشمال التي كانت تستقبل هؤلاء، ولم يحدث أي نقيصة في أي سلعة غذائية أو ما يتعلق بالحالة المعيشية للمواطنين.
1: نعم سيد عباس،
3: أتصور الإيرانيون لهم القدرة الكبيرة على الصمود وعلى إدارة هذه المعركة عندما
1: نعم
3: ترى بأن هذه المعركة هي وجودية.
1: سيد لورنس فريمان من ميريلاند، حزمة العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما آليات تطبيقها فعليا؟
4: I think they're going to try to squeeze.
0: أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تحاول أن تضغط على أي دولة ترتبط بعلاقات تجارية مع إيران. ما سيفعله المسؤولون الأمريكيون هو استهداف المصارف بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تساعد على تحويل الأموال أو تساعد على تنسيق تدفق الأموال إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك سيعمل المسؤولون الإيرانيون على وقف جميع السفن

0: التي تحمل السلع إلى إيران سوف يفرضون حصارا كاملا على جميع الموانئ والمرافق الإيرانية. من خلال كل هذه الإجراءات يأمل مسؤولو الإدارة الأمريكية أن يتمكنوا على المدى القصير من تركيع إيران إذا جاز القول، وبالتالي أعتقد أن الجانب العسكري بات أقل فائدة لمسؤولي الإدارة الأمريكية. هم لا يريدون أن يواصلوا القصف العسكري لأن هذا القصف يتسبب بنقص في مخزون الذخائر، ويتسبب أيضا بانزعاج لدى الطيارين ولدى البحارة ولدى الجنود الآخرين الذين قضوا أشهرا طويلة بعيدا عن الديار، وبالنسبة لبعضهم قضوا 9 أشهر. وبالتالي ستركز الإدارة على الجانب الاقتصادي. كما قال الرئيس ترامب، هذه العقوبات ستكون الأشد على الإطلاق، سوف يمنعون وصول أي مساعدات، أي منتجات، أي تحويلات أموال وأي شيء آخر متجه نحو إيران. لست متأكدا مما إذا كانوا سينجحون بنسبة 100%، فإيران في نهاية المطاف لديها حلفاء ليس فقط في المنطقة بل في عدد من مناطق العالم. أعتقد أن الصين مستاء جدا من الحصار الحالي الذي يؤدي إلى خنق اقتصاد إيران، بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا مستاءة وهناك دول أخرى مستاءة، وهذه الدول قد تحاول إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات والالتفاف على هذا الحصار ومواصلة العلاقات التجارية مع إيران. بالنسبة للمتحدث الإيراني فقد ذكر نقطة مهمة، إن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارات أمريكية أخرى لا تفهم أن هناك دولا قومية في جميع أنحاء العالم، وهذه الدول القومية تؤمن بقوة في الأمة في الدولة وتؤمن بسيادتها أيضا. هذا الدرس طبعا تعلمناه تاريخيا من التحديات التي واجهتها الصين، هذا درس تاريخي، وهذه قراءة خاطئة للواقع ولتاريخ العالم. حين نعتقد أن القصف العسكري وحتى العقوبات الاقتصادية سوف تجبر دولا موجودة منذ آلاف السنين، دولا تؤمن بنفسها، على الاستسلام، هناك خلل أساسي وعميق في التحليل الذي تجريه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. المسؤولون في هذه الوزارات لا يفهمون هذه الدول. أنا كأمريكي أفهمها بشكل أفضل بكثير، وتوقعت أن يفشل هذا الجهد منذ اللحظة الأولى، وما من سبب يدفعني لتغيير وجهة نظري في هذه المرحلة.
1: دكتور حسن البراري من عمان، كيف تتوقع أن تواجه إيران هذه الحزمة من العقوبات؟ ويقول ضيفنا من ميريلاند بأنه ليس متأكدا من أنها قد تنجح 100%.
2: يعني في ظني أن الخيارات أمام إيران محدودة، لكن أيضا نحن نسمع عن خطط إيرانية لفك هذا الحصار عسكريا، وإيران انتقلت عمليا من حالة الردع إلى حالة الهجوم، وهناك يعني التعيينات العسكرية الجديدة هي تشي بأن الجانب الإيراني يقول ويخطط بأنه لن يقف مكتوف اليدين، في حين تقوم الولايات المتحدة بخنق إيران، وهي قادرة الولايات المتحدة الآن تخنق إيران اقتصاديا، لا يدخل فيها ولا يخرج منها شيء. فبالتالي عندما يقول ترامب بأنه يسيطر على مضيق هرمز، وهو يقصد هذه الواقعة على وجه التحديد بأن الموانئ الإيرانية في قبضة الأمريكان، هذا الوضع سيساعد ترامب على خنق إيران، وسيساعد ترامب على أن يقوم بتنفيذ ما اسمه الإنزال النورماندي الاقتصادي. لكن أيضا إيران ربما تتحرك عسكريا وتعيد رسم خطوط الصراع من موقع القوة، ربما تستفيد أيضا من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد جاهزة عسكريا للبقاء لمدة طويلة أو لخوض حرب طويلة، ونحن نعرف أن المواجهة هي غير متناظرة غير متماثلة، فبالتالي أقل كلفة على إيران عسكريا وأعلى كلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعادلة التي يمكن أن تدفع الجانب الإيراني ربما لمغامرة. الآن كيف سيرد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على ذلك لا نعرف، لكن أيضا هذا من جانب. من جانب آخر، إيران ستستفيد من خبرتها الطويلة في التحايل على العقوبات. يعني إيران ليست دولة صغيرة، إيران يعني 1.6 مليون مساحتها 1,600,000 أكثر من 600,000 كيلومتر مربع، ولديها حدود مع دول أخرى، والولايات المتحدة ليست قدرا في العالم، لا تستطيع أن تجبر كل الدول على الامتثال للمطالب الأمريكية، ستجد إيران الطريقة. لكن هذا

0: لا يعني بأن إيران ستنفرج أمورها، ربما تجد ما ينعشها على البقاء، لكن إن طالت هذا الحصار وإن طالت هذه الأزمة، أنا في ظني هذا سيكون السؤال الصعب إيرانيا، سيكون سؤالا داخليا. لكن أيضا أنا أتفق مع لورنس فريمان بأن الصين هي مستاءة من هذا الوضع، والصين أنا في ظني وأعيد كلامي لن تمتثل للموقف الأمريكي ولكنها ستتكيف معه. هل هذا التكيف سيساعد إيران على أن تنفذ أم لا؟ هذا يعني علينا أن ننتظر لنرى.
1: سيد كينيث كاتزمان يقول ضيفنا من عمان، ربما تتحرك إيران عسكريا، هل تتوقع أن تستهدف إيران مصالح اقتصادية أمريكية وقطاع الطاقة في المنطقة مرة أخرى؟
2: شكرا لك على السؤال. من الممكن جدا أن يلجأ الجانب الإيراني إلى استهداف قطاع الطاقة مجددا. لا شك أن الرئيس ترامب هو في أتم الاستعداد للرد أو للهجوم المضاد، وإذ يرى الكثير من الخبراء أنه بارع في الرد أكثر مما هو بارع في توجيه الضربة الأولى، وبالتالي إذا كان الجانب الإيراني يخطط للتصعيد فإن الرئيس ترامب مستعد وقادر على رد الصاع صاعين. لا أعتقد أن الحرس الثوري تعلم الدروس التي تعلمتها اليابان فيما يتعلق بالمعارك البحرية ضد البحرية الأمريكية. هذه ليست استراتيجية جيدة، وهذا ليس وضعا جيدا، ولن تسير الأمور على خير ما يرام في هذا المجال. وبالتالي أنا أنصح الحرس الثوري بأن يتوخى الحذر في تهديداته وفي ترجمة تهديداته على أرض الواقع. هناك الكثير من القصص حول موضوع نقص الذخيرة، ولكن هذه القصص غير دقيقة في حالات كثيرة، وبالتالي يتعين على الإيرانيين ألا يعتمدوا بشكل كامل على دقة هذه القصص وهذه التقارير، وألا يختبروا استعداد الرئيس ترامب للتصعيد إذا دعت الحاجة. هو لا يريد أن يصعد، لا يرى حاجة للتصعيد. هو بالنسبة له فهناك كمية كبيرة من النفط التي تخرج عبر المضيق كما سبق وقلت قبل قليل، وبالتالي فما من حاجة للتصعيد عسكريا، وما من حاجة للإسراع في العودة إلى المفاوضات حتى تبدي إيران استعدادها للعودة إلى مذكرة التفاهم، علما أن الرئيس ترامب مستعد تماما للعودة إليها. هو لا يطالب بإعادة صياغتها، لا يطالب بتنازلات إضافية من الجانب الإيراني، لا يطالب بأي استسلام أو ركوع. هو يطالب بكل بساطة بالعودة إلى مذكرة التفاهم كما هي ومن دون زيادة أو نقصان. هناك بعض القادة والمسؤولين الإيرانيين الذين يشجعون على سلوك هذا المسار بالتحديد والعودة إلى هذا التفاهم.
1: دكتور عباس من طهران، هل يمكن أن نرى هجمات إيرانية جديدة على مصالح اقتصادية في المنطقة للرد على حزمة العقوبات الأمريكية؟
3: صح ضيفك الأمريكي أن يراجع الأرشيف لكي يسمع ولكي يقرأ مرة أخرى كيف الرئيس الأمريكي أنهى مذكرة التفاهم، وأساسا الحرب التي شنها لمدة 12 ليلة على بند العباس التي يتباكي عنها وعن المناطق الأخرى، هو كان من أجل تغيير بنود مذكرة التفاهم، وبعد ذلك أعلن بأنها أصبحت ميتة ولم يكن هناك شيء يذكر. لذلك الإيرانيون قاوموا وصمدوا من أجل تثبيت بنود الاتفاقية ومذكرة التفاهم، والآن مذكرة التفاهم تعتبر ورقة ردعية إيرانية لا يستطيع أحد أن يتخلى عنها. أنصحه للمراجعة ويعني عدم الاستهجان بالرأي العام الذي يسمعه الآن أينما كان. أنا أتصور بما تفضلت به، نعم أنا أتصور بأن في النهاية الاستراتيجية أو العقلية أو العقيدة العسكرية الإيرانية منذ بداية الحرب كانت هي أمام تتحدى العقيدة العسكرية الأمريكية عندما كانت تريد أن تكون تحصل على أهداف سريعة، نتائج سريعة في مدة زمنية محدودة وفي جغرافيا محدودة.

0: محدودة جدا. الإيرانيون منذ ذلك الوقت، والرئيس والوزير عراقشي أعلنها قبل يومين في من خلال مقابلة مطولة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، وقال بأننا منذ البداية كنا نقول الأمريكيون لن يحصلوا على نتائج ثمينة في وقت محدد وفي جغرافيا محددة. وهو أبلغ أمراء ورؤساء ودول هذه المنطقة بأن لو استهدفت طهران أو إيران بشكل عام ستكون المواجهة والردود على كل القواعد الأمريكية التي متواجدة مع الأسف
1: شكرا
0: في
1: لك دكتور
0: هذه
1: عباس،
0: الدول. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما أشكر ضيفي من ميريلاند لورانس فريمان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، وأشكر من عمان ضيفي الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن كان معنا كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
10: هل هذه المرة مختلفة؟
11: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
13: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
15: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
16: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران والتطورات في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته.

0: وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. وكان ترامب قد قال خلال فعالية في البيت الأبيض إنه لا يتفاوض مع إيران في الوقت الراهن لأن ذلك مضيعة للوقت. من ناحيته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين، وإن الحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. في غضون ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. في المقابل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا، وإن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم صيرات. في هذه الأثناء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. من جهتها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع خليل الحية تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد مرحبا بك. حزمة عقوبات اقتصادية مشددة يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، ماذا في التفاصيل وهل بدأت أي أصداء داخل واشنطن؟
1: مرحبا بك جعفر. الرئيس الأمريكي بالفعل قد أعلن قبل ساعات قليلة عبر منصة تروث سوشيال عن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وقال إنها عقوبات غير مسبوقة ولم تتخذ من قبل ضد أي دولة. المهم فيما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أنه كشف عن جانب من هذه التفاصيل التي لم تنشر بشكل رسمي حتى الآن من قبل وزارة الخزانة أو من قبل وزارة الخارجية، ولكنه أكد ما كان متوقعا أن هذه العقوبات ستطال الدول التي تتعامل مع إيران عبر مؤسساتها المالية أو عبر شركاتها أو حتى مطاراتها. يقول إن هذه الدول ستطالها عقوبات أمريكية، وبالتالي هذا تشديد كبير ينظر إليه هنا في واشنطن للعقوبات المفروضة ضد إيران، وهو ينقل العقوبات التي كانت مفروضة أصلا على إيران إلى مرحلتها الثانوية، وهي استهداف المؤسسات والدول والشركات وحتى المطارات التي تتعامل مع إيران. هذا من شأنه يقول الأمريكيون أن يفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران، أن يضغط على صانعي القرار الإيرانيين بشكل أكبر، وأن يدفعهم لتقديم المزيد من التنازلات التي يقترب فيها أكثر من مطالب الولايات المتحدة، أو يخفضوا سقف مطالبهم التي كانوا يطالبون بها في جولات المفاوضات السابقة. هذا ما يرجى هنا في واشنطن من هذه الحزمة الجديدة من العقوبات. هناك انتظار، نترقب أن تصدر وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عن بقية التفاصيل المرتبطة بهذه العقوبات. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن هذا يؤكد أن الإدارة الأمريكية باتت تعول أكثر على الضغط الاقتصادي من التهديد العسكري والعمليات العسكرية التي كان يتوعد بها ترامب في الأسابيع الماضية. خفتت لغة التهديد العسكري، صعدت الآن لغة العقوبات الاقتصادية، وكل هذا يعتقد ترامب والمقربون منه أنه سيلقي بتكلفة عالية على الإيرانيين في حال لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويقدموا تنازلات كافية لواشنطن حتى ترفع

0: هذه العقوبات أو ترفع الحصار البحري المفروض أصلا على الموانئ الإيرانية. وهذه العملية توصف هنا من قبل وزارة الخزانة ومن قبل كذلك مسؤولين أمريكيين آخرين بأنها عملية الغضب الاقتصادي بموازاة عملية الغضب الملحمي التي كانت أعلنتها الولايات المتحدة في بداية هذه الحرب. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن هناك من يسأل هنا في واشنطن إلى متى يمكن أن تستمر أيضا مسألة الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الكبير، حاملات الطائرات وغيرها من العتاد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة، وكذلك إلى أي مدى يمكن أن تسهم المحاولات الأمريكية في تأمين شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي. هذا أيضا يلقي بتكلفة على الولايات المتحدة وفق الديمقراطيين ووفق متابعين آخرين هنا في واشنطن. بكل الأحوال ترقب لتفاصيل هذا الإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات قليلة عبر تروث سوشيال، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للإيرانيين على طاولة المفاوضات، وكيف سينعكس على مسار الحرب وعلى مسار التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا الآن من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، ومن ميشيغان الدكتور مصطفى شاهين الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وأبدأ مع الدكتور جابرييل سوما من نيوجيرسي، ما الذي يجعل حزمة العقوبات الاقتصادية هذه التي أعلنها ترامب إن نفذت فعلا مختلفة عن سابقاتها؟
2: الرئيس، أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب يحاول بكل جهده منع القيام بعمل عسكري ضد إيران، يفضل الحلول السياسية والضغوط الاقتصادية بدلا من القيام بعمل عسكري. مثلا إلزام إيران بدفع التعويضات على الأضرار التي تسببتها بالدول الشرق الأوسط في 50 عام الماضية. إيران لديها الإمكانيات المالية لكي تدفع تعويضات بدلا من القيام بعمل عسكري ضدها. إيران يعني تسببت بمقتل عدد كبير من الناس في الشرق الأوسط، هؤلاء بإمكانهم أن يطالبوا بتعويضات مالية عن الضحايا الذين قتلوا على يد إيران. ممكن تجفيف تجارة النفط الإيرانية. إيران هي من أكبر الدول المصدرة للنفط، بإمكان إيران التعويض عن الأضرار أو بإمكان تجفيف النفط، يعني منعها من بيع النفط أو منع الدول من شراء النفط الإيراني. فإذا بإمكانه أيضا أن يضع ضغوطات على المصارف التي تتعامل مع إيران، مثلا أن يمنع التعامل المصرفي مع إيران. كل هذه العقوبات بإمكان الرئيس ترامب أن يضعها على إيران بدلا من القيام بعمل عسكري. هذا ما يريده الرئيس ترامب.
1: دعني في هذا السياق نفسه أسأل دكتور مصطفى شاهين من ميشيغان، إلى أي مدى فعلا تستطيع إدارة ترامب ضرب اقتصاد النفط الإيراني ومنع التحويلات وشركات الصرافة والشركات الوهمية وما إلى ذلك التي اعتاد النظام الإيراني على الالتفاف بها على العقوبات الاقتصادية الدولية؟
3: هو الحال الآن احنا أصبحنا أمام وضع مختلف تماما، والآليات الأمريكية في فرض العقوبات على إيران أو على كل أعداء الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الدول تأخذ الحيطة، وده اللي حصل مع فرض العقوبات على روسيا من قبل. الإيرانيين أدركوا ذلك وأصبح لديهم دوائر أخرى مختلفة، وبعضها كما قالت الحكومة الأمريكية أنهم استخدموا بعض العملات المشفرة لتحويل الدولارات من داخل وإلى إيران من الداخل، كذلك أيضا لا تنسى أبدا أن علاقات الجوار الإيرانية بشبكاتها الموجودة بتستطيع تضمن دخول السلاح والسلع إلى إيران بطرق يتم تهريبها، وده اللي أدى إلى قوة الرد الإيراني حتى هذه اللحظة. إحنا لم نكن نتوقع، وإحنا المفروض يكون يعني لم نكن نتوقع أبدا أن إيران تستطيع أن تصل إلى قواعد عسكرية أمريكية في الأردن أو في البحرين أو في الإمارات أو في الكويت أو في السعودية. ده إن دل يديلك على أن هناك شبكة قوية جدا بتمد إيران بكل الإحداثيات لكل المواقع الأمريكية في المنطقة، وهذا يدل أيضا على أن هذه الشبكة أيضا موجودة في السلع والخدمات بالنسبة لإيران، لأن كان المنوط من قبل يوم 28 فبراير الماضي كانت المخابرات الإسرائيلية على اعتبار أن هنالك تحول في الشعب الإيراني وسيقوم بالثورة ضد النظام الإيراني، ولقينا منذ قرابة أيام رئيس وزراء إسرائيل أقال 2 من جهاز الموساد الإسرائيلي، أحدهم المسؤول عن إيران في الموساد. ده يدلك على فشل الموساد إن هو أو فشلهم في حساب توقعات الشعب الإيراني. الشعب الإيراني التحم مع القيادة بتاعته الآن، أو على الأقل ظاهريا أمامنا، استطاع الإيرانيين يوجهوا ضربات، هذه الضربات العسكرية هي عبارة عن أثر اقتصادي بدون أدنى شك. وقضية ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو ذو صلة قوية جدا بفرض عقوبات على روسيا، جعل إيران وكل الشركاء في العالم تخشى من أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل نظام سويفت، وده اللي حصل مع روسيا. أصبح الصينيين هم الآخرين بدأوا يتخلوا عن حيازتهم للدولار الأمريكي، وبدأوا يدخلوا الأسواق العالمية لشراء الذهب، ولربما لمدة 2 سنين على التوالي الصينيين كل شهر بيشتروا كميات ذهب للتخلي عن الدولار أو الاحتياط في ظل فرض أي عقوبات على الصين أو الحلفاء بصفة عامة اللي ممكن يكونوا محسوبين على إيران. قضية العقوبات لن تكون مجدية، وإيران ولفترة طويلة جدا كانت لها سوق في الإمارات يتم تهريب كل السلع الأمريكية نفسها من قلب الإمارات إلى إيران. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم ذلك وتعلم يقينا أن العقوبات لن تأتي بثمارها مع النظام الإيراني. نعم هناك ارتفاع في معدل التضخم جوه إيران، ارتفاع معدل كبير جدا ممكن تخنق الاقتصاد، لكن في ظل ظروف الحروب الشعوب بتنتظر وبتلتف حول قيادة واحدة، خاصة إذا كان الإرادة الأمريكية لم تستطع أنها تفرض وجودها خلال الفترة الأولى. أنا أعتقد بدون أدنى شك أن العقوبات لن تأتي بثمارها المرجوة على الإطلاق، خاصة إن أنت لم تجعل للخصم بتاعك أو للإيرانيين ما يخسرونه. الإيرانيين يعلمون جيدا في حالة سقوط النظام ستكون مذابح للقادة الإيرانيين، ولذلك هم يستميتون حتى آخر اللحظة للدفاع عن النظام نفسه بكل الحيل التي تستطيع أن تتوقعها ولا تتوقعها من عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على الموارد الإيرانية،
1: نعم.
3: خاصة السلع التي يمكن شرائها بالدولار الأمريكي.
1: دكتور عباس من طهران، ما آلية المواجهة التي تملكها إيران من الناحية الاقتصادية، أسأل وليس من الناحية العسكرية، ما آلية المواجهة التي تملكها إيران لمجابهة طموحات ترامب الذي قد يستثمر في عامل الوقت لإطالة أمد العقوبات وسياسة الضغوط القصوى؟
4: نعم، تحية مجددا للجميع ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك نقاط مهمة ومتعددة. أولا هذا الألم الذي يفرض على إيران، هذا الألم تستطيع طهران أن ترده على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نفس الشيء، يعني طول الأمد وما يتعلق باستغلال الوقت، وهذا أدى مفعوله بشكل جيد، وهذا ما نشاهده أيضا قلتها في الحلقة السابقة. بأن التجربة الذاكرة الإيرانية

0: هي تملك تجربة التفاوض مع الرئيس جيمي كارتر في ثمانينيات القرن الماضي لمدة عام، وكيف استطاعت إيران والإدارة الإيرانية آنذاك أن تشتري الوقت ومن ثم تفرض الانتصار على الرئيس جيمي كارتر من خلال هزيمته أمام ريغان. لذلك هذه نقطة مهمة للغاية. النقطة الأخرى، أنا أتصور كما قال أحد الضيوف الأمريكيين في حلقة سابقة قبل قليل، قال الإيرانيون عندما يصوموا 17 يوما بإمكانهم أن يضيفوا ساعة أو ساعتين على هذا الصوم، وهذا ما نشاهده بالفعل. طبعا هناك تضخيم كبير أمريكي على ما يحدث في الساحة الإيرانية من ناحية الاقتصاد، وهذا التضخيم واضح، يعني من يزور المدن الإيرانية ويزور الأسواق الإيرانية والمطاعم والمنتزهات يأخذ صورة أخرى غير هذه الصورة التي تنقل من خلال القنوات التي في النهاية هي تكون في الإمبراطوريات الإعلامية الغربية. هذه نقطة مهمة أيضا. النقطة الثالثة، الإيرانيون لهم في النهاية الاكتفاء الذاتي يلعب دور كبير، الموانئ في مضيق في عفوا الموانئ في بحر قزوين تلعب دور كبير أيضا، هناك طرق برية مع أكثر من 15 دولة، دول الجوار وخاصة مع أذربيجان مع تركيا ومع العراق لها أدوار كبيرة. وإضافة إلى ذلك، الإيرانيون تعودوا على إيجاد نوع من الطرق الملتوية بسبب الحصار الذي تم على إيران لأكثر من عقود. كل هذه الأمور هي الحقيقة تصون بنسبة كبيرة، لا أقول بالكامل ولا بالمطلق، لكن تصون بشكل كبير الأسواق الإيرانية والمجتمع الإيراني. وإيران تعول على هذه الأمور بهذه الطريقة وتدرس هذه المخططات، ولكن في نفس الوقت هذا ما يؤدي إلى شراء الوقت ونقل الألم إلى الطرف الآخر الذي ربما لا يتحمل كما يتحمل المواطن الإيراني. الأصوات التي نسمعها في الولايات المتحدة الأمريكية والمواقف وهذا الانشقاق في معسكر الجمهوريين إضافة إلى الديمقراطيين، كل هذا والانتخابات الأخيرة التي أدت إلى فوز عدد لا بأس به من حتى من منافسي الرئيس ترامب في المدن المختلفة، هذا هو أكبر دليل بأن الحرب والوضع والاستمرار هذا الوقت ليس لصالح الرئيس ترامب ولا لصالح فريقه.
1: دكتور جابرييل سوما، ضيفي من ميشيغان وطهران يتوقعان فشل العقوبات الاقتصادية الأمريكية. إذا فشلت فعلا هذه العقوبات في تغيير سلوك إيران، ما الخيارات التالية أمام إدارة ترامب؟ هل نتوقع العودة إلى حالة الحرب مثلا؟
2: حتى الآن القوات الأمريكية دمرت الطيران الإيراني، دمرت المواقع الصواريخ الإيرانية، دمرت السفن الحربية، دمرت مواقع إنتاج السلاح النووي، تم تجميد الأموال الإيرانية. فإذا حتى الآن يعني إيران هي الخاسر الأكبر. ماذا بقي لإيران؟ عندما تخسر قواعدها العسكرية، عندما تخسر هذه المواقع المهمة، لم يعد لإيران أي تأثير كبير. الرئيس ترامب يريد من إيران يضع ضغوط اقتصادية في الوقت الحاضر قاسية على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع اتفاقية بشروط الرئيس ترامب.
1: دكتور مصطفى شاهين، هل أصبح الاقتصاد الإيراني أكبر قدرة على امتصاص العقوبات بعدما مر به وبعد حالة الحرب التي مرت بها؟

الاقتصاد الإيراني حا منذ فترة طويلة وهو متعود على فرض الحظر عليه. الإيرانيين عندهم اكتفاء ذاتي كبير جدا من السلع الغذائية الزراعية، خاصة القمح. ربما هم بيستوردوا من بره الأعلاف، ربما بيستوردوا من بره بعض أنواع زي الذرة زي السكر. لكن ما تنساش إن الإيرانيين أيضا استطاعوا يكبدوا كل بيت في العالم تحت أثر هذه الحرب. يعني ما تنساش إن أسعار البترول في العالم كله أجمع ارتفعت. يعني في أمريكا على سبيل المثال مش أقل من 50% ارتفاع في أسعار البنزين للمواطن الأمريكي، سواء من شرق أمريكا إلى غرب أمريكا، أيضا المواطن الأوروبي، العالم كله مر. الإيرانيين حملوا العالم كله بتكلفة الحرب. الإيرانيين لما تحملوا هم العبء وحدهم. بل أنت على سبيل المثال أسعار السلع الغذائية في أوروبا وأمريكا كلها ارتفعت. أوروبا مثلا، خد بلد زي إنجلترا على سبيل المثال، أغلب الإنتاج مثلا زي الطماطم والخيار، السلع الغذائية البسيطة للناس بتأتي من صوب زراعية بيتم تدفئتها بالغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي اللي طالع من بلد زي قطر أسعاره ارتفعت قرابة 70% و100%. فمعنى كده إن الإيرانيين نجحوا نقل الأزمة من الداخل إلى الخارج. وخلي بال حضرتك نقطة مهمة جدا، إن النظام الإيراني الآن أصبح لديه ورقة يسوقها لشعبه، إن حتى لو أنتم بتعانوا أي معاناة الآن نحن في ظل حرب، لابد أنكم تتحملوا معنا الأعباء. فدي مهمة جدا للإيرانيين. فأنت لما تكون بلد في حالة حرب مثل هذا الحرب، الناس بتتوقع التضخم، ترتفع الأسعار، عارفين كويس جدا إن أي عملات أجنبية مش هتكون موجودة. لكن لا تنسى زي ما ضيف حضرتك من إيران أكد إن الحدود البرية الواسعة جدا مع حلفاء له، يعني أنت عندك الأحزاب اللي موجودة في العراق هتمده بكل السلع اللي هو محتاجها في الحدود العراقية الإيرانية وغيرها مع دول آسيا. هيستطيع الإيرانيين يتفادوا الأزمة. وخلي بال حضرتك أيضا، ودي التجربة احنا علمتنا منها، أنت لما تشوف في الحرب الأمريكية مع أفغانستان أنت وصلت الناس للحدود الدنيا اللي أنا أريد إن أنا أستمتع بها أو أتحصل عليها. يبقى أنا في نهاية الأمر هو كل همه إن هيجيب طبق رز وخلاص، لو في دماغه ان ما فيش تكييف او السياره ما فيش فيها بنزين، كل هذا لم يعد يعب ابوه. الان هو عايز الحاجات الفسيولوجيه الاساسيه التي تقيمه على قيد الحياه. وهنا بتاتي بقى النزعه القوميه في الحروب، عشان اوقف ان الدوله كلها دي هتستباح وانتم مش هيكون لكم قيمه، وما تنسوش ان انتم كنتوا دوله عظمى وانتم دوله فارس. كل هذا الخطاب سيعبئ الناس. فأنت القضية لا تنظر لها فقط من الناحية الاقتصادية، الناحية الاقتصادية في ظل الحروب، واحنا شفناها في مصر، مصر أيضا في حرب 67 و73 كان هناك ضغط اقتصادي شديد جدا، ولكن الناس تكيفت مع هذا الوضع الاقتصادي. كثير جدا من الدول لما تكون تحت ضغط ظروف الحروب الناس بتقلص احتياجاتها إلى الحاجيات الأساسية فقط. والإيرانيين استطاعوا وبذكاء الحقيقة إن هم رتبوا ورقة مضيق هرمز ونقلوا الأعباء أسعار النفط للعالم كله. ما في بيت في العالم إلا ما بيشتكي الآن من زيادة الأعباء. حتى الرئيس ترامب في آخر حوار له وهو مع الجمهور عشان جولة الانتخابات المقبلة طلع قال إن إحنا إذا أنتوا دفعتوا زيادة شوية في أسعار البنزين أنتوا تستحملوا عشان أنا بأقلم أظافر إيران. إذا الرئيس الأمريكي نفسه يستشعر الآن أن الأعباء الإيرانية، أعباء هذه الحرب جاءت إلى كل بيت في أمريكا. لا تنسى أبدا، لا تنسى أبدا أن أنت هناك سياسات متراكمة، خاصة الرئيس ترامب، مرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية والتي أدت إلى حرب تجارية بينه وبين الصين، التي أدت إلى إفلاس عديد كثير جدا من المزارعين والفلاحين في جنوب أمريكا أو في الجنوب الأوسط في أمريكا. وهذا أثر أيضا على مصداقية الرئيس الأمريكي. فالآن نحن أمام عض الأصابع، من الذي سيصبر على هذه الأزمة أكثر؟ الإيرانيين يدركون جيدا، وكان طلبهم بل الاتفاق المبادئ الذي أقره الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين، إن كان من حق إيران تأخذ تعويض قرابة 300 مليار دولار.
إذا الإيرانيين استطاعوا أن ينفذوا بمطالبهم إلى مرحلة أعلى، وهو نفسه إن هو يحقق مكتسبات أعلى، إن يخرج الدائرة الأمريكية من المنطقة المحيطة بالنسبة له يأمن نفسه. لكن الإيرانيين أيضا استطاعوا وبقوة ولفترة طويلة كبيرة جدا أن يبني له أذرع، سواء هذه الأذرع موجودة في العراق أو موجودة في لبنان أو موجودة في اليمن أو كما كانت موجودة في سوريا. هذه الأذرع اللي عملها الإيرانيين كانت لحمايته أولا.

0: سواء بقى ضربت محطات الصواريخ، السفن الحربية بالنسبة له، أو حتى تم التضييق على المضيق، أو حتى كما كان الرئيس الأمريكي بيقول أنا هخش أخد أحتل جزيرة خارج وأروح أحتل البترول الإيراني، ولم يستطع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن أنت أمام تبعات ضخمة جدا. الآن الرئيس الأمريكي من قبل أن يأتي بأيام في دعايته الانتخابية قال أنا لن أنفق مليم واحد على أي حروب خارجية، ووجدت الناس أنه نقض عهده مع الناس ودخل في حروب خارجية، ووعد الناس بأنه سيخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في عهد بايدن كان معدل ارتفاع الأسعار 2.4%، الآن في عهد ترامب وصل 4.2%.
1: نعم
0: حضرتك لما تزور المدن الأمريكية الآن تجد يافطات على الطرق الأمريكية بتقول آدي ما كان في عهد بايدن والآن في عهد ترامب. هناك خسائر كبيرة جدا، الجمهوريين الآن على اعتاب هذه الخسائر، واحنا شفناها الحقيقة الآن في الانتخابات
1: نعم
0: التمهيدية
1: دكتور
0: اللي
1: مصطفى،
0: هي تعبر عينة مستقبلية للفترة المقبلة.
1: دعني أتحول إلى الدكتور عباس من طهران. ضيفي من ميشيغان يقول إن الإيرانيين لم يتحملوا تكلفة الحرب وحدهم، تحملتها معهم المنطقة وتحملها معهم الاقتصاد العالمي. هل هذا ما تعول عليه إيران لإرباك الخطط الأمريكية وإرباك خطط سياسة الضغوط القصوى؟
2: أولا، ما تفضل به ضيفك الآخر من أمريكا بعجالة أقول، يعني يجب أن نكون في هذه الحوارات نكون موضوعيين. إعادة السردية الترامبية بهذا الشكل لا تجدي ولا تنفع للحوار، عندما إذا كانت إيران قد انهارت كما يقول ضيفك الأمريكي بهذا الشكل سياسيا وعسكريا وميدانيا واقتصاديا. إذا ما جدوى وإصرار الرئيس الأمريكي في التفاوض معها؟ ولماذا يعني يطلب من الوسطاء ويطلب الحماية ويطلب من دول الناتو والأوروبيين والحلفاء، وطلبها قبل ساعات بأن يساندوه في فتح مضيق هرمز وفي التعاون معه لهذا الحصار الاقتصادي؟ إذا كانت إيران انهارت، إذا ما جدوى هذه؟ يعني هذه السردية الأمريكية ولى عليها الزمن. أما بالنسبة لما تفضلت به، يعني نعم بالفعل هناك طرق مختلفة. إيران كانت تقول وتؤكد بأن الحرب إذا كانت يعني تستهدف الوجود الإيراني فهذا لا يعني بأن هناك سيكون صمت إيراني أمام هذا الاستهداف. الأمن إما للجميع إما هي المنطقة كلها، إما للجميع إما لا يكون هناك أمن لأحد. يعني عندما كيف يعني هذا سؤال عقلاني، كيف ممكن إيران تطل على هذا المضيق بهذه المسافة وبهذا الطول ولكنها في نفس الوقت لا تتمتع بموهبات هذا المضيق، وإنما تأتي دول عن بعد آلاف الكيلومترات لكي تنقل الأسلحة لاستهداف الشعب الإيراني من هذا المضيق؟ وهذا يعني وإيران لا تستطيع أن تصدر نفطها وأن تتعامل تجاريا مع الدول الأخرى من خلال مضيق هي تشرف عليه وتطل عليه. ولذلك الإيرانيون يتحدثون بهذه اللغة، إما المنفعة للجميع إما لا لأحد، وهذا يتأثر به طبعا ربما شعوب بالظاهر بعيدة عن الحرب، لكن هذا حسب الرؤية الإيرانية يجب أن تكون هناك ضغوط على الذي هو بدأ العدوان والذي هو يستمر بهذا العدوان والذي هو يستهدف هذه المنطقة. وهذه من نتائج الحرب وليست من أسبابها، والسبب الرئيسي لهذا العدوان هي الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي الذي خطط لهذا الاعتداء والذي يستهدف
1: نعم،
2: المنطقة برمتها.
1: شكرا لك دكتور،
2: نعم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما أشكر من ميشيغان ضيفنا الدكتور

0: دكتور مصطفى شاهين الأكاديمي والخبير الاقتصادي. ومن نيوجيرسي أشكر ضيفنا الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليونا. رحلة استمرت قرنين ونصف القرن، حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر دولة وليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة أمريكا بأكملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها. فمن أين يأتي هذا الدين؟ ومن سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
1: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال. وبعد نحو 250 عاما على تأسيس الجمهورية، تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجيا أو منتظما، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من قرن وتسعة عقود وتعاقب 39 رئيسا حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى و8 تريليونات ونصف تريليون في عهد جو بايدن، إضافة إلى نحو 3 تريليونات و600 مليار دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته، عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت تريليون دولار لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو دولار من كل 5 دولارات تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضاً، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو 119,000 دولار. ولفهم ضخامة هذا الرقم، فإن عد الدين بمعدل دولار واحد كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة 40 تريليون دولار من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة؟ فالطريق من 75 مليونا إلى 40 تريليونا استغرق قرنين ونصف القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.
0: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. وأضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور، مشيرا إلى أن ربط الغارة الإسرائيلية بوجود تركي في الموقع المستهدف لا تدعمه الأوضاع على الأرض. وقال وزير الخارجية السوري إنه بعد الهجوم الإسرائيلي

0: تواصلت الحكومة السورية مع إدارة ترامب ودول أخرى للاحتجاج ومنع تكراره، وأوضح أنه تم إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن بمفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل تراجعت ولم تلتزم. وقال إن المفاوضات بوساطة واشنطن يمكن استئنافها والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الجانبين، وإن سوريا لم تغلق الباب أمام المفاوضات مع إسرائيل. وقال إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وإن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وقد مرت العلاقات بين سوريا وإسرائيل بمحطات فارقة خلال سنة ونصف من وصول الإدارة السورية الجديدة إلى الحكم. فبين التوغلات المحدودة في جنوب سوريا وقصف قصر الشعب بدمشق الصيف الماضي، تؤكد القيادة السورية عدم مساومتها على بناء الجيش السوري.
1: العلاقة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة أخذت طابع العداء منذ وصول الأخيرة إلى دمشق، فقد رافق تغير النظام في سوريا قصف إسرائيلي لأكثر من 250 هدفا داخل البلاد، ودمر القصف معدات ومخازن أسلحة للجيش السوري. بعد حملة القصف الجوي بدأ جيش الاحتلال التوغل في الأراضي السورية متجاوزا خط 1974 الذي ظل ثابتا لأكثر من نصف قرن. فتقدمت إسرائيل إلى التلال الحمر وقمة جبل الشيخ حتى اصطدمت بمقاومة شعبية في بيت جن بريف دمشق مطلع الشتاء الماضي، أجبرتها على إعادة حساباتها فاكتفت بالتوغل عند الشريط الحدودي. في الصيف الماضي وصلت الغارات إلى قلب دمشق على خلفية سعي الحكومة السورية إلى السيطرة على محافظة السويداء، حينها تدخلت إسرائيل لحماية من وصفتهم بالحلفاء الدروز. صيف جديد ساخن بين سوريا وإسرائيل، لكن ليس في الجنوب هذه المرة، فالغارات طالت محافظة إدلب المجاورة لتركيا ما هدد بدخول الأخيرة على خط المواجهة، لنشهد مجددا احتمالا كبيرا لانزلاق الأوضاع إلى حافة صراع كبير جديد. الغارات الإسرائيلية جاءت بعد تنفيذ القوات الجوية السورية طلعات في حلب وإدلب، وقد قوبلت برفض سوري لأي محاولة لمنع تطوير جيشها، بينما رأت تركيا أن الادعاء بتدخلها في مطار أبو الظهور يأتي للتغطية على رغبة إسرائيلية باستهداف وحدة سوريا وسيادتها. رغبة القيادة السورية بإعادة لملمة شمل جيشها تصطدم بخوف إسرائيلي ترجم إلى اعتداءات متكررة. أما سوريا فتستند بحسب المراقبين على دعم عربي وتركي للمضي في طريق تنمية قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها مؤسسات الأمن والجيش، وتلك معادلة محفوفة بالمخاطر. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
0: ومعنا من إسطنبول محمود علوش الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ محمود، ما الخيارات السورية المتاحة للتعامل مع الخطوات الإسرائيلية، خاصة في ظل تمسك الحكومة السورية بمنع التصعيد والخيارات الدبلوماسية؟
2: مساء الخير. أولا، هذا التصعيد الإسرائيلي يتجاوز في الحقيقة ما أثرته إسرائيل عن انتشار تركي مزعوم عسكري في قاعدة أبو الظهور العسكري. من الواضح أن إسرائيل أرادت أن تحدد من خلال هذا التصعيد ثلاثة أهداف استراتيجية لها في سوريا. الهدف الأول هو منع إعادة بناء الجيش السوري الجديد. الهدف الثاني ليس فقط أن تكون جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، بل أن تكون سوريا كلها كدولة دولة منزوعة السلاح. والهدف الثالث وهو الأكثر حساسية كونه يرتبط بتركيا، تريد إسرائيل أن تتدخل في تشكيل العلاقات بين تركيا وسوريا، وهي ترى بأن التدخل أو الدور العسكري التركي والدعم التركي لسوريا هي يشكل تهديد أمني كبير بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي نحن لا نتحدث عن مطالب إسرائيلية واقعية أو يمكن لسوريا أن تقبلها ببساطة كي تكون هناك خيارات أمام سوريا لقبولها. من الواضح أن ما تحاول إسرائيل فرضه على سوريا في هذا التصعيد وفي هذه الأهداف هو تخييرها بين خيار القبول بالتصور الإسرائيلي أو دفع تكاليف الانخراط في الرؤية التركية التي تهدف إلى إعادة بناء سوريا كدولة كمؤسسات، لا سيما المؤسسات العسكرية. طبعا سوريا ليست لديها أي رغبة في الانجرار إلى حرب مع إسرائيل، والرئيس أحمد الشرع كان واضح منذ فترة طويلة بأن هناك محاولات إسرائيلية لجر سوريا إلى حرب، وليس لدى سوريا أي مصلحة في الانخراط في هذه الحرب. والحقيقة أن إسرائيل نعم تعمل منذ فترة على محاولة جر سوريا إلى هذه الحرب. التطور الآن أنه أيضا تسعى إسرائيل إلى استفزاز تركيا، وبالتالي هذا الأمر يعطي مؤشرا أو انطباعا بأن إسرائيل تريد استدعاء حرب مبكرة مع سوريا ومواجهة كبيرة مع تركيا في سوريا. الرهان السوري أعتقد بأنه على الدبلوماسية، يعني لا تريد سوريا أن تنجر إلى حرب مع إسرائيل. التصريحات التي خرجت عن لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أيضا تشير إلى أن سوريا لا تزال منفتحة على إمكانيات التفاوض مع إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق أمني، لكن المشكلة ليست في المفاوضات. هذه المفاوضات ظلت قائمة منذ تقريبا عام ونصف وما يزيد عن ذلك بقليل، وأيضا كانت سوريا منفتحة على هذه المفاوضات. مع ذلك كلما وصلت هذه المفاوضات إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نتائج، كانت إسرائيل تتهرب من هذا المسار التفاوضي وتختلق التصعيد على الأرض من أجل إفساد المسار التفاوضي. إذن هذا الوضع بالطبع يضغط على سوريا بشكل كبير، لكن لا أتصور بأن لدى سوريا أي إمكانية لقبول ما تريده إسرائيل فيما يتعلق بقضايا تعتبرها سوريا بأنها جزء من بناء الدولة الجديدة. لا يمكن لإسرائيل أن تفرض تصوراتها بخصوص قدرات سوريا العسكرية أو حتى بخصوص العلاقات الاستراتيجية التي تقيمها سوريا مع شركائها في المنطقة لا سيما تركيا. لكن من الواضح أن هذا التصعيد يرفع مستوى لعبة المخاطر التي يلعبها نتنياهو في سوريا إلى مستوى جديد، إما أن يؤدي هذا التصعيد بتقديره إلى إعادة ربط الاشتباك بين كل من إسرائيل وسوريا وتركيا، وإعادة تفعيل قنوات التواصل الخلفية التي ساعدت خلال الفترة الماضية على تهدئة التوترات، وهذا ما تريده بتقدير إدارة الرئيس ترامب، أو أن يخرج هذا التصعيد، أن يدفع هذا التصعيد الأمور باتجاه مراحل ربما يصعب السيطرة عليها واحتوائها في المرحلة المقبلة. لذلك أعتقد بأننا نحن اليوم أمام منعطف جديد كبير فيما يتعلق بالنزعة العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا.
0: الدكتور شادي الشرفة، هذه ليست أول مرة تقصف فيها إسرائيل سوريا، هل نحن بصدد مرحلة تصعيدية من جانب إسرائيل تستهدف أي خطوات لتطوير الجيش السوري والقدرات العسكرية السورية؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذا السيناريو كان متوقعا. إسرائيل لا تريد إعادة بناء الجيش السوري كجيش وطني، تعزز ذلك بعد مذكرة التفاهم العام الماضي في آب أغسطس العام الماضي بين تركيا وسوريا حول إعادة بناء الجيش السوري وتنظيمه وتدريبه وإلى آخره. كان الحديث آنذاك يعني مقلق جدا لإسرائيل، عدة مراكز أبحاث مهمة، ما يهمنا هو المراكز البحثية في إسرائيل، الثينك تانكس في إسرائيل، وكيف تنظر إلى سوريا. هي رأت أن من سوف يدرب الجيش، هي مسألة مهمة، وما هي العقيدة الأمنية التي يحملها الجيش السوري، هذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل. لذلك يعني الثينك تانكس أو المراكز البحثية تنظر إلى سوريا ليس باعتبار أنها دولة مجاورة، إنما تعتقد أن سوريا هي جزء من العمق الاستراتيجي وجزء من المجال الحيوي الأمني لإسرائيل، ولا تريد جيشا منظما. هي رأت أن يوجد في سوريا قرابة 130 ميليشيا عسكرية، هكذا كانت تنظر، وهي تريد أن تكون سوريا ميليشيات عسكرية متنافرة مبعثرة متقاتلة، لكن أن يتم وحدة هذه الميليشيات ضمن جيش وطني بالغ الأهمية هذا يقلق إسرائيل. والسؤال هنا تأتي دكتور تركيا، بمعنى إسرائيل تتخوف من هذا التمدد التركي، تعتبره أنه تمدد تركي يهدد مصالحها الأمنية والاستراتيجية. فالمسألة ليست مرتبطة بقضية الانتخابات كما يشاع. صحيح أننا سمعنا رئيس الوزراء الأسبق أهود براك ينتقد نتنياهو، يقول أنه يفعل ذلك من أجل الانتخابات. هناك من يرى في إسرائيل أن نتنياهو يريد أن يقلب المعادلة في الوقت الضائع قبل الانتخابات المزمع عقدها بعد أكثر من 60 يوما، وأن حله الوحيد هو افتعال جبهات. صحيح التقط مصالح نتنياهو مع هذه المسألة، ولكن في العمق المراكز الاستراتيجية في إسرائيل والبحثية في إسرائيل ترى بخطورة شديدة مسألة الوجود التركي في سوريا. إضافة إلى ذلك، لاحظ أن كل الدراسات والأبحاث في النقاش بالموضوع السوري تستخدم نفس التعبير التي كانت تستخدم مع إيران، بمعنى كانت سابقا تتحدث عن إيران والنفوذ الإيراني والهلال الإيراني، الآن تتحدث عن الهلال التركي والنفوذ التركي، وبالتالي الصدام ما بين إسرائيل وتركيا قادم لا محالة. حتى سمعنا رئيس الوزراء الأسبق بنت الذي قال أن تركيا اليوم هي إيران الأمس، وأن الصدام بعد أن يتم انتخابه قال سوف يكون مع تركيا، وهذا ينسجم تماما مع الرؤية الاستراتيجية في إسرائيل الأمنية والعسكرية التي ترى بالنفوذ التركي خطر. المشكلة الحقيقية أن العقيدة الأمنية في إسرائيل تغيرت وتحولت إلى حد بعيد، بمعنى لحتى قبل عقد من الزمان إسرائيل كانت العقيدة الأمنية مبنية على أساس إقامة تحالفات مع دول إقليمية ذات نفوذ هدفها تقسيم العالم العربي وإرهابه وإضعافه، وهي إثيوبيا من جهة، تركيا وإيران. لكن ذهبت السفن بما لا أو ذهبت الرياح بما لا تشتهي السفن الإسرائيلية، بمعنى إيران سقط النظام الشاه عام 1979 وظهر نظام معادي لإسرائيل. تركيا تدريجيا مع صعود أردوغان أصبحت معادية لحد بعيد لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل اليوم تريد بسط عقيدة أمنية جديدة مفادها أنها لا تتقاسم النفوذ في المنطقة مع أي دولة إقليمية أخرى، هي تريد أن تكون الدولة الوحيدة التي ترهب الشرق الأوسط والتي ترهب الدول العربية والتي الجميع يخافها ويخشاها، ولا تريد تقاسم النفوذ مع أحد، بالذات تركيا ذات الجيش القوي والدولة المتطورة وإلى آخره. وهذا ينعكس على بالساحة السورية، ما نراه من عقيدة أمنية جديدة إسرائيلية نراها بشكل مباشر على الساحة السورية. نعم. بشكل جلي وواضح، وبالتالي نحن ذاهبون باتجاه تصعيد تدريجي بالصدام مع تركيا.
0: طيب دعني أعود إلى أستاذ محمود علوش، كيف تتعامل دمشق الآن مع تعقيدات هذه المعادلة من جهة أولوياتها هي في ضبط النفس وحفظ السيادة في مقابل مساعي إسرائيلية لفرض قواعد الشباك جديدة داخل سوريا؟
2: أعتقد بأن هناك ثلاث أولويات رئيسية بالنسبة لسوريا في إدارة هذا الملف المعقد والصعب. الأولوية الأولى الرئيسية هي عدم الانجرار إلى اللعبة التي يريدها نتنياهو، وهي استدعاء حرب مبكرة مع سوريا. لماذا نتنياهو يسعى وراء الحرب المبكرة؟ هناك اعتقاد، والضيف المحترم تفضل بإثارة مسألة مهمة، أنه هناك تصور في إسرائيل بأن الحرب مع سوريا لا مفر منها، وبالتالي أن تأتي هذه الحرب في هذه المرحلة هذا يفيد إسرائيل بقدر أكبر مما أن تأتي في مرحلة مقبلة عندما تزداد سوريا استقرارا وعندما تترسخ تحالفاتها مع تركيا ومع جوارها الأقليمي، وبالتالي يبدو نتنياهو في عجلة من أمره إلى استدعاء هذه الحرب بشكل مبكر. لذلك أولوية سوريا هي إفساد لعبة نتنياهو في هذه العملية. الأولوية الثانية هي الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضح أن الرئيس أحمد الشرع لا يريد أن يفقد ثقته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب، ويعتقد بأن الرئيس ترامب لديه من أدوات التأثير ما يمكنه من تغيير سلوك نتنياهو ومنعه من دفع لعبة المخاطر في سوريا إلى هذا المستوى. والأولوية الثالثة بالنسبة للرئيس أحمد الشرع عدم المساومة بين التصورات والمطالب الإسرائيلية والشراكة مع تركيا. الشراكة مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا الجديدة. إسرائيل دائما ما تؤطر هذه العلاقة على أنها طموحات تركية من أجل حضور عسكري أو تأسيس تواجد عسكري استراتيجي تركي في سوريا. لكن الحقيقة بالنسبة لسوريا، هذه العلاقة مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة، لأن تركيا اليوم تلعب دورا محوريا في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، الدعم على المستوى العسكري، الدعم الاقتصادي، الدعم السياسي، وبالتالي الشراكة مع تركيا تكتسب أهمية بالنسبة لسوريا. والسوريون يعتقدون إجمالا بأنه أحد أهداف إسرائيل من وراء الضغط على سوريا لقطع هذا التحالف وهذه العلاقة الاستراتيجية مع تركيا هي منع تركيا من أن تلعب دور في مساعدة سوريا، لأن هدف إسرائيل هو إفشال المسار السوري، منع بناء دولة سورية قوية على الأقل قادرة في الدفاع عن نفسها. وبالتالي هنا تركيا تشكل عقبة أساسية أمام التصورات الإسرائيلية. وأنا أتصور باختصار بأنه لماذا يلجأ، يعني السؤال المهم، لماذا يلجأ نتنياهو الآن إلى التصعيد؟ أعتقد بأنه لجوء نتنياهو إلى تصعيد الوضع يعكس مأزق إسرائيل في سوريا بقدر أكبر مما يعكس قدرة حقيقية لدى إسرائيل في تغيير المسار السوري وفي التأثير على مسار العلاقات التركية السورية، وأيضا جزئيا بطبيعة الحال في التأثير على الاتجاهات الأمريكية في
0: تعامل مع هذا المأزق. دعني لو سمحت أنتقل بسؤال أخير إلى الأستاذ شادي باختصار. إسرائيل قالت بأنها لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها، كيف يمكن أن تترجم ذلك؟
3: يعني واضح أنها حتى اللغة التي استخدمتها أنها لن تقبل أي خرق للوضع الأمني، وكأنه التواجد التركي وإعادة بناء الجيش السوري هو خرق لوضع أمني تريد بسطه إسرائيل. إسرائيل بعد إسقاط نظام الأسد قامت بضرب البنى التحتية العسكرية على مدار 4 أيام متواصلة في سوريا، وأعلنت في تلك الفترة أنها لن تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية السورية. كان هذا الخط الأحمر الذي وضعته إسرائيل منذ البداية،
0: شكرا لك.
3: وعلى هذا الخط هي
0: شكرا لك ومعذرة على مقاطعتك أستاذ شادي شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر من إسطنبول ضيفنا محمود علوش الكاتب والباحث السياسي. إلى لبنان، حيث شهدت مدينة النبطية جنوبي البلاد حركة نزوح إضافية خلال الأيام الماضية إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيطها، وتركز القصف بشكل خاص على تلال علي الطهر المشرف على المدينة، ويخشى الأهالي جولة جديدة من التصعيد ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي للسيطرة على تلك المرتفعات الاستراتيجية.
4: أينما وليت وجهك في مدينة النبطي رأيت الدمار، في وسطه قلة من أبنائها قرروا البقاء. تراجعت أعدادهم بعد أحدث موجة للتصعيد الإسرائيلي، نزحوا مجددا خشية اندلاع معركة مرتفعات علي الطاهر المجاورة. من بين الصامدين أنور وزوجته فاطمة، سلم مخبزهما من القصف فقررا إعادة فتح باب رزقهما، وكأن لا خطر هنا ولا غارة.
5: علي الطاهر فشخة هون، نوصل بس في إسراد بينه وبينه، في ناس أقرب كمان وفاتحة عم تشتغل، عم نسمع أصوات كل يوم، كل يوم عم تسمع أصوات بالليل، يعني شيء غريب. في ناس عندها أطفال عندها كذا، عم تصير مرعوبة، عم تضطر أحيانا يهجوا بنص الليل.
6: يعني كانت عم ترجع للعالم طبيعية للنبطية، وحتى نحن على الفرن صار ترجع الزباين كلها، فبهاليومين خفت أكيد، في ناس فلت كتير.
4: في الأحياء المنكوبة يتواصل العمل على إزالة الركام، ليس ممكنا حاليا إعادة هذا المكان إلى ما كان عليه، لكنها محاولات لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء لمن أبى النزوح. نزوح لم يكن يوما خيارا عند الحاجة أميرة، فهي لم تغادر النبطي طوال الحرب. تخبرنا أن هذه الجلسة أمام دارها تساوي العمر كله بالنسبة إليها.
7: نحن تعورنا على الحرب، صرنا 60 سنة بحاربونا، ولو حاربونا هينا نحن صامدين. عم أقول لك هن رمال ونحن زبال، زبال ما بيهدأ إلا قوة الله.
4: ليس بعيدا من منزل الحاجة أميرة يتفقد حسن مختار حي البياض حديقة منزله. مسيرة إسرائيلية رمت مواد حارقة على عدد من أشجارها المعمرة، ها هو يحاول إنقاذ ما تبقى في الحديقة من خضرة.
8: في هلا نسبة 5% تقريبا بس الموجودين هون بعد الإحصاءات اللي احنا عم نعملها اليومية من جراء العدوان اللي عم بيصير اليومي بالليل على المناطق علي الطاهر والمحيط له، عم بيصير شغلات كتير قاسية وكتير مزعجة ومرعبة بالليل.
4: وهذه مرتفعات علي الطاهر ومحيطها، موقعها الاستراتيجي يؤمن لها إطلالة على مدينة النبطية وكل البلدات المجاورة. لا تكاد المسيرات تفارقها لحظة واحدة ليل نهار، رصد ومراقبة وسيطرة نارية ومساع مستمرة للاحتلال. يربط كثيرون من أبناء النبطية مصير مدينتهم بمصير مرتفعات علي الطاهر، فهم يرون

0: يرون أن نجاح إسرائيل في السيطرة على تلك المرتفعات سيمنحها إشرافاً مباشراً على المدينة. أما تطبيق اتفاق الإطار وانسحاب قوات الاحتلال من البلدات المحتلة فسيجنبان المنطقة وأهلها جولة تصعيد جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة النبطية، جنوبية لبنان.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: الآن نسمع
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
4: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا.
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
3: نرصد البداية.
7: مع أن النار لم تتوقف يوما.
3: نتابع التحول.
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
3: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة. ومن مكان إلى آخر.
9: قذيفة سقطت.
3: الجزيرة.
10: صاروخ باليستي.
3: نرى العالم من كل زوايا.
11: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
19: يعني هذا قوت بجيب أطفال.
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
20: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها. نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران والتطورات في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. من ناحيته، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين، وإن الحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف.

0: من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن بمفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل لكنها تراجعت. في المقابل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع سوريا وتركيا وإسرائيل، وإن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم صيرات. في هذه الأثناء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، ما التفاصيل بخصوص التصريحات الأمريكية، تصريحات ترامب عن ضغوط اقتصادية قصوى وحرب اقتصادية على إيران؟
1: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا أعلن عن جانب من طبيعة العقوبات التي كان يهدد بها منذ الأسبوع الماضي، والتي كان أيضا يصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون قاسية على إيران وأنها غير مسبوقة. قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي منشور على تروث سوشيال يوضح جانبا من تفاصيل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، الأهم فيها أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ليس فقط على إيران وإنما أيضا على الدول التي قال ترامب إنها توفر مؤسساتها المالية أو مطاراتها أو شركاتها لمد شريان حياة للإيرانيين. وفق قوله ستطال هذه المؤسسات والدول والشركات عقوبات اقتصادية هائلة في تصعيد جديد لسلاح العقوبات الذي باتت الإدارة الأمريكية على ما يبدو تفضله على سلاح الضربات العسكرية. الآن ترامب في تصريحاته هذه أيضا يقدم الدعوة للحلفاء للانضمام إليه في جهود هزيمة إيران وفق تعبيره، ويختتم منشوره بأن إيران لن تملك سلاحا نوويا أبدا. وبالتالي في مجمل مواقفه هذه تأكيد على أن الولايات المتحدة ماضية في هذه العقوبات إلى أقصى حد وأقصى حد فيها، وبعد ذلك الانتظار كما قال الأسبوع الماضي للنظر كيف ستؤثر هذه العقوبات على مواقف الإيرانيين على طاولة المفاوضات وعلى مسار المفاوضات تحديدا المتصلة بمضيق هرمز أو المتصلة بالملف النووي. وبالتالي تعويل أمريكي كبير هذه المرة على العقوبات الاقتصادية، هذا النهج الذي بات مفضلا لدى ترامب هو أيضا مفضل لمقربين آخرين من إدارته ومن مسؤوليه ولمشرعين جمهوريين في الكونغرس، محاولة لخفض لغة التصعيد العسكري التي كانت تنعكس بشكل سلبي على أسعار الوقود، عادة ما ترتفع بشكل سريع بمجرد الحديث عن ضربات أو تلويح بعمل عسكري كبير. الآن ما تريده الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى أنها تضغط أكثر على الجانب الإيراني من خلال هذه العقوبات، هي أيضا تريد أن توازن ما بين ما تستخدمه من وسائل دبلوماسية وعسكرية وكذلك اقتصادية. هذه المرة ترامب يقول أن هذه العقوبات قاسية وساحقة وإنها تأتي بعدما وصفها بالانتصارات الأمريكية العسكرية على إيران وفق تعبيره في هذا المنشور على تروث سوشيال. حتى الآن لا تعليقات، لم نرصد أي ردود أفعال هنا في واشنطن من قبل مسؤولين في إدارته أو من قبل المشرعين الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولكن من المنتظر أن تفصل وزارة الخزانة الأمريكية وكذلك وزارة الخارجية جانب من هذه العقوبات، ما الذي تشمله، ما الذي تعنيه، وكذلك ما هي حدودها وكيف ستطبق، وآليات كذلك المتابعة والمراقبة، لأن ترامب أشار في تصريحه ومنشوره قبل قليل إلى أن مسألة تهريب النفط الإيراني وعمليات المقايضة وكذلك شركات الصرافة وما وصفها بالشركات الوهمية كلها يقول يجب أن تتوقف. ترامب يتوعد إيران بأن هذه العقوبات

0: العقوبات ستتسبب في كلفة اقتصادية كبيرة. يقول إن البلاد باتت معلقة بخيط رفيع على حد تعبيره، في إشارة إلى ما وصفها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في إيران. قال إن العملة تنهار وإن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا في إيران. قبله كنا نتابع أيضا تصريحات سابقة لمسؤولين في إدارته كماركو روبيو وزير الخارجية، الذي يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وكذلك وزير الحرب الذي أشار إلى مسألة الاستمرار في الحشد العسكري الأمريكي مع الإبقاء على سلاح العقوبات وما تصفها الإدارة بعملية الغضب الاقتصادي، وبالتالي تعويل كبير على هذه العقوبات. ولكن بالمقابل هناك من يقلل من آثارها في وسائل الإعلام الأمريكية. نتابع قبل قليل من يقلل من أثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، ويعتقدون بأن إيران ربما تستطيع الالتفاف عليها عبر وسائل مختلفة، وأنها لديها خبرة في التعامل مع العقوبات الأمريكية. ولكن بكل الأحوال هي مرحلة جديدة، وكذلك إجراءات أكثر تشديدا تتخذها الإدارة الأمريكية، تقول لخنق الاقتصاد الإيراني ولدفع الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات بمواقف يوافقون فيها على الشروط الأمريكية المتصلة بمضيق هرمز أو الملف النووي.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. للوقوف على مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص معنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. وأبدأ معك دكتور دوغلاس، هل التصعيد الجديد من جانب الولايات المتحدة هو وسيلة للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات، أم أنه تمهيد لمرحلة جديدة؟
2: في الواقع هذا الإجراء الجديد يبني على المحاولات القائمة لممارسة الضغط على إيران. بالنسبة للتركيز على الجانب الاقتصادي فقد استخدمه عدد من الرؤساء السابقين بما في ذلك باراك أوباما وغيره من الرؤساء، ولكن ما نلاحظه الآن هو أن الرئيس ترامب على ما يبدو قرر عدم سلوك المسار العسكري. حتى هذه اللحظة كانت تلك طريقته المفضلة للتصعيد، وأقصد بذلك طبعا المقاربة العسكرية، ولكن بدا أن هذا المسار وصل إلى طريق مسدود. لهذا السبب يبدو أنه اتجه نحو أداة مختلفة، وهو يقول أنه سيجعل العقوبات الاقتصادية أشد بكثير، ليس فقط لإيران بل لأي دولة تساعد إيران. وبالتالي أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة. لقد شهدنا محاولات مشابهة في الماضي، ولكن اليوم الرئيس ترامب ينتهج مقاربة جديدة يفضل فيها المقاربة الاقتصادية على تلك العسكرية.
1: دكتور حسين رويران من طهران، ما مدى قدرة إيران على المواجهة الاقتصادية لهذه العقوبات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن يعني ما يطرح الآن هو إعادة إنتاج موضوع العقوبات، ليس هناك شيء جديد. يعني العقوبات هي كانت موجودة، العقوبات الثانوية على الأطراف الأخرى التي تتعامل مع إيران كانت موجودة، من هنا لا جديد في هذا الموضوع. والذهاب من التصعيد العسكري إلى العمل الاقتصادي يعني هو احتراف صريح من أمريكا بأن العمل العسكري فشل في تحقيق الهدف، باعتبار أن العمل العسكري يعتبر هو قمة التصعيد، والذهاب إلى الجانب الاقتصادي هو تغطية يعني أو تلميع العقوبات التي كانت في الأساس هي موجودة، هو تغطية على هذا الفشل العسكري الذي مارسته أمريكا ضد إيران. من هنا أتصور أن ما يطرح الآن لن يحمل جديدا. صحيح أنه في بداية الإعلان الآن وقد يستتبع بخطوات جديدة، ولكن لن تكون خارج إطار ما كان موجودا لحد الآن. يعني بعبارة أدق، أمريكا فرضت العقوبات القصوى منذ 2018 ولحد الآن وهي لم تأتي أكلها، فكيف يمكن الآن من خلال هكذا عقوبات يحاول ترامب أن يلمعها ويحاول أن يستصحبها ب يعني حالة إعلامية خاصة أن يستطيع يدفع إيران إلى الاستسلام له؟ إيران لن تستسلم. أنه هو يقول أنه يريد دفع إيران إلى التفاوض، إيران كانت على طاولة التفاوض وهو ذهب إلى الحرب، وإيران لا زالت تقول أن التفاوض هو الحل الوحيد للخلاف مع أمريكا. من هنا التفاوض هو موجود ومتاح، ولكن أمريكا هي التي خرجت من مذكرة التفاهم التي تشكل إطار للتفاوض ولا زالت خارجة عنه، وإذا كانت راغبة حقيقة في التفاوض يجب أن تعلن الرجوع عن قرارها السابق والعودة إلى مذكرة التفاوض.
1: سيد دوغلاس، عندما يقول ترامب إن إيران معلقة بخيط رفيع، هل هذا التوصيف يعكس الواقع الاقتصادي والسياسي في إيران أم أنه جزء من الحرب النفسية؟
2: في الواقع هذا يعكس الخطاب ذاته الذي استخدمه الرئيس ترامب منذ البداية. في غضون ساعة قليلة على بداية الحرب قال لنا الرئيس ترامب إن إيران قد هزمت عسكريا، وقال حتى إن الحرب سوف تنتهي بعد بضعة أيام، وفي أكثر من مرحلة بين الحين والآخر أكد للجميع أن إيران فقدت أو خسرت كل شيء. إذن هذا هو الخطاب الذي سمعناه مرارا وتكرارا، لكن الفارق الوحيد هو أن الرئيس ترامب يركز اليوم على الجانب الاقتصادي. طبعا لا شك أن إيران شعرت بالألم، سواء نتيجة الهجمات العسكرية والضرر الذي سببته للبنية التحتية والمصنع، بالإضافة طبعا إلى الإجراءات الاقتصادية والحصار الذي أثر على إيرادات طهران. لكن إيران برهنت عن صلابة كبيرة على مر السنوات، هي تتعرض لسياسة الضغط الأقصى والعقوبات القصوى منذ الولاية الأولى للرئيس ترامب حين مزق الاتفاقية النووية الأولى وفرض العقوبات. وبالتالي فإن السؤال الرئيسي هو اليوم، هل يمكن للرئيس ترامب أن يجعل هذه العقوبات أكثر فعالية؟ هذا الأمر لن يكون سهلا، هو يهدد الدول الأخرى، لكن من الصعب أن نتخيل أن يقوم الرئيس ترامب مثلا بتطبيق سياسة الضغوط القصوى على الصين. الصين هي قوة عظمى وقادرة على الرد. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب الرئيس الصيني تشي الشهر المقبل، ولكن في الوقت ذاته إذا لم يستهدف الصين فهذا على الأرجح لن يغير بدرجة كبيرة العلاقة بين إيران والدول الأخرى. إذن حتى هذه اللحظة ما زال هذا الأمر مقتصرا على الخطاب. سيكون على الرئيس أن يثبت أن لديه الأدلة لكي يجعل العقوبات أكثر شدة، وما زلت أرى أن هذه العقوبات من غير المحتمل أن تؤثر على موقف الحكومة الإيرانية في هذه الحرب.
1: إذا نفذ دكتور حسين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلا ما يهدد به، هل يمكن أن ترد إيران على الألم الاقتصادي بمحاولات إيلام اقتصادية أخرى ضد مصالح أمريكية في المنطقة وضد قطاع الطاقة مثلا؟
3: يعني شوف، خلال 47 سنة من العقوبات الاقتصادية المتوالية، إنه إيران استفادت من هذه العقوبات أو حولتها إلى فرصة. الآن إيران يعني مكتفية ذاتيا بنسبة كبيرة جدا، يعني في بعض الأمور مثل إنتاج الأدوية على سبيل الافتراض أقول 97%، وهي أعلى نسبة في العالم في مقابل أي دولة أخرى وحتى أمريكا نفسها. إيران أنه تصنع 97% من الأدوية. إيران مكتفية غذائيا، يعني إيران لا تستورد لا القمح ولا غيرها، أنه مكتفية ذاتيا. هناك بعض المستوردات يعني الكمالية، بعض الفواكه إلى آخره، أنه حتى الفواكه الأستوائية يعني مثل الموز، مثل يعني بعض الفواكه الأخرى الآن تزرع في جنوب إيران وهي تنتج بشكل جيد يعني، وتوفر للسوق الداخلية ما تحتاجه. من هنا يعني هذا التصور أن العقوبات هي الداخل الإيراني سيف ذو حد واحد، لا، هو سيف ذو حدين. هو يدفع إيران إلى الاعتماد على الذات بشكل أكبر، ويدفعها إلى سد الثغرات في الحاجات الاجتماعية والاقتصادية. الموضوع الآخر يعني في تصوري أن هذا التشدد في موضوع العقوبات ويعكس حقيقة مدى الفشل الأمريكي. يعني لو كانت أمريكا تستطيع أن تحسم، أمريكا يعني كانت تقول وقبل البدء بالحرب أن الخيار العسكري موجود وهو الخيار الذي يحسم. الآن هذا الخيار لم يحسم، وقطعا العقوبات الاقتصادية هي أقل تأثيرا من الجانب العسكري، لأن إيران دولة قارية كبيرة 1,650,000 كيلومتر، وتمتلك إمكانات داخلية هائلة تستطيع من خلالها يعني أن تتجاوز موضوع العقوبات. من هنا أتصور أن التعويل الأمريكي هو أكثر منه إعلاميا للتغطية على الواقع منه حقيقة وتأثيرا وألما على إيران.
1: طيب دعني أنتقل بالسؤال إلى سيد دوغلاس. إذا لم تفلح سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى، ما الذي قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات؟
2: السبب الذي قد يدفع إيران لتقديم تنازلات هو في الواقع شعور أو اعتقاد الإيرانيين بأن هذه التنازلات سوف تفضي إلى إبرام اتفاق فعلي ومستدام من شأنه أن يمنع الولايات المتحدة من إعادة شن الحرب في المستقبل. لكن إحدى المشاكل التي نواجهها هي أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة لأسباب نتفهمها جميعا، ولكن إذا شعر الإيرانيون أن بإمكانهم التوصل إلى اتفاق ملزم تلتزم به الولايات المتحدة، قد يقررون أن الأمر يستحق تقديم تنازلات، وذلك لأن الاتفاق مثلا قد يتيح لإيران بيع نفطها ومنتجاتها لدول الغرب مباشرة، سيتيح لها التعامل مع الدول الأوروبية والصين والهند من دون عقوبات وبشكل مباشر، ولا شك أن ذلك الوضع الاقتصادي سيكون أفضل للشعب الإيراني، وبالتالي هذا السبب لك. قد يدفع إيران لإبرام اتفاق.
1: شكرا لك الدكتور دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، كما أشكر ضيفي من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليونا. رحلة استمرت قرنين ونصف القرن حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر دولة وليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة أمريكا بأكملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها. فمن أين يأتي هذا الدين؟ ومن سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
4: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال، وبعد نحو 250 عاماً على تأسيس الجمهورية تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجياً أو منتظماً، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من قرن وتسعة عقود وتعاقب 39 رئيساً حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى و8 تريليونات ونصف تريليون في عهد جو بايدن، إضافة إلى نحو 3 تريليونات و600 مليار دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته، عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت تريليون دولار لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو دولار من كل 5 دولارات تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضاً، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو 119,000 دولار. ولفهم ضخامة هذا الرقم، فإن عد الدين بمعدل دولار واحد كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة 40 تريليون دولار من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة؟ فالطريق من 75 مليوناً إلى 40 تريليوناً استغرق قرنين ونصف القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموقع أكسيوس إنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. وأضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. وقال وزير الخارجية السوري أنه تم إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن بمفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل تراجعت ولم تلتزم. وأشار إلى أن المفاوضات بوساطة واشنطن يمكن استئنافها والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الجانبين، وإن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وإن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. هذا ويبعث الهجوم السوري على مطار أبو الظهور برسائل لكل من دمشق وأنقرة، إذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من التقارب التركي السوري والتعاون العسكري والأمني بين البلدين. أما الإدارة الأمريكية فترى وفقا لموقع أكسيوس أن الهجوم على مطار أبو الظهور مدفوع بحسابات الانتخابات الإسرائيلية، في حين حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا من أن الأمور كادت أن تنزلق إلى مواجهة لولا العقول الهادئة وفق تعبيره.
5: لم تكن مهاجمة إسرائيل أهدافاً على أرض سوريا أمراً مستبعداً في دمشق، لكن اللافت في الهجوم على مطار أبو الظهور هو وقوعه في أقصى الشمال السوري في منطقة تعد ضمن مناطق النفوذ التركي التقليدية. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن واشنطن كانت تعلم بالضربة الإسرائيلية، لكن أنقرة لم تتلقى إخطاراً مسبقاً بها، كما قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. يحذر براك من أن الوضع كان على شفا الانزلاق نحو مواجهة، فحين رصدت تركيا الطائرات الإسرائيلية تتجه صوب أراضيها كان من الممكن أن تتدخل عسكرياً. يقول براك إن العقول الهادئة

0: حلب، وهو ما يشكل وفقا لنتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل لن تتسامح معه أبدا. لا تخفي تل أبيب هواجس لديها مما تصفها بتهديدات على أمنها القومي آتية من سوريا، وتتحدث صراحة عن محاولات تطوير القدرات العسكرية السورية، فضلاً عن الزخم في العلاقات السورية التركية والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة ودمشق. فمنذ سنوات تحتفظ تركيا بانتشار عسكري في مواقع عدة على الحدود بين البلدين في مناطق بإدلب وحلب والحسكة ورأس العين وتل أبيض. عبرت المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية والأجواء السورية حتى قصفت المطار الواقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود التركية، وكان خارج الخدمة كمطار عسكري منذ عام 2013. ترقب تل أبيب بكثير من الريبة أيضاً الاتفاقيات والتفاهمات التي توصلت إليها دمشق وموسكو بشأن مطار حميميم وميناء طرطوس. فهل كان قصف مطار أبو الظهور رسالة أرادها نتنياهو دامغة في مكانها وزمانها للسلطات السورية وأنقرة، أم أبعد من ذلك؟ ففي معطيات التوقيت يعقب الهجوم الإسرائيلي بساعات معدودة اتصالاً هاتفياً بين أردوغان وترامب، ويتزامن مع تصريحات للرئيس التركي بأن تركيا لن تتردد في خوض الحرب ولن تهرب منها إذا تعرضت لأي اعتداء. تكذب أنقرة الرواية الإسرائيلية وتصفها بالادعاءات الباطلة، وتتعهد بأنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أما دمشق فتنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن ترتيبات للوضع الأمني على الأراضي السورية. يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني إسرائيل إلى إعادة حساباتها تجاه سوريا، لأنها لا تواجه دمشق وحدها بل حلفائها أيضاً، مؤكداً تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن الضربة الإسرائيلية كانت مدفوعة جزئياً بحسابات الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، خصوصاً وأن الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات عدائية تجاه إسرائيل، وحاولت على مدى أشهر التوصل إلى اتفاق أمني جديد لتهدئة التوترات على الحدود بين البلدين. تكشف هذه المعطيات حجم التعقيدات التي تفرضها إسرائيل على الترتيبات الأمريكية، ليس في سوريا فحسب بل أيضاً في ملفات غزة ولبنان وحتى الحرب مع إيران.
1: نتوقف عند هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول محمود علوش الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ محمود علوش، سياسة ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى مواجهة التي تنتهجها دمشق، هل ستستمر أم أن التحركات الإسرائيلية يمكن أن تدفع نحو تغيير الخيارات من جانب الحكومة السورية؟
2: مساء الخير. الأمر يتوقف على سلوك إسرائيل في سوريا. إذا اختارت إسرائيل أن تذهب باتجاه تصعيد لعبة المخاطر مع سوريا ومع تركيا، بالطبع هذا الأمر سيغير من حسابات كل من تركيا وسوريا. وفي القمة الأخيرة التي جمعت الرئيسين الشرع وترامب وأيضا رئيس أردوغان في أنقرة، كان هناك تصريح للرئيس ترامب أو تسريب نقل عنه بأنه أبلغ نتنياهو بمخاطر تصعيد الأمور في جنوب سوريا إذا ما استمر هذا الوضع. وبالتالي أعتقد أنه خلال قمة أنقرة كانت هناك رسالة تركية سورية واضحة للرئيس ترامب بأن البلدين لن يكتفيا بضبط النفس والهدوء إذا ما قرر نتنياهو أن يذهب بعيدا باتجاه تصعيد الوضع، وهو يذهب بعيدا اليوم في تصعيد هذا الوضع مع سوريا ومع تركيا في سوريا. طبعا الأولويات لا تتغير، رهانات تركيا وسوريا هي على عدم الانجرار إلى لعبة نتنياهو، لكن أيضا إذا لم تؤدي الرهان على الدبلوماسية إلى تحقيق هذه النتائج، بالطبع لا تستطيع تركيا أن تقف مكتوفة الأيد، ولا حتى الرئيس أحمد الشرع بطبيعة الحال أن يقف مكتوفة الأيد، بينما تحاول إسرائيل أن تفرض تصوراتها لسوريا. الخطورة في هذا الأمر ليس في التصعيد بحد ذاته بقدر ما يمثله من محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك وخطوط ما يسميها بخطوط حمراء تجاه علاقة تركيا مع سوريا. وبالتالي إذا رضخت تركيا وسوريا لما يريده نتنياهو، وهذا يعني أن إسرائيل نجحت في تحقيق أهدافها المرحلية في هذا التصعيد. طبعا لا أتصور بأن الأمور ستذهب باتجاه صدام عسكري.

0: لكن إذا قرر نتنياهو أن يذهب بعيدا أيضا في تصعيد هذا الوضع، ربما أيضا نكون أمام تطورات مقلقة في الفترة المقبلة. أعتقد بأن هذا الأمر ربما يفتح الباب أمام سيناريوهات بالطبع ستكون سيئة بالنسبة للجميع وبالنسبة لسوريا بطبيعة الحال، لكن من الواضح أن إسرائيل لا تريد أن تترك خيار أمام سوريا وتركيا من أجل التعامل مع هذا الوضع بعيدا عن التصعيد. هنا تبرز الحاجة إلى الدبلوماسية الأمريكية. حقيقة الإشارات التي تعطيها الإدارة الأمريكية إشارات تبدو متناقضة، رغم أنها استطاعت أن تمارس نوع من التأثير على السلوك الإسرائيلي في سوريا، لكن إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر قدرتها الآن في هذه المرحلة في التأثير على نتنياهو، عندها أعتقد بأنه ربما نكون أمام وضع أكثر ميلاً إلى التصعيد في الفترة المقبلة.
1: سيد شادي، هل توجد نية إسرائيلية لاستفزاز تحرك عسكري سوري، أم أن الأمر مجرد فرض قواعد الشباك الجديدة داخل سوريا ما دام لا يوجد رد حتى الآن؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أن الموضوع ليس مجرد استفزاز، هناك رؤية استراتيجية إسرائيلية أمنية وعسكرية متعلقة في سوريا. ممنوع أن يكون لسوريا أي شكل من أشكال القوة العسكرية، وممنوع أن يكون لديها حتى قدرة دفاعية، وممنوع أن تسمح بالتمدد التركي في سوريا. إسرائيل تعتبر التمدد التركي غير شرعي، أما احتلال هذا الأراضي السورية، احتلال هذا الجولان وتمددها وإقامة قواعد دائمة، وحديث إسرائيل كانت عدة مرات بأنه هذه القواعد دائمة ولن يتم الانسحاب منها، بالنسبة لها هذا شرعي رغم أنه مخالف للقانون الدولي. إسرائيل لم تعد تنظر إلى سوريا كما كانت تنظر سابقا، عادت إلى الرؤية القديمة لديها وهي تقسيم سوريا. هي تعتقد أن الدور التركي في سوريا وإعادة بناء جيش موحد منظم يعني يعزز فكرة وحدة الأراضي السورية، وهذا ما لا ترغبه إسرائيل. يعني ليس خفيا، إذا أردنا أن ننبش في الوثائق الإسرائيلية والخطط الاستراتيجية الإسرائيلية، إسرائيل أرادت يعني أن تقسم سوريا إلى عدة أجزاء، دولة متناحرة ومتنازعة، دولة كردية ودولة علوية ودولتان سنيات متنازعات، يعني واحدة عاصمتها دمشق وأخرى حلب. هذه الرؤية التي يعني أرادتها إسرائيل لسوريا، عدا عن الرؤية المسيانية بعيدة المدى المسيحانية التي ترى في سوريا أرض جزء من أرض إسرائيل. ولكن هذا الصدام الذي تحاول أن ترفع من وتيرته إسرائيل هو جزء من خطاب سياسي وعسكري وإعلامي نسمعه منذ مدة. يعني كان الحديث سابقا عن تحدي تركي في سوريا، اليوم اللغة المستخدمة في الخطاب السياسي والإعلامي هو التهديد التركي. يتم زراعة وإقناع المجتمع الاستيطاني في إسرائيل بأن تركيا تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، تدريجيا يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن المواجهة يجب أن تكون حتمية، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل قادرة الآن أن تدخل في مواجهة عسكرية مع سوريا، مع تركيا، لأن تركيا يعني دولة إقليمية وازنة لديها قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، إضافة لأنها عضو في الناتو. كل ذلك يأتي في ضمن الحسابات الإسرائيلية، ولكن بالحد الأدنى إسرائيل يعني تصعد لأنها تريد أن تثبت وقائع على أرض الواقع، وأولا بقائها في الأراضي التي قامت باحتلالها، منع إقامة جيش موحد ومنظم في سوريا، منع تسليح هذا الجيش، إضافة لذلك تريد أن تتدخل في العقيدة الأمنية لهذا الجيش. عمليا الطرح الإسرائيلي من كل مراكز الأبحاث الهامة في إسرائيل أنه يجب أن يتم نزع السيادة عن سوريا، وهي تعتقد أن لديها الضوء الأخضر. يعني بالأمس بعد الضربة على هذا المطار، كل وسائل الإعلام نقلت عن مصدر أمني بمعنى يعني قريب من رئيس الوزراء وقريب من المؤسسة العسكرية، يقول أن أمريكا تم تبليغها بالمخاطر التركية وما يحدث في هذا المطار، وبالتالي هي تعطي الانطباع أنها أخذت ضوءا أخضرا أمريكيا لهذه الضربة، وهذا جزء من محاولة إقناع المجتمع الإسرائيلي بأن ما تقوم به إسرائيل طبيعيا وأن ما تقوم به إسرائيل مشروعا. هذا كله يعزز يعني فكرة تصعيد التوتر في المنطقة إلى حد بعيد. إضافة لذلك يعني سمعنا عدة تصريحات من جهات مسؤولة، أبرزهم بنت وهو رئيس الوزراء الأسبق ومرشح مهم في الانتخابات المقبلة، قال أن تركيا القادمة يعني هي إيران السابقة، مما يعني هناك وجهة نظر إسرائيلية لدى المستوى السياسي نابع من مراكز الأبحاث الهامة في إسرائيل، مفاده أن مواجهة مع تركيا مسألة حتمية، وأرض المواجهة، ساحة المواجهة بالتأكيد سوف تكون سوريا.
1: سيد محمود علوش، كيف يتعامل الموقف التركي مع التهديد الإسرائيلي، خاصة أن تركيا تحدثت عن استمرارها في دعم الحكومة السورية في المسائل الأمنية؟
0: قبل الضربة العسكرية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكري، كان التعاطي التركي مع التحدي الإسرائيلي في سوريا يميل إلى الاتزان والهدوء والحكمة بشكل كبير. حتى على مستوى العلاقات بين تركيا وسوريا، إذا ما أردنا أن نقارن تطور هذه العلاقات في بداية التحول بالوضع اليوم، نجد بأن هذا التطور كان تطور تدريجي، وكأنه يعطي إشارة بأن تركيا تعمدت ألا تستفز إسرائيل وألا تمنح إسرائيل أي مبرر من أجل التدخل لعكس المسار التركي السوري أو مكسر الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وسوريا. لكن اليوم نحن أمام معطى جديد، أنا بتقديري سيفرض على تركيا أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلة الإسرائيلية في سوريا. لا أقول هنا بأن تركيا يمكن أو ينبغي عليها أن تفكر بالخيارات العسكرية، لكن من الواضح أن الخيارات التي تعاملت فيها في المرحلة السابقة لم تكن كافية لمنع نتنياهو من إيصال التصعيد إلى هذه المرحلة. المشكلة بالنسبة لتركيا ليس فقط استعراض القوة الذي تمارسه إسرائيل في سوريا، بل الأخطر من هذا الأمر هو قواعد الاشتباك وما يسمينه نتنياهو خطوط حمراء يريد أن يفرضها في سوريا. لا تستطيع تركيا بطبيعة الحال أن تتعاطى بعد هذه الضربة وكأن شيئا لم يحصل، لأنه هذا يعني أن إسرائيل نجحت فعلا في تحقيق ما تريده ولو بشكل مرحلي. لذلك أتصور بأن هذا التصعيد الإسرائيلي شكل نوع من الصدمة في سيشكل نوع من الصدمة في التعاطي التركي مع هذا التحدي الإسرائيلي، وأتصور بأنه التفاعل الإسرائيلي والاستجابة التركية لهذا التحرك الإسرائيلي ستكون على عدة مستويات. المستوى الأول هو تعميق العلاقة مع سوريا وتعميق الشراكة مع سوريا، خصوصا في الجوانب العسكرية، لإرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو بأن تصعيد ومحاولة ترهيب هذه الشراكة التركية السورية لن تنجح في تحقيق أهدافها. وهذا الأمر والرئيس أردوغان سيكون يعني خلال بضعة أشهر بتقديري في دمشق، وهذه الزيارة ستكون مرحلة مهمة أو محطة مهمة في تطوير العلاقات التركية السورية. المسار الآخر هو المسار الانخراط التركي في دعم سوريا على مستويات غير المستويات العسكرية. يعني بعد يوم كان من الضربة العسكرية على قاعدة أبو الظهور، كان وزير الطاقة التركي في دمشق وتم إبرام اتفاقية مع سوريا أو مذكرة تفاهم في التعاون في مجال الطاقة، وبالتالي أيضا الانخراط التركي سيزداد بتطبيلي في دعم سوريا في مجالات أخرى. المستوى الثالث هو العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أتصور بأنه الآن ستطرح تركيا مسألة المشكلة الإسرائيلية في سوريا كبند أساسي على جدول الأعمال وعلى جدول الأعمال العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البند لم يكن حاضرا بقوة خلال الفترة الماضية لاعتبارات مختلفة، كانت أولوية تركيا F-35، المبيعات العسكرية، الإنهاء الحرب على إيران. لكن اليوم تركيا أمام مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة يمكن أن تتطور وتتفاقم بشكل أكبر إذا لم تستطع تركيا أن تستجيب إليها بطريقة يمكن أن تؤدي فعلا إلى تغيير سلوك إسرائيل في سوريا.
1: طيب، على ذكر الحديث عن الموقف الأمريكي، أستاذ شادي الشرفاء، توم براك المبعوث الأمريكي قال إن الأمور كادت أن تنزلق إلى مواجهة لولا العقول الهادئة. هل وصل الوضع فعلا إلى هذا الحد؟ باختصار لو سمحت.
2: يعني نعم، يعني اللغة المستخدمة الأمريكية الحديث عن توتر يعني غير ضروري يعني لا يخدم لجم إسرائيل. بمعنى اللغة الأمريكية المستخدمة الآن تشجع وتفتح الشهية لإسرائيل لمزيد من الاعتداءات على سوريا. أمريكا تستطيع أن تقول هناك خط أحمر للحرك الحراك الإسرائيلي في سوريا، لكن واضح أن هذه اللغة يعني تخدم نتنياهو إلى حد بعيد. يعني محاولة دائما تفسير كل ما يجري بسبب الانتخابات، وبالتالي القبول الأمريكي بأن نحن في مرحلة الانتخابات وتحدي الانتخابات، هذا كله يأتي على حساب المنطقة كل، على حساب سوريا وعلى حساب لبنان وعلى حساب غزة أيضا.
1: وضحت الفكرة أستاذ شادي الشرفة، ومعذرة على مقاطعتك، انتهى وقتنا. شكرا دكتور شادي الشرفة الخبير بشؤون الإسرائيلية من القدس، وأشكر أيضا من إسطنبول ضيفي محمود علوش الكاتب والباحث السياسي. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم صيرات. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية أن نتنياهو صدق على تنفيذ الهجمات. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها.
3: إذن الاستهدافات متواصلة في مدينة غزة وفي محافظات القطاع ككل. مناطق تواجد الفلسطينيين ينقل الآن شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي وكذلك المستشفيات الميدانية المنتشرة في مدينة غزة. هذه الغارة وقعت في بالتحديد بالقرب من متنزه البلدية الواقع وسط مدينة غزة. سيارات الإسعاف التي تهرع إلى هذا المكان لا تستطيع التعامل مع الكم الكبير من المصابين الذين يصلون تباعا إلى المستشفيات، وبالتالي هذه أيضا خروقات إسرائيلية متواصلة في إطار النهج الإسرائيلي الذي يقضي بمزيد من الغارات. هذه السيدة مصابة جراء هذه الغارة. استهدافات متواصلة، نساء وأطفال، وكذلك أشلاء تنقل الآن إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات القطاع. إذن حالة من الجلبة هنا بنتيجة هذه الاستهدافات المتواصلة التي تطال مناطق تمركز الفلسطينيين. هذه واحدة من أكثر المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون النازحون الذين يأتون من المناطق الشرقية نتيجة قضم الأراضي والزحف المتواصل، ويقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم تباعا. هذا شهيد.

0: بالتالي عمليا تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون داخل القطاع، وبالتالي النهج الإسرائيلي المتواصل في عملية الاستهداف للفلسطينيين في هذه المناطق. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ويواجه العاملون الإنسانيون في قطاع غزة مخاطر جمة جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أودى بحياة كثيرين. تفاصيل أكثر في هذه النافذة الإنسانية مع الزميلة سلمى الجمل.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الإنسانية التي تبحث في وضع العمل الإنساني والإغاثي بقطاع غزة في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحييه الأمم المتحدة. ففي غزة لم تكن شارة المنظمة الأممية ولا ضوء سيارة الإسعاف ولا الإحداثيات التي سلمت مسبقا للجيش الإسرائيلي لم تكن كافية دائما لحماية من يحملون الدواء والغذاء وينقلون الجرحى. فقد قتل عاملون إنسانيون ومسعفون، وأصيبت قوافل ومقار وملاجئ ونقاط طبية، بينما تعطلت مهمات أخرى عند الحواجز أو خلال عمليات الإجلاء. فخلال العام الماضي فقط، ووفقا لإحصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قتل في غزة 186 عاملا، تتصدر بها غزة حصيلة ضحايا العمل الإنساني في العالم كله. وفي آخر إحصائية نشرها المكتب في أبريل نيسان الماضي، بلغ عدد ضحايا العاملين في القطاع الإنساني في غزة نحو 600 عامل، وطبعا هذا العدد قد ازداد الآن دون شك. وكانت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أشارت في آخر إحصائياتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى مقتل نحو 400 من موظفيها، وطبعا هذا العدد أيضا ازداد منذ ذلك الوقت. في يونيو حزيران الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة فقدت من موظفيها في قطاع غزة ما فاق عدد من فقدتهم في أي نزاع أو كارثة أخرى في كل تاريخها. وأشار أيضا إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة قتلوا مع عائلاتهم في منازلهم أو مخيمات اللجوء، وبعضهم في مكاتبهم وخلال أداء واجبهم في العمل الإنساني. حول هذا الواقع معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، نستفهم منك أكثر حول صعوبات العمل الإنساني في ظل التقييدات والإجراءات من قبل قوات الاحتلال.
3: بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حقيقة سلمى الصعوبات كبيرة ومنتشرة على مستوى القطاع بشكل كامل، والقوات الإسرائيلية حقيقة تضع العراقيل وبشكل كبير جدا أمام المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني في الوقت الحالي. فبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال العام الماضي فقط 186 شهيدا ارتقوا من العاملين في المجال الإغاثي وال إنساني هنا في القطاع، جزء كبير منهم تم استهدافه وهو على رأس عمله. هناك استهداف أيضا لمقرات تتبع للمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة. هناك عديد من الأجانب الذين تم وصولهم لقطاع غزة لمواكبة العمل الإنساني في قطاع غزة قد استشهدوا بشكل مباشر جراء هذه الضربات الجوية الإسرائيلية، عدا عن أيضا الإعاقة المستمرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عمل هذه المؤسسات الإنسانية عبر تدفق المساعدات للقطاع. فنتحدث عن مئات بل آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية متكدسة سلمى في الوقت الحالي عبر المعابر مع القطاع، والاحتلال الإسرائيلي يماطل في إدخالها للقطاع ويماطل في أن يتم تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بهذا الأمر. وفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل القطاع 600 شاحنة يوميا، ولكن حسب المكتب الإعلامي الحكومي يدخل فقط 200 شاحنة في متوسط اليوم الواحد، وهذا يعيق عمل الإغاثة في قطاع غزة. هناك عديد حقيقة من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخاصة أيضا تم استهدافها بشكل مباشر، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه المؤسسات وهي تعمل بالتنسيق المباشر مع الجانب الإسرائيلي وإعطاء إحداثيات مستمرة لطواقمها على أرض الواقع هنا، حيث القوات الإسرائيلية حقيقة تعيق عمل هذه المؤسسات. المؤسسات الإنسانية في اليوم العالمي للعمل الإنساني. العمل الإنساني بحاجة ماسة وكبيرة حسب المؤسسات الفلسطينية بوقفة جادة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مؤسسات العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات المستمرة، وخاصة على مؤسسة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وهي واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعيق عملها في المرحلة الحالية.
2: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح حول هذا الواقع في هذا اليوم، اليوم العالمي للعمل الإنساني. معنا من القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد عدنان مرحبا بك معنا. كيف تقيم واقع العمل الإنساني من خلال يعني مثلا إذا ما أخذنا المنظمة الأكبر في المفترض بأنها تعمل في القطاع وهي الأونروا، وواقع عملها الآن بعد استهدافها بشكل ممنهج واستهداف عامليها وعملها؟
4: يعني الواقع الإنساني في قطاع غزة بصفة عامة هو واقع مأساوي لكل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا. يعني دعينا نتحدث عن إحصائيات. يعني منذ 7 أكتوبر حتى الآن الأونروا قدمت 20 مليون استشارة طبية. هذه الأرقام مهولة وتدل تماما على حجم أو عدد وكمية الأمراض المنتشرة وسوء التغذية بين مختلف قطاعات يعني سكان قطاع غزة. أيضا على مستوى التعليم لدينا حوالي 300 ألف طفل في مدارس الأونروا، معظمهم في خيام بلاستيكية أو خيام عادية، لا تتوفر لا قرطاسية ولا مقاعد دراسية، ضغوط نفسية هائلة، مئات الآلاف من هؤلاء الأطفال مصابون باضطرابات نفسية وعقلية جراء هذه الحرب. اليوم ما يحدث حاليا نقص المعدات، نقص أيضا زيوت السيارات. لدينا 11 مركزا صحيا كبيرا في قطاع غزة توقف نصفها تماما. طب إذا كنا نستقبل يوميا 15 ألف مريض، هذا يعني أن 8 آلاف مريض لن يجدوا مكانا يذهبون إليه للعلاج. أيضا هناك توقف لأبار المياه، ليس لدى الأونروا فقط ولكن لدى البلديات ولدى العديد أيضا من المؤسسات الدولية. هناك تدهور خطير خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية في العمليات الإنسانية، بالإضافة لأن إسرائيل تمنع أيضا دخول آلاف الشاحنات التابعة للأونروا. ونحن تقريبا الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا في قطاع غزة. لدينا 11 ألف موظف يعملون في التعليم، يعملون بالصحة، في صحة البيئة، في الدعم النفسي، في نقل النفايات الصلبة. نحول يوميا آلاف الأطنان من النفايات الصلبة إلى المكبات. اليوم تتوقف هذه الشاحنات بالإضافة إلى عمليات توزيع المياه التي نصل بها لمئات الآلاف من الفلسطينيين، رغم أن المياه ليست صافية أو ليست نقية تماما. يعني هناك محاولات لجعلها صالحة للشرب. عندما تتوقف ولا توجد قطع الغيار ولا توجد زيوت المستخدمة في هذه المعدات، إذا نحن أمام تحول دراماتيكي خطير في مستوى الحياة في قطاع غزة.
2: سيد عدنان، يعني من المعروف بأن الأونروا مستهدفة من قبل قوات الاحتلال بصورة ممنهجة، وهي تريد التخلص من هذه الهيئة إن كان في القطاع والمناطق الأخرى أيضا في الضفة. عملية محاولة تحجيم عملكم في القطاع واستبداله، إلى أي درجة هذا الأمر ممكن تصوره، خاصة مع حجم العمل الكبير الذي أنت كنت تتحدث عنه والخبرة الطويلة لدى الأونروا في هذا الواقع، واقع العمل الميداني الإنساني في القطاع؟
4: يعني إذا كان لسكان قطاع غزة رأي فليتحدثوا عن دور الأونروا. 75% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الفلسطينيين. نحن قبل 7 أكتوبر كنا نقدم فقط المساعدات للاجئين، ولكن بعد 7 اليوم نقدم مساعدات لكل الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. الأونروا لا زالت هي شريان حياة هؤلاء الناس. قطع هذا الشريان أو عملية استبدال الأونروا هي مستحيلة تماما. لماذا؟ يعني عمليا إذا كان لدى الأونروا 11 ألف موظف ومئات المؤسسات والعربات والشاحنات وكل ما يتعلق بتفاصيل دقيقة لحياة الفلسطينيين. كيف يمكن لك أن تستبدلها بمنظمات إنسانية مع الاحترام طبعا لدورها، عدد أفرادها 15 موظفا أو 20 موظف أو وهكذا. يعني عملية الاستبدال في المفهوم العملياتي على الأرض هي عملية مستحيلة. ثانيا، نحن لا نعمل بقرارات من دولة هنا أو دولة هناك، نحن نعمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا تم حل هذه القضية أو تم إنشاء كينونة سياسية فلسطينية، نحن مستعدون غدا أن نسلم هذه العمليات. وهذا كان مطروحا في عام 2000 عندما في عام 2000 في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات. نحن لسنا ضد ذلك، مستعدون أيضا للتعاون مع لجنة غزة بقدر الإمكان، لأننا نحن تقريبا الجسم الوحيد المتماسك. نحن المتواجدون على الأرض، 11 ألف موظف، 300 ألف طفل في مدارسنا حتى الآن. لذلك الاستبدال، استبدال الأونر، رغم أننا فقدنا تقريبا 400 من زملائنا، قتلوا بعضهم أيضا، قتل مع عائلاتهم، ولكن عملياتنا مستمرة. في الضفة الغربية، نعم، إسرائيل منعت الأونروا من العمل في منطقة القدس الشرقية المحتلة، رغم أن ذلك معارض لكل القوانين الدولية، والقدس تعتبر حسب القانون الدولي منطقة محتلة. يعني أغلقوا 6 مدارس، أغلقوا عيادات، دمروا مقر الأونر الرئيسي في الشيخ جراح واستولوا عليه، ويخططون لإقامة معاهد عسكرية به، ولكن عملياتنا في الضفة مستمرة. يمنعون دخول الموظفين الدوليين، نعم، مفوض الأونر وكل العاملين إلى منطقة، نعم، القدس والضفة الغربية، حتى الأمين العام للأمم المتحدة سيد غوتيريس ممنوع من الدخول.
2: وهنا يعني ما هي الأولوية بالنسبة لكم في عجالة لو سمحت؟
4: الأولوية هي استمرار العمليات، استمرار الخدمات. لا نستطيع التوقف على الإطلاق، يجب أن نحصل على تمويل يعيد العمليات إلى ما كانت في سابق عهدها وقوتها وديناميكيتها. هذا ما نطالب به، ولكن على الأرض نحن مستمرون تماما، لا أحد يستطيع أن يستبدلنا الآن.
2: شكرا جزيلا لك من القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. شكرا على المشاركة معنا. إذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الإنسانية، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء بإذن الله.
5: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا احلام اطفال.
6: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
8: جعلنا

0: اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
1: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
2: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
3: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
4: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
5: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
6: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
7: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
8: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما يعطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك واحد.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وتطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران والتطورات في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران فستواجه عواقب اقتصادية هائلة. من ناحيته، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين، والحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم كبير بواسطة واشنطن بمفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل لكنها تراجعت. في المقابل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصيرات. في هذه الأثناء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل أو إسرائيل عفوا بشأن التزاماتها. من جهتها قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع خليل الحية تطورات الأوضاع في غزة وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. إذن مشاهدينا نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أهلا أحمد، إذن تفاصيل أكثر عن إعلان ترامب فرض عقوبات ساحقة على إيران وأي ردود فعل أمريكية بالخصوص؟
1: مرحبا علي. الرئيس الأمريكي بالفعل قد أعلن قبل ساعات قليلة عبر منشور على تروث سوشيال جانب من تفاصيل هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة المتعلقة بتشديد العقوبات على إيران. ترامب قال إنه يعلن عن ما وصفها بالحرب الاقتصادية والعزلة غير المسبوقة بالنسبة لإيران، وصفها بالإجراءات الساحقة. هو كشف جانبا من تفاصيل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وأهم ما كشفه ترامب فيها هو أن العقوبات لن تطال إيران وحدها، وإنما أيضا الدول والشركات والبنوك والمؤسسات المالية وحتى المطارات، قال، التي توفر شريان حياة لإيران. وهذا ينقل العقوبات الأمريكية إلى مرحلة أكثر تشديدا على إيران، تطال حتى الدول التي تتعامل معها في تشديد للعقوبات، وكذلك في وصف من قبل ترامب لها بأنها حرب اقتصادية ستشل قدرة الإيرانيين. وفي ختام منشوره هذا طلب من الحلفاء استعانة بالحلفاء، وطلب من الحلفاء تقديم المزيد من الدعم لهذه الجهود، قال، حتى تهزم إيران. وفي نهايته أيضا قال إن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. وبالتالي ترامب كشف ما كان منتظرا منذ الأسبوع الماضي، كان يلوح بهذه العقوبات الاقتصادية. في الساعات التي استبقت هذا الإعلان كانت إجاباته غامضة بشأنها. وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي قال إن الإدارة بصدد أن تطبق عقوبات غير مسبوقة وقاسية على إيران، وبالتالي نتوقع أن تصدر وزارة الخزانة وكذلك الخارجية المزيد من التوضيحات بشأن طبيعة وحدود هذه الحزمة الجديدة من العقوبات. نتوقع إعلانا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تفصل فيه هذه العقوبات وما الذي تعنيه وما الذي تشمله، وكذلك إن كانت لديها أي قائمة بشأن ما وصفها الرئيس الأمريكي في منشوره ب الشركات الوهمية والشبكات التي تعمل على تأمين تدفقات مالية للإيرانيين. وكذلك ترامب قال إن تهريب النفط والمقايضات وهذه الشركات التي وصفها بالوهمية، قال، يجب أن تتوقف. وبالتالي تعويل أمريكي كبير على سلاح العقوبات يتضح من خلال هذا الإعلان الجديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لم تتكشف تفاصيله كاملة بعد، لأننا ما نزال في انتظار توضيحات وإعلانات مفصلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. فيما يتعلق بردود الفعل، لم نرصد حتى الآن ردود فعل كبيرة من قبل مسؤولي إدارته، ولكن عدد من الديمقراطيين بدأوا بالفعل في انتقاد هذه الإجراءات. بعضهم قال إن الإيرانيين اعتادوا على العقوبات منذ عقود من قبل الولايات المتحدة، وإن لديهم القدرة على الالتفاف على هذه العقوبات، وبالتالي يقللون من نجاعتها ولا يعتقدون بأنها ستدفع إيران لتقديم أي تنازلات على طاولة المفاوضات أو تغيير مواقفها المتصلة بالمفاوضات. بالمقابل ترامب نفسه في منشوره هذا يؤكد بأن الاقتصاد الإيراني ينهار والعملة الإيرانية كذلك، ويعتقد بأن هذه الإجراءات بحسب بحسب تصريحات سابقة له ستضغط على الإيرانيين، ويقول إنهم لن يحتملوها طويلا، وبالتالي هو يتوقع أن تتغير المواقف الإيرانية على طاولة المفاوضات. وفي هذا تأكيد بأن الإدارة باتت لا تعول كثيرا على الخيار العسكري، وإنما تدفع في اتجاه التصعيد الاقتصادي عليه.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيت. وللتعليق حول هذه التطورات، لا سيما إعلان ترامب فرض عقوبات على إيران، معنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور حسين. في تقديرك، كيف تتلقى إيران إعلان ترامب فرض هذه العقوبات التي وصفها بأنها الأشد على المستوى الاقتصادي وأنها ساحقة على إيران ولم تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذا الكلام تكرر كثيرا. عام 2018 عندما أعلن ترامب العقوبات القصوى كرر هذا الكلام بالتحديد، وقال أن إيران ستأتي جاثية على قدميها لتستسلم أمام أمريكا خلال شهرين. لكن الآن بعد 8 سنوات من هذا الكلام، إيران لا زالت موجودة، وهذه العقوبات لم تحدث ما كان يتوقعه الرئيس ترامب. أساساً ما يطرحه الآن الرئيس ترامب من عقوبات هو تلميع لحالة قائمة أساساً. يعني العقوبات الأولية والثانوية التي يهدد بها هي موجودة بالأساس، ويعني في تصوري أن هذه الضجة الإعلامية حول العقوبات هي محاولة يعني التغطية على فشل الخيار العسكري الأمريكي. يعني أمريكا في كل مرة كانت تهدد أن الخيار العسكري موجود للحسم، الخيار العسكري لم يحسم، وأمريكا تراجعت عن الحسم العسكري إلى العقوبات الاقتصادية، وهذا
0: سنأتي لهذه النقطة المهمة
2: وليس تصعيد.
0: ولكن هذه الضجة دكتور حسين كانت في الأسبوع الماضي تقريبا، هناك زخم أمريكي من ترامب ووزير الخزانة وإلى آخره بشأن فرض هذه العقوبات، لكن الآن اتخذت وهي الأشد والأقوى كما يقول. في رأيك، حتى وإن لا توجد معلومات كافية حولها، هل هناك جديد ربما سيفرض على الأرض؟
2: يعني في إيران العقوبات ينظر إليها أنها في جانب منها فرصة. يعني الاكتفاء الذاتي الموجود في إيران والذي يعتبر غير مسبوق في كل دول العالم هو لم يأتي من فراغ، أتى من خلال هكذا ضغوط. يعني الآن هناك أمن غذائي في إيران، هناك أمن دوائي في إيران، هناك أمن في المجالات المختلفة. يعني عندما تستعمل أمريكا الضغوط الاقتصادية، إيران تتحصن ضمن إطار الاكتفاء الذاتي، وهذا هو استراتيجية يعني مواجهة إيران ل ما تقوم به أمريكا. الموضوع الثاني، يعني أمريكا تتصور أنها تستطيع أن تتحكم بالكون كله وبمن يتعامل مع إيران، هذا غير صحيح. إيران بالنهاية هي دولة في محيط جغرافي آخر، عضو في مجموعة شانغهاي ومجموعة بريكس ومجموعة الأوروآسيوية، وهي تتعامل مع محيط جغرافي أنه خاص بها. من هنا هذا التصور الأمريكي لم يكن يوما منطقيا في السابق، ولن يكون كذلك لاحقا.
0: إذن هذا التصور الأمريكي غير منطقي سيد محمد المنشاوي. في تقديرك، إيران هل اعتادت على هذه الضغوطات، سواء منذ 2018 استخدم هذا السلاح الأمريكي وما قبله عاشت إيران على الحصار والظروف الصعبة من قبل يعني أو إثر هذا الضغط الاقتصادي الأمريكي.

0: أم أن هناك جديد يدفع به ترامب؟
1: تحية طيبة لك يا دكتور حسيني والمشاهدين. لا، إيران تعودت على هذه العقوبات وفرضتها الإدارات المتتالية في البيت الأبيض سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية على مدار 30 عاما الأخيرة، وإيران تأقلمت مع هذه العقوبات وقبلت بالمعاناة الاقتصادية بسبب ما تلزم هذه العقوبات به دول العالم من عدم التعامل في اطار معين مع ايران، خاصه في المجال المصرفي والذي هو مهم جدا سواء لتحصيل العمله الصعبه للنظام الايراني من بيع الغاز والبترول او للتجاره مع العالم سواء في التصدير والاستيراد، فاعتقد ان كان هناك عقوبات وكانت ايران تلتف عليها. الجديد في هذه المرحلة وفي هذا التطور الأمريكي هو حالة الحرب التي اندلعت خلال العام الماضي وجددت في فبراير نهاية فبراير واستمرت حتى منتصف يونيو الماضي قبل أكثر من 60 يوما عندما تم التوقيع على اتفاقية التعاون. لم يكن هناك وجود عسكري أمريكي ضخم في المنطقة المحيطة بإيران في المرات السابقة التي تم فيها التصعيد وتم فيها فرض المزيد من العقوبات على إيران. اليوم واشنطن لديها آلية عسكرية قوية جدا في بحر العرب وفي وقرب مدينة هرمز وفي المحيط الهندي في المناطق المقاربة من إيران، وتستطيع كما هي تفعل الآن فرض حصار بحري صارم على إيران يمنعها من استيراد أي شيء أو تصدير أي شيء، وهذا هو هدف الرئيس ترامب الذي يراه سيكون ضاغط بصورة كبيرة جدا على الجانب الإيراني لكي يتراجع في الملفات الهامة وأهمها الهيمنة والسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه نقطة مهمة، لكن في الوقت ذاته الرئيس ترامب لا نعرف ماذا سيقول غدا، ربما يفاجئنا بشن هجمات من جديد، ربما يفاجئنا بتخفيف العقوبات ومدح الجانب الإيراني ويقول أننا سنعود إلى مسار التفاوض. فالرئيس ترامب يتحدث كل يوم وهو شديد النشاط فيما يتعلق بإيران، وهذا يسبب مشكلة للمتابعين سواء كان حتى من مساعديه أو من المسؤولين في وزارة الحرب ووزارة الخارجية. فالرئيس ترامب يقول ما يقول ويغرد بما يغرد، وتقوم الإدارة الأمريكية في الجيش الأمريكي والاستخبارات بالعمل على هذه التغريدات الجديدة، فأعتقد أن هناك ترقب لما قد يخرج عن الرئيس ترامب في الأيام والساعات المقبلة، لأنه عودنا أنه هناك جديد كل يوم، لكن ما قاله الرئيس ترامب اليوم ربما يفتح صفحة جديدة من صرامة العقوبات حتى إذا وصلت إلى تجويع الشعب الإيراني. إذا طلب الرئيس ترامب من كل الدول التي تدعم مع إيران حتى فتح مطاراتها واستقبال طائرات إيران المدنية، سيكون ذلك شديد الألم للجانب الإيراني.
0: نعم دكتور حسين، في رأيك إن كانت إيران لديها الخبرة الكافية لسنوات للتعامل مع هذه العقوبات أو هذا الضغط الأمريكي الاقتصادي، في تقدير كيف يمكن أن تلتف إيران عبر أوراق اقتصادية أو غيره حسب ما تراه حضرتك؟
2: أنا أولا إيران كما قلت أنه في الداخل هي تعتمد على آليات واسعة في التأمين الذاتي والاكتفاء الذاتي، وفي نفس الوقت إيران لها حلفاء، يعني هي متحالفة مع قوى كبرى كروسيا والصين أيضا، ومن هنا إيران تمتلك يعني الأدوات اللازمة لمواجهة هذه العقوبات، وهي استطاعت أن تتجاوز هذه العقوبات القصوى التي فرضها ترامب منذ 2018. من هنا هذا التصور أن أمريكا يعني عندما تعلن عقوبات وتفرضها يجب على العالم أن يستسلم أمامها، هذا ولا عليه الدهر.
0: ولكن ترامب حذر يعني أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو مطاراتها أو شركاتها من التعامل مع إيران، وقال بأن أي دولة تتدخل ستواجه بعواقب اقتصادية وصفها بالهائلة.
2: يعني هل هذا الكلام هو جديد؟ لا، العقوبات الثانوية كانت موجودة أنه منذ 2018 على الدول التي تتعامل مع إيران، وأمريكا فرضت عقوبات هائلة على مجموعة كبيرة من دول العالم في هذا الإطار، ولكن أمريكا لم تفلح في هذه السياسة ولن تفلح في تكرار هذه السياسة الآن، لأن الظرف الدولي الآن مختلف وإيران أيضا مختلفة. إيران خرجت من حرب، استطاعت أن تفشل أهداف الحرب،

0: ودفعت أمريكا إلى التراجع عن التصعيد العسكري إلى الاقتصادي، وهذا لا يعتبر تصعيدا بل تراجعا أمريكيا.
1: نعم. طيب سيد محمد منشاوي، في نفس السياق فيما يتعلق بالحلفاء بالنسبة لواشنطن وبالنسبة أيضا لحلفاء ترامب أو الولايات المتحدة، التحذيرات التي أطلقها ترامب لهذه الدول في حال تدخلت أو عوضت إيران، كيف يمكن أن تتلقاها هذه الدول في تقديرك؟
2: طبعا الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، دول الخليج العربية، كانت لها علاقات قوية جدا تجاريا وماليا مع إيران، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة كانت هي بوابة إيران إلى العالم الخارجي فيما يتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية، وهذا دعمه وجود أكثر من 200 ألف إيراني يعيشون في دولة الإمارات بصورة شبه دائمة. أمس أعلنت الإمارات وقف كل التعاملات التجارية والمالية مع إيران عقابا لها على ما قامت به من هجمات صاروخية خلال ال 24 ساعة الأخيرة على أهداف داخل الإمارات، بعدما تصور الجميع أننا في حالة هدوء. فأعتقد أن هذا سيضيف إلى المعاناة الاقتصادية الإيرانية في الفترة القادمة. لكن الدول المحيطة بإيران كما ذكر الدكتور حسين ليس كلها حليفة الولايات المتحدة، إيران لها علاقات مع عدة دول تجاورها مثل العراق وتركيا، ولها منافذ للتجارة الدولية من خلال هذه الشبكات التي استثمرت فيها خلال العقود الأخيرة، ويمكن لها أن تلتف حول العقوبات الأمريكية المنتظرة. كذلك الجانب الروسي والصيني ربما يعوضان إيران عن الخسائر إذا التزمت بعض الدول الأخرى من بالتهديدات الأمريكية وعدم التجارة مع إيران. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب يريد بكل ذلك الضغط على الجانب الإيراني كي تعود طهران إلى ميدان التفاوض بأسرع وقت ممكن. الرئيس ترامب يريد لهذه الأزمة الإيرانية بعد تدمير مخدرات البرنامج النووي والقدرة العسكرية الإيرانية في مجملها أن تعود إيران وتتفق على إطار حل وصفقة تظهره مظهر المنتصر هنا في الداخل الأمريكي، ولا يريد ترامب لهذه الأزمة أن تستمر لأشهر طويلة أو لسنوات قادمة، وهي
1: هو الوعد الذي نعم اسمح لي المقاطعة. ترامب لم يحذر الدول الحليفة لإيران فقط، بل هو دعا حتى الدول الحليفة له بالانضمام إلى هذه العقوبات. في المقابل كيف يمكن تتعامل هذه الدول في مسألة الدخول على خط هذه العقوبات؟
2: أعتقد الدول الحليفة ستنصاع للمطالب الأمريكية، لكن إيران ليس لها تجارة ضخمة مع الدول الحليفة لواشنطن باستثناء الإمارات كما ذكرت، التجارة الأكثر مع تركيا ومع والعراق ودول بحر قزوين، وأعتقد أن ذلك هو مخرج جيد للجانب الإيراني، وهو إيران تعودت على هذه الضغوط الأمريكية وكانت دائما هناك خطط بديلة لأي التفاف عليها من جانب المحيط الهندي أو بحر العرب أو خليج هرمز، وأعتقد أن هذا ما ستلجأ إليه إيران قريبا. لكن ترامب كما ذكرت يعول على الوقت أن تنصاع إيران سريعا لمدة التفاوض، وهناك انتخابات بعد 72 يوم، ويريد ترامب أن يحسم هذا الملف بصورة كاملة قبل هذه الانتخابات القادمة.
1: شكرا لك من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كما أشكر الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكم. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليونا، رحلة استمرت قرنين ونصف القرن، حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر دولة وليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة أمريكا بأكملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها، فمن أين يأتي هذا الدين؟ ومن سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
3: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال، وبعد نحو 250 عاماً على تأسيس الجمهورية تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجياً أو منتظماً، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من قرن وتسعة عقود وتعاقب 39 رئيساً حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى و8 تريليونات ونصف تريليون في عهد جو بايدن، إضافة إلى نحو 3 تريليونات و600 مليار دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته، عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت تريليون دولار لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو دولار من كل 5 دولارات تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضاً، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو 119,000 دولار. ولفهم ضخامة هذا الرقم، فإن عد الدين بمعدل دولار واحد كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة 40 تريليون دولار من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة؟ فالطريق من 75 مليوناً إلى 40 تريليوناً استغرق قرنين ونصف القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. وأضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور، مشيرا إلى أن ربط الغارة الإسرائيلية بوجود تركي في الموقع المستهدف لا تدعمه الأوضاع على الأرض. وقال وزير الخارجية السوري أنه بعد الهجوم الإسرائيلي تواصلت الحكومة السورية مع إدارة ترامب ودول أخرى للاحتجاج ومنع تكراره. وأوضح أنه تم إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن بمفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل تراجعت ولم تلتزم. وقال إن المفاوضات بوساطة واشنطن يمكن استئنافها والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الجانبين، وأن سوريا لم تغلق الباب أمام المفاوضات مع إسرائيل. وقال إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. وقد مرت العلاقات بين سوريا وإسرائيل بمحطة فارقة خلال سنة ونصف من وصول الإدارة السورية الجديدة إلى الحكم، فبين التوغلات المحدودة في جنوب سوريا وقصف قصر الشعب بدمشق الصيف الماضي، تؤكد القيادة السورية عدم مساومتها على بناء الجيش السوري.
4: العلاقة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة أخذت طابع العداء منذ وصول الأخيرة إلى دمشق، فقد رافق تغيير

0: شعبية في بيت جن بريف دمشق مطلع الشتاء الماضي أجبرتها على إعادة حساباتها، فاكتفت بالتوغل عند الشريط الحدودي. في الصيف الماضي وصلت الغارات إلى قلب دمشق على خلفية سعي الحكومة السورية إلى السيطرة على محافظة السويداء، حينها تدخلت إسرائيل لحماية من وصفتهم بالحلفاء الدروز. صيف جديد ساخن بين سوريا وإسرائيل، لكن ليس في الجنوب هذه المرة، فالغارات طالت محافظة إدلب المجاورة لتركيا، ما هدد بدخول الأخيرة على خط المواجهة، لنشهد مجددا احتمالا كبيرا لانزلاق الأوضاع إلى حافة صراع كبير جديد. الغارات الإسرائيلية جاءت بعد تنفيذ القوات الجوية السورية طلعات في حلب وإدلب، وقد قوبلت برفض سوري لأي محاولة لمنع تطوير جيشها، بينما رأت تركيا أن الادعاء بتدخلها في مطار أبو الظهور يأتي للتغطية على رغبة إسرائيلية باستهداف وحدة سوريا وسيادتها. رغبة القيادة السورية بإعادة لملمة شمل جيشها تصطدم بخوف إسرائيلي ترجم إلى اعتداءات متكررة، أما سوريا فتستند بحسب المراقبين على دعم عربي وتركي للمضي في طريق تنمية قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها مؤسسات الأمن والجيش، وتلك معادلة محفوفة بالمخاطر. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
1: وللتعليق معنا من اسطنبول عمر كوش الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد عمر. في تقديرك، استمرار التصعيد الإسرائيلي لسيما بعد هذه الضربات على قاعدة الظهور، كيف يرسم شكل المرحلة القادمة مع سوريا وتركيا في تقديرك؟ طيب، الواضح أن سيد عمر كوش الكاتب والباحث السياسي ليس جاهزا معنا حتى يجهز الاتصال به. دكتور محمد، أسألك من منظور إسرائيلي، لغة أو نهج التصعيد الإسرائيلي ولغته في سوريا في هذه المرحلة بالذات، إلى ما يمهد بالنسبة لإسرائيل؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هذه اللغة وهذا التصعيد ليس منعزل عن سردية تعاملت فيها إسرائيل مع سوريا منذ تغير النظام فيها، وقامت على خلق الشك في نوايا هذا النظام، استعداء هذا النظام، استمرار وضعه تحت عباءة الإرهاب والتطرف والداعشية. وإسرائيل عبر شيطنة هذا النظام سمحت لنفسها باتخاذ خطوات منذ حدث التغيير في النظام، استعدت من خلالها، هاجمت من خلالها، قصفت من خلالها، وحتى هي سيطرت على جزء من الأرض السورية. ولذلك حينما تنزع الشرعية عن هذا النظام تخلق الشك في سلوك هذا النظام، ولا تتبنى حتى مقاربة حليفها الأمريكي القائلة بإمكان عقد تفاهمات وترتيبات على الأقل أمنية مع سوريا، ورفضت فكرة الترتيبات الأمنية لأن نتنياهو كان يعتقد أن هذه الترتيبات برعاية الولايات المتحدة قد تقيد حركته، ولأنه يريد مثل هذه الاعتداءات التي حدثت على القاعدة أو المطار المذكور. لذلك يعني إسرائيل تنطلق من هذا المنطلق، ثم هي أيضا تتخذ من قضية التدخل التركي الذي أيضا يحظى في النقاش الداخلي الإسرائيلي بحالة من الاستعداء. إسرائيل تضع تركيا في موضع العدو، تبني حولها سردية، تضخم التهديدات القادمة من طرفها، ولذلك أي سلوك من طرف تركيا اليوم يعتبر سلوكا عدائيا. ومدام أن إسرائيل تبني هذه السردية حول سوريا وحول تركيا، إذن هي تبرر لنفسها اتخاذ مثل هذه الخطوات، تغلفها بغلفات التهديدات الأمنية. طبعا لدى إسرائيل سردية التي تقول بإعادة بناء الجيش، الرادارات، القواعد العسكرية التركية، وهذه الأسطوانة المشروخة التي لطالما اعتادت عليها لتبرير كل اعتداء تقوم به على تركيا. لكن في ظاهر الأمر أو في باطن الأمر، إسرائيل تريد وحدها أن تبقى، يعني تبقي سوريا تحت سطوة نارها واعتداءاتها الدائمة، ولا تريد لجيشها أن يتعافى، ولا تريد للدولة أن تتعافى. هي مثل

0: مثلا لاحظ هذه يعني او هذا التعاطي. الفج الاسرائيليه تسمح لنفسها بان تحتل جزء من الاراضي السوريه في الجنوب، تقتطعها بهذه الذريعه او تلك، ولا تسمح لجاره تربطها علاقات واواصر ويعني تاريخ طويل وموجوده على حدودها ان تؤمن حدودها باتخاذ بعض الاجراءات، وتذهب في يعني هذا السلوك المتعالي المتغطرس الى القيام باعتداءات تحت ذريعه شبهات معينه ومعلومات استخباريه. تستند اسرائيل في هذا الامر الى الغطاء الامريكي، يعني لاحظ انه امريكا سكتت في البدايه، لكن حينما تحدث رئيسها قال اعلم
1: نعم، واضح.
0: بالاعتداء الاسرائيلي، ولدى الولايات المتحده يعني معلومات دقيقه اخذتها عن اسرائيل تؤكد شرعيه هذا السلوك بشكل او باخر، هي منحت
1: سنأتي إلى هذه النقطة
0: الغطاء
1: والموقف
0: لمثل هذا
1: الأمريكي
0: السلوك.
1: بالتحديد، ولكن قبل ذلك أرحب من جديد بسيد عمر كوش الكاتب والباحث السياسي. سيد عمر، كنت قد سألتك عن تداعيات هذا التصعيد في رسم المرحلة القادمة بالنسبة لسوريا وتركيا.
2: يعني أيضا بداية صباح الخير لك والضيف الكريم والمشاهدين جميعا. يعني الحقيقة التداعيات طبعا ستتوقف على عدة أمور. أولا بالنسبة طبعا إلى سوريا، الحقيقة ليس أمام سوريا سوى الاستمرار بالخيار الذي بدأته، وهو الخيار الدبلوماسي والسياسي، وطبعا الدخول في عملية التفاوض. هذه العملية التفاوض التي بدأت الحقيقة مع إسرائيل منذ أكثر من عام، لكنها توقفت بسبب أيضا التعنت الإسرائيلي والمطالب الفجة التي طبعا تضعها إسرائيل، وعرقلت هذه المفاوضات. وأيضا طبعا كان الوسيط الأمريكي في البداية الحقيقة يدفع باتجاه يعني التوصل إلى اتفاق على غرار يعني اتفاق أمني طبعا على غرار اتفاق فض الاشتباك الذي طبعا يعني أنهته إسرائيل من طرف واحد. لكن هل هذه الحادثة أو هذا الاعتداء الحقيقة سيدفع الإدارة الأمريكية باتجاه الدفع بالفعل بخطوات من أجل أولا إيجاد آلية لفض الاشتباك أو لمنع الاحتكاك ما بين طبعا تركيا وإسرائيل وسوريا، وثانيا أيضا العودة من جديد إلى طاولة التفاوض السورية الإسرائيلية التي كانت طبعا ترعاها. أيضا بالنسبة طبعا هنا الحقيقة يعني هناك بالتأكيد موقف عربي وموقف دولي بعمومه داعم للموقف السوري ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه غير كافي، وخاصة طبعا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الضربة أو هذا الاعتداء جرى يعني اختار الطرف الأمريكي قبل وقوعه به، وبالتالي لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ أي إجراء لمنع هذا
1: وتفسيرك
2: الاعتداء
1: لهذا
2: كما
1: الصمت
2: فعلت
1: الأمريكي في لحظتها.
2: يعني بالضبط هنا يعني الحقيقة الصمت الأمريكي في لحظتها يعني أن هناك طبعا بالتأكيد في داخل الإدارة الأمريكية أصوات وقوى الحقيقة يعني تدفع إسرائيل أو تدعم إسرائيل بكل ما تقوم به من اعتداءات على سوريا. لكن أيضا موقف الرئيس دونالد ترامب ربما شخص وبعض أركان هذه الإدارة يريدون أن تكون سوريا مستقرة، بمعنى أن لا يعني تحكمها الفوضى والجماعات المسلحة وإلى آخره، وبالتالي يعني يريدونها ضمن المشروع الأمريكي، وهذا يتعارض بالحقيقة مع الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية والحسابات الضيقة التي طبعا يقوم يعني يستند إليها نتنياهو ويغلفها بغلاف الأمن ومنع النفوذ التركي وما إلى ذلك من يعني ذرائع يتخذها.
1: طيب دكتور محمد، في نفس الجزئية فيما يتعلق بإبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بهذه الضربات قبل وقوعها، في رأيك إلى أي حد، إن كان يعطي طبعا هذا انطباعا بوجود ضوء أخضر، في رأيك إلى أي حد يفتح الباب أمام أي تصعيد إسرائيلي مقبل في هذه المرحلة؟
0: أولا إسرائيل في مثل هذا السلوك الذي يبدو ظاهرا بأن مصالح الولايات المتحدة ورغباتها تتعارض مع أطماع إسرائيل، تراهن على أنها تمشي على خيط دقيق، لكنها جربت مواقف الولايات المتحدة في قضايا قيل بأن الولايات المتحدة مصالح متضاربة فيها مع إسرائيل. لاحظ مثلا

0: ومن باب القياس، انه الرئيس ترامب قال قبل 4 أو 5 أيام في تصريح علني أن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف قطاع غزة. ما الذي فعله نتنياهو؟ بعد أيام يستمر القصف وتتصاعد وتيرته ويرتفع ويرتقي عدد الشهداء ويرتفع عدد الشهداء الذين يرتقون في القطاع. واضح جدا بأن الولايات المتحدة لا تترجم حتى أقوال رئيسها العلنية إلى سياسة رسمية تضبط الإيقاع الإسرائيلي بما تريد الولايات المتحدة. ولذلك هذا أيضا يحدث في الساحة السورية. الذي صدر عن الولايات المتحدة حتى اللحظة إما فيه سكوت يعني إقرار، أو فيه حديث يمنح إسرائيل شرعية هذا الذي فعلته. حينما يقول رئيس الولايات المتحدة أنا علمت بما حدث بالضربة الإسرائيلية ولا أريد الحديث عنها، هذا واضح بأنه يعني سكوت يعني ضوء أخضر. أو حينما يقول بأن إسرائيل قدمت معلومات دقيقة تتعلق بالنشاط التركي، هذا أيضا
1: إلى أي حد
0: إقرار بشكل أو بآخر
1: يمكن التعويل على أي مفاوضات قد تستأنف كما تدعو سوريا باختصار؟
0: في ظني بأنه ما تريد الولايات المتحدة اليوم من هذه المفاوضات هو أن تصل إلى مرحلة الهدوء ومنع التصعيد، لكن ضمن السقوف التي تريدها إسرائيل. يعني بمعنى أن تترجم المفاوضات أو يترجم التصعيد العسكري الإسرائيلي والتهديد العسكري الإسرائيلي إلى ترتيبات وتفاهمات تأخذ بعين الاعتبار مخاوف إسرائيل والمخاطر التي تتحدث عنها إسرائيل. ولذلك يأتي هنا تدخل الولايات المتحدة، ضبط الإيقاع ووضع الأمور على طاولة النقاش والمفاوضات، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات إسرائيل والتي لطالما تبنتها الولايات المتحدة واعتبرتها يعني مسائل مشروعة وشرعنت بناء على ذلك السلوك الإسرائيلي. ولذلك أنا أقول تدخل الولايات المتحدة وإن أتى في محاولة لمنع التصعيد، لكنه أيضا يأتي في محاولة لترجمة التصعيد الإسرائيلي والمخاوف الإسرائيلية إلى تفاهمات سياسية على طاولة المفاوضات.
1: من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك عمر كوش الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكما. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصيرات. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية أن نتنياهو صدق على تنفيذ الهجمات. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. أبعاد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتأثيرات ذلك على المسار السياسي وخطة مجلس السلام نتعرف عليها في هذه القراءة مع الزميلة سلمى الجمل وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة خلف شهداء وجرحى وسط غضب فلسطيني ومطالبات للوسطاء بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات، إذ أعلنت حركة حماس أن مجلس السلام أمام اختبار حقيقي. التصعيد يأتي عقب لقاءات واتصالات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في مقدمتها اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع قادة حركة حماس ثم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. فلماذا تمضي إسرائيل نحو التصعيد وتكثيف ضرباتها في هذا التوقيت؟ وهل يرتبط التصعيد بالخلاف بشأن تنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حماس؟ أم أن هناك حسابات وأبعادا أخرى؟ وكيف سيقرأ مجلس السلام والوسطاء هذا الأمر الذي يهدد الاستحقاقات التي وضعها المجلس؟ وما مدى قدرتهم على منع انهيار مسار السلام؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم مواقفه، وهم إسرائيل وحركة حماس ومجلس السلام والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الجيش الإسرائيلي من أن المستهدفين في قطاع غزة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد القوات العاملة في القطاع. وقد نقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية قولها إن رئيس الوزراء نتنياهو صدق على تنفيذ الهجمات في القطاع وأن عمليات الاغتيال نفذت بناء على السياسة التي وضعتها القيادة السياسية. حركة حماس قالت إنه لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قادة في المقاومة وسط مدينة غزة بحسب بيان الحركة. وطالبت الوسطاء والضامنين وفي مقدمتهم إدارة الرئيس ترامب بالعمل الفوري على وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحسب بيان الحركة. ولفتت إلى أن توقيت المجزرة بعد اللقاءات مع الوسطاء وجهود دفع تنفيذ الاتفاق يؤكد تعمد حكومة نتنياهو تقويض هذه الجهود. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول بمجلس السلام أن ترامب يريد وقف ضربات إسرائيل التي لا تأتي ردا على تهديد حماس المباشر أو الوشيك. وأضاف المسؤول أن تعريف التهديد الوشيك يمثل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر كان قد قال لفوكس نيوز إنه قد يتحقق تقدم في قطاع غزة قريبا، لكن هناك حاجة إلى تعاون من الجانبين. وأضاف كوشنر أن اجتماعه مع حماس كان وديا للغاية، وقال وأنهم قالوا كل الأشياء الصحيحة ولذلك سيتم منحهم فرصة لإثبات ذلك. بينما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن كوشنر أخبر نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. وهنا نشير إلى ما نقلته صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو انتقد لقاء كوشنر قيادة حماس لأنهم مهندسو السابع من أكتوبر، لكن كوشنر لم يرد بحسب الصحيفة. هذا التصعيد وأبرز الهجمات التي تعرض لها القطاع وأماكن وجود الجيش الإسرائيلي سنتعرف عليها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. مرحبا سلام، أطلعينا على سياق التصعيد جغرافيا. سلام،
3: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار منذ 10 أغسطس عندما رفض نتنياهو 15 بندا بخصوص قطاع غزة، تعرض القطاع لمجموعة من الغارات جاوزت 18 ضربة إسرائيلية، سواء غارات بالطائرات المقاتلة المسيرة أو حتى قصف مدفعي. إذا تلاحظي معي العدد الأكبر تركز في شمال القطاع، هناك أكثر من 10 أماكن استهدفت بشكل مباشر من قبل الطائرات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات في حالتين على الأقل كان هناك استهدافات بالمدفعية. المنطقة الثانية من حيث عدد الاستهدافات، ونحن نتحدث عن المناطق التي يتواجد فيها السكان المدنيون في القطاع، بمعنى آخر هذه الغارات لا تتركز في مناطق وجود الجيش الإسرائيلي باستثناء واحدة فقط في غرب بيت لاهيا، واحدة فقط، البقية تأتي في المناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي المباشر، أيضا في جنوب قطاع غزة تحديدا في مناطق محيطة بخان يونس ورفح كانت هذه الاستهدافات، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا استهداف أنصيرات اليوم والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء. هذا التصعيد الإسرائيلي لا يعني أن الأيام التي سبقت 10 أو 9 أغسطس كانت هادئة، كان هناك أيضا استمرار في الغارات الإسرائيلية أو ما يسميها الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة، بمعنى يعطي لنفسه الحق بتنفيذ غارات أو قصف مدفعي في عندما يرى ما يسميه بالخطر الوشيك
2: أو التهديد الوشيك.
3: هذا هو الخط الأصفر الذي يفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي يتموضع عنده مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف الحرب. هذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% منه، لكن منذ اتفاق شرم الشيخ لم تكتفي قوات الاحتلال بالتواجد عند هذا الخط الذي كان يفترض أيضا أن يتم الانسحاب منه وفق تقدم مراحل تطبيق الاتفاق، لم تقف عنده بل قامت بإيجاد خط ثاني أو بالتقدم لاحتلال المزيد من المناطق، وبات لدينا الخط الثاني هو الذي يبدو هنا باللون الأحمر، وبهذا يكون الجيش الإسرائيلي بدلا من الانسحاب والتموضع داخل الخط الأصفر اقتطع أكثر من 10% إضافية، وبات يسيطر على نحو 65 إلى 68% من مجمل مسافة قطاع غزة،
2: عاشرا السكان في هذه المنطقة الغربية من القطاع. شكرا جزيلا لك يا سلام خضر وعلى كل هذه المعطيات، وهي نقاط سأناقشها إضافة إلى المواقف السياسية للأطراف مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف بالنسبة لإسرائيل. تصر على نزع سلاح حركة حماس قبل أي خطوة للانسحاب من القطاع، كما تريد ترسيخ واقع السيطرة العسكرية في القطاع والتحكم به أمنيا. أما حركة حماس فتصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي كليا من القطاع وكذلك رفع الحصار وإدخال المساعدات وفتح المعابر والالتزام بخطة مجلس السلام. مجلس السلام بدوره يضع في أولوياته نزع سلاح حركة حماس وإنهاء الأعمال العسكرية من الطرفين وتشكيل لجنة وطنية لجنة فلسطينية لإدارة غزة. أما الولايات المتحدة فهي تدعو حركة حماس لنزع سلاحها وتحث الطرفين على الالتزام باتفاق مجلس السلام ووقف إسرائيل لأعمالها العسكرية في القطاع. دكتور محجوب، لماذا برأيك هذا النهج التصعيدي الإسرائيلي في قطاع غزة عن طريق الاغتيالات التي كانت تنفذ قبل زيارة جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي ونفذت تماما بعد هذه الزيارة رغم المطالبة الأمريكية بضرورة وقف التصعيد؟
4: سلمى، جوهر وسر هذا هو قلق نتنياهو من أن الضغوط الأمريكية عليه تأتي كلما اقترب موعد الانتخابات في إسرائيل، وهو لديه قناعة وفريق الوزاري من اليمين المتطرف أن كل هذه الضغوط لها رسالة واحدة، إسقاط نتنياهو في هذه الانتخابات، لأنه إذا استجاب الإدارة الأمريكية معنى ذلك ستقف سياسة الاغتيالات، معنى ذلك ستقف كل هجماته على غزة، بهذا الأمر سيخسر قاعدة انتخابية مهمة. هذا التصور لا يتحدث عنه نتنياهو، يتحدث عنه الصحف والتيارات القريبة من نتنياهو. هو يعتقد بأن الرئيس الأمريكي يراه الآن عبئاً عليه في العامين القادمين، ويرى أنه لو جاء أي شخص آخر يحكم إسرائيل كرئيس وزراء سيكون ذلك أخف عبئاً على الرئيس الأمريكي. لذلك تجدين رئيس الوزراء الإسرائيلي يسر ليس فقط في جبهة غزة سلمى، بل حتى في جبهة سوريا وجبهة لبنان، كلها نفس السياسة وجوهرها لا لما يقال أمريكياً.
2: وهل نحن بالتالي أمام خلاف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أم صراع على شكل اليوم التالي في القطاع دكتور محجوب؟
4: نحن أمام الاثنين. اليوم التالي إسرائيل منذ 7 من أكتوبر كانت تريد في 3 عناوين أساسية: لا لعودة غزة كما كانت في 6 من أكتوبر، لا لحكم حماس مهما كان وتحت أي مسميات، ونعم للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة. وهنا أتحدث عن عودة الاحتلال وإن قالوها بلغات مختلفة. إسرائيل ترى أن ما جرى منذ 93 يجب أن يتوقف، يجب أن تذهب هي للسيطرة على غزة وكذلك الضفة الغربية، وبالتالي هي ترى أن كل ما يجري الآن هو محاولة لاستعادة وضع إسرائيل في غزة عبر كل الخطوط الصفراء وضغط على الناس في مساحة فقط صغيرة من غزة، جعل شروط الحياة صعبة، لأن سياسة التهجير لا زالت قائمة ولا زالت موجودة عند إسرائيل، وبناء ما يسمى بالجيتوات لا زالت سياسة قائمة عند إسرائيل، وكلها لم تتغير بالنسبة لسياسة حكومة نتنياهو.
2: ولكن ترتبط أيضا بملف الانتخابات القادمة بعد 3 أشهر تقريبا، ولكن هناك يعني نهج كما تقول هو موجود بالأساس وهذا المسار موضوع. إلى أي درجة هذا النهج هو مسار أساسي بالنسبة لسياسات أي حكومة؟ في ذات الوقت يلعب عامل الانتخابات دورا في تعزيز نهج التصعيد من أجل القضاء أو الإفشال مثلا خطة مجلس السلام.
4: عمليا كل ما تدعو له الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي كلها لا تخدم نتنياهو، لأنه عمليات الانسحاب لا تخدم نتنياهو، السماح للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لا تخدم، هو لا يريد أصلا أي حضورا وهوية للشعب الفلسطيني في غزة، لا يريد للمرافق أن تعود، لا يريد للصحة، لا يريد للمعابر أن تفتح، لا يريد حركة للناس، لا يريد عودة
2: إعادة الإعمار أيضا،
4: لا يريد كل ذلك. وبالتالي هو كل ما ذكر في هذه الخطة هو عمليا يضعفه في الانتخابات، ولذلك هو الآن ليس فقط أنه يرفض هذه الخطة بل يمعن في سياسة الاغتيالات، لأنه يعرف هذه أحد عناوين التي يرضي بها المصوت أو الذي سيرشحه في الانتخابات.
2: دكتور محجوب، ما هي الخيارات بالنسبة لمجلس السلام، بالنسبة لحماس، وبالنسبة للضامنين والوسطاء خاصة الأمريكي؟
4: بالنسبة الحقيقة أنه هناك سؤال كبير، ما الذي يفعله الرئيس الأمريكي؟ هذه خطته، وهو رئيس مجلس السلام، وهو الذي يمتلك زمام المبادرة في الضغط على إسرائيل، هو الذي يمنح إسرائيل 4 مليار دولار سنويا، هو الذي يعطيها كل هذه الأسلحة التي أبادت فيها الشعب الفلسطيني في غزة طوال الأعوام منذ عام 2023، وبالتالي هو يستطيع، لديه مفاتيح القدرة، يستطيع أن يقول نتنياهو انضبط، لكن لماذا لا يفعل ذلك بالشكل المطلوب؟ هو يفعل بمستوى معين لكنه لا يفعله بالمستوى الذي يقول فيه توقف بالكامل. ويبدو أن نتنياهو لديه أوراق ضغط أيضا على الرئيس الأمريكي، ربما تتعلق بانتخابات نصفية أو قضايا أخرى. المسألة الثانية بالنسبة

0: حماس أقرت بموضوع ما يسمى نزع السلاح أو سموه أي تسميات أخرى تتعلق بالسلاح، لكن أيضا إسرائيل غير راضية عن هذا. إسرائيل تريد أن يتم تجميع السلاح ويقال لها تفضلي، من يمكن أن يقوم بذلك؟ اللجنة التي يجب أن تفعل ذلك ممنوعة من الدخول إلى غزة. من يعطل ذلك؟ يعطل إسرائيل. وبالتالي نحن أمام معضلة أساسية، أنه ما في لاعب يمتلك كما يقال مخالب سياسية ودبلوماسية يقول لإسرائيل انضبطي. جوهر التعطيل هو إسرائيل، ولا يوجد أي طرف يستضرب إسرائيل.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. بذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
2: إلى إندونيسيا، حيث تكررت الهزات الأرضية التي شعر بها سكان جزيرة فلوريس بقوة منذ زلزال السبت الماضي، وآخرها صباح اليوم هزة بقوة 5 درجات و7 أعشار بمقياس ريختر. إذن لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من مدينة لابوان باجو غربي جزيرة فلوريس الإندونيسية مراسل الجزيرة صهيب جاسم. وأهلا صهيب، قربنا أكثر من هذه الهزة وتأثيرها في هذه المنطقة.
3: مرحبا بك ومشاهديك الكرام. حقيقة يعني هذه ظاهرة لافتة جدا، وفي تقديري ستكون محل دراسة للجيولوجيين بشكل لافت جدا. تابعنا كثير من الزلازل في إندونيسيا في 20 عام الماضية، لم تكن الهزات الارتدادية بهذا العدد الكبير. نتحدث عن 2700 هزة ارتدادية منذ فجر يوم السبت الماضي. معدل الهزات والزلازل الخفيفة والمتوسطة في إندونيسيا كل شهر حتى بدون هذا الزلزال هي ما بين 2500 إلى 3600 كل شهر، لكن أنا تحدث عن 2700 في بضعة أيام، وهذا معدل عالي جدا. الهزة التي تفضلت بذكرها في مقدمة الخبر شعرنا بها بقوة قوية جدا يعني، والمعلومات تشير إلى أنها ضحلة على بعد 10 كيلومترات من سطح البحر، عمق بؤرة الزلزال، وبالتالي الشعور الناسي بها كبير. أثرها الأثر النفسي هو الرقم الصعب هنا أو العامل الصعب. الناس لا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم حتى التي لم تدمر أو التي تصدعت، لأنهم يخشون سقوطها، وهذا حصل عندما تصدعت بعض المنازل وتتالت الهزات الارتدادية، سقطت بعض المنازل التي كانت متصدعة وأيلة إلى السقوط. فبالتالي الجانب النفسي مؤثر جدا في حياة الناس. نتحدث عن عدد كبير من المنكوبين الآن، الرقم الأخير أقرأه الآن، تقريبا 40,000 من سكان جزيرة فلوريس متضررون من هذا الزلزال، وكثير منهم يعيشون في الخيام، خيام أمام منازلهم، خيام اعتيادية من بعض البلاستيك أو الأقمشة، يسكنون أمام منازلهم أو في بعض الساحات أو في المرتفعات. نتحدث عن ارتفاع المنازل المدمرة أو المتضررة، عدد كبير في الحقيقة. كنا نتحدث عن مئات في البداية، الآن 11,925 تقريبا 12,000 منزل ومبنى، من بينها 5,500 دمرت بالكامل، من بينها 173 مسجدا من المساجد والكنائس، من بينها 653 مدرسة، عدد كبير. وهذه أضرار كبيرة وبناؤها ليس سهل، والأضرار منتشرة. عندما سرنا في طريق بري من مانغراي الشرقية نحو مانغراي الوسطى نحو مانغراي الغربية حيث نحن الآن، وهذه المدينة بالمناسبة الأقل ضررا مقارنة بالمدن الأخرى، تقريبا 8 إلى 10 ساعات في طريق بري، كلها نمر على قرى متضررة. وعندما طلبنا من السائق أن ندخل في طريق فرعي، شكراً، سمعنا عن وجود بعض الأضرار في إحدى القرى، ونحن قبيل المغرب لاحظنا أن الضرر موجود في شوارع فرعية صغيرة.
2: شكرا، ونكتفي معك بهذا القدر من المعلومات. سنتابع على كل حال صهيب جاسم مراسل الجزيرة من جزيرة فلوريس الإندونيسية. إلى اللقاء.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
7: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب

0: هكذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
2: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
3: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
4: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
5: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
6: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
7: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
8: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
9: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
10: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وللتطورات في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران تواجه عواقب اقتصادية هائلة. من ناحيته، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين، وأن الحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود، مشيرا إلى حرز تقدم كبير بوساطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل لكنها تراجعت. في المقابل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصيرات. في هذه الأثناء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. من جهتها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع خليل الحية تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، قربنا أكثر من ملامح هذه الضغوط الاقتصادية الأكبر على إيران وأي ردود فعل في الولايات المتحدة.
11: هي حرب اقتصادية حسب ما يقول الرئيس دونالد ترامب، يقول إنها أكبر عملية عقوبات تفرض ضد أي دولة من الولايات المتحدة، يقول إن إيران ستكون في عزلة اقتصادية كاملة. الرئيس ترامب يصعد من حملة الضغط الاقتصادية على إيران ويحذر أي دولة، سواء الحكومات أو الشركات التابعة لها، البنوك، المؤسسات المصرفية، شركات الصرافة، شركات الطاقة، من التعامل مع إيران، وإلا ستواجه هذه الدول عقوبات وضغوطات من الولايات المتحدة، كما يقول الرئيس دونالد ترامب. الرئيس ترامب يقول في منشوره على منصة تروث سوشيال إنه منح الإيرانيين فرص كثيرة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم يغتنموا هذه الفرص، وبالتالي يصعد فيما وصفه بعملية الحرب الاقتصادية على الإيرانيين. الرئيس ترامب يحذر من أي مبادلات مالية عبر شركات الصرافة أو البنوك أو أي شريان حياة اقتصادي للإيرانيين، ويدعو المجتمع الدولي وحلفاء الولايات المتحدة للوقوف بجانب واشنطن في هذه الحملة على إيران لعزل إيران وتحييد التهديد الإيراني، كما يقول فيما يتعلق سواء في المنطقة أو فيما يتعلق بالبرنامج النووي، حيث يؤكد الرئيس في نهاية المطاف أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. لكن في التفاصيل علي، وهذا المنشور وهذا الضغط الذي كان متوقع، حيث أن وزارة الخزانة قالت الأسبوع الماضي أنها بصدد فرض حزمة من العقوبات وشن عملية جديدة من الضغوط على إيران، ووزير الخزانة سكوت بيسنت سبق ووصف هذا الأمر بأنه سيكون غير مسبوق وعزلة اقتصادية على الجانب الإيراني. لكن في منشور الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة كان لافتا حينما قال: تعرفون من أنتم، وهنا يقصد الدول التي تتعامل تجاريا وماليا مع إيران. في التفاصيل ولا يخفى على أحد أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران. الصين تستورد نحو 80% من النفط الإيراني، وبالتالي مسألة العقوبات فيما يتعلق بالصين أيضا ليست سهلة بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة بين البلدين، وأن الرئيس دونالد ترامب يقول دوما إن الرئيس الصيني صديقه وإن العلاقة بينهما طيبة. لكن أيضا نضع المشاهد في سياق الحرب التجارية بين البلدين والرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة، الحرب الجمركية بين واشنطن وبكين العام الماضي، والتي انتهت باتفاق هدنة بين البلدين لأجل تخفيض هذه الرسوم والتوصل إلى اتفاق تجاري، خاصة وأن الصين في ميزان التبادل التجاري مع الولايات المتحدة أكبر بكثير. في تفاصيل العقوبات على إيران، وزارة الخزانة الأمريكية وخلال فترة ترامب الثانية فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص وشركة مالية وسفن وطائرات في إيران، تقول أنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. ومنذ شن الحرب على إيران تم ربما مضاعفة هذه العقوبات على الجانب الإيراني، وكذلك تزامنا مع الحصار البحري المفروض على الموانئ، والتي تقول واشنطن أنها تمنع إيران من تصدير النفط. لكن كذلك كما أشرنا فيما يتعلق بالصين، يرى مراقبون هنا في واشنطن بأن فرض عقوبات على كبرى ربما على بنوك صينية على مصافي تكرير في الصين، هذا من المتوقع أن يعلن. وزارة الخزانة لم تعلن حتى اللحظة أسماء الشركات أو الجهات التي تتعامل مع إيران والتي من المتوقع أن يتم فرض عقوبات عليها بموجب منشور الرئيس دونالد ترامب، لكن في هناك تحذيرات من ردود انتقامية إذا ما شملت هذه العقوبات مؤسسات مالية كبرى في الصين، خاصة وأن الرئيس الصيني من المتوقع أن يزور واشنطن الشهر المقبل، وواشنطن تريد خفض حدة التوتر بين البلدين. وبالتالي هذه الحرب الاقتصادية، الرئيس دونالد ترامب يقول: تعرفون من أنتم، والوقائع تشير إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري، لكن كيف ستتخذ واشنطن هذه العقوبات على المتعاملين مع الجانب الإيراني وأيضا مع عدم الإضرار في العلاقة بين واشنطن وبكين؟ هذا سؤال كبير يطرح هنا في واشنطن. وفي النهاية السؤال الأكبر علي، ما إذا كانت هذه الحرب الاقتصادية في نهاية المطاف ستؤدي إلى ما يصبو إليه ترامب من دفع الإيرانيين على الجلوس لطاولة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق الذي يرغب فيه البيت الأبيض؟
10: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. ولتعليق معنا

0: من واشنطن دكتور حسن منينا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويروان الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور حسن، في تقديرك هذه العقوبات الغير المسبوقة والساحقة كما أعلنها ترامب، ما أثارها وجدواها على الأرض؟
1: هو أعلن بأنها هي اليومية الاقتصادي في مقارنة بالحرب العالمية الثانية والإنزال الكبير في نورماندي. إذن يبدو وكأنها عقوبات ساحقة جدا، ولكن علينا أن ننتظر إلى الغد لأنه قد يقرر التراجع عنها والذهاب بسبيل آخر، لأنه حقيقة في هذا الإعلان اليوم، وهو إعلان عاطفي أكثر مما هو إعلان تفصيلي، لا يأتي على ذكر الجديد، أي ثمة إعادة تعليم لأفكار كان قد طرحها أو كان قد حاول تطبيقها في مرات سابقة. لا أعتقد بأن الصين مهددة هنا، هو ذهب إلى الصين ولم يجرؤ على مطالبة الصين بإيقاف كل الدعم أو كل العلاقات مع إيران، لن يبدل ذلك اليوم. هذه المحاولة الجديدة، هذا الإعلان الجديد، وهذا التهويل الجديد والترهيب الجديد يذكرنا تماما، طالما أن الحديث هو عن الصين، بيوم التحرير عندما أعلن بأنه سوف يفرض الرسوم الجمركية على العالم بأسره، وأسرع فريق العمل التابع له لتحديد كل دولة وما عليها أن تتلقى من رسوم، بما فيه جزر نائية فارغة من السكان فرضت عليها رسوم خيالية. لا يعتد بكلام الرجل للأسف، رغم أنه رئيس أقوى دولة في العالم، لا يعتد بكلامه لأننا نعلم بأنه سوف يكون هناك تراجع عن الكلام. هل الحرب الاقتصادية مستمرة على إيران؟ بالتأكيد. هل سوف تحاول الولايات المتحدة تشديد الخناق أكثر؟ بالتأكيد، ولكن هذه منهجية متبعة منذ أن فشلت المواجهة الميدانية.
0: هي منهجية وليست استراتيجية كان يخطط لها ترامب ومهد لها منذ أسبوع مع وزير الخزانة الأمريكية؟
1: سيدي الكريم، هذه أمور شكلية. القرار بأن الحرب الميدانية تحتاج إلى مرحلة اقتصادية أطلق عليه حينها ولا يزال الغضب الاقتصادي. ماذا جرى للغضب الاقتصادي؟ لماذا يعلن اليوم عن غضب اقتصادي مضاعف بشكل يومي اقتصادي؟ المسألة هي المنهجية الناجعة، نعم، بالنسبة للولايات المتحدة لأنه لديها القدرة على الانتظار، هي منهجية حصار اقتصادي وتشديد خناق. أما أن يذهب كما هو يذهب اليوم في تعليب لأفكار قديمة إلى القول بأنه سوف يلزم الدول الأخرى بأن تفرض حصار، فإذا المعركة سوف تنتقل من أن تكون حصار اقتصادي على إيران لتصبح حصار اقتصادي على العالم، ثم تبدأ الاستثناءات، استثناء هنا واستثناء هناك. وأنا لطيبة أخلاقي والاهتمامي بشأن المواطن الإيراني سوف أسمح بهذا وذاك، وبالتالي نعود إلى ما هو واقع فعليا. اليوم الولايات المتحدة تمارس ضغط اقتصادي مرتفع على إيران، وسوف تستمر بممارسة هذا الضغط إلى أن تتجهز هي للضربة العسكرية. حالة القوات العسكرية الأمريكية ليست جيدة، ليس لأن إيران هزمتها، لأنهم هزموا أنفسهم من خلال عدم التحضير لهذه الجولة.
0: واضح، لكن قبل ذلك نشرك دكتور حسين في مسألة يعني تحذير ترامب لأي دولة تسمح لمؤسساتها بالتعامل مع إيران. إلى أي حد هذا التحذير إن أخذته هذه الدول بجدية أو لا، يعني في تقديرك إلى أي حد يربك التعامل مع أو ما بين إيران من جهة وحلفائها كبديل لها أمام هذا الحصار، هذه العقوبات الغير مسبوقة كما يقول ترامب؟
2: تحياتي لك والأستاذ حسن والمشاهدين الكرام. يعني هذا يسمى العقوبات الثانوية، والعقوبات الثانوية هي مفروضة بالمناسبة من 2018 على الدول التي تتعامل مع إيران. يعني ومن هنا ما هو مطروح الآن من قبل الرئيس الأمريكي هو إعادة إنتاج وتلميع ما كان مفروضا عام 2018. يعني ما عدا موضوع الحصار البحري ليس هناك جديد

0: ولا يمكن أن يكون هناك الجديد يعني في العقوبات الأمريكية ضد إيران. أن تتصور أمريكا تستطيع أن تحارب الكون كله إنه لإخضاع إيران، يعني هذا لا يمكن أن يكون. يعني هناك دول مثل الصين تمتلك، وهي الأكثر يعني تعاملا مع إيران، تمتلك من الأدوات للتركيع أمريكا أكثر مما تمتلك أمريكا في مقابل الصين. من هنا الموضوع ليس بهذه السهولة. صحيح أن هناك حاجة أمريكية ترامبية للتهويل وتلميع الموضوع وكأن حدثا كبيرا سيحدث، ولكن الموضوع برمته هو لا زال ضمن إطار القديم الجديد الذي بدأ من 2018 ولحد الآن.
1: نعم دكتور حسن نيمنا، أليس للصين التي ذكرت في أكثر من مرة بشأن الحلفاء المهمين لإيران، أليس لها حساباتها؟
2: طبعا لها حساباتها، وهذه الحسابات مستمرة. الصين لن ترضخ لرغبات الرئيس ترامب، ولكن علينا هنا أن نشدد رغم الجانب الاستعراضي المكرر الذي يصبح مملا على لكثرة التكرار. رغم هذا الجانب الاستعراضي، منهجية الحصار الاقتصادي هي المنهجية التي تتبعها الولايات المتحدة منذ فشل العملية العسكرية، وهي المنهجية الأقرب إلى المنطق هنا، لأن إيران خلافا للمرات السابقة متضررة ضررا شديدا من المرحلة الميدانية، وبالتالي ليست بالمتانة وليست بالقدرة على تحمل هذا الضغط الاقتصادي كما كانت هي عليه في السابق. اليوم الحديث صعودا ونزولا لا يؤثر على ذلك. نعم طاقم الرئيس عليه أن يجد الأفكار الجديدة سواء كانت منتجة أم لا لكي يبرر له هذه الأقوال، ولكن في نهاية المطاف إيران بالفعل معرضة لحصار خانق، وهذا الحصار إذا استمر من شأنه أن يدفع بإيران إلى المزيد من التآكل داخليا على أكثر من مستوى، اقتصاديا بالتأكيد ولكن كذلك سياسيا وربما عسكريا، من خلال تمنع البعض عن تحمل هذا الضغط، وبالتالي المطالبة بالانتقال إلى الصيغة هجومية. المسألة هي ليس أن الولايات المتحدة تقف اليوم عاجزة أمام إيران، العكس هو الصحيح. للولايات المتحدة أوراق كثيرة، ولكن الأوراق ليست كما يصورها الرئيس الأمريكي بأنها أوراق خارقة أو أوراق قابلة لأن تحقق النتائج غدا صباحا، هذا لن يحدث. الجيش الأمريكي اليوم، القوات المسلحة الأمريكية في حالة مذرية في المنطقة، تحديدا نتيجة إساءة إدارة المعركة، ليس لأن القدرات غير متوفرة، ولكن لأن ترامب ومعه بيت هكسيث وغيرهما من الخبراء بين مزدوجين طبعا أتهكم، قد أقدم على أفعال استنزفت هذا الجيش، بدلا من أن تسمح له، الجيش الأمريكي أقول، من أن تسمح له بأن ينفذ المهام التي هي مناطة به، مهام التضييق على إيران، مهام إنزال هزائم معينة بإيران. إيران قادرة أن تقول، محقة بأن تقول، بأننا تمكننا من المناورة وتمكننا من الاستفادة من أخطاء العدو من أجل أن نحقق إنجازات. هي حققت إنجازات، ولكن المسألة هل الولايات المتحدة قادرة بفعل وجود رئيس مثل دونالد ترامب على المثابرة التي تصل إلى حد إنهاك إيران، أم هل أن إيران من خلال هذه الإنجازات وعدم تحمل دونالد ترامب لثبات إيران سوف تصل بالمسألة إلى مواجهة جديدة؟ ولكن الأقرب إلى المتوقع هنا هو بأننا سوف ننتقل من هذا التضييق الاقتصادي الذي لا يستطيع دونالد ترامب أن يتحمل استمراره لأعوام أو حتى لأشهر طويلة، سوف ننتقل من هذا التضييق الاقتصادي إلى مرحلة مواجهة ميدانية جديدة قبل الانتخابات، بعد الانتخابات.
1: إذن ترجح لا نعلم الحل العسكري. سيد أو دكتور حسين، في تقديرك إلى أي حد هذا الضغط أو هذه العقوبات الاقتصادية تدفع إيران إلى الخيار العسكري، إلى الرد؟ كيف يمكن أن ترد إيران؟
0: يعني أولا هذه الضغوط هي ليست جديدة، وكلما ازدادت الضغوط الأمريكية يعني تدفع إيران إلى سياسات توسيع دائرة سياسات الاكتفاء الذاتي داخل الإيراني. الآن إيران دولة تتمتع بأمن غذائي كبير جدا، كل الأمور التي يحتاجها الشعب هي تتوفر في الداخل، وكذلك أمن دوائي والكثير من
1: لكن هناك ظروف اقتصادية صعبة في الداخل، هناك أثار واضحة على المواطن في الداخل.
0: من دون شك يعني عندما تكون حرب تكون هناك أزمة، وهذه الأزمة الآن موجودة في أمريكا وهي أكبر اقتصاد في العالم، فما بالك بإيران؟ من هنا هل في إيران ضغوط اقتصادية؟ طبيعي موجودة، هي يعني تتمثل بالتضخم، الغلاء إلى آخره، ولكن ليس هناك ندرة في السلع بالمناسبة في إيران، كل شيء متوفر وبشكل طبيعي جدا، ولكن الحكومة أيضا تحاول أن تواجه هذا الضغط على الشعب من خلال دفع دعم لكل الإيرانيين من دون استثناء. الحكومة الآن تخصص شهريا 1.2 مليار دولار كدعم لكل الإيرانيين من دون استثناء، وهي تريد أن ترفعه من إلى ما يقارب 2 مليار دولار شهريا. يعني هذه الأمور أيضا تحدث، ولكن إلى جانب كل هذا في الداخل الإيراني، إيران تقول أن يعني إيران لن تقف متفرجة على الحصار البحري الأمريكي ضدها، ويمكن أن تنتقل من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم. هل إيران تستطيع أن تضرب القطع البحرية التي تقوم بجريمة العقوبات الجماعية والحصار ضد إيران؟ نعم، إيران تمتلك الأدوات لإغراق هذه القطع البحرية، لحد الآن لم تقم بذلك يعني لأسباب يعني معينة، ولكن هي تمتلك صواريخ فرد صوتية تزيد سرعتها عن 15 ضعف سرعة الصوت، وليس هناك من صواريخ تستطيع اعتراضها.
1: من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن كان معنا حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لكم. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليونا، رحلة استمرت قرنين ونصف القرن، حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر دولة وليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة أمريكا بكاملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها، فمن أين يأتي هذا الدين ومن من سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
3: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال، وبعد نحو 250 عاماً على تأسيس الجمهورية تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجياً أو منتظماً، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من 9 عقود وتعاقب 39 رئيساً حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ 1 تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن، وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما، ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، و8.5 تريليون في عهد جو بايدن، إضافة إلى نحو 3.6 تريليون دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته، عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت $1 تريليون لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو $1 من كل $5 تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضاً، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو $119,000. ولفهم ضخامة هذا الرقم، فإن عد الدين بمعدل $1 كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة $40 تريليون من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة؟ فالطريق من 75 مليوناً إلى 40 تريليوناً استغرق 2.5 قرن القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس أنه لا مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. وأضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. وقال وزير الخارجية السوري أنه تم إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل تراجعت ولم تلتزم. وأشار إلى أن المفاوضات بواسطة واشنطن يمكن استئنافها والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الجانبين، وأن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا ويبعث الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور برسائل لكل من دمشق وأنقرة، إذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من التقارب التركي السوري والتعاون العسكري والأمني بين البلدين. المزيد في هذا التقرير.
4: لم تكن مهاجمة إسرائيل أهدافاً على أرض سوريا أمراً مستبعداً في دمشق، لكن اللافت في الهجوم على مطار أبو الظهور هو وقوعه في أقصى الشمال السوري في منطقة تعد ضمن مناطق النفوذ التركي التقليدية. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن واشنطن كانت تعلم بالضربة الإسرائيلية، لكن أنقرة لم تتلقى إخطاراً مسبقاً بها، كما قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. يحذر براك من أن الوضع كان على شفا الانزلاق نحو مواجهة، فحين رصدت تركيا الطائرات الإسرائيلية تتجه صوب أراضيها كان من الممكن أن تتدخل عسكرياً. يقول براك إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر، وإن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. تبرر إسرائيل هجومها بنقض دمشق لاتفاق أمني بينهما، تدعي أن الحكومة السورية سمحت لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما يشكل وفقا لنتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل لن تتسامح معه أبدا. لا تخفي تل أبيب هواجس لديها مما تصفها بتهديدات على أمنها القومي آتية من سوريا، وتتحدث صراحة عن محاولات تطوير القدرات العسكرية السورية، فضلا عن الزخم في العلاقات السورية التركية والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة ودمشق. فمنذ سنوات

تحتفظ تركيا بانتشار عسكري في مواقع عدة على الحدود بين البلدين في مناطق بإدلب وحلب والحسكة ورأس العين وتل أبيض. عبرت المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية والأجواء السورية حتى قصفت المطار الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية.

0: هاتفيا بين أردوغان وترامب، ويتزامن مع تصريحات للرئيس التركي بأن تركيا لن تتردد في خوض الحرب ولن تهرب منها إذا تعرضت لأي اعتداء. تكذب أنقرة الرواية الإسرائيلية وتصفها بالادعاءات الباطلة، وتتعهد بأنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أما دمشق فتنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن ترتيبات للوضع الأمني على الأراضي السورية. يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني إسرائيل إلى إعادة حساباتها تجاه سوريا، لأنها لا تواجه دمشق وحدها بل حلفائها أيضاً، مؤكداً تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن الضربة الإسرائيلية كانت مدفوعة جزئياً بحسابات الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، خصوصاً وأن الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات عدائية تجاه إسرائيل، وحاولت على مدى أشهر التوصل إلى اتفاق أمني جديد لتهدئة التوترات على الحدود بين البلدين. تكشف هذه المعطيات حجم التعقيدات التي تفرضها إسرائيل على الترتيبات الأمريكية، ليس في سوريا فحسب بل أيضاً في ملفات غزة ولبنان وحتى الحرب مع إيران.
1: وللتعليق انضم إلينا من اسطنبول عمر كوش، الكاتب والباحث السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور هلسة، ونحن نتحدث أو نبحث في تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي في سوريا. في تقديرك، كيف تعيد إسرائيل إنتاج حساباتها في سوريا حسب تقديرك؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل تبني استراتيجيتها فيما يتعلق بسوريا على شقين. الأول الشك الدائم في النظام وطبيعته ووضعه في خانة الاستعداء وشيطنته وإلباسه عباءة الإرهاب والتطرف والداعشية، وهذا السلوك سمح لإسرائيل على امتداد يعني الفترة الماضية منذ حدث التغير في النظام في سوريا أن تشن هجمات متلاحقة وأن تعتدي وأن تسيطر حتى على جزء من الأرض، باعتبار أنها لا تتبنى المقاربة حتى التي يتبناها حليفها في الولايات المتحدة، والتي يقول بإمكان التعايش مع هذا النظام وعقد تفاهمات معه، وهي يعني حتى أدارت ظهرها عن الوساطة الأمريكية في إمكان الوصول إلى تفاهمات أمنية، لأن إسرائيل كانت تعتقد أن مثل هذه التفاهمات قد تقيد حركة نتنياهو، خاصة إن وجدت آليات رقابة ولجان معينة، وربما يحرج سلوك إسرائيل الولايات المتحدة مستقبلا بصفتها راعية لمثل هذه التفاهمات. لكن الأهم، وهذا يقودني إلى الشق الآخر من التعاطي الإسرائيلي، أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر باتت تتعامل مع أي تهديد ناشئ، وهي اليوم تعتبر بأن الواقع في سوريا ربما يتحول إلى تهديد للأمن القومي الإسرائيلي، ولذلك تذهب إلى مقاربة وأد التهديد في مهدي. هي سوقت لهذا النظام باعتباره عدو، وشيطنت سلوكه وشيطنت موقفه وشيطنت نواياه، ثم قالت بأن أي تعاون، وهي اليوم تقدم هذا النشاط الذي قالت أو ادعت بأنه تقوم به تركيا في الأراضي السورية باعتباره يهدد أمنها القومي، لذلك تذهب إلى وأده في مهده. عدم الذهاب إلى ترتيبات أو تسويات مع التهديدات الناشئة حتى لا تصل إلى مرحلة تدفع فيها ثمن كهذا الذي دفعته في العلاقة مع القطاع. ومن هنا تأتي المقاربة الإسرائيلية، أن أي يعني سلوك من طرف النظام السوري مع الإقليم، مع جواره العربي أو الإسلامي، قد يولد مستقبلا تهديدات ضد الأمن القومي الإسرائيلي، على إسرائيل أن تتصرف ضدها الآن. إسرائيل يعني تعتقد بأنها قادرة على دفع الأثمان الآن السياسية والعسكرية التي قد تنشأ عن هذه المغامرات، أفضل من أن تسكت عنها مثلا أشهر أو سنوات ثم تتطور هذه التهديدات وتصبح تهديدات غير قادرة للتعامل معها. ولذلك هذه المقاربة هي جزء من الاعتبارات والفهم الأمني الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وهي تعتبره أحد العبر، المنع بالردع، منع التهديدات ووأدها في مهدها.
1: طيب ماذا عن الاعتبارات السورية والتركية سيد عمر كوش في تقديرك تجاه أي تصعيد أو أي تعامل لمجرد استشعار إسرائيل بأن هناك خطر؟
3: أيضا صباح الخير.

0: لك والضيف الكريم والمشاهدين جميعا. يعني في اعتقادي أن تركيا طبعا يعني دولة أولا يعني قوية ووازنة ولها علاقات واسعة في مع حلف الناتو، هي عضو طبعا أساسي، وأيضا علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية مميزة، وبالتالي لديها حسابات الحقيقة تنطلق من وضعها وقوتها، وبالتالي أي اعتداء عليها أو أي تهديد لها لن تصمت طبعا حياله، حتى لو كان من طرف إسرائيل أو سواها. وهذا ما دفع السيد توماس براك إلى التحذير من إمكانية يعني وقوع اشتباك، أو كان ممكن أن يكون هناك رد تركي على اقتراب الطيران الإسرائيلي من الحدود التركية، وبالتالي يعني سيكون هناك بالتأكيد حراك أمريكي في هذا الصدد. أما سوريا في الحقيقة ليس لديها طبعا إزاء التصعيد الإسرائيلي سوى اللجوء إلى نفس المسار السياسي الدبلوماسي البراغماتي الذي سلكته، وهو طبعا يعني بذل مساعي مع الحلفاء، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع سواها، من أجل التوصل إلى اتفاق أمني يشابه طبعا اتفاق فض الاشتباك الذي تخلت عنه إسرائيل من طرف واحد. ولذلك يعني لن يعني تلجأ إلى التصعيد الإسرائيلي برد طبعا أي نوع عسكري أو أمني، إنما سيكون هناك ردا سياسيا. وهذا طبعا الحقيقة ما فسر أن يعني خيارات سوريا المحدودة وبالخيار الدبلوماسي جعلها تدخل في مفاوضات منذ طبعا أكثر من عام الحقيقة مع الطرف الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، لكن يعني كانت هناك تشرطات إسرائيلية لم تقبل بها الحكومة السورية، وأيضا جاءت طبعا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لطبعا توقف الحق الزخم الذي كانت يعني تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيجاد هذا مثل هذا الاتفاق. لذلك الآن الحقيقة أي تصعيد إسرائيلي يعني في اعتقادي سيلاقي حتى من الإدارة الأمريكية، صحيح أنها لا يعني لا تضع خطوطا حمراء يعني أمام إسرائيل، بل بالعكس يعني هناك ربما أطراف في الإدارة الأمريكية الحقيقة يعني تؤيد إسرائيل بكل ما تقوم به، لكن ليس الإدارة بشكل كامل في نفس هذا الاتجاه، خاصة في الموقف من سوريا التي طبعا تريدها أن تكون مستقرة وفق طبعا المفهوم الأمريكي ووفق المصالح الأمريكية.
1: طيب دكتور محمد، هذا التصعيد أخذ منحا يتعلق بالتهدئة أكثر منه لإشعال المنطقة، في رأيك إلى أي حد الآلية التي يدفع بها توم باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا يمكن أن تقبل بها إسرائيل ويدفعها إلى التهدئة؟
2: إسرائيل اليوم يعني تأخذ في عين الاعتبار تفهم الولايات المتحدة لاعتبارات الأمنية التي تسوقها في كل الجبهات التي تعتدي فيها، في القطاع، في لبنان، في الضفة، ويبدو أن الأمر مشابه حتى في سوريا، لأن التصريحات التي صدرت حتى اللحظة لم تبدي الرسمية من الإدارة ورأس النظام السياسي فيها ترامب لم تبدي انزعاجا من الخطوة الإسرائيلية. ولذلك الولايات المتحدة أيضا هي في تعاطيها مع إسرائيل وكأنها تبرر ما يجري بسبب الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية، يعني ما نقل عن رموز في الإدارة الأمريكية مع بدء التصعيد في غزة ثم لاحقا بعد هذا الاعتداء الإسرائيلي في سوريا، أن يعني إمكان ضبط نتنياهو في هذه المرحلة صعب بسبب الاعتبارات الداخلية المرتبطة بموسم الانتخابات، وأنه ربما بالتعويل على تغير النظام السياسي فيما بعد الانتخابات في إسرائيل يمكن تهدئة الأمور. ولذلك هذا يمنح هامش لنتنياهو يعني المناورة بما لا يكسر ربما الخطوط الحمر الأمريكية. تفهم الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية من طرف الولايات المتحدة بالإضافة إلى تفهم الاعتبارات السياسية الداخلية المرتبطة بالموسم الانتخابي يترك لنتنياهو هامش من الحركة والفعل الأمني تحت مظلة حاجات إسرائيل الأمنية، هذا تسكت عنه الولايات المتحدة. وواضح بأنه يعني الولايات المتحدة تترك لإسرائيل التصرف في هذه الساحات وفق ما تريد وفق ما تشتهي، لكن يهم الولايات المتحدة في نهاية المطاف أنه في الصيغة النهائية للترتيبات التي تسعى إلى الوصول إليها تحديدا في سوريا أيضا أن تأخذ الاعتبارات الإسرائيلية، ولا أعتقد أن أي ترتيب قد تأتي به الولايات المتحدة يعني قد يكون معارض للمصالح الإسرائيلية. وأذكر أنا أشرت إلى هذا قبل قليل أنه الولايات المتحدة ضغطت باتجاه الوصول إلى ترتيبات أمنية مع النظام مع الحكومة السورية، لكن إسرائيل رفضت واشترطت اشتراطات وضعت العصي في الدواليب، لأنه كما قلت هذا يقيد حركة إسرائيل في سوريا، وإسرائيل تود أن تكون لها حرية التصرف، تختلق هنا ذريعة وهناك وتستمر في هذه الاعتداءات. لا، ومرة أخرى الولايات المتحدة علمتنا التجربة في إطار علاقة مع إسرائيل أنها دائما مواقفها ما تأتي رجع صدى للموقف الإسرائيلي، تتبنى المقاربة الإسرائيلية. يستطيع نتنياهو أن يأتي بالرئيس الأمريكي لتبني المقاربة الإسرائيلية، وبالتالي ما ينتج سياسيا هو ترجمة لهذه الاعتبارات الإسرائيلية.
1: الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كذلك عمر كوش الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكما. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين وسيدة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء المدينة ودهمت وفتشت منازل فلسطينيين واعتقلت عددا منهم. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا منتصر، تفاصيل أكثر تقربنا ربما من هذا الاقتحام.
3: يا حملات دهم واقتحامات واعتقالات شملت أكثر من منطقة في نابلس، وإن كانت متركزة أكثر في منطقة رفيديا، حيث سجل الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات لرجلين وامرأة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج. عمليات الاقتحام هذه تخللها تفتيش وتخريب للمنازل وبحث عما تسمى الطائرات المسيرة الدرون الخاصة بالتصوير. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة تنفذ حملة اقتحامات واسعة لأصحاب استوديوهات التصوير ولكل من يعمل في هذا المجال، وتقوم بتفتيش منازلهم واعتقالهم والبحث عن طائرات الدرون الخاصة بالتصوير. وكانت في نابلس الليلة الماضية سلمت أو ألصقت بيانات مصورة على جدران المنازل والأماكن التي تم اقتحامها، وجهت فيها قوات الاحتلال رسائل تحذيرية شديدة اللهجة من موضوع التعامل مع طائرات التصوير الدرون في مناطق الضفة الغربية. الاقتحام شمل أيضا قرى وبلدات في نابلس، بيت فوريك، بيتا، بزاريا وغيرها من المناطق التي أيضا تخللت هذه الاقتحامات عمليات دهم وتفتيش واعتقال لفلسطينيين. في قلقيلية شمال الضفة الغربية، في حي النقار وفي جيوس وفي كفر ثلث وغيرها من المناطق أيضا شهدت اقتحامات متفرقة، إضافة إلى اقتحامات في مناطق الخليل جنوب الضفة الغربية تحديدا في مخيم العروب. قوات الاحتلال اقتحمت عدد من المنازل وفتشتها. على صعيد اعتداءات المستوطنين، الأبرز والأهم وقيام المستوطنين بحرق منزل في منطقة خلة الفرة إلى الغرب من يطا جنوب الخليل. مستوطنون تسللوا إلى أحد المنازل الليلة الماضية وأضرموا النيران. النيران أتت تقريبا على المنزل بشكل شبه كامل. قوات الدفاع المدني هرعت إلى الموقع من أجل إطفاء الحريق. لم يسجل أي إصابات بشرية حسب الهلال الأحمر والمصادر الطبية، لكن الأضرار المادية كبيرة في عملية الحرق التي قام بها المستوطنون. وهذا يأتي أيضا اعتداءات المستوطنين والاقتحامات والدهم لمناطق متفرقة من الضفة الغربية تأتي في وقت يستمر فيه حصار قوات الاحتلال والمستوطنين ل3 منازل فلسطينية لليوم الثاني الثاني عشر على التوالي في بلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن المنطقة عسكرية مغلقة وتحول منازل مجاورة للمنازل الثلاث المحاصرة إلى ثكنات عسكرية، وتمنع الفلسطينيين في المنازل الثلاث من التحرك أو الدخول والخروج من وإلى هذه المنازل، وتواصل كذلك أيضا منع الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية والوفود من الوصول إلى المنازل المحاصرة، سوى وفد من طواقم صحفية أجنبية وصلت أمس، وقبل أيام قليلة وفد من اليونيسف تمكن من الوصول. رئيس بلدية قصرة كنا تحدثنا معه، تحدث بشكل واضح عن تخوفات حقيقية من موضوع نقص الدواء والغذاء أيضا، ذلك لأن المنازل المحاصرة بداخلها أطفال ومسنة أيضا، وهي بحاجة إلى دواء بشكل مستمر، وبالتالي المعاناة ستتفاقم شيئا فشيئا.
1: شكرا جزيلا. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصيرات. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية أن نتنياهو صدق على تنفيذ الهجمات. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. يواجه العاملون الإنسانيون في قطاع غزة مخاطر جمة جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي، وهو ما أودى بحياة كثيرين. تفاصيل أكثر في هذه النافذة الإنسانية مع الزميلة سلمى الجمل.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الإنسانية التي تبحث في وضع العمل الإنساني والإغاثي بقطاع غزة في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحييه الأمم المتحدة. ففي غزة لم تكن شارة المنظمة الأممية ولا ضوء سيارة الإسعاف ولا الإحداثيات التي سلمت مسبقا للجيش الإسرائيلي لم تكن كافية دائما لحماية من يحملون الدواء والغذاء وينقلون الجرحى. فقد قتل عاملون إنسانيون ومسعفون، وأصيبت قوافل ومقار وملاجئ ونقاط طبية، بينما تعطلت مهمات أخرى عند الحواجز أو خلال عمليات الإجلاء. فخلال العام الماضي فقط، ووفقا لإحصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قتل في غزة 186 عاملا، تتصدر بها غزة حصيلة ضحايا العمل الإنساني في العالم كله. وفي آخر إحصائية نشرها المكتب في أبريل نيسان الماضي، بلغ عدد ضحايا العاملين في القطاع الإنساني في غزة نحو 600 عامل، وطبعا هذا العدد قد ازداد الآن دون شك. وكانت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أشارت في آخر إحصائياتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى مقتل نحو 400 من موظفيها، وطبعا هذا العدد أيضا ازداد منذ ذلك الوقت. في يونيو حزيران الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة فقدت من موظفيها في قطاع غزة ما فاق عدد من فقدتهم في أي نزاع أو كارثة أخرى في كل تاريخها. وأشار أيضا إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة قتلوا مع عائلاتهم في منازلهم أو مخيمات اللجوء، وبعضهم في مكاتبهم وخلال أداء واجبهم في العمل الإنساني. حول هذا الواقع معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، نستفهم منك أكثر حول صعوبات العمل الإنساني في ظل التقييدات والإجراءات من قبل قوات الاحتلال.
5: بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حقيقة سلمى الصعوبات كبيرة ومنتشرة على مستوى القطاع بشكل كامل، والقوات الإسرائيلية حقيقة تضع العراقيل وبشكل كبير جدا أمام المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني في الوقت الحالي. فبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال العام الماضي فقط 186 شهيدا ارتقوا من العاملين في المجال الإغاثي والإنساني الإنساني هنا في القطاع، جزء كبير منهم تم استهدافه وهو على رأس عمله. هناك استهداف أيضا لمقرات تتبع للمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة. هناك عديد من الأجانب الذين تم وصولهم لقطاع غزة لمواكبة العمل الإنساني في قطاع غزة قد استشهدوا بشكل مباشر جراء هذه الضربات الجوية الإسرائيلية، عادة عن أيضا الإعاقة المستمرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عمل هذه المؤسسات الإنسانية عبر تدفق المساعدات للقطاع. فنتحدث عن مئات بل آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية متكدسة سلمى في الوقت الحالي عبر المعابر مع القطاع، والاحتلال الإسرائيلي يماطل في إدخالها للقطاع ويماطل في أن يتم تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بهذا الأمر. وفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل القطاع 600 شاحنة يوميا، ولكن حسب المكتب الإعلامي الحكومي يدخل فقط 200 شاحنة في متوسط اليوم الواحد، وهذا يعيق عمل الإغاثة في قطاع غزة. هناك عديد حقيقة من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخاصة أيضا تم استهدافها بشكل مباشر، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه المؤسسات وهي تعمل بالتنسيق المباشر مع الجانب الإسرائيلي وإعطاء إحداثيات مستمرة لطواقمها على أرض الواقع هنا، حيث القوات الإسرائيلية حقيقة تعيق عمل هذه المؤسسات الإنسانية في اليوم العالمي للعمل الإنساني. العمل الإنساني بحاجة ماسة وكبيرة حسب المؤسسات الفلسطينية بوقفة جادة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مؤسسات العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات المستمرة، وخاصة على مؤسسة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وهي واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعيق عملها في المرحلة الحالية.
4: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. حول هذا الواقع في هذا اليوم، اليوم العالمي للعمل الإنساني، معنا من القاهرة عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد عدنان مرحبا بك معنا. كيف تقيم واقع العمل الإنساني من خلال يعني مثلا إذا ما أخذنا المنظمة الأكبر في المفترض بأنها تعمل في القطاع وهي الأونروا، وواقع عملها الآن بعد استهدافها بشكل ممنهج واستهداف عاملها وعملها؟
6: يعني الواقع الإنساني في قطاع غزة بصفة عامة هو واقع مأساوي لكل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا. يعني دعينا نتحدث عن إحصائيات، يعني منذ 7 أكتوبر حتى الآن الأونروا قدمت 20 مليون استشارة طبية. هذه الأرقام مهولة وتدل تماما على حجم أو عدد وكمية الأمراض المنتشرة وسوء التغذية بين مختلف قطاعات يعني سكان قطاع غزة. أيضا على مستوى التعليم لدينا حوالي 300 ألف طفل في مدارس الأونروا، معظمهم في خيام بلاستيكية أو خيام عادية، لا تتوفر لا قرطاسية ولا مقاعد دراسية، ضغوط نفسية هائلة، مئات الآلاف من هؤلاء الأطفال مصابون باضطرابات نفسية وعقلية جراء هذه الحرب. اليوم ما يحدث حاليا نقص المعدات، نقص أيضا زيوت السيارات، لدينا 11 مركزا صحيا كبيرا في قطاع غزة توقف نصفها تماما. طب إذا كنا نستقبل يوميا 15 ألف مريض، هذا يعني أن 8 آلاف مريض لن يجدوا مكانا يذهبون إليه للعلاج. أيضا هناك توقف لآبار المياه، ليس لدى الأونروا فقط ولكن لدى البلديات ولدى العديد أيضا من المؤسسات الدولية. هناك تدهور خطير خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية في العمليات الإنسانية، بالإضافة لأن إسرائيل تمنع أيضا دخول آلاف الشاحنات التابعة للأونروا. ونحن تقريبا الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا في قطاع غزة، لدينا 11 ألف موظف يعملون في التعليم، يعملون بالصحة، في صحة البيئة، في الدعم النفسي، في نقل النفايات الصلبة. نحول يوميا آلاف الأطنان من النفايات الصلبة إلى المكبات. اليوم تتوقف هذه الشاحنات بالإضافة إلى عمليات توزيع المياه التي نصل بها لمئات الآلاف من الفلسطينيين، رغم أن المياه ليست صافية أو ليست نقية تماما، يعني هناك محاولات لجعلها صالحة للشرب. فعندما تتوقف ولا توجد قطع الغيار ولا توجد زيوت المستخدمة في هذه المعدات، إذا نحن أمام تحول دراماتيكي خطير في مستوى الحياة في قطاع غزة.
4: سيد عدنان، يعني من المعروف بأن الأونروا مستهدفة من قبل قوات الاحتلال بصورة ممنهجة، وهي تريد التخلص من هذه الهيئة إن كان في القطاع والمناطق الأخرى أيضا في الضفة. عملية محاولة تحجيم عملكم في القطاع واستبداله، إلى أي درجة هذا الأمر ممكن تصوره، خاصة مع حجم العمل الكبير الذي أنت كنت تتحدث عنه والخبرة الطويلة لدى الأونروا في هذا الواقع، واقع العمل الميداني الإنساني في القطاع؟
6: يعني إذا كان لسكان قطاع غزة رأي فليتحدثوا عن دور الأونروا. 75% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الفلسطينيين. نحن قبل 7 أكتوبر كنا نقدم فقط المساعدات للاجئين، ولكن بعد 7 اليوم نقدم مساعدات لكل الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. الأونروا لا زالت

0: هي شريان حياة هؤلاء الناس. قطع هذا الشريان أو عملية استبدال الأونر وهي مستحيلة تماما. لماذا؟ يعني عمليا إذا كان لدى الأونر 11 ألف موظف ومئات المؤسسات والعربات والشاحنات وكل ما يتعلق بتفاصيل دقيقة لحياة الفلسطينيين، كيف يمكن لك أن تستبدلها بمنظمات إنسانية، مع الاحترام طبعا لدورها، عدد أفرادها 15 موظفا أو 20 موظف أو وهكذا. يعني عملية الاستبدال في المفهوم العملياتي على الأرض هي عملية مستحيلة. ثانيا، نحن لا نعمل بقرارات من دولة هنا أو دولة هناك، نحن نعمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا تم حل هذه القضية أو تم إنشاء كينونة سياسية فلسطينية، نحن مستعدون غدا أن نسلم هذه العمليات، وهذا كان مطروحا في عام 2000 عندما في عام 2000 في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات. نحن لسنا ضد ذلك، مستعدون أيضا للتعاون مع لجنة غزة بقدر الإمكان، لأننا نحن تقريبا الجسم الوحيد المتماسك، نحن المتواجدون على الأرض، 11 ألف موظف، 300 ألف طفل في مدارسنا حتى الآن. لذلك استبدال الأونر، رغم أننا فقدنا تقريبا 400 من زملائنا، قتلوا بعضهم أيضا، قتل مع عائلاتهم، ولكن عملياتنا مستمرة في الضفة الغربية. نعم، إسرائيل منعت الأونروا من العمل في منطقة القدس الشرقية المحتلة، رغم أن ذلك معارض لكل القوانين الدولية، والقدس تعتبر حسب القانون الدولي منطقة محتلة. يعني أغلقوا 6 مدارس، أغلقوا عيادات، دمروا مقر الأونر الرئيسي في الشيخ جراح واستولوا عليه، ويخططون لإقامة معاهد عسكرية به، ولكن عملياتنا في الضفة مستمرة، يمنعون دخول الموظفين الدوليين، نعم، مفوض الأونر وكل العاملين إلى منطقة القدس والضفة الغربية، حتى الأمين العام للأمم المتحدة سيد جوتيريس ممنوع من الدخول.
1: وهنا يعني ما هي الأولوية بالنسبة لكم في عجالة لو سمحت؟
0: الأولوية هي استمرار العمليات، استمرار الخدمات، لا نستطيع التوقف على الإطلاق، يجب أن نحصل على تمويل يعيد العمليات إلى ما كانت في سابق عهدها وقوتها وديناميكيتها، هذا ما نطالب به. ولكن على الأرض نحن مستمرون تماما، لا أحد يستطيع أن يستبدلنا الآن.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، شكرا على المشاركة معنا. إذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الإنسانية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إذن مشاهدين، هذه تغطية متواصلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة.
3: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلاً، يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
14: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد مترسين ناس
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية

0: لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب.
2: الطرفان ينتظران إشارات
3: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
4: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
2: هي قضية تشكيكية.
5: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
6: هل هذه المرة مختلفة؟
1: عواجل تتوالى.
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحداث.
9: المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وتطورات عقب أعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران وللتطورات في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. من ناحيته، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ شهرين وأن الحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود، مشيرا إلى حرز تقدم كبير بوساطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكنها تراجعت. في المقابل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم النصيرات. في هذه الأثناء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها. من جهتها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع خليل الحية تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. إذن لمتابعة آخر التفاصيل، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن أرحب بكما، وأيضا في الضفة الغربية، أو ربما أبدأ مع إيهاب العبسي قبل أي تفاصيل أخرى. نتابع معك أي جديد بشأن هذه العقوبات وأي صدى لها في الولايات المتحدة.
1: نعم علي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن شن أكبر عملية ضغط اقتصادي يوصفها بأنها أكثر العملية سحقا من حيث الضغوط الاقتصادية على إيران. يقول أن الولايات المتحدة لم تفرض مثل هذه الضغوط من قبل على أي دولة، يتحدث عن حرب اقتصادية ضد الإيرانيين. الرئيس دونالد ترامب يقول أن أي دولة ستقدم دعما

0: سواء عبر الحكومات التابعة لها أو الشركات أو المؤسسات المصرفية إلى إيران ستنال من العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية. وقال أنتم تعرفون من أنتم في إشارة إلى هذه الدول. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه منح الإيرانيين أكثر من فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لكنهم لم يغتنموا هذه الفرص. يقول أن هذه أكبر عملية ضغط اقتصادية أشبهها ربما بإنزال اقتصادي مثل ما حدث في الحرب العالمية الثانية. يقول أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغوط. دعا الحلفاء للمشاركة والتعاون مع الولايات المتحدة في تحييد ما وصفه بالتهديد الإيراني. وقال في نهاية المطاف أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. ودعا إلى تجفيف منابع الأموال بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. وقف التحويلات المالية، المبادلات، العملات الرقمية، الشركات الصرافة، شركات النفط والطاقة التي تتعاون مع إيران. وهذا يأتي ضمن الحصار البحري أيضا الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية بغرض منع تصدير النفط الإيراني. الرئيس دونالد ترامب بهذا المنشور يعلن ويصعد من حملة الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني في هذه المرحلة التي عنوانها الرئيس هنا في واشنطن هو الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من الضربات العسكرية، أملا من البيت الأبيض في أن يحدث هذا الضغط ربما ضغطا هائلا على النظام الإيراني ويدفعه إلى الجلوس على طاولة التفاوض والقبول بشروط واشنطن فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. بالأمس أيضا حينما سئل الرئيس دونالد ترامب عن المفاوضات مع الجانب الإيراني خاصة وأنه قال قبل يومين أنه لا محادثات حالية أو مجدولة مع إيران وإن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، الرئيس دونالد ترامب يقول أنه في مرحلة ما ربما يتم التحدث مع الإيرانيين. الرئيس ترامب يواصل التأكيد بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق من خلال فرض الحصار البحري وأن كميات كبيرة من النفط تخرج عبر المضيق. الرئيس ترامب بهذا المنشور يعلن ما كنا ننتظره جميعا، حيث أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد فرض حزمة من العقوبات. وصفها أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون الأكبر على الإطلاق وستجعل إيران في عزلة اقتصادية دولية. لكن لم تعلن وزارة الخزانة حتى اللحظة قائمة العقوبات أو الجهات المستهدفة بها. لكن منذ بداية الحرب على إيران فرضت الحكومة الأمريكية، وزارة الخزانة، وزارة الخارجية آلاف الإجراءات والعقوبات ربما على أكثر من 1000 شركة وشخص وكيان مالي وسفن وطائرات على صلة بالنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن أن هذه الجهات تقدم بطريقة ما دعما ماليا أو لوجستيا إلى الحرس الثوري الإيراني وتواصل فرض المزيد من الإجراءات. من المتوقع أن يكون في قائمة العقوبات المنتظرة من وزارة الخزانة ربما عقوبات على جهات تابعة لإيران أو تتعامل مع إيران في أكثر من بلد. لكن التوقعات تشير إلى الصين خاصة وأنها الشريك التجاري الأكبر لإيران. الصين تستورد أكثر أو نحو 80% من النفط الإيراني، تتعامل مع إيران بنطاق واسع، وهو أيضا ما يطرح تساؤلات هنا في الولايات المتحدة حول كيفية تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب من خلال هذه العقوبات وأيضا الحفاظ على علاقة مع الصين وعدم ربما الإضرار بالعلاقة بين واشنطن وبكين. علي،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. ومن طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا رانيا، إذن كيف تلقت طهران هذا الإعلان؟
2: يعني تعتبر طهران أن هذه التصريحات الأمريكية والمواقف تأتي في إطار الحرب المركبة وخاصة في الجزء المتعلق بالحرب الاقتصادية والنفسية منها. تقول طهران أن هذه التهديدات لن تغير من الموقف الأمريكي، هذا ما كان قد أكده محمد باقر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان. أيضا أكد أنه ليس أمام الولايات المتحدة من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز سوى القبول ببنود مذكرة التفاهم والشروط التي حددتها طهران. هذا ما أعاد التأكيد عليه وقاله قاليباف مرة أخرى مساء يوم أمس، والذي اعتبر أن الولايات المتحدة تعاني من حالة عجز، وهذه الحالة هي التي تجبرها على تغيير أهداف حربها. كما تم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سواء واصلت الحرب أم لم تواصلها فهي قد خسرت

0: ذات مصداقيتها وستعاني من العديد من المشاكل. يعني هذه هو الموقف الرسمي الإيراني، ولكن هذا لا يعني أن إيران لا تعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الحرب وخاصة الحصار البحري. كان قد أكد الرئيس الإيراني على هذا الأمر، وتبعه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، والذي أشار إلى أن يعني الحكومة تعاني من عجز في بعض أوجه إنفاقها. أشار إلى أن هناك ضغوط يعانيها الشعب الإيراني في قدرته الشرائية. أشار إلى أنه بالفعل هناك توقف في صادرات النفط، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تفرج عن أموالها المجمدة رغم التوصل إلى مذكرة التفاهم في حينها. يعني أن الولايات المتحدة تنصت من هذا الأمر، حتى يعني أشار أنه الأموال التي كان من المفترض أن تحصل عليها من الإمارات أيضا توقفت نتيجة عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها. ولكنه أشار إلى أنه تلقى وعود من العراق بأن تقوم بدفع 12 مليار دولار من مستحقات إيران المتواجدة لدى العراق، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن العراق تعاني أيضا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. ورغم يعني هذه الأوضاع السيئة التي تحدث بشأنها همتي، لأنه أكد على ضرورة عدم الخشية من توفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء والدواء، وأكد أن يعني الحكومة قادرة على القيام بهذا الأمر وتوفير الاحتياجات، خاصة وأن المصادر الإيرانية تتحدث عن أن إيران يعني رغم الحصار البحري لأنها لديها يعني حدود برية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى الحدود البحرية الشمالية لإيران، وهو ما يسمح لها بإدخال المواد اللازمة للبلاد، وأنه لا يمكن فرض حصار كامل على إيران. هذا بالإضافة إلى قدرتها وخبرتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، ومع الإشارة إلى أن السياسات القصوى والضغوط القصوى الأمريكية كانت قد مورست طوال العقود الماضية، وخاصة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول، ولم تصفر هذه الهجمات أو عفوا تصفر هذه الضغوط عن تغيير في الموقف الإيراني، وأن الولايات المتحدة مارست أقصى ما يمكن أن تمارسه، وهو ما كان قد أكد عليه سابقا أيضا يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وأيضا رغم هذه الضغوط، إلا أن أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يؤكد على أنه سيتم تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للقوات الإيرانية المسلحة رغم هذه الضغوط لمواجهة التحديات. هناك تأكيدات أيضا يعني على أن إيران تواصل المسار الدبلوماسي هذا، وأن الولايات المتحدة أيضا ربما تسعى إلى مواصلة المسار الدبلوماسي، خاصة بعد تلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث فيه تطورات المسار الدبلوماسي وآخر يعني الجهود الدبلوماسية للعودة لهذا المسار، مع أيضا بحث تطورات المنطقة والتأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وحول الاقتحامات الأخيرة في نابلس ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة منتصر نصار ليقربنا أكثر مما يجري في هذه اللحظات.
2: علي لك التحية، الأبرز والأهم هو بالفعل ما جرى هنا في نابلس شمالية الضفة الغربية. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني الحديث عن 3 إصابات لرجلين وامرأة جراء الاعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال خلال حملات دهم واعتقالات نفذتها في مناطق متفرقة من نابلس في حي رفيديا والمخفية وغيرها من المناطق، إضافة أيضا إلى اقتحام بلدات وقرى تابعة لنابلس كالاقتحام الذي جرى في منطقة يرزا ومادمة وأودلة وقبل ذلك بيتا أيضا. هذه الاقتحامات بطبيعة الحال يتخللها كما ذكرنا عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من فلسطيني خلال حملة المدهمات في نابلس الليلة الماضية، والأمر أيضا مشابه في قلقيلية تحديدا في حي النقار وفي كفر ثلث وفي جيوس. قوات الاحتلال اقتحمت المناطق 3 في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية ونفذت حملات دهم واعتقالات أيضا. الأمر كذلك في رام الله وسط الضفة الغربية في أكثر من منطقة قوات الاحتلال اقتحمت وأيضا خلفت خرابا في منازل دهمتها. في الخليل جنوبي الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل وفتشت منازل، إضافة أيضا إلى اقتحامها بلدة سعير إلى الشمال الشرقي من المدينة. على صعيد اعتداءات المستوطنين الليلة الماضية، الأبرز والأهم هو قيام مستوطنين إضرام النار في أحد المنازل بخلة الفرة إلى الغرب من مدينة يطا

0: جنوب الخليل النيران أتت على المنزل بشكل شبه كامل، لم يكن أو لم تسجل أي من المصادر الطبية كالهلال الأحمر وغيره أي إصابات بشرية، لكن الحديث عن أضرار مادية لحقت بالمنزل الذي أضرم المستوطنون النار فيه، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لتجمع أبو فزاع البدوي في منطقة الطيبة أو شرق الطيبة في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية. نتحدث كذلك أيضا عن قيام المستوطنين بإغلاق طريق وادي قانا إلى الشمال من سلفيد شمالية الضفة الغربية، وهذا جميعه علي يأتي تزامنا أيضا مع استمرار حصار قوات الاحتلال ومستوطنين لليوم 12 على التوالي منزلا أو 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى إلى الجنوب من نابلس. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ولا تزال أيضا تحول منازل قريبة من المنازل المحاصرة إلى ثكنات عسكرية، وأيضا تفرض منعا على الفلسطينيين المتواجدين في المنازل المحاصرة من الدخول والخروج من وإلى هذه المنازل، في وقت أيضا تمنع فيه الفلسطينيين سواء منظمات أو وفود أو غيره من الوصول إلى المنازل، سوى وفد من الصحافة الأجنبية وصل أمس ووفد من اليونيسف وصل قبل أيام وقدم الدواء والغذاء. رئيس بلدية قصرى كنا تحدثنا معه أخيرا علي قال بأن هناك نقصا في الغذاء والدواء، وهذا ينذر بتطور خطير في المنطقة خسرة والمنازل المحاصرة.
1: شكرا لك من نابلس منتصر نصر. وفي سياق متابعتنا لتكرار الهزات الأرضية في إندونيسيا انضم إلينا من جزيرة فلوريس مراسل الجزيرة صهيب جاسم ليطلعنا على آخر التفاصيل وما قالته السلطات الرسمية بعد هذه الهزة.
2: علي، نحن نتحدث عن أعقد منطقة جيولوجية في العالم، ربما في وصف الجيولوجيين نتحدث عن جزر إندونيسيا التي تلتقي عندها صفائح تكتونية مختلفة، صفيحة الأوروآسيوية، صفيحة الهندية الأسترالية، صفيحة المحيط الهادئ، صفيحة بحر الفلبين، وهناك صفائح تكتونية متفرعة عنها مثل صحيفة فلوريس التي وقع في هذا الزلزال وصحيفة باندا وكذلك سوندا. هذه الصفائح التكتونية تحول إندونيسيا إلى ما يعرف بمنطقة حلقة النار، ولهذا عندما وقع هذا الزلزال وهو الأقوى في هذه المنطقة منذ 34 عاما تبع ذلك هزات ارتدادية، نتحدث عن 2700 هزة ارتدادية وقعت منذ فجر يوم السبت الماضي، وهو رقم قياسي ومرتفع جدا مقارنة بالزلازل التي تابعناها خلال العقدين الماضيين في إندونيسيا. هذا الأمر لافت جدا ويجعل المواطنين، يجعل 40,000 شخص هنا في جزيرة فلوريس الإندونيسية يظلون في خيامهم في الجبال ومرتفعات والسواحل ولا يريدون الرجوع إلى منازلهم حتى وإن كانت منازلهم متصدعة قليلا أو متضررة ويمكن العيش فيها. ربما هذه الزلازل قوية، شعرنا بآخر 3 زلازل هذا الصباح وفي الظهيرة أيضا 5.7 5.8 وهي زلازل قوية وربما تسقط بعض المنازل الضعيفة. الحكومة الإندونيسية تحاول أن بكل ما تستطيع أن توصل المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وهي مناطق واسعة وشاسعة جدا تمتد إلى مئات الكيلومترات، والبيوت المهدمة في عالي الجبال في مناطق بعيدة. لاحظنا يوم أمس في رحلتنا ونحن عائدين من مناطق المتضررة نحو غرب الجزيرة ودخلنا في شوارع فرعية والتقينا هناك بنائب حاكم الإقليم إقليم نوسة تنقارة الشرقية، وتحدث هو وهو في منصب عال في هذه المنطقة عن صعوبة إيصال المساعدات، وتحدثنا قبل قليل مع أحد المسؤولين قال أنهم يفكرون الآن في الإيصال البحري لأنه أسهل، الإيصال البحري إلى مناطق السواحل الشرقية بدلا من الدخول برا عبر الجبال إلى المناطق الساحلية. هذا الوضع طبعا صعب وتحدي كبير، نتحدث عن 12,000 منزل تضرر أو تهدم، نتحدث عن مئات المساجد والكنائس والمدارس كلها تهدمت أو تضررت وبعضها متصدعة ولكن لا يمكن السكن فيها والاستخدام لأنها متصدعة. التحدي كبير، ويتوقع الخبراء الجيولوجيون حسب آخر دراسة صدرت اليوم، دراسة أولية صدرت اليوم، أن هذه الهزات الارتدادية قد تستمر لأسبوعين أو 3، وهو خبر سيء للمواطنين هنا في جزيرة فلوريس في تقريبا 7 محافظات، مانغراي الشرقية والغربية والوسطى ونادو وسيكا وناجيكيو، 7 محافظات على مسافة واسعة، وجزيرة فلوريس ليس كما تبدو في الخريطة صغيرة إنما هي واسعة جدا وجزيرة مرتفعات وسواحل، وبالتالي التحدي كبير. ووعدت الحكومة بإعطاء بعض التعويضات المالية للسكان حسب الأضرار التي حصلت لمنازلهم، لكن يبدو من حيث الأرقام التي راجعناها أن هذه الأرقام ليست كافية لبناء منازل قوية وإسمنتية، بالتالي هي معونة فقط على وعد أن من تدمرت منازلهم ستبنى لهم منازل ولا يعطون مالا، لكن يعطون بعض التعويضات المالية الشهرية حتى تبنى منازلهم.
1: من جزيرة فلوريس الإندونيسية صهيب جاسم، شكرا جزيلا. نعود مشاهدينا إلى مزيد من التفاصيل في ملفنا الأول المتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني وآخر مستجداته بعد العقوبات الكبيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران. ينضم إلينا من ميشيغان سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، ومعنا من طهران الدكتور عماد أبشناز رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا وسهلا بكما. نبدأ معك سيد سامح الهادي، في تقديرك هل يعبر هذا الإعلان بفرض عقوبات كبيرة وساحقة كما قال ترامب في تقديرك على أن الحل العسكري أصبح غير وارد وغير مجدي كذلك، وبالتالي عنوان المرحلة الجديدة هذه العقوبات الاقتصادية؟
3: بعد التحية لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم، أشكركم على الاستضافة. لا أعتقد أننا يمكننا الآن استبعاد الحل العسكري بشكل كامل، وإنما نقول أنه تغير ترتيب الأولويات وصلاحية هذا الحل لصالح التوسع في الحصار البحري، وكذلك مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على الاقتصاد الإيراني بهدف خنقه بشكل كامل. ولأن تغيير السلوك السياسي لإيران يتطلب استراتيجية متكاملة كانت من المفروض أن تبدأ منذ وقت طويل، ويكون الحل العسكري فيها وآخر الحلول، إلى أن هذا الأمر لا يتوفر، تحاول الإدارة الأمريكية الآن استدراك الوضع الذي يتفاقم بشكل واضح يصل فيه الأمر إلى الإدارة الأمريكية تقريبا لتجرب أدوات وحلولا كانت قد جربتها من قبل على مدى سنوات طويلة، وأثبتت أنها لم تكن بالفاعلية التي تجبر إيران على تغيير سلوكها السياسي. تطبيق موجة جديدة من العقوبات ربما يكون في ظرف مختلف، وهو الإنهاك الاقتصادي والعسكري والميداني الذي تعاني منه إيران بفعل الضربات العسكرية الأمريكية، ولكن هذا لا يضمن أبدا أن يكون هذا هو السبب في تغيير سلوك إيران وأن تصل إلى مائدة المفاوضات في حالة قريبة من الاستسلام، إن لم تكن حالة استسلام كما يتمنى الرئيس. فالقدرة التي ركمتها إيران خلال السنوات الطويلة الماضية ومنذ عقود حتى على امتصاص العقوبات والتعامل معها بأساليب مختلفة تجعل هذا الحل جزءا متأخرا من مجموع العمليات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على إيران لتغير سلوكها السياسي. في ملخص القول، هي مجموعة متجددة من العقوبات التي تتوسع لتطال أطرافا جديدة ربما يكون لها أثر ارتدادي سلبي على علاقات اقتصادية بالولايات المتحدة وهذه الأطراف، ولكن لا ضمانة لكي تكون هذه العقوبات سببا في تغيير سلوك إيران السياسي.
1: طيب، إذا لا ضمانات سيد عماد بأن تغير هذه العقوبات موقف إيران أو سلوكها السياسي، إذا ما الذي ستقوم به إيران في هذه الحالة في تقديرك؟ أي رد منتظر؟
4: تحياتي لك يا استاذ علي، للاستاذ سامح والمشاهدين الاعزاء. انا اوافق على الاستاذ سامح، يعني ان هذه العقوبات هي لن تؤدي الى اي نتيجه. خلال ال 50 سنه الماضيه نحن راينا عقوبات قاسيه فرضتها الولايات المتحده حتى مجلس الامن الدولي على ايران، ولكن هذا لم يؤدي الى تغيير سياسات ايران. بالعكس، هذه التحركات الأمريكية سوف تؤدي إلى أن تتخذ إيران مواقف أو خطوات أكثر تصعيدية تجاه الجانب الأمريكي، وعمليا يعني هذا يعكس الفشل الذريع الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران. يعني هم حاولوا عبر الحرب العسكرية إسقاط النظام الإيراني أو تغيير سياسات إيران بالقوة، ولكن فشلوا، واليوم عادوا إلى سياسة العقوبات. نعلم أن هذه يعني تؤيد أن الولايات المتحدة خسرت حربها ضد إيران، حربها العسكرية إذا ما أردنا أن نقول ضد إيران، واليوم تتخبط من أمرها ماذا تريد أن تفعل. ويريد الرئيس الأمريكي أن يقول للداخل الأمريكي أنه يفعل شيئا ما، واليوم قام لديه استراتيجية. هو ليس لديه استراتيجية، منذ البداية لم تكن لدى الولايات المتحدة أي استراتيجية عندما دخلت في هذه الحرب، وهو خلال الفترة الأخيرة خلال المفاوضات كان يسعى جهده للخروج من الورطة التي أدخلتها فيه إسرائيل، أدخلت إسرائيل ونتنياهو.
1: طيب ماذا عن
4: أدخل
1: استراتيجية
4: في هذه
1: إيران؟
4: الورطة يحاول الخروج ولكنه يتخبط من أمره، لربما بهذه الوسيلة يستطيع إعطاء تبرير للداخل الأمريكي أنه يفعل شيئا ما. هذا
1: نعم
4: لم يغير من عزيمة الإيراني في المواجهة.
1: في المقابل ماذا عن استراتيجية طهران سيد عماد؟
4: يعني أستاذ علي، إيران تعودت على مواجهة العقوبات الأمريكية، وبالتأكيد هي لديها طرق مختلفة لمواجهة هذه العقوبات، وحتى العديد من الأشخاص الذين نرى أساميهم في هذه اللوائح هم نفس الأشخاص، نفس الشركات التي قامت الولايات المتحدة خلال 50 سنة الماضية بوضع عقوبات عليهم، ولكن عمليا مثلا شركة وضعوا عقوبات عليها، قاموا بتغيير الشركة، اسم الشركة، واليوم يضعون عقوبات على نفس الشركة، ولكنها هي نفسها. يعني الأمريكي لم يفهم الدرس لحد الآن أنه لا يستطيع الاستمرار بهذا الوضع، ويتصور أنه يستطيع إجبار الإيراني على قبول ما يريده الأمريكي. على الأمريكي أن يقبل بما يريده الإيراني ويخرج من هذه الورطة بقبول هزيمته في الحرب أمام إيران.
1: طيب سيد سامح، في تقديرك ومع التقليل من تأثير هذه العقوبات على اعتبار أن إيران لديها أوراقها أيضا وهي اعتادت أصلا على هذا الأسلوب الأمريكي، ما الخيارات أو البدائل بالنسبة لترامب في حال لم تجدي هذه العقوبات نفعا؟
3: إن استمرت حالة الجمود في الموقف وأعتقد أن هذا هو المسار الذي تتجه إليه الأحداث، فإن عملا عسكريا موسعا اضطراريا سيعود له الرئيس الأمريكي، ولكن هذا غالبا سيكون بعد الموسم الانتخابي، لأن حالة الجمود التي يقف عندها المسار الإيراني صحيح هي مؤثرة في شكل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكنها مرتبطة أيضا بشكل مباشر بباقي الملفات في الشرق الأوسط، و رغبة الرئيس وعدم صبره ورغبته مرة أخرى في الوصول إلى إنجاز متكامل في ملف الشرق الأوسط بعنوانه الأهم إيران، قد تدفعه إلى تصرفات لا نعرف قياسها بما تسق مع شخصية الرئيس التي يصعب التنبؤ بما يمكن أن يقوم به. وحرب التصريحات التي يطلقها الرئيس بشكل مستمر ولربما بشكل شبه يومي تعني أن هناك توترا ظاهرا في سياسات هذه الإدارة، وحتى دعوته لانضمام حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العزلة الاقتصادية أعتقد أنها جاءت متأخرة، فكان من الأفضل أن تنشئ الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا قبل أن تقوم بعمل عسكري على إيران لا نعرف لأي مدى سيكون ناجعا، وقد حذرت منه إدارات أمريكية سابقة الرئيس الأمريكي في عدة مرات أنه لا يمكن أن يكون عملا عسكريا على إيران هو الحاسم في إنهاء البرنامج النووي. وفي ملخص القول مرة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس ترامب تواجه مأزقا سياسيا حرجا له آثار اقتصادية واسعة وشعبية الرئيس تتأثر، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تصل إلى طريق يخرجها من هذا المأزق، فما نراه عبارة عن يعني محاولات تجريبية لعل أحد الحلول يعطي نجاعة ليخرج الرئيس من مأزقه وتخرج الولايات المتحدة من مأزقها في الحرب مع إيران.
1: طيب سيد عماد، في حال اقتنع ترامب بأن حتى الضغوط الاقتصادية لا أثر لها ولن تغير من موقف إيران، في رأيك هل ثمت ما يعيد واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، خصوصا بعد لقاء باكستان الذي فهم كإشارة لقبول إيران الجلوس مجددا رغم حالة الجمود والتصعيد الأمريكي؟
4: يعني أستاذ علي، الاتصال الذي جرى بين عاصم منير وعرقشي، في الواقع السيد المشير عاصم منير هو الذي بادر بالاتصال، وعمليا خليني أضعها في هذا الإطار، عاصم منير لا يقوم بالاتصال إلا إذا كان هناك رسالة من ترامب شخصيا يريد إيصالها. أنا أقولها بشكل مفتوح، يعني عمليا عاصم منير لديه علاقات شخصية مع ترامب، وأنا أتصور

ليست هذه معلومات، ولكن لأنني أعلم ما على هذه الاتصالات عندما تجرى ما يكون سببها. عاصم منير أراد أن يوصل رسالة للإيرانيين من شخص ترامب، ليس من شخص آخر، ولهذا اتصل بعراقشي لربما يريد

0: على الرغم من أن ترامب قال أن الاتصالات والمفاوضات توقفت، ولكن كوشنر أكد أن هناك الاتصالات ما زالت جارية. وعمليا زيارة السيد قاليباف إلى بغداد، يعني أحد المواضيع الموجودة فيها هي الإفراج عن حوالي 12 إلى 13 مليار دولار من الأموال أو الديون العراقية لإيران. وهذه كانت ضمن الحزمة التي كان مفترضا للولايات المتحدة أن تفرج عليها خلال مفاوضات في الدوحة التي جرت في الدوحة وقبيل التوقيع على تفاهم الإطار. ولكن الأمريكيين تعللوا في الإفراج عن هذه الأموال، يعني 24 مليار دولار، 12 مليار دولار منها كانت هذه الأموال في العراق. وعمليا إذا تم الإفراج، إذا قبلت الولايات المتحدة الإفراج عن هذه الأرصدة، لربما تكون هذه رسالة لي. وأنا أتصور أن قاليباف لم يذهب إلى العراق لولا كانت هناك مؤشرات من رئيس المصرف المركزي الإيراني بأن هناك احتمالية للإفراج عن هذه الأموال. إذا تم الإفراج عنها، يعني بعكس ما يقوله الجانب الأمريكي، هو من خلف الكواليس يريد فتح مسار المفاوضات أيضا.
1: من طهران الدكتور عماد أبي شناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن ميشيغان سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، من 75 مليون دولار إلى 40 تريليونا، رحلة استمرت قرنين ونصف القرن. حولت الدين الأمريكي من رقم عابر في دفاتر دولة وليدة إلى جبل من الالتزامات يهدد موازنة أمريكا بأكملها. فوائده وحدها اليوم تفوق ما تنفقه واشنطن على جيشها. فمن أين يأتي هذا الدين ومن سيواصل تمويله؟ الزميل نديم الملاح يفتح ملف الدين الأمريكي وأهم أرقامه.
2: بدأت قصة الدين الأمريكي ب 75 مليون دولار فقط، ورثتها الدولة الوليدة عن حرب الاستقلال. وبعد نحو 250 عاما على تأسيس الجمهورية، تحول ذلك الدين الصغير إلى جبل من الالتزامات المالية تجاوزت قيمته 40 تريليون دولار. لم يكن صعود الدين تدريجياً أو منتظماً، فقد احتاجت الولايات المتحدة أكثر من قرن وتسعة عقود وتعاقب 39 رئيساً حتى وصل إلى حاجز 13 خانة للمرة الأولى عندما بلغ تريليون دولار. منذ ذلك الوقت تسارع الاقتراض بوتيرة غير مسبوقة، فخلال الأعوام 25 الأخيرة وحدها أضافت الولايات المتحدة نحو 34 تريليون دولار إلى دينها، أي أكثر مما اقترضته خلال القرنين السابقين مجتمعين. توزعت الزيادة بين نحو 5 تريليونات في عهد جورج بوش الابن، وأكثر من 9 تريليونات في عهد باراك أوباما، ونحو 8 تريليونات خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، و8 تريليونات ونصف تريليون في عهد جو بايدن، إضافة إلى نحو 3 تريليونات و600 مليار دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية حتى الآن. العام 2020 شهد أكبر القفزات إذا ما قارناها بحجم الاقتصاد القادر على خدمته، عندما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من نحو 107% إلى 133%، والسبب إنفاق حكومي ضخم لمواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع توقف جزء كبير من الاقتصاد عن العمل. ومع تضخم الدين انتقلت المشكلة من حجمه إلى كلفة تمويله، ففوائد الدين السنوية تجاوزت تريليون دولار لتصبح أكبر من موازنة وزارة الدفاع الأمريكية بأكملها. وبحساب آخر يذهب نحو دولار من كل 5 دولارات تشبيه الخزانة إلى دفع الفوائد قبل الإنفاق على الدفاع أو الصحة أو التعليم أو برامج التقاعد. ولهذا الدين وجه شخصي أيضا، فإذا وزع على عدد السكان بلغ نصيب كل مواطن أمريكي بمن فيهم المولود اليوم نحو 119 ألف دولار.

0: ولفهم ضخامة هذا الرقم، فإن عد الدين بمعدل دولار واحد كل ثانية سيستغرق نحو 1,260,000 عام. لكن الدين لا ينتظر انتهاء العد، بل يواصل الارتفاع مع استمرار العجز وإصدار مزيد من السندات. واليوم مع تسجيل الولايات المتحدة 40 تريليون دولار من الدين العام، يبقى السؤال الأهم، وهو ليس متى يخترق الدين حواجز جديدة، بل من سيواصل شراء هذا الدين وبأي فائدة. فالطريق من 75 مليونا إلى 40 تريليونا استغرق قرنين ونصف القرن، أما الطريق إلى التريليون التالي فقد يكون أقصر بكثير.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسيوس إنه لا مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. وأضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. وأقل وزير الخارجية السوري إنه تم إحراز تقدم كبير بواسطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل تراجعت ولم تلتزم. وأشار إلى أن المفاوضات بواسطة واشنطن يمكن استئنافها والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الجانبين، وأن من جانبه أو قال من جانبه عفوا متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل وتركيا وسوريا بشأن التطورات الأخيرة، وإن إدارة ترامب فتحت نقاشات بشأن سيادة سوريا وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وللتعليق انضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور كمال، كنا معا في لحظة ذلك الاستهداف، تبعنا ما جرى ورجحت الموقف الإسرائيلي على اعتبار أن هناك مخاوف أمنية أو اعتبارات أمنية حتى داخل الدولة مجاورة. في تقديرك كيف يؤثر هذا التصعيد وهذا التدقيق الإسرائيلي سواء بسبب أو دون أسباب في بناء علاقة وليدة هي واستراتيجية بين سوريا وتركيا؟
2: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا واضح للعيان أن إسرائيل لا تنوي التخلي عن استراتيجيتها في سوريا، وبالتالي هي تذهب بعيدا في تحقيق كل مآربها من خلال الضغط العسكري والضغط السياسي، من خلال التوغل حتى في الجنوب، وبالتالي لديها حساسية عالية جدا يعني من أي تحرك عسكري تركي خارج نطاق القواعد التي ينتشر فيها في الشمال. سوريا اليوم بحاجة إلى بناء قدرات العسكرية، كما هي بحاجة أيضا إلى بناء قدرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن لدولة أن تعيش من دون قدرات عسكرية تكون هذه القدرات قادرة على الدفاع عن حدود الدولة وحفظ سيادتها الجوية والبحرية والبرية أيضا. وبالتالي اللجوء إلى أقرب الحلفاء وهم الأتراك لإعادة هيكلة الجيش السوري بناء القدرات العسكرية السورية يبدو أنه يعني خط أحمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي. سوريا اليوم تبحث عن الأمان، عن أمان لحدودها، تبحث عن الأمان لمجالها الجوي. لا يمكن أن يترك المجال الجوي السوري للطيران الإسرائيلي ليتم استباحته على مدار الساعة. هناك دائما يعني الطيران الحرب الإسرائيلي دائما يخترق الأجواء السورية من الشمال وحتى الجنوب، قوات البرية تخترق أيضا الأجزاء الجنوبية. سوريا في البداية بدأت تبحث عن عن عن مصدر للسلاح. الجميع يعلم أن قدرات الجيش السوري تم تدميرها بالكامل في أضخم عملية قصف جوي شنتها إسرائيل. بالتالي اليوم ليس هناك امام سوريا سوى تركيا بالاضافه الى روسيا. المفاوضات مع الروس جاريه في هذا المجال واحرزت بعض التقدم في بعض الملفات. بالاضافه الى تركيا ايضا هناك استعداد تركي لمساعده الدوله السوريه في اعاده هيكله الجيش، في تدريب الجيش، في تنظيمه، في تزويده في بعض السلاح، لكن يبدو حتى ان كلمه بعض السلاح مزعجه للجانب الاسرائيلي. اسرائيل لديها خط احمر بالنسبه حتى تسليح الجيش السوري. لا تريد الجيش بمعنى الجيش الحقيقي، تريد أن يكون الجيش السوري عبارة عن قوات أمنية لحفظ الأمن في داخل سوريا من دون الاحتفاظ بقوات عسكرية. تريد يعني تكرار تجربة منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي السورية، حيث أن يصبح الجيش السوري عبارة عن قوات أمنية لحفظ الأمن وقمع المعارضين ليس إلا. بالتالي أعتقد أن الدولة السورية اليوم لديها يعني موقف حرج للغاية. هذه أول مرة يتم تحديد فيها مطار عسكري ضمن الأراضي السورية، وبالتالي تم تدميره وتدمير مخازن السلاح وحتى البنية التحتية للرادار التركي اللي كان مزمع تركيبه في هذا المطار. على فكرة حتى الرادار المدني الذي ركب في مطار دمشق الدولي هو رادار تركي، كان هناك انزعاج واضح من الجانب الإسرائيلي على هذا الأمر، لأنهم يعتبرون أنه يحد من حرية الحركة للطيران الإسرائيلي في المنطقة. على كل حال يعني لازلنا في بداية
1: هذا التصعيد أو ما جرى. لكن سيد نهاد، رغم الخطوط الحمراء التي ترسمها إسرائيل في سوريا، إلا أن سوريا منفتحة على مفاوضات، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يتحدث عن آلية ربما تجمع هذه الأطراف، وإسرائيل في المرات الماضية تراجعت عن أي اتفاق أمني. في هذه المرة أي موقف منتظر؟ حساباتها كيف ستكون؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. هي الضربة التي الغارة التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور هي ضربة مزدوجة لسوريا ولتركيا من جهة أخرى. لسوريا، إسرائيل تريد سوريا منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة، يعني حتى علاقات سوريا مع دول الجوار، مع تركيا أو مع أي طرف آخر، هذه مسألة تريد إسرائيل أن تتدخل فيها. ومنزوعة السلاح، سبق لإسرائيل أن حددت أنها ستمنع سوريا من نشر أي قوات يعني بأسلحة ثقيلة جنوب دمشق وغرب دمشق. الآن واضح أنها تمادت في هذا التصور لتشمل كل الأراضي السورية، بما في ذلك يعني هذه القاعدة في إدلب، علما بأن تركيا لها أراضي قريبة جدا على منطقة أبو الظهور، يعني محافظة الإسكندرون أو لواء الإسكندرون أو ما تسميه تركيا هتاي، مؤكد يعني هو قريب يعني، ويمكن أن يؤدي نفس الوظيفة التي تدعي إسرائيل أنها وجهت الضربة لهذا المطار بسببها. إذن ضربة من جهة نزع السيادة والسلاح السوري، ومن جهة أخرى الحد مما تسميه إسرائيل التمدد التركي والزحف جنوبا، وهذا جزء من المناوشات المستمرة والاحتكاكات التي هي آخذة في الاتساع والتصاعد بين تركيا وإسرائيل، سواء بالاتهامات الكلامية، كل طرف يتهم الآخر بأنه فاشي ونازي، سبق لقادة أتراك ومنهم أردوغان أن اتهم
1: حظوظ أي مفاوضات أو آلية تدفع بها واشنطن واهتمام سوريا بذلك مقابل موقف إسرائيل، كيف في تقديرك في هذه المرة؟
3: يعني إسرائيل تريد أن تفرض معطيات مادية تجعلها أقوى عند البدء بأي ترتيبات تفاوضية، بما في ذلك يعني عند بدء المفاوضات الرسمية مع سوريا، وبالتالي هذا تريد أن تخلق وقائع على الأرض، من بينها احتلال أجزاء واسعة من عدة محافظات سورية وقمة جبل الشيخ وأجزاء من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق. تريد أن تحتفظ بهذه الأراضي باعتبارها خط دفاع متقدم أو منطقة صفراء كما يسميها نتنياهو، وبالتالي قبل الشروع بالمفاوضات تريد أن تثبت حقائق، تبني على هذه الحقائق الجديدة لا أن تبدأ المفاوضات من نقطة.
1: اسمح لي سيد نهاد أن نشرك سيد كمال في هذه النقطة، مسألة الاهتمام السوري مقابل تراجع إسرائيلي عن أي مفاوضات، في تقديرك إن تحققت، وهنا أريد أن أسمع رأيك في هذه الجزئية، بماذا يمكن أن تخرج سوريا من هذه المفاوضات؟
2: المشكلة كما قال نتنياهو يعني دمشق هي بحاجة للاتفاق أكثر من تل أبيب، بالتالي تدرك إسرائيل أن واقع الدولة السورية اليوم وحالة الضعف التي تمر بها على أنها فرصة تاريخية أمام إسرائيل لتفرض كامل شروطها على الدولة السورية. اليوم إسرائيل انتزعت المنطقة منزوعة السلاح وضمتها إلى الجولان وخلقت منطقة جديدة أخرى خارج هذه المنطقة، هناك شروط إسرائيلية قاسية تم فرض على الدولة السورية. سوريا اليوم يعني تساهلت في الكثير من النقاط مع الجانب الإسرائيلي وقدمت بعض التنازلات على أمل العودة إلى اتفاقية عام 1974 أو اتفاق أمن محدد آخر، لكن الجانب الإسرائيلي لديه شروط قاسية جدا لا يمكن للدولة السورية أن تقبل بها. اليوم هناك على فكرة يعني في منطقة الجنوب السوري الوضع جدا خطير، ما تقوم به إسرائيل في محافظة ريف دمشق بالإضافة إلى درعا والقنيطرة هو عملية اجتياح كامل. يوميا هناك عشرات التوغلات، الاعتقالات، التجريف، إنشاء نقاط عسكرية بالإضافة إلى تثبيت وقائع على الأرض، الأمر جدا خطير يعني ويهدد حتى منطقة الجنوب برمتها. الدولة السورية اليوم صحيح أنها دولة ضعيفة، دولة ناشئة، وتفضل دائما الحل السلمي والدبلوماسي في الاتكاء على بعض الأصدقاء العرب، الجانب التركي الأمريكي، لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي لا يعني كل هذا الأمر ويريد تثبيت وقائع على الأرض ويريد أن يحصل على ما يريد. يعني كما تفضل الضيفة منذ قليل حتى إسرائيل تريد أن تتدخل في شكل وطبيعة علاقات سوريا مع محيطها، هذا يعني تعتبر سوريا وكأنها باتت تحت الوصاية الإسرائيلية، لأن إسرائيل هي ما سيقرر شكل ومستقبل حتى شكل الدولة السورية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به في سوريا. حتى اللحظة كما قلنا رغم كل التسهيلات تنازلات لأن الجانب الإسرائيلي لن يلتزم بأي شيء حتى هذه اللحظة، وأعتقد أننا قد نكون خلال الأيام والأسابيع القادمة قبيل الانتخابات الإسرائيلية أمام تصعيد إسرائيلي كبير على الأرض السورية يستهدف كل من سوريا وتركيا. وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي منذ قليل هي واضحة، هذا يعني هذه الاستراتيجية على فكرة يعني هي الفئة الحاكمة في إسرائيل بالإضافة للمعارضة، ليس فقط حكومة نتنياهو، جميع يتفق على الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا وعلى أنها أمام لحظة فارقة ولن يسمح لأي طرف كان بأن يرث النفوذ الإيراني في سوريا حتى ولو كان تركي.
1: نعم. طيب سيد نهاد، هذه الضربة قيل أو هذه الغارات على قاعدة الظهور قيل بأن هناك نوع من الضوء الأخضر الأمريكي على اعتبار أن كان هناك علم بذلك قبل وقوعها، في رأيك كيف هي الحسابات الأمريكية ما بين واشنطن إسرائيل من جهة وما بين سوريا وتركيا؟
3: نعم، يعني هذا يعيدنا إلى الحديث عن الهامش المتاح دائما لإسرائيل للتحرك، وهذا الهامش يعني تسعى دائما لتوسيعه، هذا في كل الساحات، يعني في ضفة، في غزة، في لبنان، وأيضا في سوريا. طالما أن الموقف الأمريكي ليس صارما بصورة واضحة فلا توجد، يعني إسرائيل قادرة على قراءة ما بين السطور ومعرفة أين تقع الخطوط الحمر. سبق للولايات المتحدة أن عطلت أو أوقفت هجمات مخططة كهذه، لكن هذه الهجمة بالتحديد الرد الأمريكي أنا أعتقد أنه متساهل جدا، يعني ما قاله براك توم براك قال أنه ليس ضروريا، هذه مثل عبارات نسمعها دائما عن إسرائيل من أمريكا عن إسرائيل، أنه أن الولايات المتحدة لا تؤيد إقامة مستوطنات، لا تشجع غارات على لبنان، يعني لا تحبذ وهكذا، يعني هذه تعتبر ضوء أخضر لإسرائيل طالما أنها لم تمس فعلا الخطوط الحمر. إذا سمحت لي مهم هنا أن أشير إلى أن هذه الغارة على أبو الظهور ليست محل توافق في إسرائيل. البعض، يعني هناك إيهود براك مثلا رئيس الوزراء السابق اتهم نتنياهو، قال هذه خطوة متهورة وغبية ويمكن لإسرائيل أن تحل جميع مشاكلها مع تركيا بالتفاوض وعبر وسطات دولية مختلفة، لكن نتنياهو معني أن يصل إلى الانتخابات وهو في ذروة تصعيد إقليمي شامل هنا وهناك، يعني ليس بالضرورة، هو يبدو أنه يلعب قرب حافة الهاوية وليس معنيا بالتأكيد بخوض مواجهة مباشرة مع تركيا، لكنه يعلم أنه يعني يقترب من هذه النقطة ويحاول أن يفرض معادلات جديدة، إنما بالتأكيد يمكن الإدارة الأمريكية أن توقف كل ذلك إذا وجهت يعني تعليمات صارمة لإسرائيل بالكف عن مثل هذه المغامرات، لكن ما حصل في أبو الظهور في اعتقادي مرة وجرى بنوع من التمرير الأمريكي والتساهل الأمريكي، لم يكن الموقف حازما لمنع مثل هذا التصعيد.
1: إذن الموقف الأمريكي كان متساهلا. سيد كمال، في تقديرك في هذه الحالة إلى أي حد تفقد سوريا وكذلك على تركيا مبدأ التعويل على الموقف الأمريكي؟
2: طبعا إسرائيل هي حامل الطائرات الأمريكية في النهاية في المنطقة، والعصا الغليظة التي تبطش بها الولايات المتحدة الأمريكية كل معارضين السياسة الأمريكية، ولا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يمكن حتى أن تسمح لتركيا مثلا بوراثة النفوذ الإيراني بالمطلق، هناك خطوط حمراء أمريكية، يعني أنا أعتقد أن هناك شبه تطابق، ليس تطابق مطلق، بين الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية، واختلف توزيع الأدوار ما بين الطرفين. التعبير على الأمريكي يمكن التعويل عليه في بعض الجزئيات وليس بالمطلق. في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية لن تحابس سوريا أو تركيا أو أي دولة عربية على حساب الجانب الإسرائيلي، حتى أنها هي خاضت الحرب باتجاه إيران يعني خدمة لإسرائيل، للتوجهات الإسرائيلية في المنطقة، رغم التكلفة الباهظة التي يعني دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بالإجرار إلى هذا المستنقع. وبالتالي التعويل على الأمريكي هو مفيد أيضا في بعض الجزئيات، في بعض المواقف. نتذكر سابقا إبان أحداث السوداء حين شنت إسرائيل غارة على الأركان، كان هناك مقرر من الجانب الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على كل بنية الدولة الإدارية في سوريا، لكن الجانب الأمريكي تدخل حينها وأوقف بالفعل تلك الغارات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي متفهمة للاستراتيجية الإسرائيلية، لكنها تعمل على ضبط الإيقاع الإسرائيلي بعدم إيصال الموقف أو تفجير الموقف، بحيث لا يمكن فيما بعد يعني لملمة المشكلة. تليت العمل الإسرائيلي هنا لضبط العمل الأمريكي لضبط العمل الإسرائيلي ومنع توسع الانفجار في المنطقة. حتى هذه اللحظة هذه الاستراتيجية هي يعني تخدم الجانب الإسرائيلي أكثر مما تخدم كل الأطراف، إن كان في غزة إن كان في لبنان في سوريا في كل المنطقة. رغم التباين أحيانا ما بين الموقف الإسرائيلي الأمريكي، لا أنا أعتقد أنه لا اختلاف كبير، بالعكس هناك تنسيق وهناك تماهي بالمطلق ما بين الجانبين في تنفيذ هذه الاستراتيجية. سوريا اليوم هي بحاجة يعني حتى لكلمة تأييد، هي حاجة لأشقاء العرب لتركيا الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة الولايات المتحدة أوفت بمعظم وعودها للدولة السورية، بحيث رفع العقوبات، تأهيل الدولة مجددا، رعاية هذه الدولة، تقديم الدعم لها. لكن كما قلت لك لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحابس سوريا على حساب إسرائيل تحت أي ظرف كان.
1: طيب سيد، هنا سؤالي لك نهاد، يعني إن كان الخط الناضم لسياسة نتنياهو هو ما يجري في الداخل الإسرائيلي، خصوصا الانتخابات وبالتالي دوافعه دائما داخلية، لكن ما الذي يضمن لنتنياهو أن ينجح في التعامل مع كل هذه الجبهات، سواء سوريا من جهة، لبنان، غزة، الضفة، إيران؟
3: يعني لا ضمانات، يعني كما قال إيهود براك، يعني هذه خطوة متهورة، يعني فيها قدر من المقامرة والمغامرة. يعني في نهاية المطاف إسرائيل ربما اعتمادها الرئيسي على أن التدخل الأمريكي كفيل بإنقاذها لو تورطت في أي مشكلة، إنما إسرائيل لديها مشروع إقليمي، هذا المشروع هو الهيمن على كل الإقليم، وهي ترى أن تركيا، يعني حاولت أنا أن استقصي يعني كيف تقيم إسرائيل تركيا، خصوصا أنها كانت حليفا مقربا على مدار عقود، وكان حجم التجارة بينهما يعني من خامس شريك تجاري تركيا لإسرائيل، وهي الوجهة السياحية الأولى للإسرائيليين، وهناك تعاون عسكري بينهما كان، لكن هذا العلاقات أخذت منحا يعني منحا تدهور منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم، وهي في تصاعد مستمر، وهناك محطات يعني حساسة جدا مثل الهجوم على السفينة مرمرة. لكن إسرائيل تصنف تركيا الآن على أنها خطر كامن، بمعنى أن هذا الخطر يمكن أن يتطور ويصل إلى خطر حقيقي، وهي منافس شرس بالنسبة للإسرائيليين أو منافس خطير، لأن إسرائيل تريد الهيمنة، وتركيا كما نعلم يعني كانت كل وجهتها واهتمامها بالانضمام للاتحاد الأوروبي، لكنها أخذت تهتم أكثر في الدول التي العربية والإسلامية المحيطة، ولها علاقات جيدة مع الفلسطينيين ومع دول الخليج وحتى مع دول في القرن الإفريقي وفي الدول العربية على الجنوب المتوسط، وبالتالي هي مزاحم يعني لإسرائيل. وليس عبثا أن نتنياهو قال بعد أن نتخلص من المحور الشيعي سنتفرغ بالمحور السني.
1: شكرا لك من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا لكما. في الضفة الغربية وفي قصرى جنوب نابلس تحديدا، عاد الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدا إلى منزله، فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأم صفا إلى مسافر يطا، وصولا إلى مناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
4: على قمة جبل رأس العين في قصرى جنوب نابلس، عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
5: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
4: لكن ما يحدث في قصرى لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأم صفا برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافر يطا أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
6: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمة والبؤرة الاستيطانية هذا على كل المسافة، مش بس على منطقة وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانية كلها، يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
4: والأرقام هنا تكشف جانبا آخر من المشهد، فخلال الفترة الأخيرة تسارعت إقامة البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديدة بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد إليها، ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعة الأرض التي يعاد تشكيل واقعها لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
7: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
4: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها. منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
8: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. متصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
9: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
10: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
9: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
11: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
9: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة، في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مشاهدينا مرحبا بكم، هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران، كما نتابع إذن مستجدات الأوضاع في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل لم تتخذ ضد أي دولة. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. بشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسوس أن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل التي قال إنها تراجعت. أما في الضفة الغربية، فذكرت حركة أسام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية. وذكرت يدعوت حرنوت نقلا عن دبلوماسي غربي أن طرح مخطط للبناء في منطقة إيوان في القدس قد يدفع دولا أوروبية لمعاقبة إسرائيل. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم الصيرات. وفي مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال عمدة كييف إن 12 شخصا قتلوا في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما. إيهاب، أبدأ معك بأصداء ما أعلن في واشنطن، تصريحات الرئيس الأمريكي التي حدث فيها عن حرب اقتصادية جديدة ونوع جديد من العقوبات الاقتصادية على طهران، ما الأصداء التي تأخذها؟
3: نعم، الأصداء في واشنطن محمد هي الترقب، لأن الرئيس دونالد ترامب في منشوره في الحقيقة لم يتطرق إلى التفاصيل، فقط قال إن هذه حرب اقتصادية، عقوبات ربما ستكون الأشد لم تفرض من قبل على أي دولة، قال إن إيران ستكون أكثر عزلة بعد هذه الإجراءات، حذر الدول التي تتعامل مع إيران سواء الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المصرفية من الاستمرار في التعامل، وقال إنها ستواجه بعقوبات ما إذا استمرت فيها التعاون المالي والاقتصادي مع إيران. الرئيس دونالد ترامب يقول أن النظام الإيراني على حافة الانهيار، ويدعو الحلفاء إلى التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق ما يصفه بعزل النظام الإيراني أو تحييد تهديد هذا النظام على المستوى الدولي. الرئيس دونالد ترامب يقول أن هذه الضغوط ستحقق نتائج كبيرة للغاية، وأيضا كما نعلم هذه الحرب الاقتصادية الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة بدلا من الضربات العسكرية. يقول الرئيس دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال للغاية. وحينما سئل أيضا بالأمس حول مسار المحادثات مع الجانب الإيراني، خاصة أنه كان قد أعلن بأنه لا محادثات مقررة أو جارية حاليا، قال بالأمس أنه ربما في نقطة ما وفي مرحلة ما تجرى محادثات مع إيران. هذه الحملة الاقتصادية ننتظر من وزارة الخزانة الأمريكية ربما خلال الساعات المقبلة الإعلان بشكل تفصيلي عن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد الكيانات التي يقول الرئيس دونالد ترامب أنها تتعامل ماليا، سواء عبر تهريب النفط الإيراني أو عبر تقديم الدعم المالي من خلال الأصول الرقمية، العملات الرقمية، الحسابات المصرفية، مختلف الجهات. الرئيس ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستستهدف كل هذه الجهات، لكن لم يتم الإعلان بشكل تفصيلي. وإن كان الولايات المتحدة أو المراقبون الماليون يعتقدون بأن هذه الحملة من العقوبات ستستهدف ربما الجهات التي تقوم بشراء النفط الإيراني، وخاصة من الصين، لكون الصين هي أكبر مستورد للنفط ربما بنحو 80% من النفط الإيراني، وكذلك البنوك والمؤسسات المصرفية التي تتعامل مع النظام الإيراني. محمد إيهاب، البيت الأبيض إيهاب يعول.
2: نعم. نعم إيهاب، هل هل هل أيضا هنالك من مؤشرات على أي تحرك أمريكي مع الحلفاء؟ لأن الرئيس الأمريكي فعليا يدعو الحلفاء للدخول معه في هذه الحرب الجديدة كما أسماها، والتي لم تفرض مثل هذه العقوبات على أي دولة سابقة. هل من مؤشرات ومن توضيحات أيضا من هم الحلفاء؟ هل هنالك تحالف دولي جديد سيطلقه الرئيس الأمريكي؟ هل هي دعوة أيضا لدول المنطقة؟ نفس السياق الذي يتحدث فيه عن المطارات وعن التسهيلات التي قد تقدم لإيران، أم أن هنالك فعلا تحالفا قد يسعى عليه الرئيس الأمريكي هذه المرة؟
3: يعني هذه التفاصيل محمد لم تحدد بعد، لكن نعلم أن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة سبق أن فرضت الكثير من العقوبات على إيران ربما منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني، حقوق الإنسان، التهديدات في المنطقة، وأيضا إدارة ترامب في هذه الحرب. ومنذ حتى الولاية الثانية لترامب منذ العام الماضي فرضت نحو عقوبات على 1000 شخصية وكيان وشركة لتتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. لكن الرئيس دونالد ترامب بهذه دعوة في المطلق في الحقيقة لم يحدد من هي الدول المستهدفة أو التي يدعوها للتعاون مع الولايات المتحدة، خاصة وأن هناك بالفعل دول في المنطقة تتعاون اقتصاديا بحكم الجوار مع إيران. لكن لم يحدد الرئيس ما هو المطلوب تحديدا، وإن كان يشير بشكل عام إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية ستطال كل المتعاملين اقتصاديا مع إيران. التطبيق محمد بالتأكيد هناك تساؤل كبير حول كيف ستطبق الولايات المتحدة هذا الإجراء، خاصة لكون الصين أيضا، تحديدا الصين، لكونها هي أكبر شريك تجاري لإيران. ومن المنتظر أن يزور الرئيس الصيني واشنطن الشهر المقبل، ومسألة كيف ستطبق الولايات المتحدة هذه الإجراءات إذا ما استهدفت مؤسسات صينية تحديدا، وما إذا كانت بكين سترد بإجراءات انتقامية، أم أن هذا الأمر مجرد فقط تحذير من دون تطبيق أو من دون إجراءات خلال الفترة المقبلة. الكثير من التساؤلات ما زالت مطروحة، ما زلنا ننتظر التفاصيل من وزارة الخزانة حتى تتحدد الأهداف أولا، ومن ثم الإجراءات والتداعيات وتبعات هذه الإجراءات لاحقا. محمد،
2: شكرا جزيلا لك إيهاب. رانيا، أيضا طهران كيف تلقت مثل هذه التصريحات في خضم الحديث عن مباحثات بين عراقجي عاصم منير؟
4: نعم محمد، يعني في أول رد فعل رسمي قبل دقائق قليلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي في منشور على منصة إكس أن هذه السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة هي سياسات وصفها بالفاشلة، وقال أنها لن تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات وس تثير عداء الإيرانيين أكثر للولايات المتحدة، اعتبر أن ما تقوم به الولايات المتحدة أو ما تهدد به هو إرهاب اقتصادي، وتقول أن هذا الإرهاب الاقتصادي يهدد الاقتصاد العالمي ككل، وأيضا يؤثر على السيادة الوطنية للدول في مختلف أنحاء العالم. إذن يحمل عراقشي الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية تضرر الاقتصاد العالمي جراء هذه السياسات التي وصفها بالفاشلة، واعتبر أن الولايات المتحدة بهذا التهديد تحاول صرف أنظار الرأي العام الأمريكي عن الأزمات المالية الداخلية وفي مقدمتها ديون غير المسبوقة للولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الهائل كما يقول عراقشي في أسعار الفائدة الأمريكية. إذن هذا هو أول رد فعل إيراني على هذا التطور وهذا التهديد الأمريكي. كان أيضا سبقه تصريحات من قبل محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض الذي يتواجد حاليا في العراق، كان قد أكد على أن الولايات المتحدة من خلال وزيريها وزير الخزانة ووزير الحرب لن يستطيع أن يقدم شيئا أو يفعل شيئا، ولن يستطيع أن يجبر إيران على تقديم تنازلات، واعتبر أيضا أن الولايات المتحدة تعاني من العجز وأنها ستفقد المزيد من مصداقيتها سواء وصلت الحرب أو لا، وأنها ستتكبد العديد من المشاكل. إذن إيران تواصل لغة التحدي مع الولايات المتحدة رغم إقرارها بأنها تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، ولكن بحسب المصادر الإيرانية تقول أن إيران دولة كبيرة لديها الحدود مع العديد من دول العالم، ولذلك باستطاعتها أن تلتف على العقوبات رغم صعوباتها. وكان يعني قد تحدث رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن هذه الصعوبات، تحدث عن أن يعني هناك عجز في الميزانية فيما يتعلق ببعض أوجه الإنفاق الحكومي، قال أن القدرة المعيشية للمواطن الإيراني تراجعت، تحدث عن عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو غيرها من الالتزامات الأخرى التي كان منصوص عليها في برود مذكرة التفاهم، ولكنه يعني حاول طمأنة الشعب الإيراني بالتأكيد على أن السلطات الإيرانية ستعمل على تأمين المواد الغذائية والدواء على وجه الخصوص دون أي مشاكل، مع التأكيد على أن إيران يعني تلقت وعود من قبل العراق فيما يتعلق ب يعني إعادة الأموال المستحقة لإيران لدى العراق فيما يتعلق بالصادرات التي تقوم إيران بتصديرها لدولة العراق، وتم التأكيد على أن إيران تلقت وعود بإعادة 12 مليار دولار رغم أيضا الصعوبة التي تتعرض لها أيضا العراق. كل هذه التطورات لا يمنع التأكيد على أن إيران تعزز قدراتها العسكرية، هذا ما أكده الرئيس بوزشكيان أنه رغم الصعوبات المالية لأنه سيتم دعم الإنتاج العسكري، وهذا أيضا ما أكده العميد حسين محب المتحدث باسم الحرس الثورية، والذي حذر في أنه في أي حرب جديدة ستكون الأسلحة الإيرانية المستخدمة مختلفة تماما عن الحروب الماضية، تحدث عن أن تعزيز القدرات العسكرية والإنتاج العسكري لم يتوقف، وأن يعني القدرة الصاروخية للإيرانية ستكون مختلفة تماما، هناك تأكيد على تطوير هذه الأسلحة تكنولوجيا وأن تكون أكثر دقة وتصويبا.
2: رانيا قاسمي شكرا جزيلا لك من طهران. إذا كما أشارت رانيا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. هذه تصريحات لعباس عراقجي إذن وزير الخارجية الإيراني في رده على ما أعلنه الرئيس الأمريكي بما أسماه يوم النصر الاقتصادي وهذه الحرب الجديدة والعقوبات الجديدة على إيران. للحديث حول ذلك معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. ريتشارد وايز، أبدأ معك بالسؤال، حينما أعلن الرئيس الأمريكي هذه العقوبات الجديدة يهدد فيها إيران وكل من يتعاون مع إيران، هو يطلب أيضا دعما من الحلفاء، هل معنى ذلك أن الرئيس مرة أخرى يعلن حربا من نوع آخر لكن دون تنسيق مع أحد؟
5: إن هذا التحرك ربما كان منسقا مع الحلفاء. ألاحظ هنا أنه يأتي في أعقاب ما قامت به دولة الإمارات المتحدة على سبيل المثال، عندما أعلنت عن إجراءات قبل يوم بأنها تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وبلدان أخرى، فعلت الأمر نفسه. إذن الأمر لا يختلف كثيرا عن الكيفية التي قاربت بها إدارات أمريكية سابقة في تعاملها مع إيران وتحذير إيران. ربما هذه المرة الإجراءات أكثر عمقا وأكثر صرامة وشدة، لا ندري حتى الآن، لأنه لا تتوفر أي تفاصيل في منشورات الرئيس ترامب حول محتوى هذا الضغط الجديد، لكنه ربما يكون أوسع نطاقا ويشمل الضغط على بلدان أخرى عما كان عليه الأمر في الماضي لتطبق العقوبات الأمريكية. في الماضي الولايات المتحدة لم تطبق أو تنفذ هذه العقوبات عندما لم تلتزم بها البلدان الأخرى، أو عندما لم تلتزم بشراء المواد من إيران، أو ربما في المستقبل هذا الجانب قد يختلف.
2: نعم، والحديث يعني عن باقي الدول يأخذنا للحديث عن الحلفاء، حلفاء إيران. كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع الصين مثلا، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني؟ قبل ذلك فرضت عقوبات على مصافي نفط صينية، الآن كيف سيتم يعني التعامل مع تسهيل ربما تجارة النفط الإيراني من قبل الصين؟
5: هذا هو الغموض الأكبر الذي نريد أو ننتظر أن يتجلى بالدخول في تطبيق هذه الإجراءات. مثلا أن تجبر بلدان مثل فنزويلا أو غيرها على التعامل مع إيران، هذا سهل لأن الولايات المتحدة تستطيع التصرف معهم بسهولة، لكن الصين هي البلد الذي قاوم بأكبر شدة سياسة الرسوم الجمركية وغيرها. يفترض أن هناك لقاء سيعقد بين الرئيس شي والرئيس ترامب بعد شهر من الآن، وسيكون مثيرا للاهتمام أن نرى هل ستستمر الولايات المتحدة باستثناء الصين بشكل عام، التي قد ربما مثلا تستمر في التعامل مع إيران. الهند إلى حد ما توقفت. آثار أي عقوبات اقتصادية سيعتمد على ما ستفعله الصين تحديدا.
2: دكتور محسن فرخاني، كان الحديث الإيراني دائما أن الدولة لديها حدود مع دول أخرى، لديها موانئ أخرى، الحصار الاقتصادي في مضيق هرمز قد لا يؤثر فيها، الآن الحصار قد يطال الأطراف الأخرى، الدول التي تتعاون، هناك تهديد أمريكي صريح لمن يتعاون مع إيران. ما تأثير هذه الخطوة فعليا الآن لناحية الوضع الاقتصادي الصعب المتراكم الآن في إيران؟
5: طاب صباحكم وشكرا على الاستضافة. أولا، ربما بذل جهودا كبيرة لإقناع البلدان في أنحاء العالم لتنضم إليه عسكريا في شنه للحرب، لكي يتفادى المسؤولية عن الجرائم والأخطاء التي ارتكبها لتشمل الآخرين. الصوت يتقطع من المصدر. لكن ترامب بفرض هذه الخطوات يرقى إلى مستوى اعترافه بعدم جدوى 47 عاما من العقوبات ضد إيران. لهذا السبب ترامب تحول عمليا من فرض العقوبات على إيران إلى فرض العقوبات على الآخرين.
2: دكتور محسن، سنعاد التواصل معك طبعا، فلتقطع الصورة لاحقا خلال هذه التغطية وأنقل يعني هذه الأفكار التي قدمتها إلى ضيفنا ريتشارد وايتس. والسؤال هنا عن ما يقدم عليه الرئيس الأمريكي إن كان يأخذ في الحسبان ما أشار إليه ضيفنا من طهران من أن ذلك يعني انتقالا لمحاربة دول أخرى غير إيران، ويعني اعترافا بفشل العقوبات السابقة وحتى الحملة العسكرية التي شنها في إبداء أي تغيير في رأي إيران.
5: أعتقد أن كلمة فشل هي كلمة قوية. أنا أستخدم كلمة إعادة تقييم. الرئيس ترامب حاول التفاوض وصولا إلى اتفاق نووي جديد مع إيران في بداية هذا العام، وهو فشل في ذلك حسب وجهة نظره. ثم حاول تغيير حكومة إيران من خلال العام العسكري، وهذا أيضا فشل فيه. ولكن الولايات المتحدة استمرت في عملياتها العسكرية وبإمكانها استئنافها، لكن الأداة الاقتصادية هي خيار أفضل في وجهة نظري الرئيس وحسب وجهة نظري أنا، لأنها أقل كلفة من العمل العسكري، وقد نجحت في الماضي في 2015 وهي قابلة للاستدامة. لكن إذا ما قيل، نحن لا نعلم على وجه اليقين، لكن إذا ما قيل إن في حسب لغة المنشور بأن ستكون هناك عقوبات ليس فقط على إيران بل قد تطال بلدانا أخرى، وهذه العقوبات ستكون لها تداعيات صعبة. طبعا أنتم سألتم الضيف من طهران حول مسألة الحدود البرية. هناك حدود برية كثيرة لإيران مع العراق ومع دول أخرى، لكن على الأقل العقوبات الثانوية يجب أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الإيراني على الأقل للفترة القادمة، وقد تؤدي إلى مفاوضات جديدة.
2: يعني مرة أخرى نعود للفكرة الأساسية في طرح ترامب. هو أضاف مثلا خلافا لموضوع الموانئ والحدود الذي أشرت إليه، أضاف المطارات. يعني هذا يدفعنا السؤال عن يعني إن كان يقصد الرئيس الأمريكي فعليا ما يقول. سألنا عن الحلفاء، حتى اللحظة ليس هنالك ما هو معلن من الحلفاء. من هم من سيطبقون معه هذه السياسة؟ من سيعاقب الرئيس ترامب؟ مثلا الصين إذا استمرت في شراء النفط. ما المقصود بالمطارات؟ هل ستعاقب الدول التي تستقبل طائرات أو تتعامل مع إيران؟ هذا الغموض، هل يعني ربما بيان الخزانة المرتقب سيفسر كثيرا منه أم ليس بعد؟
5: إذن الإجابة المنصفة الوحيدة التي يمكن أن نعطيها الآن هي أن نقول لا نعلم. قد يكون كلام الرئيس فقط لإضفاء أثر دراماتيكي كما قال من قبل حول محو الحضارة الإيرانية، وطبعا إذا ما تجنبنا المعنى الحرفي في منشوره واللغة التصادمية إذا ما أخذنا هذه الكلمات بالمعنى الحرفي فهذا يعني أن الأمر سيتم حله من قبل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية التي عليها أن توازن ما بين إعاقة الاقتصاد الإيراني ومن دون إثارة خصومة البلدان الأخرى. مثلا الهند وتركيا فرضت على الولايات المتحدة عقوبات لأنها كانت تستورد النفط الروسي والسلاح الروسي، لكن النتيجة لم تكن إيجابية ولم يمنعهم ذلك من التكفي عن التعامل مع روسيا، فقط أضر بالعلاقة مع الولايات المتحدة. إذا وزارة الخارجية يجب أن تحسب هذه الحسابات، وزارة الخزانة التي تتولى تنفيذ هذه العقوبات بإمكانهم أن يحذروا شركات طيران، لأنها إذا ما هبطت في إيران لن يسمح لها بأن تهبط في المطارات الأمريكية، وعلى الشركات أن تختار أي خطوط الرحلات أكثر ربحا وأهمية لها.
2: أعود لضيفي من طهران، إذا كان الصوت واضحا الآن، ونكمل في فكرة تغير نوع الحصار والعقوبات التي كانت على مدى السنوات مع إيران. الآن تواجهها إيران بظروف مختلفة، بظروف يعني منهكة اقتصاديا وعسكريا أيضا بفعل الحرب. الحصار البحري لم يعد كذلك، الآن الحديث عن حصار اقتصادي يطال دولا أخرى حتى تلك المتعاملة مع إيران. ما الذي ستقدمه إيران من تنازلات لتجنب هذه الحرب الاقتصادية؟

0: You know, Iran wants
1: كما تعلمون فإن إيران لم تقدم أي تنازلات الآن، لأن إيران تعتقد أن اعتماد إيران المستمر على الخداع والنرجسية الإعلامية قوض من قوة الردع الأمريكية. الولايات المتحدة الآن سيدمر أداة العقوبات بفرض عقوبات على بقية دول العالم. ترامب نفسه هو الذي في الماضي طبق عقوبات ثانوية وعقوبات الحد الأقصى وفشل في ذلك. الآن فقط هذا سيكون استمرارا لخدعه الإعلامية والحرب النفسية التي يمارسها. التطور الجديد الوحيد إن محاولته فرض ضغوط على بقية دول العالم. في هذه النتيجة الولايات المتحدة ستأتي بالعداوة والضرر على نفسها نتيجة لذلك.
2: وبالنسبة لإيران، ما مدى ثقة إيران فيما يعرف بحلفائها؟ ما الذي تستطيع الصين أن تفعله أو حتى روسيا والدول التي بينها وبين إيران علاقات تجارية أيضا عبر يعني منافذ أخرى غير مضيق هرمز؟ ما مدى ثقة إيران في ألا تخضع هذه الدول؟ ولدينا لقاء مرتقب بين ترامب والزعيم الصيني. مدى ثقة إيران في ألا تخضع هذه الدول للضغوط الأمريكية وبالتالي تبقى إيران وحيدة؟
1: كما تعلمون الصوت تقطع مرة أخرى.
2: طيب المحادثة يعني غير واضحة سيد فرخاني، نعتذر منك. ريتشارد وايتس أكمل معك، لكن من الشق الأمريكي، الرئيس حينما يعلن مثلا هذا الحصار هو بالتالي يمنع تصدير، إذا أراد من الدول عدم التعامل مع إيران، هو في النهاية سيمنع النفط الإيراني من الوصول إلى السوق، سيمنع الدول مثل الصين من استيراده وغير ذلك. هذا له انعكاسات اقتصادية أيضا على التضخم، سيقفز بخام برنت، وبالتالي أيضا هناك دعايات أخرى على هذا الحصار وعلى هذه الخطوة. كيف ستواجهها الولايات المتحدة؟
1: الأثر لا ينبغي أن يكون كبيرا إلى حد واسع، لأن إيران إلى حد كبير منعزلة ومعزولة عن الأسواق الدولية، وبعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سمح لها ببيع نفطها، لكن ذلك لم يتجاوز أكثر من أسبوع. الصين ربما هي البلد الوحيد أو الأكثر الذي يستورد النفط الإيراني بكميات كبيرة، وبمرور الزمن حتى الصين تطور بدائل عن النفط الإيراني للطاقة. الآن النفط الفنزويلي ربما سيعود إلى الأسواق، النفط العراقي، الإمارات يفترض أنها صدرت من النفط في الشهر الماضي أكثر مما كانت تفعل قبل الحرب. إذن ليس واضحا بالنسبة لي إلى أي مدى سيكون لهذه الإجراءات آثار عالمية أكثر مما لاحظناه بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. بالطبع سيكون لديها بعض التأثيرات، لكن يبدو أن الاقتصاد العالمي سيستطيع التعامل بتعديل الأسعار وتغيير مسارات سلاسل الإمداد ومسارات السفن.
2: شكرا جزيلا لك ريتشارد وايتس، كنت معنا إذا من واشنطن. شكرا لضيفنا من طهران دكتور محسن فرخاني الذي تعذر التواصل معه. إذا أدت أزمة إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب حاد في إمدادات الكبريت العالمية ما هدد صناعة الأسمدة الفوسفاتية. المزيد في تقرير نديم الملاح.

منذ أزمة إغلاق مضيق هرمز والأنظار تركزت نحو النفط والغاز، لكن هناك سلع أقل شهرة بدأت تنقل أثر التوترات إلى الغذاء والمعادن وحتى بطاريات السيارات الكهربائية. الكبريت مثلا لا حصرا، حبيبات صفراء تحولت في أشهر إلى حلقة

0: أي أنها سجلت هبوطا بنحو 98% عن مستويات ما قبل الحرب. بطبيعة الحال انتقلت الندرة في الكبريت إلى الأسعار. دعونا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. قطر للطاقة رفعت في فبراير سعر طن الكبريت من 520 دولارا إلى 890 دولارا، هذا في أغسطس، أي بزيادة ب 71%. في الإمارات أبوظبي ثبتت أدنوك سعر أغسطس عند 1000 دولار للطن، وهو ما يمثل ارتفاعا ب 89%. في البرازيل كانت القفزة هناك أشد، من 525 دولارا قبل الحرب إلى 1200 دولار، هذا في ذروة الأزمة بارتفاع يقارب 129%. الآن عرفنا أن الأزمة أو أثر الأزمة، أزمة الكبريت على القطاعات، لكن ما علاقتنا بذلك؟ بمعنى آخر، كيف تأثرنا نحن كمستهلكين؟ لنبدأ بالعلاقة بالغذاء. قطاع الأسمدة يستحوذ على نحو 60% من الطلب العالمي على الكبريت، ومنه يتم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية المسؤولة عن إنتاج البذور، أيضا نمو الجذور وتكوين الأزهار. إذن نقص المادة ليس أزمة هامشية، بل نقص في مدخل إنتاج رئيسي. الحلقة التالية تصل إلى المائدة. الأسمدة بمختلف أنواعها تسهم في دعم نحو نصف الإنتاج الغذائي العالمي، بينما كان نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية يمر عبر هرمز قبل الحرب، لذلك يضغط تعطل الكبريت تحديدا على الفوسفات، فيصبح الفوسفات جزء من فاتورة يدفعها المزارع أولا ومن ثم المستهلك. على سبيل المثال، مجموعة OCP المغربية، وهي أكبر مصدر للفوسفات في العالم، يمثل ما تستورده من دول الخليج من الكبريت 52%، هذا قبل الحرب نتيجة الإغلاق، إغلاق هرمز، خفضت إنتاجها بنحو 30% في الربع الثاني من هذا العام، وحولت طلبياتها على كل حال إلى روسيا. شركة موزاييك أوقفت مؤقتا عملياتها في البرازيل بسبب نقص الكبريت وارتفاع كلفته. في النصف الأول من هذا العام هبطت واردات البرازيل من الكبريت بنحو 42%، هذا مقارنة بطبيعة الحال بالفترة نفسها من العام الماضي. ناتريان الكندية هي أكبر شركة في العالم لإنتاج وتوفير المدخلات الزراعية، تراجعت أرباحها في قطاع الفوسفات في الربع الثاني من العام بنسبة 75% لتبلغ فقط 23 مليون دولار، هذا انخفاض من 92 مليونا، أرجعت الشركة ذلك مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الكبريت. فاتورة الكبريت لا تتوقف عند الغذاء. نحو خمس إنتاج النحاس المكرر عالميا يأتي من عمليات تستخدم حمض الكبريتيك في الاستخلاص، وتقدر شركة ماكواري أن ارتفاع الكبريت منذ بداية العام على سبيل المثال أضاف نحو 4000 دولار إلى كلفة إنتاج طن النيكل في إندونيسيا.
1: الآن مشاهدينا إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسس أنه لا مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية في سوريا. أضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو ظهور. جاتي قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي أردوغان يجر تركيا إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا، وقال إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمن إسرائيل. معنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف من رام الله، مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا بكما. صهيب، أبدأ معك بتصريحات الشيباني وما أضاف فيها عما جرى سابقا قبل القصف وعما جرى بعد القصف أيضا.
2: كانها الآن بعد تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فبحسب التوضيحات التي قدمها الشيباني فإن سوريا أخطرت إسرائيل في وقت سابق عبر تواصل مباشر من وزير الخارجية نفسه أسعد الشيباني، أخبرهم بأن هذه القاعدة لن تكون قاعدة تركية دائمة، وإسرائيل كانت لديها المعلومات الكافية حول الموضوع ومع ذلك قامت باستهدافها. أسعد الشيباني قال أيضا، وبذلك أكد على موقف سوريا الذي أعلنته مرارا خلال هذه الأزمة، بأنها لن تتنازل

0: تنازل عن حقها في بناء جيشها بشكل قوي ومنظم. الشيباني اليوم أضاف بأن سوريا تتواصل مع دول متعددة لإعادة بناء الجيش السوري، منها روسيا وكذلك دول عربية، قطر والأردن والسعودية، وليس فقط تركيا التي تساهم في إعادة بناء الجيش السوري. وأكد الشيباني على أحقية سوريا في إقامة العلاقات مع الطرف الذي تراه مناسبا. ثمة تحذير أيضا ورد على لسان الشيباني بأن خفض التصعيد لن يكون مسؤولية طرف واحد، وفي ذلك إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها سوريا من أجل الحفاظ على ضبط النفس من قبل الإدارة الأمريكية ربما. وهو قال بأن سوريا وبعد الغارات أخطرت إدارة ترامب بأن بإدانتها لهذا الموضوع، ولكن طبعا هناك يعني استمرار في الأزمة حتى هذه اللحظة. هناك تصريحات متبادلة دائما ما تخرج من الطرف السوري وأيضا من الطرف الإسرائيلي ومن الطرف التركي أيضا. حقيقة القصة، وكنت أوردت في بداية الحديث أنها اكتملت بشكل واضح الآن. وفد تركي كان قد زار مطار أبو الظهور العسكري، ليس لإنشاء قاعدة عسكرية تركية، ولكن للمساعدة على بناء أجهزة إشارة وكذلك بناء المدرجات. أخطرت سوريا إسرائيل بهذا الأمر، ومع ذلك استهدفت إسرائيل المطار بخمس غارات جوية أدت إلى أضرار كبيرة في داخل المطار، لكنها لم تسفر إلى وقوع أضرار بشرية. نحن نتحدث عن قاعدة جوية سورية تبعد عن دمشق نحو 300 كيلومتر وعن الحدود السورية التركية نحو 60 كيلومتر. وأشير إلى موضوع هام حقيقة، وهو وجود قواعد عسكرية تركية بالأصل في محافظة إدلب، وذلك منذ وقت نظام الأسد المخلوع، وذلك يعود إلى العام 2020 عندما هاجمت قوات الأسد بمدعومة بطيران روسي وأيضا إيراني، دعم إيراني على الأرض، هاجمت مناطق المعارضة السورية في ذلك الوقت. فأنشأت تركيا قواعد عسكرية حول مدينة إدلب وفي الأطراف الغربية منها، وذلك كان قد سبقه أيضا إنشاء نقاط مراقبة على حدود مناطق سيطرة المعارضة السورية بدءا من العام 2017 و18 في مناطق مختلفة في محافظتي حلب وإدلب وأيضا في ريف حماة.
1: الصهيب هذا في السابق،
0: هذه النقاط تراجعت فيما بعد.
1: نعم، هذا هو سؤالي، هل هل هل, هل سيكون لهذه الضربة، باختصار شديد، هل سيكون لهذه الضربة أي تأثير على التواجد أو العمل التركي في سوريا؟
0: نعم، بعد سقوط نظام الأسد حقيقة جمعت تركيا قواعدها العسكرية في محافظتي إدلب وفي حلب أيضا، وصار لديها قواعد عسكرية كبيرة في الحقيقة. نحن نتحدث عن القاعدة المتواجدة بالقرب من جسر الشغور، وكذلك القاعدة المتواجدة في معسكر الطلائع في ريف إدلب، وكذلك القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في ريف حلب الغربي. وبالتالي القواعد التركية متواجدة بشكل أساسي، ووفق تأكيد القيادة السورية وعلى لسان وزير خارجيتها والدبلوماسيين أيضا في الخارجية السورية، دائما هناك تأكيد على أن سوريا لن تساوم في قضية بناء جيشها، وأنها سوف تقوم بتنميه جميع قطاعات الدولة وبما فيها أيضا قطاعات الأمن والجيش. وهذا يبدو أنه موقف ثابت من قبل الإدارة السورية. قد يبدو الأمر خطيرا في قابل الأيام إذا ما تعنتت إسرائيل كعادتها، وإذا ما أيضا أصرت سوريا على بناء جيشها بشكل كامل وفق التصريحات التي وردت عن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني. فالأمر حقيقة يبدو خطيرا، ووحدها الأيام الكثيرة بالإجابة على تساؤلات كثيرة عن الموقف الإسرائيلي والتركي والعلاقة فيما بين الجانبين. طيب، أيضا على الأرض السورية خاصة.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك. لنستمع من محمد خيري في رام الله، خاصة تصريحات كاتس الأخيرة والتي يوجه فيها الخطابة إلى أردوغان، لكن ما قبل أردوغان، العلاقة مع سوريا، العلاقة مع هذه القواعد، الاتصالات التي جرت لندخل منها إلى التوتر الإسرائيلي التركي. محمد،
2: إسرائيل محمد ومنذ انهيار نظام الأسد عملت على تنفيذ غارات في مواقع مختلفة في الأراضي السورية، وكانت تبرر ذلك بأنها تحاول ضرب وتقليص المعدات وكذلك الاستعدادات العسكرية السورية. سعت إلى إضعاف الحكومة السورية الجديدة حتى قبل أن تنشأ هذه الحكومة من خلال قصف كل ما يتعلق بالمركبات العسكرية ومنصات الصواريخ والمواقع التي تراها إسرائيل بأنها تشكل خطرا عليها. منذ عدة أشهر أيضا تقول إسرائيل بأن ثمة مباحثات جارية وتبادل للرسائل سواء رسميا أو كذلك بطرق مختلفة مع سوريا. القلق الإسرائيلي محمد هو بداية من التموضع التركي في سوريا كما تقول مصادر إسرائيلية، ولكن هناك حالة قلق أخرى أيضا في إسرائيل وهي من إعادة ترميم قدرات سلاح الجو السوري، هذا ما تقوله مصادر إسرائيلية. بالتالي تقول المصادر الإسرائيلية بأن هذا الهجوم الذي استهدف مطار أبو الظهور يهدف إلى منع تركيا من أن تتموضع عسكريا في الأراضي السورية، وهذا ما أكده بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن التموضع التركي في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل، وبأن إسرائيل أرسلت رسائل مختلفة للجهات المختلفة بأن عليكم أن لا تفعلوا ذلك. يقول عندما لم يعيروا هذه الرسائل أي اهتمام اضطررنا واهتممنا على أن يفهموها بطريقة مختلفة. كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الرئيس التركي يجر تركيا إلى مغامرة خطيرة في الأراضي السورية، ويقول أنه عليه أن لا يضع سعي إسرائيل من أجل الاهتمام بأمنها والدفاع عن نفسها في موضع اختبار. لكن وسائل إعلام إسرائيلية مثل هآرتس لا تفصل كل ما يجري عن الانتخابات الإسرائيلية والاعتبارات السياسية، وهذا ما يدعمه أيضا زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان.
1: محمد خيري، شكرا جزيلا لك. يبعث إذن الهجوم الإسرائيلي هذا على مطار أبو الظهور برسائل لكل من دمشق وأنقرة، إذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من التقارب التركي السوري والتعاون العسكري والأمني بين بلدين. المزيد في هذا التقرير.
3: لم تكن مهاجمة إسرائيل أهدافاً على أرض سوريا أمراً مستبعداً في دمشق، لكن اللافت في الهجوم على مطار أبو الظهور هو وقوعه في أقصى الشمال السوري في منطقة تعد ضمن مناطق النفوذ التركي التقليدية. وفقاً لموقع أكسيوس فإن واشنطن كانت تعلم بالضربة الإسرائيلية، لكن أنقرة لم تتلقى إخطاراً مسبقاً بها كما قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. يحذر براك من أن الوضع كان على شفا الانزلاق نحو مواجهة، فحين رصدت تركيا الطائرات الإسرائيلية تتجه صوب أراضيها كان من الممكن أن تتدخل عسكرياً. يقول براك إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر، وإن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. تبرر إسرائيل هجومها بنقض دمشق لاتفاق أمني بينهما، تدعي أن الحكومة السورية سمحت لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما يشكل وفقاً لنتنياهو تهديداً لأمن إسرائيل لن تتسامح معه أبداً. لا تخفي تل أبيب هواجس لديها مما تصفها بتهديدات على أمنها القومي آتية من سوريا، وتتحدث صراحة عن محاولات تطوير القدرات العسكرية السورية فضلاً عن الزخم في العلاقات السورية التركية والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة ودمشق. فمنذ سنوات تحتفظ تركيا بانتشار عسكري في مواقع عدة على الحدود بين البلدين في مناطق بإدلب وحلب والحسكة ورأس العين وتل أبيض. عبرت المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية والأجواء السورية حتى قصفت المطار الواقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود التركية، وكان خارج الخدمة كمطار عسكري منذ عام 2013. ترقب تل أبيب بكثير من الريبة أيضاً الاتفاقيات والتفاهمات التي توصلت إليها دمشق وموسكو بشأن مطار حميميم وميناء طرطوس. فهل كان قصف مطار أبو الظهور رسالة أرادها نتنياهو دامغة في مكانها وزمانها للسلطات السورية وأنقرة، أم أبعد من ذلك؟ ففي معطيات التوقيت يعقب الهجوم الإسرائيلي بساعات معدودة اتصالاً هاتفياً بين أردوغان وترامب، ويتزامن مع تصريحات للرئيس التركي

0: بأن تركيا لن تتردد في خوض الحرب ولن تهرب منها إذا تعرضت لأي اعتداء. تكذب أنقرة الرواية الإسرائيلية وتصفها بالادعاءات الباطلة، وتتعهد بأنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أما دمشق فتنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن ترتيبات للوضع الأمني على الأراضي السورية. يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني إسرائيل إلى إعادة حساباتها تجاه سوريا لأنها لا تواجه دمشق وحدها بل حلفائها أيضاً، مؤكداً تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن الضربة الإسرائيلية كانت مدفوعة جزئياً بحسابات الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، خصوصاً وأن الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات عدائية تجاه إسرائيل، وحاولت على مدى أشهر التوصل إلى اتفاق أمني جديد لتهدئة التوترات على الحدود بين البلدين. تكشف هذه المعطيات حجم التعقيدات التي تفرضها إسرائيل على الترتيبات الأمريكية، ليس في سوريا فحسب بل أيضاً في ملفات غزة ولبنان وحتى الحرب مع إيران.
1: الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفي قرية قصرى جنوب نابلس دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلة فلسطينية يومه 12، وحذر رئيس بلدية قصرى من ظروف صعبة تواجهها العائلة المحاصرة. في الأثناء كشفت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان شرق القدس، بدل مناقصة سابقة كانت تقضي ببناء 3400 وحدة استيطانية. معنا من نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر مرحبا بك. إذن لنبدأ بمشروع إيوان والمناقصة الجديدة، ما المختلف فيها؟
2: محمد، قبل الحديث عن ذلك فقط أشير إلى أبرز التطورات الميدانية والأخبار العاجلة هنا من نابلس شمالية الضفة الغربية. قبل قليل فقط اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية قادمة من حاجز بيت فوريك عدد من الآليات العسكرية، وتمركزت عند مدخل مخيم بلاطة إلى الشرق من نابلس، وهذا هو الاقتحام الثاني في غضون ساعات هنا لنابلس شمالية الضفة الغربية. أما فيما يتعلق بمنطقة أو مخطط إيوان وما أفصحت عنه حركة والسلام الآن الإسرائيلية، هذا يشير إلى تطورات متلاحقة لها علاقة بالتمدد والتوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. بالمناسبة حركة السلام الآن كانت تحدثت أيضا في وقت سابق، وهذا أمر مهم أن نشير إليه وأمر خطير، كانت تحدثت عن حوالي 26 بؤرة استيطانية أقيمت في المناطق باء المصنف وفق اتفاق أوسلو وهي الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية. بموجب هذه البؤر تهجر حوالي 19 تجمع سكاني فلسطيني، وبالتالي ما يجري في منطقة إيوان وما يجري فيما يتعلق بالتوسع والتمدد الاستيطاني ونموذج قصرى الذي نعيش يومه 12 في حصار مستمر ومتواصل من قبل المستوطنين، هذا جميعه يدلل على أن الوضع الميداني في الضفة الغربية فيما يتعلق بالتمدد الاستيطاني آخذ بالازدياد. واضح أننا أمام فرض أمر واقع جديد في مناطق الضفة الغربية، يسارع المستوطنون لتحقيق أكبر قدر ممكن مما يمكن أن يحققونه ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، ويرى مراقبون ومتابعون أن ما حققه المستوطنون في مناطق الضفة الغربية في غضون العامين الماضيين لم يسبق لهم أن حققوا على صعيدهم أو من منظورهم هذه الإنجازات المتعلقة بالوحدات الاستيطانية والبؤر وكل التطورات المتعلقة بهذا الموضوع. ميدانيا في الضفة الغربية هنا في نابلس الحديث عن إصابة 3 فلسطينيين جراء الاعتداء بالضرب، واحدة من هذه الإصابات امرأة بعد حملة مداهمات كبيرة نفذت هنا في نابلس في مناطق متفرقة في رفيديا والمخفية وغيرها، إضافة إلى بلدات وقرى أخرى كيرزا ومادمة وأودلة وبيتة وغيرها من المناطق، إضافة إلى اقتحام مناطق متفرقة في رام الله. قبل قليل قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس لقرية المغير قضاء رام الله، إضافة إلى استقدام المستوطنين صباح هذا اليوم غرف متنقلة لمستوطنة دورون المستوطنة الجديدة التي أقيمت على قمة جبل طروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، إضافة إلى قيام قيام المستوطنين بحرق منزل في منطقة خلة الفرة إلى الغرب من يطا جنوب الخليل الليلة الماضية. النيران أتت على المنزل بشكل كامل، ناهيك عن إقدام المستوطنين على إغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة واد قانا شمال سلفيت، وهذا يتزامن كما ذكرنا مع الحصار المستمر اليوم 12 على التوالي في المنازل الثلاث على قمة جبل رأس العين في قصرى جنوب نابلس. التحذيرات من قبل رئيس البلدية الذي تحدثنا معه عن نقص في المواد الغذائية والدواء للعائلات المحاصرة، هنالك أطفال وكبار في السن أيضا. قوات الاحتلال لا تسمح لأي من الفلسطينيين بالوصول إلى المنطقة، فقط سمح أمس لوفد من الصحافة الأجنبية وقبل ذلك بأيام وفد من اليونيسف تمكن من إدخال بعض المواد الغذائية والأدوية، لكن هذا الأمر تحديدا وفد اليونيسف منذ أيام وصل، وبالتالي من المتوقع أن يكون الغذاء والدواء على وشك النفاذ عند العائلات المحاصرة، وهذا ينذر ويحذر لا سمح الله أن يكون هنالك بالفعل حاجة ماسة لغذاء ولدواء، لا سيما نتحدث كما ذكرت عن مرضى وعن أطفال. أيضا المفارقة في قصرى محمد، يسمح سريع للمستوطنين بالتجول بشكل دائم في محيط المنازل المحاصرة، وهذا ما شاهدناه أمس في وقت يمنع فيه الفلسطينيين. محمد
1: منتصر نصار، شكرا جزيلا. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم الصيرات. ونقلت صحيفة معريف عن مصادر عسكرية أن نتنياهو صدق على تنفيذ الهجمات. بجانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن جرائم الاحتلال المتواصلة تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية مفصلية للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها.
3: إذن الاستهدافات متواصلة في مدينة غزة وفي محافظات القطاع ككل، مناطق تواجد الفلسطينيين. ينقل الآن شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي وكذلك المستشفيات الميدانية المنتشرة في مدينة غزة. هذه الغارة وقعت في بالتحديد بالقرب من متنزه البلدية الواقع وسط مدينة غزة. سيارات الإسعاف التي تهرع إلى هذا المكان لا تستطيع التعامل مع الكم الكبير من المصابين الذين يصلون تباعا إلى المستشفيات، وبالتالي هذه أيضا خروقات إسرائيلية متواصلة في إطار النهج الإسرائيلي الذي يقضي بمزيد من الغارات. هذه السيدة مصابة جراء هذه الغارة، استهدافات متواصلة، نساء وأطفال، وكذلك أشلاء تنقل الآن إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات القطاع. إذن حالة من الجلبة هنا بنتيجة هذه الاستهدافات المتواصلة التي تطال مناطق تمركز الفلسطينيين. هذه واحدة من أكثر المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون النازحون الذين يأتون من المناطق الشرقية نتيجة قضم الأراضي والزحف المتواصل، ويقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم تباعا. هذا شهيد

0: المشاهد القاسية التي ترصد هي بالتالي عمليا تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون داخل القطاع. وبالتالي اللهج الإسرائيلي المتواصل في عملية الاستهداف للفلسطينيين في هذه المناطق. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: لا مشاهدينا إلى مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف ارتفاع عدد القتلى إلى 12 في الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، إذن آخر المعلومات حول هذا الهجوم وما خلفه؟
2: محمد، وفقا لما صرح به زيلينسكي قبل قليل فإن عدد القتلى ارتفع إلى 13. سأكمل ريثما يريكم الزميل لبيب أحد المناطق التي استهدفت وسط العاصمة كييف. 13 قتيلا، 12 شخصا منهم سقطوا في أحياء وسط مدينة كييف. قيادة الأركان تحدثت عن عشرات الصواريخ الباليستية من طراز زيركون الفرط صوتية، إضافة إلى صواريخ من طراز من أنواع أخرى، صواريخ من طراز S-400 أيضا الباليستية وإسكندر، هذا بالإضافة إلى نحو 40 صاروخا موجها من طراز كاليبر وأيضا أنواع أخرى أطلقت من البحر وكذلك من المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا. هذا واحد من الهجمات الكبيرة جدا على العاصمة وباستخدام الصواريخ الباليستية.

0: خلال مواكبتنا للحدث خلال ساعات الفجر محمد، استطعنا أن نرصد أن كل الصواريخ التي أطلقت على ما يبدو سقطت في المدينة في غياب كامل لأي منظومة اعتراضية، وهذا ما تحدثت به أوكرانيا علانية، ليس أمرا تخفيه. حتى زيلينسكي قبل قليل في حديثه قال إن ما تزال صواريخ باتريوت هي الحل الأنجع ولا يمكن تعويضها، ولكن أوكرانيا حتى الآن لم تتلقى أي دعم من الولايات المتحدة الأمريكية بعد نفاذ المخزون لديها. أيضا تحدث زيلينسكي عن أن العالم يقف متفرجا وغير مدرك لما يحدث في أوكرانيا، بينما تستثمر روسيا في تطوير صواريخها البالستية. قيادة الأركان في بيانها تحدثت عن إسقاطها لأكثر من 128 مسيرة، ولكن محمد الواقع يقول أن هناك يدا طولة روسية في هذه الهجمات. الصواريخ البالستية لا يمكن إيقافها، هذا بالإضافة إلى التقدم وإن كان بطيئا على الأرض في المقاطعات الشرقية، وكذلك ما تقوله الرواية الأوكرانية عن إغلاق موانئها وبالتالي منعها خنقها اقتصاديا ومنعها من تصدير منتجاتها من القمح الذي تعتمد عليها اقتصادها بشكل كبير، إضافة إلى المنتجات الأخرى. الحديث عن الصواريخ البالستية كان قد جاء في وقت مبكر، والحديث عن هذه الهجمات بالتحديد جاء قبل يومين، إذ أن السلطات ومنذ يومين تقول إنها رصدت تحريك روسيا لقاذفات استراتيجية وتقريبها من مطارات بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأن الهجمة ستكون متركزة على العاصمة كييف. كنت أتحدث عن الصواريخ البالستية، وكان نائب قائد الاستخبارات العسكرية تحدث عن تطوير روسيا ورفع إنتاجها إلى أكثر من 120%.
1: من كييف عمر الحاج، شكرا جزيلا لك. الأمن السيبراني وسيلة لحماية البرمجيات وأجهزة الحاسوب والشبكات، ظهر مع بداية الحرب الباردة وتطور مع ثورة الإنترنت وأنظمة الحاسوب، وصار وسيلة أمنية وحربية دولية أساسية. صهيب الملكاوي يأخذنا إلى مزيد من التفاصيل.
2: تكمن أهمية الأمن السيبراني وقت الحروب في كون الفضاء الرقمي جبهة قتال لا تقل شراسة على الجبهات التقليدية، فهو يحمل بنى التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه، ويؤمن شبكات الاتصالات العسكرية، ويمنع تسريب البيانات السيادية أو تعطيل الاقتصاد الوطني أمام الهجمات السيبرانية المنظمة. دعونا نستعرض معا أهم شركات الأمن السيبراني العالمية، ونبدأ مع شركة بالو ألتو نتوركس، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 305 مليارات دولار، وذلك بناء على أحدث بيانات التداول في سوق الأسهم. تقدم الشركة حلولا متقدمة لحماية الشبكات وأمن السحابة الإلكترونية والعمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لآلاف المؤسسات حول العالم. نذهب إلى شركة كراود سترايك، تقدم حلول حماية الأجهزة والنقاط النهائية عبر منصتها السحابية الشهيرة فالكون، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتبلغ القيمة السوقية لهذه الشركة نحو 220 مليار دولار بناء على بيانات التداول شهر أغسطس الحالي. فورتينت، شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني وشبكات الحماية، تشتهر بمنتجها الأساسي لجدار الحماية فورتي جيت ونظام التشغيل الأمني فورتي أو إس، وتبلغ قيمتها السوقية 117 مليار دولار، وذلك بناء على التداولات الحالية في بورصة ناسداك. وتبلغ القيمة السوقية لشركة زيسكيلر 30 مليار دولار، وتتخصص في تقديم خدمات حماية الشبكات والبيانات عبر منصة سحابية تعتمد على مبدأ الثقة الصفرية بدلا من جدران الحماية التقليدية. وأخيرا شركة تشيك بوينت بقيمة سوقية عند نحو 13 مليار دولار، وتقدم حلول حماية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 100,000 منظمة حول العالم لحمايتها من الهجمات السيبرانية من الجيل الخامس.
1: مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران، كما نتابع ونحن على رأس الساعة مستجدات الأوضاع في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل لم تتخذ ضد

0: أي دولة. وحذر ترامب أن أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. بشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. بجانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير بوساطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمنية مع إسرائيل التي قال إنها تراجعت. في الضفة الغربية، ذكرت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت منقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية. ونقلت يدعو تحرنوت عن دبلوماسي غربي قوله إن طرح مخطط للبناء بمنطقة E1 في القدس قد يدفع دولا أوروبية لمعاقبة إسرائيل قبل الانتخابات. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة ومخيم صيرات أمس الأربعاء. وفي مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني إن 13 شخصا قتلوا في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. لنبدأ من الملف الإيراني الأمريكي، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، مرحبا بكما. إيهاب، أبدأ معك في تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي، وإن من تفصيل يعلن أمريكيا حول الطرق التي ستستخدم لتنفيذ هذا الحصار الجديد والكبير الأمريكي.
1: نعم محمد، مع انسداد الأفق أمام التوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، يعلن الرئيس دونالد ترامب عن حرب اقتصادية حسب وصفه على إيران. يقول إن إيران ستكون أكثر عزلة. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه بصدد فرض ضغوط اقتصادية في أكبر حملة وربما أكثر قسوة ولم تفرض من قبل على أي دولة، حسب ما يقول الرئيس الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن أي دولة تتعامل مع إيران سواء عبر الشركات المالية أو شركات النفط أو تهريب النفط عليها أن تتوقف، وإلا أيضا ستواجه بعقوبات من الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول إنه منح الإيرانيين أكثر من فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم يغتنموا هذه الفرص. ترامب يتحدث عن أنه بالفعل أن الإيرانيين في على وشك الانهيار، ويدعو المجتمع الدولي وحلفاء الولايات المتحدة في مساعدة الولايات المتحدة في منع تهديد إيران وتحييد التهديد الإيراني. هذه الحزمة من العقوبات لم يحدد بعد في الواقع محمد تفاصيل هذه الحزمة المرتقبة والتي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الخزانة الأمريكية، لكن الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة وهي مرحلة الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني بدلا من الضربات العسكرية، يقول إن الحصار أيضا البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال للغاية، وإنه يحقق نتائج جيدة، وإن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتساعد في إخراج الملايين من براميل النفط كل يوم من المضيق. أيضا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع ما أعلن من مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة بالفعل تقوم بمرافقة عسكرية للسفن وناقلات النفط للخروج من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي، وأن نحو 10 ملايين براميل من النفط تخرج كل يوم من المضيق، وهو ما يعطي للرئيس دونالد ترامب مساحة من التحرك ومساحة من الوقت للتعامل مع إيران في هذا الضغط الاقتصادي، خاصة وأنه على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة وأسعار النفط بشكل دولي، لكن الرئيس ترامب يعتقد بأن هذه الأسعار أقل مما

0: كانت عليه في بداية الحرب، ويدعو الأمريكيين إلى التحمل، ويدعوهم إلى يقول لهم إن هذا الأمر أقل بكثير من امتلاك إيران للسلاح النووي، ويؤكد في نهاية المطاف أنه لن يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. محمد،
1: لنأخذ طهران، كيف تعاملت مع هذا الإعلان رانيا؟ إذا أنت تتابعين ذلك، ولدينا موقف مباشر من عراقجي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي قال فيها إذا عراقجي إن ذلك يعود للتغطية على أزمة أمريكية داخلية، لكن هل تطرق عراقجي إلى ما ستقوم به إيران في مواجهة ذلك؟
2: نعم بالفعل محمد، يعني في أول رد فعل إيراني رسمي على التهديدات الأمريكية والتصعيد بشن عملية اقتصادية، يعني قال عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني في منشور له على منصة إكس أن هذا التهديد هو في الحقيقة من أجل صرف أنظار الرأي العام الأمريكي عن الأزمات المالية الداخلية التي تعاني منها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تجاوز الديون الأمريكية ل40 تريليون دولار، وقال أن هذه التصريحات تأتي في هذا الإطار، ولكنه أكد أيضا على أن إصرار الولايات المتحدة على مثل هذه السياسات التي وصفها بالفاشلة لن تحقق إلا مزيدا من يعني الخسائر ومزيدا من التراجع وعدم تحقيق أي إنجاز، واعتبر أن التهديدات الأمريكية هي إرهاب اقتصادي، هكذا وصفها عراقشي، وقال أن هذا التهديد الاقتصادي يهدد الاقتصاد العالمي وأيضا سيادة الدول في مختلف دول العالم. كان أيضا هناك يعني تعليق ولكن غير مباشر لمحمد باقر غاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، والذي يعني يوصل الرد على التهديدات الأمريكية بشكل عام بطريقته الخاصة، أكد على أن الولايات المتحدة تعاني من العجز، وأنها سواء وصلت الحرب أم لم تواصلها فأنها تفقد المزيد من مصداقيتها وأنها ستواجه المزيد من المشاكل، محملا الولايات المتحدة مسؤولية الأزمات وعدم الاستقرار في المنطقة، كما كان قد أكد سابقا على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تحقق شيئا ولن تستطيع أن تغير الموقف الإيراني من خلال ممارسة الضغوط أو تجبرها على تقديم تنازلات، معتبرا أن يعني كل من وزير الخزانة الأمريكي وأيضا وزير الحرب الأمريكي عاجزان عن إجبار إيران على تقديم تنازلات، واعتبر أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة هو الاعتراف بيعني فشلها، وأيضا ضرورة أن تنفذ الشروط الإيرانية وجميع بنود مذكرة التفاهم. كان هناك أيضا موقف مهم للحرس الثوري، يعني كشف عنه المتحدث باسم الحرس العميد حسين محبي، والذي حذر وهدد بالأحرى بأنه في أي حرب مقبلة لن ستكون الأسلحة المستخدمة مختلفة تماما عن الماضي، سواء في القدرة التدميرية أو في دقة الصواريخ أو حتى في التكنولوجيا المستخدمة فيها، مشيرا إلى مواصلة الإنتاج التسليحي ومواصلة تطوير الأسلحة الإيرانية. محمد
1: رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك، شكرا لهاب العبسي أيضا. الآن معنا في استوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن عمان دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. مرحبا بكما. دكتور عاد، أبدأ معك بالحديث عن هذه الحملة الاقتصادية وهذه الحرب كما اسمها الرئيس الأمريكي الاقتصادية على طهران. ما الذي يختلف فيها عن ما كان يفرض سابقا من حصار على طهران؟ هنالك دعوة للحلفاء وهنالك تهديد للدول، ما الذي سيجري فعليا حينما يقول الرئيس الأمريكي المطارات، الأسواق والتجارة، ما الذي سيجري وكيف ستفرض الولايات المتحدة هذه العقوبات وهذا الحصار؟
3: شكرا. النقطة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة لا تتحدث فقط عن عقوبات على إيران، بل عن عزل اقتصادي شامل، أي أن الهدف هو تضييق قدرة إيران على التصدير النفط، على إجراء أي تحويلات مالية، على الحصول على أي سلعة أو تكنولوجيا أو استخدام دول وسيطة حتى تقوم، دعنا نقول، بالالتفاف على العقوبات. نحن أمام اليوم انتقال من سياسة العقوبات على إيران إلى محاولة فرض عقوبة على شبكة

0: العلاقات الاقتصادية التي تسمح لإيران بالبقاء داخل الاقتصاد العالمي أطول وقت ممكن. إذا كانت واشنطن ستعاقب الدول أو الشركات التي تتعامل مع طهران، بالتالي نحن لا نتحدث عن عقوبات أمريكية بالمعنى التقليدي، نحن نتحدث عن عقوبات بشكل مختلف جذريا. فمثلا أي شركة موجودة تتعامل اليوم أو دولة تتعامل اليوم مع طهران قد لا تكون خاضعة للقانون الأمريكي مباشرة، لكنها ستخشى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي مثلا. هذا هنا تتحول الولايات المتحدة من دولة تفرض عقوبات على طهران إلى دولة تستطيع التأثير في قرارات أطراف ثالثة.
1: نعم.
0: فبالتالي
1: يعني لذلك هو أشار إلى الشركات وإلى المؤسسات المالية ووصفها بشريان الحياة، لكن ماذا عن المطارات؟ لماذا أيضا ذكر المطارات وما هو دور باقي الدول في تنفيذ ذلك أو عدم تنفيذه؟ لأننا لم نتحدث عن تحالف أعلن بعد.
0: جميل، هذا يفتح الباب لتساؤل كبير مثل ما تفضلت، هل تستطيع واشنطن فعلا أن تجبر كل الدول على وقف التعامل مع طهران؟ الولايات المتحدة صحيح تملك أدوات ضاغطة هائلة خصوصا في الدولار والنظام المالي العالمي والأسواق الأمريكية وما إلى ذلك، لكن عمليا يصعب السيطرة الكاملة على التجارة العالمية. إيران لديها علاقات اقتصادية مع الصين، مع روسيا، دول أخرى، لديها منافذ متعددة. الصين تحديدا ستكون الاختبار الأكبر لهذه السياسة لأنها من أهم المشترين للنفط الإيراني. لذلك أرى أن نجاح الحصار الاقتصادي لن يقاس بقدرة واشنطن على معاقبة طهران فقط، إنما بقدرتها على منع طهران من العثور على بدائل اقتصادية مختلفة، وهذا فرق مهم وفرق أساسي وفرق كبير.
1: طيب، في جزئية النفط والبيع، بيع النفط الإيراني، وإيران، الصين أقصد، هي أكبر مشتري لهذا النفط. بالنسبة لطهران، المدة التي باعت فيها نفطها لم تؤثر كثيرا كما يقول الرئيس ترامب في الأسواق، هل هذا الحصار وإذا ما نجحت الولايات المتحدة في منع تصدير النفط فعليا الإيراني سيؤثر على التضخم، على الأسعار، خام برنت مثلا مستقبلا؟
0: جميل، شوف الهدف عزيز، الهدف الأساسي، الهدف الاقتصادي الأهم في هذا الإعلام من الرئيس ترامب في النهاية هو أن يحد من الإيرادات النفطية. إيران تستطيع واستطاعت أن تتحمل على مدار السنوات السابقة العقوبات، لكنها استطاعت أيضا أن تبيع النفط، لكن بهذه اللحظة انخفاض قدرة إيران على التصدير، وإذا ما أصبحت مضطرة للبيع بخصومات كبيرة، خلينا نحكي، فإن الدولة ستخسر أهم مصدر من مصادر الإيرادات لها. بالتالي انخفاض صادرات النفط مع الضغط على العملة سوف يؤدي إلى الضغط على الأسعار، ترتفع التكاليف بالذات الواردات، يزداد التضخم، تنخفض القوة الشرائية، كل ذلك ضغوطات معيشية على المواطن وعلى الموازنة وعلى الاقتصاد هناك. بالتالي العقوبات النفطية لن تضرب قطاع النفط لوحده، بل سوف تضرب الاقتصاد الإيراني من خلال التضخم، من خلال الموازنة، من خلال المؤشرات الاقتصادية التي يعيش عليها المواطن الإيراني.
1: ابقى معي دكتور رعد، بين ما هو اقتصادي وبين هو سياسي. دكتور، مرحبا بك من جديد. لنناقش الآن إن كان الرئيس الأمريكي يقصد حرفيا كل ما ذكره، هل هناك تنسيق أجرته الولايات المتحدة مع دول لتشكيل تحالف لتنفيذ هذا الحصار بالأساس، أم أننا يعني في نفس السياق ونفس التجربة، أعلنت الحرب ثم بدأ الرئيس الأمريكي استجداء دول أخرى للدخول معها؟
2: تابعت ترامب لمدة 6 أعوام من 2015 إلى أن غادر البيت الأبيض في يناير 21، وتبين أنه لا ينبغي أن يؤخذ كلام ترامب حرفيا، ولكن يؤخذ من حيث الفحوى، بمعنى أنه يتجه نحو مجموعة من المرامي أو الغايات بالنسبة للتعامل مع الإيرانيين. والآن لا خلاف على أن الاقتصاد السياسي هو الذي يحكم إدارة الصراع، لا من قبل ترامب ولا من قبل الإيرانيين حتى هذه المرحلة. عندما يتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن عقوبات لم يسبق لها مثيل، بمعنى أقصى درجات ما يسميه الغضب الاقتصادي، هو يعني أن النية عند ترامب هي إصابة كل القطاعات الحيوية في إيران بالشلل وتوقف أي حركة. ولكن هذا من الناحية النظرية في واشنطن، عندما تنتقل هذه القرارات إلى الميدان إلى التطبيق، هناك قصة أخرى، وأود فقط أن أذكر مؤشرا واحدا يمكن من خلاله قياس إلى أي حد هل هو شلل كامل أم ربما محاولة ولكن للإيرانيين أبواب خلفية. في 9 ماي 2018 عندما قرر ترامب التحلل من الاتفاق النووي، كان أول قرار اتخذه وقتها هو ما أسماه تصفير صادرات النفط الإيرانية، بمعنى الوصول بمستوى التصدير إلى الصفر. لا تستطيع إيران أي يعني توجيه صادراتها النفطية إلى أي سوق خارج إيران، هذا هو القصد وقتها. ولكن مع ذلك لاحظنا دول مثل الصين مثل الهند ودول أخرى في آسيا استطاعت أن تحصل على هذا النفط الإيراني بأسعار تفضيلية. فباختصار العبرة الآن، قد تكون الطموحات الأمريكية هي الوصول بالاقتصاد الإيراني إلى الشلل، ولكن هذا ليس مؤكدا. قد يكون الحصار البحري مطبقا على الإيرانيين على كل الموانئ، بندر عباس وغيره، ولكن أيضا هناك الطرق البحرية. فلا أعول على أنه شلل اقتصادي محض، ولكن محاولات تضييق الخناق إلى أبعد حد.
1: قد يأخذ وقتا
2: وسوف يأخذ سنوات وليس أسابيع.
1: السؤال إلى استراتيجية الحرب، يعني من حرب بدأت عسكرية وفي نطاق أسابيع كما ذكر حرفيا
2: خمسة أيام قبل
1: ثم يعني حد الأقصى 3 إلى 4 أسابيع وما إلى ذلك. الآن انتقال إلى حرب اقتصادية، تركيز اقتصادي بمدى طويل، لأن الأثر الاقتصادي يحتاج وقتا. ما الذي نفهمه إذن من شكل العلاقة؟ لأن يعني لسنا في حرب مباشرة ولسنا في علاقة مفاوضات أيضا.
2: وينبغي إذن ألا نأخذ قرار ترامب بالعقوبات أو بالغضب الاقتصادي على أن هي القرار النهائي، هو قرار مؤقت، سأفسر كيف. ولكن للمقارنة فقط، نفس هذا المبدأ الذي ترتكز إليه سياسة ترامب إزاء إيران، الغضب الاقتصادي، هو نفس السياسة التي اتبعها سلفه بايدن عام 2022 على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. نفس المنظور هو أقصى درجات العقوبات الاقتصادية ومنع الدول الأخرى من التعامل مع روسيا إلى أن يتأثر الاقتصاد أو يصاب الاقتصاد الروسي بالشلل. طيب، إذا هي نفس الفرضية. الآن أعود إلى الاحتمال الثاني، يعني ستسري هذه العقوبات على إيران، ويبدو أيضا ترامب أنه لم يعد منشغلا باعتبارات الحزب الجمهوري وانتخابات الكونغرس، ولكن أيضا هذا لا يلغي تماما الخيار العسكري، بمعنى قد نصل إلى منتصف
1: قد تمهد أكتوبر هذه الحرب لعودة عسكرية. طيب نعم. باختصار شديد، كيف سترد إيران؟ قالت مرارا إما أن نصدر جميعا أو لا يصدر أحد. هذه المرة قدرتها على منع التصدير، الرئيس يقول أنا أخرج ناقلات في النهاية من المضيق.
2: أعتقد
1: كيف سيكون ردة فعلها على هذا الإعلان؟
2: أعتقد أن القرار الإيراني لم يكتمل بعد، وهناك مؤشر مهم، محافظ البنك المركزي الإيراني أصبح يقر أمام الملأ أن إيران لا تستطيع تصدير نفطها إلى الخارج. هذا إقرار بأن هناك نقاش ينبغي أن نتدارك هذا الموقف. لكن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي لم يصل بعد إلى نفس هذه القناعة، فبالتالي أرى أن من الحتمي أن الاقتصاد الإيراني سيتأثر. وإذا وصلت درجة الضغط على الأمريكيين ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق، ربما قد نصل إلى الخيار النووي عند الإيرانيين، وهو لا أحد يصدر نفطه في منطقة الخليج.
1: في التأثير خيار النووي.
2: في التخدير. والأكثر من هذا هم أيضا عينهم على خيار ثالث آخر هو

0: توجيه صواريخ ومسيرات إلى مراكز يعتبرون أن فيها مصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط. فباختصار دائرة الصراع من المحتمل أن تتسع وتتسع، ونبقى فقط في استراتيجية الردع والردع المضاد، التحدي والتحدي المضاد، وهذا ما يحول الحرب إيران إلى ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد زمنيا، نعرف بدايته ولا أحد يستطيع أن يتوقع نهايته.
1: وبالتالي هل لإيران هذه المرة، نعود للشق الاقتصادي، هذه المرة هل لإيران أي أبواب خلفية؟ دكتور رعد،
2: هل الحديث لي؟ نعم سيدي. نعم. شكرا للسؤال المهم. دعوني ألفت الانتباه إلى مفارقة اقتصادية مهمة. إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تقليل صادرات النفط الإيرانية، فإنها قد تضطر إيران، قد تسبب ضرر لإيران، لكنها في الوقت نفسه قد ترفع أسعار النفط العالمية. بالتالي كلما أصبح الحصار أكثر نجاحاً في خفض المعروض النفطي، أصبح تأثيره أكبر على أسعار النفط العالمية. وهذا يعني أن الحرب الاقتصادية قد تنتقل من إيران إلى المستهلك العالمي. أسعار النفط بالفعل موجات من التصاعد ومن الصعود والهبوط، وصل خام برنت لامس $120 وعاد وانخفض إلى 80 وعاد إلى $91. بالعودة إلى سؤالك، هل الحصار ممكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني؟ أنا أعتقد هنا يجب أن لا نقع في المبالغة. العقوبات تستطيع إضعاف الاقتصاد بشدة، لكن لا تعني بالضرورة انهيار دولة مثل إيران المعتادة من ما يقارب 50 عام على الحصار وعلى التضييق.
1: لا، هو دكتور، هو فعلا ذلك. يعني هو جيد إعادة تحوير السؤال، لأننا في نفس السياق، لكن هو كان سؤالي مباشرا هل من أبواب خلفية هذه المرة، لنفهم يعني ما هو المختلف عما كان سابقا.
2: نعم، أعود إلى المربع الأول. هذا حسب ما أعلن، وأتفق مع ضيفك الكريم أنه كثير مما أعلنه ترامب لم يقع على أرض الواقع كإجراء أو كحدث. هل بالنسبة لإيران هل هناك منافذ خلفية؟ أنا أعتقد هناك منافذ متعددة، خاصة مع استمرار العلاقات الدافئة والمميزة والداعمة ما بين العملاق الاقتصادي الصيني. إيران لديها خبرة طويلة في التعامل مع كل أشكال العقوبات، وقد تطورت خلال السنوات الماضية. نتحدث عن اقتصاديات الظل، عن شبكات تجارية غير مباشرة، عن شركات وسيطة متعددة، عن نظام دفوعات خارج الأنظمة العالمية، طرق دفع خارجية متعددة. لذلك هل السؤال الأساسي، هل تستطيع أمريكا أن تمضي قدما بهذا الشكل من العقوبات؟ أنا شخصيا إذا ما قرر الرئيس الأمريكي ذلك وحدث فعلا، سوف يحدث ضرر، لكن ليس بالصورة التي ينهار فيها اقتصاد مثل إيران أو طهران بشكل.
1: دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة الآن، وتجري في هذه الأثناء الاستعدادات لتشييع 50 شهيدا تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل جزيرة غزة العلول، إذن عن المنطقة التي تم انتشال الشهداء منها وعن ظروف انتشال الشهداء وتوقيت استشهادهم أيضا. تفضل غازي.
3: نعم، تحياتي محمد. قبل أسابيع قليلة تحصل الدفاع المدني على تمويل لمشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. هذا التمويل جاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواقع 800 ساعة عمل موزعة على طول محافظات القطاع، والعمل يجري في مناطق تواجد الفلسطينيين، أي أنه لا يشمل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في مدينة غزة الدفاع المدني عمل طوال الأسابيع الماضية على انتشال لاستشال رفات 50 جثمانا هم خلفي في ساحة مجمع الشفاء الطبي. هذه الجثمين انتشلت من أحياء تل الهوى، الزيتون، الصبرة، الشيخ رضوان، كذلك الشاطئ وأحياء أخرى داخل مدينة غزة. هي فقط لمدينة غزة، لعدة عائلات، عائلة السوافيري البطنيجي غربية وغيرها من العائلات التي استشهدت أو استشهد ذويها في بداية الحرب. غالبية هذه المنازل التي تم انتشال رفات هذه الجثمين من تحتها استهدفت في الأشهر الأولى للحرب عام 2023، بعد نحو 3 سنوات فقط حتى تمكنت طواقم الدفاع المدني بحفار وحيد فقط من انتشال هذه الجثمين، وطبعا رفات هذه الجثمين، لأن غالبيتها لم يتمكن رجال الدفاع المدني إما من انتشالها أو التحصل على كل الهياكل العظمية لهذه الجثمين التي تحللت بفعل عوامل التعرية وظروف بقائها ل3 سنوات تقريبا تحت أنقاض المنازل. هذه بعد 3 سنوات، مدة طويلة، تقول العائلات إنها انتظرت بفارغ الصبر حتى تتحصل على هذه البقايا من جثمين ذويها لتواريهم الثرى بعد هذه المدة الطويلة. الاستعدادات هنا قائمة، الدفاع المدني في ساحة مجمع الشفاء الطبي المدمرة كذلك يقومون الآن بالتحضير لمؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الانتشال الذي تم عقب عمل دؤوب لساعات طويلة في مدينة غزة. 50 جثمانا غالبيتهم من الأطفال والنساء كذلك هم الموجودون هنا، وبالتالي عمليا هذه المشهد الثاني ربما في أقل من أسبوعين يخرج إلى العالم. قبل ذلك لعائلة واحدة، عائلة أبو شريعة والحسينة، تمكن رجال الدفاع المدني بعد أيام طويلة من العمل، وبعد 3 سنوات من انتشال جثمان 112 فلسطينيا بقوا تحت أنقاض هذه المنازل أو المربع السكني المدمر. اليوم يتكرر المشهد بعدد أقل لرفات الجثمين، 50 جثمانا هنا موجودة في هذه الساحة. سيكون هنالك مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل هذه الجهود التي قام بها الدفاع المدني وكذلك عملية الانتشال الصعبة في ظروف استثنائية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والأنقاض وانتشال جثمين الشهداء من تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. 60 مليون طن، هذه هي الأرقام التي توردها المؤسسات الحقوقية ومؤسسات دولية، هو حجم الدمار الموجود في قطاع غزة. وتحت هذا الكم الكبير وملايين الأطنان من الركام تتواجد ما يقرب من 8000 جثمان لفلسطينيين لم تتمكن حتى اللحظة طواقم الدفاع المدني من انتشالهم، ولذلك المهمة تبدو شبه مستحيلة في ضوء المنع الإسرائيلي والفيتو الإسرائيلي المتعلق بإدخال كل ما يلزم لانتشال هذه الجثمين. المشهد مهيب لأننا نتحدث عن 50 جثمانا أو رفات لجثمين فلسطينيين ارتقوا خلال الحرب، وما يلاحظ أمامي حقيقة من هذه الجثمين أن هي بقايا عظام، بقايا متعلقات للشهداء الذين تم انتشال رفات جثمينهم من تحت الأنقاض، وبالتالي هي ليست جثمين كاملة. لم تتمكن طواقم الدفاع المدني في الكثير من الأحيان من انتشال جثمين الشهداء بالكامل. هنالك عائلات حتى اللحظة يعني تتواجد لها طبعا جثمين تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني لقلة الإمكانات أولا من انتشال هذه الجثمين ولمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة ثانية.
1: غازي، هذه العملية يعني كما أشرت الثانية في فترة قريبة بعد شهداء الصبرة والجنازة الكبيرة للشهداء، لكن هذه المرة تأتي في ظروف أمنية أصعب، حيث تعود الاستهدافات الإسرائيلية والمجازر المرتكبة في اليومين الأخيرين، عدد الشهداء يرتفع. ما هي يعني الظروف التي فرضتها هذه حالات الاغتيال والاستهدافات على المشهد العام في القطاع؟
3: تماما محمد، لأن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يذهب نحو تعميق استهدافاته في مناطق تواجد الفلسطينيين، وهذه المناطق هي تشهد تكدسا كبيرا للفلسطينيين النازحين في هذه المناطق. 30% فقط هي المساحة التي يتواجد فيها الفلسطينيون، بينما يسيطر الاحتلال على 70% من مساحة القطاع ككل. ولذلك الاستهدافات التي تطال الفلسطينيين تخلف الكثير من الخسائر الجسيمة على المستوى الإنساني وكذلك البشري. هذا أيضا ينسحب على عمل الطواقم التي الدفاع المدني مثلا، الذي يندرج ضمن الأجهزة التي تحاول العمل على تسهيل بعض المتطلبات للفلسطينيين والاستجابة العاجلة لكل ما يجري داخل القطاع، ومن ضمنها مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. ولكن اللافت بأن الاحتلال الإسرائيلي يعيق هذا العمل من خلال هذه الاستهدافات التي نرصدها بشكل يومي. وبالأمس فقط حتى كان الاحتلال الإسرائيلي قد

0: التكدس السكاني، حالة التكدس لكذلك الركام، أطنان من الركام ونقص الإمكانات. كنا قد تحدثنا عن حفار وحيد هو الذي تمتلكه طواقم الدفاع المدني ويتنقل بين بيت وآخر، ويحاول هذا الحفار بكل ما أوتي من طبعا اهتمام بإخراج جثامين الشهداء، ولكن في الكثير من الحالات تبدو المهمة صعبة بالنظر إلى حجم الدمار الكبير. هذه الجثامين الآن هي نتيجة هذا الكم الهائل من الصواريخ والمتفجرات التي انهالت على مدار 3 سنوات أو 2.5 سنين على قطاع غزة، وبقيت هذه الجثامين تحتها لكل هذه الفترة الطويلة.
1: نازل علو المراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية يومها 12، وحذر رئيس بلدية قصرى من ظروف صعبة تواجهها العائلات المحاصرة. في هذه الأثناء كشفت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت منقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان شرق القدس بدل منقصة سابقة كانت تقضي ببناء 3400 وحدة استيطانية. ينضم إلينا من بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن ما الذي استطعت رصده في قصرى بعد هذا الحصار المستمر وفشل جهود الوصول وفك الحصار ووصول الإمدادات للعائلات المحاصرة؟
2: محمد، منذ ساعات الصباح التحرك الإسرائيلي هو سيد الموقف هنا في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرة لليوم 12 على التوالي، وفي منطقة أو أعلى قمة جبل رأس العين في هذه البلدة. لربما هذه الصورة لاستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين وإقامة خيمة في محيط منازل الفلسطينيين بالتزامن مع صعوبات بالغة في إدخال أي مواد أساسية للعائلات الفلسطينية. تحدثنا قبل قليل مع رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي الذي قال لنا بأن هناك نقص حاد في الطعام، لربما الطعام الذي يتواجد الآن في المنازل لا يمكن أن يسد احتياجات الفلسطينيين إلا لهذا اليوم، ولربما لن يكفي نتيجة استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي في السماح للمؤسسات الدولية ولمؤسسات حقوق الإنسان في الدخول إلى منازل الفلسطينيين وتقديم المعونات الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تحركات المستوطنين في محيط منازل الفلسطينيين منذ 12 يوما على التوالي. هؤلاء المستوطنون الذين أقاموا بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين، إضافة إلى البؤرة الاستيطانية الأم التي تقع في أعلى هذه التلة وفي محيط منازل الفلسطينيين في أعلى هذه التلة. قبل قليل وصل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط المنازل ومن ثم انسحبت باتجاه أعلى هذه التلة ضمن التحركات الإسرائيلية المتواصلة وفرض حصار واسع على هذه المنطقة بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التواجد بها. إضافة إلى ذلك ما حدث في ساعات منتصف هذه الليلة من اقتحام لجيش الاحتلال لهذه البلدة وتنفيذ عمليات إطلاق نار بشكل عشوائي تجاه منازل الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لإصابة مسنة وطفل بشظايا الرصاص الحي، تم نقلهم وفق الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى بعد إصابتهم والتي وصفت بالمتوسطة. إضافة إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات واسعة خلال ساعات الليل طالت عددا من الفلسطينيين. بدأها الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس وتحديدا في آخر التطورات في مخيم بلاطة وعدد من الأحياء والقرى والبلدات في داخل هذه المدينة، حيث كان هناك جولة خلال الساعة القليلة الفائتة في تلك المنطقة. سبق ذلك أن قال الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت 3 إصابات نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، محمد، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة وتنفيذ عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين في داخل هذه المدينة بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت في قرى سالم

0: وكذلك بزاريا وقرية مادمة في قضاء هذه المدينة. فيما يخص أيضا مدينة قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات طالت المدينة، وتحديدا في حي النقار الذي شهد خلال ساعات الليل عمليات اقتحام واسعة طالت عددا من المنازل في تلك المنطقة، إضافة لاعتقال فلسطينيين من بلدة كفر ثلث وجيوس قضاء هذه المدينة. في مدينة رام الله أيضا شهدت عمليات اقتحام نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي، أدت لاقتحام عدد من منازل الفلسطينيين تحديدا في بلدة كفر مالك شمال شرقية المدينة، فيما نفذ أيضا الاحتلال اقتحامات في بلدة سعير ومخيم العروب بمدينة الخليل. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات نفذت من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها من قبل المستوطنين خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، وهو بطبيعة الحال ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه يأتي في ضوء أخضر يمنح للمستوطنين من المستوى السياسي الإسرائيلي.
1: ليث جعار من قصرة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسوس إنه لا مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية في سوريا. أضاف الشيباني أنه لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. جاتي قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي أردوغان يجر تركيا إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا، وقال إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمن إسرائيل. سنتابع طبعا الملف السوري الإسرائيلي وكذلك التركي. قبل ذلك نعود لغزة ومشهد تشييع 50 شهيدا تشير من تحت الأنقاض. نتابع إذن الدفاع المدني.
2: لأنهم ثلاثة أعوام ولم نستطيع انتشالهم من تحت الأنقاض. هناك نساء حوامل، يا عالم، يا مسلمين، يا عرب، يا عجم، نتحدث على نساء حوامل بقيت أجسادها تحت الأنقاض. ماتت الأم ومات جنينها تحت الأنقاض والطواقم لم تستطع انتشالهم. نتحدث على كبار في السن الذين أيضا بقيت أجسادهم سنوات تحت الأنقاض وأرواحهم تنتظر متى سيتم إخراجهم من تحت الأنقاض، في أي قانون وفي أي دين وفي أي شرع وفي أي أخلاق تبقى جثامين الناس تحت الأنقاض لسنوات؟ تبقى جثامين الناس تحت الكتل الخرسانية لفترات طويلة؟ لماذا يا عالم؟ لماذا يا ضامنين؟ لماذا يا وسطاء؟ لماذا يا عرب؟ لماذا يا عرب يبقى أبناء غزة تحت الأنقاض لسنوات ولا نستطيع انتشالهم؟ لأن طواقم الدفاع المدني لا تمتلك المخدرات. ولماذا؟ لماذا تحرم طواقم إنسانية من أن تمتلك مخدرات لإخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض؟ القضية لم تنتهي هنا. نحن نتحدث على 8000 جثمان. احفظ يا عالم، احفظوا هذا الرقم، 8000 جثمان تحت أنقاض جنايات مدمرة في غزة. ينتظر اللحظة التي نخرجهم بها، ينتظر الدقيقة، وكل يوم العوائل تتواصل معنا، متى ستخرجوا لنا أبناءنا؟ متى ستريحوننا؟ متى سترتاح تلك العوائل؟ ولذلك أيها الكرام، نشيع اليوم 50 شهيدا من عوائل فلسطينية، عوائل صبرت، عوائل احتسبت وانتظرت طويلا، واليوم ترتاح تلك العوائل في هذه اللحظة التي يكرم فيها أبناءهم. بماذا؟ بماذا يكرموا؟ يكرموا بالدفن، وهذا حق وواجب كفلته كل الشرائع وكل الأديان، كفلته كل الشرائع وكل الأديان أنه يجب أن يوارث دون أي قيود، لكن قضية غزة اليوم قضية سياسية مش قضية إنسانية. وهذا الأمر المرفوض يا كرام، هذا أمر مرفوض وغير مقبول أن يتم المجادلة بدماء الأطفال، أن يتم المجادلة بأرواح هؤلاء الناس. هذا مرفوض يا عالم، يا مؤسسات حقوق الإنسان، هذا مرفوض وغير مقبول. إذا لم تستطيعوا أن تأخذوا قرار بفك أسر هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض، لماذا أنتم موجودين؟ لماذا؟ ماذا تصنعون في المكاتب المكيفة وعوائلنا تنبذل كل لحظة؟ ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ وإلى متى ستبقى العوائل؟ وإلى متى سيبقى الناس في هذا الحال؟ ولذلك اليوم نحن بشكل واضح نقول للعالم أن الدفاع المدني في غزة على وفقة الاستعداد رغم كل شيء، رغم نقص السلاح والمعدات والأدوات والمعدات الثقيلة والكادر البشري وفيش رواتب وفيش مكافآت ورغم القيل ورغم كل شيء، لكننا مستعدون أن نضحي بأرواحنا لأجل أن ننهي هذا الملف الإنساني العالق من 3 سنوات. لكن أنتم، وهذه الرسالة التي يجب أن تصل إلى زعماء العرب وإلى زعماء الغرب وإلى منظمات حقوق الإنسان وإلى كل الهيئات، يجب أن تقفوا أمام مسؤولياتكم بشكل جاد لأجل أن تتكفلوا بقضية انتشار الضحايا وأن توفروا لنا كل المقدرات.
1: إذا نعود لمراسل الجزيرة في مدينة غزة غازي العلول لمتابعة هذا التشييع وتذكير غازي إذن بأعداد الشهداء المنتشلين وظروف انتشالهم وكذلك المدة التي قضاها الجثامين تحت الركام منذ بداية الحرب في هذه المنطقة التي قصف فيها.
2: يا زعماء العرب، يا زعماء الغرب، يا منظمات حقوق الإنسان، يا أحرار العالم يلي بتتحدثوا عن الإنسانية، هذا الطفل
1: طيب
2: بقي من كل أسرته.
1: غازي العلول ربما لا يستمع إلينا حتى اللحظة، ما زلنا في متابعة الدفاع المدني وهو يشيع 50 جثمانا تم انتشالهم من تحت الأنقاض في مدينة غزة، استهدفوا على مدار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويسلط الضوء على صعوبات الدفاع المدني في انتشال الشهداء والظروف التي عاشها طبعا الدفاع المدني في محاولة الوصول إلى هذا العدد الكبير، ذكر عددا من النساء وكذلك من كبار السن، وأيضا نوه إلى الظروف التي كانت وقت الحرب من بقاء هذا العدد من الشهداء وحتى الأحياء تحت الأنقاض دون القدرة على الوصول إليهم، ثم ظروف القصف التي كانت وأسفرت عن وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء وخلفت ظروفا أخرى قضت بعدم القدرة على الوصول لهم وتحديد حياتهم، ظروف انتشالهم أيضا القدرة على الوصول لهم. نحاول طبعا التواصل مع مراسلنا ليضعنا في مجمل هذه التفاصيل المتعلقة بالحملة اليوم، جمع هذا العدد من أشلاء الشهداء من تحت الأنقاض والتعرف عليهم في ظل الحديث طبعا الكبير من العائلات حول أعداد كبيرة من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مختلفة، بعضها يسيطر عليها جيش الاحتلال وبعضها في المناطق الغربية، صعوبة التواصل وتحديد الشهداء بدقة، العائلات تبلغ طبعا عن أعداد من أفراد أسرتها ما زالوا تحت الأنقاض لكن بدون معلومات دقيقة ولا قدرة على التمييز بين الشهداء وتسمية الجثامين إلا بمؤشرات عينية ومعلومات من العائلة نفسها أو ممن تبقى أحياء من العائلة. وقد عرض المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل قبل قليل أحد أفراد العائلة التي تشيع وهو طفل صغير وما يسمى بالناجي الأخير أو الوحيد من هذه العائلة، مما يصعب مرة أخرى الوصول والتعرف على جثمين الشهداء وهوياتهم، ويلقي الضوء أيضا على أحوال هذه الفئة ما يعرفون بالناجي الوحيد. غازي جاهز الآن، إذن ضعنا مرة أخرى في سياق هذا التشييع والظروف والأماكن التي قصفوا فيها. غازي،
3: نعم محمد، يلفتني الآن ما يتحدث به محمود بصل وهو المتحدث باسم الدفاع المدني، يقول بأن 8000 جثمان غالبيتهم لأطفال لا تزال تحت أنقاض منازلها المدمرة 3 سنوات، وهذه الجثامين لا زالت تحت الأنقاض، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني ليس تقصيرا منها بل لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات والإمكانات اللازمة لانتشال هذه الجثامين. لفتني قبل أيام وأنا أعد تقريرا عن عملية انتشال الدفاع المدني عند منزل يعود لعائلة البطنيجي السيدة ميس البطنيجي التي جاءت تهرول عندما أخرج جثمان أخيها من تحت الأنقاض، تقول له بالحرف الواحد: طولنا عليك يا أخو لأنه إحنا مش قادرين نطلعك. هذه العبارة التي قيلت بقلب ملؤه الأسى وملؤه القهر لعائلات فلسطينية تنتظر في كل يوم أن يتم إخراج جثامين الشهداء من عائلاتها من تحت الأنقاض. هذه اللغة البسيطة توضح طبيعة القهر الذي تعيشه هذه العائلات. جاءت تركض تبكي وعند جثمان أخيها الذي انتشل جلست تعاتب نفسها وتعاتب العالم على هذا التقصير. وبالتالي عمليا هذا الأمر ينسحب على آلاف العائلات داخل القطاع التي لا تستطيع انتشال هذه الجثامين حتى بعد مرور هذا الوقت الطويل 3 سنوات مرت بها عائلات المكلومين داخل القطاع وعائلات الشهداء بالكثير من الظروف الصعبة. في كل يوم تصل مناشدات للدفاع المدني للمؤسسات العاملة في القطاع الإنساني. هذه بطبيعة الحال هي التي تلخص هذا الحجم من ربما المطالبات بضرورة إنهاء هذه المأساة الإنسانية داخل القطاع. من بين الشهداء محمد الذين تتواجد رفات جثامينهم على في هذه الساحة، ساحة مجمع الشفاء الطبي، 19 طفلا، بالإضافة إلى أمهات. يقول محمود بصل بأن بعض هذه الأمهات كانت تحمل جنينا في بطنها وفي أحشائها دفنت واستشهدت هي والجنين، وبالتالي المأساة ممتدة بتفاصيلها. لكل جثمان ولكل رفات هنا حكاية، ولكل عائلة الكثير من التفاصيل المأساوية التي تحتاج لأيام طويلة لأن تحكى وتروى إلى العالم. ولكن ربما هذه الصورة التي تخرج اليوم في المرة الثانية بهذا الحجم، هذا العدد الكبير من الجثامين، يفسر حجم الإجرام الذي تعرض له الفلسطينيون داخل القطاع في أوتون الحرب وما بعدها، حتى خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل تصعيده العسكري تجاه الفلسطينيين باستهداف المدنيين، باستهداف كل مكونات الشعب الفلسطيني داخل القطاع، لأنه لا يريد لغزة أن تنهض. هذا ما يقال فلسطينيا هنا على المستوى الشعبي وكذلك على المستوى الفصائلي. كل المطالبات طوال السنوات الماضية للدفاع المدني وكذلك للمؤسسات الدولية لم تحظى بالاهتمام الدولي، ولم يتمكنوا من الضغط على الاحتلال لإدخال ما يلزم لانتشال هذه الجثامين. وبالمناسبة الأمر لا يتعلق بالمنازل المدمرة تحت في مناطق تواجد الفلسطينيين، بل هنالك عائلات أخرى جثامين ذويها تتواجد في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد هم ممنوعون من الوصول إليها سواء كانت طواقم رسمية كالدفاع المدني أو غيرها. وبالتالي هذا يزيد من حجم المعاناة والمأساة. وللتوضيح أكثر، الاحتلال الإسرائيلي ووفق تقرير للمركز الأورو المتوسطي التابع أو الخاص بحقوق الإنسان تحدث على أن الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات يومية لنقل الركام بواقع 100 شاحنة تنقل الركام لإخفاء الأدلة وإخفاء جثامين الشهداء في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها. محمد، الآن تؤدى صلاة الجنازة على أرواح رفات هذه الجثامين وهؤلاء الشهداء 50، وقبل أن يتم نقلهم إلى المقابر الموجودة في قطاع غزة وبالتحديد في مناطق تواجد الفلسطينيين، من ضمنهم مقبرة بيت لاهيا، كذلك مقبرة المعمداني، وهي مقابر قليلة موجودة الآن يمكن للفلسطينيين أو أن يدفنوا جثامين ذويهم فيها، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر ودمر خلال الفترة الماضية الكثير من المقابر الرسمية التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون الدينية، ولا يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المقابر. وهذه أيضا معاناة جديدة، هذا الكم الكبير يحتاج إلى مقابر عديدة وهي غير متوفرة بسبب حالة القضم المستمر للأراضي والتدمير الممنهج للمقابر وتفاصيل أخرى كثيرة متعلقة بالمستلزمات لإيجاد مقابر جديدة للفلسطينيين. تحمل الآن جثامين ورفات جثامين هذه الشهداء لتنقل إلى المقابر، وبالتالي هذا المشهد الذي تقوم به طواقم الدفاع المدني وكذلك عائلات فلسطينية أخرى ينقلون الآن أو ينقلون جثامين ذويهم من ساحة مجمع الشفاء الطبي بعد هذا المؤتمر الصحفي. وهذه الكلمات، سواء كلمات العائلات وكلمات الدفاع المدني وكلمة الأعيان، يخرجون بهذه الجثامين تباعا في هذا المشهد المهيب وهذه الجنازة المهيبة بهدف مواراتهم الثرى، وبعد أن تمكنوا أخيرا بعد طول انتظار كما قالت ميس البطنيجي بعد 3 سنوات حتى تمكنت هذه العائلات من احتضان رفات جثامين ذويها، ومن بين هذه الرفات 50 طفلا تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، ينقلون تباعا ويخرجون من هذه الساحة. هذه الجنازة الكبيرة والمهيبة هي الثانية في أسابيع بعد جنازة عائلة شهداء عائلة أبو شريعة والحسينة الذين انتشلوا من تحت أنقاض مربعهم السكني. 112 فلسطينيا تمكن الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، والآن 50 رفاتا جديدة تستخرج من تحت جثامين أو من تحت عفوا أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، يخرجون تباعا رفقة العائلات، رفقة الدفاع المدني، وكذلك جموع الفلسطينيين المشاركة في هذا التشييع، يخرجون الآن من مجمع الشفاء الطبي ووصولا إلى عدة مقابر، مقبرة المعمداني وكذلك مقابر أخرى يمكن لهم الوصول إليها.
1: أبقى معك غازي في إطلالة على الأوضاع الإنسانية، يعني الدفاع المدني وهذا المشهد من التشييع يأخذنا لصورة أوسع للقطاع في ظل استمرار سقوط الشهداء. هذه مجموعة من الشهداء تم انتشال جثامينهم تحت الركام، لكن ماذا عن الوضع الحالي واستمرار سقوط الشهداء بحالات قصف أو حتى نتيجة اشتداد الحصار ونقص الأدوية والمعدات الطبية؟
3: على مناحي مختلفة محمد، المعاناة مستمرة فيما يتعلق بالواقع الإنساني داخل القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عبر الكوغات، مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، بأنه أدخل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى اليوم ما يقرب من 2 مليون طن من المساعدات الإنسانية، من بينها خضار، فواكه، كذلك مجمدات. وهذه البضائع أو هذه المسميات التي يتحدث عنها والأصناف التي يتحدث عنها الاحتلال هي تشترى بمقابل مادي، أي أنها لا تأتي ضمن المساعدات الإنسانية. لذلك يخلط الاحتلال الإسرائيلي مدعيا بإدخال هذه المساعدات، ولكنها تدخل كبضائع تجارية يدفع الفلسطيني مقابلها أثمانا باهظة للحصول عليها. أما المساعدات الإنسانية فهي تقلص يوما بعد آخر. الاحتلال الإسرائيلي يغلق 4 معابر رئيسية من أصل 5 بموجب الاتفاق يجب أن تفتح، ولكنه يعتمد فقط على معبر واحد وهو كرم أبو سالم في إدخال المساعدات أو البضائع التجارية، وهذه الحالة تعطي انطباعا عن حجم التقليص لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. هذا جانب. جانب آخر كان يتحدث عنه المسؤولون قبل أيام في بلديات القطاع عن أزمة بيئية صحية نتيجة تدمير الآبار ومصارف أو آبار الصرف الصحي وكذلك المياه ومحطات المياه الصالحة للشرب الواصلة للنازحين. 85% من الفلسطينيين النازحين يعتمدون بشكل رئيسي على صهاريج المياه المتنقلة التي تصل عبر

0: سيارات مدعومة من المؤسسات الدولية. في حال لم تصل هذه السيارات وهذه الصهاريج إلى المخيمات فإن الفلسطينيون لا يشربون ماء صالحا للشرب أو ماء نظيفا. كذلك هنالك حالة من انتشار الأوبئة، الأمراض الجلدية، المعدية وغيرها الكثير نتيجة تكدس النفايات في مناطق تواجد الفلسطينيين وحالة المنع من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإنقال هذه النفايات من مناطق تواجد الفلسطينيين إلى مكبات للنفايات الرسمية والمعتمدة والبعيدة كل البعد عن تكدس الفلسطينيين في هذه المناطق. المنظومة الصحية كذلك تعاني، خاصة
1: على ذكر المنظومة الصحية. ينضم إلينا الآن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة دكتور منير البرش. دكتور منير مرحبا بك. لنبدأ بمشهد الجثامين وما قدرة وزارة الصحة على تحديد هوية الشهداء حينما ينتشل هذا العدد الكبير من الشهداء. قبل ذلك كانت العائلة في الصبرة مثلا تتحدث وتحدد الشهداء في مثل هذه الحالة حينما تتفرغ الجثامين في مناطق مختلفة، كيف يجري التعامل معهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تشييع 50 شهيد دفعة واحدة يكشف حجم المأساة التي ما تزال مخفية تحت الأنقاض. عملية البحث عن 8000 مفقود عملية صعبة جدا. كل عملية انتشال جديدة تعيد فتح السؤال عن مصير الآلاف الذين لم تصل إليهم فرق الإنقاذ بعد. نتحدث عن 80 مليون طن من الركام. التعامل مع هذا الركام ألا يكون ملف إزالة إنقاذ هذا الركام ملفا فقط غير إنسانيا، لابد أن يكون ملفا إنسانيا وصحيا وطبيا وشرعيا وقانونيا. هذا الملف في الحقيقة عندما يجرف الاحتلال جثامين الشهداء في المناطق الصفراء ولا نستطيع أن نجد شهداءنا فهو يعتبرهم كالحجارة وكالركام، هذا ملف صعب جدا علينا نحن للتوثيق. وأيضا يجب عدم تجريف المناطق المشتبه بوجود مفقودين فيها قبل عمليات البحث والتوثيق وانتشال الرفات والتعرف عليها. الركام قد يحتوي على رفات بشرية، متعلقات شخصية، أدلة مهمة. إزالتها بشكل عشوائي قد يؤدي إلى فقدانها إلى الأبد. أيضا هناك يعني عمليات الانتشال اليوم التي تحدث وهي العملية الثانية، هناك مواد خطرة. يعني عندما نتحدث عن 80 مليون طن من الركام، هناك 5 مليون طن من مادة الأسبستوس السامة التي لابد التعامل معها بحذر. يجب إزالة الركام دون وسائل الوقاية والتقييم البيئي، يشكل تهديد حقيقي لصحة الناس. هذه المادة التي تلتصق ب ب ب بالرئتين التصاق كبير جدا وتحدث أمراض منها سرطان الرئة.
1: طيب دكتور،
2: يعني نحن
1: دكتور ابقى معنا، سنكون معك على تواصل طبعا في النشرة المقبلة لاستكمال هذا الملف، لكن التغطية مستمرة الآن مع جلال، تفضل.
3: محمد، إذن مستمرون في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ولتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران، كما نتابع مستجدات الأوضاع في سوريا. في التفاصيل نبدأ من قطاع غزة، حيث يشيع في جنازة جماعية يشيع 50 شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة وفي الضفة الغربية. ذكرت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية، ونقلت يدعوت أحرنوت عن دبلوماسي غربي قوله إن طرح مخطط للبناء بمنطقة E1 في القدس قد يدفع دولا أوروبية لمعاقبة إسرائيل قبل الانتخابات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، بل من قبل ضد أي دولة. وحذر الرئيس ترامب من أي

0: أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه بعواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات رئيس ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله أن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. بجانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموقع أكسيوس أن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير بوساطة أمريكية في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل التي قال إنها تراجعت. إذن نتابع الآن مع المشهد في مدينة غزة، والتي تشهد في هذه الأثناء مراسم تشييع رفات 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. ويقدر جهاز الدفاع المدني في غزة أعداد المفقودين بنحو 8000 مفقود بين أنقاض المباني المدمرة، وسط محدودية الإمكانيات والمعدات وتعنت قوات الاحتلال في السماح بإدخال آليات ثقيلة لرفع الأنقاض عن جثامين الشهداء. مباشرة من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، انقل لنا مشاهداتك.
1: ما جرى اليوم هو تشييع لرفات جثامين 50 شهيدا ارتقوا في بداية الحرب في الأشهر الأولى منها في مدينة غزة. الدفاع المدني تحصل على تمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعمل 800 ساعة لانتشال هذه الجثامين موزعة على محافظات القطاع. في مدينة غزة هنا تمكن الدفاع المدني من انتشال هذه الجثامين أو هذه الرفات لـ50 جثمانا من تحت أنقاض منازل في أحياء الصبرة، الزيتون، كذلك تل الهوى وأحياء أخرى في مدينة غزة. وشيعت هذه الجثامين قبل دقائق من الآن وخرجت من ساحة مجمع الشفاء الطبي من خلفي وصولا إلى مقبرة المعمداني وكذلك مقابر أخرى موجودة في القطاع. وهذه الجثامين هي لعائلات فلسطينية متنوعة، 19 طفلا وجثمان لطفل هي التي كانت أيضا من ضمن هذه الجثامين، بالإضافة إلى عدد آخر من النساء التي استشهدن في بداية الحرب. وهذا المشهد المهيب هو الثاني ربما في أسابيع قليلة عقب ما التشييع الكبير والمهيب لجثامين 112 فلسطينيا في يعودون لعائلة أبو شريعة والحسينة في الصبرة. يقول الدفاع المدني إنه يعمل وفق هذا المشروع بحفار وحيد وهو المتاح داخل القطاع في انتشال جثامين الشهداء. يتحدث عن 8000 جثمان لا تزال رفات جثامينهم تحت الأنقاض، بينما هنالك آلاف النداءات اليومية من عائلات فلسطينية تطالب بأن يشملهم أو يضمهم هذا المشروع ليتمكنوا من احتضان رفات جثامين ذويهم بعد 3 سنوات. الاحتلال الإسرائيلي في المقابل يفرض حظرا شاملا على إدخال هذه المعدات الثقيلة اللازمة لعمل هذه الطواقم ولإكمال العملية، بينما هو أيضا يقوم بالسيطرة على 70% من مساحة القطاع. وهذه المساحة المسيطر عليها هنالك آلاف العائلات أيضا تفقد جثامين شهدائها تحت أنقاض منازلها المدمرة في تلك المناطق. ويتحدث المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نقل يومية بوقع 100 شاحنة في اليوم لهذه الأنقاض وهذا الركام لهذه المنازل ويذهب بها إلى جهة غير معلومة. يتحدث عن أمر خطير من الجانب القانوني وهو إخفاء الأدلة لجرائمه أو عن جرائمه وكذلك إخفاء جثامين هذه الشهداء. هذه الحالة مقلقة للفلسطينيين.

0: الفلسطينيين النازحين في هذه المناطق ويتركون جثامين ذويهم في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. يتحدث أيضا الدفاع المدني عن عدم القدرة الكاملة في التعامل مع هذا الواقع في الظروف الميدانية الصعبة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تعميق هذه الاستهدافات واستهدافاته في الفترة الأخيرة في مناطق تواجد الفلسطينيين المكتظة أصلا بالنازحين الفلسطينيين، خاصة وأنهم يتواجدون في مساحة تقدر ب 30% فقط من مساحة القطاع. هنالك الكثير من التحديات أيضا تعيق هذه العملية. أولا نقص قطع الغيار لسياراتهم، لمعداتهم، نقص الزيوت اللازمة لتشغيل مولداتهم الكهربائية وكذلك عرباتهم وسياراتهم. وبالتالي هنالك الكثير من التحديات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عملية التقييد هذه والتشديد على الفلسطينيين فيما يتعلق بهذه الجوانب الإنسانية. هذه كلها بطبيعة الحال مشاهد متكررة يوميا داخل القطاع، ليس فقط في مدينة غزة بل كذلك في محافظات أخرى بدءا من شمالها وصولا إلى جنوبها. والحديث الآن يدور حول المطالبات، المزيد من المطالبات سواء كانت من قبل الدفاع المدني أو جهات محلية أخرى بضرورة فك هذا الحظر وهذا الحصار على طواقم الدفاع المدني وإدخال المعدات اللازمة لإنهاء هذه المهمة، خاصة وأن آلاف الفلسطينيون ينتظرون دورهم في أن يشملهم هذا المشروع أو أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين شهدائهم تحت الأنقاض بعد 3 سنوات. مشاهدات صعبة كنا تحدثنا عنها في مداخلات سابقة. كانت هنالك طفلة وهي الناجية الوحيدة تحدثت بلسان العائلات الفلسطينية التي تمكنت من انتشال جثامين ذويها، وقالت بأنها انتظرت طويلا لتتمكن من رؤية أفراد أسرتها حتى وإن كانوا رفاتا يخرجون ويشيعون وتدفنهم وتحتضنهم الأرض بعد هذه المدة الطويلة. غالبية الجثامين بالمناسبة خرجت ببعض أجزاء منها، بقايا عظام، بعض المتعلقات، حتى ملابس قليلة هي التي خرجت، لأن عوامل التعرية في ظل ظروف تواجد هذه الجثامين تحت الأنقاض تسببت في اختفاء هذه الجثامين وتحللها، وهو الأمر الذي تحدث عنه بالمناسبة الدفاع المدني. ولذلك هنالك صعوبة كبيرة في عملية التعرف على هوية هذه الجثامين ولمن تعود. يتدخل الطب الشرعي، يقوم بعمل تحليلاته الطبية وكذلك الشرعية في محاولة للتعرف على الجثامين. كل ما يستطيع معرفته حول الجثمان هل يعود لذكر أم لأنثى، لطفل أم لشيخ كبير فقط، لكنه لا يستطيع تحديد هوية من هذا، لمن يعود هذا الجثمان، ما اسم هذا الجثمان. لذلك تبقى عملية توقع يقوم بها أفراد الأسرة عند وصول هذه الجثامين لمشرحة الطب الشرعي أو للجهات المختصة هنا واستكمال الإجراءات القانونية وكذلك الدينية بحقهم. هذه الأمور كلها تتعلق بكل التقييدات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي. هو يمنع كذلك إدخال الأجهزة اللازمة لمعرفة هوية هذه الجثامين، أجهزة الاستدلال بالدي ان اي وكذلك الفحوصات اللازمة الأخرى. وبالتالي هنالك مأساة ممتدة تفاصيلها تتحدث عن حجم الكارثة التي تعرض لها الفلسطينيون داخل القطاع داخل قطاع غزة. وهذا أيضا ينسحب على قطاعات أخرى، ليس فقط على الدفاع المدني بل كذلك على طواقم الإسعاف، كذلك المستشفيات التي تتضرر في كل مرة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عملياته العسكرية وإيصال عشرات المصابين إلى المستشفيات، وحالة الازدحام والإشغال الكبيرة في أسرة المستشفيات. أيضا فيما يتعلق بقضايا أخرى مهمة، مسألة الأدوية، مسألة المستلزمات الطبية، وكلها تنسحب على ما يترتب من هذه التفاصيل الصعبة التي يمر بها القطاع الإنساني ككل، ليس فقط الدفاع المدني أو الصحة وغيرها من الجوانب الأخرى.
1: شكرا لك غازي العلول من مدينة غزة. وينضم إلينا من مدينة غزة الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. دكتور، قبل الحديث في الأمور التقنية، ماذا تقول أمام رهبة وهيبة هذا المشهد الذي لا ينفصل عن مشهد المجازر والحرب؟
2: نعم، هناك ما يقارب 73 ألف شهيد، هناك 174 ألف جريح. نتحدث عن أطفال ماتوا في هذه الحرب يتجاوزوا 21 ألف شهيد، نتحدث عن نساء 11 ألف امرأة ماتت في هذه الحرب، نتحدث عن 59 ألف يتيم في هذه الحرب. الحقيقة لكل مفقود وعائلة اسم، وانتشال الجثامين والتعرف عليها ودفنها يعني بكرامة، هذا هو حق إنساني ليس ملفا ثانويا. لذلك نحن نتكلم عن رسالتنا للعالم أن لا تبدأوا إعادة إعمار غزة فوق أجساد مفقوديها. أعيدوا للضحايا أسماءهم ولعائلاتهم حق الوداع أولا، تشييع 50 جثمان دفعة واحدة يدلل على أن ما حصل في غزة هو إبادة جماعية بمعنى الكلمة. هذه الإبادة التي تتكشف يوما بعد يوم أمام العالم وأمام مرأى العالم. الإسرائيلي لا يسمح له حتى بالبحث عن شهدائنا، ما يقوم بهذا الأمر هم الدفاع المدني في هذه اللحظات التي تشرف عليه الشرطة الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال. بالأمس قتل الاحتلال الإسرائيلي الشرطة التي هي عنوان الأمان في هذه البلد، هي التي تحفظ من الفلتان الأمني، تحفظ الناس من المشاكل ومن استهداف. الناس تعيش في 30% من مساحة قطاع غزة، هناك اكتظاظ سكاني، على كل كيلو متر مربع يعيش 21,000 إنسان. تصوروا هذا الحشر الذي أراده الاحتلال الإسرائيلي للناس، ماذا يحصل مع الناس؟ الناس تتشاجر مع نفسها، لا تجد الماء، لا تجد الخيام، الخيام مهترئة. فلذلك الشرطة هي عنوان المدنية وعنوان للحفاظ من الفلتان الأمني. الاحتلال الإسرائيلي يريد فلتان أمني، يريد فوضى، يقتل المدنيين. فلذلك نحن نطالب العالم الحر أن يقف مع غزة في هذه اللحظات، أن يتحمل المسؤولية تجاه غزة أمام المدنيين في غزة الذين يعيشون ظروفا هي أشبه بالجحيم. لا يجد الإنسان والمواطن ماء. نحن نتكلم عن فقط ما حصل في مدينة خان يونس في هذه اللحظات، وهي مناطق موبوءة بمعنى الكلمة من المياه، أكثر مناطق ملوثة بالمياه هي منطقة خان يونس. هناك 58,000 حالة جدري في مدينة في قطاع غزة سجلت في خلال هذا العام. يعني هناك وباء بمعنى الكلمة حصل في غزة بسبب يسمى جدري الماء، وهذا سبب الرئيسي هو الماء الملوث. وأكثر منطقة فيها ماء ملوث هي مدينة خان يونس. هناك 100,000 حفرة امتصاصية موجودة هناك، حفرها الناس لأن لكي يعيشوا بين الخيام. هذه الحفر الامتصاصية نزلت إلى باطن الأرض، لوثت المياه، أصبحت المياه ملوثة. انتقل
1: طيب،
2: عبر المياه الملوث ما يقارب 58,000 حالة من الجدري.
1: نعم،
2: والآن العالم بدأ والأمم المتحدة أعلنت أن هناك وباء موجودا. نحن أمام قضايا إنسانية لا يستطيع إنسان أن يتقبلها.
1: طيب دكتور،
2: فلذلك المجتمع الدولي يترك الاحتلال الإسرائيلي يفعل ما يريد، يقتل ما يريد، يقتل الشرطة المدنية، لا يريد لنا أن نخرج جثث أبنائنا من تحت الركام. هذا ما يفعله الاحتلال في هذه اللحظات.
1: دكتور منير، في الصور المباشرة التي نشاهدها الآن هي المشهد الأخير من جهود مضنية لانتشال الجثامين والأشلاء كما أفاد قبل قليل مراسل الجزيرة غازي العلول. ما هي الصعوبات والتحديات أمام الدفاع المدني وفرق الإنقاذ للوصول إلى الجثامين؟
2: هناك تحديات كبيرة، نطالب بإدخال الآليات الثقيلة. تحدث الأخ المسؤول الدفاع المدني، قال لا يوجد إلا آلية واحدة هي التي تساعدهم على انتشال هذا العدد من جثامين الشهداء. نطالب ببساطة شديدة إدخال الآليات الثقيلة، نطالب بمعدات البحث والانتشال، نطالب بمستلزمات الطب الشرعي والتعرف على الهوية، نطالب بمعدات الوقاية من المواد الخطرة. عندما تحدثنا عن أن هناك 5 مليون طن من مادة الأسبستوس داخل الركام، هذا لوحده يجعل العالم كله واقفا، لأن هذه المواد تنتشر بسرعة في الغبار وتنتشر بسرعة في الصدور وفي الرئتين وتحدث أمراض في الرئتين، يعني منها سرطان الرئة. هذه المواد الخطرة نريد معدات للوقاية من هذه الموادات الخطر، من هذه المواد الخطرة أثناء عملية الانتشال. نحن نتكلم عن لكل مفقود اسم وعائلة تنتظره. هذا انتشال الجثامين التعرف عليها أيضا كما يعني رأيتم تعرف عليها بصعوبة. نريد بعض الفحوصات الخاصة بالدي ان ايه، هذه الفحوصات التي نجعل للإنسان معرفة بأهله وعائلته، يستطيع التعرف، يستطيع أن يقرأ الفاتحة. نريد هذه الكرامة البسيطة، أن نقرأ فاتحة على أمواتنا ونتعرف عليهم. هل العالم لا يستطيع أن يفعل لغزة هذا الشيء؟ الحقيقة نحن صحية متعددة يفعلها الاحتلال بشكل ممنهج، الاحتلال الذي يمنع الآن دخول الوقود ويمنع دخول الأكسجين. نحن نتحدث عن إشكالية كبيرة في تشغيل المستشفيات، وهناك يعني وقف لبعض الخدمات بسبب النقص الكبير في الأكسجين، لأن الاحتلال يمنع دخول المولدات ويمنع دخول زيوت المولدات، أبسط الأشياء. عندما نريد أن نحرك سيارة الإسعاف، الاحتلال يمنع دخول المواد الخاصة بسيارات الإسعاف من مستلزمات، أيضا من مواد صيانة، من تبديل غيار. كل هذه الأشياء البسيطة الاحتلال يفتعلها ويصر على افتعالها من أجل أن يجعل الشعب الفلسطيني دائما وأبدا في حالة
1: نعم.
2: فوضى. هذا ما يريده الاحتلال بشكل ممنهج.
1: شكرا الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلة فلسطينية يومه 12، وحذر رئيس بلدية قصرى من ظروف صعبة تواجهها العائلات المحاصرة. في هذه الأثناء كشفت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان شرق القدس، بدل مناقصة سابقة كانت تقضي ببناء 3400 وحدة استيطانية. من قرية قصرى جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، كيف تتطور الأمور على الأرض على ضوء حصار المستوطنين وهجماتهم المستمرة؟
3: حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية وتسجل منحنى تصاعديا، وبات واضحا نتيجة الاعتداءات التي تنفذ تارة من قبل الجيش الإسرائيلي وتارة أخرى من قبل المستوطنون الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. في محيط منازل الفلسطينيين هنا في بلدة قصرى لا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد بكثافة في هذا المكان، ويمنع الفلسطينيين وكذلك المؤسسات الدولية من الوصول إلى منازل الفلسطينيين التي باتت اليوم تواجه خطرا حقيقيا من جراء النقص حاد في الطعام والغذاء والماء، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية نتيجة تعنت الجيش الإسرائيلي السماح لهذه المؤسسات بالوصول إلى هذه المنازل. 3 منازل و3 عائلات محاصرة لليوم 12 على التوالي وسط تحركات مستمرة للمستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين، إضافة إلى قيام بؤرة أخرى في أعلى هذه التلة وأعلى تلة جبل رأس العين في بلدة قصرى، وهي البؤرة الأم التي يتواجد فيها المستوطنون الآن، إضافة إلى وجودهم في عدد من منازل الفلسطينيين المخلاة في هذه المناطق. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض في مناطق الضفة الغربية عبر عمليات الاعتقال التي طالت عشرات الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى وحتى هذه اللحظة من مناطق متعددة من الضفة الغربية، والتي بدأ بها الجيش الإسرائيلي من مدينة نابلس وأحياء عدة في المدينة، إضافة إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال اقتحامات طالت قرى وبلدات في هذه المدينة، إضافة لما قال عنه الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام هذه المدينة. خرج الجيش الإسرائيلي من داخل مدينة نابلس وداهم مدينة قلقيلية، هذه المدينة التي شهدت خلال ساعات الليل هي الأخرى عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين سواء من حي النقار في وسط

0: المدينة أو حتى من بلدات كفر ثلث وكذلك جيوس إلى الشرق والجنوب الشرقي من المدينة، حيث تتواصل هذه الاعتداءات أيضا بالتوازي مع اعتداءات نفذت في مناطق عدة بالضفة الغربية على يد المستوطنين الذين يصعدون يوميا من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. خلال ساعات الصباح نفذ مستوطنون هجمات واعتداءات طالت مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث قال الفلسطينيون بأن مستوطنين أضرموا النار في منزل فلسطيني بخلة الفرة غربية يطا جنوب الخليل بعد أن وصلوا للمنطقة منتصف هذه الليلة، ونفذوا الحريق ثم انسحبوا باتجاه البؤر الاستيطانية المتاخمة لتلك المنطقة. في أعقاب هذا التصريح وما تناقله الفلسطينيون، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وفق إجراءات الفحص الأولي والتحقيقات تبين بأن الحريق في تلك المنطقة ناجم عن تماس كهربائي بعكس مزاعم الفلسطينيين، لكن الفلسطينيون يؤكدون بأن من قام بهذا الحريق هم المستوطنون الذين يصعدون من اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في كافة أرجاء الضفة الغربية، والأمر لم يقتصر فقط في تلك المنطقة. أيضا خلال ساعات الليل قام مستوطنون بوضع الحجارة وإغلاق طريق وادي قانا إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت وسط الضفة أو شمال الضفة الغربية، فيما اقتحموا منطقة وادي سلمان شمال غربي القدس وشرعوا بأعمال هدم في تلك المنطقة. هذه الاعتداءات تتماشى وتتناسق بالتزامن مع اعتداءات تنفذ أيضا من قبل الجيش، والتي تتمثل تحديدا في عمليات الهدم التي تطال منشآت الفلسطينيين. في التحديثات الأخيرة في هذه اللحظات جرافات الاحتلال العسكرية تقوم بهدم منشآت زراعية وصناعية في منطقة كفر سور إلى الجنوب الشرقي من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، وهو بطبيعة الحال ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه تصعيد من شأنه أن يشعل فتيل التصعيد في هذه المنطقة وتحديدا في كافة أرجاء الضفة الغربية، لا سيما وأن إسرائيل تصعد قبيل الانتخابات الإسرائيلية من هجماتها التي تتمثل تحديدا في هجمات المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية وطرد الفلسطينيين من منازلهم، إضافة إلى عمليات الاعتقال. هذا وفق أخيرا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وصل عدد الاعتداءات التي نفذت في النصف الأول من العام 2026 إلى أكثر من 12500 اعتداء، منها أكثر من 6000 اعتداء من قبل المستوطنين.
1: شكرا لك ليث جعار في قصرة. ونبقى في قصرة جنوب نابلس تحديدا، حيث عاد الفلسطيني الحامل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة إلى منزله فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأمصفة إلى مسافر يطا وصولا إلى المناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
2: على قمة جبل رأس العين في قصر جنوب نابلس عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
3: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
2: لكن ما يحدث في قصر لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأمصفة برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافر يطا أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
4: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمة والبؤرة الاستيطانية هذا على كل المسافة، مش بس على منطقة وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانية كلها.

0: يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها، وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
1: والأرقام هنا تكشف جانبا آخر من المشهد، فخلال الفترة الأخيرة تسارعت إقامة البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديدة بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد إليها. ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعة الأرض التي يعاد تشكيل واقعها، لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
2: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
1: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها. منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
3: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. متصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
4: نتابع بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وردا على تصريحات الرئيس ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. إلى شبكة مراسلين في واشنطن إيهاب العبسي، وتنضم إلينا أيضا من طهران رانيا قاسمي. إيهاب، نبدأ معك، كيف هي التفاعلات حول قرارات الرئيس دونالد ترامب الجديدة تجاه طهران؟
5: نعم جلال، التفاعلات من الحزب الديمقراطي تشكك في هذه القرارات. يقول مشرعون من الحزب الديمقراطي، من بينهم السناتور جاك ريد وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى أي شيء، لأنه ووفق ما يقول الإيرانيون يخضعون لعقوبات اقتصادية منذ عقود طويلة ولم تجدي معهم نفعا، ويشكك في هذه الإجراءات من قبل الرئيس دونالد ترامب. تأكيد الديمقراطيون بالأساس يعلنون انتقادهم ومعارضتهم لهذه الحرب من الأساس، يقولون أنها حرب اختيار، وأن الرئيس دونالد ترامب عالق أيضا في هذه الأزمة وفق ما يقول أيضا السيناتور الديمقراطي مارك كيلي. هناك حالة من الترقب في واشنطن حاليا، لأن الرئيس دونالد ترامب لم يدلي بالكثير حول الإجراءات التنفيذية أو التفاصيل في منشوره بشأن إيران، والذي أعلن فيه أن هذه الحملة الاقتصادية وصفها بأنها حرب اقتصادية على الجانب الإيراني. قال إن إيران ستكون في عزلة اقتصادية دولية، وقال إن الإيرانيين على وشك الانهيار. دعا المجتمع الدولي وحلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى هذا المسعى لتحييد التهديد الإيراني على حد قوله، وحذر الدول التي تتعامل مع إيران سواء عبر الحكومات أو الشركات المؤسسات المصرفية من التعامل المالي مع إيران، وإلا ستواجه بعقوبات من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب وقبل أن يدلي بهذا المنشور قال إنه منح الإيرانيين فرصا كثيرة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم ينتهزوا هذه الفرص. ولكن أيضا رئيس ترامب وقبل منشوره على منصة تروث سوشيال وفي تصريحات له بالبيت الأبيض، قال إنه في مرحلة ما ربما يتم التحدث وإجراء محادثات مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأكد بأن هناك كميات كبيرة من النفط تخرج من المضيق كل يوم. الولايات المتحدة في مرحلة التصعيد الاقتصادي على إيران، البيت الأبيض يعول على هذا الأمر ويعتقد بأن إيران ربما ستصل إلى نقطة الانهيار في نهاية المطاف وتقبل بشروطه على طاولة المفاوضات، تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، من فتح المضيق بالكامل من دون أي سيطرة إيرانية على المضيق جديد.

0: الخلال.
1: رانيا، ماذا عن التفاعلات في إيران؟ وما الذي رشح عن لقاء وزير الخارجية مع قائد الجيش الباكستاني حتى الساعة؟
2: نعم جلال، يعني فيما يتعلق بالردود الإيرانية على التصريحات الأمريكية الأخيرة

0: الإيرانية اعتبر أن هذه التصريحات هي تأتي من أجل صرف الأنظار عن الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ديون كبيرة تتجاوز 40 تريليون دولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ما وصفه بالتهديد أو الإرهاب الأمريكي الاقتصادي يعني يهدد الاقتصاد العالمي وأيضا سيادة الدول في المنطقة. أما كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية فقال أن الولايات المتحدة فيما تقول أن إيران يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة وأنها تتمسك بخيط رفيع، يقول أنها تتوسل حاليا لحلفائها من أجل مساعدتها، قال أن المشكلة تكمن في الخطأ في الحسابات ومحاولة التستر على هذه الأخطاء بالقيام وارتكاب هزائم أخرى، واعتبر أن بعد فشل الحرب العسكرية تقوم الولايات المتحدة الآن بإطلاق اسم جديد على هزيمتها التالية وهي الحرب الاقتصادية كما يتحدث كاظم غريب أبادي. هذا في الإطار يعني هذه التصريحات والمواقف المتحدية والمنددة الإيرانية، يعني تثير التساؤل بشأن مسار الدبلوماسي خاصة بعد الاتصال الهاتفي ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، والتي تناولت آخر التطورات وأيضا أحدث المستجدات فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، هذا بالإضافة إلى سبل التعاون والتأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات ما بين البلدين، يعني كيف ستؤثر هذه التهديدات وهذه الحرب الجديدة الأمريكية على المسار الدبلوماسي، خاصة وأن طهران تعلن تمسكها بمواقفها وتقول أنها لن تفتح مضيق هرمز إلا عندما تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم وتنفذ الشروط الإيرانية خاصة المتعلقة بالشق المالي وهو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات أو رفع العقوبات النفطية بالأحرى، هذا بالإضافة إلى دفع تعويضات مع إيقاف الهجمات العسكرية أو التهديد بها. أيضا هناك تأكيد إيراني ويعني استعداد إيراني لأي تطورات إلى من خلال تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي قال أنه في أي حرب جديدة ستقوم إيران باستخدام أسلحة جديدة تماما تختلف بشكل كبير عن أسلحة التي استخدمت في الحروب السابقة، وأشار إلى أنها ستكون أكثر قوة وتدميرا وأكثر تطورا تكنولوجيا، مشيرا إلى أن إيران لم توقف عملية تصنيع وإنتاج الأسلحة بل تواصل التقدم حتى في إنتاج هذه الأسلحة. إذن إيران يعني رغم مواصلتها المسار الدبلوماسي وانخراطها في هذا الأمر من خلال مواصلة التعاون والمشاورات مع الوسطاء وتحديدا الوسيط الباكستانية، لأنها تواصل توجيه أيضا الرسائل التي يعني يمكن أن تقول أنها تتسم بالتحدي للولايات المتحدة باعتبار أن إيران دولة لديها حدود مع العديد من الدول وأنه لا يمكن محاصرتها بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى ما تقول المصادر الإيرانية خبرة الإيرانية الكبيرة في الالتفاف على العقوبات، خاصة وأن إيران تتعرض لهذه العقوبات منذ عقود طويلة وأنها لديها القدرة على يعني العبور من هذه المرحلة الصعبة.
1: شكرا لك رانيا في طهران، ولإيهاب أيضا في واشنطن. انضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، مرحبا بكما. سيد تيم، ما أهمية هذه الإجراءات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران؟
2: أعتقد أن ما نراه هو أنه عمل ليس من الولايات المتحدة فقط وليس من قبيل المصادفة، ما قامت به الإمارات من إجراءات وفي المملكة المتحدة أيضا ما قامت به من إجراء يبدو أنه جهد منسق اقتصاديا بالسلام وبشدة في نفس الوقت لخنق إيران. الرئيس ترامب ليلة أمس قال أنه لم يعطي أحد إيران فرصا أكثر من الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا صحيح إذا ما نظرنا إلى مذكرة التفاهم قبل أكثر من 60 يوما، الولايات المتحدة رفعت الحصار ورفعت العقوبات على النفط وبعض الإجراءات الاقتصادية التي كانت مفروضة عوضا عن ذلك.

0: لذلك إيران اختارت بدلا من أن تفتح المضيق وترفع وتزيل الألغام، الفرصة كانت هناك، هم تجاهلوها. نتيجة ذلك هو المزيد من النشاط الاقتصادي والعقوبات. ربما الإمارات هو أفضل مثل الآن على ما يجري، عدا عن الولايات المتحدة حوالي 30% من الصادرات إلى إيران كانت من الإمارات وتم وقفها الآن، وأيضا 18% من صادرات إيران إلى الإمارات تم قطعها الآن. كل هذه التعاملات التي مارستها إيران على مر السنين للالتفاف على العقوبات المالية والتحديات المالية التي كانت تفرض الولايات المتحدة، كان هناك بلدان يسهلان ذلك، الصين ودولة الإمارات. الإمارات قطعت ذلك الشريان الآن، إذا إيران تعزل نفسها أكثر وأكثر. ومما أراه أن الولايات المتحدة تشارك أصدقاء وحلفائها للمساهمة بشكل أكثر شدة. أعتقد أن هذا هو الموقف الذي تواجهه إيران الآن.
1: دكتور عباس، كيف تنوي إيران مواجهة هذا الحصار الاقتصادي، خاصة مع دعوة الرئيس ترامب من سماهم الحلفاء بالانضمام له في هذه الإجراءات؟
0: جلال، هذا شيء يبدو أن الولايات المتحدة تتراجع عن طبعا مذكرة التفاهم، لكن في نفس الوقت تتفادى العمل العسكري والتصعيد العسكري فتختار إجراءات اقتصادية. بالتأكيد هذا سوف يزيد من مصاعب إيران، لكنه بدلا من أن يجعل إيران تستسلم قد يؤدي إلى تصعيد عسكري أيضا. الولايات المتحدة تتوقع أن تفرض على إيران ضغوطا على إيران، ضغوطا اقتصادية، لكنها تبقي الأسواق العالمية بمنأى عن ذلك. لكن إيران تقول إن طهران تستعد للانتقام أيضا، والحلول قد تكون سياسية ودبلوماسية من خلال التفاوض وصولا الى تسويه، لكن هذا لا يبدو ان له فرصه كثيره الان. الاجراء الاخر قد يكون اقتصاديا من خلال البحث عن بدائل رغم الضرر، والثالث والاكثر ترجيحا ربما قد يكون عسكريا. لو ان هذه الاجراءات طال امدها يمكن لايران ان تنتقم برد عسكري. هذا يشبه التهديد على إيران بضرب منشآتها وبناها التحتية، لكن الضغط الاقتصادي هذه المرة يريد فرض الضغوط على الشعب. فإيران تعتبر أن هذا ضغطا أو ضربا وتهديد للبنى التحتية الاقتصادية لإكراه إيران على التنازل.
1: سيد تيم، هل تعتقد الإدارة الأمريكية بأن هذه الإجراءات والحصار الخانق سيفتح من جديد بابا للتفاوض والمشاورات؟
0: لست متأكدا من أن هذا سيفتح بابا للتفاوض أو أن هذا هو الهدف المطلوب الآن. ما رأيناه في اليوم 40 وافقت إيران على فتح مضيق هرمز لكن لم تفعل، وعندما تم توقيع مذكرة التفاهم لكن في 30 يوما أن تقوم إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز ولم تفعل، وفي فترة 60 يوما والصياغة مهمة أن تضمن المرور الآمن للسفن التجارية ولم تفعل. إذا فكرة أننا سنسعى لاتفاق آخر مع إيران وإيران قد تجاهلت الاتفاقات السابقة، أعتقد أن هذا تم استهلاكه. لا أقول لن يحصل أبدا، لكن أعتقد أن أحدا في الولايات المتحدة أو العالم الغربي يصدق أن إيران ستلتزم بأي اتفاق. الهدف المتصور كان أنهم سيحصلون على بعض التخفيف من وراء السماح بحركة مرور السفن دخولا وخروجا، السودان بسبب ذكر تفاهم وسيحصلون على تدفق مالي نقدي، لكن فكرة أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى لا أرى أنه سيحدث قريبا. طبعا الهدف ليس إلحاق الأذى بالشعب الإيراني. الرئيس ترامب قال إنه يحترم الشعب، هو لا يحب الحكومة، نعم، لكن إذا ما خنقت البلد اقتصاديا بحيث لا يستطيعون دفع مرتبات وتكاليف الحرس الثوري، وبعض منهم لهم ولاء في الحكومة، بعضهم سيختفي من الوجود عندما تختفي المرتبات. هذا ما تراه إدارة ترامب.
1: دكتور أصلاني قال قبل قليل بأنه هذا قد يدفع إلى الخيار العسكري، وربما هذه المرة المبادرة من إيران بهجوم عسكري نوعا ما على مصالح أمريكية أو حتى على أمريكا بشكل مباشر عبر القطاع البحرية. كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا؟
0: إيران بالتأكيد أظهرت القدرة على الهجمات العشوائية. في اليوم الأول ضربوا فندقا فاخرا في الإمارات لا علاقة بالولايات المتحدة. بإمكانهم أن يكرروا ذلك، وهم بإمكانهم أن يضربوا عمان، أكثر بلد مسالم في العالم. لكن فكرة أنهم سيهدد الولايات المتحدة عسكريا هو أمر مضحك، لأن قواتهم العسكرية لا تضاهي القدرات والقوى العسكرية للولايات المتحدة. إذا ما بدأوا بتوجيه ضربات عشوائية ضد دول الجوار، هذا احتمال قائم ولا يستطيع أحد أن يعمل شيئا إذا ذلك سوى الدفاع عنها، وقد فعلوا ذلك بشكل فعال. ورغم كل هذه الهجمات تقريبا معظمها قد تم صدها، الأمر يشبه أنك أن تمتلك كلبا عجوزا عمره 10 أو 12 عاما ينبح كثيرا لكن ليس لديه القدرة على أن يعض. إيران تطلق الكثير من الصياح والتهديدات، لكن قدرتها عدا عن توجيه ضربات عشوائية ضد الجوار القدرة غير موجودة.
1: دكتور عباس، كيف يمكن أن تنظر إيران إلى انخراط بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في هذا الحصار؟
0: كما تعلمون أن هذه حرب اقتصادية ضد البلاد، وترامب أوضح ذلك وصرح به بشكل واضح. والبلدان التي ستساهم بهذه السياسة لن تتوقع أن تبقى إيران صامتة أن تستهدف عسكريا أو اقتصاديا من دون أي رد انتقامي، بدون أي رد. هذا ليس منطقيا بالنسبة لإيران. الهدف ليس توجيه ضربات عشوائية، لكن تستند إلى أسباب محددة. إيران لا خيار أمامها. إذا ما تم محاولة خنق 90 مليون إنسان من دون رد، هذا ليس ممكنا لبلد. حتى الذين كانوا يحتجون ضد المؤسسة السياسية قبل أشهر بدأوا بإدانة هذه الضغوط، لأن هذه العقوبات لا تميز بينهم. مثلا هم مناوئون أو مؤيدون، هذه جرائم حرب. والذين اعتقدوا أن ترامب سيأتي لمساعدتهم، في اليوم الأول الذي بدأت الولايات المتحدة بالهجوم بقتل 170 طفلة في مدرسة. إذا من خلال العقوبات الكل يعرف أن الهدف الأساس هو الشعب، وهذا لن يستهدف الحرس الثوري فقط، الطعام والدواء وغيرها. نعم، أنا في الدوحة وطلبوا مني أن أجد دواء لمن يعاني من السرطان. إذا الناس العاديون هم الذين يستهدفون. لهذا السبب إيران تحاول أن تنظر إلى مضيق هرمز ليس كنقطة ضغط وسيطر عليه لأسباب أمنية، لكن تحاول إعاقة تطبيقه وإنفاذ هذه العقوبات. السؤال هو كيف يمكن للمجتمع المجتمع الدولي الصين وغيرها كيف ستكون ردة فعلها. هم حذرون من هذه العقوبات لكنهم ينظرون إلى ما يحصل في المنطقة. الولايات المتحدة بعد فنزويلا تريد أن تلحق الهزيمة بإيران لتسيطر على حركة مرور الطاقة العالمية وتستخدمها كأداة ضغط ضد بلدان أخرى مثل الصين. هذا السبب. هذا الوضع سيؤثر بالوضع بشكل عام. علينا أن ننظر إلى الصورة الكبرى. لا توجد فكرة واضحة كيف يمكن أن نخرج من هذا الوضع.

0: هذه الحرب بدأت من دون استراتيجية واضحة واستمرت أيضا من دون أي استراتيجية ذات قيمة ولا توجد فكرة واضحة ما هي النتيجة المرجوة من لهذا الضغط الاقتصادي. إذا كان المقصود هو الاستسلام والتوقع من أن تستسلم إيران قبل التصعيد هذا لا معنى له من منظور إيراني.
1: في هذه النقطة سيد تيم هناك تشكيك، طبعا إيران تقلل من أهمية هذه الإجراءات، وهناك تشكيك حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق هذا الحصار الخانق حتى مع الحلفاء أو حتى بتهديد دول أخرى. ما هي الآلية التي يمكن الوصول إلى مبتغى الولايات المتحدة الأمريكية منها؟
0: كما قلت من قبل وكما قال الرئيس السيد عصلاني يقول هذه حرب اقتصادية، أنا أقول إن إيران أعلنت حربا اقتصادية على العالم، أغلقت المضيق لإشاعة فوضى اقتصادية والقول بأن هذه فكرة جديدة وأن إيران ضحية حرب اقتصادية هم الذين بدأوا بهذه الفكرة. هذه فكرة سخيفة، ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعلها الآن؟ ربما الاستمرار بتوجيه الضربات العسكرية والاستمرار في استهداف القيادات العسكرية، هذه ليست الصيغة المفضلة. وأعتقد أن الرئيس ترامب وإدارته لا يريدون طبعا الحق الأذى ب 99 مليون شخص، هم بإمكانهم أن يقضوا على اقتصاد إيران وهذا ما ذلك هذا لا يرجوه، لكن هناك ربما إجراءات أخرى. ما يسمى بخنق الاقتصاد هو خنق النظام وليس الشعب.
1: شكرا لكما سيد تيم. الدكتور عباس شكرا. أدت أزمة إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب حاد في إمدادات الكبريت العالمية ما هدد صناعة الأسمدة الفوسفوتية. المزيد في تقرير نديم الملاح.
2: منذ أزمة إغلاق مضيق هرمز والأنظار تركزت نحو النفط والغاز، لكن هناك سلع أقل شهرة بدأت تنقل أثر التوترات إلى الغذاء والمعادن وحتى بطاريات السيارات الكهربائية. الكبريت مثلا لا حصرا، حبيبات صفراء تحولت في أشهر إلى حلقة تربط هرمز بحقل القمح ومنجم النحاس. بداية دعونا نتعرف على أهمية هذه المادة. قبل الحرب كانت دول الخليج تنتج نحو ربع الكبريت في العالم. هذه الكميات تشكل أيضا نحو 50% من التجارة، تجارة الكبريت المنقولة بحرا عالميا. في لغة الكميات كان يعبر المضيق قبل الحرب نحو 1,270,000 طن شهريا، هذا في المتوسط. تراجعت هذه الكميات إلى 30,000 طن فقط في أبريل، أي أنها سجلت هبوطا بنحو 98% عن مستويات ما قبل الحرب. بطبيعة الحال انتقلت الندرة في الكبريت إلى الأسعار. دعونا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. قطر للطاقة رفعت في فبراير سعر طن الكبريت من 520 دولارا إلى 890 دولارا، هذا في أغسطس، أي بزيادة ب 71%. في الإمارات أبوظبي ثبتت أدنوك سعر أغسطس عند 1000 دولار للطن، وهو ما يمثل ارتفاعا ب 89%. في البرازيل كانت القفزة هناك أشد، من 525 دولارا قبل الحرب إلى 1200 دولار، هذا في ذروة الأزمة بارتفاع يقارب 129%. الآن عرفنا أن الأزمة أو أثر الأزمة، أزمة الكبريت على القطاعات، لكن ما علاقتنا بذلك؟ بمعنى آخر كيف تأثرنا نحن كمستهلكين؟ لنبدأ بالعلاقة بالغذاء. قطاع الأسمدة يستحوذ على نحو 60% من الطلب العالمي على الكبريت، ومنه يتم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية المسؤولة عن إنتاج البذور، أيضا نمو الجذور وتكوين الأزهار. إذن نقص المادة ليس أزمة هامشية، بل نقص في مدخل إنتاج رئيسي. الحلقة التالية تصل إلى المائدة. الأسمدة بمختلف أنواعها تسهم في دعم نحو نصف الإنتاج الغذائي العالمي، بينما كان نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية يمر عبر هرمز قبل الحرب. لذلك يضغط تعطل الكبريت تحديدا على الفوسفات. فيصبح الفوسفات جزء من فاتورة يدفعها المزارع أولا ومن ثم المستهلك. على سبيل المثال مجموعة OCP المغربية وهي أكبر مصدر للفوسفات في العالم يمثل ما تستورده من دول الخليج من الكبريت 52%، هذا قبل الحرب نتيجة الإغلاق إغلاق هرمز، خفضت إنتاجها بنحو 30% في الربع الثاني من هذا العام وحولت طلبياتها على كل حال إلى روسيا. شركة موزاييك أوقفت مؤقتا عملياتها في البرازيل بسبب نقص الكبريت وارتفاع كلفته. في النصف الأول من هذا العام هبطت واردات البرازيل من الكبريت بنحو 42%، هذا مقارنة بطبيعة الحال بالفترة نفسها من العام الماضي. ناتريان الكندية هي أكبر شركة في العالم لإنتاج وتوفير المدخلات الزراعية، تراجعت أرباحها في قطاع الفوسفات في الربع الثاني من العام بنسبة 75% لتبلغ فقط 23 مليون دولار، هذا انخفاض من 92 مليونا، أرجعت الشركة ذلك مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الكبريت. فاتورة الكبريت لا تتوقف عند الغذاء، نحو خمس إنتاج النحاس المكرر عالميا يأتي من عمليات تستخدم حمض الكبريتيك في الاستخلاص. وتقدر شركة ماكواري أن ارتفاع الكبريت منذ بداية العام على سبيل المثال أضاف نحو 4,000 دولار إلى كلفة إنتاج طن النيكل في إندونيسيا.
1: نتابع في مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني إن 13 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف. جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها. إلى شبكة مراسلين في كييف عمر الحاج، وفي موسكو أمين درغامي. عمر، ما الذي تكشف عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف؟
3: جلال، أعداد القتلى ما تزال في ارتفاع في مقاطعة كييف وتحديدا في المدينة عاصمة المقاطعة، 14 قتيلا حتى الآن بعد أن ارتفع عدد الضحايا، هناك أكثر من 70 جريحا بعضهم في حالة خطرة كما تقول السلطات المحلية. هنا قبل قليل كانت هناك زيارة لعمدة المدينة، تحدث فيه للجزيرة عن صعوبة عمل فرق الطوارئ في المكان، مشيرا إلى أن روسيا تتعمد استهداف المدينة بالصواريخ البالستية، وأيضا دعا مرة أخرى ما سماهم الشركاء للمساهمة في دفاع عن أوكرانيا. هذه الدعوة أيضا كانت من وزير الخارجية ومن حتى الرئيس زيلينسكي الذي تحدث قبل قليل عن ضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة اعتراض الصواريخ الباتريوت تحديدا، لأنها هي الوحيدة القادرة كما قال على تصدي للهجمات الروسية، مؤكدا أن حياة الأوكرانيين الآن باتت تتوقف على دعم البلاد بمثل هذه المنظومة. قبل قليل أيضا كان لنا حديث خاص مع المتحدث باسم الهيئة العامة للطوارئ الأوكرانية، قال إن روسيا تتعمد استهداف المناطق واستهداف فرق وطواقم الإسعاف. قال أن عقب وقوع الهجوم ومسارعة الطواقم لإسعاف الجرحى تعود الصواريخ الروسية لتستهدف المكان مرة أخرى، ما يزيد من عدد الضحايا. أشار أيضا إلى أن الصواريخ البالستية وأثرها لا يقتصر على المنطقة المستهدفة وحسب، بل قال إن بعض القتلى سقطوا في هذه النقطة على بعد أكثر من 200 متر من المكان نتيجة قوة الانفجار وشدة تناثر شظايا الصواريخ. أيضا في هذا القصف تحدثت الشرطة في مقاطعة كييف إن بعض الصواريخ البالستية استهدفت كما تقول هي بشكل متعمد مخازن للصليب الأحمر، أدت إلى احتراقها بشكل كامل. كييف وحدها وإن ليست وحدها كانت عرضة للهجوم، وإن كان الهجوم الأكبر بالصواريخ البالستية وقع على كييف، بل إن أوديسا أيضا وكذلك مقاطعات أخرى كانت عرضة لهجوم روسي سمته قوات الدفاع الجوي الأوكراني بالهجوم الهجين. إذن نتحدث عن 40 صاروخا موجها، 168 مسيرة روسية، إضافة إلى أكثر من 14 صاروخا باليستيا من بينها صاروخ زيركون للفرط الصوتي. قالت وكالة الدفاع الجوي الأوكراني إن هذا الهجوم نفذ في وقت واحد، لإرباك الدفاعات الروسية الأوكرانية التي تعاني ضعفا شديدا في الصواريخ الاعتراضية. أيضا
1: نعم.
3: قبل قليل وزير الخارجية الأوكراني أندري سيباها قال في تصريح له أن حياة الأوكرانية الآن تتوقف على دعمهم بهذه الصواريخ.
1: شكرا عمر الحاج في كييف. أمين، ما هي الرواية الروسية حول استهداف كييف وحول أيضا الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية؟
4: نعم جلال، وزارة الدفاع الروسية كعادتها أصدرت بيانا صباحيا اليوم قالت فيه بأن هذه الضربة بعيدة المدى بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في العاصمة كييف وأيضا في مقاطعة كييف أي في ضواحيها وتحديدا في بروفيري. وتقول الوزارة في بيانها بأن بنك الأهداف كان عبارة عن منشآت لتجميع وصناعة المسيرات وقطع الصواريخ وأيضا مواد لوجستية يستخدم فيها أو يتم فيها تجميع مواد ذات استخدام يعني بين عسكري ومدني، إضافة إلى مخازن للوقود كما هو الحال في البروفري كانت معدة للجيش الأوكراني وفق بيان وزارة الدفاع الروسية الذي قال بأن هذه الضربة المكثفة حققت الأهداف المرجوة منها وتم تدمير هذه الأهداف بنجاح. طبعا الوزارة أكدت أيضا على أن الليلة الماضية شهدت استهدافات أيضا لبنى تحتية في مينائي تشيرنومورسك ويوجني على البحر الأسود، والحديث عن منشآت وبنى تحتية أيضا يتم استخدامها عسكريا. وهذا يأتي في الحقيقة جلال في إطار مواصلة روسيا زيادة ضغطها العسكري على الموانئ الأوكرانية وأيضا السفن التي تقول بأنها تحمل معدات عسكرية وأسلحة إلى الجيش الأوكراني وفق قولها، إضافة إلى استهداف العمق الأوكراني وتحديدا العاصمة كييف بين الفينة والأخرى. لكن الهجوم الأخير وفق يعني وسائل إعلام روسية وأيضا مواقع عسكرية روسية كان من بين الأكبر خلال هذا العام، واستخدمت فيه صواريخ فرط صوتية كتسيركون إضافة إلى صواريخ باليستية أيضا كإسكندر وعدد كبير من الطائرات المسيرة من طراز جيران 3 وجيران 4 بعيدة المدى. هنا في روسيا اليوم أيضا عمدة موسكو قال بأن العاصمة الروسية تعرضت أيضا الليلة الماضية لهجوم أو محاولة هجوم بالمسيرات، تم تدمير 28 مسيرة وأن أكثر من 250 مسيرة كانت في طريقها إلى منطقة موسكو. وسلطات شبه جزيرة القرم أكدت وقوع أعطال في التيار الكهربائي جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات، إضافة إلى المناطق طبعا الحدودية التي يتم استهدافها بشكل دوري. والحديث هنا عن
1: أمين درغامي في موسكو، شكرا لك. التغطية مستمرة مع محمد.
5: شكرا جلال، هذه هي التغطية المستمرة على رأس الساعة. إذن مشاهدينا، لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران، وللتصعيد الإسرائيلي أيضا في غزة والضفة الغربية، كما سنتابع مستجدات الأوضاع في سوريا. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. في قطاع غزة، يشيع في جنازة جماعية 50 شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. وأضاف مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم تصدق بعد على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة. في الضفة الغربية ذكرت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة منفصلة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان في القدس. ونقلت يدعو تحرنوت عن دبلوماسي غربي قوله إن طرح مخطط للبناء بمنطقة إيوان في القدس قد يدفع دولا أوروبية لمعاقبة إسرائيل قبل الانتخابات. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية في مطار أبو الظهور السوري المستهدف. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأكسس إن الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير بواسطة واشنطن في مفاوضات اتفاق أمني مع إسرائيل التي قال إنها تراجعت. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما إيهاب. أبدأ معك في المواقف الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الحملة الاقتصادية وهذا الحصار الجديد. المواقف الأمريكية وإن كان من تفسير الخطوات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
6: محمد، بعد 6 أشهر من الحرب على إيران لم تنجح الولايات المتحدة على دفع إيران للاستسلام عبر الضربات العسكرية، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب حاليا يعتمد ما أسماه بالنهج الاقتصادي والحرب الاقتصادية على إيران، أملا في أن تصل إيران إلى مرحلة الضغوط القصوى ما يدفعها إلى القبول بشروط الرئيس دونالد ترامب على طاولة التفاوض فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. الرئيس دونالد ترامب يقول أن هذه الإجراءات والحزمة من العقوبات على إيران هي الأشد قسوة ولم تفرض من قبل على أي دولة من قبل الولايات المتحدة. يقول إنها حربا أو إنها حرب اقتصادية وإن إيران ستكون في عزلة كبيرة. وأيضا يقول إن على الجميع الدول التي تتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا سواء عبر الحكومات الشركات أن تتوقف عن ذلك، وإلا ستواجه أيضا ستواجه بعقوبات من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب يقول إن النظام الإيراني على وشك الانهيار، يدعو المجتمع الدولي حلفاء الولايات المتحدة إلى التعاون مع واشنطن في فرض هذه العقوبات من أجل تحييد ما وصفه بتهديد إيران على المستوى الدولي. والرئيس ترامب أيضا في منشوره على منصة تروث سوشيال يقول إنه منح الإيرانيين فرصا كثيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لكنهم لم يستغلوا هذه الفرص، وبالتالي الرئيس ترامب يعتمد على النهج الاقتصادي، لكن في منشوره لم يترك أو لم يتحدث عن التفاصيل في كيفية تطبيق هذه العقوبات الاقتصادية، ما هي الدول التي المستهدفة أو ما هي الكيانات المستهدفة من هذه العقوبات. وبالتالي من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة ربما خلال الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة إعلانا يشمل هذه العقوبات بشكل كبير. وهنا في الولايات المتحدة التشكيك ما زال مستمرا من قبل الديمقراطيين وحتى من قبل المراقبين الماليين في كيفية تطبيق هذا الأمر، وما إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل قادرة على إجبار إيران على الاستسلام من خلال الضغوط الاقتصادية. ولأن الديمقراطيين يقولون إن إيران بالفعل كانت خاضعة لضغوط اقتصادية وعقوبات على مدى عقود وهذا الأمر لم يؤدي إلى أي شيء مع الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن بالفعل الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يحقق ضغطا كبيرا على إيران ويؤدي إلى منع تصدير النفط، ويقول إن معدلات التضخم في إيران ارتفعت بشكل كبير. الرئيس ترامب قبل يومين كان قد قال أنه لا محادثات جارية ولا مقررة مع إيران، وذلك بعد ربما حالة الغضب والاستياء من جانبه من تعامل إيران وسلوك إيران التفاوضي وفق ما قاله مسؤولون في البيت الأبيض. يقولون أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ فريقه التفاوضي بعدم الانخراط مع الإيرانيين في أي محادثات لأنه غير راض عن سلوك إيران في التفاوض، ويقول أن إيران تخادع في المفاوضات وغير جادة بالتوصل إلى اتفاق وفق شروط الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. وبالتالي هذه الحملة الاقتصادية المكثفة مرتقبة وننتظر التفاصيل أكثر محمد خلال الساعات.
5: شكرا جزيلا لك إيهاب رانيا. الرد الإيراني على الإسلام وزير الخارجية كيف كان وما الذي يعكسه من سلوك إيران تجاه ما هو قادم وما هو معلن من الولايات المتحدة اقتصاديا؟
7: نعم محمد، يعني تواصل إيران توجيه الرسائل التي يمكن أن نصفها بأنها رسائل تحدي وتأكيد على التمسك

0: التمسك بالمواقف والخطوط الحمراء بعد الإعلان الأمريكي بشن حرب اقتصادية على إيران، وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأنها استمرار وإصرار على السياسات التي وصفها بالفاشلة، والتي أكد أنها لن تحقق سوى المزيد من الأخطاء والإخفاقات، معتبرا أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو إرهاب اقتصادي يهدد الاقتصاد العالمي وأيضا سيادة الدول المختلفة حول العالم. تحدث عراقشي عن أن هذا الإعلان هو يأتي بسبب محاولة الإدارة الأمريكية صرف أنظار الرأي العام الأمريكي عن الأزمات المالية الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة. تحدث عن أزمة ديون ضخمة، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الإعلان من خلال الإعلان عن هذا الأمر أن يعني تصرف الانتباه عن هذه الأزمات. أما مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي فكان قد اعتبر أن الولايات المتحدة يعني بعد فشل حربها العسكرية تطلق اسم الحرب الاقتصادية على ما وصفها بهزيمتها التالية. قال أن المشكلة تكمن في الخطأ في الحسابات، وأنه مع محاولة التستر على هذه الأخطاء تقوم الولايات المتحدة بتكبد هزائم جديدة. وقال أن الولايات المتحدة تدعي أن إيران في يعني أضعف حالاتها، ولكنها في الوقت ذاته كما يقول غريب أبادي تتوسل الحلفاء الأمريكيين، الحلفاء للولايات المتحدة لمساعدتها. هذه المواقف يعني تأتي رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن في هذا المسار تؤكد طهران على تمسكها ببنود مذكرة التفاهم كأساس لهذا المسار، وضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط الإيرانية.
1: رانيا قاسم من طهران، شكرا جزيلا لك. ننوه مشاهدينا إذن بهذه الأخبار العاجلة الواردة عن وزارة الدفاع التركية، إذ تقول لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية. تقول الوزارة إن أنقرة ستواصل إذن دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. سنواصل بإصرار، تقول وزارة الدفاع التركية، دعم جهود الاستقرار في سوريا. وزارة الدفاع التركية تقول لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. إذن تصف وزارة الدفاع التركية هذه الهجمات بالمتهورة، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام في سوريا والمنطقة. هذه مجمل تصريحات وزارة الدفاع التركية بعد قصف إسرائيلي طال قاعدة أبو ظهور في شمال سوريا. للحديث في الملف الإيراني الأمريكي الآن ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية من عمان، أحمد عوض خبير بالاقتصاد السياسي الدولي، مرحبا بكما. دكتور شرقاوي، لنبدأ إذا من هذه التحولات الأمريكية، ما الذي تقرأه في التحول الآن في سياسة الرئيس الأمريكي بالاتجاه نحو إحكام الحصار وفرض عقوبات اقتصادية يقول لم يسبق لها مثيل، ما الذي ستنتجه من واقع أيضا، ومن ردة فعل إيرانية؟
2: ترامب في البيت الأبيض يجد نفسه أمام أربعة كراسي موسيقية متحركة تتغير حسب من يشغلها. كان وزير الحرب هيكسيت هو الذي يوصي خلال حرب 40 يوما خلال هجمات الليالي 13 بمعنى استنفاد الخيار العسكري. رحل أو ابتعد هيكسيت، جاء نائب فانس يتحدث عن التفاوض، وحتى هذه اللحظة لا زال فانس يحاول أن يهمس في أذن ترامب بأن لا محيد إلا لا محيد عن المفاوضات، لا محيد يعني لا يمكن إنهاء هذه الحرب والخروج من هذه الأزمة إلا عن طريق تسوية سياسية. هناك أيضا يأتي إلى الكرسي وزير الحرب وزير الخزانة سكوت بيسنت الآن، هو الذي يدعو ويستمع إليه ترامب في هذه المرحلة، الخنق الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي بدل العسكري وما إلى ذلك. الغائب من هذه الكراسي الأربعة مارك روبيو وزير الخارجية الذي كان المفروض أن يكون هو

0: أمس المنصة الأقوى بضرورة البحث عن حل سياسي وليس فقط تجريب الخيارات أو المنطلقات العسكرية. الآن في المحصلة النهائية يبدو أن هناك خيارين بنسب متفاوتة. خيار الغضب الاقتصادي على أساس أن تصاب طهران بالشلل وتنهار من الداخل، أو ما نسميه بالسلف إمبلوجن، الانفجار من داخل الذات الإيرانية. وهذه مسألة غير حتمية، والضعف الاقتصادي يتطلب وقتا طويلا. إذن هذه مغامرة إلى ما بعد انتخابات الكونغرس، وربما حتى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 28. في المقابل يبقى هناك أيضا خيار محتمل، أن هيكسيت قد يعود مجددا ويقول لترامب لقد جربنا الخيارات العسكرية ولكن لم تكن إيران بذاك الضعف، والآن بعد شهرين من هذا الشلل الاقتصادي المسألة بسيطة. طيب، مجرد ضربات مركزة على مرافق حيوية قد تكون محطات الطاقة أو الكهرباء أو الخدمات العامة، وتصبح البلاد في حالة حيصة.
1: طيب، لنفهم اقتصاديا معك ضيفنا من عمان، ما هي الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة لإجبار الدول، لأن ترامب الآن يطلب من الدول عدم التعاون وحدد قطاعات، لإجبار هذه الدول ومنها مثلا الصين على تنفيذ هذه الخطة والاستمرار في خنق إيران؟
2: حقيقة أحد أهم عوامل نجاح خطة ترامب الأخيرة كما أشار الدكتور الشرقاوي، هذا الخيار للخنق الاقتصادي ودفع إيران للانهيار الداخلي وحملة الغضب الاقتصادي، مشروطة بتعاون الدول العالمية مع أو الفاعلين الآخرين مع توجه الولايات المتحدة الحالي. حقيقة العامل الرئيسي في هذا الجانب اللي هو موقف الصين. هل الصين تستطيع حقيقة أن تستجيب للتوجهات الأمريكية بما يتعارض مع خططها الاستراتيجية واقتصادها قديش بيحتاج من نفط، وتستطيع أن تساعد الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها ضد إيران؟ هذا أمر مشكوك فيه. وإذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تضغط على هذا الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية العالمية وشريك استراتيجي أساسي واقتصادي أساسي لإيران ومستورد رئيسي للنفط الإيراني، حقيقة هناك في شكوك لقدرة الولايات المتحدة على زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. حقيقة لا شك أنه الضغوط الاقتصادية دفعت إيران أثمان كبيرة. إيران اقتصادها بعد حوالي 49 عام من الحصار، بعد 6 شهور من الحرب المتعددة الأدوات، حقيقة اقتصادها يعاني سواء على مستوى اقتصاد الدولة، عجز في الميزان التجاري، حساب الجهة الميزان المدفوعات، عجز الموازنة وإلى آخره. طيب، وسعر صرف الريال، وإضافة إلى اقتصاد الناس، اقتصاد الناس يعانون كثيرا من العديد من التفاصيل.
1: طيب، إذا لم هذا كله استمر سنوات طويلة. الجديد الآن أن هنالك تحذير للدول، للشركات، للمطارات، قال رئيس ترامب، وبالتالي كل الخطط السابقة الإيرانية المعتمدة على منافذ أخرى غير منطقة الاشتباك في هرمز، كيف سيجري التغيير فيها؟
2: لا شك أن الولايات المتحدة لديها حلفاء كثر في العالم، وتستطيع أن تحاصر إيران سواء كان فيما يتعلق بالمطارات أو في التبادل التجاري أو تسيير عمليات التبادل المالي وخلافه، ولكن هناك في فاعلين متوسطي التأثير، في هناك فاعلين يعني كبيري التأثير، على رأسهم الصين، روسيا خارج اللعبة لأنها في حرب مع الغرب في أوكرانيا، وهي حليف استراتيجي لإيران وتستطيع أن تتعاون وتيسر على قدر استطاعتها لأنها أيضا هي تعاني. الصين أشك في أنها تستطيع أن تتجاوب مع الرغبات الأمريكية، هناك في دولة زي الهند، في الدول المحيطة بإيران، الدول الغربية تستطيع أن تتعاون، ومتوقع وتاريخيا كانت تتعاون في العقوبات في سواء كانت مع العراق أو ضد إيران. وبالتالي علينا أن نفكر بالسؤال المركزي، كم ستستطيع الولايات المتحدة أن تنجح في تغيير الموقف السياسي الإيراني تجاه الصراع الحالي بأبعاد وتداعيات مختلفة؟ هذا أمر غير مضمون.
1: طيب، ابقى معي دكتور شرقاوي، هل ممكن أن تجيبنا على هذه الأسئلة في السؤال عن التأثير، ولو أدى حتى في وقت قريب لانهيار الدولة الإيرانية بفعل انهيار الاقتصاد، هل يعني ذلك أصلا حلا هل يعني ذلك نهاية للنظام الذي سعت عدة أطراف لإسقاطه؟
0: أولا، لا يمكن التنبؤ بسقوط النظام أو بسقوط الدولة الإيرانية فقط لأسباب داخلية، بمعنى يتعين أن يكون هناك تقاطع بين الضعف الداخلي وأيضا قطع شريان الإمدادات أو كل ما هو اقتصادي من الخارج. وبالمناسبة لإيران حدود على أكثر من 10 دول، وهذه الدول ليست على قلب رجل واحد، ليس لها الولاء للولايات المتحدة وليس لترامب، فبالتالي ينبغي أن نتبنى تحليل النسبية في هذا الباب وليس هناك المطلق، بمعنى أن إذا كان ترامب الآن يستقر في رأيه على خيار الاقتصاد السياسي، آلية التعامل مع الإيرانيين هي الخنق الاقتصادي، ويعول على مشاركة بعض الدول خاصة الصين. الصين أيضا هي الآن تبني مركزها العالمي على أساس نفس الآلية، آلية الاقتصاد السياسي، سواء من خلال بريكس بلس، من خلال منظمة شنغاي، من خلال محاولة التمرد على مركزية الدولار الأمريكي لصالح عملة جديدة قد تكون اليوان أو غيرها. إذن أرى أن وإن كان الاقتصاد السياسي يجمع بين إدارة ترامب للحرب مع إيران وأيضا لطريقة الصين في توسيع نفوذها في العالم، أعتقد أن الصين ستكون هي المقياس الحقيقي، بمعنى قد تجاري ترامب بأنها لا تريد أن تثير زوبعة أو أزمات مع البيت الأبيض، ولكن إذا وصل منسوب الضغط الأمريكي على الصين هي أيضا ستحفظ مصالحها، فبالتالي شكراً. لا تستغني عن النفط الخليجي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرقاوي، أشكر أيضا أحمد عوض الخبير بالاقتصاد السياسي الدولي من عمان. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في سوريا. وفي آخر الأخبار، قالت وزارة الدفاع التركية أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية. أضافت الوزارة أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ينضم إلينا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. معتز بالله، إذن لافت هذا البيان لوزارة الدفاع تحديدا بعد تصريحات كاتس التي توجه فيها مباشرة إلى أردوغان وتحدث بلغة هجومية عن تركيا. تفضل.
3: صحيح، اليوم هو موعد الإحاطة الأسبوعية للناطق باسم وزارة الدفاع. هذه الإحاطة التي جاءت في وقتها تماما. في هذه الإحاطة سمعنا رأي المستوى العسكري بعد أن كنا سمعنا يوم أمس الرأي السياسي من هذا الهجوم الذي جرى على قاعدة أو مطار أبو ظهور في شمال سوريا. اليوم نسمع من وزارة الدفاع التركية أيضا نفس الرسالة، بأن هذا الهجوم الذي أجرته إسرائيل وقامت به إسرائيل على هذا المطار هو استهداف للاستقرار والأمن في المنطقة وفي سوريا، وأيضا هو يستهدف سلامة ووحدة الأراضي السورية. وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن على إسرائيل أن تترك هذه الأفعال وأن يكون هناك وقف لمثل هذه الأفعال التي تستهدف الأمن والاستقرار. أكدت وزارة الدفاع في على لسان الناطق باسمها أو المتحدث باسمها في هذه الإحاطة الأسبوعية أن الوفد التركي لم يكن موجودا في القاعدة السورية التي استهدفت من قبل إسرائيل عند هذا القصف. وأيضا كان هناك تأكيد واضح من قبل الأتراك على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا في أنشطتها لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية، وذلك وفق ما جرى يوم أمس أيضا الحديث عنه في هذه النقطة، من أن تركيا تتواصل مع سوريا على أساس شرعي. دعنا نذكر أنه يوم أمس في بيان الرئاسة التركية كان هناك استخدام لجملة أن هذا الهجوم الذي جرى على أبو ظهور هو عبارة عن محاولة للتغطية على هذا الهجوم غير القانوني على الأراضي السورية، وبالتالي هذا يبلور كافة نطاقات الجواب التركي سواء العسكري أو السياسي.
1: معتز بالله حسن من أنقرة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من أنقرة حسين باغجي، أستاذ قسم العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط من القدس، دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. مرحبا بكما. أبدأ بضيفي من أنقرة، سؤال عن هذا الموقف التركي، وما الذي تستشعره أنقرة في هذه الأثناء من الهجوم الإسرائيلي ليس فقط على القاعدة وإنما سياسياً وبالتصريحات على الجانب التركي؟
4: أولاً على ما يبدو أن الحكومة التركية ليست مرتاحة بهذا العمل الإسرائيلي، وهي مشكلة كبيرة، لأن سوريا هي دولة مستقلة وتركيا دولة جارة لها، وتركيا منذ البداية مع سوريا تحاول العمل على تعزيز الاستقرار في سوريا وتعزيز الاقتصاد في سوريا كبلد جار. لحد الآن إسرائيل لم تشرح لماذا كان هذا الهجوم، لم يكن هناك أي وجود عسكري تركي هناك طبعا، لكن سوريا لديها الحق في التوقيع على أي اتفاقات ثنائية مع بلدان جارة ومع بلدان أخرى، هذا أمر طبيعي من وجهة نظر القانون الدولي. بالطبع الهجوم الإسرائيلي سيخلق المزيد من الصعوبات، ليس فقط بين سوريا وإسرائيل وأيضا بين تركيا وإسرائيل. وسمعنا مؤخرا الكثير من التصريحات من الساسة الإسرائيليين بأن إسرائيل تعتبر تركيا تهديدا كبيرا للأمن الإسرائيلي، وأيضا في النقاش السياسي العام التركي إسرائيل ينظر إليها على أساس أنها مشكلة أمنية كبرى، لكن في خاتمة المطاف تركيا هي دولة توفر الأمن وليست دولة تزعزع الأمن كما هي الحال مع إسرائيل. وبيان وزارة الدفاع التركية بيان مبرر من وجهة نظر العلاقات الثنائية التركية السورية. وهناك أيضا بعض الآراء داخل إسرائيل بأن حكومة نتنياهو تبالغ بالوضع وتحاول الدخول في نزاع مع تركيا بشكل غير ضروري. والأمر الأهم هو كيف سيكون موقف الإدارة الأمريكية. حتى الآن إدارة ترامب هو تقول إنها ستحاول أحياناً أن تنتقد إسرائيل أو تذكر إسرائيل بأن أي نزاع مع تركيا لن يأتي بفائدة. أيضاً السفير الأمريكي توم باراك قال يوم أمس إنه يحاول إيجاد آلية بين تركيا وإسرائيل.
1: باختصار لو تكرمت، يعني حينما تقول وزارة الدفاع إنها ستواصل دعم تطوير القدرات العسكرية السورية، أي التواجد العسكري، هذا بحد ذاته علق عليه كاتس أنه يهدد أمن إسرائيل ويشكل خطرا على إسرائيل. ما الذي تقرأه في تصريحات وزارة الدفاع عن التواجد التركي ومستقبل التواجد التركي والعمل التركي السوري بناء على هذا التحذير الإسرائيلي؟
4: منذ البداية تركيا تدعم سوريا، وأيضا من خلال مساعدة البنى التحتية العسكرية والبنى التحتية الأمنية في سوريا. طبعا تركيا لن تتخلى عن فكرة دعم الإدارة السورية الجديدة. إسرائيل تعتبر هذا تهديدا، هذا تصور من جانب إسرائيل. بالنسبة لتركيا، تركيا وإسرائيل بلدان مهمان، عليهما أن يحاولا تعزيز الاستقرار في المنطقة. حتى الآن سوريا لم تكن أي تهديد لإسرائيل لأنها لا تمتلك جيشا نظاميا كما هو الحال مع تركيا وإسرائيل. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي يؤول أو يفسر هذا الأمر بطريقة غير واقعية.
1: ابقى معنا لنفهم دكتور وليد. ابقى معنا لنفهم دكتور وليد، ما أسباب هذا الغضب الإسرائيلي الذي فسرته عسكريا وبالتصريحات؟ هل تقول نحن لا نريد لسوريا ولكل من يدعم سوريا هذا الحراك والتطوير العسكري أم إن هذه المرة الهجوم مختلف، هو هجوم برسائل وبتهديد لتركيا بحد ذاتها؟
5: نعم، هناك رسائل، يعني سوف أستعرض لك كيف تقدم إسرائيل رسائلها ولمن، ولكن يعني اسمح لي بالبداية أن أشير إلى أنه كلام ضيفك من أنقرة هو صحيح 100%، ولكن هذا يعني يتموضع على مستوى مختلف كليا عن الطريقة التي تفكر بها إسرائيل. إسرائيل لا تفكر بموضوع القانون الدولي، وإنما من منطلق القوة والقوة فقط. يعني أشار نتنياهو بلسانه، نحن يعني بينا لإيران والآن نبين لتركيا حدود القوة الإسرائيلية. فبالتالي هذا هو المنطلق والدافع الذي يجب أن نفكر من خلاله عندما ننظر إلى إسرائيل. الآن إذا ذهبنا إلى موضوع سوريا، يعني التصور الإسرائيلي يقبل أنه تقوم هناك الدولة السورية تكون قادرة على إدارة شؤونها، ولكنه يسعى إلى تحديد مستوى القوة العسكرية التي يمكن لهذه الدولة أن تمتلكها. في هذا السياق مفهوم جدا التحالف أو التعاون ما بين سوريا وما بين تركيا. وإسرائيل يعني تتحرك في هذه المرحلة اللي بتعتبرها مرحلة انتقالية، بمعنى أنه البنية الأمنية داخل سوريا في قيد التشكل. هذا قيد التشكل في هذه الأثناء إسرائيل تريد أن تثبت قواعد لعبة مبكرة من خلالها أنها تستطيع أن تمارس نفوذها وحرية عملها داخل الأجواء السورية بكل حرية، كما كان الأمر قبل انهيار نظام الأسد. بمعنى آخر، في حال أجبرت إسرائيل على الدخول في قنوات تنسيقية مع تركيا فيما يخص المجال السوري، كما كان الحال ما بين قنوات التنسيق بين إسرائيل وروسيا في الفترة السابقة، فإن هذا سوف يحد جدا من قدرات إسرائيل العسكرية، وبالتالي هي لا تتجه نحو وضع إطار مفهوم ومتفق عليه لحدود اللعبة داخل الأراضي السورية، وإنما تريد أن تفرضها بقوتها، طالما أن قوتها يعني ما تزال في مرحلة الاستعراض في الشرق الأوسط.
1: طيب يعني قد يسأل أحد دكتور وليد، لماذا الآن؟ يعني لماذا الآن وسائل يعني فعليا في حرب مع إيران لم تنتهي ولن تتضح معالمها، والعسكر أو الوفد العسكري التركي أو الفريق أو القوة هي غير موجودة كما تقول وزارة الدفاع، لم تكن موجودة في هذه القاعدة، فلماذا الآن؟
5: نعم، يعني هو في الحقيقة ليس الآن فقط، نحن نتذكر أيضا القصف الجوي الإسرائيلي الذي حدث في نيسان 2025، عندما ادعت إسرائيل أيضا أن هناك تموضع تركي رادارات يتم يعني نصبها داخل سوريا. نتذكر أيضا العملية التي باعتقادي هي من أكبر عمليات الأسلحة الجوية في العصر الحديث، عندما قامت إسرائيل في غضون 72 ساعة بشن 450 غارة دمرت فيها كل الجيش العربي السوري ومقدراته. وعلى طول الفترة منذ انهيار نظام الأسد وحتى اليوم تنكب كل مؤسسات التفكير الاستراتيجي داخل إسرائيل على تصوير تركيا على أنها التهديد الاستراتيجي الجديد الذي سوف يحل مكان إيران. طبعا هذا التصور يتم خلقه في الوعي العام الإسرائيلي ويجد له إسناد داخل المؤسسة الأمنية. وباختصار، لا تريد إسرائيل لسوريا أن تكون دولة مستقلة قادرة على أن تقيم علاقات تعاون عسكرية مع جارتها التركية، وإنما تريد لها أن تظل ما دون الدولة، هي فوق الدولة في من ناحية إدارة شؤونها الداخلية، ولكن ما دون الدخل الدولة في قدرتها الاستراتيجية وحرية تعاونها العسكري.
1: هذا الموقف قد ينسحب باختصار على أي علاقات سورية أخرى غير تركيا، مثل ما حدث مع روسيا مثلا؟
5: يعني أنا أعتقد أن المعادلة داخل سوريا اختلفت بالنسبة لإسرائيل. ونعم، إسرائيل هي ليست يعني تريد أن تخص تركيا في هذا الأمر، وإنما هي تريد أن تعيد تعريف مجالها الأمني بما هو خارج حدود دولة إسرائيل. وسوريا بعد انهيار الأسد سوف تتحول بالنسبة لإسرائيل الحديقة الخلفية، يعني كمبدأ مورو في أمريكا اللاتينية، وبالتالي هي تمنع كل من يتدخل في هذا المجال الجديد. والآن تركيا على ما يبدو هي اللاعب الأهم، لأن تركيا لا تقوم تعاون مع سوريا فقط، وإنما تدعم جيشها وتريد أن تبني قوة عسكرية تكون لأنها جارتها. شكرا. وربما هذا من حقها، ولكن هذا شأن آخر.
1: دكتور وليد حباس، شكرا جزيلا لك. أشكر من أنقرة أيضا حسين باغجي، أستاذ قسم العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط. إلى قطاع غزة، حيث أجريت مراسم تشييع رفاة 50 شهيداً انتشلوا من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. ومعنا من غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، مرحبا بك. إذن كيف جرت أجواء التشييع وأهم ما كشف عنه من حيث عملية الانتشال أو حتى الظروف التي تحيط بهذا الملف؟
6: محمد، ربما أبرز ما جاء في كلمة محمود بصل وهو المتحدث باسم الدفاع المدني، تحدث عن أرقام خطيرة

0: بينما يعمل الدفاع المدني بأيديه وأظافره وبحفار وحيد يتنقل بين المناطق في محاولة لانتشال هذه الجثامين. هذه الجهود ممولة من الصليب الأحمر بمشروع بواقع عمل 800 ساعة فقط على كل محافظات القطاع. مدينة غزة وفق ما أعلمنا نصيبها 400 ساعة عمل من هذا المشروع، وهذا المشروع مرهون بالكثير من طبعا المواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، على الأقل فيما يتعلق بالزيوت وقطع الغيار لكل الآلات التي تحاول من خلالها طواقم الدفاع المدني العمل بها، سواء للحفار أو حتى للآلات البسيطة التي يقومون بالعمل من خلالها لانتشال جثامين الشهداء. اليوم 50 شهيدا أو رفات ل50 جثمانا انتشلت من تحت أطنان من الركام تعود لعدة عائلات، من أبرزها البطنيجي الذين تمكنوا من انتشال جثامين 12 فلسطينيا من تحت هذا المنزل، كذلك عائلة غربية 10 من الشهداء، عائلة حرز، عائلة كرم، كذلك عائلة السوافيري، كلها عائلات جاءت اليوم لتشيع جثامين ذويها من مجمع الشفاء الطبي وسط قيود لا زالت مفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وانتهاء عملية التشييع لا يعني انتهاء الأزمة، ثمة آلاف العائلات تنتظر دورها لتتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى منازلها وانتشال جثامين ذويها. وبالمناسبة ثمة عائلات هنالك أرقام مهولة تحت أنقاض منازلها، نتحدث عن أكثر من 50 شهيدا لبعض العائلات، أكثر من 100 شهيد لعائلات أخرى، وبالتالي هذه الأرقام كلها تبقى مرهونة بإدخال هذه المعدات الثقيلة التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إيصالها إلى القطاع ويخالف بذلك البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا ما يزيد من المعاناة بالنسبة لهذه العائلات التي تقول بأن انتظارها قد طال.
1: غازي العلول من غزة، شكرا جزيلا لك. قال مكتب رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا إنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. يأتي هذا في ظل تواصل التصعيد الإسرائيلي عقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقاءاته بوفد حماس وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. سلط الضوء على تطور الموقف الإسرائيلي إزاء الالتزامات بموجب وقف إطلاق النار في غزة وخطة الرئيس ترامب. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: هنا غزة، إذا كان هذا حال الهدنة فماذا عن الحرب؟ قبل وبعد وقف إطلاق النار يتواصل نزيف الأرواح، غارات مكثفة وسط القطاع على ما بقي من غزة المدمرة وبنيتها التحتية المهدمة، غارات وصفتها حركة حماس بأنها تصعيد دموي يكشف إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض وقف إطلاق النار وعرقلة تنفيذ اتفاق غزة. تسري الخروق الإسرائيلية إذن سريان الاتفاق الذي جيء به أصلاً لكبحها، لكن لبنيامين نتنياهو وحكومة أقصى اليمين رأياً مخالفاً من كل اتفاق ومن كل التزام ومن كل خطط للتسوية أو السلام، حتى الأمريكية منها، بدءا من رفض خطة الرئيس ترامب إلى توسيع المنطقة الأمنية والضربات الدورية والاغتيالات الممنهجة. فمنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام 2025 أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على أكثر من 50% من مساحة غزة بعد انسحابه إلى ما سماه الخط الأصفر في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وبموجب بنوده كان يفترض أن ينفذ الاحتلال مزيداً من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة، لكن نتنياهو أعلن أن الجيش وسع نطاق سيطرته على القطاع ومذ ذاك الحين والاحتلال يقضم مزيداً من الأراضي لتحقيق غاية معلنة هي السيطرة على نحو 70% من غزة إن لم يكن أكثر. وبعد أيام من توجيه انتقادات لخطة ترامب أعلن نتنياهو صراحة رفض الوثيقة التي سبق لحركة حماس ومجلس السلام أن أيداها، نقد للاتفاق ورفض لخطة ترامب. فماذا يريد نتنياهو وحكومته؟ يجيب الجيش الإسرائيلي على أرض غزة بمزيد من القصف والقتل، وتؤكد الفصائل الفلسطينية

0: ألا أهداف في جعبة حكومة أقصى اليمين سوى القتل الممنهج وتغيير الواقع الديمغرافي المتعمد والتهجير المدبر، بينما يصر نتنياهو على استثمار المشهد لصالحه قبيل انتخابات عامة وشيكة، مؤكداً ألا انسحاب ولا إعمار في غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. وفي محاولة لدفع عجلة الخطة إلى الأمام والتعامل مع اللآت الإسرائيلية، حل جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي بالمنطقة، والتقى وفداً من حركة حماس وفصائل المقاومة، وهو الاجتماع الثاني المعلن للرجل مع ممثلي حماس، وصفه بالودي للغاية. لكن جلوس مفاوض أمريكي رسمي على نفس الطاولة مع حماس وما قد يحمله من دلالات اعتراف مبطنة بالحركة باعتبارها مكوناً فلسطينياً وجزءاً من أي حل مستقبلي في القطاع، يبدو أنها أزعجت نتنياهو الذي اجتمع بكوشنر لاحقاً لأربع ساعات. ورغم أن ما رشح رسمياً عن الاجتماع يتحدث عن توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يسميه الطرفان أمن إسرائيل، إلا أن وسائل أعلام أمريكية كشفت عن خلاف بين الرجلين في ظل إصرار إسرائيلي على التصعيد تناقضه رغبة أمريكية في تهدئة من شأنها تثبيت أركان الخطة. عاد كوشنر أدراجه لواشنطن متحدثاً عما سماها آمالاً بإحراز تقدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي. فكان هذا المشهد على الأرض بعد مغادرته إمعان في القتل وإصرار على التصعيد، ليبقى الموقف رهين الأوساط الإسرائيلية وتجاذباتها والحكومة اليمينية ورهاناتها، ما قد يجعل أي خطوة حاسمة في غزة قبيل نتائج انتخابات أكتوبر أمراً بعيد المنال.
1: في بلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلة فلسطينية يومه 12، وحذر رئيس بلدية قصرى من ظروف صعبة تواجهها العائلات المحاصرة. ينضم إلينا من قرية قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن آخر التطورات في ملف الحصار وكذلك الإصابات الجديدة في نابلس.
2: محمد، الحصار لا يزال يفرض على عائلات فلسطينية في منطقة جبل رأس العين ببلدة كسرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. قبل قليل وصلت حافلة جديدة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين في هذه الصورة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لهذه المنازل، تحديدا عائلتي حسان وأبو ريدة في هذه المنطقة، ويفرض طوقا أمنيا على هذه المنطقة. يحظر على الفلسطينيين وحتى المؤسسات الدولية الوصول، محمد، إلى هذه المنطقة لنقل معونات أساسية أو غذاء للعائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرا يقول عنه الفلسطينيون بأنه إذا ما استمر فإنه سيكون حتميا لا يمكن الصمود في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما وأن هناك نقص حاد في الطعام والغذاء إضافة إلى الدواء والمستلزمات الطبية أساسية للعائلات الفلسطينية. ما يقارب 15 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يحاصرون في هذه المنازل، يحظر عليهم التحرك سواء بالدخول أو الخروج إلى هذه المناطق. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض في مناطق الضفة الغربية. في بلدة قصرى أيضا خلال ساعات ما بعد منتصف الليل أصيبت مسنة وطفل بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام لقوات الاحتلال وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي تجاه منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس وتحديدا في وسط المدينة. تعرض 3 فلسطينيين للاعتداء بالضرب المبرح خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت مناطق عدة من تلك المنطقة، واعتقال عدد من الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات أيضا نفذت في بلدة بزارية شمالية المدينة وبلدة سالم شرقية المدينة، إضافة إلى مدينة قلقيلي التي شهدت هي الأخرى عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين ومداهمات في حي النقار وسط المدينة، أو حتى في بلدة كفر ثلث وكذلك بلدة جيوس إلى الشرق والجنوب الشرقي من المدينة. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية وتسجل أعلى نسبة اعتداءات تنفذ خلال الأعوام السابقة. نحن نتحدث وفقا لهيئة مقاومة الجدار

0: الاستيطان، أكثر من 12500 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية في النصف الأول من العام 2026، منها ما يزيد عن 6000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هذه القرية وتحديدا قصرى في المناطق الجنوبية من المدينة تحتل موقع استراتيجي يتسعى إسرائيل والجماعات الاستيطانية من شبيبة التلال وكذلك جماعات تدفيع الثمن للسيطرة الكاملة على هذه المناطق لمد وربط بؤر استيطانية وإقامتها في هذه المناطق من قصرى وصولا إلى جالود، وصولا إلى قريوت، ومن ثم تلفيت، وصولا إلى قبلان ويتمة. هذا المربع للتواجد الفلسطيني يشكل من وجهة نظر الفلسطينيين والجماعات أو عفوا الإسرائيليين والجماعات الاستيطانية خطرا على استمرار توسع البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة، يسعون إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم لربط هذه المستوطنات ببعضها البعض، وصولا إلى ما قالت عنه أخيرا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادرة 1152 دنما لصالح ربط كتلة شيلو القائمة إلى الشمال من مدينة رام الله وحتى الجنوب من مدينة نابلس.
1: ليث جعار من قصرى جنوب نابلس، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من القدس خير التفكجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان ضيفنا، مرحبا بك. ولأسأل عن مشروع إيوان، وأنت على دراية بالتفاصيل، ما الذي تحاول الحكومة بالإدانات الغربية الآن لإعادة إنتاج هذا المشروع؟ ما الذي تحاول فعله في هذا في هذه الأثناء الحكومة الإسرائيلية؟
2: هي رسالة واضحة تماما للمجتمع الدولي وحتى للفلسطينيين والعرب بأن دولة فلسطينية لن تقام عاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي أن ما تم طرحه الآن بعد في عام 1996 نتيجة للضغوطات الأمريكية والأوروبية تم تجميده. الآن الجو مواتي تماما، هنالك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بالسكوت بما يحدث في داخل الضفة الغربية، خاصة في قضية البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية والتوسع الاستيطاني، وما تم قبل شهور بنتنياهو عندما قام بافتتاح ومصادقة بمعالي أدوميم على المشروع إيوان أو البوابة الشرقية. حقيقة البوابة الشرقية اليوم إدانات دولية تأتي، لأن هنالك كما يطرح الآن في هنالك اعتراف بالدولة الفلسطينية، حوالي 165 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية. إذن يجب أن تقوم هذه الدول بعمل شيء ما على الأقل لإقامة هذه الدولة وإنهاء قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في هذه المنطقة. الجانب الإسرائيلي
1: ربما تبعت الاشتباكات على يعني على سيرة التحركات الدولية، الرد الإسرائيلي كان من وزير الخارجية طبعا الإسرائيلي على وزير الخارجية البريطاني كان حادا، حينما قالت بريطانيا أنها قد تتخذ خطوات حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية.
2: حتى الولايات يعني اليوم الولايات الإسرائيل تعتبر حالها نفسها هي فوق القانون الدولي، وهي ومن الذي خلق إسرائيل غير بريطانيا، وبالتالي اليوم الرد الجميل للبريطانيا هي بالعنف الشديد والإدانة الشديدة لبريطانيا. أنا حقيقة عندما أنظر ماذا ستفعل بريطانيا بهذا الاتجاه هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تنفيذ لقرار 181 بإقامة دولة فلعربية لجانب الدولة اليهودية الصادر في حسب قرار 181 في عام 1947. فبالتالي اليوم نحن عندما ننظر أن هنالك بدأ الاتحاد الأوروبي يتحرك باتجاه إقامة الدولة وإدانة إقامة هذه المشروع الكبير الذي يتكون من حوالي 7000 وحدة سكنية بشكل نهائي ويصل حتى غور الأردن، إذن هنالك عملية عدم وجود تواصل جغرافي بين الشمال الفلسطيني والجنوب الفلسطيني، إذن أين ستقام الدولة؟ ثانيا عندما نتكلم عن دولة عاصمتها القدس الشرقية هناك مجموعة من المشاريع ليست هي فوق الإي ون، هي أيضا مشروع مطار قلنديا، بمعنى إنهاء مشروع مطار قلنديا الدولي الذي أقيم في عام 1924 وتم تطويره في الفترة الأردنية، واليوم يريد الجانب الإسرائيلي إنهاء هذا المشروع بشكل نهائي. إذا هو قضى على
1: إذن شيء. إذا الموضوع دكتور خليل لا يقتصر بالمطالبة بوقف مشروع E1 والحاجة فعليا لخطوات عملية لإنقاذ أي حلول مستقبلية لحلم يعني دولة فلسطينية في هذه المنطقة، فما هي هذه الخطوات المطلوبة؟
2: أولا الضغط الدولي واتخاذ قرار مجلس الأمن. إذا افترضنا أن هنالك مجلس أمن يأخذ هذا القرار، لأن قضية محكمة الجنايات الدولية تم تنفيسها، محكمة العدل الدولية تم إنهاؤها، فبالتالي نحن الآن أمام قرار مجلس الأمن. إذا استطاعت الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الخمس باتخاذ قرار باتجاه الجانب الإسرائيلي، أعتقد أنه وبالقوة يتم تنفيذه. نحن عندما ننظر ماذا فعل في العراق عندما احتلت العراق الكويت، كان هنالك كل أسبوع حسب البند السابع. حتى اللحظة التي نتكلم بها لم يتخذ ولا قرار من مجلس الأمن باتجاه ما يحدث الآن سواء كان في قطاع غزة أو في داخل الضفة الغربية. إذا نحن الآن أمام قانون دولي، هل هذا القانون الدولي هو فقط للدول الضعيفة أم هو فقط أنه يحمي الدولة العبرية؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور خليل التفكجي. في مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني إن 13 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف. سياسيا، قالت الخارجية الروسية أنها لم تتلقى بعد مقترحات من واشنطن بخصوص عقد لقاء مع المفاوضين الأمريكيين. ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي من كييف. مراسل الجزيرة عمر الحاج، أمين أبدأ معك في المواقف الروسية تحديدا المتعلقة بالتصدي للمسيرات والعمليات الروسية المستمرة قبل الحديث سياسيا في أوكرانيا.
3: محمد، 1504 مسيرات أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل على أن دفاعاتها الجوية اعترضتها خلال الساعات 24 الماضية، وهذا الرقم في الحقيقة هو الأكبر منذ فترة طويلة عبر الحصيلة التي تعلن عنها يوميا وزارة الدفاع الروسية. وبالتالي يمكن استنتاج بأن هذا الهجوم الأوكراني على العمق الروسي بالمسيرات كان من بين الأكبر، إن لم نقل الأكبر، منذ فترة طويلة. عمدة موسكو بدوره اليوم قال بأن أكثر من 250 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى منطقة موسكو، أي إلى مدينة موسكو وموسكو المقاطعة أي ضواحيها، وتم اعتراض 28 مسيرة منها داخل هذه المنطقة. طبعا مناطق أخرى أيضا أعلنت عن تعرض منشآت فيها لهجمات، كجمهورية تترستان الروسية حيث أعلنت السلطات هناك عن تضرر منشأة صناعية وأيضا مباني سكنية. أيضا أعلن عن خسائر في مقاطعة فارونيج، خسائر مادية جراء سقوط حطام مسيرة تم اعتراضها. وأيضا كانت هناك هجمات متفرقة على مناطق حدودية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من شبه جزيرة القرم. والسلطات هناك تؤكد على أن ذلك نجم عن هجوم بالمسيرات. من جانبها وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن بنك أهداف الضربة التي قالت بأنها كانت واسعة الليلة الماضية على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكراني في العاصمة كييف وفي محيطها، وأن الأمر يتعلق بورش لتجميع وصناعة المسيرات وأيضا قطع الصواريخ، إضافة إلى مخازن للسلاح والذخيرة ومستودع للوقود في بروفاري بمقاطعة كييف كان معدا لتسليمه إلى الجيش الأوكراني. وزارة الدفاع أيضا قالت بأنها تواصل ضرباتها على البنى التحتية للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك بعد أن وجهت ضربات إلى منشآت وبنى تحتية في كل من ميناء تشيرنومورسك وأيضا ميناء يوجني على البحر الأسود وذلك في مقاطعة أوديسا. يأتي كل ذلك طبعا في إطار تواصل الضربات على تلك المنطقة بالتحديد، وتقول روسيا على أنها تحاول بذلك أن تقطع خط الإمداد العسكري إلى الجيش الأوكراني، وتتهم تلك السفن التي طبعا تستهدفها بأنها تحمل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني. سياسيا موسكو، وبعد أن كان هناك حديث عن إمكانية زيارة كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مطلع الأيام المقبلة إلى العاصمة الروسية، قالت بأن موسكو

0: لم تتلقى حتى الآن أي طلب من الولايات المتحدة عن عقد مثل هذا اللقاء، وقالت بأن ذلك إذا تم الاتفاق عليه فإن موسكو مستعدة لتحضير هذا اللقاء في فترة وجيزة، مؤكدة في المقابل على أن روسيا منفتحة على سماع مقترحات سياسية جديدة من قبل الولايات المتحدة حول أفق حل الأزمة الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك أمين. إذن عمر، الرواية الروسية التي تفيد باستهداف منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني، حصيلته كما تقول أوكرانيا 13 شخصا قتلوا، لكن ماذا عن التفاصيل من الرواية الأوكرانية؟
2: نعم محمد، بالفعل السلطات الأوكرانية أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في هذا الاستهداف اليوم هنا في العاصمة كييف. كنا سنريكم أكثر في هذا المكان حيث سقطت إحدى القذائف، ولكن تغيب الحصافة عن بعض من يعمل في الصحافة هناك، لا زميل لا يرضى أن يبتعد عن الكاميرا. أيا كان، 14 قتيلا سقطوا في هذا الهجوم الذي كانت كييف هي العنوان الأبرز له. السلطات تتحدث عن عشرات الصواريخ البالستية من طراز زيركون الفرط الصوتية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 40 صاروخا من طراز كروز، وكذلك مئات المسيرات. السلطات تتحدث عن هجوم هجين كما سمته، إذ أن هذه الأسلحة كلها أطلقت في وقت واحد باتجاه العاصمة كييف. أيضا السلطات تتحدث عن، على الأقل الرواية الأوكرانية تتحدث عن أهداف مدنية صرفة، أبنية وأيضا منشآت للبنية التحتية، وكذلك مستودعات للطعام التي دخلت أيضا على قائمة الأهداف الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى حديث الشرطة هنا في مقاطعة كييف عن استهداف مباشر لأحد مستودعات الصليب الأحمر في منطقة بروسبيل هنا في العاصمة كييف، وكذلك مستودعات أخرى في منطقة بروفاري، وكلاهما ضاحيتان تبعدان عن مركز العاصمة نحو من 20 كيلومترا. الجانب الأوكراني قبل قليل أيضا أعلنت هيئة الأركان عن استهدافها لعدد من محطات النفط ومصافي النفط داخل روسيا. السلطات تتحدث عن استهداف مباشر لمصفاة في جمهورية تاتارستان، إضافة إلى محطات لتصفية النفط وأيضا للخزانات في فولنا في مقاطعة فولنا في روسيا، وتقول إنها مستمرة باستهداف والرد على روسيا باستهداف بنيتها التحتية. هذا بالإضافة إلى كييف محمد، فهناك أيضا مقاطعات أوديسا وكذلك سومي التي يوصف الوضع فيها بأنه سيء جدا. نتحدث عن مركز مقاطعة مدينة سومي تبعد نحو من 18 كيلومترا عن الحدود. في كل يوم هناك محاولات للتقدم البري، إضافة إلى القصف الصاروخي من قبل القوات الروسية وكذلك القصف بالمسيرات. كذلك كان هناك ارتفاع في عدد الضحايا في هجوم منفصل محمد، يوم أمس كان هناك هجوم بالصواريخ على مقاطعة جوتيمر غرب البلاد. السلطات أعلنت عن ارتفاع عدد عن سقوط أو وفاة 3 من الجرحى الذين سقطوا أو أصيبوا في هجوم يوم أمس، ليرتفع عدد عموم القتلى في المقاطعات الأوكرانية مع هجوم كييف اليوم إلى 18 قتيلا، هناك أكثر من 70 جريحا بعضهم في حالة خطيرة.
1: عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك، وشكرا لأمين درغامي أيضا كان معنا من موسكو لتغطية هذا الملف. هذه التغطية إذن مشاهدينا مستمرة معكم للتطورات، ومنها ما نتابعه في الأخبار العاجلة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 136 ميلا شرقي المكلا في اليمن.
3: ومسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نقلة نوعية بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، بالعمل على مزيد من الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. ولا شك أن انعقاد الدورة السابعة اليوم بحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ومعالي وزير المالية ووزير الشؤون البلدية ووزيرة التعاون الدولي ووزير الدولة من الجانب القطري الشقيق ورئيس ديوان المحاسبة، ومن الجانب المصري السادة وزراء الصحة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومعالي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. كل ذلك يؤكد الحرص الكامل من الجانبين على الحفاظ على دورية انعقاد هذه اللجنة بشكل سنوي وعلى هذا المستوى الرفيع، والبناء على مخرجات الدورة السابقة من خلال مواصلة تعزيز الإطار التعهدي بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع اليوم على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة من بينها مجال أو قطاع الصحة بطبيعة الحال. وكانت هذه الدورة أيضا فرصة مناسبة أجريت خلالها مباحثات مستفيضة مع أخي معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن في إطار التواصل اليومي والتشاور القائم فيما بيننا والاتفاق على ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيما من خلال مضاعفة حجم التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، والذي شهد خلال العام المنصرم لوحده زيادة بنسبة 80%. واتفقنا أيضا بحضور معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وكما تعلمون فقد تشرف أخي معالي الشيخ محمد اليوم بمقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقاء شديد الود ويعكس الدفء في العلاقات بين قيادتي البلدين وأيضا بين حكومتي وشعبين البلدين الشقيقين. وبعد ذلك كانت هناك جلسة مباحثات مع دولة رئيس الوزراء. اتفقنا أيضا اليوم على التطلع لإقامة وإجراء النسخة الثالثة لمنتدى الاستثمار المصري القطري، كما يتم البحث في تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين، وبما يؤكد على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتبادلة. اتفقنا أيضا على ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لا سيما بعد إتمام صفقة علم الروم في الساحل الشمالي. ونود أن نعرب عن الترحيب الكامل بالإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع منذ أيام بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تدشين مشروعات أخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام. واليوم تناول معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الأشقاء في قطر سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. كما تحدثنا أيضا عن التعاون في قطاع الصحة وبحضور معالي وزير الصحة، وتم اليوم التوقيع على اتفاقية بمنحة مقدرة من الجانب القطري لإقامة مستشفى سمو الشيخ تميم في محافظة سوهاج. ناقشنا كذلك التطور الكبير الذي تشهده العلاقات في قطاعات الطاقة، سواء قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ولا سيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة في يناير الماضي. وأيضا دار حديث اليوم مع فخامة الرئيس ومع دولة رئيس الوزراء وأيضا في اللجنة المشتركة حول أيضا التعاون في مجال تعزيز الممرات اللوجستية فيما يتعلق بنقل وتخزين الطاقة بين البلدين الشقيقين، بما يتعامل مع أي تحديات مستقبلية تتعلق بمسألة الملاحة. وكان طبعا هناك تطابق في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق ب التأكيد على حرية الملاحة، وأيضا ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وخاصة الاتفاقية الدولية لقانون البحار، والتي تكفل الحرية الكاملة والتامة للملاحة البحرية. و يعني مرة أخرى نؤكد على أن أمن قطر الشقيقة وأمن دول الخليج الشقيقة، وهو ما نقلته لدولة رئيس الوزراء معالي الشيخ محمد، وأكده فخامة الرئيس في لقاء صباح اليوم، على أن أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي. وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة، وأدنا بما لا يدع مجال للشك أو اللبس بشكل واضح كل الاعتداءات التي جاءت من الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر ودول الخليج، وأكدنا أنها تمثل انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة وخرق لقواعد القانون الدولي، وأنه لا مبرر ولا ذريعة لوقوع هذه الاعتداءات. تناولت مباحثتنا المشتركة اليوم الجهود المشتركة بين مصر وقطر الشقيقة لاحتواء الأزمات في الشرق الأوسط، وشددنا على التقدير الكامل للجهود الصادقة والحثيثة التي تطلع بها قطر الشقيقة، جهود الوساطة للعمل على تثبيت مذكرة التفاهم الإيرانية القطرية، والعمل على العودة إلى مائدة التفاوض وخفض التصعيد، وهناك تنسيق يومي فيما بيننا بين معالي الشيخ محمد وأنا بتوجيه من قيادتي البلدين للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية، لأن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى إلى الخراب والدمار وزيادة معاناة شعوب المنطقة. تحدثنا أيضا على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والدوحة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي مستدام بشأن إيران يضع نهاية للحرب والتصعيد العسكري ويعالج شواغل دول الخليج الشقيقة الأمنية ويصب في صالح الاستقرار في المنطقة. ناقشنا بإسهاب تطورات القضية الفلسطينية، وهذه تم مناقشتها صباح اليوم في لقاء معالي الشيخ محمد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تناول العديد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها لب الصراع في المنطقة وقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، حيث يعني هناك تنسيق كامل بين الوسطاء الثلاث قطر وتركيا ومصر، وأسفرت هذه الجهود المقدرة وهذا التنسيق الكامل بين الوسطاء الثلاث عن إقناع الفصائل الفلسطينية للتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر السلاح وجمع السلاح، وهو ما تم إنجازه بفضل التعاون والتنسيق بين الوسطاء الثلاث والاجتماعات التي المتعددة التي استضافتها القاهرة بحضور الأشقاء من قطر وأيضا حضور الأصدقاء من تركيا. وبالتأكيد الآن لابد من التركيز على تنفيذ خارطة الطريق، والكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي لكي يقوم بالتزاماته وينفذ الاستحقاقات المطلوبة منه طبقا لخطة فخامة الرئيس ترامب للسلام، سواء فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى وبما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية وتأهيل المستشفيات في القطاع، أو فضلا عن استحقاقات المرحلة الثانية خاصة فيما يتعلق بحصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ووقف أيضا الاستهدافات وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهمها المؤقتة داخل القطاع، فضلا عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمقررات الدولية. اتفقنا أيضا على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية كما ذكرت، والرفض الكامل لأي محاولات للمساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج، ولا يمكن للسماح لأي دولة أيا كانت أن تعرقل الملاحة الدولية وسواء في مضيق هرمز وأيضا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لأن تهديد الملاحة يمثل تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وكما نشاهد يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الإمداد. وتوافقنا على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية للدول المشاطئة، ومع الأهمية البالغة لاحترام وضمان حرية الملاحة في كافة المضائق والممرات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة للبحار. أخيرا تناولنا أيضا في مباحثتنا اليوم الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة، الأوضاع في لبنان والأوضاع في سوريا وأيضا الأوضاع في اليمن، كما تناولنا مستجدات الأزمة السودانية وأهمية احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته والعمل على دعم مؤسسات الدولة السودانية، وأيضا تحدثنا عن أهمية التعاون المشترك لتجاوز الأزمات في المنطقة وتكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناولنا أيضا الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأيضا الأزمة الليبية. وختاما اسمحوا لي أن أعرب مجددا عن بالغ الاعتزاز بزيارة أخي معالي الشيخ محمد، وكلنا ثقة في أن تمثل مخرجات الدورة الحالية للجنة المشتركة وما تمخض عنها من إبرام حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، أن تمثل دفعة جديدة لمسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. شكرا جزيلا أخي معالي الشيخ محمد، وكل الشكر والتقدير لمعالي الوزراء من الجانبين القطري والمصري على حضورهما. والآن اسمحوا لي أن أعطيكم الكلمة أخي العزيز.
4: شكرا جزيلا معالي الأخ بدر عبد العاطي. أولا أود أن أتوجه بالشكر لكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وشكر لأصحاب المعالي الوزراء على ما قدموه وما أسهموا فيه اليوم في اجتماعاتنا اللجنة الثنائية اليوم. طبعا كما ذكرتم معاليكم العلاقات القطرية المصرية علاقات أخوية لها تاريخ ولها عمق وعلاقات راسخة، ونحن نسعى بشكل دائم لأن نحقق التطلعات التي تسعى إليها قيادتينا وشعبينا الشقيقين، وإن شاء الله أن في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الثنائية للقطرية المصرية نجد هناك تقدم والدخول في مرحلة أخرى لتطوير هذه العلاقات. طبعا شرفنا صباح اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظن معالي الأخ بدر أشار إلى ما أهم دار في اللقاء، ولكن كان يعني اللقاء يتسوده أجواء أخوية، وكان هناك نقاشات معمقة فيما يخص أمن واستقرار المنطقة وخصوصا الأوضاع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، والأوضاع تطورات الأوضاع الحرب الإيرانية الأمريكية ووضع الملاحة وأمن الخليج. كما أيضا تطرقنا في لقائنا مع فخامته إلى أهمية العمل بشكل ثنائي وجماعي مع الأشقاء في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة. وخصوصا في ظل هذه الظروف الحساسة التي نمر فيها. كما أكد فخامة الرئيس أيضا على دعمه للعمل سويا لإيجاد أيضا بدائل وحلول لسلاسل الإمداد كما ذكر معاليه سواء بالخطوط الشح

0: أو في المجالات المختلفة. أيضا تشرف بلقاء الأخي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة، وتناولنا أهم المشاريع المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعدنا جدا برؤيتنا لإطلاق مشروع علم الروم، وإن شاء الله هذا يكون أيضا إضافة للمشاريع التي تقوم بها شركة الديار القطرية والاستثمارات القطرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. شهدنا على توقيع 4 اتفاقيات في مجال التعاون الجمركي والعمل الرقابي، إضافة إلى التعاون التنموي والصحي، إضافة لإنشاء مستشفى حضرة صاحب السمو في محافظة سوهاج، والذي يتطلع أن يشكل أيضا نقلة نوعية للقطاع الصحي لأشقائنا في المحافظة، ونتطلع لبحث الفرص المستقبلية إن شاء الله في مجالات مختلفة، سواء كان في المجالات الصناعية وخصوصا في مجالات الصناعات الدوائية. طبعا بطبيعة الحال وفي ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة، ناقشت مع أخي بدر اليوم عدة ملفات إقليمية، وكان على رأسها الأوضاع في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي. وطبعا اليوم نحن في أمام مرحلة مفصلية بعد إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها بخطة السلام واستعدادها للمضي قدما في الترتيبات المتعلقة بجمع السلاح. الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي. للأمانة كانت هناك جهود كبيرة والشراكة والعمل المشترك الذي قمنا فيه مع أشقائنا في مصر وتركيا للوصول لهذه المرحلة كانت جهود مكثفة وأخذت منا الكثير لأن نصل لهذا الاختراق الذي ظننا أن سيكون هناك استجابة إيجابية على الأقل من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزامات لم ينفذها من المرحلة الأولى حتى الآن. ولكن كما عهدنا، يعني عوضا على التعامل الإيجابي مع هذه التطورات، استمر في الخروقات حتى اليوم واستهداف المدنيين وتصعيد الأنشطة الاستيطانية، إضافة إلى استمرار اعتداءاته اللامحدودة والتي تأتي بلا رادع سواء كان في لبنان أو في سوريا. اليوم هناك عامل رئيسي من تصرفات الإسرائيلية تقوم للأسف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وما زالت المنطقة تمد يدها بالسلام وتمد يدها بأن يكون هناك استقرار في المنطقة، ولكن للأسف نرى يوما عن يوم الرفض لهذه الأيدي الممدودة. كما أيضا ناقشنا القضايا الأخرى في المنطقة، وكان من أهمها الأزمة في السودان، وأيضا أكدنا على دعم الحلول السياسية في ليبيا، وأكدنا دعمنا الواضح لوحدة وسلامة الأراضي السودانية والأراضي الليبية وكافة الأراضي العربية. كما تعلمون المنطقة تشهد ظروف صعبة خصوصا منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية التي للأسف يعني أتت بتداعيات ضارة جدا على المنطقة كافة وليس فقط على منطقة الخليج. ناقشت مع أخي بدر الجهود التي تحاول دولة قطر أن تسعى باستمرار وساطتها بالشراكة مع باكستان في ظل هذا الجمود الذي نشهده والوضع الراهن الذي للأسف عرقل لنا الكثير من الأمور. أكدنا على ضرورة وأهمية ضمان حرية أمن وسلامة الملاحة سواء كان في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب، ونطالب أن يعود الوضع كما كان قائما قبل الحرب، ويجب أن لا تكون الحركة الملاحية الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من قبل أي طرف، وندين كل من يعرقل هذه الحركة. دولة قطر ستواصل جهودها مع الأشقاء في سواء كان في دول الخليج وفي جمهورية مصر العربية وفي المنطقة لدعم الحلول الدبلوماسية، ونتمنى أننا نصل إلى حلول قريبا بين الطرفين والعودة لمذكرة التفاهم والعودة للدبلوماسية بدلا من لغة التصعيد ولغة الابتزاز للأسف. طبعا أكدنا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين بلدينا وبين وزارتي الخارجية، ونتطلع إن شاء الله لاستضافتكم في الدوحة العام المقبل للدورة الثامنة للجنة العليا، وأشكركم على ضيافتكم وأشكركم على كل ما قدمتموه لنا اليوم.
1: تابعنا كلمات لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري و وزير خارجية مصر، طبعا عقب مباحثات للجنة الثنائية المصرية القطرية في العلمين. نعود لنستمع لأجوبة الوزراء عن أسئلة الصحفيين.
2: هذا النظر في تنفيذ المرحلة الثانية. شكرا.
3: شكرا جزيلا. يعني أود التأكيد أن الرؤية المصرية تتعلق بقبول الفصائل الفلسطينية بمبدأ تسليم وحصر السلاح في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية. بالتأكيد التعاون الكامل والتنسيق الكامل مع دولة قطر الشقيقة وأيضا مع الأصدقاء في تركيا هو الذي يعني حقق هذا الاختراق، ولكن احنا بنؤكد على أهمية الدور الأمريكي. يعني الآن يعني حققنا إنجاز كبير، والآن قبلت حماس والفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح، وعلى الطرف الآخر على الطرف الإسرائيلي أن يقابل هذه التحركات الإيجابية بتحركات مماثلة، وكل ما هو مطلوب هو تنفيذ استحقاقات كل طرف طبقا لرؤية الرئيس ترامب وخطة الرئيس ترامب للسلام. وبالتالي يعني هناك اتصالات مكثفة مصرية قطرية مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وأيضا مع الأطراف الأوروبية، لأن هذه المسألة تهم المجتمع الدولي، ولابد أن المجتمع الدولي يتولى مسؤولياته سواء في أوروبا أو في روسيا الاتحادية أو الصين أو الهند وغيرها، بالإضافة جنبا إلى جنب الولايات المتحدة، على الكل أن يتحرك ويضغط في اتجاه أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها والتزاماتها. كما ذكر سمو الشيخ محمد، احنا بنتكلم على استحقاقات المرحلة الأولى نفسها بعد عام حتى الآن لم يتم تنفيذها بشكل كامل، سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى الطبي أو على مستوى الإغاثي أو على مستوى التعافي المبكر، فما بالنا الآن بالمرحلة الثانية، خاصة بعد حل العقدة الرئيسية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بعد القبول بتسليم السلاح للجنة الوطنية الفلسطينية وبإشراف من قوة الاستقرار الدولية. وبالتالي احنا بنتطلع وبنأمل ان الولايات المتحدة تستمر في جهودها القيادية للعمل على ضمان التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ كل تعهداته وكل التزاماته، لأن هذه الخطة هي مرتبطة بفخامة الرئيس ترامب، وهو رجل السلام، وهو الذي نعول على تدخله الشخصي المباشر لفرض هذه الرؤية والعمل على تنفيذها وضمان التزام كل طرف من الطرفين الرئيسيين بتنفيذ استحقاقاته. إذا كان الجانب الطرف الفلسطيني تعهد الآن بتنفيذ التزاماته واستحقاقاته كاملة، فالكرة الآن في ملعب الطرف الآخر لكي يعني يلتزم بتنفيذ هذه التعهدات بعيدا عن أي تجاذبات داخلية قد يتم الحديث عنها. شكرا جزيلا.
4: أحمد حسين، التلفزيون العربي. شكرا لإتاحة الفرصة. سؤالي إلى معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالنظر إلى الرفض الإسرائيلي الرسمي والمعلن للانتقال والمضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. هل من مسارات أخرى يمكن العمل عليها بشكل مشترك خلافا للتعويل على الدور الأمريكي؟ وكيف ينظر أيضا للتغولات الإسرائيلية الأخيرة سواء بزيادة الانتهاكات في الضفة الغربية أو باستمرار احتلال مناطق في الجنوب اللبناني وأيضا الاعتداءات الأخيرة على الأراضي السورية؟ شكرا جزيلا. شكرا.
0: طبعا بالنسبة للالتزامات الإسرائيلية لتنفيذ ما عليهم سواء كان ما تبقى من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من خطة السلام، نحن يعني نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهذه الانتهاكات سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف، أصبح بالنسبة للجانب الإسرائيلي في كل مرة يريد الطرف الآخر أن يفي بالتزاماته وهو يقوم بالعكس ويقوم بنقيضه. ونقول استمرار مثل هذه الأفعال لن تؤتي بنتيجة إلا نتيجة سلبية على القطاع وعلى إسرائيل وعلى المنطقة كافة. فلذلك يجب علينا تجنب مثل هذه الأمور، ونتطلع أن يقوم الجانب الأمريكي بما عليه بالدور، كما كان هناك دور مصري قطري تركي لأن توافق الفصائل الفلسطينية على هذه الخطة، أيضا هناك دور على الولايات المتحدة وعلى أيضا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتهم. إضافة لذلك مسألة التصعيد وفتح الجبهات سواء كان في لبنان والاختراقات التي تحدث يوميا في لبنان وفي سوريا، الجانب العربي اجتمع قبل فترة بسيطة في المملكة الأردنية وأكدنا على أهمية التحرك الجماعي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية وخصوصا في المسجد الأقصى والانتهاكات في الضفة الغربية، وإن شاء الله الجهود الدبلوماسية والاتصالات ستكون مستمرة في هذا الاتجاه. يعني يجب أيضا ننظر الأوضاع اليوم بشكل عام وما هو الوضع العام الأمني في المنطقة. المنطقة ملتهبة بشكل كبير جدا، وإذا لم يتم الاهتمام بهذا الموضوع سواء كان من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول المنطقة سويا، هذا التصعيد سيكون له تداعيات على كافة دول المنطقة. ونتمنى أن يتحلل الجميع بمسؤولياته ويتعامل بمسؤولية وأن يضعوا حد لهذه الانتهاكات التي لا تحدث شيء في المنطقة إلا عدم الاستقرار.
5: السؤال لحضرتك متعلق بالجانب الاقتصادي. في ظل التقارب ما بين الدولتين، هل نشهد صفقة بحجم صفقة علم الروم في الوقت الحالي أو قريبا؟ شكرا.
3: يعني شكرا جزيلا. احنا طبعا كان في حديث مطول اليوم بين الوفدين القطري والمصري، بين السادة الوزراء من الجانبين. طبعا في نقلة نوعية في العلاقات خلال السنوات الأخيرة، كما ذكرت في قطاع التجارة لوحده يعني زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 80%. ومعالي الشيخ محمد تحدث اليوم خلال تشرفه بمقابلة فخامة الرئيس عن أفكار كثيرة جدا لتعميق ومضاعفة التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك كما ذكر سمو الشيخ سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد، ليس فقط في القطاع الطاقة، ليس فقط في قطاعات قطاعات الغاز والنفط، ولكن أيضا في قطاعات أخرى بما في ذلك المواد الغذائية والمواد التصنيعية وخلافه. أيضا فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري، احنا طبعا يعني هذه صفقة كبيرة، احنا بنتكلم على صفقة تجاوز 29 مليار دولار، واحنا بنعتز بهذه الصفقة واللي هي بتعكس الثقة الكاملة في مناخ الاستثمار هنا في مصر من جانب دولة قطر الشقيقة، وبدأت المرحلة الأولى، وإن شاء الله يعني ستكون هناك أفكار أخرى ومبادرات أخرى ومشروعات أخرى، يعني لأن هذه المشروعات مرة أخرى هي تحقق المصالح المشتركة، هي تقوم على مبدأ كاسب كاسب أو رابح رابح، وبالتالي هذه النوعية من الشراكات هي التي تعد الأكثر استدامة، وإن شاء الله هيكون في يعني شراكات استراتيجية كما تحدث سمو الشيخ محمد في قطاعات أخرى، وكان في حوار ممتد بحضور معالي وزير الصحة حول الشراكات في القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الدوائية، هناك أفكار للتعاون المشترك مع قطر الشقيقة أيضا في القارة الإفريقية، وهناك أيضا يعني بعض القطاعات التي تم التحدث عنها اليوم لا تقتصر فقط على قطاع التنمية العقارية أو التنمية السياحية، ولكن القطاعات التصنيعية باعتبارها الأكثر استدامة والأكثر يعني خلقا لفرص العمل دار الحديث حولها، وإن شاء الله يعني بالإرادة السياسية المشتركة وتوجيهات قيادتي البلدين وأيضا الجدية من جانب الوزارات المعنية في الجانبين، أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد جدا. وكان في حديث اليوم مع معالي وزير الشؤون البلدية وشركة ديار حول مشروع آخر لا يقل نجاحا عن مشروع عالم الروم في مشروع سيتي جيت، وهو يمضي قدما ويزدهر بشكل كبير جدا. فالمبدأ قائم، الإرادة المشتركة قائمة، الجدية والرغبة قائمة، المشروعات والبيئة المواتية، وهذا هو مسؤولية الحكومة المصرية توفير البيئة التشريعية والقانونية والبيروقراطية والإدارية المواتية للاستثمار، وأعتقد أن هذا محل ترحيب وتقدير من الجانب القطري، وإن شاء الله نلمس نتائج ملموسة في الفترة القادمة.
6: سؤالي لمعالي رئيس الوزراء القطري، في ظل التوترات التي تشهدها الملاحة البحرية حاليا، كيف تتحرك قطر تجاه السلوك الإيراني في مضيق هرمز؟
0: طبعا احنا مثل ما تكلمت في البداية، جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينهم وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني إعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى أن تكون هذه يعني على الأقل خطوة إيجابية في اتجاه نزع فتيل الأزمة بشكل كامل. ونحن نتطلع أن يقوم الجانب الإيراني يعني يطلع بمسؤولياته وأن يتجاوب مع المنطقة، وأيضا أن ينظر إلى الأضرار التي سببها لنا كدول المنطقة بسبب هذا الغلق. شكرا جزيلا.
1: إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وقد استعرض فيه ملفات عدة على رأسها طبعا الأوضاع في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع الملاحي وأمن الخليج. وفي هذا الشأن أيضا تمت الإشارة إلى خطة مجلس السلام في غزة تحديدا، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ الالتزامات الواردة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة. من جهته قال وزير الخارجية المصري إن على الجميع أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة. ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد عراط الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن خان يونس في غزة الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما دكتور إياد. ما أهمية سرعة هذا التحرك من الوسطاء في مواجهة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها؟

0: التقدير جاء أيضا بعد لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع رئيس حركة حماس الدكتور خليل حي بالأمس، والذي يبدو أن حركة حماس أوصلت بشكل واضح الرسالة بأن ما التزمت به أن إسرائيل تنتهك كل اللي مقابل ذلك، إسرائيل تنتهك كل هذه الاتفاقات، وهذا يعني يتطلب تحركا سريعا حتى لا تنهار هذه التفاهمات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. الجانب الثالث أيضا ما يمكن القول أنه واضح أنه أيضا قطر ومصر وتركيا وإن لم تكن مشاركة، لكن يبدو أنها تريد أن توصل رسالة إلى الجانب الأمريكي أنه هذه الانتهاكات وعدم التزام إسرائيل يهدد المنطقة بشكل كبير وبشكل أوسع، خاصة في ظل حالة التصعيد والتوتر الموجودة أصلا في بين إيران والولايات المتحدة، والآن نتحدث عن ما بين إسرائيل وأيضا تركيا وما يحدث في عمليات القصف التي تمت في سوريا. كل هذه الحالة تثير الاستشعار بالخطر وخطورة اتساع الصراع في المنطقة بأشكال مختلفة، لذلك إسرائيل هي التي تقف خلف كل هذه الحالة الموجودة في المنطقة، لذلك واضح أن الوسطاء يريدوا أن يذهبوا مباشرة إلى الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بعد أن شعروا بشكل كامل أن الفصائل الفلسطينية وحركة حماس ملتزمة بكل ما تم الاتفاق والتفاهم عليه. وكان صريح بالمناسبة بهذا الحديث بأن الجهود القطرية والمصرية استطاعت أن تقنع حركة حماس بالموافقة على هذه الوثيقة وصياغتها بوفق ما الرؤية التي قدمت من الوسطاء.
1: ينضم إلينا أيضا هنا في الاستوديو في هذه التغطية الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. من النقطة التي ذكرها الدكتور إياد دكتور شرقاوي، وهو كان واضح بأن هناك رسالة في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية رئيس الوزراء القطري وأيضا وزير خارجية مصر بالتعويل على الدور الأمريكي بالضغط على إسرائيل، كيف تفهم هذه الرسالة الآن؟
2: ينبغي أن تفهم على أن المنطقة بكافة تياراتها وبكافة نخبها تؤجمع على أنه إذا كان هناك دور يؤثر على نتنياهو وعلى مشاريعه بالنسبة لإسرائيل هو الدور الأمريكي، فبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية ما أعلنه ترامب سواء فيما يتعلق بالمفاوضات التي مهدت لاتفاق غزة، وأيضا الآن هو الذي لديه المسؤولية السياسية كما المسؤولية الأخلاقية بضرورة تطبيق بنود هذا الاتفاق، فبالتالي لا يجد الإقليم في الشرق الأوسط بديلا عن أن أمريكا التي كانت تنادي في السابق بحل الدولتين والآن تعمل على اتفاق إحلال سلام، وينبغي أن يكون إحلال السلام منصفا لكل الأطراف، فبالتالي المصداقية الآن هي مصداقية البيت الأبيض، هل يقول ترامب ما سيفعله في أرض الواقع بمعنى أن يحمل القيادة الإسرائيلية على الالتزام بكل البنود المتفق عليها وهي 20 بندا، قد نتأخر في تطبيق بعض منها ولكن البنود الأساسية الآن في هذه المرحلة، ونتحدث عن الوضع الجديد لحماس، نتحدث عن الوضع الجديد للجنة الدولية، نتحدث عن المجتمع الدولي، إذن أهمية التعويل على الدور الأمريكي ليس في حد ذاته كغاية، بينما هو أيضا يعكس أيضا إرادة الأمم المتحدة، إذن كل العالم ينتظر هذه اللحظة أن هناك مشروع إحلال سلام، ولكن أن يكون منصفا، وأن ينبغي أيضا يحترم ما وقع عليه ترامب وما وقع عليه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي أيضا هي عقدة مستعصية منذ عام 48 مرورا بكل الحروب. إذا الآن إذا كان هناك دور أمريكي كما قال ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ينهي 9 حروب، هذه حرب محورية في الشرق الأوسط، فإذا ما لم يطبق اتفاق غزة لا يمكن التنبؤ بأي تغيير إيجابي في سلام هذه المنطقة.
1: دكتور رائد، كيف يمكن أن يتابع نتنياهو هذا التحرك العربي السريع لمواجهة عدم التزامه بتعهداته في هذه الاتفاقية؟
3: مساء الخير لك جلال ولضيوفك ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن متابعة نتنياهو، نتنياهو لا يتابع فقط، نتنياهو يقوم بخطوات على أرض الواقع من شكلها أن تعيد إشعال الحروب، وفيما يتعلق خصوصا بقطاع غزة نتنياهو مصمم على رفض خطة ترامب، نتنياهو مصمم

0: يقمم على الاستمرار في سياسة الاغتيالات، ونتنياهو مصمم على رفض دخول اللجنة الحكومية أو حتى قوات السلام. نتنياهو يعلم في هذه الفترة أن هناك يعني معقولية لدى الأمريكي من تقبل أنه في حالة انتخابات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضغط عليه كثيرا، أو أنها لا تريد أن تبدو أنها تتدخل في الانتخابات، والولايات المتحدة الأمريكية في حالة انتظار لنتائج الانتخابات، ولذلك هو يذهب إلى أقصى ما يريده من حلول وينافس أقطاب حكومته اليمينيين بن غفير وسموتريتش، الذي قال أنه يجب يوميا قتل 30 إلى 40 فلسطيني في قطاع غزة. ونحن نشاهد منذ ذاك التصريح أننا نشاهد أنه يوميا يقتل 10 إلى 15 شخصا. لذلك نعم، نتنياهو ينظر ببالغ الخطورة إلى ضغطين. الضغط الأول وهو ضغط الحلفاء، ضغط الوسطاء على ومواقف الوسطاء على الإدارة الأمريكية، لأنه لا يريد للموقف الأمريكي أن يأخذ أي خطوة إضافية أو أي خطوة متشددة، وهو يعلم أن الوسطاء إذا ضغطوا بالشكل المطلوب سيكون لهذا الضغط صدى في لدى الإدارة الأمريكية. والضغط الثاني الذي لا يريده نتنياهو، وهو ضغط مهم ولا يقل خطورة وباعتقادي يمثل أولوية في هذه الأيام، وهو إعادة بناء البيت الفلسطيني. يعني ما يشكل حجر عثرة أمام طموحات نتنياهو الاستراتيجية هذه الأيام تجاه قطاع غزة واتجاه الضفة الغربية واتجاه القضية الفلسطينية برمتها، هو إعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية واختيار قيادة فلسطينية جامعة ذات رؤية تستطيع أن توحد الكل الفلسطيني وتضع رؤية للمرحلة القادمة الفلسطينية وللنضال الفلسطيني. هذا الذي قد يشكل أو يشكل إعاقة لمخططات نتنياهو الاستراتيجية القائمة على إبقاء المنطقة في حالة حرب، لأن حالة الحرب تمكنه من تحصيل ثلاث قضايا: القضية الأولى صوت انتخابي مهم، القضية الثانية وهي محاولة شطب القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني في السياسي في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، والقضية الثالثة تجعله يتهرب من الاستحقاقات القانونية التي تلاحق وتطارد على أساس أنه زعيم إسرائيل وأنه هو الذي يقول لا سواء للأمريكان أو أنه قادر على تجنب الضغوطات. هذا ما يحاول أن يصور نفسه له. ولذلك نعم، نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى ضغوط من الوسطاء لتغيير الموقف الأمريكي، وإلى كذلك مساعدة لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
1: بلغة الضغوط دكتور إياد، تمت الإشارة في هذا المؤتمر الصحفي بأن التعاون المصري القطري التركي أسهم في تحقيق اختراق يتمثل في حصر وتسليم السلاح في قطاع غزة، وهذه كانت نقطة حساسة بالنسبة للإدارة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإسرائيل بطبيعة الحال. كيف تقرأ هذه الرسالة على ضوء عدم التزام إسرائيل بتعهداتها؟
2: يقرأ أنها رسالة مبطنة، أن هذا الدور أو الإنجاز الذي قامت به قطر ومصر وتركيا بإقناع حركة حماس والفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح أو بحصر السلاح هي خطوة غير مسبوقة في الشأن الفلسطيني، وتمكنت ونجحت قطر وأيضا قطر ومصر وتركيا في إقناع حركة حماس بالذهاب إلى هذا الخيار، رغم أن هناك كانت كثير من المباحثات والمفاوضات والوصول إلى النقطة هذه لم يكن سهلا. الذي قوبل برفض إسرائيلي واضح من نتنياهو ومراوغة، وأكثر من ذلك بالذهاب إلى تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة. ويبدو أن أيضا الوسطاء وقطر تقرأ من ما يحدث حاليا أنه قد يكون تصعيد أكثر، ونحن قد نكون أمام تصعيد خطير في المنطقة سواء على صعيد غزة تحديدا أو ما يتعلق حتى في المنطقة بشكل عام. لذلك هذا اللقاء بتقديري أعطى أولوية لملف غزة بشكل كبير، وهو أيضا يريد أن يقول للولايات المتحدة المتحدة أن حلفاء الولايات المتحدة والوسطاء الذين لعبوا دورا كبيرا وأقنعوا حركة حماس بهذا التحرك اليوم هم في موقف أيضا محرج، حينما حركة حماس قدمت هذه المبادرة وتعاونت مع الوسطاء من خلال المشاورات والتعاون والتعاون الكبير والثقة العالية التي بنيت بين الوسطاء وبين حركة حماس، إسرائيل تهدد هذه العلاقة وتهدد دور الوسطاء أيضا بالمنطقة، لأنه نحن نتحدث عن خطوات طويلة ومباحثات على مدار 3 أشهر شارك فيها مجلس السلام ومديره العام ميلدينوف، واليوم نتحدث عن انقلاب إسرائيلي وحتى الآن صمت أمريكي اتجاه التصعيد الذي يقوم به نتنياهو، ويقرأ فعلا أن هناك خشية بأن تذهب إسرائيل إلى تصعيد كبير سواء كان على صعيد غزة أو على صعيد المنطقة، لذلك قد تكون رسالة تحذير واضحة إلى الولايات المتحدة بأن الوسطاء الذين رعوا هذه التفاهمات وشاركوا فيها هم أيضا مستاءون جدا جدا من الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل، أكثر من الإدانة والشجب والانتقال إلى مرحلة يمكن أن نقول فيها ممارسة ضغط فعلي من الوسطاء على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف ضد إسرائيل فيما يتعلق بهذه التفاهمات. الأمر الأكثر أيضا والإشارة له مهمة بأنه من الواضح أنه أيضا هم يشعرون بقلق اتجاه أن نتنياهو يرهن المنطقة ويرهن التصعيد في غزة بالانتخابات الإسرائيلية. هذا يعني أنه ما يقارب 70 يوما من الانتخابات ستكون فيها إسرائيل باتجاه مزيد من التصعيد وعدم الذهاب إلى تطبيق ما تم التفاهم والاتفاق عليه.
1: دكتور شرقاوي، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر قال سنبذل جهودا لخلق ضغط دولي على إسرائيل. ما خيارات هذه الضغوط وما أهميتها في هذه المرحلة؟
3: هذه الضغوط إذا أخذنا تحليلها بأدوات تسوية الصراعات تكشف أن لها أكثر من دلالة، ليس لصالح القضية الفلسطينية أو لكيفية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل أيضا لمصلحة الولايات المتحدة. الدلالة الأولى أنه لا يمكن استبعاد هذا الضغط الدولي حتى لا تتحول القضية إلى شيء مختزل في نزع سلاح حماس ومد يد نتنياهو يد الطولة فيما الآن بصدد توسيعه من نسبة 58% إلى 70% وإلى 80% من أراضي قطاع غزة. بالتالي كلمة المجتمع الدولي كما قالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أنه ينبغي الاهتمام بكفتي الميزان، أي فعل إسرائيلي وما ينبغي أن يقابله حتى تذهب الأمور دون أن نصل إلى مشروع نتنياهو وكأنه هو صاحب اليد العليا وله الكلمة الفصل في كل ما يحدث في غزة. الدلالة الثانية أيضا، إذا كان دور ترامب في حرب غزة بمعنى أنه هو الوسيط الآن الذي نجح في إنهاء الصراع واتفاق غزة ببنوده 20، إذا كان ترامب يريد أن يحتفظ بهذه التركة السياسية فبالتالي ينبغي أيضا أن ينظر بنوع من التمحيص فيما يفعله نتنياهو، لأنه إذا ترك المجال لنتنياهو وللجيش الإسرائيلي هذا لا يغير فقط الأوضاع الديموغرافية والأوضاع والتضاريس وكل الجغرافيا السياسية لقطاع غزة فحسب، بل أيضا يجوف الدور الأمريكي، بمعنى كل ما فعله ترامب أنه ساند خطط نتنياهو ولم يغير من حقيقة الأوضاع، بمعنى سواء تحدثنا عن إبادة جماعية، تحدثنا عن إبادة شعب فلسطيني، سواء تحدثنا عن مشروع استيطان، وكل هذه المتغيرات تبقى هي نوع من الجموح السياسي والجموح العسكري لدى إسرائيل، ولكن المجتمع الدولي له رؤية أخرى، فبالتالي ينبغي أن تعود المسألة إلى ترتيب أو إعادة تأرجح ميزان القوة، بأن ليست غزة بغض النظر عن 7 أكتوبر ليست غزة الآن مرتعا خصبا لمغامرات نتنياهو، والأكثر من هذا، هذا الحلف الشخصي بين نتنياهو وترامب والحلف السياسي والعسكري والاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة قد يكون مهما في هذه المرحلة، وقد تبني عليه واشنطن الكثير من الفرضيات أنها تستطيع من خلال إسرائيل يعني تنفيذ مشاريعها وترتيب مصالحها، ولكن أيضا الموقف القطري والمصري والتركي يذكر بضرورة أن ننظر للوجه الآخر للعملة، أنه كلما انجرف ترامب والبيت الأبيض نحو مشيئة نتنياهو إلا ويغامر برأس مال الولايات المتحدة. أين نحن الآن وأين كنا أيام جيمي كارتر، أيام التوسط في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ أين كنا أيام جيمس بيكر وبوش الأب عندما أصر على ضرورة عقد مؤتمر مدريد عام 91 وأرغم حكومة إسرائيل على الحضور، وعلى بمعنى كانت هناك سياسة خارجية أمريكية تتمتع بعمود فقري متماسك يفرض فروض يعني فرضيات الحل أو تصورات الحل. الآن ترامب بين المنزلتين، من ناحية ينادي باتفاق غزة، هذا أمر محمود ينهي الصراع الدموي والعسكري إلى حد، ولكنه لم يوقف كل هذه المغامرات بزعامة نتنياهو. والآن موضوع هناك انتخابات في إسرائيل وهناك أيضا انتخابات في أمريكا، وليست فقط في شهر نوفمبر المقبل على مستوى الكونغرس، هناك أيضا تابعة أخرى، أن هذه الأحداث في الشرق الأوسط، في غزة، في لبنان، في إيران، في كل الخليج، كل هذه الحروب وكل هذه الأزمات ستلقي بظلالها أيضا على الانتخابات الرئاسية. والأكثر من هذا، إذا عدنا إلى الوراء خطوتين ينبغي التأمل، أين هي الولايات المتحدة التي كان يتخيلها العالم، وأين الآن الولايات المتحدة بعد حرب إيران وبعد غزو فنزويلا وبعد كل هذه الحقبة الترامبية الثانية في البيت الأبيض؟ الكثير حتى داخل الولايات المتحدة، كثير من المنظرين وكتاب المقالات ومراكز التحليل يطرحون السؤال بإلحاح، إلى أين سيذهب ترامب بالولايات المتحدة وبسياستها ومكانتها لا. في العالم؟ وهناك أيضا دول أخرى مثل الصين ومثل روسيا وقوة إقليمية صاعدة، وينبغي أن نقرأ الكثير في اتفاق مكة. تركيا، باكستان والسعودية تنشئ حلفا إقليميا
1: دفاعيا
3: دون رعاية أي قوة عظمى لا في الشرق وفي الغرب. إذن هذه أول رسالة إلى أن الإقليم الشرق أوسطي والخليجي ربما الآن بدأ يستشرف المستقبل بعيدا عن الدور الأمريكي.
1: دكتور رائد، بالإشارة إلى الانتخابات في إسرائيل، في مناسبتين الإدارة الأمريكية وكأنها تبرر لبنيامين نتنياهو التصعيد سواء كان في لبنان أو في غزة بأنه يرتبط بالملف الداخلي الانتخابي. كيف يقرأ نتنياهو هذه الإشارات من البيت الأبيض على ضوء طبعا عدم التزاماته بتعهداته؟
0: عندما نتكلم عن الانتخابات الإسرائيلية وحجم التفهم الأمريكي لموقع نتنياهو أنه يخوض انتخابات وأنه ينافس يمين متطرف وأنه لا يريد أن يقدم أي خسائر من شأنها أن تعاظم من خسائره في الانتخابات، أو حتى في بعض المواقف أن الولايات المتحدة لا تريد أن تبدو وكأنها تتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الانتخابات. هذا موقف حقيقة يؤثر على أولا مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيا يجعل نتنياهو يعاظم من انتهاكه للاتفاق الذي هو رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل اسم الرئيس ترامب، عمليا يحمل اسمه. ولا أعتقد بأن ترامب في هذه المرحلة بحاجة إلى خسائر أكثر على يعني مما ذكره ضيفك العزيز الشرقاوي. ولذلك التماهي مع قضية أن إسرائيل تعيش مرحلة انتخابات، والتماهي مع قضية أن نتنياهو يخسر في هذه الانتخابات وليس وهو لا يتحمل ضغوط، أو حتى قضية التماهي مع قضية أن نتنياهو ينافس خصوم أيديولوجيين وهؤلاء الخصوم موجودين داخل حكومته، وأن نتنياهو لا يريد أن يقدم تنازلات حتى لا يعاظم من خسائره. باعتقادي أن التماهي مع هذه الحالة هذا أمر مرعب، والنتائج نشاهدها على أرض الواقع. يعني أين كل ما ذكره الرئيس ترامب من خطوات من شأنها أن تقود إلى تسهيل عملية تطبيق خطة ترامب أو خطة 15 نقطة، خاصة مع ذكر قضية يعني يجب عدم إخفالها. لا أعتقد أن هناك حالة في موضوعات الوساطة سبقت الإنجاز الذي حققته والوساطة التركية القطرية المصرية في موضوع المفاوضات. يعني هل كان هناك من يحلم في يوم من الأيام

0: أن تستطيع الوساطة هذه أن تقنع قوى المقاومة وحركة حماس والفصائل الفلسطينية بأن تقوم بالتنازل عن سلاحها، هذا أمر حتى باعتقادي أنه حتى في أضغاث أحلام الإدارة الأمريكية وطن لم يكن يتوقع أحد، وبالتالي الحفاظ على دور هكذا وسطاء قادرين على ضبط إيقاع العملية باعتقادي هذا ليس يعني فقط مطلب لنجاح الخطة في قطاع غزة، وإنما كذلك مطلب لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة الذي يعتبر يعني أحد أبرز الأوراق التي يريد أن يقدمها ترامب لناخبيه في قادم الأيام. القضية الأخرى، نعم أنا أتفق مع ما ذكره العزيز الشرقاوي في أن كل فشل في قطاع غزة هو فشل للولايات المتحدة الأمريكية اليوم. ما من شك بأنه منذ وصول الرئيس ترامب، الرئيس ترامب استطاع أن يسحب الملف الفلسطيني من أروقة المجتمع الدولي إلى الإدارة الأمريكية، ويقدم نفسه على أنه هو القادر على تحقيق السلام. الآن الفشل سيقود إلى عودة الملف إلى المجتمع الدولي، وهذا ما نوه إليه المسؤول القطري عندما قال ذكر المجتمع الدولي، يعني نحن لا يجب أن نتجاهل أن هناك قرار من مجلس الأمن 2803 الذي دعا إلى تحقيق السلام في المنطقة في ما بين الفلسطيني والإسرائيلي. كذلك يجب أن لا نتجاهل أن هناك آلاف القرارات سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة التي أسست لعالمية القضية الفلسطينية ودولانيتها على المستوى الدولي. الآن فشل خطط ترامب وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقود هذا المركب، منطقيا أنه يجب أن يعيدنا إلى المربع الدولي، خاصة أنه لم يتبقى لدى إسرائيل داعم اليوم في خطواتها، وإن كان ليس دعما كاملا وإنما دعم هو إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ذكره جي دي فانس سابقا وما يذكره كل قادة إسرائيل الحاليين. لذلك باعتقادي بأن دور الوسطاء يجب، نعم كما قال الرئيس التركي، أن تكون هناك مواقف جذرية ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا بقيت الأمور تسير هكذا باعتقادي أننا قد نكون أمام تصعيد غير متوقع من نتنياهو بذريعة أنه يخسر في الانتخابات يوما تلو الآخر.
1: دكتور إياد، إذا كان موقف الوسطاء خاصة في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه يدعم موقف غزة بأنها التزمت بتعهداتها خاصة بما يتعلق بحصر السلاح أو تحييد السلاح، ما الخيارات أمام الفصائل الفلسطينية والانعكاسات المحتملة لعدم التزام إسرائيل بتعهداتها؟
2: الخيار الوحيد الذي تعتمد عليه الفصائل الآن هو الضغط على الوسطاء، الضغط الدبلوماسي، ويبدو أنه نجح في ذلك بحيث أن يتبنى الوسطاء مصر وقطر وتركيا الموقف الفلسطيني بشكل كامل، وهذا تطور إيجابي بتقديري، أن يتبنى الوسطاء بهذه الطريقة وبهذا الشكل المطالب الفلسطينية، لأنه لديهم قناعة أيضا أنه لم يعد لدى الجانب الفلسطيني ما يقدمه. كل أوراق القوة التي كان يمتلكها قدمها في مراحل مختلفة في اتفاق أكتوبر 20 نقطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك اتفاق شرم الشيخ، ثم وثيقة التفاهمات 15 نقطة، ولم يسجل على الجانب الفلسطيني أي شكل من أشكال الانتهاكات. اليوم يريد أن يقول أيضا الجانب الفلسطيني بشكل واضح للوسطاء بأنه ليس لديهم أكثر من ذلك، وأنهم أيضا هم في حالة من الوضع الصعب والخطير، بحيث أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن عدم التزام إسرائيل بالانتهاكات، ولم يعد الأمر مقتصر على ما كان يتم المطالبة به من تنفيذ وثيقة التفاهمات. نحن الآن نتحدث عن مطالب هي كانت خارج هذا الإطار باعتبارها نقاط رئيسية تتعلق بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم يعني تنفيذ عغارات على المناطق النزوع كما حدث بالأمس وأول أمس وقبلها أيضا بعشرة أيام، وهذه الحالة الموجودة أصبحت المطلب الفلسطيني ويبدو وكأنه بسيط جدا مقابل ما تقوم به إسرائيل، وهذه طريقة أو أسلوب تتبع إسرائيل بحيث أن تشغل الوسطاء وتشغل المجتمع الدولي في قضايا أولية وثانوية تصطنعها، ثم تعود للحديث عن

0: التفاهمات بشكل أو بآخر، بمعنى أنها اليوم هي لم تنسحب من المناطق الصفراء، عدد الشاحنات لم تلتزم بإدخاله كما كان متوقعا بأن يصل إلى 600 شاحنة، الاعتداءات الإسرائيلية متصاعدة، عدد من الشهداء كل يوم تقريبا نتحدث عن 10 شهداء، ولا نعرف كيف ستتعاطى الأيام القادمة، لكن بتقديري أن إسرائيل ستصعد من هذه الانتهاكات. ويبدو أنه الجانب الفلسطيني يدفع ثمن مرتين، المرة الأولى حينما يتم التفاوض والتفاهم على هذه الوثائق والتنازل عن قضايا كثير كان هو يعني متمسك بها، وبنفس الوقت أيضا إسرائيل تتهرب من هذه المسؤولية ولا تكتفي برفض هذه التفاهمات والاتفاقيات، تقوم نعم. بانتهاكها وتقوم بشنغرات وقتل الفلسطينيين بشكل دائم وتحويل الحياة في قطاع غزة إلى حياة بائسة. اليوم مجلس اللاجئين النرويجي يتحدث عن أن 94% من الفلسطينيين يعيشون في الخيام والبيوت المهددة بالهدم.
1: شكرا دكتور إياد قرة في خان يونس، الدكتور رائد نعيرات في نابلس، والدكتور محمد شرقاوي هنا في الاستوديو. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، كما نتابع مستجدات الأوضاع في سوريا. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، وحذر الرئيس ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه بعواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات الرئيس ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية وفق مبدأ الجيش الواحد. جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الرئيس التركي يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وأكد أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. وفي تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. بجانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في الأثناء شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، ذكرت حركة السلام الآن أن إسرائيل طرحت مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع ما يعرف بأيوان في القدس. نبدأ مع مراسلينا في واشنطن إيهاب العبسي وفي طهران رانيا قاسمي. إيهاب، نبدأ معك بأبرز التفاعلات حول خطة الرئيس ترامب الخانقة للاقتصاد الإيراني.
2: نعم، هذا إعلان من الرئيس الأمريكي وصفه بعملية السحق الاقتصادي ضد الإيرانيين. قال إن هذه حرب اقتصادية وإن إيران ستكون أكثر عزلة عن النظام المالي الدولي. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه منح إيران أكثر من فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم ينتهزوا هذه الفرص. الرئيس دونالد ترامب أيضا يحذر الدول التي تتعامل مع إيران ماليا بوقف هذه التعاملات، ويدعو إلى وقف هذه التعاملات، وإلا ستواجه هذه الدول أيضا بعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الإيرانيين باتوا في نقطة أقرب إلى الانهيار الاقتصادي على حد قوله، ويدعو العالم إلى الاتحاد معه في تحييد التهديد الإيراني. هذه الحزمة من العقوبات لم يكشف حتى اللحظة ما هي الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب وإدارته، وتحديدا وزارة الخزانة الأمريكية المنوطة بتوجيه توجيه العقوبات ضد الإيرانيين والحرس الثوري. سبق وأن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العديد من العقوبات على إيران بعد شن هذه الحرب في فبراير الماضي. وهذه الضغوط الاقتصادية تأتي ضمن النهج الجديد للرئيس دونالد ترامب، وهو نهج الحرب الاقتصادية ضد إيران بدلا من الضربات العسكرية. يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية على إيران ربما أكثر فاعلية حاليا من الضربات العسكرية، ويعتقد أنه في نهاية المطاف مع ارتفاع معدلات التضخم في إيران ومع فرض المزيد من العقوبات قد يوافق الإيرانيون على مطالبه وشروطه فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، خاصة وأن الرئيس يؤكد بأن هناك كميات كبيرة من النفط تخرج عبر المضيق. ووفق ما يقول أيضا مسؤولون أمريكيون بأن السفن العسكرية الأمريكية ترافق ناقلات النفط في المرور عبر المسار الجنوبي، ونحو 10 ملايين براميل من النفط تخرج كل يوم بمساعدة القوات الأمريكية، ما يعطي الرئيس دونالد ترامب مساحة من الوقت ومساحة من التحرك، وأن سيطرة إيران على مضيق هرمز باتت أقل خلال الشهرين الماضيين على الأقل. معدلات السفن وحركة عبور النفط من المضيق لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ولكن أيضا أفضل مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. والرئيس دونالد ترامب يعول في هذه المرحلة قبل انتخابات التجديد النصفي على الخيار الاقتصادي والضغط الاقتصادي. حينما أيضا سئل الرئيس الأمريكي بالأمس عن المحادثات مع إيران، قال أنه ربما يتحدث معهم في مرحلة ما، لكن الرئيس قبل يومين كان قد كلف فريقه وأعطى توجيهات لفريقه التفاوضي بعدم الانخراط في محادثات مع إيران. ووفق ما يقول مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن الرئيس دونالد ترامب غاضب بشدة من السلوك الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات، ويعتقد أن الإيرانيين غير جادين في أي تفاوض وفق شروطه، وهذا أيضا بعد المطالب التي وصفها البيت الأبيض بأنها كان مبالغا فيها من قبل إيران فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي ودفع التعويضات وسحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. وأيضا البيت الأبيض يخشى من سيطرة إيران على مضيق هرمز، ويرفض تماما فكرة فرض رسوم مرور أو عبور في المضيق من قبل الإيرانيين. لكن نحن اليوم بانتظار، ربما اليوم أو غدا، ما يكشف من وزارة الخزانة في تفاصيل هذه الحزمة من العقوبات، خاصة وأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن كان قد قال من قبل أن هذه الحزمة ستكون الأكبر على إيران وستؤدي إلى عزل إيران عن النظام المالي المصرفي الدولي، وستكون أكثر عزلة اقتصاديا بشكل عام.
1: شكرا لك إيهاب في واشنطن. رانيا، كيف تتلقى طهران إعلان الرئيس ترامب إجراءاته الاقتصادية تجاهها؟
3: نعم جلال، يعني يمكن القول أن طهران ترد على الرئيس الأمريكي بنفس سلاحه، حيث توجه الرسائل التحذيرية وأيضا التي تقلل من قيمة هذه التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أولها وأهمها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي أكد على أن هذه التهديدات وهذه الحرب الاقتصادية إنما تأتي من أجل صرف أنظار المجتمع الأمريكي عن الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة، سواء في الارتفاع غير المسبوق في الديون الأمريكية أو في ارتفاع أسعار الفائدة. قال أن استمرار والإصرار على اتباع السياسات التي وصفها بالفاشلة لن تحقق سوى المزيد من الإخفاقات للولايات المتحدة، وأيضا ستزيد من عداء الإيرانيين للولايات المتحدة. ويعتبر أن هذه الإجراءات وهذه التهديدات وإنما تعتبر تهديد وإرهاب اقتصادي، هكذا وصفها عراقشي. وهذا الإرهاب الاقتصادي يهدد الاقتصاد العالمي وأيضا سيادة الدول في مختلف أنحاء العالم. كان أيضا لكاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أيضا رد على الرئيس الأمريكي، الذي أكد على أن الولايات المتحدة فشلت في حربها العسكرية والآن تطلق اسم الحرب الاقتصادية على هزيمتها التالية. هكذا يرى غريب أبادي الموقف، ويقول أن الولايات المتحدة فيما تقول أن إيران يعني في تلفظ أنفاسها الأخيرة تتوسل إلى حلفائها جميعهم من أجل مساعدتها، وقال أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة كبيرة في الخطأ في الحسابات. الولايات وأنها تعمل على التستر على هذه الأخطاء يعني إلحاق المزيد من الهزائم بنفسها. هذه التصريحات تأتي وسط تأكيدات أيضا من لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان تؤكد على أنه على الولايات المتحدة أن تترك المنطقة قبل فوات الأوان وأن تقبل بالنظام الإيراني الجديد، مؤكدة أن أي خطأ في الحسابات سيكون له عواقب كبيرة. هذه التصريحات تدعمها تصريحات عسكرية وموقف عسكري من الحرس الثوري الذي يؤكد أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وأنه في حال اندلاع أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة سيتم استخدام أسلحة مختلفة تماما عن تلك التي استخدمت في الحروب السابقة، مع تأكيد طهران على تمسكها بمواقفها وأن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز الذي حملت الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن فيه وفي المنطقة ككل بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم كاملة وخاصة تنفيذ شروط طهران، سواء فيما يتعلق بضرورة وقف التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأيضا دفع تعويضات، هذا بالإضافة إلى إنهاء العقوبات النفطية. هذا ما تطالب به جلال إيران من الولايات المتحدة، ووسط هذا التصعيد وفي التصريحات والمواقف ما بين البلدين يعني يبقى السؤال ما هي تداعياته على المسار الدبلوماسي الذي بالفعل ما زال مستمرا حتى الآن، حيث تلقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي من قائد الجيش الباكستاني اتصالا بحث فيه آخر التطورات والمستجدات في المسار الدبلوماسي وأكد على ضرورة مواصلة التشاور. فهل ستستطيع هذه الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة في خفض التصعيد، أم أن يعني سنبقى أو سندخل في مرحلة جديدة تواصل فيها أيضا إيران التهديد وتؤكد أنها لن تحتمل استمرار الحصار البحري على سواحلها الجنوبية، هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أنها دولة لديها العديد من الحدود البرية مع العديد من الدول العالم وأنه ليس باستطاعة أي أحد أن يفرض عليها حصار كامل وأنها يعني لديها تجربة وخبرة كبيرة في الالتفاف على العقوبات. جلالة،
1: شكرا لك رانيا في طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومن لندن السيد كيث بويفيلد زميل باحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية. مرحبا بكما دكتور محجوب. وفقا لأدبيات علم السياسة، كيف تقرأ إجراءات الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة بحسب قوله؟
4: جلال، ما جرى ما أعلنه الرئيس الأمريكي هو وفق ثلاث مرجعيات أساسية، الأمر التنفيذي 13902، الأمر التنفيذي 13224، وقانون مكافحة الإرهاب. هذه المرجعيات القانونية التي على أساسها أطلق الرئيس الأمريكي ما يسمى بالغضب الاقتصادي. ما يتم الآن هو عبارة عن التنفيذ، عن ما يسمى الذهاب إلى الأقصى والأقصى في هذا. وعادة مثل هذه العقوبات تأخذها الدول إذا ما أرادت أن تسقط النظام السياسي، لأنها تقوم على إضعاف الهيكلية الاقتصادية والنظام المالي، وهذا يخلق حالة من الارتباك في الدولة وعلى مستوى علاقتها مع الناس. الذي يجري عمليا الآن أن الولايات المتحدة وأوجدت نظاما اسمه مكافأة من أجل العدالة، وهو المخصص 15 مليون دولار، على أساسه وضعت أكثر من 1500 شركة وهيئة ومؤسسة وأشخاصا لممارسة عقوبات عليهم ومحاصرتهم اقتصاديا، وأوجدت عقوبات على ما يسمى أسطول الظل ومكاتب صراف الظل إلى غير ذلك. أنا باعتقادي الخطوة الأهم كانت في 48 ساعة الماضية هي الإجراء الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة. هذا الإجراء في سنوات سابقة كانت دائما إيران ترى في دبي تحديدا بوابة لتعاملاتها تحديدا مع الصين. ما جرى هو عبارة عن ضرب لتعاملها مع الخارج بشكل عام، ولكن أيضا ضرب لبقايا العلاقة الاقتصادية بين الصين وبين إيران. وبعبارة أخرى نحن أمام خطوات سيكون لها ما لها، وباعتقادي تصريحات وزير الخارجية، حديثه مع قائد الجيش الباكستاني ومجريات أخرى تجري في المنطقة أنا مطلع عليها الآن، كلها تقول أن إيران تحاول تفادي هذا الأمر وعدم السير فيه.
1: سيد كيث، ما الانعكاسات المحتملة اقتصاديا طبعا لهذا الحصار الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه خانق على إيران؟
5: أعتقد أن هذا تهديد ضعيف ودليل على إحباط الرئيس ترامب، لأنه بدأ يفقد خياراته الواحدة تلو الأخرى قبل انتخابات نوفمبر النصفية. علينا أن نتذكر أن شعبيته بنسب متدنية، رويترز على سبيل المثال هذا الشهر وجدت أن أكثر من 62% من الشعب لا يرضى عن أدائه، وأيضا في استطلاعات أخرى تبين بأن هو يعاني من 61% من تردي شعبيته. هذه العقوبات إذا ما طبقت كما يقول الرئيس الأمريكي، هذا سيعني إلى توتر شديد مع الصين، لأن الصين تتلقى أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية.
1: دكتور محجوب، ذكرت بأنه عادة الدول تتخذ هذه الإجراءات بهدف إسقاط النظام. هل يعني بات الرئيس دونالد ترامب يتبنى هذه الرؤية صراحة، إسقاط النظام، وهل يمكن أن يؤدي بالتالي هذا إلى إسقاطه؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي في مرحلة إحباط عالية التأثير. بعبارة أخرى، هو استخدم 40 يوما من العمل العسكري. خلينا نذكر، هو استخدم الضغوط القصوى قبل العمل العسكري، والتي كان من المفروض أنها دمرت البنى الاقتصادية، لكنها لن تنجح. ثم ذهب إلى العملية العسكرية 40 يوما، ثم 13 يوما وبينها هجمات متقطعة، ثم ذهب الآن إلى الغضب الاقتصادي. هذا إحباط كبير من أن كل سياساته لم تنجح، وأنه يريد تمرير الفترة جلال حتى الانتخابات النصفية دون عمل عسكري. وهذا باعتقادي قد تفوته إيران عليه. بمعنى آخر، قد تتحرش إيران بالولايات المتحدة بمصالحها بقطاعها البحرية لأن تقوم بعمل عسكري ضد إيران.
1: أن تبادر هي بعمل عسكري
4: ولو كان محدودا، بقصد التأثير أكثر على مجريات الانتخابات وإضعاف الرئيس الأمريكي أكثر. لذلك رغم يعني جملة التفاصيل التي نراها في الخطوات الأمريكية، الأخطر فيها الحقيقة إيران قبل الحصار البحري جلال كان لديها منفذ، المضيق كان مفتوحا، هنالك قدرة على التهرب من القطع الأمريكية. اليوم الحصار البحري 89% من الموانئ لا تستطيع استقبال أي شيء ولا تصدر أي شيء، ثم لا يستطيع أي بنك ولا مؤسسة أن تتعامل مع إيران. إغلاق المضيق في حد ذاته، عدم مرور سفن حتى لو كان فيها تجارة عادية، هذا يضاعف تأثير الإجراءات الأمريكية. لذلك باعتقادي أنه ما يفعل الرئيس الأمريكي كما أنه تعبير عن إحباط، هو أيضا محاولة لنقل المواجهة بعد الانتخابات النصفية إلى مرحلة أخرى. إما أن يذهب إلى مزيد من التصعيد الاقتصادي وبالتالي يترك النظام يتداعى، أو أنه يذهب إلى خيار عسكري من نوع آخر يذهب. أنا لا أعتقد أن خيار إسقاط النظام قد ذهب من عقلية ترامب، وهو موجود لا زال في عقله، ربما بتحريض من نتنياهو.
1: وهذه الإجراءات تصب في هذا المجال،
4: لا شك في ذلك.
1: سيد كيف، قلت بأنها تهديدات ضعيفة، ما هي التحديات اللوجستية أمام تطبيق هذا الحصار الخانق فعليا، خاصة ما يتعلق بالمطارات، الدول الحليفة، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تهديده لأي دولة تتعامل أو تسهل لإيران معاملات اقتصادية؟
5: علينا أن لا ننسى التهديد بالانتقام. الصين لديها القدرة من خلال امتلاك السيطرة على المعادن الثمينة، وقد ترد على هذه التهديدات. في الماضي الرئيس ترامب تراجع أمام تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين. أيضا الولايات المتحدة تحاول إدامة صلات طيبة مع البلدان الخليج وخاصة الإمارات، وإذا ما أراد تطبيق هذه العقوبات على بلدان في الخليج، أقصد أن الصين قد تحاول زيادة نفوذها في الخليج.
1: دكتور محجوب، ليس خفيا بأن الرئيس دونالد ترامب يراهن أيضا على وضع داخلي في إيران. تعتقد بأن الأزمة الاقتصادية ممكن أن تتحول إلى أزمة سياسية في الداخل الإيراني؟ هل هناك مؤشرات قوية لهذا؟
4: هو واضح أن من هم في مواقع صنع القرار يشعرون بهذا، كما يقال they feel the heat، يعني واضح تصريحات الرئيس، تصريحات قاليباف، يشعرون بأن هنالك تأثيرا. يعني نحن نسمع تقارير عن تأخير في الرواتب للموظفين الدولة، عن عدم قدرة على تقديم الدعم للسلع الأساسية التي عادة تعود الإيرانيون على تقديم الدعم لها. هذا كله بالتأكيد مع استمرار الفترة سيزداد تأثيره على الناس، لكن الناس لا يحركهم فقط شعورهم بالجوع، عفوا الجوع، بل شعورهم في الجوع وما بعده. بمعنى آخر، قد تحتاج فترة طويلة قبل أن يكون الناس على مرحلة من الغضب أن يخرجوا في شارع ضد النظام، وما دام التهديد الخارجي موجود باعتقادي هذا سيتأخر كثيرا. ربما لو انتهت الحرب بشكل أو بآخر وبقيت الإجراءات الاقتصادية هذه، بالتأكيد سيكون في ردة فعل من الناس. خلينا نذكر ما الذي حصل في العراق مثلا. العراق لولا التدخل الأمريكي ما كان النظام ليسقط بالشكل الذي سقط، لكن العقوبات الاقتصادية كانت وصلت حد إلى العظم وأكلت وقتلت ملايين العراقيين، لكن بقي النظام متماسك وقادر على الاستمرار لولا التدخل الأمريكي. التجربة الإيرانية مختلفة، التجربة الإيرانية أن هنالك خبرة في التعامل مع العقوبات وقدرة على التحايل، لكن هذه الخبرة تتآكل مع استمرار الحصار البحري. إذا استمر الحصار البحري تتآكل الخبرة الإيرانية، لكن إذا فتح الحصار البحري لن تكون أمريكا قادرة على فرض أجندتها بالكامل على التغيير السياسي في إيران.
1: سيد كيث، ذكرت بأن أو أشرت إلى الصين بطبيعة الحال ودورها الاقتصادي المهم بالنسبة لإيران. ما هي الطرق البديلة أو الأبواب الخلفية المتاحة أمام إيران للاستمرار في تعاملاتها الاقتصادية التي قد، وأقول قد، تنجيها من هذا الحصار الخانق؟
5: تأكد من أنهم هم من الآن يمارسون هذه القنوات الخلفية وبكل قوة. هم أيضا يبحثون عن سبل لإيصال النفط إلى الصين من خلال أطراف ثالثة، والسيد ترامب يحاول إنهاء ذلك. لكن ما يلفتني هو أن المؤسسة العسكرية الأمريكية بدأت تظهر عناصر ضعف. هم عليهم الآن يستبدلوا حامل الطائرات بعد 6 أشهر من الانتشار، ويأتون بأخرى من جنوب شرق آسيا. هذا يكلف الولايات المتحدة أموالا طائلة لإدامة هذا الحصار البحري.
1: دكتور محجوب، مع إشارة الرئيس ترامب إلى طلب دعم من الحلفاء، أشرتم إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة. أيضا بعلم السياسة، هذا ما الذي يشكله؟ هل تتوقع أن تأخذ دول أخرى هذا المسار على ضوء تشكل سخط إقليمي من ممارسات إيران؟
4: أنا أعتقد في القضايا الاقتصادية الدول ستلتزم إلى حد كبير، لأن التداعيات عليها ستكون خطيرة. لأن النظام المالي تحكمه الولايات المتحدة، النظام المالي هو أخطر من القنبلة النووية. السويفت كود بالنسبة للعالم هو أخطر من القنبلة النووية، وتتحكم فيه الولايات المتحدة، وقد أدى لانهيار كثير من الحكومات اقتصاديا. لذلك الدول ستلتزم بلا حد كبير، أو ستتجاهل أي تعاملات مالية عن طريق أطراف ثالثة داخل الدول، وهذا سيساعد على نمو ظاهرة الفساد في كثير من الحكومات. لكن الجلال هو الأهم، هل هذا يستطيع أن يجعل إيران في مستوى قوي؟ هذا السؤال، لأنه إذا كان القضية فقط تسرفايف، أن تبقى، يمكن سيكون في بالتأكيد شبكات، شركات، شخصيات ستتعامل مع إيران وتدفع الخطر، لكن هذا لن يكون كافيا لأن يستطيع النظام أن يواجه هذه الأخطار كلها. خلينا نتذكر بشكل عام، هذا الصراع الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد إيران، هي لا تريد فقط أن تجعل إيران تقف على قدميها مرة أخرى، وهذه قضية أعتقد السياسة الإيرانية يدركها بشكل كبير جدا، والولايات المتحدة تعرف تماما أنه ما تفعله حتى لو انتهت الحرب بتوافق، النظام لن يكون قادر سياسيا واقتصاديا على أن يقف على قدميه بالشكل المطلوب. وباعتقادي هذا جزء من التعقيد العمل الدبلوماسي الآن، وما يجعل جهد الوسطاء صعبا.
1: لذا قد يدفع إيران كما أشرت دكتور إلى عمل عسكري ما بمبادرة. ما هي حدود هذا العمل العسكري على ضوء التطورات الحاصلة الآن في المواقف العسكرية؟
4: واضح تماما أنه إيران بالحملة العسكرية 13 يوما جلال خسرت بعض قدراتها على الاستطلاع والرادار، واضح لأنه المسار الذي يتم الحديث عنه الآن في الجنوب يبدو أنه شغال بمستويات معينة. هذا معناه أن إيران ربما تستجمع قدرتها وتهاجم مرة أخرى هذا المسار الجنوبي وتخلق نوعا من الإرباك في هذا التصدير. بهذا الأمر ستلتزم بسياستها واستراتيجيتها ورفع التكلفة، هذا من جانب. ثم الأمر الثاني، تفرض قواعد لعبة جديدة على الولايات المتحدة في المضيق، مما سيضطر الولايات المتحدة للتدخل. وعندما تدخل الولايات المتحدة إيران سترد أيضا في مواقع أخرى، بمعنى آخر سندخل في دائرة أخرى من العمل والعمل العسكري المقابل، ليس بالضرورة أن تؤدي إلى نتيجة لكنها ستنعكس ربما في صندوق الاقتراع الأمريكي الذي سيكون بالتأكيد ليس في مصلحة الرئيس الأمريكي.
1: سيد كيف، بالمفهوم الاقتصادي لو سمحت، طبعا الوضع المعيشي في إيران مأزوم جراء العقوبات السابقة والحرب المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي. هذه الإجراءات في حال نجحت فعليا بخنق الاقتصاد الإيراني، كيف يمكن أن تنعكس مباشرة على المواطن الإيراني؟
5: أعتقد أن المشكلة الكبرى هي أن النظام الإيراني مستعد لذبح وإطلاق النار على شعبه، رأينا ذلك في يناير الماضي. حتى لو خرج الناس إلى الشوارع محتجين لارتفاع معدلات التضخم، الإيرانيون وخاصة الحرس الثوري مستعد ليخرج ويذبح شعبه. هل تسمح لي بإعادة نقطة فيما يتعلق بالجانب الأوروبي؟ نجد أن إسبانيا لا تريد دعم الإجراءات الأمريكية ضد إيران، ورئيس وزرائنا الجديد ووزير خارجيتنا إد ميليباند هو ليس من المغرمين بترامب، وسنرى إلى أي مدى ستكون بعض بلدان الناتو والبلدان الأوروبية مستعدة لدعم إجراءات أمريكا في إيران.
1: طيب، شكرا لك السيد كيث بويفيلد في لندن. دكتور محجوب، سؤال أخير، ما المتوقع في الأيام المقبلة؟ لأن هذه الإجراءات سلاح ذو حدين، إما تصعيد أو فتح باب تفاوض.
4: صحيح، دعني أذكر جلال في نقطة تغيب عن النقاش. من يسيطر على الاقتصاد الإيراني هم الحرس الثوري منذ عام 2005. وعندما أقول على الاقتصاد أتحدث عن مفاصل صناعات البتروكيماوية، الصناعات النفطية وكل ما يتعلق بها. وبالتالي هذه ضربة اقتصادية أيضا فيها ضربة للمؤسسة العسكرية التي الآن تدير المشهد السياسي والمشهد الحربي. هذا يجب أن نبقيه في البال، لأنه هذا سيعني إضعاف لهذه المؤسسة تدير المشهد. الآن هذا معناه أن قرارات هذه المؤسسة تتأثر كثيرا بهذه العقوبات، وقد يدفعها إلى العمل العسكري أو ما سميته أنا التحرش العسكري، أو يدفعها إلى أن تذهب مسارا دبلوماسيا فيه نوع من التهدئة حتى تفوت الفرصة على الرئيس الأمريكي. باعتقادي أنه من نسق القرار الإيراني، الإيرانيون يتنازلون لكن أحيانا في وقت متأخر. أنا باعتقادي هذا الوقت المتأخر قد أوشك، وباعتقادي لن أتفاجأ إذا ما لاحظنا مسارا دبلوماسيا في الأيام القليلة القادمة يتحدث عن ربما فتح رفع الحصار البحري مقابل فتح للمضيق، أو ربما إعادة الحديث للنقاش حول المسار العماني الإيراني والقول أن هناك توافقا معينا ويجري إعلانه. باعتقادي هذه نقطة أسميها ستاند باي موجودة يمكن الرجوع لها، لكن سنحتاج ربما بضع أيام قبل أن نرى ضوءا في آخر النفق.
1: شكرا لك دكتور محجوب.
4: شكرا جلال.
1: إلى قطاع غزة، حيث أجريت مراسم تشييع رفات 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. غازي العلول مراسل الجزيرة في مدينة غزة واكب عملية التشييع. غازي، أبرز المشاهدات أمام هيبة هذا المشهد.
6: بالفعل جلال، هو مشهد مهيب تكرر الآن للمرة الثانية في غضون أسابيع عقب عملية الانتشال الكبيرة لعائلة الحسين وأبو شريعة في منطقة الصبرة. 112 شهيدا آنذاك انتشلوا من تحت أنقاض مربع سكني كامل في تلك المنطقة. اليوم عدد من العائلات تمكنت من استخراج رفقة الدفاع المدني بطبيعة الحال ذويها أو رفات لجثامين ذويها من تحت أنقاض منازلهم في في مناطق متفرقة بمدينة غزة، في تل الهواء، الصبرة، كذلك الزيتون ومناطق أخرى داخل مدينة غزة، وشيعت هذه الجثمين اليوم من مدينة غزة بالتحديد في ساحة مجمع الشفاء الطبي، 19 شهيدا وفق ما قال محمود بصل وهو المتحدث باسم الدفاع المدني، هم من الأطفال بالإضافة إلى نساء كانوا أيضا من ضمن الشهداء وكبار في السن. وهذه المشاهدات الصعبة تلخص حقيقة الواقع، أنه بعد 3 سنوات حتى تمكنت هذه الطواقم التي تعمل بحفار وحيد على انتشال هذه الرفات من تحت أنقاض المنازل، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المعدات الثقيلة والمطلوبة لعملية إزالة هذه الأطنان الكبيرة من الركام، 60 مليون طن من الركام هي الحصيلة التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية والحقوقية في هذا الجانب، وكل هذه الأطنان من الركام تتواجد تحتها آلاف من الشهداء، 8000 مفقود أو شهيد تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة، وبالتالي الأرقام مهولة في ظل واقع إنساني صعب يزداد سوءا، وذلك في ضوء الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حتى دقائق قليلة من قبل الآن، كان قد وصل مصاب طفل من مشروع بيت لاهية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة مصابا بعيار ناري أصابه في تلك المنطقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك سبقه إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس مصابان وصلا أيضا نتيجة هذه الطلقات النارية، أي أننا نتحدث عن واقع ميداني لا يزال يشهد الكثير من التصعيد، وأيضا واقع إنساني صعب للغاية. ولكن اللافت ما وما رصدناه اليوم بأن هذه العائلات هنالك من نجا وحيدا منها وبقي ينتظر عند منزله لكل هذه السنوات ليتمكن من انتشال جثامينه، ولنقص المعدات لم تتمكن طواقم الدفاع المدني في الكثير من الأحيان من انتشال كل جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل المستهدفة ضمن المشروع الممول من الصليب الأحمر بواقع 800 ساعة عمل في قطاع غزة، وهذا كله بطبيعة الحال يعطي صورة نمطية عن الواقع المرير الإنساني بالتحديد داخل القطاع. هنالك أطفال شاركوا في تشييع ذويهم، هنالك أيضا سيدات وقفنا فوق رفات هذه الجثمين وبكينا جراء هذه المشاهد الصعبة.
1: شكرا لك غازي في مدينة غزة. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. يأتي هذا في ظل تواصل التصعيد الإسرائيلي عقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقاءاته بوفد حماس وبرئيس الوزراء الإسرائيلي.
7: هنا غزة، إذا كان هذا حال الهدنة فماذا عن الحرب؟ قبل وبعد وقف إطلاق النار يتواصل نزيف الأرواح، غارات مكثفة وسط القطاع على ما بقي من غزة المدمرة وبنيتها التحتية المهدمة، غارات وصفتها حركة حماس بأنها تصعيد دموي يكشف إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض وقف إطلاق النار وعرقلة تنفيذ اتفاق غزة. تسري الخروق الإسرائيلية إذن سريان الاتفاق الذي جيء به أصلاً لكبحها، لكن لبنيامين نتنياهو وحكومة أقصى اليمين رأياً مخالفاً من كل اتفاق ومن كل التزام ومن كل خطط للتسوية أو السلام حتى الأمريكية منها، بدءاً من رفض خطة الرئيس ترامب إلى توسيع المنطقة الأمنية والضربات الدورية والاغتيالات الممنهجة. فمنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام 2025 أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على أكثر من 50% من مساحة غزة بعد انسحابه إلى ما سماه الخط الأصفر في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وبموجب بنوده كان يفترض أن ينفذ الاحتلال مزيداً من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة، لكن نتنياهو أعلن أن الجيش وسع نطاق سيطرته على القطاع ومذ ذاك الحين والاحتلال يقضم مزيدا من الأراضي لتحقيق غاية معلنة هي السيطرة على نحو 70% من غزة إن لم يكن أكثر. وبعد أيام من توجيه انتقادات لخطة ترامب، أعلن نتنياهو صراحة رفض الوثيقة التي سبق لحركة حماس ومجلس السلام أن أيداها، نقد للاتفاق ورفض لخطة ترامب. فماذا يريد نتنياهو وحكومته؟ يجيب الجيش الإسرائيلي على أرض غزة بمزيد من القصف والقتل، وتؤكد الفصائل الفلسطينية ألا أهداف في جعبة حكومة أقصى اليمين سوى القتل الممنهج وتغيير

0: الطاولة مع حماس وما قد يحمله من دلالات اعتراف مبطنة بالحركة باعتبارها مكوناً فلسطينياً وجزءاً من أي حل مستقبلي في القطاع، يبدو أنها أزعجت نتنياهو الذي اجتمع بكوشنر لاحقاً لأربع ساعات. ورغم أن ما رشح رسمياً عن الاجتماع يتحدث عن توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يسميه الطرفان أمن إسرائيل، إلا أن وسائل أعلام أمريكية كشفت عن خلاف بين الرجلين في ظل إصرار إسرائيلي على التصعيد تناقضه رغبة أمريكية في تهدئة من شأنها تثبيت أركان الخطة. عاد كوشنر أدراجه لواشنطن متحدثاً عما سماها آمالاً بإحراز تقدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي. فكان هذا المشهد على الأرض بعد مغادرته إمعان في القتل وإصرار على التصعيد، ليبقى الموقف رهين الأوساط الإسرائيلية وتجاذباتها والحكومة اليمينية ورهاناتها، ما قد يجعل أي خطوة حاسمة في غزة قبيل نتائج انتخابات أكتوبر أمراً بعيد المنال.
1: نتابع في التطورات بالضفة الغربية. في بلدة قصرى جنوب نابلس دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية يومه 12، وحذر رئيس بلدية قصرى من ظروف صعبة تواجهها العائلات المحاصرة. من قصرى جنوب نابلس ينضم إلينا ليث جعار مراسل الجزيرة. ليث، كيف تتطور المواقف الاقتحامات والحصار على قصرى؟
2: بالطبع حتى هذه اللحظة لا يزال الحصار متواصل في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. قبل لحظات قليلة تواصلنا مع رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي، الذي قال بدوره بأنه تمكن من التنسيق رفقة الارتباط العسكري الفلسطيني على إدخال بعض المعونات الأساسية والمواد الأساسية من غذاء ومصادر أو أدوية ومستلزمات طبية إلى منازل الفلسطينيين المحاصرين في داخل هذه المنازل، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتشاره في هذه المناطق ويصعد من هجماته تجاه الفلسطينيين. نتحدث عن اعتداءات تفرض على الفلسطينيين في هذه المنطقة، ولربما تشاهدون على الأقل تحرك عسكري إسرائيلي، إضافة إلى انتشار على ما يبدو بعض المستوطنين الآن الذين نزلوا من أعلى هذه التلة باتجاه منازل الفلسطينيين بالتزامن مع وصول وفد لربما من المتضامنين الذين تمكنوا أيضا من الدخول إلى منازل الفلسطينيين. على الناحية الأخرى في داخل المنازل نشاهد عدد من المركبات التي وصلت إلى منازل الفلسطينيين بعد محاولات من السعي للوصول ونقل بعض المعونات والمستلزمات الغذائية بعد أن انتهت تقريبا أو باتت تشكل نقصا حادا لتواجد الفلسطينيين على هذه الأرض نتيجة لعدم توفر أي مواد أساسية، وإنما القليل مما يمكن أن يعتاش به لربما خلال هذا اليوم. وهذا ما أكده رئيس بلدية قصرى، حيث خلال الأيام السابقة كان هناك اتصالات أممية ودولية مع منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي سعت إلى إدخال بعض المستلزمات الطبية والغذاء والماء إلى هذه المنازل المحاصرة. 12 يوما نتحدث عن حصار لثلاث عائلات فلسطينية قوامها أكثر من 15 فلسطينيا. ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تحديدا في هذه المنطقة؟ بلدة قصرى وتحديدا جبل رأس العين هو منطقة جغرافية لربما تتوسط في عدة قرى وبلدات فلسطينية، من بلدة قصرى وصولا إلى جالود، وصولا إلى كريوت، ومن ثم تلفيت إلى قبلان ويتمة. هذا المربع الذي يتواجد فيه الفلسطينيون تسعى الجماعات الاستيطانية إلى تفكيكه ووضع أو تحويلها إلى كنتونات مجزأة وربط بؤر استيطانية جديدة. المنطقة التي تحاصر لليوم 12 على التوالي، نحن نتحدث عن مناطق تصنف بباب موجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وهي من تعطي التراخيص للفلسطينيين. لكن عندما نشاهد هؤلاء المستوطنون الذين يصعدون من هجماتهم تجاه الفلسطينيين، يتبادر في ذهن الفلسطينيين بأن ما يجري هو عملية تهجير قسري يقوم بها المستوطنون بحق الفلسطينيين، لا سيما ونحن نتحدث

0: حقيقة عن أكثر من 12500 اعتداء نفذت منذ بداية هذا العام، وحتى النصف الأول منه منها أكثر من 6000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، ما ينذر بتصعيد بات واضحا ووشيكا وتحديدا قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي يقول عنها الفلسطينيون بأنها ستكون ساحة لليمين المتطرف الإسرائيلي في سيطرته على مساحات واسعة، وهو بطبيعة الحال ما سينعكس إما بإيجابا أو سلبا على الانتخابات الإسرائيلية التي ستتم خلال الأشهر القليلة القادمة. وهذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن وأخيرا مع اعتداءات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي تتمثل إما بهدم المنازل بدعوى البناء دون ترخيص أو لإقامة مواقع عسكرية، أو حتى بعمليات الاعتقال التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية والتي أدت في نهاية المطاف إلى اعتقال خلال ساعات الليل ما يقارب 30 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا لك ليث جعار في قصرى. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قالت وزارة الدفاع التركية أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية. وأضافت الوزارة أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. بجانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. لشبكة مراسلين في أنقرة المعتز بالله حسن وفي رام الله محمد خيري. المعتز بالله، ما هي رسائل المواقف التركية السياسية والأمنية حتى الساعة؟
2: دعني أبدأ مع أحدث المواقف التركية المتعلقة بهذا الأمر، وهناك كانت تصريحات مباشرة لرئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران، الذي قال إن الأكاذيب والافتراءات التي يسوقها نتنياهو هي انعكاس لوحدته ومخاوفه السياسية وهذيانه. هكذا استعمل دوران في تصريحاته، وقال إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا وإلى جانب الدول التي تنتهج الاستقرار في وجه السياسات التوسعية والمواقف الاستعلائية وما تقوم به من حكومة بنيامين نتنياهو من محاولات عدم استقرار في المنطقة. وقال إن تركيا صاحبة تجربة تجعلها لا تنجر إلى ألاعيبه المختلفة وألاعيب شخصية مثل هكذا سماها شخصية مثل نتنياهو، وشخصية مثل نتنياهو الذي لا يتردد في جر المنطقة إلى النار، شخصية فاقدة للمصداقية، وذلك من أجل يقوم بذلك من أجل مستقبله السياسي. طبعا هذه أحدث تصريحات تتعلق بالموقف تجاه بنيامين نتنياهو، لكن أيضا كان لدينا بيان أو الإحاطة الأسبوعية لوزارة الدفاع التركية، والتي كانت تتعلق محمد بالقصف الذي قامت به إسرائيل على مطار أبو ظهور في شمال سوريا قبل يومين. الإحاطة التي تحدث بها الناطق باسم وزارة الدفاع جاء فيها أن الوفد التركي لم يكن موجودا أثناء تلك الهجمات، وأن تركيا ستواصل مساعدة سوريا من أجل بناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية ضمن مبدأ الجيش الواحد الذي تدافع سوريا عن تشكيله الآن. وأيضا كان هناك تأكيد على أن هذا الهجوم الذي قامت به إسرائيل على مطار أبو ظهور هو هجوم غير مقبول ولا يمكن القبول بهذه الهجمات، ويجب وقف هذه الهجمات لأنها تسعى إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح لترسيخ مفهوم يتعلق بأن إسرائيل تستطيع استهداف الدول المجاورة وأن هذا الاستهداف هو أمر عادي ومقبول، وأكد على أنه يجب أن لا يتم السماح لمفهوم مثل استخدام جانب القوة في السيطرة على مفهوم الأمن في المنطقة، ومع تأكيد على أن أولوية تركيا هي نزع فتيل عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يجب على إسرائيل بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية وقف كل هذه الأنشطة التي تقوم بها.
1: شكرا لك المعتز الله حسن في أنقرة. محمد، كيف يتطور موقف وزارة الدفاع الإسرائيلية مما تعتبره دورا تركيا في سوريا؟

0: بيانات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وبنيامين نتنياهو تكشف بأن إسرائيل تشعر بحالة من القلق، كما تشير مصادر سياسية إسرائيلية للقناة الثانية عشر الإسرائيلية مما تسميه بالتموضع التركي في الأراضي السورية، وبأن ثمة خشية لديها من المستقبل. هنا تقصد مستقبل الوجود التركي سواء في البحر المتوسط كما تشير المصادر الإسرائيلية مختلفة، أو كذلك في المناطق الحدودية وفي عموم المناطق السورية. كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح هذا اليوم قد قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود تركيا إلى مغامرات في الأراضي السورية، وقال بأن على تركيا أن تختبر وتضع إمكانية ومساعي إسرائيل للدفاع عن أمنها في موضع اختبار. بالإضافة إلى ذلك، كان نتنياهو بالأمس قال إن إسرائيل لن تقبل بأي تموضع تركي في الأراضي السورية، وقال إن إسرائيل أبرقت برسائل مختلفة بشأن هذا الأمر إلا أنها لم تسمع، ولذلك اهتمت بأن تفهم هذه الرسائل، وكان يقصد هنا عملية قصف المطار. عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ ساعات الصباح لهذا اليوم تتحدث عن تركيا على وجه التحديد، عما تسميه بالتهديد التركي، وكذلك تحصي عدد الجنود الأتراك وما تعمل به وزارة الدفاع التركية من محاولات لتعاظم قوتها السلاحية، بالإضافة إلى إحصاء ما لدى الجيش التركي من مقاتلات ومسيرات وغيرها. وكان الخطاب الواضح في وسائل الإعلام الإسرائيلية وكأن تصعيدا بين الجوانب المختلفة سيجري، وكأنه اليوم لمن يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية. كانت أيضا القناة الثانية عشر الإسرائيلية قد تحدثت نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن ثمة احتكاكات كادت أن تقع في البحر المتوسط بين سفن تركية وإسرائيلية، وبأن إسرائيل باتت تخشى من البحرية التركية أيضا في البحر المتوسط. ولكن مصدرا لصحيفة هآرتس كان قد أشار صباح هذا اليوم إلى أن تركيا فعليا وعلى أرض الواقع لم تسعى إلى التموضع في الأراضي السورية، وبخاصة في ذلك المطار الذي استهدف من قبل إسرائيل. وأحد المصادر الأمنية الإسرائيلية قد أشار لصحيفة إسرائيل اليوم بأن إسرائيل بحاجة إلى جيش جديد، بحاجة إلى بناء جيشها، ودعاها إلى ذلك بدءا من هذه اللحظة إذا ما كانت تتوقع بأنها ربما قد تدخل في مواجهة أو تصعيد أمام تركيا في المستقبل، وبأن ذلك بحاجة إلى سنوات كبيرة. وهو يقول بأن لدى تركيا ترسانة ضخمة وجيش قوي. الحديث في إسرائيل حول هذا الموضوع يزداد، لكن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أشارت للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية مساء يوم أمس إلى أن ثمة خشية حقيقية لدى القادة العسكريون والأمنيون بأن جهات في إسرائيل ربما تسعى إلى التصعيد في إحدى الجبهات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وذلك لاعتبارات سياسية. أحد هذه المصادر قال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لن تدعم أي حرب لا تعتقد بأنها ضرورية من أجل إسرائيل. لذلك هناك في إسرائيل مثل صحيفة هآرت يعتقدون أيضا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب إلى هذا الهجوم الذي تعتقد قيادات في المعارضة بأنه خطير وغير مبرر من أجل اعتباراته السياسية، وكذلك من أجل الانتخابات. كان هذا عنوانا في صحيفة هآرت الإسرائيلية صباح هذا اليوم.
1: شكرا لك محمد خيري في رام الله. إلى الشأن السوداني، حيث قالت مسؤولة قطاع التنمية في حكومة ولاية شمال كردفان للجزيرة إن هجمات لقوات الدعم السريع على قريتي أم دريسة والشقلة الواقعتين على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أمس أسفرت عن 5 قتلى ونزوح سكان القرية البالغ عددهم نحو 215 أسرة إلى الأبيض. وفي وقت سابق من اليوم قالت مصادر عسكرية للجزيرة أن هجوما لقوات الدعم السريع على قريتي الشقلة وأم دريسة أسفر عن قتلى وجرحى ومفقودين. لرصد الأوضاع الميدانية والإنسانية انضم إلينا من الخرطوم ورصد الجزيرة أسامة سيد أحمد، ومن الدمازين في النيل الأزرق هيثم أويت. أسامة، أبدأ معك بالوضع الميداني، ما المعلومات التي تصلكم عن الجبهات خاصة ما يحصل في نيالا؟
2: نعم، يعني حسب المعلومات وحسب المصادر العسكرية والمصادر المحلية أيضا من سكان مدينة نيالا عاصمة ولاية شمال عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن الجيش السوداني شن هجوما جويا على معاقل القوات الدعم السريع في هذه المدينة التي تتخذها قوات الدعم السريع أكبر مركز عمليات عسكرية واللوجستية، وكذلك تستخدم مطارها يعني نقل إمداداتها العسكرية. طبعا هذه الضربات الجوية من الجيش السوداني كانت قد تكررت خلال الأيام الماضية، حيث تلقت ضربات جوية في عدة مواقع تتجمع فيها قوات الدعم السريع. في سياق تطورات أخرى في ولاية شمال كردفان أيضا جلال، يعني هناك تطورات متلاحقة في عدد من المواقع، خاصة وأن مصادر عسكرية كانت تتحدث للجزيرة أكدت أن قوات الدعم السريع هاجمت قرى جنوب غربي مدينة الوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، خاصة قرية أندريسا وقرية الشقلة. وأسفر هذا الهجوم بحسب مصادر رسمية من حكومة ولاية شمال كردفان أيضا كانت تتحدث للجزيرة، ذكرت بأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 5 من المدنيين سكان هذه القرى، وكذلك إصابة عدد من هؤلاء السكان، جرى نقلهم إلى مدينة الوبيض لتلقي العلاج، وكذلك تسببت هذه الهجمات في نزوح عشرات الأسر نحو مدينة الوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. طبعا هذه الحادثة جلال يعني تعيد إلينا ما حدث خلال الأسبوع الماضي، أيضا كان هناك هجوم مماثل من قوات الدعم السريع على قرية أم عردة التي تسببت هذه الهجمات فيها في مقتل 18 من سكان هذه القرية وإصابة نحو 17 آخرين، ونزوح أعداد كبيرة من هذه القرية نحو مدينة الوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: سريعا أسامة، في سؤال متابعة لو سمحت، فيما يتعلق بمبادرة الحوار السوداني السوداني إلى أين وصلت؟
2: يعني الحوار الذي تريد الحكومة السودانية ابتداره في خلال الأيام القادمة يعني لم تحدد وقتا يعني بعينه لابتدار هذا الحوار، ولكنه قالت إنه سيشمل يعني قوى سياسية مختلفة لتجاوز هذه المرحلة من تاريخ البلاد، وقالت إنه أيضا سيفضي لانتخابات حرة ونزيهة وتشكيل بقية ما تبقى من مؤسسات الدولة، خاصة وأن هذه المرحلة مرحلة الحرب تتطلب كثيرا من الجهود السياسية، وخاصة وأن هناك جهود أيضا دبلوماسية. كان هناك يعني أعضاء مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان خلال الأيام الماضية في زيارة إلى البلاد، أيضا يعني جرى حوار معه مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، وكذلك يعني رئيس الوزراء السوداني أيضا ذكر بأن هذا الحوار من الأهمية بمكان سيكون خلال المرحلة القادمة، وستكون مشاركته واسعة وسط القوى السياسية، وكذلك قال إنه سيفضي الانتخابات حرة ونزيهة. نعم. وذكر كذلك بأن الحرب في نهايتها وستفضي إلى انتصار للجيش السوداني. نعم.
1: شكرا لك أسامة سيد أحمد مراسل الجزيرة. هيثم أويت، كيف ترصدون حالات النزوح والأوضاع الإنسانية على ضوء التطورات خاصة في الأبيض؟
3: نعم جلال، هذه العملية عملية النزوح المستمرة للنازحين جراء الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في العديد من الأماكن، خاصة ما قامت به قوات الدعم السريع بالهجوم على القرى غرب وجنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وآخر هذه الهجمات على قريتي شقلة وأم دريسة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من النازحين إلى داخل مدينة الأبيض. بحسب مصادر حكومية تحدثت عن أن هذه القرى نزحت بالكامل إلى داخل الأبيض، المئات من الأشخاص نزحوا إلى الأبيض، وبالتالي هذه العملية تتزامن مع قلة الاستجابة للخطة الطوارئ الإنسانية في هذه المدينة، مدينة الأبيض التي تعتبر الآن من أكبر المدن التي تستضيف أعداد كبيرة من النازحين. هناك وفد حكومي بقيادة مفوض العون الإنساني في السودان وصل إلى مدينة الأبيض للوقوف على أوضاع النازحين في الأبيض، من الآلاف بل العشرات الآلاف من الأسر الآن تقيم في هذه المدينة. هناك تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني باعتبار أن الأزمة الإنسانية الآن تصنف واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للعمل الإنساني بالأمس قالت بأن هناك هجمات تتزايد على المؤسسات الصحية والعاملين في القطاع الصحي، وأن ذلك يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي طالبت بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين وحماية كذلك أيضا المرافق الصحية. هذه الهجمات باتت تشكل قلقا ليس على المستوى الداخلي فحسب بل حتى على المستوى الدولي. مناطق غرب الأبيض تحديدا هي أكثر المناطق التي باتت تشهد عمليات نزوح واسعة في الفترة الأخيرة الماضية، خاصة مع ازدياد الهجمات على مناطق المعارضة وأيضا منطقة العيارة ومنطقة الشقلة ومدريسة والعديد من القرى التي نزحت منها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك من الخوي. هذه الأرقام الآن تتزايد يوما بعد آخر من النازحين إلى مدينة الأبيض وسط نقص حاد في مواد الإيواء وأيضا الغذاء وكذلك مواد الدواء، خاصة في فصل الخريف الذي الآن يعاني فيه النازحون من نقص كل شيء تحديدا، وبالتالي الوضع الآن يبدو يعني يتجه إلى نحو كارثي أكثر جلال.
1: وفي الخلفية نلاحظ خيام طبعا لنازحين، كيف تصف وما هي مشاهداتك عن النقص الحاد في الغذاء والأدوية ومياه الشفا؟
3: نعم جلال، هنا في هذا المخيم في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق كما تشاهدون الأوضاع الإنسانية هنا، هؤلاء النازحون قدموا من مناطق مختلفة في إقليم النيل الأزرق التي شهدت أيضا معارك بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع، اضطرتهم هذه الأحداث إلى النزوح إلى داخل هذا المخيم وسط ظروف إنسانية أيضا بالغة التعقيد، وتزداد أيضا سوءا مع استمرار هطول الأمطار بغزارة في هذه الأيام وسط نقص أيضا في الكثير من الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء وكذلك أيضا مواد الإيواء، مع خاصة مع الهجمات الأخيرة التي تشهدها مناطق الكرمك وجيسان والمناطق الحولها، ازدادت أعداد النازحين بشكل أكبر، وصلت أعداد كبيرة إلى مدينة الدمازين وإلى محلية أو محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق وإلى مناطق أخرى مجاورة، وهناك أيضا أعداد أخرى من النازحين فارين في الغابات دون مأوى ودون غذاء. حكومة الإقليم تحدث عن أن هناك حوجة إلى الوصول إلى هؤلاء النازحين وتقديم العون الإنساني لهم.
1: شكرا لك هيثم أويد في الدمازين بالنيل الأزرق. التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
4: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر،
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى،
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
5: بل كما تحدث،
9: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.
11: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
5: عواجل تتوالى.
12: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
13: هذه الساعة نفتح نوافذ
5: خاصة.
14: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
15: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.

0: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، كما نتابع مستجدات الأوضاع في سوريا. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قالت وزارة الدفاع التركية أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الرئيس التركي يجر بلاده إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا. وفي تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في الأثناء، شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، دخل الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرة بقضاء نابلس يومه 12. وإلى مراسلين من البيت الأبيض انضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما فادي، هل من تفاصيل حول طبيعة الحزمة الجديدة من العقوبات التي وصفها الرئيس ترامب بالإنزال الاقتصادي على إيران؟
1: منى، رغم الترقب في واشنطن وحول العالم وأيضا في إيران لهذه الحزمة التي سبق لوزير الخزانة أن أعلن عنها الأسبوع الماضي وقال أنها سوف تكون على نطاق غير مسبوق، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي الذي ترافق مع الكثير من التوصيفات لهذه الحزمة، وكما أشرت بأنها غير مسبوقة لناحية نطاقها، واصفا إياها بعملية إنزال مقارنة بعملية إنزال دي داي في نورماندي في الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال في التاريخ، بأن حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يوفر أي تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات الجديدة، وإن كان وصف هذه الإجراءات بأنها ترقى إلى حرب اقتصادية على إيران ساحقة سوف تقوم بعزلها. الإعلان ترافق مع تحذيرات لدول دون أن يسميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توفير أي خدمات أو مساعدة لإيران، سواء في إطار الخدمات المالية أو فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني. نحن نعرف طبعا أن الصين هي الشاري الأكبر للنفط الصيني، وفي حين تستخدم إيران واجهات وشركات في أكثر من منطقة في العالم، كما تتهم الولايات المتحدة من أجل إدخال العملة الصعبة إلى الاقتصاد الإيراني. لكن أيضا في المقابل، كان لافتا أن الرئيس الأمريكي حث حلفاء الولايات المتحدة على مساعدتها في فرض هذه الإجراءات الاقتصادية غير المعلومة حتى هذه اللحظة، وبالتالي نحن ننتظر الإفراج عن تفاصيلها من أجل إلحاق الهزيمة بإيران كما قال، ومن أجل فرض العزلة عليها. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي يعول في هذه الحرب الاقتصادية على حلفاء الولايات المتحدة الذين امتنعوا عن دعم الولايات المتحدة في حربها على إيران والمشاركة فيها، لا بل وصلت إلى حد الخلافات ما بين حلفاء الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل ما حصل مع إسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول التي قيدت أو منعت حركة الطيران الأمريكي عبر أجوائها وفي قواعدها. في المقابل، منى، وفي تطور أيضا جديد مرتبط بالعملية العسكرية ضد إيران، أعلنت القيادة المركزية قبل قليل وصول حاملة الطائرات USS واشنطن إلى منطقة عملياتها، أي إلى الشرق الأوسط، رفقة مدمرة وطراد للصواريخ الموجهة، وهي التي انتقلت من منطقة عمليات المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط لكي تحل مكان حاملة الطائرات USS لينكولن التي عانت بمشاكل على متنها بما فيها المعنويات، البحارة، ونقص في الطعام كما أشارت تقارير إعلامية بعد أن انتشرت في عملياتها لأكثر من 250 يوما جراء هذه الحرب المستمرة مع إيران. هنا
0: هذا تطور لافت فادي، بالتزامن مع ذلك كيف تفاعلت أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة مع الحديث عن وجود مسار بمرافقة القوات الأمريكية للدخول والخروج من مضيق هرمز وتصدير ملايين براميل النفط يوميا؟
1: صحيح منى، هذه النقطة تركز عليها الإدارة الأمريكية. كنا سمعنا من وزير الطاقة سابقا قوله إن المعدل اليومي لعبور النفط عبر مضيق هرمز يصل إلى نحو 9 ملايين برميل، لكن الهيئات المستقلة والدولية التي تراقب هذه الحركة تقول إن الأمر يتعلق بكمية أقل بكثير، ربما يصل إلى 4 أو 5 ملايين في أقصى حد. ولكن القيادة المركزية منذ أيار مايو حقيقة باشرت بفتح هذا المسار الجنوبي محاذاة سواحل عمان، وهي تساعد من خلال الدعم اللوجستي ولكن أحيانا من خلال توفير مظلة أمنية السفن الراغبة بالعبور. وتقول القيادة المركزية أنها سهلت عبور أكثر من 1000 سفينة، لكن هذه الحملة تعززت أيضا خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي يقول كميات كبيرة من النفط عبرت ليلة أمس وفي الأسبوعين الأخيرين، لكن حقيقة منى أسعار النفط تواصل ارتفاعها، وهي ارتفعت يوم أمس إلى ما يتجاوز 85 دولار في العقود الآجلة.
0: جزيل الشكر لك فادي منصور، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران رانيا قاسمي. إذن طهران لا تصدر نفطها في هذه المرحلة، يقول محافظ البنك المركزي الإيراني. هل اكتمل الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه العقوبات غير المسبوقة حسب ما يوصفها الرئيس ترامب؟
2: نعم منى، يعني يمكن القول أن الموقف الأمريكي ينقسم إلى شقين، الشق يقلل من أهمية هذه الإجراءات رغم الاعتراف الأمريكي بتداعيات الحرب والحصار على الاقتصاد الإيراني، وشق آخر يحذر الولايات المتحدة من تبعات هذه الإجراءات على الولايات المتحدة نفسها. هذا ما يمكن أن نفهمه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين. نتحدث عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، والذي قال أن الولايات المتحدة عندما تعلن عن حرب اقتصادية على إيران يأتي ذلك بسبب أو في محاولة منها من أجل صرف أنظار المجتمع والرأي العام الأمريكي عن الخسائر والأضرار والصعوبات المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة، سواء كان من ناحية الارتفاع الغير مسبوق في الديون الأمريكية أو في ارتفاع سعر الفائدة. ولذلك الولايات المتحدة تعمل على إشغال الرأي العام الأمريكي بحروب خارج الحدود من أجل أن تغطي على يعني فشلها في إدارة الأزمة المالية في داخل الولايات المتحدة. واعتبر هذه التهديدات بإرهاب اقتصادي، هكذا وصفها عراقشي، وقال أن هذا الإرهاب الاقتصادي سيؤثر على الاقتصاد العالمي وأيضا يعتبر انتهاك لسيادة الدول في مختلف أنحاء العالم. قال أن الإصرار على ما وصفه بالسياسات الفاشلة لن يحقق إلا المزيد من الإخفاقات ويثير عداء الشعب الإيراني للسياسات الأمريكية. أيضا كان هناك موقف يقلل من أهمية هذه التهديدات الأمريكية، جاءت هذه المرة على لسان كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، والذي اعتبر أن الولايات المتحدة تتوسل لجميع حلفائها من أجل مساعدتها في فرض هذا الحصار على إيران وهذه الحرب الاقتصادية على إيران. قال أن المشكلة تكمن في الخطأ في الحسابات و قيام الولايات المتحدة بالتستر على هذه الأخطاء بتكبيد نفسها المزيد من الهزائم. قال أن الولايات المتحدة يعني لن تحقق شيئا من هذا الأمر، بالإضافة إلى تحذير رئيس لجنة الأمن القومي وسط الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، تحذير الولايات المتحدة من تبعات أي خطأ في الحسابات لأنها ستكون الأثمان باهظة، مع التأكيد على أن إيران ترصد جميع التحركات الأمريكية وأن على الولايات المتحدة أن توقف هذه الإجراءات فورا. هكذا يتحدث الإيرانيون رغم اعترافهم بأن هناك صعوبات يواجهها الاقتصاد الإيراني، سواء فيما يتعلق بإدخال يعني استيراد البضائع وخاصة المواد الأساسية وأيضا تصدير النفط، لكن هناك تأكيدات أيضا في المقابل بأنه يتم العمل على حل هذه الأمور من خلال التكاتف ما بين الشعب والحكومة من أجل العبور من هذه المرحلة، وأيضا من خلال التأكيد على أن إيران لديها حدود مع العديد من دول العالم، وأنها لا يمكن محاصرتها بالشكل الذي تقوله الولايات المتحدة. فإيران لديها يعني آلاف الكيلومترات من الحدود مع مختلف الدول، ولديها الحدود البحرية الشمالية أيضا، ولذلك عمليا لا يمكن محاصرة إيران. هذا بالإضافة إلى خبرة إيران الواسعة في الالتفاف على العقوبات، والتي يعني تقول إيران أنها أصبحت متمرسة فيها خلال العقود الماضية.
0: رانيا، أيضا نرصد معك سياق تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عندما يقول إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة.
2: يعني هذا التصريح يأتي من الرئيس الوفد الإيراني المفاوض، هو المسؤول حاليا على التفاوض مع الولايات المتحدة رغم توقف هذا المسار حاليا، ولكن فيما يبدو أن الوسيط الباكستاني يحاول إعادة هذا المسار، وذلك من خلال اتصال هاتفي أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، وبحث فيها آخر التطورات والمستجدات في المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات فيما يتعلق بهذا الإطار. يأتي هذا الاتصال رغم كانت التهديدات الأمريكية كانت قد يعني وصلت إلى ذروتها. إيران تؤكد أنها متمسكة بالدبلوماسية ولكن وفقا لشروطها، تصر على بنود مذكرة التفاهم وعلى ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، ولذلك عندما يتحدث قاليباف عن ضرورة أن تكون إيران مستعدة للحرب، وذلك حتى لا تستطيع الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطها على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات.
0: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى مساحة النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وأيضا في الاستوديو عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد تيم كونستنتاين. نبدأ معك، حتى هذه اللحظة لا حديث عن آلية تطبيق هذه العقوبات الجديدة ولا على الدول المعنية كما يتحدث الرئيس ترامب، يعني يرى مراقبون بأن هذه العقوبات تستطيع أن تضعف اقتصاد إيران لكنها لن تقود إلى انهيار. هذه بلاد لديها خبرة طويلة مع العقوبات ولديها أبواب خلفية، طبعا اقتصاد الظل أيضا موجود لن تعدم الوسيلة. ما قيمة هذه العقوبات الآن خاصة وأنها ستأخذ وقتا كي تحدث تأثيرا؟
3: أعتقد أن ما نراه هذا الأسبوع هو بلدان أخرى تتعاون. نعم أنتم محقون في القول، إيران لديها تاريخ طويل في التعامل مع العقوبات والالتفاف حولها، لكن البلدان اللذان تعاملت معهما إيران كانا الصين والإمارات. الإمارات أعلنت هذا الأسبوع أنها ستتوقف عن أي تعاملات تجارية أو استيراد وتصدير وأي تعامل مع إيران على الأطلاق. عندما ننظر إن 31% من واردات إيران يأتي من الإمارات و 13% من صادرات إيران يذهب إلى الإمارات، والإمارات هي التي سهلت بعض التعاملات التجارية لإيران مع بقية بلدان العالم. لا أعتقد أن هذا من قبيل المصادفة أن يعلن ذلك مع إعلان الرئيس ترامب عن المزيد من العقوبات. هناك أمور تستطيع الولايات المتحدة تستطيع عملها أكثر مما فعلت حتى الآن، لكن أيضا تعاون البلدان المجاورة التي لم تعد تتعامل مع إيران، هذا كله يؤدي بالنتيجة إلى زيادة مصاعب إيران رغم خبرتها السابقة.
0: سيد أصلاني، يعني التقليل من فعالية هذه التهديدات الأمريكية، يعني غريب أبادي كان قد تحدث عن هذا الموضوع، قلل من شأن هذا الأمر وقال بأن الولايات المتحدة تتوسل من حلفائها للانضمام، لكن انخفاض صادرات النفط مع الضغط على العملة يقود إلى الضغط على الأسعار، ترتفع التكاليف، يزداد التضخم، تنخفض القدرة الشرائية، هذه ضغوط كلها سيتحملها المواطن الإيراني. هل حسمت إيران أمرها؟ كيف ستتصدى لذلك؟
3: ما نراه هو عملية انتقال من الاستنزاف الدبلوماسي إلى الخنق الاقتصادي ضد إيران. هذا الضغط الاقتصادي سوف يأتي بالضرر على الجانب الإيراني، لكن السؤال يبقى: لو أن الضغط الأقصى لم يحقق النتيجة الاستراتيجية للولايات المتحدة، هل هذه المرة بمزيد من الضغوط ستأتي النتائج التي تريدها الولايات المتحدة أم لا؟ هناك أسئلة جادة حول هذه القضية. الولايات المتحدة تحاول توسيع الحصار البحري إلى حصار بري وجوي، وهذا على ما يبدو هو ضغط اقتصادي على إيران، لكن الرسالة التي نشرها الرئيس ترامب هو يحذر بفرض عقوبات ثانوية على البلدان الأخرى، فهو يريد شن حرب ثانوية على إيران من خلال تحذير البلدان الأخرى. علينا أن نراقب كيف سيكون رد فعل الدول المجاورة ودول العالم. إيران لديها حدود برية مع 15 دولة، وهي تعتمد على اقتصاد المقاومة لعقود. هذا لا يعني أنه لن يكون هناك ضرر يحل بالبلاد، لكن الرئيس الأمريكي يسعى إلى استسلام من جانب إيران. لكن قبل الوصول إلى الاستسلام قد نرى تصعيدا عسكريا، وأعتقد أن إيران من الناحية الاقتصادية ستحاول إيجاد بدائل، لكن لو استمر هذا لوقت طويل وزادت الضغوط أعتقد أن إيران قد ترد حتى عسكريا.
0: لكن برأيك أو بحسب مراقبتك، هل حسمت إيران أمرها فيما يتعلق بالرد على هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة؟ هل اكتمل الرد الإيراني؟
3: أعتقد أن إيران قررت، وحتى قبل بدء حرب الأربعين يوما إيران كانت تتوقع هذا الحصار أن يبدأ، ولكنه تأخر نوعا ما. اعتمادا على الأوضاع سيكون هناك إجراءات مختلفة من جانب إيران، ستحاول أو من جهة إيجاد بدائل اقتصادية للتعويض عن هذا الوضع، والجانب الآخر محاولة عرقلة هذه الإجراءات. إيران ستحاول استخدام نقاط ضغط، قد يكون ذلك مضيق هرمز أو مضائق أخرى في المنطقة، إضافة إلى الحل العسكري لزيادة الكلفة على الولايات المتحدة. الحسابات الإيرانية تقوم على أساس زيادة الكلفة للولايات المتحدة، إذا ما أراد استمر في هذه السياسة ولكسر هذه السياسة. إيران في هذه المرحلة الجديدة لديها نقاط ضغط، مثلا في الماضي استخدمتها، قد تستخدمها الآن لإضعاف هذا الضغط الاقتصادي.
0: لنا ننوه لهذا الخبر العاجل. مصادر طبية للجزيرة: إصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وسنرصد بطبيعة الحال هذا التطور في إطار نشرتنا، لكن أعود إلى النقاش سيد تيم كونستنتاين. يعني ضيفنا من طهران يتحدث على أن الحلول المطروحة ضمن رد الفعل من الممكن أن تكون أيضا حلا عسكريا، وعليه يعني كما تحدثنا قبل قليل لإيران أبواب خلفية للتصدي إلى العقوبات، وقد لا يكون الحصار الاقتصادي حتى بصيغته الحالية الجديدة الساحقة كما يسميها الرئيس ترامب تأثير مباشر على إيران. فهل التعويل فقط على الضغط اقتصادي؟
3: بالنسبة لكلا النقطتين، فكرة أن إيران تهدد الولايات المتحدة بقوة عسكرية تدعو إلى السخرية. بعد أيام من 35 يوما من القتال والحرب، حاولوا استهداف ناقل حامل الطائرات أمريكية. التهديد العسكري يدعو إلى السخرية. نعم إيران
0: لكن بما أنها لديها سخرية سيد تيم اسمح لي كانت إيران قد تحدثت لو تسمح لنا عن تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق باستراتيجية هجوم بدل الدفاع وهاجمت قاعدة أمريكية في الأردن ما أدى إلى سقوط قتلى من في صفوف الجيش الأمريكي
3: مرة أخرى لو أن الحساب هو 17 قتيلا حتى الآن لو أن هذا هو الحساب بعد 160 يوما من الحرب هذا ليس رقما سيخيف المؤسسة العسكرية الأمريكية التي فيها مليون فرد قوة فكرة أن القوة العسكرية سوف تؤدي إلى الرد من جانب الولايات المتحدة هذا لا يشكل ضغطا أبدا وعلى مدى الأشهر الماضية لم يؤثر ولا أتوقع أنه سيؤثر في الأيام القادمة واقع الحال وما هو مختلف الآن كما قلت هو الإمارات وكيف أنها قطعت صلاتها الاقتصادية هذا سيكون تأثير هذا بالتعاون مع الولايات المتحدة وأيضا كيف أن الحصار الحصار الأمريكي هذا جديد هذا حدث هذا العام وكان ردا على محاصرة إيران بقية العالم من خلال إغلاق مضيق هرمز عندما فرض هذا الحصار باتت إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا وهذا ما أدى إلى إذا مذكرت التفاهم وبعد أيام من رفع الحصار إيران رفع عنها الحصار على تصدير النفط لكن إيران تجاهلت مسؤوليتها
0: كما على سيتم كونستانتين إذن ننوه لهذه الصور التي تأتينا صور الأولية من قرية لمغير قضاء رام الله إثر هجوم لمستوطنين على هذه القرية وحتى اللحظة الحديث عن إصابة 12 فلسطينيا على الأقل إذن هذه الصور لربما تظهر أحد المصابين في هذه السيارة نعم إذن هذه الصور تأتي من قرية لمغير قضاء رام الله والحديث الآن عن إصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم لمستوطنين في قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله قرية المغير التي تتعرض لهجوم متواصل منذ أيام من قبل المستوطنين حاولوا السيطرة على أحد البيوت هناك ويعني كما نرى الآن على الشاشة الاعتداءات من قبل المستوطنين على ما يبدو هنالك إغلاق لهذا الشارع ولربما هذا الشارع الواصل ما بين وسط الضفة الغربية وجنوبها في قرية لمغير وشارع مركزي بطبيعة الحال المستوطنون يحاولون طيلة الوقت إغلاقه ومنع الفلسطينيين من المرور من هذا الشارع كانت هنالك في الأيام الماضية عدد من الهجمات ومنع للناس من الوصول إلى أراضيها الزراعية كما نرى الآن هذه الصور التي تظهر على الشاشة هي الصور الأولية لمهاجمة المستوطنين لأهالي قريتي المغير قضاء رام الله إذن نعم نشاهد هذه الصور إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين قرية المغير وقرية أبو فلاح في قضاء رام الله هذه مزيد من الصور الآن سيارة الإسعاف تتواجد أيضا في المكان لتقديم المساعدة للسكان المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا لهذا الهجوم في الأيام الماضية كانت قوات الاحتلال أيضا قد أطلقت رصاص باتجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لهجوم مستوطنين بقرية المغير في رام الله المستوطنون طبعا يمنعون الناس من الوصول إلى أراضيهم وحاولوا السيطرة على أحد أيضا البيوت هناك الأمر الذي بات يتكرر في الضفة الغربية في عدد من القرى وعدد من المحافظات محاولة إعادة سيناريو عائلة الطباسي في قرية جالود الذين تمكن المستوطنون من السيطرة على المنزل طرد أهله منه والسيطرة عليه الأمر بات يتكرر الآن في الضفة الغربية إذن هذه الصور على الشاشة لبلدة المغير في قضاء رام الله. ننتظر أن تستردنا مزيد من التفاصيل والمعلومات. إذن هذا الهجوم يأتي بين قريتي المغير وأبو فلاح في قضاء محافظة رام الله. في هذه الأثناء يبدو أن هذا الشارع هو الواصل بين هذه القرى، يعني سنستوضح من مراسلنا بعد قليل ما إذا كان هذا الشارع هو شارع ألون الشهير، أو الشارع الذي يفصل ولا يربط بين وسط وجنوب الضفة الغربية في هذه المنطقة. ونحن بتنا نعلم بأن هذه المناطق تتقطع أوصالها بفعل يعني البؤر الاستيطانية والمستوطنات وهجمات المستوطنين المتكررة، إضافة إلى هجمات واقتحامات من قبل قوات الاحتلال. إذن هذا الوضع المتصاعد في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، في الساعات الأخيرة، وهذا ما نشاهده الآن على الشاشة. طبعا كان هنالك تطورات أيضا في عدد من المناطق في الضفة الغربية. Human Rights Watch كانت قد تحدثت وقالت أن هنالك توسع غير مسبوق للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتهمت المستوطنين وقالت أنهم هم يعني المسؤولون عن الهجمات بالضفة، ويعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من دولة إسرائيل. وأشارت Human Rights Watch أيضا وعدد من المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية بأن هذا العام شهد رقما قياسيا لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من دولة إسرائيل على الفلسطينيين. وهذه الهجمات للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 100 قرية كليا أو جزئيا منذ العام 2023. تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة ثروة شقرة من رام الله. ثروة، نرصد معك هذا التطور، إصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم لمستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. إليك ثروة.
4: منى، قبل قليل كانت مركبة فلسطينية تقل عائلة في طريقها بين قريتي المغير وأبو فلاح بقضاء مدينة رام الله، وهذه المنطقة تسمى بمنطقة مرج سيع، والتي عادة ما يتواجد المستوطنون في محيطها وبين الأشجار ويهاجمون المركبات الفلسطينية بالحجارة. هذه الحادثة وقعت قبل دقائق قليلة، ما أدى لانقلاب هذه المركبة التي كان بداخلها رجال ونساء من عائلة أبو عليا والتي تعيش في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. انقلبت المركبة، ومن ثم جاء المستوطنون بالقرب منها وبدأوا بالاعتداء على العائلة بالضرب وبإطلاق الرصاص في محيط هذه المركبة. سمع شبان القرية صوت الرصاص وهبوا لنجدة العائلة، التي وصلت مناشدات منها إلى مجلس القرية وشبان القرية، وفور وصولهم بدأ المستوطنون بإطلاق النار والاعتداء بالضرب وبالسكاكين وبالبلطات على عدد من المواطنين الفلسطينيين. تحدثت مع مصادر طبية تحديدا من إسعاف الإغاثة الطبية، والذي نقل 5 إصابات على الأقل، بالإضافة إلى نقل 4 إصابات عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني. وقبل هذا البث بدقائق قليلة تحدثنا مع رئيس المجلس، مجلس قرية المغير، أمين أبو عليا، والذي أخبرنا بأن هناك مصاب بعدة طعنات في بلطة برأسه ولا يزال متواجد داخل مقر مجلس القروي لهذه القرية. يتواجد عدد من المسعفين داخل المجلس القروي، ولكن لا يوجد معدات يعني كفيلة بتقديم العلاج لهذا المصاب، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنطقة وأغلقت المدخل الغربي لقرية المغير بتواجد المستوطنين في محيط هذا المكان، وبالتالي من هو معلومة هوياتهم من المصابين. وفقا لرئيس المجلس، أكد لنا على الأقل بوجود 12 عبر إصابة، إصابات نقلت إلى مركز إسعاف سلواد وهي قرية قريبة في طريقها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بالإضافة إلى وجود إصابات تم تقديم العلاج الميداني لها. هذه الصور التي ننشرها في هذه الأثناء تشير إلى حجم الضرب الذي تعرض له هذه أهالي هذه القرية والعائلة التي انقلبت مركبتها في الوادي نتيجة اعتداء المستوطنين هذا على مركبات المواطنين الفلسطينيين. وعندما كنا منا نتحدث سابقا عن أنه عندما يقوم المستوطنون برشق مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة هذا حادث بطبيعة الحال خطير قد يتدهور كما جرى مع هذه العائلة. بطبيعة الحال قوات الاحتلال كالعادة تقتحم المنطقة، تبعد المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون للتصدي لهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. وعندما نتحدث عن هذه الحادثة بالخصوص هناك عدد كبير كما رصدنا من الإصابات التي وقعت جراء الهجوم العنيف الذي يعني شنه المستوطنون على العائلة وعلى من هب لنجدتها. ولكن اللافت أيضا كما قال لنا أحد المسعفين الذي نقل الإصابات أن هناك إصابة جراء طعن بسكين في القدم، وهناك إصابة أخرى كما ذكرنا ببلطة يحمل المستوطنون بالإضافة إلى السلاح والسلاح الناري وقنابل الغاز وقنابل الرش بغاز الفلفل، أيضا يحملون السكاكين والبلطات ويوجهونها نحو رؤوس الفلسطينيين وأجسادهم. هذا الحدث يعني كما ذكرنا هناك إصابة لا تزال متواجدة داخل مجلس قروي قرية المغير، ويتم تقديم العلاج الأولي حقيقة لهذه الإصابة نظرا لمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى القرية ونقل هذه الإصابة التي تحدثنا مع رئيس المجلس وقال إنه يجب نقله بشكل عاجل لأن هناك أكثر من طعنة تعرض لها في رأسه تحديدا وفي منطقة الظهر وأسفل الرقبة. وهذه الحوادث تأتي في سياق مستمر لاعتداءات المستوطنين على المواطنين والمدنيين الفلسطينيين في الشوارع التي يستقلونها، على مركباتهم، على منازلهم، على بيوتهم. ولا ننسى أيضا كما ذكرت التجمعات البدوية التي تتعرض ليل نهار لاعتداءات من المستوطنين، وذلك أدى لتهجير عشرات التجمعات البدوية. منى
0: ثروت، من حيث السلاح المستخدم في هذه الحادثة ونوعية الإصابات، هل هنالك ما هو جديد ومختلف عن اعتداءات المستوطنين عامة؟
4: حقيقة لأننا نرصد عن كثب الاعتداءات في قرية المغير أول مرة يعني يتم إبلاغنا بأن المستوطنين يستخدمون البلطات والسكاكين.
0: ابقي معنا، سننتقل إلى قرية قصرى وهنالك تطور على ما يبدو مع زميل ليث جعار. ليث، ما الذي يجري في قصرى؟
5: بالطبع قبل قليل دفع الاحتلال الإسرائيلي بحافلة جديدة تقل عدد من الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى محيط هذه المنازل، لكن قبل الحديث عن هذا هنا نشاهد عائلة لؤي أبو ريدة الذي وصل إلى من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة ومن ثم دخل إلى منزله. وصلت والدته إلى هذه المنطقة بعد عدم تمكنها من الوصول إلى المنزل ورؤيته، خرجت أو وصلت إلى هذا المكان ومن ثم بدأت تتحدث معه قبل لحظات قليلة فقط قبل أن تعود إلى هذه المركبة وتتحدث معه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم عادت إلى المركبة وهي حقيقة تبكي على عدم قدرتها الوصول إلى نجلها الذي وصل إلى هذه المنازل بعد غياب لأكثر من سنة. هنا نشاهد حافلة جديدة وصلت قبل لحظات وقامت بإنزال عدد من الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة ويواصلون حصارهم حقيقة لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. أن نتحدث عن حصار لا يزال يفرض على الفلسطينيين، ثلاث عائلات فلسطينية قوامها ما يقارب 15 فلسطينيا وصلوا أو لا يزالون يحاصرون في داخل هذه المنازل. تم منع طواقم عديدة سواء طواقم إنسانية من المؤسسات الإنسانية أو حتى من بلدية قصرى أو حتى أيضا من الفلسطينيين من الوصول إليهم. منذ قرابة ساعات تواصل بلدية قصرى محاولاتها لإدخال بعض المواد الأساسية اللازمة لسد رمقهم ورمق أبنائهم المحاصرين ومن بينهم أطفال حقيقة يواصلون حصارهم في داخل هذه المنازل بالتزامن مع تحويل عدد من هذه المنازل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي الذي يواصل حصارهم ومنع الفلسطينيين من التحرك. منذ أن وصل لؤي أبو ريدة وهو أمريكي من أصول فلسطينية إلى هذه المنازل لم يتمكن من الخروج منها نتيجة لتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية ومنطقة عسكرية مغلقة يحظر على أي أحد التحرك في هذه المنطقة. لكن من ناحية أخرى ينظر فلسطينيا تحديدا على ما يجري بأنه انتقائية من قبل الجيش الإسرائيلي، فبالوقت الذي لربما يمنع فيه عشرات المؤسسات ومؤسسات

0: اعتداءات إسرائيلية تتواصل من حصار من إغلاق للطرق بالتزامن مع استمرار تحرك هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تفرض على الفلسطينيين من سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو حتى من قبل المستوطنين وهذا بطبيعة الحال ينذر بتصعيد إسرائيلي كما يقول الفلسطينيون هنا بأن ما يجري على أرض الواقع هو عملية إرهاب واعتداء على الفلسطينيين لتهجيرهم من منزلهم ومن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
1: ابقى معنا ليث، سنعود إليك بطبيعة الحال لنرصد المشهد وتطورات المشهد في قرية قصرة جنوب نابلس. الآن عودة إلى الزميلة ثروة شقرة. ثروة، هل اتضحت مزيد من التفاصيل في ظل هذا الاعتداء الذي نفذه المستوطنون على هذه العائلة؟ كما تحدثت وكنت قد سألت عما إذا كان هنالك اختلاف من حيث نوع الاعتداء، من حيث نوعية الأسلحة المختلفة عن اعتداءات أخرى يومية ينفذها المستوطنون.
2: دعيني منى أبدأ بهذا التطور. الآن يحدثنا رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو علي ويقول أنه بعد تنسيق وصلت مركبة إسعاف إلى مجلس قروي قرية المغير وقاموا بإخلاء المصاب الذي تحدثنا عنه والذي أصيب بعدة طعنات من بلطة استخدمها المستوطنين، ويؤكد أنه تم استخدام سكاكين ومواسير حديدية وبلطات في هذا الهجوم الذي وصفه بالإرهابي الذي تعرض له مدنيون فلسطينيون أثناء توجههم إلى منزلهم بين قريتي المغير وأبو فلاح، وقال إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على العائلة وأدى ذلك إلى انقلاب مركبتها، ومن ثم عندما وصل الشبان لتقديم المساعدة للعائلات بدأ المستوطنون باستخدام هذه الأدوات الحادة بالإضافة إلى إطلاق الرصاص. أيضا يؤكد رئيس مجلس قرية المغير أن المصاب الذي تم نقله للتو هو واحد من أكثر من 12 إصابة، هو مصاب بطعنات من بلطة كما ذكرنا وهي سكينة كبيرة، آلة حادة كبيرة، بالإضافة إلى مواسير حديدية وقضبان حديدية تم الاعتداء على هذا المصاب بها. وبالتالي في هذه الأثناء تم نقل هذا المصاب بعد التنسيق، إجراء تنسيق لدخول مركبة إسعاف إلى مجلس قرية المغير ونقل الإسعاف، نقل المصاب إلى مجمع رام الله الطبي. والآن كما ذكرنا الهلال الأحمر عفوا الفلسطيني في هذا الخبر العاجل يقول إنه نقل 6 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على أهالي قرية المغير قرب رام الله، تم نقل 6 إصابات للمستشفى والآن نقلت 7 إصابة وهناك عدد آخر من الإصابات نقلتهم طواقم الإغاثة الطبية، وجزء آخر من الإصابات تم تقديم العلاج الميداني لهم من قبل المسعفين الميدانيين الذين لا يبرحون قرية المغير لأنها كما تعلم منى تتعرض لهجمات يومية من قبل المستوطنين الذين بنوا أكثر من 11 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في هذه القرية وصادروا عشرات آلاف الدرهمات من أراضيها، ويوميا تتعرض هذه القرية لاعتداءات من المستوطنين وصلنا إلى هذا الهجوم الكبير الذي أدى إلى هذا الكم الكبير من الإصابات حقيقة.
1: ثروت، ستبقين معنا ونتابع معك، شكرا في هذه المرحلة. الآن ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد محمد هلسة، أهلا ومرحبا بك. لو وسعنا معك المشهد ونظرنا إلى كيف يتحرك المستوطنون وكيف يتحرك قادتهم أيضا سواء في الضفة الغربية وحتى في الداخل مؤخرا، ما الذي تقرأه؟ يعني اعتداءات يومية على الفلسطينيين، محاولات لسرقة بيوتهم في الضفة الغربية، اقتحامات لأعراس في الداخل واقتحامات لقرى وبلدات عربية أيضا في الداخل في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، كيف تقرأ هذا المشهد؟
3: التحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع لا يمكن أن ننكر رائحة الاعتبارات الانتخابية التي تفوح من هذا السلوك المنفلت سواء في الميدان من قبل مجموعات المستوطنين وبالتوازي أيضا التصريحات التي تطلق من مسؤولين سياسيين في الائتلاف الحاكم وفي جماعات الاستيطان. ولاحظي بأن هذا السلوك لم يعد سلوكا شاذا ينتقد في الداخل الإسرائيلي، بل يحظى بالرعاية الرسمية القانونية والدبلوماسية والسياسية والمالية والأمنية. الجيش يقف على يمين الجماعات الاستيطانية يحميها و

0: هي هو ذراع ضارب لهذه الجماعات الاستيطانية. ومع كل الانتقادات التي تطال الحكومة الإسرائيلية، حتى حليفها الاستراتيجي هاكبي مع كل يمينيته ينتقل الانتقاد هذا السلوك المنفلت إسرائيليا، ومع ذلك لا يتحرك الوضع قيد أنملة فيما يتعلق برغبة الدولة الإسرائيلية، الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية في إقصاء هؤلاء أو إبعادهم. هذا يوصل رسالة بأن هذا الذي ينفذونه هو جزء من أجندة رسمية تتبناها الحكومة، وهم جزء من أذرعها الضاربة التنفيذية الضاربة في محاولة الوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية الأيديولوجية التي يضعها هذا اليمين نصب عينيه. حينما يسمع المستوطن بن غفير يقول بأنه يجب أن يقتل على الأقل 10 فلسطينيين يوميا في غزة وبأنهم ليسوا بشرا، وحين يسمع سموتريتش في الضفة يقول لنتنياهو إما نحن أو هم، هذا تصله رسالة بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أن يضرب، أن يقتل، أن يحرق، أن يعتدي، والدولة في ظهره، الدولة تحميه، الدولة توفر له كل أدوات وسبل أن يستمر، وهو لا يخشى لا العقاب على المستوى الرسمي ولا العقاب للأسف مع الجهة التي يعتدي عليها، لأن الشعب الفلسطيني أعزل لا سلاح لديه، وهو يعلم بأنه الفلسطيني إن رفع حتى كفه ليدافع عن نفسه سيتهم بأنه يعني اعتدى على المستوطن وسيلاحق وسيسجن وسيدمر بيته. المنابر الدولية هي منابر أيضا خجولة لا تستطيع أن تتخذ موقفا صارما. الاتحاد الأوروبي الذي يعني يتباهى بحرية حقوق الإنسان والدعوة لحقوق الإنسان، حينما يذهب لمحاولة اتخاذ موقف يعني ما لحفظ ماء الوجه أمام هذا الانفلات للجماعات الاستيطانية، يذهب إلى انتقاء أشخاص ويقول سنتخذ عقوبات ضد بن غفير، وكأن مسألتنا هي مع شخص بن غفير، وكأن المسألة ليست مع منظومة كاملة شاملة تتقاطع فيها المؤسسة السياسية مع الجيش مع المنظومة القضائية مع الأجهزة التنفيذية الشرطية مع التشريعات التي تجري والتي يعمل وفقا لها بن غفير وسموتريتش، ويعمل وفقا لها هؤلاء المستوطنين. ولذلك هذا يسمح بمزيد من الانفلات، تؤجج نار هذا الانفلات الأجواء الانتخابية، يؤججها شعور القوة المتغطرسة الإسرائيلية التي لا تجد من يرجعها، يؤججها ضعف المنابر الدولية، يؤججها الضعف العربي، يؤججها أيضا التماهي الأمريكي، السكوت الأمريكي الخجول، الانتقاد الخجول. يعني
1: تحدثت عن هذا الضعف في الموقف، وقلت ايضا او تحدثت عن ايضا الموقف الاوروبي الخجول، ربما يعني يفرض عقوبات على شخصيات هنا وهناك ولا يتخذ موقفا حاسما. ايضا كان هنالك اليوم يعني تصريح للخارجيه البريطانيه التي قالت بان طرح الحكومه الاسرائيليه مناقصه لمشروع الاستيطان E1 خطوه غير مقبوله وذات طابع تدميري، وطالبت حكومه نتنياهو بالتراجع فورا عن هذه الخطوه. يعني هذه فعليا تصريحات لربما تصب في مصلحة الفلسطينيين، لكنها يعني لا تترجم على أرض الواقع. لكن ماذا عن غض الطرف الأمريكي عما يحدث سواء في الضفة الغربية وحتى في غزة وفي لبنان؟ إلى ماذا يعزى؟ مقابل ماذا؟
0: أولا، في الجزء الأول من التساؤل الذي تفضلت بالإشارة إليه فيما يتعلق موقف الاتحاد الأوروبي، نظريا صحيح هو يصب في مصلحة السردية الفلسطينية، في مصلحة محاولة حماية الحق الفلسطيني، لكنه عمليا لا يفضي إلا إلى مزيد من التغول الاستيطاني الإسرائيلي. اليوم مثلا سعر وزير خارجية الاحتلال خرج في موقف أدان فيه وقرع فيه وزير الخارجية البريطاني، وقال لشعب إسرائيل الحق في أن يستوطن في أي مكان من أرض إسرائيل كما يحق لأي بريطاني أن يستوطن في أي مكان في بريطانيا. ولذلك هذا لا يدفع إلا إلى مزيد هذه المواقف الخجولة، وإن كان في ظاهرها والمنافقة بالمناسبة، إن كان في ظاهرها محاولة يعني حماية الفلسطينيين، لكن في باطنها هذا يؤجج رغبة اليمين الصهيوني في أن يندفع أكثر نحو تنفيذ هذه الأجندة، لأنه يعلم بأن الكلام ليس عليه ضريبة، وبأنه بإمكان الطرف الأوروبي أن يتحدث، وهو يعلم بأنه قنوات الدعم والمساعدة الأوروبية والعلاقات التجارية والاقتصادية وصفقات السلاح مستمرة ولا تشويش عليها. هذه المحاولة في محاولة يعني بيعنا وهم الرغبة في فرض عقوبات على شخصيات في هذه الحكومة والتغاضي عن منظومة كاملة تعمل، هذا نفاق مطلق يراد منه إطلاق يد المؤسسة الرسمية. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي لا عجب منه، يعني هذا هي العلاقة، هي أصل ثمين، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة قد تفرط فيها لمصلحة طرف مستضعف فلسطيني حتى وإن كان يحمل الجنسية. هذه الجنسية لم تحمي شيرين أبو عقلي ولم تحمي كثيرين ولم تلاحق الجناة القتلة الذين قتلوا من الجيش والمستوطنين، وقتل العشرات من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ومع ذلك الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واحدا سوى الكلام الشكلي النظري الذي تبدو منه بأنها تبيع الفلسطينيين والعرب والمسلمين مواقف يعني تقف مع حقوقهم، فيما الواقع بأنها تساند يعني هاكبي ممثل الولايات المتحدة في إسرائيل، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، هو الذي شجع على مثل هذا الانفلات حينما اعتبر بأنه لا شيء اسمه الضفة الغربية وبأن يهودها
1: وهو مؤيد لأرض إسرائيل الكبرى بطبيعة الحال.
0: بالضبط، جزيل وهو يقف على يمين المواقف الصهيونية الموجودة.
1: جزيل الشكر لك دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في سوريا، وفي آخر الأخبار قالت وزارة الدفاع التركية أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية، وأضافت الوزارة أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل بإصرار جهودها ومساهماتها في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا، وقال إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك المعتز بالله حسن فيما يتعلق بهذه التصريحات التي وردت اليوم عن وزارة الدفاع التركية، والتي قالت بأن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والعسكرية. قربنا أكثر من المواقف والتصريحات التركية. إذن للأسف فقدنا الاتصال مع مراسلنا من أنقرة المعتز بالله حسن. نذهب إلى رام الله محمد خيري. إذن تصريح كاتس كان لربما رفعا للسقف فيما يتعلق بالموقف من تركيا، ويعني تحذيره للرئيس أردوغان بألا يعني يختبر عزم إسرائيل.
2: نعم منى، تصريح إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي لم يكن منفردا، هو جاء في سياق تصريحات إسرائيلية كثيرة وتغطيات إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل بشأن التصعيد في الأراضي السورية، وكذلك ما يقال في بعض وسائل الإعلام من إمكانية التصعيد أمام تركيا على وجه الخصوص. وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد قال صباح هذا اليوم وفي وقت مبكر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود تركيا إلى مغامرة خطيرة في الأراضي السورية، وهو قال بأن على تركيا أن لا تختبر قدرة إسرائيل على الدفاع عن أمنها وتضع ذلك أمام اختبار. وجاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان قد أشار مساء يوم أمس أيضا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تموضع عسكري تركي في الأراضي السورية، وهو قال إن استهداف المطار جاء بعدما وجهت إسرائيل تحذيرات ولكنها لم تسمع، ولذلك حاولت أن توصل هذه الرسائل بطريقة أخرى، وهو يشير إلى عملية القصف التي استهدفت ذلك المطار. بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يشيرون إلى أن تركيا تحاول تعظيم انتشارها وقدراتها في الأراضي السورية، ولذلك فإن إسرائيل بدأت تصعد هي الأخرى وتتحرك. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين القول بأن رسائل إسرائيلية قد أرسلت خلال الأيام الماضية تفيد بأن إسرائيل ربما تصعد أكثر في الأراضي السورية وتشن مزيدا من الهجمات، حتى أنها ربما تذهب باتجاه توسيع المنطقة العازلة إذا شعرت بمزيد من عمليات الانتشار التركية. كذلك قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل لا تخشى فقط من الوجود التركي، إنما تخشى أيضا من محاولة الحكومة السورية بناء سلاح الجو السوري مرة أخرى وتعظيم قدراتها العسكرية، وهي ترقب ذلك من كثب كما أشارت هذه المصادر. كانت القناة 12 الإسرائيلية أيضا قد أشارت نقلا عن مسؤولين أمنيين إلى أن ثمة مواقف عدة قد حصلت في الحوض الشرقي للبحر المتوسط أثناء انتشار السفن التركية التي تقول إسرائيل بأنها تبدي استعراضا أمام السفن الإسرائيلية وتحذر من عمليات احتكاك مستقبلية، حتى إن هناك في إسرائيل مثل ما قال مسؤول لصحيفة إسرائيل هيوم بدأ يقول إن على إسرائيل إعادة بناء الجيش، جيش جديد من أجل تصعيد مع تركيا محتمل ربما خلال السنوات الكثيرة المقبلة.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وعودة إلى أنقرة مع المعتز بالله حسن. إذن الرئيس أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات

0: خطيرة، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي المعتز. كيف يعني تتفاعل أنقرة مع هذه التطورات وهذه التصريحات الإسرائيلية؟
1: بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن تصريحات بنيامين نتنياهو التي أدلى بها سابقا التصريحات الإسرائيلية بشكل عام تشير إلى، كما قال أنقل عنه، انعكاس لوحدة نتنياهو ومخاوفه السياسية وهذيانه. وبالتالي هناك قراءة في تركيا بأن قبل الانتخابات الإسرائيلية هناك حالة تقوم بها حكومة نتنياهو تزعزع الاستقرار في المنطقة وتعمل على توسيع هذه الحالة قبيل هذه الانتخابات. في الإحاطة التي أدلى بها ناطق أو متحدث باسم وزارة الدفاع التركية، كان هناك تأكيد على عدم قبول هذه الهجمات التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مطار أبو ظهور، وأن هذه الهجمات هي تستهدف وحدة واستقرار الأراضي السورية، وأن تركيا ماضية في تعاونها مع سوريا ضمن قيام سوريا ببناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية ضمن مبدأ الجيش الأوحد. وكان هناك تأكيد أيضا من المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية على ضرورة إنهاء هذه الهجمات الإسرائيلية، لأنها تسبب في زيادة من عدم الاستقرار في سوريا وفي عموم المنطقة. أيضا كان هناك تأكيد على أن تركيا ماضية في إرساء السلام، ويجب أن لا يتم السماح بترسيخ مفهوم بأن بإمكان إسرائيل الاعتداء على الدول المجاورة ودون وجود أي عقاب أو ما شابه ذلك. والتأكيد على أن الحل في المنطقة يجب دائما أن يكون سياسيا، وأن يكون هناك وقف لهذا الأمر المتعلق بزعزعة استقرار سوريا بشكل عام.
0: فيما يتعلق أيضا المعتز بالله حسن عن هذا الحديث الإسرائيلي على لربما تواجد عسكري مكثف في شرق المتوسط، والحديث أيضا عن اقتراب سفن من الأسطول التركي من سفن إسرائيلية، هل هنالك تفاصيل من الجانب التركي؟
1: لا يوجد أي تصريحات تركية تتعلق بهذه النقطة تحديدا، ولكن هناك تأكيد على أن تركيا هي تعمل في مجالها المائي ومجالها الجغرافي دائما ما يكون هناك تأكيد من القيادات العسكرية على ذلك، والاستفزازات هي تتم من الجانب الإسرائيلي. ولكن تحديدا هذه الحادثة لم نسمع حتى الآن أي تصريحات رسمية تتعلق بها من الجانب التركي، وإن كنا دائما نستمع إلى أن الجانب التركي يؤكد على أن تركيا تسعى إلى إرساء السلام في المنطقة. ودعينا نذكر أيضا بآخر تصريح لرئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان الذي تحدث به إلى الجزيرة، وقال إن تركيا تسعى إلى السلام وتنظر إلى السلام العالمي، ولكن إذا كان هناك من يريد الاقتراب منها بعيون الحرب فهي جاهزة إلى ذلك. هذه هي ربما أوضح رسالة تحدث بها الجانب التركي حول هذه النقطة.
0: جزيل الشكر لك المعتز بالله حسن مراسل الجزيرة، كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. والآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء أو مجمع ناصر الطبي بإصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. يأتي هذا في ظل تواصل التصعيد الإسرائيلي عقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقاءاته بوفد حماس وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: هنا غزة، إذا كان هذا حال الهدنة فماذا عن الحرب؟ قبل وبعد وقف إطلاق النار يتواصل نزيف الأرواح، غارات مكثفة وسط القطاع،

0: على ما بقي من غزة المدمرة وبنيتها التحتية المهدمة. غارات وصفتها حركة حماس بأنها تصعيد دموي يكشف إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض وقف إطلاق النار وعرقلة تنفيذ اتفاق غزة. تسري الخروق الإسرائيلية إذن سريان الاتفاق الذي جيء به أصلاً لكبحها، لكن لبنيامين نتنياهو وحكومة أقصى اليمين رأياً مخالفاً من كل اتفاق ومن كل التزام ومن كل خطط للتسوية أو السلام، حتى الأمريكية منها، بدءاً من رفض خطة الرئيس ترامب إلى توسيع المنطقة الأمنية والضربات الدورية والاغتيالات الممنهجة. فمنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام 2025 أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على أكثر من 50% من مساحة غزة بعد انسحابه إلى ما سماه الخط الأصفر في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وبموجب بنوده كان يفترض أن ينفذ الاحتلال مزيداً من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة، لكن نتنياهو أعلن أن الجيش وسع نطاق سيطرته على القطاع، ومذ ذاك الحين والاحتلال يقضم مزيداً من الأراضي لتحقيق غاية معلنة هي السيطرة على نحو 70% من غزة إن لم يكن أكثر. وبعد أيام من توجيه انتقادات لخطة ترامب، أعلن نتنياهو صراحة رفض الوثيقة التي سبق لحركة حماس ومجلس السلام أن أيداها، نقد للاتفاق ورفض لخطة ترامب. فماذا يريد نتنياهو وحكومته؟ يجيب الجيش الإسرائيلي على أرض غزة بمزيد من القصف والقتل، وتؤكد الفصائل الفلسطينية ألا أهداف في جعبة حكومة أقصى اليمين سوى القتل الممنهج وتغيير الواقع الديمغرافي المتعمد والتهجير المدبر. بينما يصر نتنياهو على استثمار المشهد لصالحه قبيل انتخابات عامة وشيكة، مؤكداً ألا انسحاب ولا إعمار في غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. وفي محاولة لدفع عجلة الخطة إلى الأمام والتعامل مع اللآت الإسرائيلية، حل جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي بالمنطقة، والتقى وفداً من حركة حماس وفصائل المقاومة، وهو الاجتماع الثاني المعلن للرجل مع ممثلي حماس، وصفه بالودي للغاية. لكن جلوس مفاوض أمريكي رسمي على نفس الطاولة مع حماس وما قد يحمله من دلالات اعتراف مبطنة بالحركة باعتبارها مكوناً فلسطينياً وجزءاً من أي حل مستقبلي في القطاع، يبدو أنها أزعجت نتنياهو الذي اجتمع بكوشنر لاحقاً لأربع ساعات. ورغم أن ما رشح رسمياً عن الاجتماع يتحدث عن توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يسميه الطرفان أمن إسرائيل، إلا أن وسائل أعلام أمريكية كشفت عن خلاف بين الرجلين في ظل إصرار إسرائيلي على التصعيد تناقضه رغبة أمريكية في تهدئة من شأنها تثبيت أركان الخطة. عاد كوشنر أدراجه لواشنطن متحدثاً عما سماها آمالاً بإحراز تقدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي. فكان هذا المشهد على الأرض بعد مغادرته إمعان في القتل وإصرار على التصعيد، ليبقى الموقف رهين الأوساط الإسرائيلية وتجاذباتها والحكومة اليمينية ورهاناتها، ما قد يجعل أي خطوة حاسمة في غزة قبيل نتائج انتخابات أكتوبر أمراً بعيد المنال.
1: وننوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي تأتينا من قرية المغير في رام الله، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطينيين بنقل 6 فلسطينيين مصابين إلى المستشفيات في اعتداء جديد في قرية المغير قضاء رام الله. وكان الاعتداء الأول قد نفذه المستوطنون، ونتيجة هذا الاعتداء كانت إصابة 12 فلسطينيا على الطريق الواصل بين قرية المغير وقرية أبو فلاح شمال رام الله. إذن هذه الصور نشاهدها وهي تأتينا من قرية المغير في أحدث اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، كما نتابع مستجدات الأوضاع في سوريا. وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قالت وزارة الدفاع التركية أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الرئيس التركي يجر بلاده إلى ما سماه مغامرات خطيرة في سوريا. وفي تطورات المواقف بشأن خطط مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وفي هذه الأثناء، شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، ونقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرة في قضاء نابلس يومه 12. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا ومرحبا بك فادي. إذن عملية اقتصادية ساحقة على إيران كما يقول الرئيس ترامب لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. مزيد من التفاصيل معك فادي.
2: نعم منى، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال بعد ترقب حقيقة منذ مطلع الأسبوع للإجراءات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الماضي عن إجراءات غير مسبوقة اقتصادية ضد إيران في إطار ما وصفها بحملة الضغوط القصوى، تذكيرا بتلك الحملة التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في عهده الأول بعيد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران. الرئيس الأمريكي اعتبر أن ما سيجري هو حرب اقتصادية على إيران من أجل فرض العزلة عليها، وذلك بعد أن رفضت كل مبادراته الدبلوماسية وفوتت هذه الفرصة وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات، وإن قال إنها عمليا ترقى إلى حملة غير مسبوقة لصحق الاقتصاد الأمريكي، مشبها إياها بعملية الإنزال التي قام بها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على شواطئ فرنسا ضد ألمانيا النازية. الرئيس الأمريكي حذر أيضا في المقابل الدول من مساعدة إيران، وقال هناك بعض الدول تعرف نفسها دون أن يسميها. طبعا نحن نعرف أن الصين هي المستورد الأساسي للنفط الإيراني، فضلا عن عمل شركات تكرير صينية مع قطاع النفط في إيران. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على شركات مرتبطة بالصين في هونغ كونغ وغيرها من المناطق، لكن الرئيس الأمريكي هدد بعواقب وخيمة ضد أي دولة توفر أي نوع من المساعدة سواء المالية أو اللوجستية أو غيرها يتعلق بقطاع النفط والتحويلات المالية. لكن أيضا كان لافتا في بيان أو منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثه حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام لهذه الحملة لتكون ناجحة من أجل فرض العزلة على إيران. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة وإن لم تفصح عن طبيعة هذه الإجراءات حتى هذه اللحظة، لكنها تعول من أجل نجاحها على مشاركة جزء كبير من حلفائها فيها من أجل فرض هذه العزلة الاقتصادية والانتقال من الحرب العسكرية إلى الرحرب الاقتصادية. منى
1: فادي، ربما لا تزال الساعة مبكرة في واشنطن، لكن إلى أين يذهب النقاش العام في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسار هذه الحرب التي وصلت الآن لحرب اقتصادية كما يصفها الرئيس ترامب في ظل ضغوط اقتصادية أيضا في واشنطن.
2: نعم، لا شك أن هناك الكثير من الضغوط الاقتصادية في

0: واشنطن، وإن كان الرئيس الأمريكي يحرص على القول بأنه لا يأبه عمليا لا لمسألة الوقت ولا للاستحقاقات الانتخابية هنا، بمعنى الاعتبارات السياسية فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وإن كانت هذه الإجراءات عقبتها اليوم على سبيل المثال ارتفاع لخام برنت في العقود الآجلة بنسبة 3%، أي تخطى عتبة 94%، وما يرافق ذلك من ارتفاع في أسعار الوقود والديزل، والديزل مهم للغاية لنقل البضائع وبالتالي يؤثر مباشرة على أسعار الاستهلاك هنا في الولايات المتحدة، وفي ظل تدني كبير غير مسبوق لشعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 30% فقط من التأييد، والنقطة الأساسية التي يركز عليها المستطلعون هنا في أمريكا مسألة أكلاف المعيشة والتضخم، وهي أمور وعد الرئيس الأمريكي بحسمها خلال حملته الانتخابية. لكن الإدارة الأمريكية تعتبر أن الرئيس الأمريكي ينتقي أوراقا استراتيجية يرى أنها مناسبة للتعامل مع الملف الإيراني في ظل تحميل إيران المسؤولية عن انفراط عقد مذكرة تفاهم. في المقابل الديمقراطيون ردوا على هذه الإجراءات بالقول أن العقوبات الاقتصادية لن تنفع مع إيران، لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مدى عقود ولم يتأثر الجانب الإيراني، وهذا يشير إلى عدم قدرة الرئيس الأمريكي إنهاء هذه الحرب التي بدأها ولكنها تدخل شهرها السادس بدون أي أفق واضح لإنهاء، خصوصا الرئيس الأمريكي يقول أن الوقت لم يحن بعد استئناف التفاوض مع إيران.
1: جزيل الشكر لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض إلى طهران. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إذن وزير الخارجية الإيراني يقول إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات. الموقف الإيراني من هذه الحملة الاقتصادية والعقوبات الجديدة الأمريكية على إيران؟
2: نعم، منى، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تغريدة على منصة إكس وصف هذه الحملة الاقتصادية الجديدة بأنها إرهاب اقتصادي لا يستهدف فقط إيران بل يستهدف دول العالم وسيادة الدول، في إشارة واضحة إلى تصريحات ترامب عبر دعوته لحلفاء واشنطن للمساهمة في هذه السياسة الجديدة. بل وأضاف عراقجي أن ما يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام إنما هو تكرار للسياسات وصفها بالفاشلة سابقا، وأن تكرار هذه السياسات لن يؤدي إلى مزيد من الفشل والإخفاق حسب تعبير عراقجي. هذه إشارة واضحة إلى أن إيران ليست المرة الأولى التي تواجه فيها هكذا سياسات اقتصادية أمريكية، لذلك تؤكد طهران دائما أن تلك السياسات قد فشلت سابقا أنها أيضا سوف تفشل في المستقبل ولن تؤدي إلى مزيد من العداء مع الشعب الإيراني كما يقول وزير الخارجية عباس عراقجي. نائب وزير الخارجية أيضا كاظم غريب أبادي للشؤون الدولية والقانونية أيضا قال إن واشنطن تلجأ الآن إلى هذه الحرب الاقتصادية لأنها فشلت في الحرب العسكرية بحسب تعبيره، وتحكم على تصريحات ترامب بالقول إن من يستدعي الحلفاء لأجل مساندة واشنطن ضد إيران هذا لا يمثل سوى هزيمة ولا يمكن أن يمثل انتصار. في الواقع منى الإيرانيون لا ينكرون تأثير العقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية وحتى الضغوط الاقتصادية التي قد تمارس أحيانا بعض حلفاء طهران في المنطقة. شاهدنا قبل يومين كيف أن الإمارات قطعت علاقاتها التجارية مع إيران، وكانت الإمارات تعتبر أحد أهم النوافذ التجارية الإيرانية البحرية في ظل العقوبات التي كانت مستمرة طيلة العقود الماضية ضد إيران، وهذا انقطاع هذه النافذة أو إغلاقها من شأنه أن يؤثر اقتصاديا بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني. يوم أمس محافظ البنك المركزي تحدث بشكل كبير حول الآثار السلبية للعقوبات والحصار، قال إن إيران غير قادرة حاليا على تصدير النفط وبالتالي غير قادرة على الحصول على العائدات، وأنها غير قادرة على الحصول أو الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي في الخارج بسبب الحصار والعقوبات، مؤكدا أيضا أن هذا الأمر أدى إلى كثير من التضخم. لكن في المقابل طهران لا تزال تؤكد بأن هذه الضغوط الاقتصادية لن تدفعها إلى مزيد من التنازلات أو أي تقديم تنازلات أو الاستسلام أو رفع الراية البيضاء مثل ما يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن مشاهدينا نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، ومن عمان ينضم إلينا دكتور غازي

0: إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، أهلا ومرحبا بكما. سيد غازي أبدأ معك، يعني نحن لا نتحدث الآن عن عقوبات بالمعنى التقليدي لربما للعقوبات، هل يمكن توصيف ذلك بعزل اقتصادي شامل لإيران، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران؟
1: شكرا جزيلا لك على الاستضافة. أولا لابد من الإشارة أن ما أعلن من قبل الرئيس الأمريكي ليس اليوم حزمة أو حزم عقوبات إضافية على إيران. إيران أصلا أكثر اقتصاد في العالم منذ عقود فرض عليه عقوبات، ولم يعد يعني الاقتصاد في الاقتصاد الإيراني أي موضع لم يصله العقوبات. الجديد جوهريا اليوم في واشنطن أنها نقلت ساحة المعركة من مضيق هرمز إلى دعينا نقول النظام المالي العالمي، لأنه الهدف الأساسي من هذا الإعلان هو معاقبة يعني ليس فقط إيران، هو معاقبة علاقة العالم بإيران. لذلك أنا أعتقد أن الجديد اليوم هو بعد استخدام العقوبات فرض الحصار الانتقال إلى مرحلة سماها الرئيس الأمريكي مرحلة الحرب الاقتصادية الشاملة على حد قوله، وأصبحت الآن تتعدى نطاق الاقتصاد الإيراني إلى الاقتصادات التي يمكن أن تتعاون مع إيران، وهو توسيع التكلفة الاقتصادية على النظام الاقتصادي العالمي. لذلك هناك إعادة بنظري توزيع للكلفة الاقتصادية للحرب على الاقتصاد العالمي، لأن تدفق أسواق الطاقة للمستهلكين في كل القارات سيدفعون اليوم فاتورة إعلان الحرب الاقتصادية الشاملة، لأنها ستؤدي إلى مزيد من التكلفة المرتفعة في أسواق الطاقة ومزيد من إبقاء في سلاسل التوريد التي كانت تمر عبر مضيق هرمز.
0: وعلي، هل تستطيع فعلا واشنطن أن تجبر دول العالم على عدم التعامل مع إيران اقتصاديا، وما معنى التسليم بذلك؟
1: نعم، هذا سؤال جوهري ومهم. أعتقد أن العقدة الحقيقية للقرار اليوم هي الصين، لأن هذا الإعلان في جوهره رسالة إلى بكين أكثر منه رسالة إلى طهران. كما تعلمين الصين تشتري نحو ما يزيد عن 90% من صادرات النفط الإيرانية بما يعرف بأباريق الشاي المستقلة في بعض المقاطعات الصينية، وبالتالي تستحوذ على غالبية الواردات والتجارة والتدفقات المالية مع إيران. لذلك أنا أعتقد أنها رسالة مبطنة إلى الصين اليوم لأن تدفع جزء من التكلفة وحتى تجفف منابع بيع النفط أكثر من النفط نفسه. لذلك أنا أعتقد أنه العقوبات أو التوسع في العقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران وعلى رأسها الصين قد تؤدي برفع التكلفة كما ذكرت، وقد تؤدي إلى آثار اقتصادية أخرى تمتد إلى الدول التي لديها شراكة تجارية كبيرة وعلى رأسها الصين اليوم.
0: دكتور حسني عبادي، فحوى كلام ترامب الأخير في ظل التحكم بالمشهد من مدخل الاقتصاد السياسي، هل هو محاولة يعني يجس نبض ردود الفعل ما بعدها، أم أن البيئة الموجودة حاضنة لمثل هذا مثل هذه العقوبات وممكن تطبيقها؟
2: لأن ترامب يريد أن يتخلص في النهاية من حالة عدم لا سلم ولا حرب، لأنها ليست مجدية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل استمرار غلق مضيق هرمز. أنا أعتقد يريد هدفين، تحقيق هدفين. الهدف الأول هو إجبار القادة الإيرانيين على المدى القصير أو المتوسط على تغيير من سلوكهم، تعديل السلوك الإيراني. النقطة الثانية هي الخنق الاقتصادي من استعمال الداخل والخارج، إما احتقان داخلي أو إجبار دول آسيوية كما تفضل الضيف خاصة منها الصين أن تمارس كذلك تأثير على الصين. وبدأت يعني الصين يعني مباشرة 24 ساعة بيان وزارة خارجية يقول بأن العقوبات الاقتصادية على إيران في النهاية ليس لديها أي جدوى كما تريد الإدارة الأمريكية.
0: يعني هو ينتظر وقع هذه فعليا الخطوات دون اتخاذها
2: دائما،
0: لأن اتخاذها على ما يبدو يحتاج إلى وقت أكثر بكثير من مدى متوسط وقصير.
2: بالضبط، يعني التأثير العقوبات يحتاج إلى وقت حتى نرى ما هو التأثير الفعلي. إذا كان التأثير هو عقوبات من أجل العقوبات لن يغير النظام الإيراني من سلوكه، لكن هو يريد في النهاية إلى أي مدى ستصل هذه العقوبات الاقتصادية من خلال النظام السياسي إلى الاستقرار الشارع الإيراني، وفي نفس الوقت في النهاية الدول الأخرى خاصة هي الدول الآسيوية ليست الدول الأوروبية في النهاية هي تستفيد من النفط الإيراني بقدر ما تستفيد منه الدول الآسيوية التي وضعها يصبح أكثر صعوبة.
0: يعني حتى اللحظة نحن لا نعلم الآلية، آلية التنفيذ، ولا حتى الدول التي يجري الحديث عنها، على الرغم من أن هنالك مس بطرف ثالث في هذه الأزمة. إلى ماذا يهدف ترامب؟
2: قطعا يعني هو يقول بأن أي دولة يمكن أن تشكل رئة اقتصادية بالنسبة لإيران ستتعرض إلى عقوبات قاسية، سواء كانت في أوروبا أو في آسيا. ما معنى ذلك؟ معناها التعامل في النهاية، لأن عندما تشتري نفطا إيرانيا أو غازا إيرانيا أنت تتعاملين اقتصاديا مع إيران، إلا إذا في النهاية كانت هناك بعض الإعفاءات الخاصة تتخذها الإدارة الأمريكية.
0: دكتور غازي، بالحديث عن الصين وبالإضافة إليها لربما، هل ما يحدث هو اختبار فيما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التحكم بمسارات التجارة العالمية؟ من يجري فعليا علاقات اقتصادية مع من؟
1: نعم صحيح، حقيقة أشكرك، هذا سؤال جوهري، لأن اليوم عندما تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات أولية مباشرة أساسية كانت تفرض على دولة الخصم وهي إيران، تنتقل اليوم بقرارها إلى العقوبات الثانوية على طرف ثالث وهي الدول التي تتعامل معها. هذا يعني أنها تريد استخدام السلاح الذي تستخدمه عادة وهو الدولار، السلاح النظام المالي العالمي، وهو السلاح دعينا نقول الأكثر تأثيرا على الدول الشريكة بشكل غير مباشر في الحرب وعلى قاطبة كل دول العالم. لذلك أنا دعيني أقول هنا، وحتى تاريخيا في اقتصاديات الدفاع عندما يستخدم سلاح النظام المالي والدولار والحرب الاقتصادية، فإن هذا سيؤدي أحيانا إلى آثار عكسية، لأنه يسرع من محاولة البحث عن بدائل لهذا النظام المالي لهذه الحرب الاقتصادية، والبدائل هذه تسرع عندما يتم لجوء أمريكا إلى حرب اقتصادية. لذلك يعني الحروب الاقتصادية بالرغم من ارتداداتها، لكن ستبقى هناك في بعض الأحيان آثار محدودة، وخاصة أن المصافي في الصين التي تستخدم أو التي تقوم من خلالها باستيراد النفط الإيراني خلال الفترات الماضية لا تعتمد بشكل أساسي على النظام المالي الأمريكي ولا حتى على الدولار، وبالتالي قدرة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا على السيطرة على النظام المالي الموازي الذي بني على مدار العقود الماضية قد تكون إلى حد ما قليلة. لذلك تحاول اليوم التوسع في العقوبات الثانوية حتى تخفض من تكلفتها الاقتصادية للحرب وتحاول نقلها إلى أطراف أخرى في دول العالم.
0: دكتور حسني، تحدث الرئيس في الأيام الأولى لهذه الحرب بأن الموضوع يحتاج إلى أيام، بعدها قال القصة أسابيع، ونحن الآن في الشهر السادس من هذه الحرب، وعلى ما يبدو عسكريا لم يفضي إلى نتيجة، يذهب إلى حرب اقتصادية. كيف تقرأ هذا المسار، وما هي نهاية النفق إذا كنت تراها؟
2: يعني من المؤكد أن هناك فشل في الاستراتيجية المتبعة من قبل الرئيس الأمريكي، وكما تفضلت صحيح الولايات المتحدة، تشرشل لديه مقولة مهمة، يقول أمريكا تجرب كل الحلول وتهتدي إلى الحل الأخير بعدما تفشل الحلول السابقة. فأنا أعتقد فعلا هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب يريد في النهاية أن لا يستمع ربما إلى المستشارين، لكن يريد أن يطبق هو ما هي العقيدة وما هي المقاربة التي يراها فعلا مناسبة. لكن هناك أخطار كبيرة جدا، يعني فقط الضيف الكريم تحدث على قضية البدائل، هل يؤدي هذا في النهاية العالم الاستغناء على النظام العالمي الذي تسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة نظام سويفت؟ رأينا بعد حرب الأوكرانية روسيا حاولت ذلك لكن لم تستطع. رأينا كذلك أن الدول الأوروبية عندما لم تخلق أو تذهب نحو نظام عقوبات اقتصادية ضد إيران، لأنها بقيت على الاتفاق الذي وقعه أوباما، لكن رغم ذلك لم تنجح في علاقات اقتصادية. يعني أن العالم يحتاج إلى وقت كبير من أجل خلق بديل اقتصادي. لا يوجد اقتصاد أوروبي أو غربي يريد الاستغناء على السوق الأمريكية، يريد أن يتعرض لعقوبات من قبل الإدارة الأمريكية، ورأينا فعلا وقع. ولذلك أنا أعتقد صحيح أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية غير صحي وغير مجدي، حل لا للاقتصاد العالمي ولا لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي يفقد مصداقيته، لكن البديل الحالي لنظام اقتصادي جديد من الصعب أن يتوفر على المدى القصير،
0: أو على الأقل ليس في ظل أزمة كهذه لربما. دكتور غازي، يعني إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة من أن تمنع إيران من أن تصدر نفطها في حال قرر، يعني كان هنالك دول قررت أن تتمرد على هذا القرار؟
1: شكرا جزيلا. حقيقة يعني كنا نعرف اليوم أن إيران تضررت بشكل كبير من العقوبات الأمريكية التي تمت سواء كانت أولية أو ثانوية خلال الفترات الماضية، والأرقام تتحدث، هناك معدلات بطالة مرتفعة، هناك تجفيف لمنابع المالية العامة في الاقتصاد الإيراني وهذا ناتج عن وقف بيع النفط، هناك ارتفاع كبير في معدلات البطالة ومعدلات التضخم، حتى أن

0: البيانات لا يمكن الاعتماد عليها، لأن آخر بيانات نشرت على الاقتصاد الإيراني بشكل رسمي كانت في العام 2024. لذلك أمريكا استطاعت خلال الفترات الماضية أن تؤلم الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا. لكن كما نقول دائما في العقوبات الاقتصادية، كلما ارتفعت العقوبات الاقتصادية كلما أثر ذلك على ما يسمى التكلفة الحدية لهذه العقوبات، أي أن العقوبات في بداياتها تؤثر تأثيرا كبيرا، لكن العقوبات المتتالية الأخرى يكون تأثيرها منخفض، لأن الدولة التي يفرض عليها العقوبات عادة ما تستطيع أو يمكنها الوقت من أن تجد بدائل وتبني أنظمة موازية، فبالتالي يصبح تكلفة هذه العقوبات عليها والتوسع فيها إلى حد ما أقل. لكن كما ذكرت في البداية، البحث اليوم عن عقوبات ثانوية وليست عقوبات أولية، أي البحث عن عقوبات لمؤسسات وكيانات مالية ودول توفر جزء من الدعم أو جزء من التسهيل لبعض المعاملات المالية، هذا قد يؤدي إلى أثر أو يرفع مستوى التكلفة الاقتصادية للحرب على الاقتصاد الإيراني إلى مستوى أعلى، لأن هذا يعني أن التكلفة ستصبح فيها يعني تشابكات كبيرة مع التعاملات مع العالم الخارجي ضمن النظام الاقتصادي الموازي الذي بنته إيران على مدار العقود الماضية.
1: بموازاة ذلك دكتور حسني عبادي، عندما يقول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لفوكس نيوز أن بناء الجيش يحتاج تمويلا كبيرا، وأن رئيس ترامب طرح موازنة تتجاوز تريليون دولار، وأن هنالك مفاوضات جارية مع شركات أسلحة لتصنيع صواريخ كروز بكلفة منخفضة، وكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالأسلحة، ألا يرجح ذلك أن حالة اللا حرب واللا سلم في الولايات المتحدة والجنوح إلى عقوبات اقتصادية سببها أن لا أسلحة، أن هنالك مشكلة في المخزون؟
2: وأحد الأسباب المهمة فعلا هو أن حتى وتيرة تصنيع السلاح هي وتيرة بطيئة تحتاج إلى مزيد من الوقت،
1: سنوات.
2: بالإضافة إلى ذلك أن الرئيس كما تعلمين مقبل على انتخابات، يعني في النهاية كل الظروف الموضوعية لا تسهل عملية الذهاب نحو قرار عسكري. في نفس الوقت أنا أعتقد أن كذلك إيران تعلم جيدا بأن الرئيس الأمريكي الآن في وضع صعب، إن لم نقل هو في ورطة، فلا الخيار العسكري هو في النهاية خيار مجدي، لأن الرئيس الأمريكي غير متأكد بأن العودة إلى الحرب ستكون في النهاية إيجابية وستغير من السلوك الإيراني وستفتح مضيق هرمز. أن لا يقوم بأي شيء كذلك مكلف بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولذلك لجأ إلى قضية الحرب الاقتصادية. في نفس الوقت أنا أعتقد أن إيران الخطر هو أنه يمكن كذلك أن تلجأ إلى خيارات أخرى، لأنها لا يمكن أن تبقى بدون أن لا يكون استراتيجية، سمعنا ما يسمى بالعقيدة الهجومية الجديدة، وإيران من المؤكد أنها سترد على العقوبات الاقتصادية التي يقول الرئيس الأمريكي أنها لم تفرض في السابق.
1: دكتور غازي، هل لدى إيران مخرج من هذه القصة لتنجو دون أن يغرق الجميع؟
0: يعني دعينا نقول نعم لا، نعم لأن إيران كما ذكرت استطاعت خلال العقود الماضية من بناء نظام اقتصادي موازي، وفي بعض التقديرات تقدر أن هذا النظام قد يصل إلى نصف أو ما يزيد حجم الاقتصاد الإيراني الفعلي، ولا كما ذكرت لأن التكلفة الاقتصادية الآن بدأت يعني تتوزع على شركاء تجاريين واقتصاديين جرى العرف في الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الموازي التعامل معهم خلال الفترات الماضية، وبالتالي أنا أعتقد أن الحديث عن الحرب الاقتصادية الشاملة اليوم قد يرفع تكلفة الاقتصادية أكثر من التكلفة العسكرية، لأنه كما يعني ذكر ضيفك مشكورا أنه هذا يعني أن هناك دلالات أن الحرب الاقتصادية أو التكلفة الاقتصادية أو الحرب العسكرية لا تؤتي ثمارها، فبدأ ترامب يفكر بالتحول إلى الحرب الاقتصادية. لكن هنا لا زال هناك خلاف في حتى مفهوم الحرب الاقتصادية التي تؤثر في الاقتصاد الإيراني، لأن الحرب لديها هدف واضح خاصة الاقتصادية والأدوات واضحة، لكن لا زالت تفتقر إلى مفهوم التبادلية، لأن إيران لا تمتلك أدوات مالية مكافئة للرد بنظري على مثل هذه الإجراءات، ما يجعلها حربا دعينا نقول غير متماثلة بامتياز في الناحية الاقتصادية. وهناك أيضا طرف يعني يضرب بالدولار وطرف لا يستطيع الرد إلا بالجغرافيا أي بمضيق هرمز، فبالتالي أعتقد أن إيران تستطيع الرد فقط جغرافيا باستخدام مضيق هرمز.
1: شكرا لك دكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، كنت معنا من عمان. شكر موصول للدكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا لك. إذن الجبهة الأخرى في التوتر بين واشنطن وطهران هي الاقتصاد، قراءة في طبيعة الإجراءات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي وتداعياتها على الاقتصاد الإيراني.
3: إنزال اقتصادي. في استحضار للتاريخ يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعاً أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنافساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيرانية. زيادة الضغط الاقتصادي على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريين الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قالت وزارة الدفاع التركية أنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن رئيس تركيا يجر بلاده إلى ما سماه مغامرات خطيرة في سوريا. ينضم إلينا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. المعتز بالله حسن، إذن كيف يتفاعل هذا المشهد في تركيا في ظل هذه التصريحات الإسرائيلية، وأيضا يعني إسرائيل متواجدة في جنوب سوريا يعني وتقوم بانتهاكات هناك بالتزامن مع تصريحات قادتها فيما يتعلق بأنقرة ودمشق؟
4: خلال الساعات الماضية سمعنا عدد من التصريحات من الجانب التركي، وكان سبقها يوم أمس بيان الرئاسة التركية وتصريحات وبيان الخارجية التركية، جميعها تؤكد على أن ما قامت به إسرائيل هو استهداف لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها. نفس التصريح سمعناه اليوم من الناطق باسم وزارة الدفاع التركية وهو المستوى العسكري، الذي قال إن هذا الهجوم الذي شنته إسرائيل على مطار أبو ظهور قبل يومين هو عبارة عن استهداف لأراضي سوريا و وحدتها وسيادتها، وبالتالي هذه الاستهدافات يجب أن تتوقف، وعلى إسرائيل أن توقف محاولاتها لزعزعة الاستقرار في كل من سوريا والمنطقة بشكل عام. التأكيد الذي جاء أيضا على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع التركية والمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية هو أن الوفد التركي لم يكن موجودا في القاعدة أثناء استهداف إسرائيل لها، وأن تركيا ماضية في دعم سوريا في مسيرها لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية ضمن مبدأ الجيش الواحد الذي تؤكد تركيا على ضرورته، وسوريا أيضا تؤكد على ضرورة أن يكون هناك جيش موحد لكل سوريا، وبالتالي تركيا تقول إنها مستمرة في دعم سوريا على أساس شرعي ضمن هذا المبدأ. أيضا كان هناك تأكيد من الناطق أو المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بترسيخ تصور مفاده أن إسرائيل إسرائيل يمكنها أن تستهدف الدول المجاورة لها دون عقاب أو جزاء، وأن تركيا ماضية في مسعاها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأيضا أنه يجب أن يبنى مستقبل المنطقة على عدم السماح بترسخ فكرة اللجوء الاستخدام الأحادي للقوة. كان هناك أيضا اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري وأيضا نظيرها السعودي، حيث تناول الاتصال معظم التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية، سواء كان ذلك في غزة أو في جنوب لبنان أو في سوريا. وكان هناك تأكيد على النقطة السورية وهي ضرورة عدم السماح بزعزعة الاستقرار في سوريا. كان أيضا بيان الرئاسة التركية يوم أمس شدد على هذه النقاط وقال إن الهجوم الذي حصل هو عبارة عن محاولة للتغطية على حركات على تصريحات الإسرائيلية، عبارة للتغطية على هذا الهجوم غير القانوني على سوريا.
1: جزيل الشكر لك المعتز بالله حسن، مراسل الجزيرة، كنت معنا من أنقرة نرصد المشهد. وينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، كيف يتفاعل هذا الحدث في إسرائيل؟
5: تعتقد إسرائيل بأن الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية كما تقول هو يشكل خطرا على أمنها. هذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن إسرائيل لن تتسامح مع فكرة انتشار عسكري تركي في الأراضي السورية، وقال إن ذلك يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وهو أشار إلى عملية قصف المطار القريب من حلب كما قال. وقال إن إسرائيل كانت قد أرسلت رسائل مختلفة بهذا الشأن إلا أنها لم تسمع، فكما يبدو اهتمت من أجل أن تسمع بطريقة مختلفة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال صباح هذا اليوم إن إسرائيل لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها، وهو أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود تركيا إلى مغامرة خطيرة في الأراضي السورية كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي. كان مصدر سياسي إسرائيلي قال لصحيفة هارتس إن تركيا لم تسعى إلى إعادة التموضع العسكري في ذلك المطار وفي سوريا على الأقل خلال الفترة الأخيرة. وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن ثمة خشية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إقدام أي جهة داخل إسرائيل على التصعيد في إحدى الجبهات، وذلك لاعتبارات سياسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر أكتوبر المقبل. إذن هناك حالة من التجاذب حتى داخل إسرائيل بشأن هذا الهجوم على سوريا، وما يقال بأنه تصعيد أمام تركيا أيضا. هناك من حذر إسرائيل من هذا التصعيد وقال إن إسرائيل من أجل أن تصعد مع تركيا أو تواجه تركيا هي بحاجة إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي من جديد، وأن هذا الأمر بحاجة إلى سنوات طويلة كما قال مسؤول عسكري كبير لصحيفة إسرائيل هيوم. ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ظلت منذ ساعات الصباح تتحدث عن هذا التصعيد وعن سيناريوهات محتملة لهذا التصعيد، حتى إن مصادر في المؤسسة الأمنية قالت إن ثمة أحداث قد وقعت في البحر الأبيض المتوسط، وأن إسرائيل باتت تخشى أيضا من انتشار سلاح البحرية التركي عدا عن انتشار سلاح الجو والمسيرات التركية التي تخشاها إسرائيل. ويقول بأن سلاح البحرية التركي استعرض القوة أمام سفن تركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الفترات الماضية، وبأن إسرائيل فعلا تخشى من ذلك. الصورة المجملة في إسرائيل هو أن ثمة تصعيد في سوريا، والمؤسسة الأمنية كانت قد حذرت كما أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من أن الوضع في سوريا ربما يتصاعد أكثر من ذلك إذا ظلت الأمور على ما هي، وإذا كانت هناك محاولة لإعادة أو توسيع عملية الانتشار التركي وكذلك إعادة بناء القدرات السورية لدى الجيش السوري وتعزيز هذه القدرات بخاصة سلاح الجو السوري. حتى أن هذه المصادر الأمنية قالت أن إسرائيل ربما تضطر في أعقاب ذلك إلى شن مزيد من الهجمات في المواقع المختلفة في داخل سوريا، أو على الأقل العمل من أجل توسيع المنطقة العازلة كما تسميها إسرائيل.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن من أنقرة ينضم إلينا نجدة أوزتشيليك المحلل السياسي والخبير العسكري، ومن حيفا دكتور مطنس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي سيد نجدت من أنقرة. أبدأ معك، وزارة الدفاع التركية نفت وجود أي وفد أو حشد عسكري تركي في المطار مطار أبو الظهور قبل الغارة الإسرائيلية أو أثناء هذه الغارة. دمشق أيضا قالت أنها أبلغت إسرائيل وواشنطن بعدم وجود خطط لقاعدة تركية دائمة هناك. برأيك سيد نجدت، كيف تقرأ الرسائل الإسرائيلية من خلال هذه الاستهدافات رغم وجود إيضاحات؟
6: بالنسبة إلى هذا الاعتداء فمن المهم جدا أن نفصل الأسباب التي دعت إلى ذلك. فالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لطالما اعتبرا سوريا منطقة أساسية لإجراء العمليات العسكرية، وذلك تحقيقا لأجندتهم التوسعية بالإضافة إلى التدخل

0: لنظام الأسد في العام 2024 رأينا أن إسرائيل قد تغير منظورها للتهديد وبالتالي وسعت رؤيتها لهذا التهديد ليشمل إضافة إلى محور إيراني حزب الله الوجود العسكري التركي المحتمل بالإضافة إلى تطور قدرات الدولة السورية. كل ذلك صار يعتبر تهديدا لإسرائيل بمنظور إسرائيل، لهذا نراها تحاول أن ربما لا تقوم باعتداءات عسكرية على سوريا، ولكنها تحاول قدر الإمكان أن يبقى انعدام الاستقرار سائدا في سوريا، ويأتي هذا الاعتداء على المطار ضمن هذا السياق. صحيح لم يكن هناك وفد عسكري تركي، لقد صدر التوضيح من وزارة الدفاع التركية وكذلك من الحكومة السورية التي أكدت على ما صدر من وزارة الدفاع التركية، ولكن إسرائيل تحاول أن تجري هذا التحول الجذري في حركتها وتحركاتها في سوريا لتنتقل من التهديد التقليدي من خلال الوجود العسكري التركي إلى هذه الضربات، ولهذا السبب نرى أن إسرائيل تحاول أن تمارس بعض الضربات التي تنشر الفوضى وتزرع الشقاق، هذا كله لأجندتها التوسعية.
1: دكتور متنس شحادي يقول ضيفنا من أنقرة أن الجيش الإسرائيلي لطالما اعتبر سوريا منطقة أساسية لعملياته العسكرية. مع استمرار هذا المشهد الآن وهذا يعني الحديث من قبل مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية أن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أن لا قوة أجنبية فيه، برأيك هل تدفع إسرائيل بسلوكها إلى تشكيل محددات السلوك السياسي في المنطقة؟
2: يعني إسرائيل تعمل على فرض، صحيح، على فرض هيمنتها على المنطقة، الهيمنة السياسية والهيمنة العسكرية والأمنية والهيمنة الاقتصادية. وما يحدث الآن هو أوسع عمليا من مجرد ادعاء إسرائيلي أنها لن تقبل بتواجد تركي عسكري في سوريا. إسرائيل لا تريد أي دور جدي لتركيا في المنطقة، ليس فقط دور عسكري. وإسرائيل بدأت منذ سقوط النظام السابق في سوريا، سقوط نظام الأسد، من بداية العام 2025 ببناء ما يمكن اعتباره ملف تركيا في الإقليم في المنطقة. مراكز أبحاث مثل مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أفيف ومركز رايخمان في هرتسلية ومراكز أبحاث أخرى وحتى لجنة إسرائيلية رسمية، لجنة ناجل التي فحصت ميزانية الدفاع الإسرائيلية، بدأت تشير كل هذه المراكز الأبحاث واللجنة الرسمية الحكومية أشارت حينها إلى خطورة الصدام الإسرائيلي التركي أو اعتبار البدء باعتبار تركيا تتشكل كدولة عدو لإسرائيل في المنطقة، ليس فقط لم يكن حينها أي تواجد تركي في سوريا، إنما توقعات إسرائيلية مستقبلية أن تركيا تسعى للعب دور فعال في المنطقة لتأثير جدي في سوريا في النظام الجديد اقتصادي وعسكري وإقليمي. ومن هنا هناك منافسة جدية إسرائيلية، ترى أن هناك منافسة جدية مع تركيا للهيمنة في المنطقة في الجانب الاقتصادي والاستراتيجي والدبلوماسي، وهو ما يفسر التفسير يعني التصرف الإسرائيلي الحالي. إسرائيل انتقلت من الصراع الخفي إلى الصراع العلني، من صراع خلف الكواليس والتهيئة إلى صراع على النفوذ في المنطقة، وتحاول الآن وضع حدود للتواجد التركي ليس فقط العسكري في سوريا، لأن إسرائيل تريد سوريا ضعيفة، تريد سوريا مرتبطة بإسرائيل أو خاضعة للتهديدات الإسرائيلية. إسرائيل تحتل الجولان السوري منذ العام 67 ووسعت الاحتلال الآن في جنوب سوريا، لا تريد ترميم للقدرات الدولة السورية كدولة كنظام ولا قدرات عسكرية، لأن تقول أنه أي ترميم في هذا الصدد يمكن أن يشكل مستقبلا تهديد لأمن إسرائيل، والتهديد لأمن إسرائيل لا يقتصر فقط على التهديد الأمني المباشر العسكري، إنما بالصورة الأوسع للتهديد الاستراتيجي.
1: سيد نجدت، كيف ستتعامل تركيا مع هذه المعضلة؟ يعني إسرائيل لا تريد أي دور جدي لتركيا في سوريا، بنيامين نتنياهو يهدد بعدم التسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا كما يقول.

0: وأنقرة أكدت اليوم عبر وزارة الدفاع أنها ستواصل دعم سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها العسكرية. كيف تحدد تركيا الإطار السياسي والعسكري لتعاونها مع دمشق في ظل هذه التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية؟
1: كما تفضلتم، سوف تستمر تركيا بدعمها الكامل لسوريا، لأن تركيا تعتبر أن أمنها القومي لا ينحصر داخل حدودها، بل هو يبدأ حتى من خارج حدودها بما فيه ضمن سوريا والعراق وحتى في دول أخرى. ومن هذا المنطلق هناك معضلة أمنية تطرح في هذا المجال، إذ تحاول تركيا أن تدعم سوريا في استعادة استقرارها، تساعدها في تدريب طواقمها، إعادة بناء مؤسساتها، مؤسسات الدولة، ولكن إسرائيل ليست راضية عن ذلك وتعتبر أن سوريا حتى تشكل تهديدا لها وليس فقط الوجود التركي العسكري في سوريا إذا ما حصل. على الأرجح سوف نرى عددا من السيناريوهات التي تتبلور في هذا المجال. هذا بالنسبة إلى تركيا وطريقة تعاطيها مع الاعتداءات الإسرائيلية. قد يكون هناك معاملة بالمثل من قبل تركيا، أي حيث ستقوم برد الصعصعين، ولكن الأكثر ترجيحا برأيي هو من خلال الردود الدبلوماسية. ومن هنا يمكن لبعض الجهات الوسيطة، بعض الدول التي هي على وفاق مع الدولتين مثل الولايات المتحدة أو بعض الدول من المنطقة، هي التي قد تسعى إلى خفض التصعيد بين تركيا وإسرائيل. ولكن أيضا قد نرى بعض قدرات الردع الدفاعية التي قد تفعلها تركيا في مكان وموقع نشاطها داخل سوريا. على الأرجح أيضا يبقى أن نرى إذا كان النموذجان الأولان ربما لم ينجح، حين ذاك قد نرى أصلا ردودا إسرائيلية أو استفزازات عسكرية إسرائيلية.
0: نعم، اسمح لنا سيد نجدت. دكتور امتنصش حادي، إلى أي مدى من الممكن أن تشكل جبهة تركية فيما إذا فتحت طبعا بالنسبة لبنيامين نتنياهو جبهة مركزية وشماعة جديدة لربما تفوق بتأثيرها الجبهات الأخرى المفتوحة في غزة والضفة ولبنان على الناخب الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية؟
2: إسرائيل تتعامل الآن مع تركيا كجبهة، جبهة منافسة وليس جبهة عسكرية، وهناك أصوات يعني لا تريد أو تنصح بعدم فتح الجبهة أو تحويل الجبهة إلى جبهة عسكرية مثل رئيس الوزراء الأسبق أهود براك، لأنها يعني تحذر أن تركيا هي دولة قوية متقدمة تملك جيش قوي متطور كبير جدا، لذلك مفضل أن تستمر المنافسة بهذا السقف وربما التوجه إلى مباحثات أو محاولة ترتيب الأوراق مع تركيا. ولكن نتنياهو طبعا سيحاول استغلال هذا التوتر الحالي انتخابيا في إسرائيل كما فعل منذ 7 أكتوبر لغاية الآن. وعلى الرغم من خيبة الأمل من نتائج الجبهات الأخرى، يعني هناك دعم واسع في إسرائيل للحروب التي خاضتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر ودعم لاستئناف حتى الحرب على إيران ولبنان، ولكن بالمقابل هناك خيبة أمل من النتائج. أنا لا أعتقد أنه يعني زيادة التوتر مع تركيا الآن وتحويل إلى المسار العسكري مفيد لنتنياهو سياسيا وانتخابيا، مفيد له أجواء التوتر.
0: نعم. ومفيد له أن يحرض ضد تركيا وضد أردوغان،
2: ولكن أي زيادة في المواجهة يمكن أن يضر في نتنياهو انتخابيا.
0: شكرا لك دكتور امتنصش حادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا. شكر موصول أيضا لسيد نجدت أوزتشيليك المحلل السياسي والخبير العسكري، جزيل الشكر لكما. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرى في قضاء نابلس يومه 12.

0: من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. البداية معك ثروة، وتطورات المشهد في قريتي المغير وأبو فلاح بعد هذا الاعتداء للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
1: هجوم دامي منى شنته مجموعة من المستوطنين المسلحين بالسلاح والعصي والهروات والسكاكين والأدوات الحادة على المواطنين الفلسطينيين بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. هذا الهجوم بدأ بكمين نصبه المستوطنون لمركبة فلسطينية كانت متوجهة إلى منزلها بين القريتين. هناك منطقة تسمى منطقة سهل مرج سيع، وهي الرابطة بين القريتين، وحقيقة هذه المنطقة خطيرة، وهي مدخل قرية المغير من الناحية الغربية للبلدة، لأن المستوطنين عادة ما ينصبون الكمائن للمواطنين الفلسطينيين عبر رشق مركباتهم بالحجارة. رشقوا مركبة عائلة فلسطينية، وكان بداخل هذه العائلة الأسير المحرر فكري أبو عليا، تم إطلاق سراحه يوم أمس، وكان متوجها إلى أحد المشافي كما فهمنا من مصادر محلية لإجراء فحوص طبية. وعند عودته قام المستوطنون برشق المركبة بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي، وبعدها انقلبت المركبة. عند انقلابها قام المستوطنون بالهجوم بشكل عنيف على هذه العائلة التي كان أيضا بداخلها سيدة، وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. كان هناك إطلاق نار من قبل المستوطنين، سمعه شبان القرية الذين هبوا لمساعدة العائلة التي انقلبت في هذه المنطقة والتي تعرضت لاعتداء المستوطنين، ما إن قام المستوطنون بالهجوم أيضا على الشبان بإطلاق الرصاص بالطعن بالأدوات الحادة من بينها سكاكين وبلطات. وفقا لما فهمنا من المصادر المحلية، وصلت مركبات الإسعاف على وجه السرعة، تحديدا إسعاف تابع للإغاثة الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني، وإسعاف في بلدة سلواد المجاورة. تم نقل 6 إصابات من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مشفى مدينة رام الله لتلقي العلاج، فيما أيضا تم تقديم الإسعاف في المراكز الطبية القريبة في القرى المجاورة. والمصادر الطبية أكدت للجزيرة أن هناك على الأقل 12 إصابة من بينها ما تم تقديم العلاج له. كان هناك عدم تمكن طواقم الهلال الأحمر ولا حتى أي من الطواقم الطبية من نقل إصابة، أصيبت بعدة طعنات في الرأس وفقا للمصادر المحلية. مكثت لأكثر من ساعة في مجلس قرية المغير إلى أن تم تنسيق خروج هذا المصاب من هذا المركز. منى تفضلي.
0: أريد أن أعود معك إلى المنطقة التي وقعت فيها هذا الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، قلت أن اسمها منطقة مرج سيع، وهنالك تواجد مكثف للمستوطنين فيها. هل من بديل عن هذا الطريق، خاصة وأن فكرة البحث عن طرق بديلة أمر بات يمتهنه الفلسطينيون مؤخرا في ظل يعني تقطع أوصال القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة؟
1: هذه نقطة مهمة للغاية. قرية المغير لديها 4 مداخل، 3 منها أغلق منذ 7 أكتوبر بشكل تام، وفي محيط هذه المداخل الثلاث أقيم على أراضي المواطنين هناك بؤرة استيطانية، وبالتالي تلك المناطق من الجميع الجهات شمالية جنوبية وشرقية سيطر المستوطنون عليها، وقوات الاحتلال أغلقتها عبر البوابات الحديدية. المدخل المتبقي هو المدخل الغربي، وهناك طريق سهلي يربط ما بين قرية أبو فلاح وقرية المغير، هو الطريق الوحيد الذي يستطيع المواطنون من سكان هذه القرية أن يسلكوه للتوجه إلى منازلهم، والخروج أيضا من القرية توجها إلى أعمالهم في مدينة رام الله والقرى المجاورة. ولكن هذا الطريق أولا كما يجري الآن إغلاق لهذا الطريق عبر قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي عادة ما تغلقه بوجود المستوطنين في المنطقة، وتسمح فقط للمستوطنين منى بالدخول والخروج إلى القرية ومن ثم إلى البؤر الاستيطانية، ومن هناك يشنون الهجمات على المواطنين الفلسطينيين.
0: جزيل الشكر لك ثروة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله إلى قصر جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، بالتزامن مع توافد المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قصرى، لربما تمكنت البلدية اليوم من إدخال بعض المساعدات للعائلات المحاصرة؟
2: منى، هي بالفعل لا تزال تحاول إدخال بعض المعونات الأساسية إلى العائلات الفلسطينية. حتى هذه اللحظة بلدية قصرة لم تتمكن بالفعل من إدخال هذه المعونات المستعجلة إلى العائلات الفلسطينية المحاصرة لليوم 12 على التوالي. هنا في محيط المنزل لا يزال الدفع بالتعزيزات العسكرية وبالقوات الإسرائيلية، وعمليات النشاط لهذه القوات لا يزال متواصل. الانتشار العسكري في هذه المنطقة لا يزال يفرض على الأرض، والتحركات أيضا للمستوطنين في محيط أعلى هذه التلة أيضا لا يزال متواصل. منذ 12 يوما يواجه 3 عائلات فلسطينية حصارا واسعا ومشددا عليهم، يحظر على الفلسطينيين التقدم والتحرك باتجاه هذه المنطقة، في حين يسمح للمستوطنين بالانتقال والتحرك وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. خلال الساعات القليلة الفائتة أكثر من 3 حافلات لتقل الجنود الإسرائيليين ضمن تبديل للجنود الذين كانوا أو الذين تواجدوا خلال الأيام السابقة بجنود جدد وصلوا إلى هذه المنطقة، مع استمرار فرض الحصار الخانق والشامل على العائلات الفلسطينية. تحدثنا مع رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي الذي قال للجزيرة بأنه هناك نقص حاد في المواد الغذائية، في الشراب والطعام، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية. منذ ساعات الصباح يجري اتصالات دولية وأممية وكذلك مع حقوق الإنسان لمحاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بالوصول إلى العائلات الفلسطينية ومدهم بالإمكانيات التي يحتاجونها لاستمرار تواجدهم في منازلهم وعلى أرضهم، بالتزامن مع ما يقول عنه الفلسطينيون بأن ما يهدف إلى هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض. هذه المنطقة وتحديدا منطقة جبل رأس العين هي مناطق تصنف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وهي من تعطي التراخيص، لكن المستوطنون وجيش الاحتلال إبان الانتخابات الإسرائيلية القادمة لا يعيرون لأي اتفاقية أي اهتمام كما يقول الفلسطينيون، وهم يعني ضمن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تسعى إلى الوصول في الانتخابات وتحقيق المكاسب في الانتخابات عبر سيطرتها على الأرض وعبر تنفيذ أكبر إمكانية للاعتداء على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. هناك أكثر من 12500 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية، من بينها 6000 من قبل المستوطنين الذين يصعدون يوميا منا في مناطق الضفة الغربية، تارة بالاعتقال وتارة أخرى عبر هجمات المستوطنين وهدم المنازل بدعوى البناء دون ترخيص.
0: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من قرية قصرة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. هذا وجرت مراسم تشييع رفات 50 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك المشهد في قطاع غزة، الظروف التي تفرضها الاستهدافات الإسرائيلية على الناس في القطاع، والمشهد أيضا بعد عملية دفن رفات 50 شهيدا والحديث عن الآلاف لا يزالوا مفقودين تحت الأنقاض.
3: تحية لك منى، وبالفعل تستمر الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة مع استمرار الجيش الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين في مناطق ضيقة في قطاع غزة بعد سيطرة الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة. أبدأ من شمال القطاع حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل وخيام النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأصيب طفل بجروح خطيرة وصل إلى مستشفى شفاء هنا بمدينة غزة، فيما تتعرض مدينة بيت لاهيا في هذه الأثناء إلى قصف مدفعي مكثف الهاتف وإطلاق نار غير مسبوق باتجاه منازل الفلسطينيين، وعملية إطلاق النار والقصف المدفعي مستمرة منذ أمس، وحركة نزوح لعائلات فلسطينية قريبة من الخط الأصفر نزحت من تلك المنطقة التي تتعرض إلى هذا القصف الغير مسبوق والمكثف من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة فلسطينيين أحدهما أيضا وصفت جراحه بالخطيرة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. البحرية الإسرائيلية كذلك اليوم اعتقلت 4 صيادين في عرض بحر مدينة غزة في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية ملاحقة الصيادين ومنعهم من دخول البحر لممارسة مهنة الصيد. غارات إسرائيلية أيضا وقصف مدفعي في مناطق جنوبي مدينة خان يونس لازالت مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، عمليات النسف في مناطق سيطرة قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى تحليق واسع ومستمر للمسيرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من تجدد التصعيد الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية كما حدث في اليومين الماضيين من مجازر دامية راح ضحيتها أكثر من 17 فلسطينيا في مدينة غزة. على صعيد عمل طواقم الدفاع المدني، تمكنت طواقم الدفاع المدني خلال الأيام الماضية من انتشال رفاة 50 شهيدا في مدينة غزة وتم مواراتهم الثرى، فيما بقي أكثر من 8000 مفقود لا زالوا تحت الأنقاض. تعمل طواقم الدفاع المدني بأقل الإمكانيات وبآلية واحدة فقط للبحث عن رفاة الشهداء من تحت الأنقاض ومحاولة استخراج ما تبقى من جثامين الشهداء.
0: جزيل الشكر لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة. بين التهدئة والتصعيد،
0: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
6: مو الناس تحديد مترسين ناز
5: مفاوضات،
7: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
8: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
5: ترقب،
9: الطرفان ينتظران إشارات
10: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر،
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
11: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
12: هي قضية تشكيكية،
13: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول،
14: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.

0: عسكرية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي يجر بلاده إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب بنيامين نتنياهو أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في هذه الأثناء شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية في قرية قصرة بقضاء نابلس لليوم 12. لمزيد من الاطلاع معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. فادي، في أي سياق جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي توعد فيها إيران بعملية اقتصادية غير مسبوقة؟
1: نعم محمود، تتذكر أن وزير الخزانة الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات غير مسبوقة ضد إيران من أجل تعزيز الضغط الاقتصادي عليها، مع هذا التحول في تعامل إدارة الرئيس الأمريكي مع الحرب مع إيران، الانتقال من الحرب بالنار وأيضا المفاوضات إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وتشديد الحصار البحري على إيران، مع حرب كلامية حول من يمتلك السيطرة على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي إذن في منشور ليلة أمس على تروث سوشيال أعلن عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، وصفها بالحرب الاقتصادية على إيران من أجل فرض العزلة عليها وتجفيف منابع اقتصادها، ومن أجل إلحاق الهزيمة بها كما يقول، بعد أن فوتت الفرص التي منحها إياها للتوصل إلى حل دبلوماسي. وبالتالي هذه الخطوة تأتي في إطار انسداد الأفق ما بين واشنطن وطهران في ظل المطالب المتبادلة والمتناقضة بين الطرفين، والاتهامات التي تكيلها الإدارة الأمريكية لإيران بأنها انتهكت مذكرة التفاهم الموقعة معها. الرئيس الأمريكي أيضا لوح بإجراءات ضد أي دولة أو جهة تتعامل مع الجانب الإيراني سواء على المستوى المالي، ولكن تحديدا أيضا فيما يتعلق بتصدير النفط الإيراني، دون أن يسمي هذه الجهات، وإن كانت طبعا الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعول كثيرا على حلفاء واشنطن وعلى حملة دولية لإنجاح هذه الإجراءات، حيث حث حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى هذه الحملة من أجل عمليا تركيع الاقتصاد الإيراني وفرض العزلة على إيران وإلحاق الهزيمة بها كما أشار. لكن هذا الإعلان خلا من أي تفاصيل واضحة حول الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الإطار، علما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الإيراني وعلى هيئات إيرانية وأيضا على شخصيات إيرانية تتهمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تعمل وتمثل واجهات لتمويل النظام الإيراني. وكانت إدارة ترامب منذ انطلاق هذه الحرب في فبراير الماضي أعلنت عن مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران، وبالتالي هذه الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في سياق تحول على الأقل في الوقت الراهن من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية في ظل حالة الجمود والمراوحة القائمة، مع تأكيدات أمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح بأن النفط يعبر باستثناء ذلك القادم من إيران. وإن كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدى إلى ارتفاع غير مسبوق منذ نحو شهر حقيقة محمود في أسعار الطاقة، تحديدا أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت في العقود الآجلة عتبة 94 دولارا للبرميل، ما يحمل من تداعيات كذلك على أسعار الوقود والديزل هنا في الولايات المتحدة في ظل استمرار ارتفاع أكلاف المعيشة وأيضا التضخم. ولكن هذه واحدة من الخطوات التي يتخذها الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل دفع إيران إلى تغيير سلوكها والتراجع عن مطالبها، خصوصا أنه قال أنه في الوقت الراهن لا تفاوض مع إيران، ربما في المستقبل ولكن في الوقت الراهن لا تفاوض مع إيران، بما

0: أن طهران حتى هذه اللحظة لم تبدي استعدادا لإبرام الصفقة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. فادي منصور مراسل الجزيرة كان معنا من البيت الأبيض، تحول إلى طهران. وعمر هواش، كيف كان رد الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس ترامب؟ عمر.
2: نعم محمود، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي غرد على منصة إكس واصفا هذه السياسة الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، وأن هذا الإرهاب لا يطال فقط إيران بل يطال العالم ويطال سيادة الدول التي يضغط عليها ترامب لكي تتماشى مع سياساته الاقتصادية الجديدة مع طهران. بل ويضيف عراغجي بأن تكرار ما وصفها بالسياسات الفاشلة للولايات المتحدة الأمريكية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفشل والإخفاق ومزيد من العداء للإيرانيين حسب تعبيره. يستند عراغجي في هذا التصريح وما يسميها الفشل الأمريكي إلى أن ترامب نفسه هو صاحب سياسة الضغوط القصوى التي شنها وبدأها على إيران عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق النووي. وتأكيد الإيرانيين دائما أن هذه السياسة لم تؤدي إلى تقديمهم تنازلات، وحتى أنهم على الرغم من خوضهم حربين خلال أقل من عام، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما، إنما كل ذلك لم يؤدي وفق ما تقول طهران إلى تغيير سياساتها أو تقديمها تنازلات. قبل يومين كان هناك تصريح لقاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان الإيراني عندما قال إن ممارسة واشنطن مزيدا من الضغوط على إيران لن يؤدي إلى حصولها على تنازلات من إيران أو على أمور أقل مما حصلت عليه في مذكرة التفاهم. بل وأضاف حينها قاليباف إن سياسات كل من وزير الخزانة الأمريكية ووزير الحرب الأمريكي أيضا لن تحقق نتائجها. هذه إشارة واضحة إن وزير الخزانة هو صاحب الضغوط الاقتصادية على إيران تنفيذها ضد الاقتصاد الإيراني، ووزير الحرب هو تنفيذ السياسات العسكرية والحرب والخيار العسكري ضد إيران. فضلا عن ذلك، نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أيضا وصف هذه السياسة الجديدة بأنها تشير إلى إخفاق وفشل أمريكا، وأكد أن أمريكا عندما لم تحقق أهدافها في الشق العسكري الآن تتجه إلى الشق الاقتصادي، وهذا مؤشر على إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها ضد إيران. لكن على الرغم محمود من هذا التمسك الإيراني برواياتهم بأن هذه الضغوط لن تؤدي إلى تنازلات إيرانية وأنها سوف تفشل في تحقيق أهدافها، لكن نحن نرصد كيف أن الاقتصاد الإيراني يتراجع بشكل تدريجي وسريع أمام الضغوط الأمريكية سواء عبر العقوبات أو الحصار البحري المستمر على إيران. يوم أمس محافظ البنك المركزي أكد أن إيران غير قادرة على تصدير النفط وأنها تعاني من انهيار في العملة الوطنية، من ارتفاع الأسعار، التضخم، ارتفاع معدلات البضاعة، تقلص القدرة الشرائية للمواطن، وأنها غير قادرة على الحصول على احتياطياتها من النقد الأجنبي في الخارج بسبب ما وصفه الضغوط الأمريكية. وأيضا على الرغم من ذلك محمود، إيران تؤكد دائما أنها لديها باتت تجربة كبيرة في التحايل على العقوبات. نعرف أن إيران تمتلك حدود واسعة مع عدد من الدول التي تعتبر شريك اقتصادي لها، على رأسها العراق، تركيا، أفغانستان، باكستان، هناك بحر قزوين الذي يفتح لها الحدود مع روسيا. وبالتالي تتحدث إيران عن أن لديها الكثير من البدائل والخيارات في حال استمرار الحصار البحري واستمرار هذه السياسة الاقتصادية الأمريكية عليها، مع تأكيدها أيضا دائما أنها مستعدة أيضا كذلك للخيار العسكري في حال كان هناك هذا الخيار لا يزال مطروح على الطاولة الأمريكية. اليوم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن أي تصعيد جديد ضد إيران فإن طهران سوف توجه للولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الضربات وأقوى مما كان عليه الأمر في الحرب السابقة، وأن لديها أيضا مفاجآت على مستوى أنواع الأسلحة، قدرتها ودقتها والرؤوس الحربية وأوزانها وقدرتها التفجيرية.
1: طيب بشكل عام عمر،
2: طهران تتحدث عن مفاجآت جديدة في المجال
1: عمر
2: العسكري.
1: بشكل عام المناخ السياسي في طهران كيف يتابع هذه الإجراءات الجديدة؟ هل يعني إيران تتوقع أنها ستعود مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، أم إن الأمر سيقتصر على تشديد الحصار الاقتصادي عليها؟
2: هناك إدراك لدى الساسة الإيرانيين من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتجه في المرحلة المقبلة إلى الحصار الاقتصادي واستمراره. يقول الإيرانيون أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من كل ذلك التصعيد العسكري لم تتمكن من تحقيق أهدافها، وبالتالي الآن يبدو أن هناك قناعة لدى الجانب الإيراني من أن واشنطن تتجه بالفعل إلى استمرار الحصار الاقتصادي في محاولة لأجل تأليب الرأي العام في الشارع الإيراني ضد النظام. نعرف مدى تأثير الحصار على الشارع الإيراني، وحتى هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي. هناك في الواقع خشية من تكرار هذه الاحتجاجات وربما محاولة إسرائيل وأمريكا لركوب موجة أي احتجاجات مقبلة وتحقيق ما لم يتم تحقيقه خلال الحرب العسكرية وحتى هذه الضغوط الاقتصادية. قبل أيام كان الرئيس الإيراني وحتى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف يحذران من هذا الأمر. بزكشيان تحدث عن احتمال أن تقوم واشنطن بتسليح المعارضة بشن عمليات عسكرية بمحاولة تقسيم البلاد في حال كانت هناك احتجاجات على أي ظروف اقتصادية قد تعيشها البلاد خلال المرحلة المقبلة. لذلك الإيرانيون يأخذون هذا الأمر بالحسبان، ولذلك نشهد بين الفينة والأخرى دعوات في الشارع الإيراني للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأن الجميع هنا في طهران يدرك أن نهاية هذا الحصار ونهاية هذه الحرب لا بد وأن تكون على طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. وانضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن يأتينا السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك السيد بول ديفيس، في تقديرك ما مدى جدوى السياسات الجديدة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران؟
3: بالنسبة إلى العقوبات التي وعد بفرضها كعقوبات ثانوية، فمن شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الإيراني. فقد رأينا ما حصل في الماضي ولا نعرف بالتالي يقينا ما سيحصل بفعل هذه العقوبات. إذن نرى الآن أن ترامب يعتمد ضمن المسار الحربي فرض العقوبات. إلى متى يمكن لإيران أن تتحمل وزر هذه المشاكل الاقتصادية؟ يبقى أن نرى. لديهم مشاكل علاقة بارتفاع معدل التضخم، أيضا سلسلة الإمداد، وكذلك عملتهم باتت بدون قيمة. ولكننا رأينا أن روسيا والصين ربما ستحاولان دعم إيران. سنرى إلى أي مدى ستتحمل إيران هذه العقوبات الاقتصادية وما ستؤول إليه.
1: لكن ما تفضلت به من أضرار لحقت بالاقتصاد الإيراني يقابلها أيضا أثمان باهظة تدفعها الولايات المتحدة أو المجتمع الأمريكي. يعني منذ دخول هذه السياسة الجديدة للولايات المتحدة ضد إيران حيز التنفيذ، فإن يعني أسعار النفط على سبيل المثال طرأ عليها ارتفاع غير مسبوق على مدى الأيام وربما الأسبوع أو أكثر من أسبوع بقليل، وارتفع خام برنت لأكثر من $94 للبرميل، بمعنى أن الولايات المتحدة تدفع هي الأخرى ثمنا مقابل تلك السياسات.
3: نعم صحيح، أسعار الوقود سترتفع وقد سبق لها أن ارتفعت، سواء نتحدث عن البنزين أو عن الغاز أو غيرها. ولكن السؤال إلى متى يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل هذا الارتفاع؟ بكل تأكيد أطول مما يمكن لإيران أن تتحمله. بالنسبة إلى سعر البنزين فقد وصل إلى $4 للجالون الواحد منذ سنتين في عهدة بايدن، كان وصل إلى $5 بدون أي سبب وجيه أو مبرر، وبالتالي هذا وضع يتفهمه المواطن الأمريكي. أما بالنسبة إلى سعر النفط فقد حسب له حساب ضمن الحسابات الاقتصادية والميزانية، ولكن إيران هي أكثر من سيدفع الثمن بالنسبة إلى اقتصادها.
1: دكتور صدقيان، هل تشاطر ضيفنا هذه الفكرة؟
4: الرئيس ترامب بعدما فشل في تحقيق هدفه عبر الخيار العسكري الآن توجه إلى الخيار الاقتصادي. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية وهذا الخيار الاقتصادي والحظر الاقتصادي على الأسواق والمال وكل شيء، لكن هذا الخيار الاقتصادي استخدمته الولايات المتحدة خلال 47 عاما مع إيران، وبالتالي المنظومة الصاروخية الإيرانية أنتجت في خلال الحظر الاقتصادي. البرنامج النووي الإيراني تأسس في ظل العقوبات الاقتصادية. كل الإنجازات البنى التحتية والتقدم الذي حصل في الصناعات الإيرانية كلها حصل في ظل عقوبات اقتصادية موجودة على إيران. الآن هذا الوضع الموجود حاليا، هناك مقاطعة اقتصادية، الآن هناك مقاطعة اقتصادية أشد وبالتأكيد تهدف إلى تجويع المواطن الإيراني، تهدف إلى إيجاد فوضى في الداخل الإيراني. لكن المشكلة، وبالتالي يراد لإيران التقسيم كما قال نتنياهو في يوم ما، وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الخيارات التي ثبت عدم إمكان تحقيقها وتحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، أنا لا أعتقد، يعني أنا لا أدري ماذا يريد الرئيس ترامب بعد ذلك. الإيرانيون لا زالوا يمسكون بورقة مضيق هرمز بشكل قوي جدا. هناك كما تفضلت ارتفاع في أسعار النفط، أسعار أسواق الطاقة، وبالتالي هو يمسك، يعني الرئيس ترامب، البعض يقول بأن إيران هي التي تؤثر على أسواق النفط وأسواق الطاقة في العالم، لكن هذه الحشود العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز الآن، هذا الرئيس ترامب لا يفكر بالمجتمع الدولي ولا أسواق الطاقة، هو يفكر بكيف يمكن أن يخرج من هذه الأزمة التي وقع فيها عندما شن هذا الحرب العدوانية مع نتنياهو على إيران.
1: سنتطرق إلى موضوع مضيق هرمز، لكن دعنا نسأل ضيفنا من واشنطن. هذه السياسة التي أعلن عنها الرئيس ترامب بأنها ساحقة وغير مسبوقة في التاريخ، هل فعلا أملتها يعني آمال في جدوى من جراء حصار إيران على هذا النحو، أم هي فرصة للولايات المتحدة لالتقاط أنفاسها وإعادة تجديد مخزوناتها من الذخائر التي تعرضت للتراجع؟
3: بالنسبة إلى إعادة الإمداد بالذخائر فهذا ليس مشكلة أصلا، فهذا شيء قد أخذ في الحسبان وبالتالي لا يطرح مشكلة فعلية ومشكلة سياسية لا علاقة بالعلاقات العامة. هم ليسوا بحاجة لأخذ استراحة أو توقف لبرهة من أجل إعادة إمداد السفن والقوات بالذخائر، فهذا أمر يحصل دائما. ربما ما يمتلكونه هو أقل من العادة، ولكن هذا لن يطرح مشكلة. أما بالنسبة لهذا الحصار فهو فعال وهو يؤتي نتائجه، هو يمنع دخول السفن التي يتم التشكيك في أمرها، وسوف نرى ما سيحصل بالنسبة للحرس الثوري. كذلك يبقى الواقع أن منصات إطلاق الأسلحة لا تزال موجودة والذخائر موجودة، ويمكن أن تستخدم من أجل تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. طبعا لم يعد هناك الكثير من الأهداف لضربها أصلا كما ورد على لسان كبار مسؤولين العسكريين. بالنسبة إلى تعزيز الحصار فمن شأنه أن يضغط على الاقتصاد الإيراني، ويبقى أن نرى كم ستتحمل إيران معدلات التضخم بسبب هذه العقوبات.
1: يعني الإيرانيون يقولون إن لدينا تجربة كبيرة في التحايل على العقوبات وتعايشنا معها كما ذكر ضيفنا، وأنتج في عهد العقوبات على مدى 50 عاما البرنامج الصاروخي والبرنامج النووي وغير ذلك من الصناعات الدفاعية المتطورة. هل في رأيك إيران قادرة من خلال حدودها الكبيرة مع العراق ومع باكستان ومع تركيا وكذلك عبر البحر الأسود مع روسيا، هل هي قادرة على التحايل على العقوبات الجديدة؟

0: هذا ممكن نعم لن ننكر ذلك، ولكن يجب أن ننظر إلى العقوبات الثانوية التي تحدث عنها الرئيس. هل أنا باكستان مستعد للتعرض للعقوبات جراء تعاملها مع إيران؟ والأمر سيان بالنسبة إلى الدول الأخرى. كذلك نضيف إلى ما ورد الإمارات العربية المتحدة التي كانت أكبر شريك تجاري في المنطقة لإيران قطعت علاقاتها التجارية تماماً مع إيران. هذا سوف يؤثر على إيران. ربما قد يريدون أن يضربوا على صدورهم ويقولوا هذا لن يؤثر علينا، ولكن هذا لن يخفف من الضغط على الناس، على الشعب، على العملة، وهذا لن يؤمن للناس لقمة العيش. فهذا ما نسعى إليه. قولهم أنهم تحملوا هذه العقوبة 47 عاماً لا يفي بالغرض.
1: سؤالنا إذن للدكتور محمد صالح الصدقيان. قلت إن الحرس الثوري أو الجانب الإيراني يمسك بتلبيب مضيق هرمز، لكن ما نسمعه من تصريحات للرئيس دونالد ترامب تختلف عن ذلك تماما، وكذلك أركان الإدارة الأمريكية يتحدثون عن فتح ممر جنوبي وأن هناك يعني تقريبا 10 ملايين برميل من النفط تعبر يوميا، وإن المضيق لن يكون له أهمية في المستقبل كما كان في الماضي، لأن دول المنطقة ستبحث عن بدائل مثل مد أنابيب لتصدير النفط وغير ذلك.
2: الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا وتحدث كثيرا، وكانت كل ما يصرح به هي رسائل موجهة للداخل الأمريكي ليس فيها حقيقة. ومع الأسف الشديد الرئيس الأمريكي في كثير من الأحيان عندما يتحدث عن إيران هو يتحدث بأمور غير واقعية وغير صحيحة. وعندما قال بأنه أنهى القوة العسكرية الإيرانية كان هذا غير صحيح. الآن يتحدث عن نصر اقتصادي أيضا هذا غير صحيح. وإذا كان كما يقول بأن يمرر 10 ملايين برميل يوميا أو 6 ملايين برميل يوميا من مضيق هرمز، لكان النفط في السوق العالمية كان قد انخفضت أسعار النفط، لكنها لم تنخفض، على العكس من ذلك ازدادت أسعار النفط في السوق العالمية. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب عشية الانتخابات النصفية هو بحاجة إلى انتصار، لم يستطع أن يحقق الانتصار في الخيار العسكري. الآن من الطبيعي جدا أن يطرح قضية أو شعار الانتصار الاقتصادي، ولا أعتقد بأنه يعني ينسجم مع الحقيقة التي هي في الميدان.
1: الدكتور محمد صالح الصدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. إلى التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث قالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي يجر بلاده إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا. معنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من دمشق الدكتور ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من اسطنبول السيد مصطفى جنر أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز سيتا. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد سليمان بشارات، عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وترد تركيا بأنها ستواصل دعم البنية التحتية العسكرية للسوريين، هل تعتقد أن هذه تمثل نذر مواجهة كتلك التي حذر المبعوث الأمريكي من أنها كانت توشك أن تندلع؟
3: تحياتي أستاذ محمود ولضيوفك وللمشاهدين. باعتقادي الأمر هو يرتبط بمحورين أساسيين. المحور الأول وهو مرتبط فعليا بصراع النفوذ الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وكلنا يعلم الأطماع والأطماح الإسرائيلية في التوسع الجيوسياسي من منطلق أن إسرائيل تستطيع أن تتخطى كل العتبات في المنطقة لتبني وجودها وتأثيرها في المنطقة. والعائق أمام إسرائيل في هذه المرحلة وبالتحديد في دول الطوق وبالتحديد من البوابة السورية هو الوجود التركي، وبالتالي لا تريد إسرائيل أن يكون هذا العائق عائقا قويا، وبالتالي يمكن أن يحد من الأطماح والأطماع الإسرائيلية المستقبلية. البعد الثاني وهو مرتبط بسوريا الجديدة. سوريا الجديدة وفقا للمنظور الإسرائيلي يجب أن تكون سوريا ضعيفة، وهذا الأمر الذي عملت عليه إسرائيل في اليوم التالي لسقوط نظام بشار الأسد، عندما ذهبت إسرائيل إلى استهداف البنية العسكرية والمقدرات العسكرية بشكل كامل، تريد أن تبقي حالة من الضعف وحالة من التفكك في البنية الكامل، وهي تعلم أن سوريا الجديدة مدعومة كليا من تركيا، وتركيا تمثل حالة إسناد في إمكانية بناء نهضة سوريا وبناء البعد المؤسسي والبعد العسكري في سوريا، وبالتالي هي تريد أن تقطع الطريق على أمامها أو أمام هذا الدور، وبالتالي هي تريد أن تحدث نوع من الضعف، نوع من الفراغ تستغله إسرائيل وتستثمره في إمكانية التأثير في إعادة بناء سوريا وفقا لحالة الضعف التي ترغب بها إسرائيل. نقطة أخرى وهي أنا باعتقادي بات واضحا وجليا أن إسرائيل تحاول أن تضغط من خلال هذا الملف ربما على الطرفين، الطرف التركي وعلى الطرف السوري بنفس الوقت، أن تعمل باتجاه الوصول إلى تفاهمات. هذه التفاهمات يمكن أن يكون عنوانها الأساس تفاهمات أمنية، بمعنى تقسيم النفوذ، وبمعنى آخر أن تكون هذه التفاهمات بحيث تبقى إسرائيل قادرة على ممارسة دورها الأمني والعسكري واليد المطلقة والسماء المفتوحة أمام عبور ومرور الطائرات الإسرائيلية، وبالتالي لا تريد إسرائيل أن يكون هناك تقييدا لهذا الدور ولهذه المكانة ولهذا الذراع الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تبقي ذراعها طليقة في المنطقة، ولا تريد أي منافس لأي منافس أو أي عائق أمام هذا الحضور وهذه القوة.
1: طيب دعنا نرحب بضيفنا من واشنطن السيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ولكن نتوجه بالسؤال إلى ضيفنا من دمشق. عندما يقول الوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه ليس هناك نية أصلا لإنشاء قاعدة تركية لا في مطار أبو الظهور أو إقامة وجود عسكري دائم لتركيا في هذا المكان، هل يعد ذلك تراجعا من الجانب السوري لامتصاص هذه الغضبة الإسرائيلية؟
4: لا أرى ذلك. أنا أرى حقيقة أن الوزير الشيباني يتكلم بالحقائق. نحن نقول أن هناك تعاون عسكري تدريبي ما بين سوريا وتركيا، سوريا والسعودية، ومن جديد سيكون سوريا وباكستان. إذن سوريا تبحث عن مشاريع تدريبية ولا تبحث عن وجود قواعد عسكرية في داخل الأراضي السورية. لا ننسى أن قوات التحالف الدولية التي كانت تحارب الإرهاب وداعش انسحبت من الأراضي السورية، وتم التنسيق مع الدولة السورية من أجل أن تكون وهي شريك في قوات التحالف الدولية من أجل محاربة داعش. إذا بالنتيجة سوريا تبحث وهي صاحبة استراتيجية أنها تريد علاقات إيجابية مع كل الدول، وهي تريد أيضا أن تطور من قدراتها الدفاعية وتمكن من بناء جيش يستطيع حماية الأراضي السورية من أعمال الداخل الإرهابية أو حتى من أي اعتداء خارجي. هذا لا يتعارض مع مبدأ السيادة السورية. لن تسمح سوريا بأن تكون سيادتها منقوصة، ولا يمكن لإسرائيل لا أن تقنع أحد ولا أن تقنع نفسها بأن مطلبها بأن لا تكون سوريا لديها إمكانية للدفاع عن نفسها. بالنتيجة السؤال لماذا الآن؟ أنا أعتقد الآن لأن حكومة اليمين المتطرف ونتنياهو يحتاجون إلى بطولات وخلط للأوراق من أجل العملية الانتخابية، ولكن هذا ما لا تعطيه سوريا لها ولا حتى تركيا ستنجح. طيب، بهذا الاتجاه نتنياهو يحاول دكتور أن يفتعل المواجهة ولكن لن يكون ذلك.
1: دكتور مصطفى جانر، يعني كما أشار ضيفنا من نابلس، فإن إسرائيل قد ترضى بصيغة ما تكون لها اليد الطولة في الجنوب وتكون يعني لها الحرية في التصرف عسكريا متى شاءت في سوريا. هل هذه الصيغة مقبولة لدى تركيا؟ أعني تقاسم النفوذ التركي الإسرائيلي على الأراضي السورية.
0: أنا لا أعتقد ذلك. فرؤية تركيا بالنسبة إلى سوريا هي أن تكون دولة مستقلة وذات سيادة. إذا كان هناك دولة ذات سيادة ومستقلة فلا يمكن أن تقبل بتأثير أي دولة أجنبية من الخارج على أراضيها، ولهذا لا يمكن لتركيا أن توافق أن يكون لإسرائيل أي تأثير أو أي سلطة داخل سوريا، داخل منطقة معينة من سوريا. وهذا يتناقض بصورة أساسية مع رؤية ومبادئ تركيا. مبادئ تركيا للعمل في المنطقة هي بسيطة، حيث تدعم تركيا كل كيان ذات سيادة، تريد أن تكون الدول ذات سيادة وذات استقرار بما فيه سوريا ولبنان، لأن

0: تركيا تعتبر أنه بالنسبة إلى استقرار الأطراف في المنطقة فهذا من شأنه أن يدعم استقرار تركيا أيضا، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تقبل أن يكون هناك أي تأثير أو أي تدخل إسرائيلي في الأراضي السورية، فهذا يتناقض بصورة أساسية مع رؤية تركيا للمنطقة.
1: سيد كينيث كاتزمان، يعني يبدو أنه ليس هناك حدود للشطط الذي يمكن أن تذهب إليه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. هل تجد الولايات المتحدة نفسها قريبا مضطرة إلى المفاضلة بين دعم يعني حليف لها في حلف الناتو أو دعم الحليف الاستراتيجي الذي دائما موصف بالطفل المدلل، وأعني بذلك إسرائيل، إذا عجزت واشنطن عن ضبط إيقاع هذه المواجهة؟
0: شكرا على الاستضافة. نعم، هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي ستتوسط للتوصل إلى اتفاقات أو ترتيبات بين أنقرة أو بين تركيا وإسرائيل. طبعا تركيا لن تقبل تدخل إسرائيل في سوريا ولبنان، ولكن عادة في الشرق الأوسط قد يسود بعض سوء الفهم، فتركيا تفهم أن يكون هناك قلق بشأن الحدود الخاصة بسوريا في هضبة الجولان، منطقة الحدود مع إسرائيل، حيث يمكن أن تشعر إسرائيل بأي تهديدات من قبل بعض المجموعات المتطرفة، لا سيما أن الحكومة السورية لا تزال ضعيفة نسبيا، لا تزال حديثة العهد، وهذا من شأنه أن يسمح لإسرائيل بأن تتدخل، أن تقوم بأي تحركات ضد المجموعات المتطرفة. بالنسبة إلى شمال سوريا فهنا تركيا سوف تكون أكثر حساسية. أتحدث هنا عن منطقة قامت إسرائيل بضربها بالقرب من الحدود، والرئيس التركي إردوغان سوف لن يكون راضيا عن محاولة إسرائيل ممارسة تأثيرها على الحدود التركية، حدود سوريا الشمالية مع تركيا. وربما قد تشتكي تركيا لدى رئيس ترامب من أجل السيطرة على ترامب ومن أجل كفح جماحه ومنعه من العمل بالقرب من الحدود بين سوريا وتركيا، حتى تحرص تركيا ألا يكون هناك أي تهديدات تعمل ضدها بالقرب من الحدود.
1: سيد سليمان بشارات، رأينا إسرائيل متفاوتة في الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن الملف الذي تمارس بشأنه الضغوط، يعني عندما يكون الأمر متعلقا مثلا بإيران نرى إسرائيل تستجيب بشكل كامل وتمتثل للتوجهات الأمريكية التي تضبط إيقاع الحرب مع إيران، بينما في غزة الأمر ليس كذلك. ما مدى قابلية إسرائيل لأي ضغوط تأتي من الولايات المتحدة بخصوص مسألة سوريا وتركيا هذه؟
2: أنا باعتقادي يعني ربما نكون على نفس المعيار ونفس الميزان في المنظور الإسرائيلي والأمريكي باتجاه الملف السوري والميزان أو الدور التركي. سيكون هناك نوع من التفاوت، تارة قد يكون هناك غطاء تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظ طبيعة التصريحات التي ظهرت في اليومين الماضيين تعبر عن موقف أمريكي وكأنه يغض الطرف عن السلوك الإسرائيلي، بمعنى وكأن الولايات المتحدة الأمريكية توافق على الدور الإسرائيلي في هذه المرحلة للحد من الدور والمكانة التركية في النظام أو في الملف السوري. في المقابل واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي إسرائيل المساحة الكبرى لخلط الأوراق بشكل كبير جدا، بمعنى الذهاب إلى المواجهة العسكرية المباشرة مع تركيا، لأن ذلك ربما سيتخطى مفهوم الجغرافيا السورية وقد يصل إلى منطقة الشرق الأوسط وربما إلى الملفات والمصالح الأمريكية، سيما أن تركيا هي ليست فقط في مسألة حلف الناتو وأيضا موضوع الاتفاقيات الأمنية التي وقعت ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، وإنما فيما يتعلق بالبعد الجيوسياسي ومكانه مكانة تركيا على المستوى الدولي إضافة إلى القدرات العسكرية التركية. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل لن تكون أمام اختبار القوة في في في في في في حالة الصراع مع تركيا، وإنما هي في حالة المنافسة في كيفية إعادة ترتيب النفوذ والمكانة والدور في المنطقة. ولهذا السبب هنا ربما يظهر الدور الأمريكي وهو إعادة ترتيب شكل وطبيعة العلاقة.
1: وكلام كثير من المحللين دكتور ياشي بأن اتفاقية مكة ربما كانت القشة التي أو يعني القطرة التي أفاضت الكأس من إسرائيل، وأنها استفزت إسرائيل على نحو ما. سؤالنا لضيفنا من اسطنبول السيد مصطفى جانر، هل تسرعت تركيا بعقد هذا الحديث؟

0: السؤال لك سيد جنر، هل تسمعني؟ تفضل. السؤال مرة أخرى، هل تسرعت تركيا بإبرام اتفاق مكة أو معاهدة مكة دون ما دراسة لحساسيات مثل هذه المعاهدة التي يمكن أن تستفز إسرائيل؟
1: No, on the contrary.
2: لا، بل على العكس من ذلك، فاتفاقية مكة واضح أنها تظهر أن إسرائيل وأي عنصر يقود الاستقرار في المنطقة بحاجة إلى احتوائه، وقد ولدت هذه الاتفاقية من بيئة أو ما حصل بعد 7 أكتوبر. في الحقيقة نحن نفهم أهمية اتفاقية مكة، فهو اتفاقية بين باكستان والسعودية وتركيا، ومن شأنها أن تساعد في إرساء الاستقرار في المنطقة تصدياً لأي عناصر تقوض الاستقرار في المنطقة على غرار إسرائيل. ولهذا برأيي أرى أهمية في هذه الاتفاقية. منذ يومين قامت إسرائيل بضربة في سوريا، وهذا خير مؤشر لنا على عنصر عدم الاستقرار هذا. اتفاقية مكة في الوقت نفسه تؤثر في شمل قوى أخرى، دول أخرى، هي أيضا منزعجة ومستاءة من هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة. إذن أتت اتفاقية مكة في الوقت المناسب للتصدي.
0: سؤالنا إذن للدكتور ياسر النجار. الرئيس أحمد الشرع منذ توليه السلطة في سوريا حاول النأي بالبلاد عن أي صراع مسلح في المنطقة، ولكن يبدو أن هذا الصراع المسلح فرض على سوريا فرضا، أو الضربات الإسرائيلية لا تسمح بهذا الأمر. هل ستضطر سوريا في مرحلة ما إلى أن تغير من هذه الاستراتيجية أو هذه السياسة؟
3: يعني سوريا تبحث عن حماية أراضيها، وهذا أمر مشروع لدى كافة الدول التي تحترم سيادتها. وأنا أعتقد أن إسرائيل في مناكفاتها تلك وعملية الانتهاكات التي تقوم بها تعطي رسائل واضحة إلى كل دول العالم التي تستنكر هذه الانتهاكات، بأن هذه الدولة هو يعني بهذا المعنى أنها لا يمكن أن يتحقق الاستقرار مع بقائها، أو على أمريكا أن تروضها وتجعلها تتفهم الوقائع الجديدة التي تحصل في المنطقة. بالنتيجة أنا ما أراه كما ذكرت، إسرائيل هي المشكلة وليست سوريا. سوريا لا تبحث عن أحلاف عسكرية لمواجهة أحلاف أخرى، وإنما تبحث عن حماية أراضيها، تطوير سلاحها للدفاع عن أراضيها، وأيضا بناء دولة سورية ذات سيادة، تبحث عن شراكات اقتصادية، تبحث عن علاقات إيجابية مع الجميع. أما إسرائيل فهي التي يعني تنتقي ما بين الحين والآخر سياسة العداء لكل دولة، تارة في فلسطين وأخرى في لبنان وأحيانا في إيران، ومن ثم الآن تبحث مع تركيا حالة العداء. أنا لا أعتقد أن إسرائيل جادة في حالة المواجهة، ولكنها تريد الاستفزاز فقط لتحقيق مآرب انتخابية. كون أن إسرائيل لا يمكن أن تقضي على ما يعرف بحلف الناتو، أي اعتداء على تركيا ضمن أراضي تركيا يعني لي أن الناتو مطالب بأن يكون له دور، وبالتالي لن يكون هناك دور لمواجهة إسرائيل، وبالتالي سينفرط عقد الناتو. بالنتيجة سوريا ستبحث عن شراكات لتطوير نفسها اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، وهذه الشراكات ستكون على مستوى كافة الدول منها باكستان من جديد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ياسر ولضيوفنا الكرام. إلى تطورات في قطاع غزة، إذ شهدت مدينة غزة اليوم مراسم تشييع رفاة 50 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم في عدد من المنازل المدمرة بعد 3 سنوات تحت الركام. يأتي هذا في ظل استمرار وجود آلاف المفقودين الذين تعوق محدودية الإمكانات ونقص المعدات الثقيلة جهود الوصول إليهم.
4: بعد انتظار طويل في باطن الركام انتشل الدفاع المدني رفاة 50 شهيدا عادت إلى ذويهم من عائلات السوافير وكرم والبطنيجي.

0: وقد جمعت الرفات في مجمع الشفاء الطبي لتشييعها.
1: يا طارق الباب رقصا حين تتركه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه.
2: خلف للصلاة على الشهداء.
0: لينا كرم فقدت والدها وعددا من أفراد عائلتها، تختلط في قلبها مرارة الفقد بمشاعر استعادة رفاتهم.
3: والله مشاعر صعبة، موجعة، موجعة جدا. ما احنا مش قادرين، يعني تركوا عن جد وراهم قلوب موجوعة، قلوب تحتاج لإلهم، احنا مش قادرين نودعهم لأنهم رفات عظم تحللين تحت الأنقاض. يعني حاولنا استخراجهم بعد 3 سنوات من الحرب، وبنقول الحمد لله اللي قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، والحمد لله على كل حال.
0: عائلة السوافيري من حي الزيتون في غزة فقدت عددا كبيرا من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء.
4: الله أكبر.
0: لكن عزاءها اليوم أن تتمكن أخيرا من مواراتهم الثرى.
5: بعد انتظار 990 يوم من الانتظار، يعني شعرنا كان بعد شعور قلق كبير جدا، إلا أننا بحمد الله عز وجل الآن نشعر بالراحة بعد استخراج الشهداء وسيتم دفنهم.
4: الله أكبر.
6: لا إله إلا الله.
4: لا إله إلا الله.
0: من غرب المدينة إلى شرقها جاب المشيعون شوارعها حاملين أكفانا لم يتبقى من الأجساد الكاملة سوى أثر يدل عليها، وهناك آلاف الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض فيما يتطلب انتشالها معدات وآليات تساعد طواقم الدفاع المدني على الوصول إليها.
7: الدفاع المدني يحتاج إلى معدات، إلى مقدرات، إلى أدوات. نحن نعمل بحفار واحد اليوم، وحفار لا يكفي لانتشال الضحايا.
4: لا إله إلا الله.
0: تتوالى الجنائز في غزة، إنه مشهد جنائزي لأحلام أطفال وزهرة أعمار شباب، بل لعائلات كاملة. لكن بالنسبة إلى أهالي الشهداء ثمة ما يواسي هو نيل مكرمة الدفن، فإلى هذا الحد وصل الوجع الفلسطيني. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
8: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى للعلاج. يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرى في قضاء نابلس يومه 12. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما تفاصيل هجوم المستوطنين بين المغير وأبو فلاح؟
9: نعم، هذه الطريق الوحيدة التي يمكن لأهالي المغير أن يسلكوها للدخول إلى القرية، وتقع بين قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق المدينة. كان هناك كمين للمستوطنين الذين يختبئون عادة بين الأشجار ويطلقون الحجارة ويرشقونها للمركبات الفلسطينية. وقعت هذه الحادثة ما أدى إلى تحطيم زجاج المركبة التي تقلها عائلة فلسطينية، وانقلبت المركبة، ومن ثم بدأ المستوطنون محمود بالهجوم على المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا بداخلها، من بينهم سيدة، وعندما أيضا أطلقوا الرصاص، عندما سمع شبان القرية أصوات الرصاص الحي هبوا لنجدة العائلة، ومن ثم اعتدى عليهم المستوطنون مجددا بالأدوات الحادة، بالسكاكين، بالهروات وبالقضبان الحديدية، وفقا لما أخبرنا رئيس مجلس القرية أمين أبو علي. على الأقل هناك 12 إصابة، 6 منها نقلتهم طواقم الهلال الأحمر إلى مشفى مدينة رام الله، وإصابات أخرى نقلتها الإغاثة الطبية وإسعاف قرية سلواد المجاورة. هناك إصابات أيضا تم تقديم العلاج الميداني لها. في هذه الأثناء قوات الاحتلال أغلقت المدخل الوحيد لهذه القرية، وهو المدخل الغربي. وهذه في هذه الأثناء أيضا تقوم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المركبات، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. وأيضا المصادر المحلية أخبرتنا محمود بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي باتجاه مجموعة من الشبان والفتية في هذه المنطقة تحديدا، والتي تسمى بمنطقة سهل مرج سيع. قوات الاحتلال أغلقت القرية أو أغلقت مدخل القرية بتواجد المستوطنين الذين أيضا حاولوا تحطيم المركبة التي كانت قد تحطمت في الهجوم الأول.

0: الأول مرة جديدة بوجود قوات حرس الحدود وبوجود قوات الجيش الإسرائيلي. هذا الهجوم الذي أسفر عن هذه الإصابات، من بينها إصابة لم يتمكن أو تتمكن طواقم الهلال الأحمر من نقلها إلا بعد وصول تنسيق وحدوث تنسيق، ومكثت داخل مجلس قرية المغير لأكثر من ساعة وتعاني من عدة طعنات في الرأس وفي الظهر وفقا لمصادرنا هناك. حقيقة هذا الهجوم لربما هو الأعنف من حيث الإصابات، ولكن هذه القرية تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين الذين ينصبون كمائن على الطريق الوحيد التي يمكن للمواطنين أن يسلكوها دخولا إلى القرية، بالإضافة لتعرض المواطنين داخل القرية لهجمات يومية من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية، والتي بلغت 11 بؤرة استيطانية، وأيضا يعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويحاولون سرقة أغنامهم في مشهد متكرر. حقيقة هذا الهجوم وصفه رئيس المجلس بأنه هجوم إرهابي، خصوصا أن المستوطنين كانوا مسلحين بجميع أدوات السلاح، الغاز السام بالإضافة إلى الهروات والسكاكين والأدوات الحادة وإطلاق الرصاص بشكل مباشر. قوات الاحتلال عندما وصلت استكملت ما بدأه المستوطنون محمود، كما ذكرنا أغلقت القرية أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، أعاقت دخول مركبة إسعاف لنقل حالة حرجة وفقا للمصادر المحلية، وتم نقلها مؤخرا قبل دقائق إلى المشفى.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شخرة مراسلة الجزيرة، كانت معنا من رام الله. الآن مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، نسلط فيها الضوء على مسار الضغط الأمريكي الاقتصادي وانعكاساته بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران. تفاصيل مع منى العمري.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. تصاعدت وتيرة التوتر بين واشنطن وطهران بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي دولة تقدم ما سمى شريان حياة لإيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. تحذير انعكس سريعا على أسواق النفط، إذ سجلت الأسعار ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. والبداية ستكون مع طهران، من هناك معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف ترصدين رد الفعل الإيراني على المستوى الاقتصادي بعد هذه التحذيرات وهذه الحملة العسكرية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب؟
3: نعم، يعني تؤكد طهران أن بالفعل هذه الإجراءات الأمريكية وهذه التهديدات يعني تركت أثرها على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عدة مشكلات، خاصة وأن حالة الحرب والسلم ليست في مصلحة الاقتصاد الإيراني وأضرت به كثيرا. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي قال أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليا، كما أن هذه الإجراءات وخاصة الانحصار البحري وتشديد العقوبات أضرت بالاقتصاد وأدت إلى إيجاد عجز في الموازنة، تسببت في هذا العجز في بعض أوجه الإنفاق الحكومي، كما أن الشعب الإيراني يعاني من ضغوط أثرت على قدرته الشرائية. ولكن تواصل الحكومة الإيرانية وخاصة الجهات المعنية هنا في طهران طمأنة الشعب الإيراني بأنه لا يعني توجد مشكلة فيما يتعلق بإدخال المواد الأساسية وخاصة الدواء، مع التأكيد على أن إيران يعني دولة كبيرة لديها العديد من الحدود مع العديد من دول العالم، وأنها لديها تجربة أيضا وخبرة في كيفية التعامل مع العقوبات والضغوط القصوى الأمريكية. يأتي هذا الموقف الاقتصادي في ظل تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه السياسات الأمريكية لن تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات بالنسبة للولايات المتحدة. تم التأكيد على أن تكرار مثل هذه السياسات الفاشلة كما يصفها وزير الخارجية الإيرانية عباس هرقشي لن تؤدي إلى أي نتيجة مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة، واعتبر أن هذا الأمر وهذه التهديدات اعتبرها إرهاب اقتصادي أمريكي، لأنه سيضر بالاقتصاد العالمي وأيضا بسيادة الدول في مختلف أنحاء العالم. أكد أيضا مساعده كاظم غريب أبادي على أن الولايات المتحدة يعني تصر على ارتكاب الخطأ في الحسابات، وهو

0: ما تعمل على يعني التستر عليه بارتكاب وتكبد هزائم أكثر. هذه المواقف تأتي في ظل يعني استطلاعات للرأي الحكومية تقول أن 80% من الأسر الإيرانية تشعر بالقلق نتيجة تداعيات هذه الحرب، وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات اقتصادية هي الأشد ضد إيران، قائلا إنه لم يسبق لدولة أن تعرضت لمثل هذه الإجراءات.
2: إنزال اقتصادي في استحضار للتاريخ، يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة، قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعاً أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنفساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيرانية. زيادة الضغط الاقتصادي على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريان الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
1: معنا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا ومرحبا بك سيد صادق. إذن تهديد ترامب بما سماه حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران حتى اللحظة لا آلية للتنفيذ، لكن مجرد أن يقول رئيس الولايات المتحدة ويعلن ذلك، خاصة وأن الأمر متعلق بشركات، ببنوك، بمطارات، كيف يؤثر ذلك على تحريك الاقتصاد العالمي؟
3: نعم، تحية لكم. بالفعل هي قد تكون العقوبات الأقصى التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران منذ بدء مسار العقوبات، لأنها تشمل كامل السلسلة منذ بدء يعني تصدير النفط الإيراني إلى المشترين، وبالتالي هي تشمل الكبار المستهلكين اليوم مثل الصين والهند. وهذا الأمر يعني سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، لأنه سيقلل من النشاط الاقتصادي. الآن لدينا أرقام عن تراجع الإنتاج الصناعي، لدينا أرقام عن تراجع معدل التجارة العالمية، النمو الاقتصادي العالمي أيضا سينمو بمستويات أقل من المتوقع، الحركة التي سواء كانت بالنقل أو سواء كان بالقطاعات المهمة توقفت أو شبه يعني أحيانا تتعطل بشكل يعيق إيرادات كانت متوقعة. إذن هذه الأمور سوف تجعل الاقتصاد العالمي في حالة من اللايقين، وتعيد رسم خارطة وهيكلة سلاسل الإمداد، وهذا أمر مكلف جدا سواء كان للدول أو للشركات، وبالتالي الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الآليات التي تحدث الآن. ولا نعلم إذا كان هناك تعريفات جمركية ستفرض على المخالفين، وبالتالي هذا يزيد من التعقيدات. وما هي ردود الدول الأخرى؟ يعني إذا فرض الرئيس

0: ترامب تعريفات جمركية على بعض المصافي في الصين؟ هل تفرض الصين تعريفات جمركية أو عقوبات على شركات أمريكية بالمقابل؟
1: نعم.
0: يعني هل يعود هذا الأمر بصدام بين البلدين؟
1: نعم، هذا سؤال مركزي، لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة حتى الآن نحن لا نعرف الآلية ولا الدول التي من الممكن أن يطالها الأمر، لكن في ظل حالة عدم اليقين وفي ظل وصف الرئيس ترامب للعقوبات بأنها غير مسبوقة، هل برأيك من الممكن أن يؤدي ذلك أن تصل الأسعار إلى مرحلة أو إلى رقم غير مسبوق كذلك؟ هل متوقع؟
0: يعني بالنسبة للأسعار الأمر يختلف، لأن الآن هناك محاولات من الدول سواء كانت المستهلكة أو المنتجة لإيجاد البدائل. الدول المنتجة قامت الآن بعمليات تخزين واسعة في خارج دولها. الدول المستهلكة قامت بعملية إعادة ضبط الطلب، يعني الصين التي كانت تستهلك 11 مليون ونصف المليون يوميا برميل نفط الآن تستهلك يعني أقل من النصف، وبالتالي الدول وجدت بعض الطرق التي تمكنها من تجاوز هذه الأزمة، وهذا انعكس على الأسعار. الأسعار ارتفعت ولكنها لم ترتفع بالشكل القياسي المجنون الذي كنا نخشى منه، يعني لم تصل إلى مستويات 150 أو 200 دولار لبرميل برنت، وبقيت عند مستويات 100 دولار. هذا معناه أن العالم بدأ يتكيف، ولكن هذا التكيف يأتي على حساب الاقتصاد العالمي، على حساب النشاط وعلى حساب قطاعات أخرى في هذا الاقتصاد. لذلك قد تستمر الأزمة، ولكن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة كافية، وبالتالي الأسعار لن ترتفع بالشكل الكبير.
1: في ظل محاولات الاقتصاد العالمي بالتكيف، كيف تتوقعون أن يتعامل أوبك بلس مع هذه الحالة، حالة الغموض الجيوسياسي؟
0: يعني أوبك بلس سيلعب دور الضابط دائما، سيلعب دور الضامن لوجود الكميات في حال كان هناك نقص، وسيحاول إيجاد الوسائل للإبقاء على هذا التحالف، لأن تحالف أوبك بلس يضم دول الآن متضررة من هذا الوضع الحالي. وأعطي مثال على ذلك، العراق الذي يطالب بزيادة حصته الإنتاجية. هذا الأمر هل يتعارض مع سياسة أوبك وأوبك بلس؟ قد يكون يعني يشكل حالة من الاعتراض الداخلية، وهنا تأتي مهمة كبار المنتجين كروسيا والمملكة العربية السعودية في ضبط هذا الإيقاع. لذلك إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة قد يهدد هذا الأمر يعني فرض عقد هذا التحالف، أو قد يجدون الوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على تماسكه وبالتالي الحفاظ على آليات ضبط توازن السوق.
1: السيد دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: بانتهاء هذه النافذة، مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. وردا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في سوريا، قالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا، وأكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الرئيس التركي يجر بلاده إلى ما سماها مغامرات خطيرة في سوريا. وفي تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في هذه الأثناء شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة.

0: وفي الضفة الغربية أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى للعلاج. يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية في قرية قصرى بقضاء نابلس لليوم 12. وفي لبنان أكدت اليونيفيل التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، وحثت كل الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. فادي، الرئيس ترامب توعد إيران بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة النطاق، هل خاض الرئيس ترامب في تفاصيل الإجراءات التي تحقق هذا الوعيد؟
1: نعم محمود، هذا واحد من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران منذ بداية هذه الحرب في فبراير الماضي، سواء الوعيد بعمليات عسكرية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، والآن بإجراءات اقتصادية وصفها بأنها حرب اقتصادية من أجل عزل إيران عالميا وإلحاق الهزيمة بها، وكذلك استخدم نموذج يتعلق بالحرب العالمية الثانية ليقارن هذه الإجراءات بعملية إنزال الحلفاء في النورماندي في فرنسا في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية، وهو أكبر إنزال بحري في التاريخ. لكن ما نقص من هذا الإعلان هو طبيعة هذه الإجراءات. نحن تواصلنا مع البيت الأبيض للوقوف عند بعض هذه الإجراءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، خصوصا أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات كبيرة للغاية ضد إيران قبل هذه الحرب وبعد هذه الحرب. ننتظر أي إيضاحات، وأيضا ربما من الخزانة الأمريكية، حيث من المقرر أن يدلي وزير الخزانة بتصريحات خلال هذه الساعة في مقابلة تلفزيونية. لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي قضية صادرات النفط الإيراني والمحاولات الالتفاف على العقوبات التي كانت تقوم بها إيران وفق الإدارة الأمريكية، محذرا الدول التي عمليا تدعم إيران في هذا الإطار وتستورد النفط. نحن نعلم أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، وبالتالي توعد الدول دون أن يسميها بعواقب وخيمة للغاية في حال استمرت في هذه الإجراءات، ولكن أيضا أي نوع من الدعم المالي واللوجستي وغيرها من خدمات الصرافة وغيرها من الأمور. وبالتالي أشار عمليا إلى الإجراءات المتعلقة بالأنظمة المالية والخدمات المالية، ولكن أيضا بالإجراءات المرتبطة بصادرات النفط الإيراني. والأمر اللافت أن الرئيس الأمريكي في إعلانه على ما يبدو يعول كثيرا على انخراط من قبل حلفاء الولايات المتحدة في هذه الحرب الاقتصادية بعد أن امتنعوا أن يخوضوا في الحرب العسكرية ضد إيران، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في هذا الإطار الرئيس الأمريكي دعا الحلفاء إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة من أجل تعزيز عزلة إيران والحاق الهزيمة بتهديداتها وفق ما أشار. لكن هذا الإعلان عمليا ينسجم مع الإجراءات التي تقول الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يود أن يلجأ إليها في الوقت الراهن لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران مع تشديد إجراءات الحصار واستمرار تدفقات النفط وإن بكميات محدودة عبر مضيق هرمز، حيث قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة اليوم بأن القوات الأمريكية في المنطقة سهلت عبور نحو 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع مايو أيار الماضي، وبالتالي القوات الأمريكية تواصل هذه العملية، والإدارة الأمريكية تراهن أن العقوبات الاقتصادية على إيران وأيضا الحصار البحري يمكن التخفيف من تداعياتهما على مستوى الاقتصاد العالمي من خلال استمرار هذه العملية لتدفق النفط، وإن كانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي.
0: هل غاب ذكر الإجراءات العسكرية أو العودة إلى الإجراءات العسكرية أو التفاوض من تصريحات الرئيس ترامب وأركان إدارته؟
1: نعم، مسألة الخيارات العسكرية بالنسبة للإدارة الأمريكية تراجعت على الأقل في التصريحات العلنية، ويبدو أن هذا الأمر مقصود من أجل التخفيف من تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي، ولكن تحديدا على أسعار النفط والطاقة والوقود بشكل عام. وإن كانت الإجراءات على الأرض لم تتراجع، المتحدث باسم القيادة المركزية اليوم أبلغ الجزيرة بأن حاملة الطائرات USS لينكولن تغادر المنطقة، ولكن بعد أن حلت مكانها حاملة الطائرات USS واشنطن القادمة من منطقة المحيط الهادئ. وبالتالي تحافظ الولايات المتحدة في الوقت الراهن على وجود حاملتي طائرات من أجل تشديد الحصار، ولكن أيضا من أجل منح الرئيس الأمريكي خيارات عسكرية في حال قرر اللجوء إليها، في ظل استمرار انتشار نحو 50,000 من الجنود الأمريكيين في المنطقة دون تعديل على طبيعة انتشارهم لناحية تقليص عدد هذه القوات في المنطقة. وبالتالي الخيار العسكري موجود، ولكن على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين جرى التركيز على الخيار الاقتصادي كاستراتيجية جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتغيير سلوك إيران من أجل إبرام صفقة يريد من خلالها الرئيس الأمريكي كما يقول منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وإن كان أعلن أن لا مفاوضات في الوقت الراهن مع الجانب الإيراني بحكم المطالب الإيرانية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وإن لم يستبعد استئنافها في مرحلة ما لاحقا دون تحديد موعد لذلك.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كان معنا من البيت الأبيض. تحول إلى طهران مع عمر هواش، كيف كان رد الإيرانيين على هذا التهديد الذي جاء من الرئيس ترامب؟
2: نعم محمود، قبل قليل أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا مطولا، وهي نادرا ما تعلق على العقوبات الأمريكية، حيث قالت الخارجية في هذا البيان إن العقوبات الأمريكية الجديدة ترقى لأن تكون جريمة ضد الإنسانية وإرهاب اقتصادي، وإن على الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذوها، في إشارة إلى دول قد تتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العقوبات، أن على كل أولئك أن يتحملوا أي تداعيات قد تنجم عن هذه السياسة الأمريكية في العقوبات. وأضاف البيان أيضا أن هذه العقوبات الجديدة تشير إلى إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في خياراتها العسكرية من خلال الحربين اللتين شنتهما ضد إيران خلال أقل من عام، الحرب 12 يوما والحرب 40 يوما الماضية. إضافة إلى تأكيد الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية في مواجهة كافة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية. وأضافت الخارجية الإيرانية أيضا أن هذه السياسة المتمثلة بالعقوبات هي سياسة أثبت فشلها سابقا، وأنها أيضا تكرارها في هذا التوقيت أيضا سوف يجعلها في مواجهة مزيد من الإخفاقات والفشل. في نفس الإطار تقريبا اليوم تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي عندما تحدث على منصة إكس عبر تغريدة قائلا إن هذه السياسة الأمريكية الجديدة هي إرهاب اقتصادي ليس فقط ضد إيران بل ضد دول العالم، وهذا الأمر يمس سيادة دول العالم أيضا، لأن هناك مطلب أمريكي واضح لحلفائه في العالم الدول الإقليمية لأجل أن تتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السياسة. أيضا تحدث عراغجي عن أن هذه السياسة قد ثبت فشلها سابقا وأنها سوف تفشل أيضا في المرحلة المقبلة. هناك تأكيد إيراني في الحقيقة محمود على أن إيران جربت العديد من العقوبات الأمريكية طيلة العقود الماضية، سواء تلك التي طالت صادرات النفط، صادرات الغاز، التي طالت شركات الشحن، الموانئ، الشخصيات، العديد من الكيانات الإيرانية. نحن نتحدث ربما عن أكثر من 2000 قرار عقوبة صدر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران خلال السنوات الماضية. طهران تعاملت مع كل ذلك الضغط إما بالتحايل على العقوبات أو عبر مزيد من التحمل، حيث كانت طهران تؤكد طيلة السنوات الماضية بأن هذه العقوبات عديمة الأثر، أن واشنطن لم تتمكن من تصفير صادراتها من النفط، أن لديها العديد من البدائل. لكن في الحقيقة الحرب الأخيرة والحصار البحري الذي لا يزال مستمر على الموانئ الإيرانية هو ربما ما يبدو ذا تأثير على الاقتصاد الإيراني. نحن بدأنا نلمس ذلك هنا في الشارع. يوم أمس تحدث محافظ البنك المركزي الإيراني عن توقف صادرات النفط خلال الوقت الراهن، وبالتالي إيران لم يعد لديها عائدات من العملة الصعبة جراء تصدير النفط. وأيضا

0: باتت غير قادرة على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة تجميدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن مذكرة التفاهم مع واشنطن لم تتمكن من الإفراج حتى ولو دولار واحد من الأموال الإيرانية المجمدة. كل ذلك أدى بطبيعة الحال إلى تصاعد الأسعار، ارتفاعها، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ومزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية التي باتت تتحدث عن عجز في الموازنة حيال بعض موارد الإنفاق الحكومي.
1: أيضا السؤال نفسه، هل غيب الحديث عن أي مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة؟ نقلت وكالة فارس عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن إيران ما زالت منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة.
0: نعم، إيران لم تغلق باب الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت هناك حرب أو ضغوط اقتصادية أو سياسية، هذا ما تؤكده دائما. لكن في هذه المرحلة تقول طهران، والكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أيام، إن إيران حتى الآن لم تتخذ قرارها باستئناف المفاوضات، وأنها لا تزال تربط ذلك بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. الآن طهران تعتبر مذكرة التفاهم هي الأساس، هي التي يمكن أن تؤدي إلى عودة المفاوضات أو إنهائها في المطلق، وعلى الرغم من أن ترامب قال إن المذكرة باتت عديمة الفائدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأنها لا تريد العودة إليها. في المقابل الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بهذه المذكرة كمنطلق للمفاوضات. لكن في الوقت نفسه محمود، هناك في الحقيقة عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحتى شخص ترامب نفسه، كون أن ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2015 أو 18، وكان قد شن على إيران حربين خلال وفي خضم المفاوضات التي كانت تجري بين الطرفين. لذلك الآن الحديث عن المفاوضات هو أمر حساس للغاية هنا في طهران، كون أن هناك أيضا معارضة في الداخل الإيراني، في الشارع، في التيارات السياسية المتشددة، في البرلمان. شكرا. هناك من يتحدث عن أنه لا يمكن أن نعود للتفاوض مع واشنطن لأنها دائما تنتهك الالتزامات، وهي من اغتالت المرشد ودمرت المنشآت النووية الإيرانية. لكن من يدافع عن المفاوضات هو يستند بالدرجة الأولى إلى الضغوط الاقتصادية التي تمارس على البلاد تحديدا خلال هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات اقتصادية هي الأشد ضد إيران، قائلا إنه لم يسبق لدولة أن تعرضت لمثل هذه الإجراءات. كما توعد ترامب أي دولة تقدم الدعم لطهران بمواجهة تبعات اقتصادية وصفها بالهائلة.
2: إنزال اقتصادي في استحضار للتاريخ، يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة، قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعا أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنفساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيرانية. زيادة الضغط

0: الاقتصادية على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريحين الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وينضم إلينا من ووريك بإنجلترا السيد جوناثان كيف، أستاذ الاقتصاد في جامعة ووريك. مرحبا بضيفي الكريمين، ونشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر تترى على شاشتنا، إذ يقول وزير الخزانة الأمريكي إن عزلة إيران الاقتصادية ستكون الأكبر في التاريخ، ويقول إن الوقت قد حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني. ويقول وزير الخزانة الأمريكي أيضا في الأخبار العاجلة، نتحكم في مضيق هرمز وإن هناك كميات هائلة من النفط تدفق عبر المضيق. يقول أيضا وزير الخزانة الأمريكي، سنفرض أقصى العقوبات على إيران وستؤدي إلى انهيار النظام. ومن هذه النقطة دكتور حسني أبدأ، هل تعتقد أن هذه التوقعات واقعية، مسألة انهيار النظام جراء العقوبات، أم هذا إفراط في التفاؤل بالنظر إلى أن لإيران خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الضغوط الاقتصادية؟
2: صحيح أن إيران استطاعت أن تتكيف مع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ أكثر من 47 سنة، لكن القول بأن العقوبات المقبلة لن تهز أركان النظام أعتقد كذلك مبالغ فيه. العقوبات ستكون قاسية جدا، لأن هذه المرة لن تكون فقط موجهة ضد إيران، وإنما كذلك موجهة ضد كل الدول التي تتعامل. إلى أين سيذهب الرئيس الأمريكي؟ هل سيذهب إلى دول مهمة تتعامل مع إيران مثل الصين؟ لا نعلم، لكن كل ما ندركه أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على حرمان أي شركة أجنبية في أوروبا، ولا توجد هناك شركة في العالم تريد أن تحرم من السوق الأمريكية اللي هي أكبر سوق في العالم. النقطة الثانية هي الدول الأوروبية تعلم جيدا، وحتى الدول الآسيوية، تذكر الرسوم الجمركية، قدرة الرئيس ترامب على فرض رسوم جمركية بين عشية وضحاها مؤلم جدا بالنسبة لهذه الاقتصاديات. فأنا أعتقد هذه النقطة كذلك هي مهمة. إسقاط النظام هو كان أحد أهداف الحملة العسكرية، الحرب على إيران. هل في النهاية التذمر الاقتصادي، احتقان شعبي سيؤدي إلى انهيار؟ أنا أعتقد أنه هناك حدود ما بين هذا التذمر، بين الخنق الاقتصادي، وأن يتحول ذلك إلى وسيلة للشعب الإيراني أن ينتفض ضد النظام. هذه أعتقد ليست مؤكدة في النهاية.
1: دكتور كيف، في تقديرك، عندما يتحدث الرئيس ترامب بالوعيد لأي دولة توفر شريان حياة للإيرانيين، إلى أين تحديدا تنصرف الأذهان؟ يعني ما هي الدول المقصودة بهذا الوعيد؟
3: أعتقد أن الدول التي من المعلوم أنها تتعامل مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر تتضمن الصين وإلى حد ما الهند. الرئيس ترامب حاول أن يتفاوض لنسج علاقات أفضل مع هاتين الدولتين، وبالتالي لست متأكدا من مدى نجاعة هذه العقوبات لعزل إيران. بالإضافة إلى ذلك يبرز هدفا آخر، ألا وهو تحقيق الإيرادات لتعزيز موقف الرئيس ترامب داخليا قبل انتخابات التجديد النصفي. هذه التهديدات أطلقت لمرات متعددة في الماضي. دين الولايات المتحدة الأمريكية تخطى 40 تريليون دولار أمريكي. الشعب الأمريكي سئم الحرب، وبالتالي أعتقد أن هذه العقوبات لديها كفاءة محدودة جدا، وعلى الأرجح سوف يتم العودة عنها.
1: دكتور حسني، هل تعتقد أن دول مثل الصين، مثل أو دول أخرى من التي لها حدود برية كبيرة مع إيران، مثل العراق، تركيا، باكستان، أو الدول التي تشارك إيران في البحر الأسود مثل روسيا، في وارد الاستجابة لتهديدات الرئيس ترامب؟
2: لا، من الصعب أن تستجيب لتهديدات الرئيس ترامب، لكن من المؤكد أن اقتصادياتها ستتعثر بهذا الحصار. نحن فقط لدينا العناوين، لكن لا نعلم بالضبط ما هي طبيعة العقوبات التي تريد الخزانة الأمريكية. سكوت بيسيت وزير الخزانة معروف، يعني هو أحد الصقور في النهاية البيت الأبيض، ونعتقد لن يتردد في فرض أقصى العقوبات، ربما ستطال على البنوك التي تتعامل مع إيران، ربما تتكلم مكاتب الصرافة التي تتعامل مع إيران، يعني تقريبا كل الوسائل الطرق التي تؤدي في النهاية إلى إنعاش وتغذية الاقتصاد الإيراني بالعملة الأجنبية سيتم فرض عقوبات عليها. النقطة الثانية وأعتقد كذلك هي نقطة مهمة، هو أن إيران يعني كانت تنتظر هذه اللحظة، يعني هي مهيئة، وبالتالي فطبيعة العقوبات هي التي ستدل في النهاية مدى قدرة النظام الإيراني على استيعاب الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي ستفرض عليها. يجب أن ننسى أن إيران كذلك هي في حرب، والآلة العسكرية تحتاج إلى أموال من أجل تمويل، من أجل الشراء، من أجل تصنيع المسيرات، تصنيع الصواريخ، دفع كذلك رواتب الموظفين، وهذه من بين الأهداف التي يريد في النهاية الرئيس الأمريكي أن يستهدفها.
1: دكتور كيف، يعني هذا الأثر الذي تحدث عنه الدكتور حسني هنا في الاستوديو ربما ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. مع تهديدات الرئيس ترامب ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 94 دولارا للبرميل الواحد، ولذلك أيضا تبعات كثيرة داخل الاقتصاد الأمريكي. ما هي جملة الأثار الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ هذا الحصار المشدد على إيران، ليس فقط على إيران ولكن أمريكا وأيضا العالم؟
3: أعتقد أن تأثير الحصار المفروض في مضيق هرمز هو أمر معلوم الآن. هذا لم يؤدي فقط إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكنه أيضا أدى إلى تذبذب في أسعار النفط في كل مرة نرى تغيرا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، هناك موارد متعددة تعبر المضيق، وهذا يؤثر على القطاع الزراعي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأسمدة. إذن هناك تكلفة لهذه العقوبات، ولست متأكدا من أن الناخبين الأمريكيين سوف يجدون أن هذه العقوبات إيجابية. كما تفضل الدكتور حسني، هناك تأثيرات استشعرتها دول متعددة في العالم، وهناك اعتماد على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الدول المختلفة، ولكنها تسعى أيضا إلى تنويع علاقاتها، وهذا سوف يؤثر على الولايات المتحدة أيضا أكثر من الدول الأخرى.
1: دكتور حسني، هل تتوقع أن تكون هذه سياسة الولايات المتحدة في الفترة المقبلة لإنهاء الحرب بشكل ما، أملا في إسقاط النظام الإيراني كما يقول وزير الخزانة، أم هي مجرد فرصة لكي تلتقط الولايات المتحدة أنفسها وتعاود العمليات العسكرية من جديد؟
2: والله كل خيارات واردة، وأنا أعتقد إذا الولايات المتحدة تلقت إشارات إيجابية من قبل إيران بأنها في النهاية، وسمعنا التصريح الذي أشرت إليه في مقدمة البرنامج، تصريح من وكالة فارس حول أن إيران ما زالت منفتحة للتفاوض، أنا أعتقد ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية هو العودة إلى روح مذكرة التفاهم، العودة إلى إنجاز ما، وليكن فتح مضيق هرمز أو حتى التفكير في مضيق في النهاية يكون موازي. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعدل على قضية العقوبات الاقتصادية، لأنه كما قال الضيف عن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون كذلك مكلفة، والناخب الأمريكي يريد إنجازات آنية، لا يريد أن ينتظر. يعني نقول دائما في أمريكا الناخب الأمريكي يصوت بسيارته، يعني في النهاية قضية سعر البنزين مهم جدا بالنسبة للناخب، ولذلك فعلا نحس بأن إيران وكأن لديها مزيد من الوقت وتريد أن تربح الوقت، وهي استراتيجية يعني ثابتة، لكن الرئيس الأمريكي لا، في عجلة على أمره، ولذلك هو وصل إلى هذه القناعة وهي قضية العقوبات العسكرية. نقطة الاقتصادية، نقطة أخيرة مهمة سيد محمود، هي قضية أنه هل إيران ستكتفي فقط بنقل تكلفة الحرب في النهاية على دول الجوار، دول الخليج، وعلى الاقتصاد العالمي، أم ربما كذلك هي كذلك ستلجأ إلى استراتيجية أخرى، استراتيجية الهجومية، ضرب مثلا موانئ في المنطقة، لأنها دائما كانت تقول إذا لم نستطع أن نصدر برميلا واحدا فلن يخرج برميلا من مضيق هرمز.
1: دكتور كيف، كثيرا ما كان ينظر إلى الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية على أنها الضابط لإيقاع الاقتصاد العالمي والضامن لعدم انهياره أو ترديه. هل يعني الرئيس ترامب بهذه الإجراءات المضطربة تارة يحارب وتارة يعني يمنع إمدادات أو يتسبب في منع إمدادات النفط من الخروج من منطقة الخليج المسؤولة تقريبا عن خمس تجارة النفط في العالم، هل الرئيس ترامب شذوذ عن هذه القاعدة؟ يبدو أن ضيفنا لم يعد معنا، الدكتور جوناثان كيف. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. ربما هذا السؤال يعني يمكن مناقشته دكتور حسني، يعني إجراءات الرئيس دونالد ترامب الكثيرة تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي وحتى تذمر كثير من حلفائه المقربين في الاتحاد الأوروبي.
2: لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي تحرص في النهاية على النظام الاقتصادي العالمي، على قضية مثلا الدبلوماسية المتعددة الأطراف، أن تكون هي الضامن في النهاية للاقتصاد الحر، يعني مع فقط العهد الثاني لترامب وتلك القيود وكذلك ما قامت به الإدارة الأمريكية من غرامات مالية معتبرة على العديد من الشركات الاقتصادية، سبب صدمة في الاقتصاد العالمي، صدمة كبيرة لدى الحلفاء. ولذلك الرئيس الأمريكي سكوت بيست يقول نناشد الدول الأصدقاء الدول الحلفاء، من الصعب جدا الدول الحلفاء التي تضررت من الرسوم الجمركية المفروض على اقتصادياتها أن تتبع الرئيس ترامب في هذه النقطة.
1: يعني حتى في هذه الأونة التي نتحدث فيها هناك تهديدات بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الحليف الأقرب للولايات المتحدة وهي المملكة المتحدة في بريطانيا. إلى أي مدى يمكن أن يصبر حلفاء أمريكا على تجاوزات الولايات المتحدة في حقهم كما يقولون؟ يعني في بالأمس كان يطمع في ضم جرينلاند إلى الأراضي الأمريكية، قبل ذلك فرض رسوم جمركية على كندا ثم توصل إلى اتفاق، وهكذا دواليك. يعني أليس هناك في مرحلة ما يمكن أن يقول الحلفاء هذا يكفي، هذه الشراكة تضرنا بأكثر مما تفيدنا؟
2: إلى حد الساعة الدول الحليفة ما زالت تنتظر في النهاية قبل أن يكون لديها رد. أنا أعتقد الرد الجماعي غير متوفر، لأنها تعتقد في النهاية بأنه يجب الانتظار إلى نهاية العهدة، لأن لديها قضية استراتيجية، قضية بالنسبة لهم هي قضية وجودية، قضية روسيا. أوكرانيا، قضية روسيا، ولذلك هناك مهادنة مع الرئيس الأمريكي على أمل أن يبتعد عن السياسة في الانتخابات.
1: حتى هذه لم يبلي فيها بلاء حسنا بالنسبة للأوروبي.
2: صحيح، حتى في هذا لم يساعدهم. يعني تصريح اليوم مخيف عندما ينتقد كوريا الجنوبية الحليف الدائم للولايات المتحدة الأمريكية ويقول بأنه يتطلع للقاء كوريا الشمالية، فهذا أمر يعني
1: شكرا
2: مهم.
1: جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أشكر كذلك ضيفنا من وارك بإنجلترا الدكتور جوناثان كيف. الآن إلى الزميل جلال شهدة والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة فيما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ شهرين، وأن الحرس الثوري الإيراني يشكل عقبة لكنه لا يسيطر على مضيق هرمز.
4: مرحبا بكم في فقرة عسكرية تحليلية نسلط فيها الضوء على المعطيات التي كشف موقع أكسيوس عنها بشأن إنشاء واشنطن لممر شحن بحري في مضيق هرمز، وتوفر المقاتلات الأمريكية الحماية له في المقابل. تجدد إيران قولها أن هذا الممر المائي كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، وأن إدارته ستتم حصرا وفقا للآليات والترتيبات الإيرانية كما قال مستشار المرشد الإيراني. كيف أصبحت العملية البحرية الجوية الأمريكية، وكيف يتم من الناحية العسكرية تأمين الحماية المشددة للسفن، وهل تم تقليص القدرة الإيرانية على مراقبة البحر من خلال تدمير الرادارات ومنصات الصواريخ في الجزر الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز بسبب وقوعها وسط مسارات دخول السفن وخروجها؟ كل هذه التطورات والتساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. لواء محمد مرحبا بك، ولكن أولا أتحول إلى عبد القادر على الشاشة التفاعلية، طلعنا على تفاصيل ما خرج من مضيق هرمز بحسب الإحصاءات المتداولة من براميل نفط خلال فترة 60 يوم.
5: نعم جلال، أرقام ستوضح لنا المشهد على مستوى مضيق هرمز وتحديدا ما نقلته كيبلر، ولكن سننطلق من هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن ما سماه إنزال اقتصادي ويستعيد إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. يتحدث أيضا عن حصار اقتصادي واسع لإيران، مرور إلى مرحلة جديدة، وأيضا يهدد عددا من الدول حينما قال بأن أي دولة تسمح لمؤسستها المالية أو شركتها أو مطراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. هذه التصريحات تأتي بينما يدور الحديث عن حالة العبور على مستوى مضيق هرمز، وأيضا هذا الجدل المتعلق بالقدرة على العبور. لعلي سأبدأ بهذه الأرقام لكيبلر. في أغسطس، بين الأول والتاسع عشر من أغسطس، تم رصد عبور لتقريبا 90 ناقلة. اللافت في هذه الأرقام هو ناقلات النفط الخام، تقريبا 30 ناقلة بسعة 55 مليون.

0: مليون برميل، ولكن أيضا نقلت منتجات نفطية بنحو 12 مليون برميل. هذه الأرقام تضاف إلى أرقام أخرى تتعلق بفترة 60 يوما وتعطينا فكرة حول حالة العبور، أي منذ مذكرة التفاهم كان هناك معدل للعبور النفطي عبر مضيق هرمز بنحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل خروج النفط الخام أي بمجموع 374 مليون برميل. اللافت على أن هذا الرقم هو 3 أضعاف وتيرة الخروج قبل توقيع المذكرة، ولكنه أقل ب40% من متوسط تدفقات عام 2025. هذه التطورات تأتي بينما كانت أكسيوس فعلا قد نقلت عن أن القوات البحرية الأمريكية ترافق عددا من السفن عبر ممر جنوبي. لو ذهبنا إلى المسارات سنرى بأننا نتحدث عن هذا المسار، أي المسار الجنوبي باللون الأخضر، المسار الذي هو قرب السواحل العمانية. تقول أكسيوس بأن المرافقة تتم مع القوات البحرية، وبأنها يتم أيضا متابعتها من نورث كارولاينا، وأنها بالتنسيق أيضا مع دول في المنطقة. واللافت أن هذه المرافقة العسكرية تأتي بينما كنا قد تابعنا حديث أيضا لوسائل إعلام أمريكية عن أهمية هذا العبور على مستوى هذا المسار، أي المسار الجنوبي، ولكن أيضا حديث إيراني على قدرته على لجم أي حراك على مستوى المضيق باستعانته بهذه الجزر الاستراتيجية: أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، سيري، قشم واللارك. إذا نحن نتحدث عن خطاب أمريكي يتعلق بالقدرة على العبور بنحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن أيضا حديث إيراني على أنه لازال قادرا. ربما سأختم هذا العرض بأيضا حديث أمريكي على استهداف الرادارات مما مكن حالة العبور على مستوى الجنوب المضيق، ولكن أيضا مع وصول أيضا حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى بحر العرب وفق آخر تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة. إذن جلال، نحن أمام مشهد تتلاقى فيه الأرقام، تتعدد الأرقام، ولكن اللافت هو رواية أمريكية ورواية إيرانية تتعلق بالقدرة على العبور على مستوى هذا المضيق.
1: شكرا عبد القادر. إذن لواء عبد الواحد، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ترافق السفن عسكريا، ما الذي نعرفه عن هذه المسارات وهذه القدرة العسكرية الأمريكية؟
2: مضيق هرمز أولا جلال يتم السيطرة عليه عسكريا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على الجغرافيا ولكن عسكريا، ولكن السيطرة الملاحية والإدارية هي لإيران. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطع بحرية في هذه المنطقة كبيرة، وغواصات وحاملات طائرات ومسيرات، وتستطيع أنها تسيطر على المنطقة بالكامل، لكن سيطرة عسكرية وليست ملاحية. والدليل على ذلك أن أحد السفن التجارية منذ 3 أيام تم استهدافها في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، وكان فيها إصابات في البدن، إصابات كبيرة، وكان في كمان توفى كبير المهندسين على هذه السفينة. يعني إذن هنا إيران رفعت درجة المخاطر، والإشارة هنا ليس في كلفة السفينة اللي تم ضربها، ولكن مدى تأثيرها على الأسواق العالمية، مدى تأثيرها على النفط. أنا أرى أن في تصريحات الرئيس ترامب هي جزء منها حقيقي للغاية، ولكن في نوع من المبالغة الشديدة. المبالغة بتتعلق أن إذا كان هناك حرية ملاحة بالفعل كما يقول بهذه الأرقام، هل انخفضت أسعار النفط عالميا؟ يعني ده بنشوف المؤشر عشان نعرف إذا كانت الأسواق تم انتعاشها دوليا. كمان أنا ربطت هذا الموضوع أن يوم 12 تم رصد سفن إيرانية أمام جزيرة خرق بتحمل، يعني بدأ إعادة تشغيل المصافي في خرق وعمليات التكرير، وسفن إيرانية بتحمل، وكأن هناك تفاهمات ضمنية ما بين أو سرية في الغرف المغلقة ما بين الطرفين على عبور النفط الدولي مقابل عبور بعض النفط الإيراني من مضيق هرمز، يعني بتأتي في إطار اتفاق سري. فيما يتعلق بالسيطرة برضو علشان أكون واضح مع حضرتك، السيطرة هنا في المضيق، الممر الولايات المتحدة الأمريكية اختارت ممر الجنوبي. هذا الممر هو الممر مقابل لسلطنة عمان، والملاحة فيه ملاحة مظلمة بتسير في الظلام. طب هل هذا يعني أن إيران لا ترى حجم هذه السفن؟ لا، بتراها لأن هناك مجموعة من الوسائل التي تستطيع إيران من عمليات التتبع السفن حتى لو كانت ملاحة مظلمة، بمعنى أنها لديها منظومة الـ EIS تستطيع أن تبحث عن السفن وترى أماكنها، لديها رادارات، لديها مسيرات، لديها كمان شيء مهم جدا، مراكب الصيد اللي في المنطقة دي كلها عليها عناصر من الحرس الثوري، وبالتالي هي بتراقب أي سفينة بتسير في

0: البحري وما شابه، كيف ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حال كانت فعلا إيران خلال فترة 60 يوما تمرر سفن نفط تابعة لها؟
1: تمام، سؤال حضرتك ده بيقول ان الطرح حتى اللي انا طرحته في البدايه ان هناك تفاهمات سريه ربما يبقى في تناقض مع الاقتصاد، لكن هو في تكامل، بمعنى العقوبات الاقتصاديه الجديده جلال شبيهه جدا جدا باستراتيجيه الامم المتحده لمكافحه الارهاب في سنه 2006، وضعوا بعض القيود وبعض القواعد على الجماعات الارهابيه، تكفيف منابع الارهاب، مراقبه الوجهات الاماميه للشركات، اين تذهب هذه الاموال، شبيهه بالملي لمكافحه الارهاب. ولذلك هتلاقي الرئيس ترامب في تصريحاته منذ عده ايام قال ارهاب الدوله الايرانيه، واليوم وزير الخارجيه الايراني يقول العقوبات الاقتصاديه الارهابيه، يعني هنلاقي كلمه الارهاب هنا هيتم تداولها لانها عقوبات في منتهى القسوه. طيب امريكا هتوظف الارهاب وهتفرض الارهاب، لكن هتسمح بجزء بسيط من النفط الايراني ان يعبر، لان من مصلحتها انها تشبع الاسواق الدوليه والاسواق العالميه بالنفط في فتره، وصلنا لمرحله حرجه، الدول الاوروبيه والدول الكبرى بدات تصل الى استنفاذ مخزون استراتيجي من النفط والطاقة، وبالتالي أمريكا هتسمح بمرور النفط الإيراني ولكن بكميات محدودة، يعني فتح المضيق جزء مقابل،
0: رغم ما يعني له الرئيس دونالد ترامب عن حصار مطبق وخانق،
1: هيبقى في حصار على... خانق بس لكن مع السماح بمرور بعض النفط الإيراني، وده الاستثناء الوحيد، زي الحرب الروسية الأوكرانية هو سامح بالنفط الروسي أنه يخرج على الرغم من العقوبات الشديدة على روسيا لأن الأسواق متعطشة، ولكن هنا بيعمل نوع من التوازن. ثم هتلاقي حتى في تصريحات ترامب بدأ ينتقل بقى من هرمز وقال بيقول أنا لن أسمح بالملف النووي الإيراني، عايز ينقل لملف تاني، عايز يفصل ما بين الملفين. طيب. وإيران تريد إنهاء ملف هرمز الأول.
0: الآن وقد سمعنا كثيرا من قيادات سياسية وعسكرية في إيران الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية عسكريا، أمام هذا كيف يمكن لإيران أن تحدث هذا الإرباك، إذا ما صح التعبير وأنت استخدمته، هذا الإرباك انطلاقا من مضيق هرمز، الكابلات البحرية أو إمكانية استهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة؟
1: هيساعد إيران في هذا الجغرافيا، على سبيل المثال الجغرافيا، بص يا جلال هذه المساحة قليلة جدا للغاية، يعني ربما تكون هنا حوالي 21 ميل، يعني متشافة، الغرف هي التي تتحكم، هي اللي بتفرض قرارها على الأرض، وبالتالي في بعض المناطق الضيقة ما بين الساحل العماني والساحل الإيراني حوالي 21 ميل، حتى المياه الإقليمية متداخلة، وبالتالي المنطقة كلها مكشوفة، تستطيع إيران أنها تربك هذه المنطقة سواء بالصواريخ الساحلية، سواء بطلقات مدفعية لإرهاب السفن، سواء مراكب الصيد اللي منتشرة بآلاف مراكب الصيد الصغيرة وجزء منها كتير جدا يتبع للحرس الثوري الإيراني، سهل جدا أنها ترمي ألغام في الممر الأمريكي أو الممر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وتربك الملاحة، شركات الملاحة تعتمد على الواقع اللي على الأرض.
0: رغم ما قالته الولايات المتحدة بأنها خلال الحملة الأخيرة 13 يوما دمرت كل القدرات لإيران على الساحل التي ممكن أن تهدد مضيق هرمز،
1: هذه حقيقة، حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن ليس كل القدرات، نستطيع أن نقول معظم القدرات العسكرية أو القدرات الدفاعية زي منصات الصواريخ، زي بعض البنى الملاحية أو البنى البحرية على الجزر، خاصة جزيرة لارك وجزيرة قشم وبندر عباس وغيرها من القدرات العسكرية البحرية التي قد تهدد هذا المضيق، ولكن بعد ضرب هذه السفينة مرة أخرى تأكدنا تماما أن إيران ما زالت لديها القدرة، لأن ضرب السفينة كمان هنا ليه دلالة، السفينة تم ضربها في مكان حساس بدقة عالية، يعني أنا كضابط بحري علشان أضرب سفينة أنا كل هدفي أن أنا أصيب السفينة، لكن أنه يضرب في غرفة الماكينات، يعني هناك توجيه عالي الدقة، إذا كانت صواريخ يعني ركب 2 جهاز توجيه للصاروخ، كلما اقترب شغل بقى السنسور الحراري وبالتالي ضرب غرفة الماكينات، والضرب فوق سطح الماء، يعني دقة الضربات تدل على أن ما زالت إيران تحتفظ بقدرة بحرية تستطيع أن تربك المضيق.
0: اللواء محمد عبد الواحد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نهاية هذه الفقرة، لن نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفاد

0: مجمع ناصر الطبي بإصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة مشروع بيت لهيا شمالية القطاع. وقد جرت مراسم تشييع رفاة 50 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض عدد من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة. من مدينة غزة معنا مراسل الجزيرة شادي شامية. أولا شادي، ما تفاصيل الاستهدافات في خان يونس وبيت لهيا؟
1: بالفعل محمود، مدينة بيت لاهيا تتعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف مدفعي غير مسبوق وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر. أصيب طفل صباح هذا اليوم بجراحة خطيرة داخل مدرسة تؤوي نازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووصل إلى مستشفى شفاء هنا بمدينة غزة بحالة حرجة للغاية، فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في تلك المنطقة منذ مساء أمس. وفي هذا اليوم تجدد القصف المدفعي وأطلاق النار، وشهدت تلك المناطق نزوح لبعض العائلات الفلسطينية القريبة من الخط الأصفر التي خرجت تحت إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل على مدينة بيت لاهيا تحديدا في مناطق السلاطين والعطاطرة. في جنوبي القطاع كذلك أصيب فلسطينيان في إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس، والتي تتعرض أيضا إلى قصف مدفعي على الأحياء الشرقية من المدينة والتي تسيطر عليها قوات الاحتلال. فيما اعتقلت قوات أيضا الاحتلال في بحر مدينة غزة، اعتقلت 4 صيادين صباح هذا اليوم أثناء عملهم في البحر في الصيد، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في ميناء غزة. على صعيد أيضا الوضع الإنساني، طواقم الدفاع المدني تحاول استمرار عملها في انتشال رفاة الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، وتمكنت خلال الأيام الماضية بصعوبة بالغة وبإمكانات محدودة جدا وبآلية واحدة فقط تعاملت معها طواقم الدفاع المدني لانتشال أكثر من 50 شهيدا تم تشييعهم صباح هذا اليوم من هنا من ساحة مجمع الشفاء الطبي. من بين الشهداء 19 شهيدا لثلاث عوائل فلسطينية تم استخراج رفات شهدائهم من تحت عديد من المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي. فيما قال الدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي أنه بحاجة إلى المعدات الثقيلة التي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة، وتعمل بآلية واحدة هالك وربما تتوقف، فهم يحتاجون إلى ساعات طويلة وإلى أيام طويلة لإزالة آلاف الأطنان من قطاع غزة، في ظل منع إسرائيل دخول هذه الآليات إلى القطاع لممارسة مهام طواقم الدفاع المدني وكذلك البلديات في فتح الطرقات وإزالة الركام لإعادة الحياة إلى قطاع غزة. لكن إسرائيل لازالت تمارس الضغوط والقيود المشددة على المعابر لمنع كل دخول مقومات الحياة من مواد الإغاثة العاجلة ومواد البناء والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. شادي شمية مراسل الجزيرة كان معنا من مدينة غزة. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى. يأتي هذا التطور في ظل دخول الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرة في قضاء نابلس يومه 12. معنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد مرحبا بك. قبل الشروع في نقاش هذه الهجمات التي لا تنقطع على الفلسطينيين في الضفة الغربية، نشير إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي قال إن الولايات المتحدة منزعجة من تطرف المستوطنين في الضفة الغربية، وإن هناك أفكار لفرض عقوبات على بعض هؤلاء المستوطنين. يعني هذا الرجل تحديدا مشهور باصطفافه دائما إلى جانب إسرائيل في كثير من المناسبات، هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون بوابة لتغير في الموقف الأمريكي؟
2: مساء الخير، تحية لكم والمشاهدين. للأسف لا، يعني ليس هناك تغير جوهري لا في موقف هذا الشخص ولا موقف الإدارة الأمريكية. أذكر بأن إدارة الرئيس بايدن سبق لها أن اتخذت عقوبات ضد عدد من المستوطنين الأفراد وضد كيانات استيطانية، جمعيات استيطانية، لكن مجرد استلام الرئيس ترامب كان من أولى قراراته أنه ألغى تلك العقوبات. الآن ما يفعله هكذا يعني هو يحاول أن ينصف كل هذه الجرائم الجارية

0: بذمة عدد من الأفراد القلائل، وليس بذمة منظومة كاملة تتعاون وتتكامل أدوارها في تنفيذ هذا المخطط. المستوطنون هؤلاء لا يعملون من تلقاء أنفسهم، وهم ليسوا مجرد أفراد يعني منفلتين ويتصرفون على عاتقهم. هؤلاء هم تشكيلات ميليشياوية، بعضها جرى بتسليح وتمويل، أو معظمها جرى بتسليح وتمويل من الحكومة الإسرائيلية. اليوم هناك منظمة دولية معروفة هي Human Rights Watch، وهي ليست معروفة بمحاباتها للفلسطينيين، قالت أن هجمات المستوطنين هي أداة التهجير الرئيسية التي تعتمدها إسرائيل، وليس فقط يعني غلاة المستوطنين. وأنا أقول أن هؤلاء ليسوا مجرد مستوطنين متطرفين، بل هم تشكيلات ميليشياوية للفاشية الصهيونية، وهي تضم عناصر من الداخل المحتل عام 48، أي من بلدات ومدن الداخل، وليس فقط من المستوطنات. يعني المسألة لا ترتبط بحي السكاني، بل ترتبط باتجاه آخر في التصاعد والنمو، وله ممثلوه في الحكومة الإسرائيلية، ويحظى بكل الدعم من رئيس الحكومة ومن وزرائه. وبالتالي في اعتقادي أن ما قاله هكبي ليس إلا محاولة لتبرئة الذمة والإيحاء، وربما هناك نية خبيثة، وكأن الحكومة الإسرائيلية هي طرف محايد بين الصراع بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين. وهناك من يقول ذلك، أنه هذا صراع على الماء والعشب وعلى الموارد، وهذا كذب، هذا هجوم إسرائيلي تعززه السياسات الرسمية الإسرائيلية للاستيطان وشرعنة المستوطنات، وآخرها وأخطرها ربما كان يعني طرح مناقصة لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في المنطقة الإشكالية تسمى E1 بين مستوطنة معالي أدومين والقدس.
1: سيد أبو غوش، عادة ما كانت إسرائيل تتدثر في اعتداءاتها على الفلسطينيين بغطاء غربي كامل، سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها الأوروبيين. اليوم يتآكل هذا الغطاء شيئا فشيئا. هل يعني يستطيع بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة المضي قدما في مثل هذه الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، برغم ما تثيره من غضب أمريكي أحيانا وأوروبي كثيرا، وتآكل هذا الدعم الدولي له؟
0: فعلا يعني لا خلاف على أن مكانة إسرائيل الدولية تتردى يوما بعد يوم، وآخر ما يمكن أن نسجله هنا هو الإدانات العلنية الصريحة من قبل وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، وأيضا من وزير الخارجية الفرنسي. كلاهما يعني انتقد مشروع إيوان، لكن كان هناك رد فعل عنيف من الوزراء الإسرائيليين، حتى وزير الخارجية، مع أنه الانتقادات يعني الوزير البريطاني والفرنسي ركزت على سموتريتش وبن غفير، وكأنهما يعني كأن لهما فرعا حكوميا قطاع خاص يعني يخصهما، وليست هذه سياسات الحكومة كلها. لكن وزير الخارجية سعيد كاتس رد عليهما بحدة شديدة، عفوا وزير الخارجية جدعون ساعر وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس، بأن عهد الانتداب البريطاني قد ولى. أحدهم طالب من ميليباند أن ينظر إلى النافذة لكي يرى كيف تحولت لندن إلى عاصمة للإرهاب الإسلامي، وأيضا كثير من التهكم والنقد للسياسات الفرنسية. مشكلة المواقف الأوروبية أنها ناعمة جدا، يعني وهي تحاول أن تحصر هذه الانتهاكات فقط بالمستوطنين ولا تحاسب الحكومة الإسرائيلية. في نفس الوقت يعني أوروبا عاجزة كمنظومة، يعني الاتحاد الأوروبي عاجز عن اتخاذ أي إجراءات جدية لردع إسرائيل ولجمها من هذه الاعتداءات، وتحديدا نتحدث هنا عن اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. هذه الاتفاقية تنص بوضوح على أنها مقترن تطبيقها والتزامات الأوروبية تجاه إسرائيل بالتزام إسرائيل بحقوق الإنسان، فإسرائيل لم تلتزم. هناك مئات من الآلاف الأدلة والبينات على أن إسرائيل لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، لا بل أنها يعني أساءت يعني إساءة فظة لنواب أوروبيين، بعضهم أعضاء في برلمانات أوروبية.
1: طيب هذا هو جوهر سؤالي، هل تستطيع إسرائيل أن تحيا بدون الدعم المادي والاقتصادي وغير حتى والسياسي الذي كانت توفره أوروبا وتوفره الولايات المتحدة لها؟ تغير المزاج الأوروبي والأمريكي شعبيا تجاه إسرائيل، كيف ستتعامل معه حكومة بنيامين نتنياهو أو الحكومة التي ستأتي بعد بنيامين نتنياهو؟
0: للأسف دائما تجد إسرائيل من يدعمها، يعني مثلا دول مركزية في أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا تدعمان إسرائيل حتى الآن، وبل يشيدان بدورها، حتى أن المستشار الألماني الحالي حين يعني مسح كل جرائم الإبادة عن إسرائيل وقال أن إسرائيل يعني تفعل العمل القذر حين هجمت إيران نيابة عنا جميعا.
1: شكرا جزيلا لك.
0: ثم هذه الدول أيضا بوزنها أيضا تمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي قرار،
1: ومعروف علاقات
0: ألمانيا وفرنسا التاريخية
1: لإسرائيل من رام الله. شكرا جزيلا لك. نبقى في قصرة جنوب نابلس تحديدا، حيث عاد الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية لؤي بوريدة إلى منزله فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأم صفا إلى مسافر يطا وصولا إلى مناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
2: على قمة جبل رأس العين في قصر جنوب نابلس عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
3: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
2: لكن ما يحدث في قصر لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأم صفا برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافر يطا أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
4: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمه والبؤره الاستيطانيه هذا على كل المسافر، مش بس على منطقه وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانيه كلها، يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
2: والارقام هنا تكشف جانبا اخر من المشهد، فخلال الفتره الاخيره تسارعت اقامه البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديده بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد اليها. ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعه الارض التي يعاد تشكيل واقعها لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
5: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
2: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها. منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
6: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. منتصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
1: بتقرير منتصر نصار تنتهي هذه الساعة. هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
9: أحداث تتسارع،
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
12: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
9: إذا ما مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
9: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زالت تقع التحكيم والتحقيق مستمر.
9: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
9: ونواكب ما يحدث.
16: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
9: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
9: نبقى مع كل تطور.
18: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
19: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
20: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
21: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في سوريا وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات واسعة على إيران إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها. وأضافت أن العقوبات الأمريكية تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في هذه الأثناء، شيعت في قطاع غزة جنازة جماعية لخمسين شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. نقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. حول تطورات هذه، نبدأ بطبيعة الحال بالملف الإيراني الأمريكي. ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. فادي، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة هذه التصريحات وسياق عملية الضغط الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي الذي ستمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
4: نعم، وفق وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات متلفزة قبل قليل مع شبكة CNBC، قال إن هذه العقوبات ستكون الأقصى على إيران وأنها ستؤدي إلى فرض أشد عزلة عليها في التاريخ، وأنها في نهاية المطاف ستأتي أكلها وستؤدي إلى انهيار النظام. وبالتالي وزير الخزانة يتحدث مجددا عن التغيير للنظام في إيران من وراء هذه العقوبات التي قال إنه سيتحدث عنها في مؤتمر صحفي يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وهي العقوبات التي خرج بإعلان كبير عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن يخوض في تفاصيلها وفي طبيعتها، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن مسارين. المسار الأول يتعلق بالخدمات المالية التي تسهل لإيران الالتفاف على العقوبات، ولكن أيضا مسألة صادرات النفط الإيرانية. وبطبيعة الحال الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر الصين بالاسم، لكنه حذر هذه الدول من مضاعفات وخيمة إذا استمرت في تعاملها مع إيران. فضلا عن ذلك، من الواضح أن الإدارة الأمريكية من أجل نجاح هذه العقوبات التي يصفها الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب بأنها حرب اقتصادية غير مسبوقة وترقى في عالم الاقتصاد إلى إنزال الحلفاء في النورماندي في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا في عالم الحرب، وذلك بعد أن توقف حديثه عن خيارات العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين ليركز على استراتيجية خنق الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات أو من خلال فرض الحصار. هذه الاستراتيجية الجديدة وإن لم تتضح معالمها بعد، خصوصا الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات كبيرة على إيران ما قبل الحرب وما بعد الحرب، إلا أنها أيضا ترتكز على مدى تعاون دول العالم وأيضا الحلفاء، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة إلى المساهمة في هذه العقوبات من أجل عزل إيران والانتهاء من تهديداتها، في حين قال وزير الخزانة سكوت باسنت أنه حان الوقت لحلفاء الولايات المتحدة وللعالم للتوقف عن التعامل مع إيران. وبالتالي في ظل استبعاد الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن أي مفاوضات مع الجانب الإيراني، مع استمرار الحشد العسكري الكبير خصوصا مع وصول الحاملة USS واشنطن لتحل محل الحاملة USS لينكولن التي غادرت المنطقة وفق المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة تبقي على خياراتها العسكرية موجودة لكن تركز في الوقت الراهن على الضغط الاقتصادي، وإن كان من غير الواضح طبيعة هذه الإجراءات، وإن كان حقيقة سلمى الإعلان الأمريكي عبر الرئيس دونالد ترامب أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة ليتجاوز خام برنت 94 دولارا للبرميل، لكن الإدارة الأمريكية تؤكد أن النفط يواصل التدفق عبر مضيق هرمز، وهذا ما قاله وزير الخزانة الذي قال إن الولايات المتحدة تتحكم بالمضيق، في حين قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة اليوم أن القوات الأمريكية في المنطقة سهلت عبور نحو 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع مايو أيار الماضي، وبالتالي الولايات المتحدة تواصل هذه الجهود عبر ما يسمى بالمسار الجنوبي بالقرب من سواحل عمان للحفاظ على عبور كميات معينة من النفط من خلال السفن الراغبة بالحصول على مساعدة القوات الأمريكية، وبالتالي ننتظر أي تفاصيل جديدة سواء اليوم أو غدا أو ربما في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الخزانة يوم الاثنين للإعلان عن طبيعة هذه العقوبات.
3: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. عمر هواش، بطبيعة الحال كان هناك رد من قبل الخارجية الإيرانية على هذه العقوبات غير المسبوقة التي ستفرضها واشنطن وسياسة الخنق الاقتصادي، أطلعنا على طبيعة الردود.
5: نعم، آخر ما صدر سلمى هو بيان مفصل للخارجية الإيرانية، قالت فيه إن استمرار سياسة العقوبات الأمريكية ضد طهران إنما يعكس ما وصفتها الطبيعة الاستكبارية والمنتهكة للقوانين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أضافت الخارجية الإيرانية أيضا أن هذه العقوبات هي ترقى لإرهاب اقتصادي وجرائم ضد الإنسان، وأن مرتكبيها سوف يحاسبون ويعاقبون. كذلك قالت إن من وضع هذه الخطط للعقوبات وحتى من سوف ينفذها، في إشارة ربما إلى الدول التي

دعاها ترامب إلى مماشاة واشنطن مع هذه العقوبات، كل هؤلاء سوف يتحملون تداعيات الناجمة عن هذه العقوبات. كذلك الخارجية الإيرانية أكدت على أن هكذا عقوبات كانت قد شنت على إيران، وبالتالي إيران الآن أمام تجربة تم استعراضها في وقت سابق وثبت فشلها وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، وأن هذا الفشل أيضا سوف يتكرر هذه المرة وفق البيان. أيضا أكدت الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات لن تزعزع من عزم إيران في الدفاع عن نفسها في مواجهة السياسات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية. أيضا قالت الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات أيضا لن تغير من سياسات إيران ومن سياساتها في الدفاع عن نفسها، وأن هذا إثبات أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت في حربها على إيران سواء في 12 يوما العام

0: ولا مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. حول هذه التطورات معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما شادي، أبدأ معك، أطلعنا أكثر على طبيعة التطورات الميدانية.
1: نعم سلمى، الخروقات الإسرائيلية لازالت مستمرة. إسرائيل ماضية في تصعيدها في القطاع بعد يومين داميين في مدينة غزة استشهد على إثرهما أكثر من 17 فلسطينيا، من بينهم منظومة القيادة الشرطية في قطاع غزة يوم أمس. واليوم إسرائيل لازالت تستكمل الخروقات الإسرائيلية بإطلاق النار في مناطق متعددة من القطاع. أبدأ من شمال قطاع غزة، حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام الفلسطينيين، وكذلك أيضا المراكز التي تأوي نازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أصيب على إثر ذلك طفل فلسطيني، أصيب بجراحة خطيرة، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة السلاطين ومنطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة. هذه المناطق تشهد منذ أمس وحتى هذا اليوم إطلاق نار وقصف مدفعي غير مسبوق في تلك المناطق، ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات الفلسطينية في تلك المنطقة. في جنوبي القطاع أيضا استمر الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار جنوبي مدينة خان يونس، أصيب على أثر ذلك فلسطينيان، وصل إلى مجمع نصر الطبي، إصابة أحدهما وصفت بالخطيرة. كذلك الجيش الإسرائيلي وبحرية الاحتلال اعتقلت صباح هذا اليوم 4 فلسطينيين في بحر مدينة غزة أثناء عملهم في الصيد. إطلاق النار لازال مستمر، القصف المدفعي في مناطق سيطرة قوات الاحتلال أيضا لازالت مستمرة في الأحياء الشرقية من مدينة غزة الزيتون والتفاح. وفي جنوبي القطاع على صعيد الوضع الإنساني أيضا يستمر الدفاع المدني في قطاع غزة في عمله في انتشار وفاة شهداء الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، حيث عمل خلال الأيام الماضية وساعات طويلة بآلية واحدة فقط على انتشال رفاة 50 شهيدا، وتم تشييع هؤلاء الشهداء في ساحة مجمع الشفاء الطبي صباح هذا اليوم. انطلق موكب التشييع ومن بين الشهداء 19 طفلا بحضور العائلات الفلسطينية في مشهد مهيب ومشهد محزن على فراق الشهداء وما حل بهم خلال الأعوام الماضية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. المشهد لازال على حاله، هناك خشية لدى الفلسطينيين من تجدد الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القطاع والذي شهدته الأيام الماضية.
0: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة. الياس، يعني لماذا هذا النفي؟ لماذا احتاج مكتب نتنياهو أن ينفي مثلا هذه التقارير المتداولة كما سماها بأن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوى الدولية؟
2: السؤال هو في محله بطبيعة الحال سلمى، والجواب عليه هو أن نتنياهو يعيش حالة من الهلع السياسي عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة، ويخشى أن أي خطوة قد يقدم عليها في قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو في الأراضي السورية المحتلة قد تنعكس عليه سلبا في صناديق الاقتراع وتؤدي إلى نزيف أصوات تحديدا في معسكره اليميني واليميني المتطرف. لذلك هو سارع إلى نفي هذه المسألة وقال بأن الحكومة لم تصدق بعد على دخول قوة الاستقرار الدولية، رغم أن هنالك قرار مبدئي وموافقة مبدئية إسرائيلية على دخول هذه القوة الدولية، لكن إسرائيل تريد أن تقول بأن القرار لم يتخذ بعد، القرار النهائي، وأن ذلك سيحتاج إلى قرار مفصل حول كل قوة وقوة سوف تدخل إلى قطاع غزة. هذا النفي جاء في أعقاب مشاهدة ضباط من بروندي ومن أوغندا إلى جانب جنود إسرائيليين في معبري كرم أبو سالم ورفح، واعتقد بأن هذه ربما تمهيد لدخول القوة الدولية، لكن حقيقة بأن هؤلاء الضباط كانوا قدموا في الأيام الماضية إلى مقر القوة الدولية في كريات جات في جنوب إسرائيل للاطلاع على المهام التي ربما توكل للقوة الدولية، وهم أرادوا أن يكونوا قريبين من رؤية ما هي المهام التي قد توكل إليهم في حالة أن هاتان الدولتان أرسلتا قوة دولية للمشاركة في هذه القوة. من ناحية أخرى هنالك مخاوف داخلية إسرائيلية ومعارضة إسرائيلية داخلية لدخول هذه القوة، وكأنها قد تحل محل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تضبط الأمن من وجهة نظرهم بشكل أفضل من أي قوة دولية. هنالك أيضا خلافات حول قوام هذه القوات وصلاحياتها وأماكن انتشارها لم تحسم بعد. إسرائيل تقول بأن القوة التي تشكلت حتى الآن هي قليلة وغير كافية لضبط الأمور. أماكن انتشار

0: شرها أين تنتشر وكيف يمكن أن تنتشر دون أن تحتك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض الانسحاب من الخط الأصفر. وكذلك مسألة الصلاحيات، نتنياهو يريد لهذه القوة حقيقة أن تكون لها أنياب وليست فقط أن تكون مشرفة ومراقبة على قوة على اتفاق وقف إطلاق النار، بمعنى أن تكون لها الصلاحيات بأن لا ندري إن تشتبك ولكن أن تقوم بنزع سلاح المقاومة، بمعنى مصادرة السلاح إن رأت ذلك، أو أن تبلغ عن وجود الأنفاق وتسعى إلى تدميرها. وهذا من شأنه بالفعل أن يؤدي إلى صدام بين هذه القوى الدولية والمقاومة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية المسلحة. إذن نتنياهو يريدها قوة مع أنياب تعمل بوجود قوة الاحتلال الإسرائيلي كقوة لا تنسحب، وبالتالي هذه شروط تعجيزية يضعها بنيامين نتنياهو أيضا في إطار ربما محاولاته لعرقلة إتمام الخطة.
1: هذه رؤية نتنياهو، ماذا عن رؤية الجيش لهذه القوة ودخولها وصلاحياتها؟
0: نعم، هي واضح بأن هنالك انسجام في الرؤى بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول هذه النقاط، حتى في مسألة الانسحاب من عدمه الجيش الإسرائيلي كان واضحا، وهو ربما كان موقفه مبكرا ومتشددا أكثر حتى من المستوى السياسي فيما يتعلق بالنقاط الحمراء، عندما قال الجيش بأنه لن ينسحب بأي حال من الأحوال من الخط الأصفر قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. كما أكد الجيش على أنه يجب أن تكون له كامل الحرية في منع التهديدات التي تتشكل على قواته في قطاع غزة أو على الإسرائيليين في منطقة غلاف غزة، بمعنى إطلاق يد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات عسكرية وتنفيذ عمليات اغتيال رأينا أنها تصاعدت في الأيام القليلة الماضية. لذلك نحن لا نرى على الأقل في هذه المرحلة سلمى اختلافات جوهرية ما بين المستوى العسكري والسياسي في هذه المسائل، على العكس تماما هنالك انسجام وتطابق في الرؤى في هذه المسائل. وفي مسألة أيضا صلاحيات القوة الدولية هنالك أيضا تطابق في هذا الشأن.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. شكرا. في هذه الأثناء أدان بيان مصري قطري تركي مشترك بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. هذا وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها.
2: هنا غزة، إذا كان هذا حال الهدنة فماذا عن الحرب؟ قبل وبعد وقف إطلاق النار يتواصل نزيف الأرواح، غارات مكثفة وسط القطاع على ما بقي من غزة المدمرة وبنيتها التحتية المهدمة، غارات وصفتها حركة حماس بأنها تصعيد دموي يكشف إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض وقف إطلاق النار وعرقلة تنفيذ اتفاق غزة. تسري الخروق الإسرائيلية إذن سريان الاتفاق الذي جيء به أصلاً لكبحها، لكن لبنيامين نتنياهو وحكومة أقصى اليمين رأياً مخالفاً من كل اتفاق ومن كل التزام ومن كل خطط للتسوية أو السلام حتى الأمريكية منها، بدءاً من رفض خطة الرئيس ترامب إلى توسيع المنطقة الأمنية والضربات الدورية والاغتيالات الممنهجة. فمنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام 2025 أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على أكثر من 50% من مساحة غزة بعد انسحابه إلى ما سماه الخط الأصفر في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وبموجب بنوده كان يفترض أن ينفذ الاحتلال مزيداً من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة، لكن نتنياهو أعلن أن الجيش وسع نطاق سيطرته على القطاع ومذ ذاك الحين والاحتلال يقضم مزيداً من الأراضي لتحقيق غاية معلنة هي السيطرة على نحو 70% من غزة إن لم يكن أكثر. وبعد أيام من توجيه انتقادات لخطة ترامب أعلن نتنياهو صراحة رفض الوثيقة التي سبق لحركة حماس ومجلس السلام أن أيداها، نقد للاتفاق ورفض لخطة ترامب. فماذا يريد نتنياهو وحكومته؟ يجيب الجيش الإسرائيلي على أرض غزة بمزيد من القصف والقتل، وتؤكد الفصائل الفلسطينية ألا أهداف في جعبة حكومة أقصى اليمين سوى القتل الممنهج وتغيير الواقع الديمغرافي المتعمد والتهجير المدبر. بينما يصر نتنياهو على استثمار المشهد لصالحه قبيل انتخابات عامة وشيكة، مؤكداً ألا انسحاب ولا إعمار في غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. وفي محاولة لدفع عجلة الخطة إلى الأمام والتعامل مع اللآت الإسرائيلية، حل جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي بالمنطقة، والتقى وفداً من حركة حماس وفصائل المقاومة، وهو الاجتماع الثاني المعلن للرجل مع ممثلي حماس، وصفه بالودي للغاية. لكن جلوس مفاوض أمريكي رسمي على نفس الطاولة مع حماس وما قد يحمله من دلالات اعتراف مبطنة بالحركة باعتبارها مكوناً فلسطينياً وجزءاً من أي حل مستقبلي في القطاع، يبدو أنها أزعجت نتنياهو الذي اجتمع بكوشنر لاحقاً لأربع ساعات. ورغم أن ما رشح رسمياً عن الاجتماع يتحدث عن توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يسميه الطرفان أمن إسرائيل، إلا أن وسائل أعلام أمريكية كشفت عن خلاف بين الرجلين في ظل إصرار إسرائيلي على التصعيد تناقضه رغبة أمريكية في تهدئة من شأنها تثبيت أركان الخطة. عاد كوشنر أدراجه لواشنطن متحدثاً عما سماها آمالاً بإحراز تقدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي. فكان هذا المشهد على الأرض بعد مغادرته إمعان في القتل وإصرار على التصعيد، ليبقى الموقف رهين الأوساط الإسرائيلية وتجاذباتها والحكومة اليمينية ورهاناتها، ما قد يجعل أي خطوة حاسمة في غزة قبيل نتائج انتخابات أكتوبر أمراً بعيد المنال.
1: معنا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم سيد شادي. أبدأ معك، وكيف تنظر إلى حاجة مكتب نتنياهو أن يصدر بيان ينفي فيه تقارير دولية عن دخول القوى الدولية؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك المشاهدين. يعني واضح أن كان هناك قرارا بالكابينة الإسرائيلي في 26 يونيو الماضي، وهذا القرار جاء قبل زيارة ترامب، زيارة نتنياهو إلى واشنطن. بمعنى نتنياهو دفع الكابينة من أجل مصادقة على دخول القوات الدولية، وذهب بهذه الهدية إلى ترامب. ثم الآن قبل حوالي 7 ساعات يصدر بيان من رئاسة الوزراء يقول أن هذه التقارير عن المصادقة لدخول القوات الدولية غير صحيحة، علما أن هذا القرار سلم إلى ميلادينوف، وميلادينوف بارك هذا القرار الإسرائيلي. الآن منذ أكثر من 7 ساعات ونحن ننتظر من ميلادينوف أن يقول كلمة حول هذا الموضوع ولم نسمع، ننتظر الإدارة الأمريكية أن تعلق على هذا الموضوع لم نسمع. ما عرفناه بعد المصادقة على هذا القرار أن بعض أعضاء الكابينت احتجوا أن المعلومات التي قدمت لهم من قبل نتنياهو حول دخول القوات الدولية لم تكن كافية، بل ستروك وهي أحد الوزراء استخدم التعبير أن المعلومات التي قدمها نتنياهو مضللة. وبالتالي نعود مرة أخرى إلى الخلف، لأن نتنياهو يريد أن يرضي شركائه في الائتلاف الحاكم، وبنفس الوقت يريد أن يرضي المجتمع الإسرائيلي الراغب في مواصلة الحرب على قطاع غزة. وبتقديري أن هذا التحول الجريء لدى نتنياهو وحكومته بهذا الإعلام جاء بعد لقاء ترامب وكوشنر. الانطباع العام الإسرائيلي أن كوشنر يتفهم الاحتياجات الانتخابية لنتنياهو، وبالتالي يعني فسر بأن لدى نتنياهو وحكومته شبه ضوء أخضر لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة وتعطيل الدلوج والدخول في المرحلة الثانية للاتفاق. وهذا يضع سؤال حول جدية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق. المشكلة في حقيقة الأمر أن هذا الاتفاق هو إسرائيلي بحت، وهو يضمن أن تحقق إسرائيل الأهداف التي أعلنت عنها، وهي نزع سلاح حماس بالكامل وأن لا تكون حماس جزء من السلطة في قطاع غزة. لكن لماذا يتراجع نتنياهو عن هذا الاتفاق؟ لسبب واضح، أن نتنياهو وحكومته كان لديهم خطابين. خطاب موجه للمجتمع الدولي أن الهدف هو نزع سلاح حماس وأن لا تكون حماس في السلطة، فيما الخطاب الأخطر هو الخطاب الداخلي الذي وجه للمجتمع الإسرائيلي، وهو خطاب العمالقة، وهو خطاب الإبادة، خطاب تفريغ قطاع غزة من محتواها الفلسطيني، خطاب الترانسفير والتطهير العرقي، خطاب الاستيطان. وبالتالي حتى لو نفذ هذا القرار بمعنى نزع السلاح، هذا لا يكفي للناخب الإسرائيلي الذي يريد تحقيق التفريغ الكامل لقطاع غزة. يعني قبل أيام كان في هناك استطلاع رأي يقول، وهو مضلل بالمناسبة، يقول 63% من الإسرائيليين مع تهجير كافة قطاع غزة، لكن نعم. إذا احتسبنا نسبة العرب الذين شاركوا في التصويت، هذا يعني أكثر من 90% من المجتمع الإسرائيلي مع تفريغ قطاع غزة من السكان. فبالتالي المسألة ليست فقط نزع سلاح، المسألة لها علاقة بالتطهير الكامل لقطاع غزة.
1: وهنا سيد وسام عفيفة، كيف تصنف هذه المرحلة وخطورتها، خاصة بمثل هذه التوجهات الإسرائيلية المعلنة؟
4: نعم، مساء الخير لك أستاذة سلمى ولضيفك والمشاهدين الكرام. لا شك أنه الآن نحن أمام صورة أكثر وضوحا من نتنياهو وحكومته، بل أكثر من ذلك من كل المكون الإسرائيلي الآن الذي يتحكم في القرار داخل إسرائيل. الآن نتنياهو لا يرفض فقط الاستحقاقات التي يفترض أن ينفذها مقابل حماس أو الفلسطينيين، ولكنه الآن أيضا يرفض استحقاقات مرتبطة بمجلس السلام، وهي استحقاقات يرى قيادة مجلس السلام كوشنير ميلودينوف، وأكثر من ذلك هذه استحقاقات خاصة بخارطة الطريق أو مبادرة دونالد ترامب ذات 20 بندا. وبالتالي رغم أنه ترامب نفسه أعلن في الكابينت قبل زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إذا بنتذكر، بأنه الكابينت وافق على إدخال قوة رمزية محدودة إلى قطاع غزة، وأن يتم أو يقوم الاحتلال بالإشراف والتمحيص في هذه القوة، وتحديد أيضا مناطق للإعمار أو التعافي فيما تعرف بالمنطقة أو بالرفح رقم 1. وبالتالي كان هناك مشروع تم إقراره في الكابينت، وهذا كان فيما يبدو محاولة من نتنياهو قبل زيارته لواشنطن احتواء موقف ترامب واحتواء الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها. أما وإنه الموضوع خرج من دائرة الاحتواء في تلك الزيارة، وأصبح الآن هو أمام استحقاق مرتبط بمشروع خطة ميلودينوف ذات 15 بندا، وموقف الفصائل، موقف حماس بالموافقة عليها، وأمام هذا الإجماع من الوسطاء والإدارة الأمريكية، طبعا أطراف دولية عديدة، أصبح كل ما قام به من محاولات للتضليل غير صالحة. وبالتالي فيما يبدو أنه قرر أن يشتري الناخب الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي على أن يتم تقديم أي يعني محاولات احتواء للإدارة الأمريكية،
1: وهذا ما هي الرهانات؟
4: يعني بيطرح تساؤلات كبيرة أمام مجلس السلام والإدارة الأمريكية. نعم،
1: وماذا عن أيضا الفصائل على رأسها حماس؟ ما طبيعة الرهانات عندما يكون هذا التحول في يعني الالتزامات الإسرائيلية التي كانت معلنة والتي يجري التخلص منها؟
4: يعني الفصائل كما ما كنا نقول خلال الأيام الأخيرة على الأقل تخلصت الآن من التهمة التي لطالما كان الإدارة الأمريكية دونالد ترامب دائما يلوح بها، بأنه حماس والفصائل هي التي تعطل، هي التي تعرقل، وطبعا لطالما يقدم رسائل تهديد للفلسطينيين باعتبار أنه يضمن إسرائيل، يضمن نتنياهو بأنه سوف بالفعل يتعاطى مع خطته ذات 20 بندا. ولكن ما يجري اليوم هو معاكس تماما، وبالمناسبة هذا ما عبر عنه كوشنير وميلودينوف في لقائهم مع حماس في العالمين، قالوا بشكل واضح أو عبروا عن سعادتهم وسعادة الرئيس ترامب بالموقف المتقدم اللي قدمته حماس والفصائل، وأنه يفترض الدور الآن والضغط والوعود التي قدمتها هذا الفريق ينتقل بأنه يضمن موافقة إسرائيل. الآن ينهار كل هذا المشهد، تسقط هذه كل الرواية الأمريكية الآن تسقط التي قدمتها للوسطاء ولحماس، وبالتالي صار على الجميع ينتظر موقف لا يعني موقف السلام ومجلس السلام والإدارة الأمريكية، اللي بالضرورة يعني ينبغي أن يكون لهم موقف، خصوصا أن اليوم الفصائل الوسطاء كلهم أطلقوا موقف واضح في البيان المشترك.
1: وكان هناك بيان، نعم، وكان هناك بيان أيضا يعني لهذه الدول الثلاث. وهنا سيد شادي، لماذا يعني عندما يعول نتنياهو ويركز يعني ويصب كل تركيزه على الداخل وهذه الانتخابات القادمة كأولوية قصوى له، لذلك ويتحلل من كل ما حتى التزم به يعني أو يعني صرح بأنه سيلتزم به، وأجزاء قليلة القليل القليل من هذه ما جرى الاتفاق عليه هنا، لماذا يبدو نتنياهو مرتاحا؟ هل لأنه يتكئ إلى الموقف الأمريكي الذي يعني يبدو بأنه لم يفعل أدوات ضغط، أم يعني لماذا؟
3: يعني أولا لا أعتقد أن نتنياهو مرتاحا. نتنياهو في حالة هلع حقيقي، لأنه الانتخابات تقترب، أكثر من 60 يوما على الانتخابات، استطاع أن يشكل قائمة الليكود في الانتخابات البرايمز الأخيرة، ولكن حتى استطلاعات الرأي بعد تشكيل هذا المنتخب الذي يريد أن يذهب فيه للانتخابات تبين أن مكانته في استطلاعات الرأي في تراجع، وبالتالي هو في حالة هلع مستمرة ويبحث عن كل الطرق لاستعادة مكانته أمام الناخب الإسرائيلي.
1: لم أعني أنه مرتاح بالنسبة للداخل، يعني بالنسبة للداخل فيما يخص الانتخابات، أنا أعني أنه مرتاح من طبيعة الضغط عليه الأمريكي أو حتى الخارجي من قبل الدول باتجاه تنفيذ الاتفاقات.
3: نعم أنا فهمت وكنت أريد أن أدخل في هذا السياق. حتى فيما يتعلق في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أنها لا تضغط عليه ويبدو وكأنه مرتاحا، لكن خشية نتنياهو ليس هذا الضغط لتنفيذ الاتفاق. هناك قناعة لدى نتنياهو أن ترامب والإدارة الأمريكية تريد استبداله بشخص آخر في إسرائيل، وهي ترى استطلاعات رأي الإدارة الأمريكية، وهي لا تقدم الدعم العلني المفتوح لنتنياهو كما حصل في الانتخابات القادمة، وهذا يقلق نتنياهو لحد بعيد. بمعنى عام 2019 إدارة ترامب نفسه أعلن دعمه الكامل لنتنياهو وقدم له هدية كانت المفارقة في الانتخابات السابقة عام 2019 عندما أعلن الاعتراف بضم الجولان كجزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية، وكانت هذه علامة فارقة أدت إلى فوز نتنياهو الذي كان في وضع حرج في الانتخابات. الآن يمتنع ترامب عن تأييده بشكل علني، ولكن بنفس الوقت يمنعه فرصة لانتهاك الاتفاق بشكل تدريجي وإلى آخره. لاحظي ماذا يفعل نتنياهو. نتنياهو دخل في حالة أيضا هلع أخرى عندما وافقت الفصائل على قضية نزع السلاح وعدم استلام السلطة. كان هذا مفاجئا بالنسبة لنتنياهو، وبالتالي عمل كل جهده وما زال يعمل كل جهده. كل يوم في هناك قرار جديد يدفع الفصائل وحماس إلى التراجع عن موقف، تارة من خلال الإعلان أنه لا ينسحب من قطاع غزة، تارة رفض قضية الانسحاب بالتوازي مع نزع السلاح، ثم الاغتيالات، ثم المجازر، وبالتالي هو يدفع الفصائل نحو رفض الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكر الموصول لك أيضا من مدينة غزة السيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. إلى السودان، حيث قالت مسرة الإمام مسؤولة قطاع التنمية في حكومة ولاية شمال كردفان للجزيرة إن هجوما لقوات الدعم السريع على قريتي الشقلة وأم دريسة جنوب غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 5 مدنيين ونزوح سكان القرية البالغ عددهم أكثر من 200 أسرة إلى الأبيض. حول هذه التطورات معنا من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، أطلعنا أكثر على طبيعة ما جرى.
5: سلمى، هي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان استقبلت خلال 5 أيام الماضية موجتين من النزوح، خاصة موجة هذه الليلة والتي جاءت من منطقة الشقلة وكذلك أم دريسة اللتان تقعان جنوب غرب مدينة الأبيض بحوالي 45 كيلومترا بحسب مديرة قطاع التنمية بحكومة ولاية شمال كردفان مسرة الإمام. في تصريحات خاصة للجزيرة أشارت إلى وصول نحو 215 أسرة من هاتين المنطقتين. لماذا؟ جراء هجوم من قبل قوات الدعم السريع شنها على هاتين المنطقتين يوم أمس الأربعاء. الهجوم أيضا شمل هذه الأسر بالاعتقال وكذلك بالقتل وغيره من بقية الانتهاكات الأخرى بحسب مديرة قطاع التنمية بشمال كردفان. جاءت هذه الموجة عقب 5 أيام بموجة أخرى شنتها أيضا قوات الدعم السريع بهجوم على منطقة أم عردة الواقع على بعد 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة الأبيض، أدت إلى مقتل 18 مدنيا وإصابة 17 آخرين بحسب مفوض العون الإنساني بشمال كردفان. وأيضا أسفرت عن موجة نزوح ما لا يقل عن 350 أسرة إلى مدينة الأبيض، وكل هذه الأرقام أيضا تضاف إلى حوالي 1,300,000 نازح كانت تستضيفهم أصلا أيضا هذه المدينة، جاءوا من مناطق وبلدات مختلفة أبرزها طبعا إقليم كردفان لا سيما أيضا إقليم دارفور. كل هذه التطورات تأتي متزامنة مع تطورات أخرى تحدث في جبهات أخرى كإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، خاصة بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مدينتي جيسان والكرمك في الجنوب الشرقي لهذا الإقليم بحسب محافظ محافظة التضامن وكذلك محافظ محافظة واد الماحي أن عشرات الآلاف من الأسر وصلت إلى واد الماحي وكذلك وصلت أيضا إلى مدينة الدمازين في ظل ظروف إنسانية بالغة في التعقيد، خاصة في ظل نقص الغذاء والدواء والكساء والماء. هناك أيضا يعني تحديات أخرى هو فرضها حلول فصل الخريف الذي تتميز به هذه الولاية ولاية النيل الأزرق. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا وضاح الطاهر من مدينة كوسي بولاية النيل الأبيض. حول هذه التطورات الميدانية معنا في الاستديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. لواء مرحبا بك معنا، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى الزميلة سلام خضر لتشرح لنا على الخريطة التفاعلية آخر التطورات، تفضلي.
6: وسنبدأ من حيث انتهى زميل وضاح من ولاية كوستي سلمى لنشرح ما الذي يجري وأين تجري عمليات النزوح والعمليات القتالية. سنذهب مباشرة بداية، هذه هي خريطة السيطرة التقريبية في السودان. المناطق باللون الأخضر يسيطر عليها الجيش السوداني، المناطق باللون الأحمر بغالبيتها تقع تحت سيطرة الدعم السريع، والذي يجري الآن من عمليات قتالية أو عمليات قصف ونزوح تتركز تقريبا في مناطق التماس أو

0: إلى نزوح الأهالي إلى مدينة الأبيض، وقبلهما كان هناك منطقة صغيرة أيضا اسمها أم عردة كانت تتعرض لقصف من قوات الدعم السريع وأيضا أدت إلى عمليات النزوح. الذي يجري هو أن قوات الدعم السريع تحاول الضغط ميدانيا بشكل مكثف على مدينة الأبيض نظرا للأهمية الاستراتيجية بالنسبة للجيش السوداني. مدينة الأبيض هي مقر فرقة المشاة، الفرقة الخامسة مشاة تابعة للجيش السوداني، هي واحدة من أكبر الحاميات التي يمسك بها الجيش السوداني، وهي أيضا تقع على طريق رئيسي للإمدادات واللوجستيات بالنسبة للجيش السوداني. قوات الدعم السريع انطلاقا من مناطق السيطرة في ولايات كردفان تحاول شن هجمات على الأبيض سواء بشكل مباشر أو عبر القصف المدفعي واستخدام الطائرات المسيرة، ولكن هذه المناطق لا تزال يحكم الجيش السوداني السيطرة عليها حتى الآن. يمكن أن نقول بأن خطوط التماس الفاصلة بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع في ولايات كردفان شمال وغرب كردفان لا تزال كما هي، لا يوجد تحرك ميداني أو إزاحة ميدانية بشكل واضح، تراجع أو تقدم أي من الطرفين، ولكن المؤكد بأن الاستهدافات التي يقوم بها الدعم السريع تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في تلك الولاية وتدفع بالمزيد نحو مدينة الأبيض في محاولة للهروب والنجاة من الهجمات المتكررة سلمى للدعم السريع.
1: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات على الخريطة التفاعلية. أجدد الترحيب الآن باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمنية. لواء محمد، إذا كانت الخطوط التماس لا تتغير، هذه الإغارات من قبل قوات الدعم السريع ما هدفها؟
2: أولا خطوط التماس لا تتغير، بقت سمة في سمة الحروب. لما عندما تتدخل المسيرات الخطوط بتتوقف وما بيبقاش في مواجهات مباشرة، والحرب الروسية الأوكرانية هكذا نفس في توقف كامل بسبب تدخل المسيرات. هناك مسيرات يعني حرب استنزاف، المسيرات لا تحسم المعركة ولكنها تستنزف القوات الأخرى. خلال الأسابيع السابقة استطاع الجيش السوداني أنه يسيطر على بعض الأماكن الاستراتيجية في المنطقة ويفك الطوق اللي كان فرض الدعم السريع
1: عن شمال كردفان
2: عن شمال كردفان ويفك الطوق اللي كان على منطقة الأبيض، ونجح فعلا واستطاع أنه يحصل على الطرق الرئيسية زي طريق الصادرات، وأصبح كل ده مكاسب للجيش. الدعم السريع بيحاول يعوض هذه الخسائر ولكن من خلال عمليات استنزاف، استنزاف بالمسيرات، استنزاف بعمليات القر والفر والضرب، وعنده مرونة أعلى، وبالتالي حتى نقل المعارك من كردفان نقلها إلى النيل الأزرق لتشتيت الجيش أو ليجبر الجيش على التوجه في اتجاه النيل الأزرق ويواجه الدعم السريع. ولكن الأهمية القصوى أو الأولوية هتبقى كردفان، لأن كردفان هي العقدة، عقدة المواصلات الاستراتيجية للطرفين، مهمة للغاية. فإذا استطاع الجيش أن يحكم سيطرته على الأرض على الأبيض هيمتد خلال الفترة القادمة غربا في كردفان ويمتد جنوبا، وبالتالي كده عزل دارفور تماما عن السودان وأضعف الدعم اللوجستي. لكن هل الجيش قادر؟
1: ما نوع التعزيزات لكي يعزز الجيش حضوره العسكري هناك ويمتن هذه الجبهة؟
2: من خلال الجيش عنده بعض المميزات مش موجودة عند الدعم السريع. يعني هو جيش نظامي، جيش نظامي بيتمسك بالأرض أكثر من الدعم السريع، لديه معدات ثقيلة مثل المدرعات ومثل المدفعية، لديه تفوق جوي، لديه مقاتلات جوية، ولديه مسيرات ربما تكون بنفس قوة مسيرات الدعم السريع. لكن الجيش عنده ميزة تفضيلية، وبالتالي هو في هذه الحرب خلال هذه الفترة بيحاول أن يثبت وضعه على الأرض، أنه يسيطر على الأرض ويتمسك بيها. الدعم السريع خلال الفترة لقينا بعض نقاط الضعف اللي ظهرت عليه. على سبيل المثال مثلا قدرته على حرب المسيرات قلت عن شهر يونيو وشهر مايو، وهناك في نقص في الدعم. اتنين كمان في انشقاقات، حديث عن انشقاقات داخل الدعم السريع. كمان نقص الإمدادات للدعم السريع خلال الفترة القادمة تضعفه أكثر. كمان ما عندوش القدرة على سيطرة كبيرة على الأرض، يعني الدعم السريع طول عمره كان ينتشر في مساحات واسعة دون السيطرة الفعلية على الأرض، ولذلك هو حريص أيضا على التواجد ومحاولة خلق حالة غير مستقرة للجيش في هذه المنطقة.

0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية ضيفنا في الاستوديو.
1: شكرا.
0: وفي مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال عمدة مدينة كييف إن قتيلا وعددا من الجرحى سقطوا في هجوم جديد بمسيرة على مركز تجاري بالعاصمة كييف. في المقابل قالت السلطات الروسية إن شخصا قتل في هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة أوليانوفسك جنوب شرقي موسكو. حول آخر التطورات الميدانية معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. مرحبا بكما عمر، نبدأ معك وأطلعنا على التطورات لديك.

0: في العاصمة كييف، وهذه هي المرة الرابعة خلال ساعات النهار باستثناء ما كان يحدث في ساعات الفجر من قصف تعرضت له المقاطعة. لو بدأنا منذ ساعات الفجر حيث وقع الهجوم الأكبر على العاصمة كييف، مجموع الصواريخ التي أطلقت وفقا لما قال بيان هيئة الأركان الأوكرانية ناهز 60 صاروخا، من بينها 40 صاروخا موجها وتقريبا 15 إلى 18 صاروخا باليستيا، من بينها صواريخ فرط صوتية من طراز زيركون. الحصيلة النهائية لهجوم الفجر كانت 19 شخصا، وبعد ذلك سقط شخص في هجوم لمسيرة على مركز تجاري قبل نحو ساعة أو ساعة ونصف من الآن، والآن تعود المسيرات الروسية مرة أخرى لمهاجمة العاصمة، وحتى الآن لم تتحدث السلطات عن الأهداف التي تقصدها هذه المسيرات. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي تحدث عن هذا الهجوم وكرر مرة أخرى طلب أوكرانيا القديم الجديد بدعمها بالصواريخ الاعتراضية. الدفاعات الجوية الأوكرانية سلمى لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت، كلها سقطت في مواقعها كما قال بيان للأركان، وهذه النقاط كان عددها في العاصمة 24 نقطة. هذا بالإضافة إلى مقاطعة أخرى تعرضت للاستهداف كمقاطعة زاباريجيا، وكذلك هجمات بالمسيرات على مقاطعة أوديسا التي ما تزال موانئها مغلقة بشكل كامل نتيجة ما تفرضه روسيا من استهداف للسفن وكذلك للموانئ ومنشآتها. أيضا زيلينسكي قبل قليل كان له اجتماع مع قائد الجيش وقادة الفرق، تحدث فيها عن ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة فيما يخص مدد عمل المقاتلين على الجبهات، وكذلك تحدث عن قانون للتعبئة الشاملة عادل كما قال بالنسبة للمواطنين. كما تعلمين فإن أوكرانيا أقرت قانونا يخفض عدد المساقين للجيش من 27 إلى 25، رفعته إلى 60 عاما، وهذا كان قد تسبب بأزمة في وقت سابق. عدا عن ذلك فقالت أيضا هيئة الطوارئ الأوكرانية أن 3 قتلى سقطوا نتيجة جروح أصيبوا بها في هجوم تعرضت له مقاطعة جوتيلو واقعة غرب البلاد.
1: في المقابل أمين، يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات أسفر عن قتل شخص في شرق موسكو.
2: نعم صحيح سلمى، سلطات مقاطعة أوليانوفسك التي تبعد عن العاصمة الروسية بنحو 700 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي أعلنت عن مقتل شخص متأثرا بجراح أصيب بها صباح اليوم في الهجوم الذي طال هذه المقاطعة، والمقاطعة على للإشارة تبعد عن الحدود، عن أقرب نقطة للحدود في الحدود الأوكرانية بأكثر من 1200 كيلومتر، شأنها شأن أيضا جمهورية تترستان التي أعلنت السلطات فيها صباح اليوم عن هجوم واسع بالمسيرات أدى إلى تعطل وحدة صناعية وأدى أيضا إلى وقوع أضرار في مباني سكنية بحسب السلطات في تترستان. وزارة الدفاع الروسية اليوم سلمى تحدثت عن أكثر من 1500 مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية خلال الساعات 24 الماضية. هذا الرقم في الحقيقة سلمى من خلال متابعاتنا اليومية لبيانات وزارة الدفاع يعد رقما كبيرا، ويمكن القول بأن هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق. وزارة الدفاع تقول بأنها تصدت بنجاح لهذه الهجمات، وفي المقابل وجهت ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على منشآت في كييف ومحيطها، والحديث بحسب الوزارة عن منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكراني وعن مخازن للذخيرة والسلاح وعن مستودعات لتخزين وتجميع المسيرات وأيضا مستودعات الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني كما هو الحال عليه في بروفاري على سبيل المثال بحسب الوزارة، التي قالت أيضا بأنها استهدفت سفينتين في ميناء تشورنومورسك كانتا تحملان معدات عسكرية وأيضا ذخيرة، وذلك طبعا في البحر الأسود، إضافة إلى ميناءي يوجني وتشورنومورسك. والحديث عن بنى تحتية للموانئ قالت بأنها تستخدم أيضا لإيصال شحنات إلى الجانب الأوكراني.
1: شكرا لك مراسلنا من موسكو أمين درغامي، وشكرا الموصول لعمر الحاج أيضا مراسلنا من كييف. الآن إلى النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على تداعيات أزمة مضيق هرمز على قطاع الصناعات الدوائية في العالم. التفاصيل مع محمود مراد.
3: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. حبة دواء صغير لكن مكوناتها باتت رهنا بواحدة من أكثر المناطق توترا في العالم. فكل ما يدخل في صناعة الأدوية تقريبا يعتمد على الطاقة والبتروكيماويات التي كانت تمر بسلاسة عبر مضيق هرمز قبل الحرب. هذا القطاع يواجه نقصا في مدخلات العديد من المنتجات الطبية، بدءا من الأدوية ذاتها وصولا إلى الحقن وأكياس المحاليل، إلى جانب وسائل التغليف والتعبئة. لمعرفة حجم الأزمة يكفي أن نعلم أن المدخلات المستخدمة في إنتاج الأدوية يستخرج معظمها من البتروكيماويات، وعلى سبيل المثال للحصر الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول والآيبروفين. هذه المدخلات الكيميائية تصدر من منطقة الخليج إلى الصين والهند، حيث يساهم البلدان بما يصل إلى 70% من الإنتاج العالمي من المكونات الكيميائية للأدوية. والهند الملقبة بصيدلية العالم، وهي ثالث أكبر منتج للأدوية عالميا، تعتمد صناعاتها الدوائية على إمدادات النفط المارة عبر مضيق هرمز. اضطراب سلسلة الصناعات الدوائية لا يقتصر على جانب الإنتاج فحسب، فالولايات المتحدة تحصل على نحو 20% من وارداتها الدوائية من الهند، وتظهر تقديرات متخصصة في الصناعات الدوائية أن أسعار البيع بالجملة للأدوية زادت 75% منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير شباط، مدفوعة بشكل كبير بزيادة تكلفة الشحن. وقد نقلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قطاع تصنيع الأدوية عالميا من حالة الاستقرار التي كانت متوقعة إلى إعادة تسعير جيوسياسي. ففي مارس أذار الماضي ارتفعت الأسعار بأكثر من 40% نتيجة لصعود أسعار الغاز والنفط التي تدخل في صناعة البتروكيماويات وزيادة تكاليف الشحن الجوي الآمن للأدوية الحساسة للحرارة. وفي الشهر الذي تلاه واصلت الأسعار صعودها ولكن بوتيرة أبطأ، وسط ترقب فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على الأدوية المستوردة. في مايو أيار استمرت الأسعار في تسجيل ارتفاع بأكثر من 2% مع تأثرها بتداعيات أزمة المضيق. وفي يونيو حزيران بدأت أسعار الدواء تشهد استقرارا نسبيا، ليس بسبب وفرة الإنتاج بل لأن الشركات العالمية خفضت منتجاتها لحمايتها من الرسوم الجمركية الأمريكية. واستمر هذا الاتجاه حتى الشهر الحالي مع إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا ما خفف ضغوط الشحن. تنضم إلينا من لوس أنجلس الدكتورة لين قواس المختصة في قطاع صناعة الأدوية. دكتورة لين، إلى أي مدى في تقديرك يترجم أي اضطراب في تدفق النفط والغاز والمواد البتروكيماوية عبر المضيق إلى نقص فعلي في الأدوية في السوق العالمية؟
4: شكرا للاستضافة. طبعا زي ما حضرتك علقت أنه بدأنا نرى بعض هذه التأثيرات، والأزمة التي نمر فيها الآن أثبتت وبامتياز أن الصناعات الدوائية هي عالمية، ونحن نحتاج كل النقاط التي حضرتك علقت عليها، الخليج، الهند، الصين، الدول الأوروبية، وتأثيرها عالمي في الولايات المتحدة وتأثيرها عنا على المواطن العربي والمريض العربي. زي ما حضرتك علقت، المواد الأولية

0: بتروكيميائية مهمة جداً في صناعة الدوائية، فبرميل النفط بالخليج بيأثر على الصناعات في الهند والصين والمريض في الولايات المتحدة وعالمياً. مضيق هرمز والتحركات الجيوبوليتيكية التي نراها أظهرت بعض نقاط الضعف بالسلسلة الدوائية، ولكن على المدى القصير بالذات الشركات العالمية تستخدم المخزون الذين هم بالعادة يستخدمون في مثل هذا الحالات، وهناك وهذا يشكل ضغط كل ما الشركات استخدمت المخزون لحلول سريعة لفتح السلسلة الدوائية عالميا.
1: طيب دكتورة لين، الهند ربما هي ثالث منتج للأدوية في العالم، لكنها قد تختلف عن سابقاتها في هذا الترتيب بأنها تعتمد بصورة شبه كلية على واردات الخليج من النفط والبتروكيماويات. ما البدائل اللوجستية أمامها؟
0: في الحقيقة لما دعتوني لهاي المقابلة تكلمت مع أحد أصدقائي في الهند الذي يدير شركة ضخمة للمنتجات الهندية التي تورد للولايات المتحدة وعالميا. الضغوطات التي يمارسونها بانخفاض الروبي، انخفاض مصدر الرئيسي للمواد البتروكيميائية التي تدخل في الصناعات الدوائية، وضعت ضغط كبير على الحكومة الهندية، ولكن هذا الضغط أيضا أثبت أن الهند عندها مرونة، فالحكومة قامت من مصادر داخلية، علاقاتها مع الصين، اتفاقية عمان لتحويل البضائع مباشرة إلى الهند. على الوقت القصير الحكومة استطاعت أن تمتص بعض المؤثرات التي نراها الآن في المدخول البتروكيميائي إلى الهند. طبعا الهند أيضا لجأت إلى الصين، حسب ما قرأنا بأيجيا تايمز كل الطرق ultimately في النهاية تؤدي إلى الصين. الصين تأخذ هذه الفرصة لتغطي بعض الثغرات التي نراها الآن بسبب.
1: طيب عرضنا جانبا من أثار هذه الأزمة على أسعار الأدوية في العالم، هل سيتأثر المستهلك في المنطقة العربية بهذه الزيادة في الأسعار؟
0: طبعا أكيد مع كل هذه الأشياء المستهلك العربي والمستهلك العالمي، لقد رأينا ارتفاع مشهود بالإنسولين، بالأدوية التي يستخدمها المرضى، القلب والسكري، هذه أمراض مزمنة والمريض لا يستخدم الدواء فقط ليحافظ على ألم أو هذه أدوية يحتاجها للحيوية اليومية. للأسف لقد رأينا ارتفاع في الأسعار مشهود، تعدلت قليلا عندما بدأت المحادثات عن السلام، ولكن هذه الارتفاع عن الأسعار ستؤثر على المواطن العربي والمواطن الأمريكي والعالمي، لأن هذه كما علقنا سابقا أنها صناعة عالمية، والأمن الدوائي هو عالمي، وإذا تأثرت الولايات المتحدة العالم سيتأثر، وإذا تأثر الخليج كما نرى الآن سيتأثر العالم بالأسعار والإمدادات الدوائية.
1: طيب شركات الأدوية الكبرى في آسيا، إزاء هذا الأثر الذي أحدثته الحرب في منطقة الشرق الأوسط، هل ستنوع أو تتجه إلى تنويع مصادرها من البتروكيماويات اللازمة لإتمام صناعتها، أم تعيد التموضع وتبعث بعضا من مصانعها أو تفتح مصانعها في أوروبا وأمريكا الشمالية لتجنب هذه الأزمات؟
0: سؤال مهم جدا، وكما رأينا أن الحكومة الأمريكية تحاول إعادة التوطين، وهو طبعا واقع سياسي وتكنولوجي معقد، ولكن الحكومة فرضت رسوما عالية على الأدوية المسجلة والمستوردة من خارج أمريكا، ووضعت حوافز عالية لهذه الشركات العظمى لبناء مصانع هنا في أمريكا، ورأينا العديد من الشركات الكبرى بدأت في بناء مثل هذه المصانع. أمريكا الجنوبية ترى هذه فرصة لها لبناء مصانع، ونرى في البرازيل، كولومبيا. أنا أتوقع هذه شيء مهم للولايات المتحدة، أنهم يحاولوا يحافظوا على استمرارية سلسلة الإمداد الدوائي، ليس فقط للأدوية الحالية، ولكن السلسلة الدوائية لها دور محوري في دفع عجلة الابتكار الدوائي المهمة لنا في العالم. الوضع الحالي أتوقع ممكن يكون فرصة ممتازة للوطن العربي والدول الخليجية ليكون ليس فقط لإمداد العالم ببرميل النفط، وإنما في بناء مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية عالميا. أنا في خلال زياراتي المتعددة لدول العربية ودول الخليج أرى رؤية واضحة لهذا الاتجاه، والعلاقات بين الدول الغربية والدول العربية وبالذات الخليج قد تؤدي إلى أمن دوائي في الوطن العربي والعالمي.
1: الدكتورة لين قواس المختصة في قطاع صناعة الأدوية كانت معنا من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا الآن إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ورام الله وبيروت، والبداية من واشنطن مع الزميل هاشم أهل برا. تفضل هاشم.
3: شكرا جزيلا لك سلمى. أهلا بكم مشاهدينا إلى أفئدتنا اليومية من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب العسكرية ضد إيران، يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة، معلنا ما سماها الحرب الاقتصادية على طهران، متوعدا بفرض أشد عملية اقتصادية ساحقة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة. ترامب قال إن الإجراءات ستكون حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق، وشبهها بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. كما دعا ترامب جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانب واشنطن لعزل ما سماه التهديد الإيراني وهزيمته. دعوة تطرح تساؤلات جديدة بشأن حاجة واشنطن إلى مشاركة حلفائها في الحرب الاقتصادية على إيران بعد أن تحاشوا المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية ضد طهران. على الجانب العسكري، وصلت مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط تزامنا مع بدء حاملة الطائرات أبراهام لينكولن العودة إلى الولايات المتحدة بعد تمديد انتشارها بسبب متطلبات العمليات القتالية ضد إيران. في غضون ذلك، قال نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال كريستوفر لانيف أن حرب أمريكا المقبلة لن تكون مثل الحرب السابقة، مؤكدا إدخال العديد من التغييرات على طرق وتكتيكات المواجهة العسكرية. نطرح اليوم التساؤل التالي: كيف تبرز هذه التطورات ملامح التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني في الفترة المقبلة؟ وهل تعني الحرب الاقتصادية نهاية الحرب العسكرية؟ أناقش ذلك وغيره مع ضيفي هنا في الاستوديو، دان غريزر زميل أول ومدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون، ومارلن هاردينجر دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية الأمريكية. لكن قبل ذلك أتوجه إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور ليطلعنا على آخر التصريحات السياسية هنا في واشنطن، بدءا من ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي. فادي.
4: نعم هاشم، وزير الخزانة سكوت باسنت أعرب عن عدم قدرته على فهم لماذا ارتفعت أسعار النفط بعيد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة، لا سيما أن الرئيس ترامب لم يفصح عن طبيعتها، ولكن كما أشرت قال أنها الأقصى في التاريخ، وعمليا مقارنا بينها وبين عملية الإنزال الحلفاء في النورماندي في فرنسا ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. خصوصا أن وزير الخزانة اعتبر أنه طالما الآن انتقلنا إلى حملة الضغط الأقصى الاقتصادي ضد إيران، فإنه في الوقت الراهن على الأقل لن يكون هناك استئناف للعمليات الكبرى العسكرية ضد إيران. وبالتالي هذا الإعلان الأول الذي جاء على لسان وزير الخزانة الذي قال قال إنه سوف يفصح عن طبيعة الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، لكنه ألمح إلى طبيعتها عندما قال في نهاية المطاف هذه العقوبات تعني أن الولايات المتحدة سوف تتجه

0: إلى حلفائها لتقول لهم إما أنتم معنا أو ضدنا، وبالتالي ينبغي أن تكفوا عن جميع التعاملات المالية والنفطية مع الجانب الإيراني، وإلا فستتعرضون لأقصى العقوبات من قبل الخزانة والحكومة الأمريكية. وبالتالي من الواضح على الأقل وفق حديث وزير الخزانة أن هذه السياسة العقوبات غير المسبوقة كما تقول إدارة ترامب تقوم في الأساس على الضغط على الحلفاء لكف عن أي تعاملات مع الجانب الإيراني من أجل فرض هذه العزلة، التي بدأ واثقا أن وزير الخزانة ستؤدي إلى انهيار النظام في إيران وفق تعبيره. في المقابل كان لافتا أيضا أنه استبعد توجيه أي إنذار إلى الصين أو أي تحذيرات إلى الصين عندما سئل إذا كانت الصين ستكون من ضمن هذه الحملة ضد إيران بما أنها مستورد الأكبر للنفط الإيراني، قال يفضل أن تناقش هذه الأمور في إطار خاص. ولا شك أن هذا الأمر يتعلق خصوصا بالعلاقات الأمريكية الصينية، وحقيقة أن الرئيس الصيني سيأتي إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب هنا في البيت الأبيض في 24 سبتمبر، وبالتالي تتلافى الإدارة الأمريكية إثارة أي توترات. لكن عمليا وزير الخزانة يقول لا استئناف للعمليات العسكرية الكبرى، وأن هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة على ما يبدو تتعلق بالعقوبات الثانوية على الدول التي لا تزال تتعامل مع إيران من أجل تجفيف منابع التمويل، وقف دعم إيران لخلائها كما يقول باسنت، ومن ثم إسقاط النظام. وبالتالي من غير الواضح إذا كانت الاستراتيجية الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقلت من إمكانية فرض الضغوط على إيران لإجبارها على التفاوض كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تفاوض في الوقت الراهن لكنه لم يستبعده في المستقبل، في حين أن وزير الخزانة يتحدث عن إسقاط النظام في إيران. هاشم،
1: شكرا لك فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض. دان، ماذا تعني هذه الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب؟
2: This is a really interesting development.
3: هذا تطور ملفت فعلا وهو غير مسبوق إن صح الوصف. الاستراتيجية تبدو معكوسة. عادة حين تدخل دولتان في نزاع فالدولة المعتدية تحاول الطرق العسكرية تحقيقا لأهدافها السياسية، لكن في هذه المرة إسرائيل والولايات المتحدة بدأت بضربة تقطع رأس النظام من خلال قتل المرشد الأعلى وأقرب مستشاريه. كان هذا إذن تحركا متطرفا إن صح القول، ولم يعد بالإمكان التصعيد أبعد من ذلك. الآن يحاولون تحقيق الأهداف السياسية من خلال أدوات أقل تأثيرا من خلال الحرب الاقتصادية، وهذا ملفت لأنه إن لم تذعن إيران وتستسلم خسروا المرشد الأعلى في اليوم الأول من الحرب، وبالتالي يصعب أن نفهم كيف ستحصل الولايات المتحدة على التنازلات التي تطالب بها لحل النزاع سلميا من خلال أدوات أقل تأثيرا كالعقوبات الاقتصادية.
1: مارلين، هل سيكون من عمليا من السهل تنفيذ خطة حصار اقتصادي شامل على إيران؟
3: شكرا. وهنا يكمن السؤال الأهم. الكلام جيد وكان الرئيس واضحا في رسائله وأعلن مسارات مختلفة من أجل كسب الأفضلية ضد إيران وقياداتها، لكن للأسف نحن بحاجة إلى استتباع هذه التصريحات بتحركات فعلية وملموسة، وما لم ينجح به الرئيس هو بناء تحالف دولي. لو كان جديا بهذه التحركات الاقتصادية الضاغطة سيكون بحاجة إلى كافة حلفاء الإدارة الأمريكية، ومن ثم التواصل مع دول مجاورة لإيران لإشراكها في الحملة. التصريحات ممتازة ولكن المتابعة هي الأساس. وزير الخارجية وبعض أبرز القياديين ضمن المؤسسات الحكومية الأمريكية كانوا جزءا من العملية، وهذا سيكون مفيدا لو تم استدعائهم للقيام بهذه الجهود ولم تقتصر الأمور على البيت الأبيض.
1: دان، أمريكا تفرض عقوبات على إيران منذ الثورة الإسلامية، منذ 50 عام، منذ 1979. ما الذي يتغير اليوم؟
3: فعلا سؤال وجيه وممتاز آخر. أنتم محقون. بالفعل الولايات المتحدة في نزاع مع إيران منذ أن ولدت تقريبا، لم يتغير سوى القليل، وبالتالي يصعب أن نتخيل كيف يمكن لجولة جديدة من هذه العقوبات الاقتصادية مهما كانت قاسية من شأنها أن ترغم إيران وتلوي ذراعها حتى توافق على شروط تقبلها الإدارة الأمريكية. بعد 6 أشهر من النزاع، لحسن الحظ لم نخسر عددا كبيرا من الأمريكيين، يكفي أن نخسر واحداً طبعاً لكي نتأثر، ولكننا استثمرنا الكثير من الجهود والوقت، والإدارة الأمريكية قد استثمرت الكثير من رأس مالها السياسي في هذه الجهود. وبعد فترة طويلة من النزاع مع إيران، من الصعب أن نتخيل أن تكون إيران مستعدة لتقديم أي تنازلات تحسن من موقف الإدارة الأمريكية تعويضاً لما تكلفه هذه الحرب.
1: تقارير التي صدرت أمس مارلين، والتي قالت بأن إيران مداخلها من النفط كانت 7.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة من 2026، بما فيها في عز الحرب وكذلك الحصار المفروض عليها. إذا أردت أن تفرض حصارا اقتصاديا شاملا على إيران، يجب أن تسيطر على معبر على مضيق هرمز وأن تمنع كل الدول من التعامل مع إيران. هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه الهيمنة المطلقة على كل العالم؟
3: سؤال وجيه. الجواب البسيط هو كلا. فالولايات المتحدة تعاني في الوقت الحالي من أجل أن تفعل إقفال المضيق تماما. هناك بعض حركة الملاحة من وإلى أو عبر المضيق، ولكن موضوع الحدود البرية لا يزال مطروحا. كذلك هناك قيادة إيرانية جديدة يبدو أنها أكثر تطرفا وأكثر إصراراً على مواقفها. بعد 50 عاماً من العقوبات، هذه المجموعة مستعدة لتكبد المزيد من الألم من أجل أن تحقق هدفها الرئيسي، ألا وهو نجاة واستمرار وصمود النظام. وبالتالي ربما يتخذون الإجراءات من أجل تعزيز العبور عبر البر.
1: دان، هل انتقلنا إلى مرحلة جديدة هي الحرب الاقتصادية، أم أنه في واقع الأمر هو اعتراف بأن الخطة العسكرية أو الخيار العسكري لم يكن ناجحا على الإطلاق؟
3: أعتقد أن هذا هو اعتراف فعلي بأن العمليات العسكرية لم تحقق النجاح المطلوب. اتضح منذ اليوم الأول أن المخططين العسكريين هنا في العاصمة واشنطن وفي إسرائيل قد حسبوا أن هجمة مفاجئة منذ اليوم الأول سوف تضعضع النظام، وهكذا سادت السردية في الليلة الأولى أنها حرب تحريرية. ولكن كلما طالت الحرب زادت صعوبة الحفاظ على الذخائر، وقد ذكر ذلك ووثق بوضوح. إذن المحاولة للفوز بالحرب عن بعد من خلال لإسقاط القنابل وإطلاق الصواريخ لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة ولا لوى ذراع إيران من أجل تحقيق أهداف الحرب الأساسية. وبالتالي نحن في مرحلة جديدة تماما. ولكن حين بدأت الحرب بهذه المقاربات المتطرفة، صار من الصعب أن نتخيل استخدام أدوات أقل مستوى وأقل تطرفا.
1: مارلين، العراق قرر أن يجعل من إيران منفذ جديد لشحن النفط لتسويقه عالميا. الصين، روسيا، الهند، دول تتعاطى دائما مع إيران بسبب حاجتها الملحة للنفط الإيراني. هل بإمكان ترامب اليوم أن يقنع الصين والهند والعراق وروسيا بقطع كل العلاقات مع إيران؟
4: Mm.
3: هذا سيكون جزءا أساسيا من هذه الحرب الاقتصادية، والجواب السريع هو لا. فالرئيس سيعقد قمة مع القيادة الصينية قريبا، وسيكون عليه أن يجازف بحرب تجارية مع الصين لو ضغط عليها بالنسبة إلى إيران، ولم يبدو مهتما بالضغط على روسيا في هذا المجال. قد يتحرك باتجاه الهند من أجل الحد من علاقتها التجارية مع إيران، ولكن بدون الحلفاء التقليديين وبوجود المؤسسات الحكومية الأمريكية لتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة، سيصعب تنفيذ هذه الحملة الاقتصادية المؤلمة على إيران. وحتى لو نجح بذلك، القيادة الإيرانية الجديدة ستجد سبلا من أجل الالتفاف حول العقوبات والاستمرار والنجاة، وهذا طبعا يفقد هذه المبادرة معناها.
1: لدي 30 ثانية معكما. هل ستنتهي هذه الحرب قريبا أم لا؟ أبدأ بك دان.
2: I'm sorry, I didn't get that question.
1: Will this over war be over anytime soon?
2: No. I don't think so.
3: لا أعتقد ذلك.
2: This shift to economic warfare.
3: هذا تحول إلى حرب اقتصادية.
1: ابقى معي. لدينا بعض العواجل هنا. الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، ويبدو أننا الآن بدأنا في زخم تنفيذ هذا الوعيد الذي سمعناه أمريكيا قبل قليل. دان، خذ كل وقتك الآن. هل ستنتهي هذه الحرب قريبا؟
2: Yes. I don't think so.
3: لا أعتقد ذلك. فالعقوبات الاقتصادية تستغرق وقتا، فنحن نفرض العقوبات الاقتصادية على إيران منذ العام 79 ولم ننتج النتائج المتوخاة، وبالتالي الكرة في ملعب إيران الآن، ويمكنها أن تجر وتماطل. فرئيس ترامب يواجه ضغوطات سياسية أكثر بكثير من القيادة الإيرانية. أنا واثق من أن الإيرانيين يدركون أن هناك انتخابات نصفية وهي تبعد أسابيع، وبالتالي يفيدهم أن يطيلوا ويماطلوا قدر الإمكان لزيادة الضغوطات السياسية ضد الإدارة الأمريكية داخل الولايات المتحدة.
1: مارلن، ونحن نتابع هذه العواجل الآن بشأن القرارات التي ستصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات، نتوقع أنها سوف تشمل بعض الكيانات، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية بأن الهدف هو عزلة تامة على إيران تفضي إلى انهيار شامل لنظام الحكم في إيران. هل تتوقع أن أقصى درجات العقوبات التي قد تفرضها أمريكا قد تفضي إلى إسقاط نظام الحكم في إيران؟
3: أعتقد أن هذا هو الهدف الاستراتيجي للإدارة للأسف، ولكن الجواب السريع هو كلا. فالقيادة الإيرانية الجديدة سوف تقوم بالتكيفات كما فعلت من قبل، وسيكون لديها ترتيبات جديدة مع الدول المجاورة التي تتشارك معها حدودا برية من أجل أن تضمن بقاء النظام الحالي بدون استقطاب المزيد من الحلفاء وممارسة الصبر الاستراتيجي لفي هذه الاستراتيجية. كلا، فإيران لصالحها الوقت.
1: دان، من وجهة نظر جيوسياسية بحتة، فرض حصار شامل يقتضي من الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على كل حركة السفن، خصوصا حاملة للنفط عبر مضيق هرمز، وهذا مربط الفرس، لأنه هنا المشكلة السيادية الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية فعلا سيطرة مطلقة على كل حركة المرور والملاحة عبر مضيق هرمز؟
3: يبقى أن نرى إذا ستنجح الولايات المتحدة في السيطرة على حركة المرور بهذه الطريقة، وهي مشكلة أعداد. فأسطول الولايات المتحدة البحرية تراجع منذ سنوات، لأن البحرية لا يمكنها أن تقوم أو أن تستكمل برنامجا لبناء السفن منذ 5 سنوات. فهناك 3 تجارب أو 5 تقريباً إيران فشلت في هذا المجال مع برنامج الفرقاطة التي تسمى كونستليشن، والآن هناك سعي لبناء فرقاطة جديدة، ولكن هذا سوف يستغرق سنوات، وبالتالي بالأسطول القائم لا أعتقده كبيرا ما فيه الكفاية أو لديه القدرات من أجل فرض الحصار التام.

0: باختصار شديد مارلن، تقول لحلفائك في المنطقة سوف أخوض حرب طاحنة لكي أسقط نظام الحكم، تعود إليهم بعد 8 أشهر تقول لهم أو 6 أشهر سوف أخوض حرب اقتصادية طاحنة ولا أحد يعرف على الإطلاق ماذا سيحدث غدا. باختصار شديد، كيف ترى المستقبل؟
1: من بين أبرز تبعات هذه الحرب هي تردي العلاقات الأمريكية مع دول الخليج الحليفة، فقد بنينا هذه العلاقات على مر عقود عبر مصالح مختلفة، والكثير من هذا رأس المال السياسي قد قوّد من خلال هذا النزاع. فهذه الإدارة والإدارة التالية سوف يكون عليها أن تعيد بناء هذه العلاقات من منطلق أمني وسياسي.
0: مارلن هاردينجر ودان غريزر، أشكركما جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم مع حديث أمريكي عن احتمال عن فرض عقوبات اقتصادية، وصفها ترامب بأنها سوف تكون إنزالا نورمانديا ثانيا، في صيغة أمريكية أخرى بأنها سوف تكون أحد أهم وأعظم الأحداث السياسية على الإطلاق منذ 100 عام. أذهب بكم نان بعيدا إلى الشرق، إلى طهران مع نور.
2: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن تهديد بعقوبات قاسية، هكذا هددت واشنطن طهران لترد الخارجية الإيرانية على أن العقوبات الأمريكية سياسة فاشلة وتكرارها لن يؤدي إلى الإخفاق، وتؤكد الخارجية على أنها ستدافع عن مصالحها القومية وأمنها القومي ومصالحها الوطنية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي علق على المقترح الجديد أو الإجراءات الأمريكية الجديدة بفرض عقوبات قاسية على طهران بأن العقوبات وتكرارها لن يؤدي إلى مزيد من الإخفاقات. إذن على الأقل هكذا تنظر طهران لما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من العقوبات، لكن بكل تأكيد إلى أي حد يمكن أن تؤزم العقوبات الأمريكية المقبلة الوضع الداخلي هنا في إيران، وإلى أي مدى يمكن أن تدفع طهران إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات وتقديم الكثير من التنازلات. هي أسئلة نطرحها هنا من الاستوديو بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور عماد أبشيناس الخبير بالشؤون الإيرانية والشؤون الإقليمية، وكذلك مع الدكتور رضا باقري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف الإيرانية بشأن العقوبات الأمريكية. عمر، ماذا صدر هنا في طهران في الرد على التهديد الأمريكي بفرض عقوبة قاسية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار المفاوضات ما بين البلدين؟
3: نعم نوردين، آخر ما صدر كان بيان عن الخارجية الإيرانية وصف فيها هذه العقوبات بأنها ترقى إلى الإرهاب الاقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، وقال البيان إنه سوف يتم معاقبة من وضعوا الخطط لهذه العقوبات ومنفذيها وأنهم يتحملون التداعيات. إضافة إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات هي تكرار لسياسة سابقة، تلك السياسة كانت قد فشلت وأنها سوف تفشل مرة أخرى بحسب ما تقول الخارجية الإيرانية، التي أيضا أضافت إن هكذا عقوبات تعكس فشل الولايات المتحدة الأمريكية في حربها العسكرية التي خاضتها مرتين ضد إيران، وأن هذه العقوبات لن تثني إيران عن الدفاع عن سياساتها وحتى عن مصالحها القومية واستقلالها في مواجهة كافة الضغوط التي تمارس ضدها، سواء كانت ضغوط سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا في تغريدة قال إن هذا الإرهاب الاقتصادي التي تمارسه واشنطن بحسب تعبيره ليس هو ضد إيران بل ضد دول العالم وسيادة هذه الدول، في إشارة إلى مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبعض الدول حلفاء واشنطن لأجل مماشات أمريكا في هذه السياسة. أيضا كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية قال إن هذه السياسة الأمريكية أيضا تعكس فشل الولايات المتحدة الأمريكية في كل الحرب العسكرية التي خاضتها ضد إيران. نرصد أيضا هنا تصريح قبل يومين قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر خالباف عندما خاطب كل من وزيري الخزانة والحرب الأمريكيين بالقول إن فرض مزيد من الضغوط على إيران لن يؤدي إلى انتزاع تنازلات منها دون تلك التي كانت في مذكرة التفاهم، بمعنى أن إيران على الرغم من كل هذه الضغوط تقول وفق ما يقول قالبة فإنها لن تقدم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، وأن على واشنطن أن تعود إلى مذكرة التفاهم كما يقول دائما الجانب الإيراني. لكن نور الدين، على الرغم من هذه الحدة النبرة المرتفعة من قبل الإيرانيين تجاه هذه العقوبات، نحن نلمس تأثير هذه العقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني، حتى أن عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني
4: نعم
3: أمس قال إن إيران باتت غير قادرة على تصدير النفط وغير قادرة على الحصول على العائدات، مما أدى ذلك إلى تضخم، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وعجز في الموازنة الحكومية.
4: نعم عمر. إذن عمر هو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه الإيضاحات. دكتور عماد أبشناس، عقوبات قد تراها طهران خلال الأيام القليلة القادمة تفرضها واشنطن، الرئيس الأمريكي يصفها بالعقوبات القاسية، بل أكثر من ذلك يصفها ويشبهها بإنزال النورموندي، بمعنى أن هناك هدف واضح ربما هو إضعاف النظام، وربما قد يكون هو إسقاط النظام تحت تأثير الضغط الاجتماعي. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه العقوبات ربما قد تؤثر بشكل كبير على الداخل الإيراني وكذلك على صاحب القرار السياسي هنا في طهران؟
5: تحياتي لك يا دكتور نور الدين وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع يبدو أن الرئيس ترامب مهووس بعملية النورماندي، لأنه كان يريد القيام بعملية تشابه النورماندي في إيران قبل عملية عسكرية كان يقول، وعمليا هو يريد أن يسجل شيء باسمه في هذه المواجهة. كل الفشل الذي فشلت به القوات الأمريكية عبر العمليات العسكرية اليوم يريد أن يلخصها بعمليات اقتصادية باسم النورماندي كمان، يعني مثل العمليات العسكرية. ولكن عمليا 50 سنة من العقوبات إيران ترضخ تحتها، وأنت تعيش في إيران أكثر من 20 سنة وتعلم أن الإيراني تأقلم مع هذه العقوبات. يعني كل هذه العقوبات التي يتكلمون عنها تم فرضها على إيران مسبقا، والإيراني تأقلم معها.
4: لكن دكتور، لا أقول الوضع، الفرق هنا أن العقوبات القديمة كانت عقوبات في وضع عادي، الآن عقوبات شديدة في وضع حربي، بمعنى أن حتى الداخل الإيراني، أمس وزير النفط الإيراني اشتكى بأن إيران لا تبيع النفط، ليست لها موارد نفطية. الحكومة نفسها، الرئيس الإيراني تحدث بشكل واضح بأن الوضع صعب جدا. إذن وضع صعب قبل العقوبات، العقوبات الآن ستفرض، يعني سيصبح الوضع أكثر صعوبة. هل الداخل الإيراني قادر على تحمل مزيد من الضغط؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، وليس ماذا حدث في الماضي.
5: يعني شوف نور الدين، الداخل الإيراني اليوم الأولوية له الوجود الإيراني. يعني عندما يواجه الحرب التي رآها من قبل الإسرائيلي والأمريكي ويرى أن الوجود الإيراني في خطر، الأولوية بالنسبة له الوجود الإيراني. لا أقول الوضع الاقتصادي جيد، لا، ولكن قسم كبير من المشكلات الاقتصادية التي يواجهها الداخل الإيراني ليس سببها العقوبات، سببها سوء الإدارة والفساد وغيره، وليس فقط العقوبات. لا يجب أن نتصور أنه الولايات المتحدة يفعل ما يشاء، تستطيع أن لا الداخل، يعني حتى الاحتجاجات التي رأيناها قبل الحرب لم يكن سببها العقوبات، كان سببها السياسات الحكومية. رفعت الحكومة سعر الصرف، وحدت سعر الصرف، وكانت تريد سعر البنزين وغيره، أدت إلى الاحتجاجات. لم تكن العقوبات هي الأساس إذا ما أردنا أن نقول. وحاليا نفس الشيء، يجب أن نرى كيف سوف تتدبر الحكومة الإيرانية أمرها كي لا يكون هناك ضغط على المواطن الإيراني.
4: إذن نقول دكتور، السؤال كذلك إلى الدكتور باقري. دكتور، لا أحد أغلق لحد الساعة باب السياسة والدبلوماسية. الرئيس الأمريكي يتحدث على أنه يمكن أن يعود إلى طاولة المفاوضات مع إيران، والإيرانيون كذلك لم يقولوا أنهم أغلقوا باب السياسة. الآن كل طرف يضغط من جانبه، الجانب الأمريكي يضغط بهذه العقوبات، وربما الجانب الإيراني

0: يحاول أن يضغط من باب مضيق هرمز. هل يمكن القول بأن الضغوط الأمريكية الجديدة ستدفع طهران مرة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم إن لم يكن مزيد من التنازلات جزء من التنازلات للجانب الأمريكي؟
1: هذه استراتيجية الرئيس ترامب التي اعتدناها، فهو يحاول أن يزيد من الضغوطات على إيران ويريد أن يعيدها إلى طاولة المفاوضات، ولكن في واقع الحال الجانب الإيراني لطالما كان موجودا على طاولة المفاوضات، ولكن الطرف الآخر هو الذي فجر طاولة المفاوضات وأغلق الباب أمام الدبلوماسية. لقد تم التوضيح أكثر من مرة بأنه من خلال القوة والعنف لن تقتنع إيران بضرورة العودة إلى المفاوضات. الدبلوماسية والسياسة يجب أن تؤمن مطالب للطرفين، وهي ليست مسألة فرض الإرادة وإلا تكون ديكتاتورية وليس دبلوماسية. أعتقد أن ترامب بعد كل هذه الفترة من التعامل مع إيران وجب أن يدرك أن إيران لن تقبل بالاستسلام، وبالتالي يجب أن يدرك هذا الموضوع.
0: لكن دكتور، الآن ما هو المسار الذي يمكن أن تنتهي أو ينتهي إليه هذا التوتر؟ توقف الحرب لفترة ما، ضغط من طرفين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ماذا سيؤدي ذلك؟ هل فعلا الوصول إلى طاولة المفاوضات أم إلى مواجهات جديدة؟
1: في الحقيقة استعدت إيران لفترة طويلة من هذا النزاع ضد الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة والرئيس ترامب هو الذي يريد نصرا بفترة زمنية وجيزة. الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية كلهم مستعدون للمقاومة، للصمود في وجه الولايات المتحدة. ورأينا ذلك واضحا في قرارات الجمهورية الإسلامية. تنتهي الحرب فقط إذا قبلت الولايات المتحدة بالشروط التي تطالب بها إيران، إذا اعترفت بسيادة إيران على مياهها الإقليمية في مضيق هرمز، وإذا ما قامت بتحرير أو رفع التجميد عن أصول إيران في عدد من الدول المختلفة، كما عليها أن ترفع العقوبات، كافة العقوبات، وأن توقف كل الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذه الحالة يتوقف النزاع وتنتهي الحرب.
0: دكتورة منى بشناس، قبل قليل الخزانة الأمريكية تقول بشكل واضح بأنها فرضت عقوبات على عناصر من الحرس الثوري ومن حزب الله. ماذا يمكن أن يحمل هذا القرار من جديد على الداخل الإيراني؟
2: يعني شوف دكتور نور الدين،
0: ولماذا بالضبط مثلا عناصر من الحرس الثوري الإيراني؟
2: يعني شوف دكتور نور الدين، إذا كان عندهم حسابات في الولايات المتحدة ليقفلوها عمليا، يفرضون حصار عقوبات على أشخاص ليس لديهم أصلا حساب في الولايات المتحدة ولا يسافروا على الولايات المتحدة.
0: لكن بالتأكيد دكتور، ولا يسافروا. هؤلاء الأشخاص ربما يمارسون جزء من تجارة الحرس الثوري، سواء في تجارة النفط أو أنواع أخرى من التجارة، وبالتالي نعم. يمكن هذا أن يقيد حركتهم.
2: نعم، فرضوا عقوبات على بعض الأشخاص خلال 50 سنة الماضية، حتى على بعض الشركات، وبعدها غيروا أسامي هذه الشركات، غيروا الأشخاص وعملوا. يعني موضوع تغيير الأشخاص، تغيير حتى اسم الشركات، والشركات الإيراني تعود عليها. خلينا نكون صريحين، يعني هذه الأمور لن تؤدي إلى أن يتراجع الإيراني عن مواقفه الأصلية، والتصور بأن الإيراني سوف يتراجع من مواقفه المبدئية هذا لن يحصل. ما تريد الولايات المتحدة، يعني هنا يجب أن نسأل الجانب الأمريكي ماذا تريد أن تصل إليه؟ هل تريد أن تصل إلى نتيجة مع الإيراني، أو فقط تقول أنك قمت بعمل ما، أو أنك تقوم بالتجربة والخطأ؟ هذه التجربة والخطأ

0: أثبتت فشلها خلال 50 سنة الماضية. الحرب أثبتت فشلها. السبيل الوحيد هو التوصل لاتفاق مرضي الطرفين، وهنا أؤكد مرضي الطرفين. لا يمكن أن تصل الأمريكي إلى اتفاق هو فقط يريده ولا يكون لمصلحة الإيراني. بالتأكيد الإيراني لن يجلس مع الأمريكي على طاولة مفاوضات، لن تكون مصلحة إيران هي مضمونة في هذه في أي اتفاق.
1: دكتور بقري، ألا يمكن الإشارة على أن ما تحاول أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يكون الهدف منه بالأساس هو محاولة ضرب الداخل الإيراني بالدرجة الأولى، وكخطوة أخرى إضعاف النظام وبالتالي محاولة إسقاط النظام؟ هل يمكن أن نقول بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى هذا المسلك؟ وألا يتخوف صاحب القرار في إيران من أن تتعقد الأمور في الداخل الإيراني وبالتالي تؤثر على مستقبله السياسي؟
2: ما أعلمه هو أنه في إيران هناك معاناة للشعب، وذلك منذ سنوات لا بل عقود. كثر ليسوا راضين عن هذه العقوبات الاقتصادية طبعا، ولكن عادة حين تكون في حالة حرب، في حالة أزمة، فهم الشعب الإيراني أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد الدولة، ضد الشعب، ضد الدولة.
1: نعم، إذن إذن شكرا دكتور، ربما داهمنا الوقت. إذن نشكر الدكتور رضا باقري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، كذلك نشكر الدكتور عماد أبشناس الخبير بالشؤون الإيرانية والإقليمية على مشاركتهما لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى المشهد الفلسطيني ومن رام الله مع الزميل وليد.
3: شكرا لك نور الدين، زميل نور الدين من طهران، ولكم كل التحايا مشاهدينا الأعزاء. تغول المستوطنين وعصاباتهم سجل ذروة جديدة اليوم باعتدائهم على مواطنين من قرية المغير شرقي رام الله، فأصابوا 12 منهم بجراح. وامتدت هذه الاعتداءات إلى متجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة أيضا شمال شرق رام الله، وتواصل حصارهم لليوم 12 على قرية قصرى جنوبي مدينة نابلس، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في مسافر يطا. للوقوف على هذا التدهور والتصعيد الحاصل نستضيف في هذه النافذة الدكتور وليد حباس الخبير في الشأن الإسرائيلي والباحث في مركز مدار، والدكتور هاني المصري مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث الفلسطينية. لكن نبدأ مع الزميلة جيفارا البوديري التي نرحب بها لتوجز لنا تطورات هذا اليوم. تفضلي جيفارا.
4: وليد، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات تفرض حصار كامل على بلدة المغير، تطلق قنابل الغاز على المركبات التي تنتظر منذ ساعات للدخول إلى داخل البلدة. جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنه مستوطنون بداية على مركبة فلسطينية، اعتدوا على العائلة التي كانت في داخلها. انقلبت هذه المركبة مرات عدة، لم يكتفي المستوطنون بذلك بل استخدموا السكاكين والهروات بالاعتداء على هذه العائلة. وعندما حاول أهالي البلدة أن يهبوا لإنقاذ هذه العائلة من المستوطنين، قاموا أيضا هؤلاء المستوطنين بالاعتداء على من حاول الوصول، فأصيب على الأقل 11 فلسطينيا، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق من قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في منطقة المالحة شرق بيت لحم، هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية دون تدخل من جنود الاحتلال الذين كانوا يراقبون المالحة المشهد من بعيد. أما الحدث أيضا الأبرز والذي أخذ اليوم صدى على المستوى الدولي واضح من ذلك هو إعلان ما جاء على لسان حركة السلام الآن الإسرائيلية بطرح مناقصة جديدة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المشروع الاستيطاني الأضخم مشروع E1 شرقي القدس، وذلك بعد أن كان سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي قد قال بأن الاستيطان مستمر ومتواصل. تنديد دولي وعربي اتجاه المشروع والمناقصات الجديدة في مشروع E1 الذي بالطبع هو المشروع الأضخم الذي سيفصل القدس عن محيطها الفلسطيني ويفصل الضفة الغربية من شمالها عن وسطها.
3: شكرا لك جبارة على

0: إسرائيل ودولة يهودا للمستوطنين في الضفة الغربية، هل نبالغ وهي التي تفلت هؤلاء المستوطنين الذين يعربدون في الضفة دكتور وليد؟
1: لا نحن لا نبالغ. يعني دعني أقول لك أنه في السنوات الأولى من عمر الاحتلال الإسرائيلي بعد 67 كان الوضع وكأنه الاحتلال في 67 موجود ليحمي أمن إسرائيل في 48. الآن تقلب المعادلة، إسرائيل في 48 هي موجودة فقط لتعزيز الاستيطان في أراضي 67. هذا القلبة في المفهوم الإسرائيلي أساسي وجوهري، وهذا يعني أنه إسرائيل كلها تحمي هذا المشروع الاستيطاني سواء بالسكوت عنه أو بدعمه بشكل مباشر. الآن إذا ذهبنا ماذا يحصل هنا، أنا شخصيا لا أنظر أن هناك ثنائية دولة ومستوطنين والدولة عقلانية ولكنها يعني متقاعسة، لا، أنا أنظر أن هناك بالفعل مشروع واحد. ومرة أخرى المنطقة الواقعة في شمالي الأغوار ما بين حدود الأردن، نهر الأردن، وما بين جبال الضفة الغربية هي المنطقة التي على ما يبدو تتركز فيها، وهذا ليس بالصدفة أو ذا عن قصد، تتركز فيها كل هجمات المستوطنين وأهم البؤر الزراعية والرعوية التي أقاموها المستوطنين. وهذا يعني نتيجة واحدة وبسيطة إذا نظرنا للمستقبل، التهجير القادم أو تطهير العرق القادم قد يكون في تلك المنطقة.
0: دكتور وليد يتحدث عن أن هناك مشروع عمليا وليست مسألة فزات المستوطنين فقط. نعم. وسموتريتش قال بأنه يقضي بذلك على حلم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية أو بحدود عام 67. هل ما يجري بالفعل يحقق هذا المشروع؟
2: نعم،
0: من وجهة يعني نظر فلسطينية؟
2: نعم، عدد المستوطنين يعني حوالي 1,000,000 مستوطن، يعني أكثر من الأرقام المعلنة يعني في وسائل الإعلام خاصة يعني الفلسطينية. وهناك مخططات لزيادة هذا العدد بمعدلات رهيبة. الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت إقامة 40,000 وحدة استيطانية. المشروع E1 هذا مشروع في منتهى الخطورة فعلا كما قال سموتريتش، يقضي على أي احتمالات لإقامة دولة فلسطينية، لأنه يفصل ما بين القدس وبقية مناطق الضفة الغربية، ويفصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، ويقتضي تنفيذه طرد المزيد من التجمعات السكنية. يعني حتى الآن 118 تجمع تم يعني ترحيلهم منذ بدء يعني 7 أكتوبر حتى الآن. هناك عديد من التجمعات سيتم ترحيلها عند تطبيق وبدأوا بتطبيق هذا المشروع. إذن هناك استمرار وسباق مع الزمن لاستكمال خلق أمر واقع في الضفة الغربية لا يمكن التراجع عنه، سواء استمرت هذه الحكومة أو أتت حكومة أخرى.
0: وهذا يعني أن المواطن الفلسطيني أصبح يتيما عمليا في الضفة الغربية أمام عجز السلطة وعجز الفصائل وعجز النخب والفشل الحاصل في هذا الخصوص. ما العمل لحماية هذا المواطن أمام جرائم المستوطنين المتصاعدة؟
2: نعم، هذا أسوأ شيء، وأعتقد أننا لم نمر بوضع مثل الوضع الحالي. يعني المستوطنون يقومون بكل أنواع الاعتداءات وجيش الاحتلال يساعدهم ويشاركهم. أكثر من 50 اعتداء كل يوم يتم ارتكابه في الضفة الغربية، والردود الفلسطينية متفرقة، لا يوجد عمل جماعي، لا يوجد مؤتمر للتدارس في كيفية مواجهة هذا المخطط. أنا لا أحمل الفلسطينيين ما لا يحتمله، نقول علينا التصدي بالإمكانيات المتاحة، ولكن هذا لا يمكن أن يكون من خلال ترك كل قرية وكل موقع لوحده، يجب أن يكون هناك عمل جماعي، نتدارس معا ما الذي يمكن عمله، ونستنفر الإمكانيات الإقليمية والدولية، وخاصة الآن أن هناك غضب متصاعد على ما يقوم به المستوطنون حتى من قبل الدول الأوروبية كما استمعنا بتصريحات والاستعداد لتطبيق إجراءات. يجب العمل من أجل أن تنفذ هذه الإجراءات، والآن لا نكتفي بالشجب والإدانة والتصريحات.
0: وهل هذا كافي لردع إسرائيل أمام تصعيد اعتداءاتها في غزة وفي لبنان وفي سوريا وكذلك في الضفة الغربية؟ هل هذا كافي لردع هذه الحكومة والمستوطنين في إسرائيل، أم أن هذا سيتصاعد مع اقتراب الانتخابات؟
1: يعني طبعا هذا المساران مختلفان. أن يتصاعد إرهاب المستوطنين داخل الضفة الغربية مع يعني اقتراب الانتخابات هذا أمر وارد جدا، ولكن هل هناك يعني قدرة دولية أو إقليمية قادرة على أنه تكبح على الأقل أو تضع حد؟ أنا أجيب أن نعم، ولكن على هذه القوى أن تكون جدية وحاسمة في موقفها. أذكر هنا بخطاب نتنياهو في سبتمبر 2025 عندما قال إسرائيل قد تكون سوبر سبارتا، وهذا كان يعني وهذا مقصود أنه يعني

0: نشرح هذه المعادلة. عندما أشار أثينا كانت يعني تتمتع بعلاقات تجارية ودبلوماسية مهمة، بينما إسبرتا كانت معزولة ومنبوذة في تلك الحين، وهذه إشارة أنه يعكسها على إسرائيل أنه نعم إسرائيل قد تكون منبوذة، وهي ليست تريد أن تكون فقط إسبرتا، تكون سوبر إسبرتا، بمعنى أنه هو لا يأبه بالضغوطات الدولية.
1: ولكن يبدو أن صناع القرار في إسرائيل لا يعيرون أهمية لكل هذه الضغوطات ما دامت الولايات المتحدة تقريبا تعطيهم ضوء أخضر.
0: نعم صحيح، ولكن أيضا بقية أطراف المجتمع الدولي الوازن خصوصا الاتحاد الأوروبي، في حال كان هناك تحرك جدي تجاه إسرائيل قد أنا باعتقادي قد يكون هذا عامل مؤثر جدا على إسرائيل، يعني يدفعها إلى تغيير على الأقل ممارساتها.
1: دكتور هاني، كيف تفسر هذا الهدوء في العالم العربي على مستوى الرسمي؟ طبعا ليس هناك أي حراك، يعني الحراك مرات نسمع احتجاجات غربية ولا نسمع عربية.
2: للأسف والوضع العربي طوال السنوات الماضية لم يرتقي إلى مستوى يعني خطورة الحدث، ولم يرتقي إلى مستوى ما يجري في بقية بلدان العالم. هذا طبعا له علاقة بطبيعة الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية وعدم وجود حركات عربية منظمة وأحزاب ونقابات فاعلة ومستقلة تستطيع أن تعبر عن نفسها بحرية. كما نعرف غير مسموح التحرك يعني إلا بقرار رسمي وبحدود ضيقة ورمزية، وبالتالي لا يعبر الشعب العربي عن ما يريده.
1: شكرا لضيفي الدكتورين وليد حباس من مركز مدار والدكتور هاني المصري من مركز مسارات، ونواصل مع الزميل محمد علاونة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
3: شكرا لك وليد العمري. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة نطل عليكم بها من العاصمة اللبنانية بيروت، ونتابع ونرصد فيها آخر المستجدات السياسية والميدانية. نذكر بآخر ما جاء من مواقف حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ صيغة اتفاق الإطار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وخلال لقائه بابا الفاتيكان في إيطاليا طالب جوزيف عون بدعم دولي للبنان لحماية المدنيين والبنى التحتية والقرى الجنوبية تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. في بيروت حزب الله دعا السلطات اللبنانية إلى إعلان موت اتفاق الإطار مع إسرائيل والانسحاب من المفاوضات. جاءت هذه التطورات بطبيعة الحال في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال محيط بلدات شقرة والمنصوري وحداثة وشبعة ووادي السلوق في جنوب لبنان، ونفذت تفجيرات وعمليات نسف للمنازل في بلدات عدة كذلك. الوضع الميداني ابتداء نرصده مع مراسلنا هنا في بيروت إيهاب العقدي. إليك إيهاب.
4: أما على ضوء المواقف السياسية، هناك استمرار للقصف المتقطع من جانب القوات الإسرائيلية على محيط علي الطاهر، بالإضافة إلى استمرار تدمير القرى والبنى التحتية في البلدات التي تحتلها إسرائيل، مع القصف المستمر في محيط الأماكن التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية بالقرب من المناطق اللبنانية التي تقع على خط التماس مع القوات الإسرائيلية. لكن ذلك يأتي في وقت كان الرئيس اللبناني يحاول حشد مزيد من الدعم للموقف اللبناني المرتبط باتفاق الإطار الذي كان من المفترض أن ينهي الأعمال العسكرية الإسرائيلية ويوقف الاعتداءات وتدمير البنية التحتية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ذهب باتجاه الفاتيكان نظرا للتأثير المعنوي الذي قد تمارسه الفاتيكان باتجاه دول مختلفة وتضغط معنويا على هذه الدول في محاولة لدفع إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتدمير البنية التحتية وأيضا الالتزام باتفاق الإطار، وفقا لما جاء على لسان الرئيس اللبناني في البيان الذي وزعه القصر الجمهوري هذا اليوم. ويأتي ذلك في ظل استمرار حزب الله على القول بأن اتفاق الإطار هو وسيلة تختبئ خلفها إسرائيل في محاولة للقيام بأعمال التدمير الممنهجة للقرى اللبنانية، فيما لبنان يقف من دون أي تأثير يذكر في مواجهة ما تقوم به إسرائيل، مع تأكيدات من جانب حزب الله بأن أنه يجب على السلطة اللبنانية إعلان وفاة اتفاق الإطار. طبعا حزب الله يعتبر بأن هذا الاتفاق غير قائم وأن كل مندرجاته لم تتأثر لم يكن لها أي تأثير على الأرض نظرا لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وقتل اللبنانيين خلال المرحلة الأخيرة.
3: إيهاب العقدي مراسلنا هنا في بيروت، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات السياسية والميدانية نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا في هذه النافذة هنا، الدكتور خلدون شريف الباحث والكاتب السياسي، أهلا بك، والسيد توفيق شومان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد شريف بقراءتك لأهداف وما يمكن أن يطرحه الرئيس جوزيف عون وأن يتحقق كذلك من هذه الزيارة إلى إيطاليا.
5: لعله من المفيد أن نقول أن الزيارة إلى الحبر الأعظم لرئيس الجمهورية جاءت بعد زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان وهي الثانية في نوفمبر للعام الماضي، حيث كان عنوان الزيارة للحبر الأعظم السلام، واستمعنا إلى ما قاله غبطة الحبر الأعظم أو البابا في روما حول ضرورة التزام الإطار، وهو يعتبر الآن وهو أحد رعاة إذا صح التعبير المعنويين لوقف اطلاق النار في لبنان أو التمهيد لهذا الوقف اطلاق النار، اعتبر أن الإسرائيلي لا يطبق اتفاق الإطار. هذا أولا. ثانيا، إيطاليا هي دولة مرشحة للحلول مكان اليونيفيل في لبنان. سمعنا عن 3 دول أو 4 دول مرشحة، هي بريطانيا، سويسرا، إيطاليا وإندونيسيا. لذلك والجولات الآن تفاوض تجري في روما، لذلك دور إيطاليا في هذا الموضوع تفويض، فيه تفويض أمريكي لإيطاليا لتكون مكانا أو مكانا للمساحة المشتركة للحوار والنقاش. هلأ من الواضح أن كل الحراك الدبلوماسي الآن لا يغير قيد أنملة من الموقف الإسرائيلي، ومن الواضح أن الإسرائيلي خاصة وأنه تحت ضغط الانتخابات يمارس أقصى الضغوط لمنع لبنان من الحصول على أي مكسب في الوقت الحالي. وأنا أعتقد أن فخامة الرئيس الآن يستفيد من هذا الوقت لتمكين نفسه للمرحلة المقبلة التي قد تأتي بعد الانتخابات، أما من هنا الانتخابات فأنا أشك كثيرا أن تتقدم.
3: نعم. سيد شومان، حتى اللحظة موقف حزب الله من مسألة المفاوضات واضح ومعلن حتى في آخر ما جاء اليوم، لكن فيما يبدو أن الزخم يتجه نحو المفاوضات من جديد ونحو حشد موقف دولي، بتقديرك هل يمكن أن يغير ذلك من موقف حزب الله في الفترة القادمة تجاه هذا النوع من الحراك؟
6: تحيتي إليك، إلى السيد خلدون، لكل المشاهدين. أنا أعتقد أنه حتى في الأوساط اللبنانية المفاوضة هناك نوع من اليأس من العملية التفاوضية برمتها. لنتذكر هنا بأن المفاوضات عمليا بدأت في 14 من إبريل الماضي، من نيسان الماضي، ونحن الآن تقريبا مضى على هذه المفاوضات 5 أشهر ولم يحصل لبنان على شيء. لذلك أظن بأن البناء النظري على ضغط أمريكي على الاحتلال الإسرائيلي هو نوع من القفزة في الهواء، أو لنقل قفزة في النار أيضا، وبالتالي لن ينجو لبنان منها، ولا ينجو كما يتضح المشهد في الجنوب اللبناني من عمليات الإبادة العمرانية التاريخية البيئية والصحية. لذلك أظن بأنه حتى لدى دوائر الرئاسة اللبنانية كما سرب وكما أعرف ويعرف أيضا أستاذ خلدون حتى في أوساط المراقبين اللبنانيين أنه هذا الاتفاق الإطار بالحد الأدنى جمد، حتى لا أقول بأنه ألغي تماما، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بقيد أنملة، وهنا أستخدم التعبير الذي استخدمه السيد خلدون الشريف، لم يلتزم بقيد أنملة في تنفيذ العملية الإطارية، لا إعادة الانتشار، لا وقف الاعتداءات، ولا حتى تم التوافق على المناطق التجريبية، وهي لم تكن بالأصل مناطق تجريبية لأن البلدات الثلاث لم تكن محتلة على الإطلاق. والآن نحن أمام معضلة حقيقية هي آلية التحقق، من يشارك من الدول في هذه الآلية، وما هو النظام والآلية التي يمكن أن تعتمدها إذا تم التوافق عليه. لذلك أظن بأن الأمور متجهة نحو مزيد من التصعيد، نحو مزيد من الاعتداءات، خصوصا في كل يوم يتم الاقتراب منه من الانتخابات الإسرائيلية. أعتقد بأن العملية التفاوضية تبقى على الرف دون أي معطى على الأرض.
3: مسألة النتائج التي جاءت بها المفاوضات، إن كان هناك نتائج أو لا، أقولها إلى ضيفنا السيد شريف، التعويل على الأمريكي حتى اللحظة كما يقرأ في لبنان لم يأتي بأي نتيجة، بالتالي التعويل على الأوروبي هل يمكن أن يعني كيف سيأتي بنتيجة مخيرة؟
5: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، وأنا أعتقد أن لا مجال

0: الاتكال إلا على الأمريكي، وهذا الأمر هو الموقف الرسمي اللبناني بكامله. فخامة رئيس جمهورية يطالب الأمريكي بالضغط على الإسرائيلي، دولة رئيس مجلس النواب تحدث اليوم أن المطلوب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل. هذا الاتفاق الإطار هو اتفاق ثلاثي أمريكي لبناني إسرائيلي، والراعي الأساسي له هو الأمريكي. روما هي حاضنة للقاءات، ولكن اللقاءات تتابع من قبل الأمريكيين والإسرائيليين.
1: نعم.
0: والآن أعتقد أن هناك صعوبة بمكان، خاصة مع ما يجري على مستوى الإقليم، ومع إعلان الحصار المطبق على إيران، ومع توقع ردات فعل إيرانية قد تنطلق من إيران وتصل إلى النبطية في لبنان. لا أحد يدري. لذلك أنا لا أعتقد أن أحدا الآن ينتظر من أوروبا أو من أي تجمع سياسي أو من أي تجمع إقليمي القيام بأي دولة الضغط على إسرائيل. إذا لم تستطع أمريكا أن تضغط على إسرائيل، فمن المستبعد أن يضغط أيا كان.
1: سيد شومان، في آخر دقيقة من هذا النقاش، حزب الله يطالب بالكف عن مسار المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه يلتزم التهدئة. ما هي خياراته التي يطرحها؟
2: أنا أعتقد بأن هناك عنوانا واحدا ولكنه متشعب إلى مجموعة من الاتجاهات. الاتجاه الأول هو الدعوة لحوار وطني لبناني تشترك فيه يشترك به كل القوى السياسية اللبنانية، والانتقال من العملية التفاوضية المباشرة إلى العملية التفاوضية غير المباشرة. فضلا عن ذلك، هناك تعويل أيضا على تنسيق لبناني سوري، لأن المصيبتان تجمعان لبنان وسوريا، الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، زائد أيضا ما يتعلق بالتنسيق مع تركيا وإيران وحتى جميع الدول العربية. أعتقد بأن هذه الرؤية العنوانية في البداية هي التي يتم التعويل عليها لغاية هذه اللحظة، في ظل الاستعصاء الكامل الآن والمستقبلي للعملية التفاوضية المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.
1: من الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى؟
2: أنا برأيي رئاسة الجمهورية يجب أن تأخذ الخطوة الأولى بالدعوة، على الأقل بتعليق المفاوضات المباشرة والدعوة إلى حوار وطني شامل.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا، سيد توفيق شومان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور خلدون شريف الباحث والكاتب السياسي. والشكر كذلك لكم مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، في أمان الله.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: عواجل تتوالى.
5: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
4: بث مباشر دون توقف.
6: هذه الساعة نفتح نوافذ
4: خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
4: وتحليل للأحداث.
8: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة. بين التهدئة والتصعيد،
9: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
10: مو ناس تحديد مترسين ناس.
4: مفاوضات.
11: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
12: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب.
13: الطرفان ينتظران إشارات.
14: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور.
15: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
16: هي قضية تشكيكية.
17: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
18: هل هذه المرة مختلفة؟

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة.

0: في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، أعلنت الخزانة الأمريكية قبل قليل حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقبيل هذا الإعلان قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. وحذر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات واسعة على إيران إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها. وأضافت أن العقوبات الأمريكية تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوى الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في الضفة الغربية أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبشأن الوضع الاستيطاني، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالبوا إسرائيل بسحب مشاريع E1 فوراً ووقف التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. وقال البيان إن طرح عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع أمر غير مقبول. على كل، لنبدأ بالملف الإيراني الأمريكي وحول هذه العقوبات الأمريكية الجديدة، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. فادي، أبدأ معك وأطلعنا على طبيعة هذه العقوبات.
3: نعم، وزير الخزانة الأمريكية في مقابلته اليوم لم يوضح بالتحديد الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية، وقال إنه سيناقشها بالتفصيل يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، لكنه أشار إلى أنها تعني عمليا أن الولايات المتحدة سوف تتجه إلى حلفائها لتقول لهم إما أنتم معنا أو ضدنا فيما يتعلق بإيران، وبالتالي ينبغي أن تكفوا عن جميع المعاملات المالية والنفطية مع الجانب الإيراني، ولأن هذه الحزمة الجديدة أو التوجه الجديد فيما سماه الرئيس الأمريكي الحرب الاقتصادية على إيران تقوم على أكبر عملية تنسيق للضغط ولعزل إيران في التاريخ، وبالتالي نجاح هذه العملية على ما يبدو وفق تقدير الإدارة الأمريكية يقوم على تعاون الدول الحليفة وأيضا الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. ووفق تقدير وزير الخزانة فإن هذه الحملة بالتزامن مع الحصار على الموانئ الإيرانية سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام الإيراني وفق تعبيره. اللافت أن وزير الخزانة الذي حذر حلفاء الولايات المتحدة امتنع عن الخوض في تفاصيل ما يمكن أن تقوم به الإدارة مع الصين، خصوصا أن الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني. قال إنه يفضل أن تبقى هذه النقاشات خاصة وذلك حقيقة لأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تضيف أي توترات على العلاقة مع بيجين قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة واللقاء المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب هنا في البيت الأبيض في 14 سبتمبر المقبل. لكن أيضا كان لافتا في حديث وزير الخزانة أنه اعتبر أنه لا يفهم لماذا جاءت ردة فعل أسواق الطاقة بهذه الطريقة مع ارتفاع أسعار النفط، خصوصا سعر برميل برنت يتجاوز خلال التعاملات اليوم 94 دولارا للبرميل في العقود الآجلة، لأنه اعتبر أن اللجوء إلى حملة الضغط الأقصى يعني أنه في الوقت الراهن على الأقل لن يكون هناك أي استئناف للعمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. وبالتالي الوزير يقول الآن أن إدارة ترامب سوف تواصل هذا النهج لعزل إيران اقتصاديا. لكن بينما يقول وزير الخزانة أن الهدف من هذا الأمر هو انهيار النظام الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حتى يوم أمس لا يستبعد إجراء مفاوضات مع إيران، لكن على الأقل ليس في الوقت الراهن، ربما في المستقبل، لمنعها من حيازة أي سلاح نووي. وبالتالي هناك توجه من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد هذه العقوبات مع الإبقاء على الحصار، خصوصا في ظل الحشد العسكري الأمريكي الذي عوضته الإدارة الأمريكية بإرسال الحاملة واشنطن لكي تستبدل الحاملة لينكولن التي تغادر المنطقة عائدة إلى الولايات المتحدة، كما أبلغنا المتحدث باسم القيادة المركزية.
2: نعم، شكرا لك فادي. بالمقابل عمر، يعني تحدثت الخارجية الإيرانية عن هذه العقوبات ووصفتها بأنها جريمة، بأنها إرهاب اقتصادي وأنها جريمة سيعاقب مرتكبوها. يعني كيف هذه التصورات، كيف تبدو هذه التصورات في طهران؟
4: نعم، إيران دائما تحدثت عن أن العقوبات الأمريكية هي غير قانونية وأن إرهاب اقتصادي، هذا المصطلحات دائما تكررها طهران في الرد على أي عقوبات جديدة تطالها. لكن يبدو أن هذه المرة هناك أمر مختلف. البيان الذي صدر عن الخارجية الإيرانية هو بيان مطول تفصيلي يحمل تهديد ضد من يرتكب أو من ينفذ هذه العقوبات، في إشارة ربما إلى أي دولة قد تتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية في هكذا عقوبات. وحتى أن هذا البيان يهدد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من سوف يتحمل التداعيات التي قد تنجم عن هذه العقوبات ونتائجها مستقبلا ربما. هناك أيضا تأكيد في بيان الخارجية الإيرانية على أن هذه العقوبات هي تمثل هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية وليس انتصارا، لأن واشنطن إلى جانب إسرائيل شنتا هجوم على إيران مرتين، المرة الأولى العام الماضي 12 يوما والمرة الأخرى هذا العام حرب 40 يوما. يقول بيان الخارجية الإيرانية أن واشنطن أخفقت في تحقيق أهدافها خلال هاتين الحربتين على المستوى العسكري، لذلك اليوم تلجأ إلى المستويات الاقتصادية من خلال هذه العقوبات التي تضيفها الخارجية الإيرانية بأنها لن تكون ذات نتيجة وأن إيران لن تدفع إلى التنازل عبر هكذا عقوبات، وأن إيران مستمرة في الدفاع عن وحدتها، عن سيادتها، عن حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة أي تهديدات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي بل زاد على ذلك بالقول أن الإرهاب الاقتصادي التي تمارسه واشنطن على طهران حسب تعبيره ليس موجها ضد إيران بل ضد دول العالم وضد سيادة هذه الدول، نائبه كذلك كاظم غريب أبادي للشؤون الدولية. يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت إيران عسكريا لكنها فشلت في تحقيق أهدافها، وأن اليوم تلجأ إلى حلفائها في المنطقة لتقديم العون لها في مماشاتها مع هذه الحرب الجديدة على المستوى الاقتصادي. في الحقيقة سلمى، ارتفاع حدة التصعيد أو النبرة الإيرانية لو صح القول تجاه العقوبات الأمريكية لا يخفي في الواقع النتائج على الأرض لهذه العقوبات والحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، وهذا الأمر لا تخفيه السلطات الإيرانية. محافظ البنك المركزي تحدث يوم أمس عن توقف صادرات النفط الإيرانية وعن عجز إيران في الحصول على العائدات، مما أثر سلبا على الاقتصاد، لا سيما على مستويات العجز في الموازنة الحكومية، إضافة إلى ارتفاع

0: ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين. وفي الواقع أيضا سلمى الإيرانيون باتوا مؤمنين بأن واشنطن الآن تلجأ إلى هذا السيف الاقتصادي ضد الرقبة الإيرانية لأجل دفعها إلى المزيد من التنازلات، وحتى دفع الشارع الإيراني إلى الاحتجاج وتنفيذ اضطرابات اجتماعية قد تؤثر أولا على سياسة الحكومة الإيرانية وقد تؤدي إلى إسقاط النظام وفق ما تقول دائما الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر أشار إليه قبل أيام رئيس البرلمان محمد باقر قالباف والرئيس مسعود بوزكيان بالقول أن واشنطن تسعى إلى خلق شرخ في الداخل الإيراني، اضطرابات اجتماعية، ثم ركوب هذه الموجة من خلال شن عمليات اغتيال أو حتى حرب عسكرية جديدة ضد البلاد.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في التصعيد الاقتصادي الأمريكي ضد إيران بين إدارة التفاوض وتوسيع أدوات الحرب. بعد ذلك نعود لنقاش أوسع مع ضيوفنا.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بعد حديث ترامب عن تصعيد اقتصادي غير مسبوق يطرح سؤالا محوريا، هل نحن أمام أداة لإعادة إيران إلى التفاوض أم مرحلة جديدة من الحرب ذات أهداف أبعد ووسائل مالية وتجارية؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة، الولايات المتحدة تقدم التصعيد الاقتصادي بوصفه معركة عزل شاملة لإيران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف ما أعلن عنه بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، كما يصفها بأنها تشبه يوم الإنزال الاقتصادي على غرار إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. يقول ترامب إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، ويحذر من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. بهذا المعنى لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، بل كل منفذ يمكن أن يساعدها على الالتفاف على الحصار والعقوبات. أما إيران فتتعامل مع التصعيد الأمريكي بوصفه حربا اقتصادية لا سياسة ضغط عادية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، ويضيف أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كما يصفه يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. ويضيف عراقجي أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين، وبذلك تحاول طهران تحويل التهديد الأمريكي من ملف إيراني خاص إلى قضية تمس السيادة الاقتصادية للدول وحرية تعاملها مع إيران. إذن هو تصعيد اقتصادي غير مسبوق كما يصفه الرئيس دونالد ترامب، يأتي مكملا لحرب كانت محركات الاقتصاد الإيراني إحدى أهم وسائلها. نتوسع مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية في تفاصيل هذه الأحداث. سلام،
3: سنركز على 5 محافظات تعرضت لضربات خلال الحرب، ويمكن أن نقول بأن هذه المحافظات تشكل الأضلع التي يبنى من خلالها الاقتصاد الإيراني: طهران، إصفهان، خوزستان، بوشهر وهرمزغان، ولكل واحدة منها الخصائص التي تجعل من ثقلها الاقتصادي مركزا مهما. طهران هي ثقل الديموغرافي محمود، وهي الثقل المالي لناحية دوران رأس المال والدورة المالية الداخلية في إيران. 25% من الاقتصاد الإيراني أو من الناتج المحلي ينتج من طهران، طبعا العاصمة والمحافظة، وتقريبا يتركز فيها نحو 25% من الصناعة. طهران تعرضت لعمليات قصف مركزة دامت طوال أيام الحرب الأربعين. ننتقل إلى إصفهان، إلى جانب كونها واحدة من المحافظات التي تحتوي على أهم المنشآت النووية، هناك أيضا منشآت مهمة سواء للصناعة الداخلية الثقيلة، صناعة الفولاذ على وجه التحديد داخليا، وأيضا تصدير الفولاذ من إصفهان يتركز تقريبا ثلث إنتاج البلاد من الفولاذ، وهذه أيضا تستخدم في التصنيع العسكري. في بوشهر الساحلية أهم حقول أو واحد من أهم الحقول النفطية وحقول الغاز حقل بارس، تقريبا 8% من احتياط الغاز العالمي في حقل بارس. بوشهر تعرض المرفأ بالتحديد والمنشآت المساندة لحقل بارس لضربات أمريكية وإسرائيلية، وهناك منشآت خرجت عن الخدمة. إذا ما أضفنا إليها الحصار، هذا يعني بأن هذه الحقول انخفضت القدرة الإنتاجية وبالتالي القدرة التخزينية، وما يترتب عن ذلك من آثار طويلة الأمد وليس مجرد آثار لحظية. هرمز كان أيضا الساحلية تعد من أهم أو تحتضن أهم موانئ مناولة الحاويات. ميناء رجائي أكثر من 85% من حركة الحاويات من وإلى إيران يمر عبر ميناء رجائي. هذا الميناء إضافة إلى المحافظة تعرضت لعمليات قصف حتى بعد انتهاء الحرب. خلال فترة التصعيد التي امتدت قرابة أسبوعين تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة على نتيجة القصف الأمريكي. خوزستان أخيرا هي المحافظة ربما الأكثر ثقلا فيما يتعلق بالبتروكيماويات، بتصنيع البتروكيماويات، فيها منشآت لتكرير النفط الخام صحيح، لكن تحتوي على 22 مجمعا للبتروكيماويات. على الأقل مجمع واحد من تلك المجمعات، مجمع مهشهر، تعرض لأكثر من ضربة. وبهذا يمكن أن نقول بأن مراكز الثقل الاقتصادي تعرضت لأضرار كبيرة. لا يمكن أن نعرف حجم تلك الأضرار أو النتائج المالية المباشرة، لكن يمكن أن نقيس تلك النتائج عبر ما ذكرنا.
2: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض. إذن بعد مرحلة الاستهداف العسكري للاقتصاد الإيراني التي تابعنا تفاصيلها، تأتي مرحلة الاستهداف عبر العقوبات، مرحلة نتعمق بقراءتها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. كنا فككنا مع ضيفنا أهداف هذا التصعيد، ووجدنا أنها تتجاوز العقوبات التقليدية إلى محاولة بناء طوق اقتصادي عالمي حول إيران. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو خنق شرايين التمويل والتجارة المتبقية لإيران. فواشنطن لا تريد فقط معاقبة الاقتصاد الإيراني، بل تريد إغلاق المنافذ التي تسمح له بالتنفس عبر الشركات والبنوك وشبكات الالتفاف. الهدف الثاني هو رفع كلفة التحمل لدفع طهران إلى تنازلات سياسية، إذ تريد واشنطن أن تجعل استمرار المواجهة مكلفا على الاقتصاد الإيراني وعلى قدرة طهران على إدارة الحرب والتفاوض من موقع قوة، وزيادة انشغال مؤسسات النظام بالعوامل الداخلية. أما الهدف الثالث فهو دفع الحلفاء والشركاء وحتى الخصوم إلى الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة. فترامب بحسب ضيفنا لا يخاطب إيران وحدها، بل يوجه إنذارا للدول التي قد تمنح طهران منفذا ماليا أو تجاريا أو لوجستيا، ويرسل رسالة أمريكية واضحة للحلفاء مفادها أن الحياد الاقتصادي مع إيران لم يعد مقبولا. إذن دكتور حسني، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة هدفها دفع إيران إلى عودة إلى المفاوضات والقبول بشروط الإذعان الأمريكية التي تحدث عنها كثيرا الرئيس دونالد ترامب، أم هي سياسة جديدة لها أهداف أبعد من ذلك ووسائل تجارية ومالية ربما عبر عنها وزير الخزانة بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار النظام وانهياره في النهاية؟
4: هي سياسة مكملة للسياسات السابقة. الخيار العسكري أثبت محدوديته، وبالتالي الرئيس ترامب لم يبقى له من الخيارات التي هي أقل تكلفة بالنسبة لترامب في ظرفية خاصة له انتخابية وكذلك عسكرية، إلا اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، ويريد منها في النهاية شل الاقتصاد الإيراني. لكن الهدف الأسمى هو تطويع النظام الإيراني من أجل أن يغير من سلوكه سواء في المفاوضات أو في قضية مضيق هرمز.
2: اللافت أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب تعدت إيران هذه المرة، ويعني استهدف فيها أي دولة تمنح إيران شريان حياة للتنفس اقتصاديا وماليا وتجاريا. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتوسع بحيث تكون المواجهة ليس فقط مع إيران وإنما مع دول كثيرة تتبادل مع إيران تبادلات تجارية واقتصادية.
4: هذا هو المعطى الجديد في ما يسمى بسياسة الضغط العقصة وسياسة العقوبات الاقتصادية التي تريد شلل تام في الاقتصاد الإيراني بعد فصل نظامه المصرفي على كل النظام المصرفي العالمي. هو أنه لا يكتفي فقط بإيران

0: ونعلم جيدا بأن الوضع الاقتصادي منهار أصلا في إيران، يعني في النهاية 1.5 مليون برميل يوميا محرومة منها إيران. هو يريد كذلك القضاء على كل المسارات البديلة التي تغذي الاقتصاد الإيراني، لكن من بين هذه المسارات هناك دول كبرى، هناك دول آسيوية، ولكن أهم هي الصين. ولذلك الخزانة الأمريكية تريد كذلك أن تعاقب حتى المصارف، وهناك مصارف صينية تتعامل مع إيران. فأنا أعتقد إما في النهاية هذه الدول تتوقف على المتاجرة مع إيران، وهو في النهاية وهي نتيجة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب، أو ربما ستقول لا، لأن هذا سيكلفها عاليا وسيسبب كذلك أزمة اقتصادية كبيرة.
1: هل الظرف الراهن يسمح للولايات المتحدة بتوسيع نطاق ضغوطها على هذا النحو؟
0: هي فشلت في قبل كل شيء يكون هناك دعم أصلا للعملية العسكرية، عندما قالت العديد من الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة أن هذه الحرب غير قانونية. فأنا أعتقد جزء كبير سيقولون في النهاية بأننا التجارة مع إيران متوقفة مثلا مع الدول الغربية، لأن هناك عقوبات اقتصادية منذ فترة مفروضة على إيران. بقي فقط المسارات البديلة، قضية سياسة الالتفاف، شركات الصرافة وكذا، بيع النفط في السوق السوداء، ولكن بقي ما الصين، كوريا الجنوبية، دول آسيوية مهمة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جهد كبير من أجل إقناع هذه الدول بالتوقف نهاية بالتوقف عن معاملاتها التجارية مع إيران. سيكون مكلفا بالنسبة للولايات المتحدة ومكلفا كذلك لهذه الدول.
1: عباس عراقجي يشير إلى أن استمرار هذه الضغوط والسياسات العدائية من الولايات المتحدة سيثير حفيظة الإيرانيين. هل يمكن أن نرى في مرحلة ما أن هذه الضغوط تؤتي نتائج عكسية، أي التفاف المواطن الإيراني أكثر حول قيادته أو حول النظام؟
0: تصريح عراقجي هو استباقي، هو يعلم جيدا بأن الهدف كذلك هو محاولة أن يكون هناك احتقان شعبي، أن يكون هناك غليان شعبي نظرا لأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، بطالة في النهاية، الرواتب لا تدفع، نسبة يعني وتيرة النمو انخفضت إلى 6.1 تحت الصفر في إيران، يعني معطيات فعلا مخيفة بالنسبة لأي اقتصاد في العالم، وما زالت إيران تتحرك. فلذلك تصريح عراقجي يقول بأن هذا سيؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية ويزيد كذلك من التفاف المواطن والإيراني مع النظام السياسي، لكن أعتقد أنها مغامرة. إلى متى يمكن المواطن الإيراني أن يتحمل تبعات الحرب أو تبعات اللا حرب ولا سلم؟
1: الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وللمزيد معنا من طهران محمد أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، ومن واشنطن العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. مرحبا بكما. سيد محمد، أبدأ معك، ماذا بيد إيران أن تفعله مع هذا الإعلان بأنه قد جرى الآن البدء بعملية الحرب الاقتصادية على طهران، وشبهها الرئيس الأمريكي بأنها تشبه الإنزال النورماندي ولكن الاقتصادي هذه المرة؟
3: هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة إلى إيران، لقد تعاملت إيران مع هذا الموضوع منذ سنوات وحتى مع السيد ترامب، وبالتالي إيران اعتادت على هذه الأمور وليست بالتصريحات التي تأتي بأي جديد. وكما قال وزير الخارجية، سوف ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تتعرض لهزيمة جديدة. هناك قدرة لإيران لمواجهة هذه الأمور، الأمور ليست بهذه الصعوبة بالنسبة إلى إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها أن تتعامل مع الارتفاع الشديد في أسعار النفط. سعر برميل النفط تخطى عتبة $94 أمريكي للبرميل، و يبدو أن الشعب الأمريكي عبر عن عدم رضاه.
2: طيب سيد محمد، لنتحدث
3: للسيد ترامب،
2: دعنا من الشعب الأمريكي، نتحدث هنا عن عقوبات. صحيح بأن الشعب الإيراني أيضا اختبر العقوبات لفترة طويلة، ولكن هذه العقوبات

0: تأتي يعني بصورة مختلفة، لأنها تأتي بعد حربين، وهذه الحرب الأخيرة هي حرب مكلفة جدا على صعيد البنية التحتية، وكانت هناك مشاكل اقتصادية تعاني منها أيضا إيران، وهذه المرة يجري أيضا التشديد على جميع الدول التي مطلوب منها أن تتعاون أيضا مع الولايات المتحدة، وإلا ستتعرض أيضا لعقوبات هي الأخرى اقتصادية. ما إمكانية الصمود في إيران اقتصاديا، وما إمكانية التعويل أيضا على صمود الشعب المنهك أساسا اقتصاديا بالإضافة لمشاكل الحرب؟
1: هذا صحيح، الشعب الإيراني يعاني من عقوبات اقتصادية فرضت على إيران، ولكنها ليست جديدة بالنسبة إلى الإيرانيين. لقد اعتاد الإيرانيون على هذا الموضوع، وكما قال وزير الخارجية الإيراني، هذه العقوبات والإجراءات الجديدة لن تجدي نفعا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. هذا ضغط إضافي على إيران صحيح، ولكن بالفعل نفسه سوف تخضع الولايات المتحدة الأمريكية لضغوط متزايدة، وهذا هو الاختلاف بين الدولتين، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد ويليام، هل من الممكن أن يعني تسهم العقوبات بإنهاء الحرب، الأمر الذي لم تستطع الآلة العسكرية أن تنهيه؟
1: بادئ ذي بدء أود أن أتشكركم على هذه الاستضافة، شكرا جزيلا ومساء الخير. ثانيا، يجب أن نعرف أن المكان الذي وصلنا إليه الآن هو كل الأدوات في العدة هذه، العمليات العسكرية أو الضغط الاقتصادي والإكراه الاقتصادي، كل ذلك مصمم لاستحداث الحيز للمفاوضات السياسية. يجب أن نتذكر أن الحصار هو عملية عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة الآن في عملية عسكرية ضد إيران. بالنسبة إلى العقوبات، الإعلان شيء والتطبيق شيء آخر، ويتعين علينا أن نتذكر أن إيران استمرت في وجه هذه العقوبات في الماضي، ولكن هذه الحزمة جديدة وسوف تعاني إيران. ولكن السؤال يبقى، هل لدى أمريكا ما يكفي من صبر للتأكد من إعطاء الوقت الكافي لهذه العقوبات؟ وثانيا، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدول الأخرى من مثل الصين ولربما تركيا، هل سوف تساهم بالضغط على إيران؟ أود أن أعقب على ما قاله الضيف من إيران عندما انتقد الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء أفضل بكثير من الاقتصاد الإيراني. هذه عقوبات جديدة، الفرق هو أنها سوف تتطلب وقتا، ليس أيام بل أشهر متعددة.
0: بالإضافة لهذه النقاط التي ذكرتها، وهي يعني وجيهة للتساؤل أيضا، ما الذي سيجعل هذه العقوبات سيد ويليام هذه المرة مختلفة، خاصة بأنها يعني سلاح جرب واستخدم سابقا وتعود عليه الإيرانيون، خاصة بأن هذه المرة ربطت أيضا بأنها هذه العقوبات الشاملة والحصار الاقتصادي، والذي يتطلب كما هو معروف تعاون من قبل الدول جميعها من أجل تطبيقه بهذه الصورة، ربط أمريكيا بأنه سيؤدي إلى تغيير نظام، يعني عدنا إلى هدف أكبر من الأهداف التي يعني انتهت عليها جولات الحرب، وهي مثلا الوصول إلى اتفاق من أجل إنهاء الملف النووي.
1: الاختلاف الأول هو أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في عملية عسكرية عبارة عن حصار بحري أمريكي مفروض على الموانئ الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي، مضيق هرمز وخارج المضيق. هذا لم يحصل من قبل. ثانيا، وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف قدرة إيران على استخدام أسطول الظل والشركات التي تشكل واجهة للعمليات المالية للحصول على التمويل. الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال أعلنت أنها سوف توقف كل العمليات والتبادلات التجارية مع إيران، والأكبر بعد هو أن دبي سوف تتمكن من تجفيف مصادر التمويل، وأيضا إذا ما تمكنت الولايات المتحدة من فعل الشيء نفسه مع العراق مثلا لتجفيف مصادر التمويل لإيران، وهذا سوف يؤدي إلى ضغط متزايد على إيران. وصممت هذه الإجراءات للضغط خصوصا على المتشددين في الحكومة الإيرانية الذين يحصلون على الأموال، في حين يعاني الشعب الإيراني من التضخم الكبير وتراجع في قيمة العملة.
0: سيد محمد حسن، لماذا دائما سيجري التعويل على استطاعة وقدرة المواطن على التحمل، خاصة بأنه كان هناك يعني أيضا اعتقاد بأن أيضا لا زال لدى السياسيين والنخب الحاكمة في إيران وهذه المرة بأن هذا الالتفاف في الحرب العسكرية سيأتي أيضا ضمن يعني سياق الحرب الاقتصادية، وسيؤدي إلى زيادة العداء مرة أخرى أكثر وأكثر لأمريكا. يعني لماذا هذه الثقة، خاصة بأن كانت هناك في بداية العام وقبل هذه الحرب كانت هناك يعني احتجاجات في الشارع ليست بالسهلة، وأساسها الوضع الاقتصادي.
1: أعتقد أنك محقة عندما تقولين إن قدرة الشعب الإيراني على الصمود تمتحن وتخضع للضغوط، ولكن إيران تعاملت مع هذا الموضوع، والإيرانيون بدأوا منذ فترة بإجراء العمليات المالية من دون استخدام الدولار الأمريكي والتواصل مع بلدان من مثل الصين وروسيا. هذه طريقة يمكن أن تسمح لإيران بأن تتنفس من المنظور الاقتصادي. الأمر اختلف عما كان عليه في السابق. أمريكا ليس باستطاعتها أن تمارس الضغوط بنفس المنسوب كما كان عليه الوضع منذ سنوات. إيران باستطاعتها أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران نسجت علاقات طيبة مع الصين ومع روسيا ومع الهند، وهذه دول تستخدم عملاتها وليست الدولار الأمريكي. هذا أمر جيد بالنسبة إلى إيران لكي تتمكن من تخطي الضغط الأمريكي.
0: سيد ويليام، نقطة تشديد العقوبات، سياسة الإكراه الاقتصادي هذه كما ذكرنا تتطلب تعاون وتنسيق من قبل جملة الدول التي تتعامل مع إيران، لعل أبرزها الصين. إلى أي درجة تأخذ الولايات المتحدة في الحسبان العلاقة الاقتصادية خاصة في مجال النفط بين الصين وبين إيران عندما تذهب لمثل هذا السياق، وإلى مدى أيضا تأخذ أيضا العوامل الاقتصادية العالمية وارتدادات ذلك على الأسواق العالمية أيضا واقتصادها؟
2: Yes. America is taking all that in consideration.
1: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار، والوزير باسنت أيضا تحدث اليوم عن ضرورة إجراء مباحثات مباشرة مع الصين بهذا الخصوص. يجب أن نتذكر أن النزاع الحالي نرى فيه أن الطرفين يعتقدان أن الأوراق بحوزتهما ويتشددان في مواقفهما. العمليات العسكرية والإكراه الاقتصادي صمم من أجل الإفساح في المجال أمام المفاوضات السياسية، والمهم هو لتغيير استراتيجية الخصم. كلا الطرفين حتى الآن لم يتمكنا من فعل ذلك. إيران أثبتت قدرتها على الصمود. إيران لم تتخلى عن ورقة مضيق هرمز، وهذا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يكفي من الضغط بحيث تضغط دول الخليج والأسرة الدولية على الولايات المتحدة برأي إيران. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمريكية فهي ترى أن الوقت لصالحها وتستخدم الإكراه الاقتصادي والحصار البحري للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. السؤال: من سوف يصرخ أولا؟ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى مساعدة الدول الأخرى في هذه الإجراءات. الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات لم تكن قائمة في السابق، وهذا أدى إلى مبعث قلق في طهران.
0: سيد محمد، وباختصار يعني ألا يبدو مثلا هذا السياق ربما طويل الأمد، يعني يلعب فيه الوقت ليس في صالح إيران، وبالتالي إلى أي درجة

0: من الممكن أن يجري الذهاب في إيران للتعويل أكثر على سياق تفاوضي ودبلوماسي يفضي إلى نتائج تترجم مثلا ما تقوله إيران بأنه صمود عسكري في وجه الآلة الحربية الأمريكية الإسرائيلية؟
1: أعتقد أن أول ما يجب أن نتذكره هو أن أمريكا هي التي أدت إلى انهيار مذكرة تفاهم إسلاماباد وليس إيران. إيران التزمت ببنود هذه المذكرة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عنها. إذن السؤال يجب أن يطرح على أمريكا، والصمود الإيراني قائم. أتحدث عن صمود يتعرض لضغوط جمة، ولكن الشعب الإيراني باستطاعته أن يتحمل ويواجه هذه الظروف المفروضة عليه وكل هذه الإجراءات.
0: شكرا لك من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، وشكرا الموصول لضيفي من واشنطن العقيد ويليام بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوى الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. فيما أدان بيان مصري قطري تركي مشترك أدان بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد الطناني، كيف تنظر إلى مصير تطبيق خارطة الطريق في ظل محاولات نأي نتنياهو بنفسه عن ما كان قد تعهد مبدئيا بأنه سيذهب إلى تنفيذه ضمن هذه المذكرة وهي القوة الدولية التي كان هناك موافقة مبدئية عليها؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد أن نتنياهو لا يرى بنفسه، هو عمليا يحاول أن يفجر هذا المسار بشكل كامل. الصواريخ الإسرائيلية التي مزقت أجساد ضباط الشرطة ومن قبل قصفت مقهى في أقصى نقطة غرب مدينة غزة هي صواريخ كانت رد واضح وصريح إسرائيليا، وأزال كل اللبس على ما يمكن أن يكون قد تم الاتفاق عليها بين وفد مجلس السلام وبين حكومة بنيامين نتنياهو وبنيامين نتنياهو على نحو الخصوص، لأن إسرائيل ترد أنها تقصف كل مكان في قطاع غزة، تستهدف كل الأهداف، وبذلك حتى تزيل فكرة إمكانية أن تضبط إسرائيل سلوكها العدواني في قطاع غزة. هذا يعني أنها غير معنية لا بمسار خارطة الطريق ولا بكل مسار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المنطق الإسرائيلي يقوم على أساس واحد هو إبقاء واقع الإبادة قائما في قطاع غزة بكل أشكاله، سواء بشقه الإنساني والابتزاز وعمليات إبقاء واقع الإبادة قائما في قطاع غزة، أو بشقه العسكري والعدواني اليوم وابتلاع الأرض. وهذا يعني أن بنيامين نتنياهو أيضا يقرأ الاستطلاعات داخل الشارع الإسرائيلي بشكل واضح، ويحاول أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. لا يريد أن يخسر في هذه اللحظة في الانتخابات، لا يريد أن يخسر مقاعد، ولا يريد أيضا أن يتعرض لابتزاز المعارضة الإسرائيلية. لذلك هو يمضي في النهج العدواني، وحتى الخطوات التي سبق وأن قدمها باعتبار قرارات للكابينة الإسرائيلي مثل القوة الدولية أو طليعة القوة الدولية على نحو التحديد والموافقة على مثل مشروع جيتو رفح، هو الآن يتراجع عنها بشكل واضح، وأيضا يرفق هذا الأمر بسلوك عدواني. هذا الأمر يضع مجلس السلام على نحو التحديد أمام اختبار حقيقي في قدرته على الضغط على إسرائيل، والوسطاء أيضا الذين أصدروا اليوم موقفا واضحا من هذا السلوك.
0: نعم، واسمح لي سيد أحمد الطناني بأن نرحب أيضا بضيفي من واشنطن، ضم إلينا الآن سيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. سيد جيمس، كيف ستتعامل واشنطن مع هذا التوجه من قبل بنيامين نتنياهو الذي يأخذ كل مشروع ترامب رهينة لحاجاته الانتخابية، يعني غير آبه سوى يعني هذا المسار، وغير آبه بالتوجهات الأمريكية كلية بالنسبة لتطبيق ما ذهب إليه ترامب في مجلس السلام؟
3: Well, thank you for having me on.
1: شكرا لكم على هذا.

هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد أن الأمر صعب بالنظر إلى الواقع الانتخابي في إسرائيل. هناك صعوبة لإجبار رئيس مجلس الوزراء نتنياهو لكي يلتزم بالسياسة الأمريكية. الرئيس ترامب طبعا يود أن تمضي

0: يبذلان قصار الجهود، يبذلان قصار الجهود من أجل تنفيذ هذه الخطة إلى أقصى حد ممكن، ولكنه من الصعوبة بما كان الضغط على زعيم أجنبي أن ينفذ ما نريده. رئيس مجلس الوزراء سوف يتصرف بحسب ما يراه مناسبا، وإذا ما تقاطع ذلك مع الرئيس ترامب حسنا، ولكنهما لن يتفقا بالضرورة على كل شيء بخصوص الآجال الزمنية.
1: يعني إذا أرادت واشنطن أن تفرض رؤيتها في مكان يخصها، يعني هي لديها مخالب سياسية واقتصادية يعني تستطيع أن تلوح بها، لماذا لا تستطيع أن تتعامل ب يعني أي من أدواتها مع إسرائيل من أجل أن تنفذ ما ارتأته هي وما ذهبت إليه من نموذج تريد أن يعمم حتى في المنطقة؟ مثلا موضوع غزة، قطاع غزة يريد أن يعممه أن يعممه ترامب كنموذج ناجح في مناطق أخرى.
0: تتعدد الأوجه التي يمكن أن نتحدث عنها بصدد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وغزة هي وجه من الأوجه. لا أعتقد أن الرئيس ترامب يمكنه أن يستخدم السبل المختلفة لإرغام إسرائيل لكي تتصرف بطريقة لا تريدها الحكومة الإسرائيلية. في نهاية المطاف، إسرائيل هناك والولايات المتحدة الأمريكية وبكل بساطة ليس باستطاعتها أن تملي الأمور على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، كما سبق وأسلفت، غزة هي مجرد قطعة في هذه الأحجية، والرئيس ترامب يود أن تمضي الأمور قدما، وهذا يجب أن يتم بطريقة دبلوماسية أخذين بعين الاعتبار الصورة الأشمل. أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان، ولكن تكتيكات التطبيق تختلف. ومجددا نعود إلى الانتخابات في إسرائيل. رئيس مجلس الوزراء نتنياهو يرى أنه يتعين عليه أن يتصرف بطريقة ما للحفاظ على ائتلافه الحكومي. هذا هو الواقع السياسي. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما سوف يحصل بعد الانتخابات، إما تكون حكومة جديدة بسياسات جديدة أو نفس الحكومة من دون أي قيود ترتبط بالانتخابات.
1: سيد أحمد طناني، هل ترى من جدول لممارسة عملية ضغط من قبل التكتل العربي والإسلامي باتجاه الولايات المتحدة وأيضا الآخرين في المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل في هذه الفترة، إذا كانت وجهة النظر الأمريكية الآن بأنها لا تستطيع أن تضغط بسبب يعني الحالة السياسية الانتخابية القادمة في إسرائيل؟
2: هي بالأدق ليس أنها لا تستطيع أن تضغط، هي لا تريد أن تضغط. حينما تريد الولايات المتحدة أن تفرض أي شيء على إسرائيل وحتى على بنيامين نتنياهو نفسه، هي تفعل ذلك. حينما كان هناك تردد إسرائيلي من بنيامين نتنياهو في الذهاب إلى اتفاق يناير، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ووتكوف إلى إسرائيل في يوم السبت وفي إجازة يوم السبت، وفرض على بنيامين نتنياهو أن يقبل بهذا الاتفاق. لذلك الولايات المتحدة عندما تريد أن تفرض شيء تفرضه، لكن للأسف هي لا تتعامل بجدية حقيقية مع المعاناة الفلسطينية في قطاع غزة، لأنها تعلم أن الفلسطينيين الآن مسلوبي القوة وليس لديهم قدرة على القتال، وهم منهكين ولن يفعلوا شيء سوى الالتزام بهذا الاتفاق كما فعلوا منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق، ويبقوا يقدموا التنازلات تلو التنازلات فيما إسرائيل تبيع العالم. وهم الولايات المتحدة طالما هذا الاتفاق من حيث العنوان العلني متماسك، هي راضية بما يمكن أن يقدم من إسرائيل ولا ترغب الآن في أن تضغط، لأنها تضغط في قضايا أخرى. حينما أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعيد إسرائيل طائراتها التي كانت ذاهبة لتقصف إيران، أعادت إسرائيل ذلك. بالتالي الأساس والمسار الوحيد الآن الذي يمكن أن يكون مجدي أن يكون هناك ضغط عربي وإسلامي حقيقي، وسبق لهذا الضغط أن فلح في تغيير الكثير من الرؤى الأمريكية، أهمها حينما كان هناك نقاش في مجلس الأمن قبل إقرار القرار 2803 حول النقطة المتعلقة بأفق سياسي لدولة فلسطينية، الذي أوقف الفيتو الروسي والصيني بناء على طلب أمريكي هي الرغبة العربية، وذلك بعد إضافة هذا البند المتعلق بالدولة الفلسطينية. لذلك الدول العربية السبيل باستطاعتها أن تضغط على الولايات المتحدة بشكل حقيقي، أو أن تذهب من جديد إلى مجلس الأمن حتى تستعيد التفويض الذي قدم لمجلس السلام، لأن مجلس السلام بالمعنى الفعلي خرج عن تفويضه وحاد عن هذا التفويض بالانحياز الكامل والفاضح لإسرائيل في هذا الأمر، حتى أنها باتت تنحاز إلى المصالح السياسية لبنيامين نتنياهو.
1: وأنت تتحدث سيد طناني، يظهر العاجل والذي تنقله نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي يقول بأننا

0: تزمون أي واشنطن بالتنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس. كيف يبدو هذا الالتزام سيد جيمس روبنز إذا كان يعني الموضوع لا يمكن الضغط على بنيامين نتنياهو بمواضيع بسيطة حتى جرى إقرارها في خارطة الطريق، وكان يعني هناك زيارة لجاريد كوشنر لم يخرج بها بشيء؟ وقبل أن تجيبني نوه بالعاجل أيضا في ذات السياق، نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية: قوة الاستقرار عنصر رئيسي بخطة الرئيس المكونة من 21 نقطة. هذه القوة التي نفى مكتب نتنياهو أن تكون هناك تقارير، حسب تقارير دولية قالت بأنه سيجري دخولها، نفاها نتنياهو اليوم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالفعل بهذه الخطة، ففي نهاية المطاف نحن نتحدث عن خطة الرئيس ترامب التي تنسجم مع رؤية الرئيس ترامب لمستقبله ليس فقط قطاع غزة وفلسطين ولكن الشرق الأوسط بشكل عام. إذن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بهذه الخطة، وهناك في الوقت نفسه محدودية لما باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعله. بالنسبة إلى نقطة قوة الاستقرار الدولية، هذا وجه في غاية الأهمية في الخطة، ولكن هذا الوجه يتطلب مشاركة الدول الأخرى من خلال تقديم العديد والتمويل والخطط الأخرى للانتشار في الميدان، وكان ذلك في غاية الصعوبة لأن الدول لم تتقدم للمساعدة، أو إسرائيل اعترضت على بعض الأمور، أو على سبيل المثال في حالة المغرب الذي تطوع للمشاركة. وفجأة نرى أن الأشخاص من الجانب الفلسطيني يقولون أن المغرب يتعاون مع إسرائيل وبالتالي قاموا بإدانة هذا الموضوع. إذن هناك صعوبة في كل المجالات، ولكن قوة الاستقرار الدولية هي أساسية بالنسبة إلى هذا الجهد.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وشكرا جزيلا لك أيضا من مدينة غزة سيد أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله، نقل 6 منهم إلى المستشفى. يأتي هذا التطور في ظل دخول الحصار الذي يفرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية بقرية قصرة في قضاء نابلس، دخوله يومه 12. وعلى وقع هذه التطورات، قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
2: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة والضفة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
0: معنا من نابلس الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن لندن كلاوديا ويبي النائبة السابقة في البرلمان البريطاني. مرحبا بكما. دكتور حسن، كيف توصف النهج الاستيطاني في هذه المرحلة وخطورة ما يجري على الأرض؟
3: مساء الخير أستاذ سلمان. الحقيقة إسرائيل تنتقل في هذه الآونة إلى استراتيجية مغايرة تماماً لكل استراتيجية التوسع الاستيطاني التي كانت سائدة تقريباً منذ العام 1967، وأعني بذلك أن الاستراتيجية القائمة حالياً تقوم بشكل أساسي على استهداف الوجود الديموغرافي الفلسطيني وتفتيت الوحدة العضوية للمناطق الفلسطينية المحتلة عبر التخلص من الجسم الديموغرافي الأساسي في المناطق المصنفة باعتبارها مناطق سي ومناطق بي، ليس أدل على ذلك من حملات الاعتداءات الاستيطانية التي باتت تصل في اليوم الواحد إلى أكثر من 50 اعتداء تهدف كلها إلى عمليات تطهير عرقي وتهجير قصري داخلي للنواة السكانية الرئيسية، وبهذا يصبح السيطرة على الحيز المكاني، الحيز الحيوي في كل المناطق الفلسطينية المحتلة هي العنوان الرئيسي لكل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات. التقرير الذي تم عرضه قبل قليل يوضح الصورة كاملة عن عملية تمزيق الوحدة الجغرافية والعضوية للضفة الغربية زمانيا ومكانيا وبين التجمعات الفلسطينية، لكن بنفس الوقت هناك عملية تمزيق تحدث في وسط الضفة الغربية في المنطقة الشمالية، تحديدا ما يحدث في المغير و قرية قصرة وخربة أبو فلاح وغيرها من المناطق التي ستفصل مناطق نابلس وجنين عن مناطق رام الله. وأيضا هناك عمليات مماثلة تجري في برية الخليل وبرية القدس ومن بينها إيوان وغيرها، ستتحول المناطق الفلسطينية بهذا المعنى إلى مناطق مفتتة ومعازل تتحول إلى سجون كبرى، يجري ترحيل الفلسطينيين من الأطراف إلى الوسط، وهذا يعني ما يمكن أن نقوله كملخص لكل ما يجري في الآونة الأخيرة.
0: سيدة كلوديا، يعني كان هناك بيان لمجموعة من الدول الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا، تحدث بأن طرح هذا العرض لتنفيذ مخطط E1 الاستيطاني بالضفة أمر غير مقبول. ماذا بعد؟
1: شكرا. هذا البيان كان غير مناسب لوحده بالنظر إلى الظروف التي نشاهدها، حيث أننا في صدد القضاء الكامل والاستمرار للإبادة الجماعية والنزوح القسري أو التهجير القسري للشعب الفلسطيني. هذا البيان بحد ذاته لم يتطرق إلى الإجراءات القاسية المفروضة من قبل إسرائيل. إسرائيل كانت في غاية الوضوح، الوزراء الإسرائيليون كانوا في غاية الوضوح، لا يودون دولة فلسطينية. الدول الأوروبية كتبت هذا البيان على ورق وواجهت فيه الإجراءات القاسية من دون أي حظر لمبيع الأسلحة مثلا لإسرائيل، ولا أي عقوبات طبقت من قبل الدول الأوروبية على إسرائيل، ولا حتى إزالة أو على سبيل المثال دعوة للسفراء، استدعاء السفراء مثلا. وبالتالي ما الذي تفعله هذه الدول الأوروبية بالضبط عندما تستمر بتزويد إسرائيل بالأسلحة وإجراء العمليات التجارية مع إسرائيل؟ هي لا تتسم بالجدية بموقفها، وهي بحاجة إلى التصرف بجدية في هذه الأوقات الخطرة. الدولة الفلسطينية هي ما لا تريده إسرائيل، لا تود أن ترى دولة فلسطينية، وهي تحاول أن تضر بالمسار الذي يؤدي إلى الدولة الفلسطينية. المجتمع المدني في أوروبا يراقب ويشعر بأسى كبير، أسى كبير. إسرائيل لا تود دولة فلسطينية أبدا، وتود أن تقضي بشكل كامل على الشعب الفلسطيني.
0: دكتور حسن، ربما ليست فقط هذه الحكومة، المزاج في صناديق الاقتراع في إسرائيل فيه انزياح نحو اليمين المتطرف أكثر وأكثر. إذن هي عبارة هو عن خط ومسار يتجه بهذا الاتجاه، اليمين المتشدد، وبالتالي هذا النهج سيستمر. هنا ما أدوات الفلسطيني في مواجهة ما يجري؟
3: أتفق معك تماما سلمى. فهذا المنحى التصاعدي لسيطرة اليمين واليمين المتطرف، اليمين القومي والقوم الديني في إسرائيل، هي عملية مستمرة منذ العام 1977 عندما فاز حزب الليكود أول مرة في الانتخابات. لكن التطورات في السنوات القليلة الماضية أثبتت أن ثمة تحول عميق جدا يشمل المجتمع الإسرائيلي بأسره. فهو مجتمع بدأ ينزاح بشكل كبير نحو الفاشية، وتعبيراته السياسية عبر هذه الأحزاب التي باتت تشكل ائتلافات الحكومات الإسرائيلية تعني أن هناك تغير عميق في الدولة وفي المجتمع في إسرائيل نحو الفاشية مرة أخرى. بالنسبة للواقع الفلسطيني، الواقع الفلسطيني المعاش حاليا في ظل حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وفي ظل التغول غير المعقول والاستثنائي في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال ومن قبل المستوطنين، وكأن أيدي الفلسطينيين في هذه الآونة مغلولة من الناحية، دعيني أسميها العملانية، من الناحية الفعل المباشر، تبعا لما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات عزل وحواجز وعمليات اعتقال وملاحقة وما إلى ذلك، إلى جانب أن هناك يعني تراجع، وتراجع يعني ملموس وخطير في ممارسة المقاومة الشعبية والدعوات إلى الصمود باعتباره وسيلة رئيسية. وإن كنت أتفق جزئيا مع ذلك، إلا أن الصمود هو وجه واحد لعملة متكاملة، وهي عملة الكفاح الوطني والتصدي. وأنا بتقديري أن الملعب الرئيسي لقلب المعادلة يبقى في المناطق المحتلة ولدى القيادة السياسية الفلسطينية، التي لا يبدو حتى الآن أن لديها قرارا بالتحرك للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن وجوده، لأن هذا الوجود هو المهدد حاليا. إسرائيل تمارس أقصى درجات الضغط اليومي، تمارس ما تسميه طنجرة الضغط في كل الضفة الغربية في آن معا، وتستنفر 26 كتيبة من الجيش الإسرائيلي. والآن هناك انتقال نوعي بفرض السيادة من خلال اعتبار أن الشرطة الإسرائيلية هي التي ستطبق بين مزدوجين القانون على المستوطنين. وهذا يلقى دعما أمريكيا بالمناسبة، عندما يقول جون هاكبي، مايك هاكبي سفير إسرائيل، أن الولايات المتحدة تريد أن تعاقب المستوطنين الذين يثبت أنهم ارتكبوا جنايات. هذا يعني أن الولايات المتحدة تدعم السيادة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
0: وهذا يعني يدفعني أيضا للسؤال سيدة كلوديا، يعني هل يمكن أن تفعل أوروبا أدوات بعينها من أجل الضغط على إسرائيل؟
4: Of course.
1: بكل تأكيد نعم، يمكن أن تفعل أوروبا إجراءات وتطبق حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، ويمكن أن تتأكد من وضع حد نهائي للتبادل التجاري مع إسرائيل، ويمكن أن تتأكد الدول الأوروبية من تنفيذ العقوبات على المستوطنين والتوقف عن التبادل التجاري مع هؤلاء واستدعاء السفراء، ويمكن أن تتأكد الدول الأوروبية من عدم الاستمرار بتزويد إسرائيل بالدعم الذي يسمح للإبادة الجماعية بأن تحصل. نتحدث عن استيطان استعماري، بريطانيا كانت مسؤولة في المقام الأول، ولذلك من مسؤولية بريطانيا أن تؤمن الحماية للشعب الفلسطيني، غير أنها تفعل أمور يسيرة جدا ليست كافية، ورئيس مجلس الوزراء لم يتحدث.
0: شكرا لك من لندن سيدة كلوديا ويبي النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وأشكر ضيفي من نابلس الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حدثتنا من نابلس، شكرا جزيلا لكما. انتهت هذه الساعة الإخبارية، نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة ونشوان حسين.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. خيار لا خيار، أي تجميد الصراع في مكانه حتى يصيب الإنهاك أحد الطرفين. هذا هو حال القيادتين الأمريكية والإيرانية اليوم، فالوعد بحرب خاطفة استحال في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي إلى وعيد بحرب اقتصادية بلا هوادة، كذلك عبر عقوبات لم يعرف لها التاريخ مثيلا. وقد اختار لها الرئيس ترامب اسم يوم الإنزال الاقتصادي، مستدعيا نفس مسمى يوم الإنزال العسكري في سواحل نورماندي الفرنسية، وذلك قبل 84 عاما، والذي أدى لنجاح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أما وزير الخزانة الأمريكي فيعتبر أن حرب الاقتصاد هذه ستؤدي لانهيار النظام الإيراني، نفس النظام الذي يفترض أن واشنطن كانت تدير معه قبل أسابيع مفاوضات وبنودا وملفات معلقة، في حين تواصل القيادة الإيرانية الرهان على صمودها في وجه الحصار وعلى السيطرة على مضيق هرمز وعلى قدرتها على تبني استراتيجية هجومية تعتقد أنها قد تتيح لها مكاسب لن تنالها على طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، كيف سينتهي المطاف؟ هل تحول شكل المواجهة نهائيا؟ وهل سينعكس النزيف الاقتصادي في إيران على قرارات الحرب والسلام لقيادتها؟ وهل ستنعكس المؤشرات المتلاحقة في الداخل الأمريكي من ارتفاع أسعار البنزين وحجم الدين الأمريكي العام على قرار الحرب والسلام؟ ولأن المواجهة بين واشنطن وطهران أنتجت امتداداتها الإقليمية في ساحات أخرى، كيف ستنعكس حرب الاقتصاد وأدوات هذه الحرب على هذه الساحات مع بدء إعلان عقوبات على حزب الله اللبناني مثلا؟ وأخيرا، كيف على بلدان مثل العراق والصين وروسيا أن تفهم تهديد الرئيس ترامب بعقوبات هائلة لكل دولة تساعد إيران؟ وهل هي عملية فرز جديدة تلوح من الرئيس الأمريكي تجاه دول العالم، معيارها من معي ومن مع طهران؟ هذه القضايا وسواها نضعها على طاولة النقاش هنا أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور مهند سلوم، الخبير في شؤون الأمن الدولي والدفاع. الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. إذن سادتي الكرام، عقوبات اقتصادية أو ربما حزمة مشددة مغلظة مكثفة من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، هل ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني أم ستؤدي إلى تحويل إيران إلى نمر جريح سيؤذي المنطقة؟
1: إذا نظرنا نشوان إلى مرجعيات ما يجري الحقيقة، أنا أعتقد أنها مهمة جدا. مرجعيات ما يجري تعود إلى أمرين تنفيذيين أصدرتهما الإدارة الأمريكية هما 13902 و 13224، وهي أوامر تنفيذية تتعلق بإجراءات اقتصادية تدخل تحت عنوان إضعاف النظام الإيراني، وبعبارة أخرى إسقاط النظام أو تمهيدا لإسقاطه. لكنها أيضا مرجعية ثانية كانت تحت ما يسمى الحرب على الإرهاب، بعبارة أخرى ما تفعل الولايات المتحدة تجد مبرر له علاقة بالحرب على الإرهاب. هذه المرجعيات الثلاث عبرت عنها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا في الإجراءات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي في جملة من العناوين، لكن في ثلاث عناوين لافتة للانتباه فيها. العنوان الأول وهو ما سمي بكلمات الظل، أساطيل الظل، مكاتب الصرافة، البنوك، كل ما تعلق بما يسمى الظل أو الأشياء المختفية التي غير معروفة. لكن النقطة الثانية كانت هو الأبرز باعتقادي، وهي أن وزارة الخزانة خصصت مبلغ كبير لي كما يقال لأن يقدم الناس معلومات عن هذا، وهذا معناه حدوث اختراقات داخل شركات وقطاعات اقتصادية، ذهبت وأعطت معلومات إلى وزارة الخزانة الذي أدى إلى حصر ربما أكثر 1500 اسم شركة ومؤسسة وحتى كما يقال رجال أعمال. والنقطة الثالثة باعتقادي في هذا الإجراء اللي كان ملفت للانتباه هو أن الإدارة الأمريكية ذهبت إلى أكبر مكان كانت إيران تستفيد منه منذ على الأقل 20 سنة، وهنا نتحدث عن دبي، وفعلت كل هذه الضغوط التي أدت إلى إجراءات أعلنتها الإمارات العربية.
2: في إدارة ترامب الأولى نشوان، ترامب فرض ما سماه الأقصى العقوبات الأقصى في تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية، وهذا دقيق، اللي ما سمي وقتها الضغط القصوى، استراتيجية الضغط القصوى. في هذه الإدارة فرض، يعني ذهب إلى خطوة أبعد من ذلك وفرض أنواع جديدة من العقوبات. والجديد في هذه العقوبات الآن هي أنها تطال ليس فقط العقوبات على الشركات الإيرانية وتصدير النفط وإلى آخره، ولكن على التجارة الدولية، تجارة إيران الدولية والمصارف وكل أشكال التجارة التي تقوم بها إيران مع العالم الخارجي. وهذا يعني أن ترامب هو ذهب الآن باتجاه تمديد أطراف الصراع إلى أن العالم، الدول الأخرى، هي أصبحت جزء من هذه، من معادلة الصراع، بمعنى أنه حتى تنجح عقوبات التجارة الدولية بهذا الموضوع هو يحتاج إلى تعاون الدول الأخرى وعلى رأسها الصين وروسيا، ومن الصين وروسيا الصين بشكل محدد. الصين تستورد لمعظم النفط بالنسبة إلى إيران، حوالي واحد حسب رويترز،
3: رغم أنه لم يكن هناك تصريح باسم الصين فيما يتعلق بهذه التهديدات بالعقوبات،
2: ولكن الصين تستورد حوالي 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا تأخذه الصين، ولذلك التركيز بشكل أساسي بهذه الاستراتيجية على الصين. إذا تعاونت الصين من الممكن أن يكون تأثير مؤلم لهذه العقوبات على إيران، وإذا لم تتعاون الصين فمن المحتمل أن لا تنجح. وبين التعاون وعدم التعاون بالنسبة للصين هناك سؤال كبير. الصين ممكن أن تعلن بأنها ترفض العقوبات، ولكن على أرض الواقع كثير من الشركات الصينية ستخشى قضية العقوبات الأمريكية على مثل هذه الشركات أن تتاجر مع إيران. فهناك الموقف الصيني معقد ما بين الحكومة والشركات. طيب، وسيكون الأيام القادمة اختبار.
3: الحقيقة سأعود إليك لاحقا لمناقشة بتفصيل أكثر رد الفعل الإيراني المتوقع. دكتور لقاء، هنا الحديث ما بين أثر قد يؤدي إلى الإطاحة بالنظام وبالتالي استحضار التاريخ نورماندي التي غيرت المعادلة، وهذا ما تم استحضاره في التقديم لهذه الحزمة، أو تحويل إيران إلى نمر جريح أكثر خطورة على المنطقة.
4: هو أولا المقدمة اللي ذكرتها نشوان عن التجميد، هو بالحقيقة ليس تجميد، هو خنق، يعني تحول المعركة من ضرب إلى خنق، فبالتالي هناك حركية في الصراع، حركية وزيادة بالأذى. بالمناسبة الحصار الاقتصادي من هذا النوع النجح، وزنا نقول النجح، وهو على الأغلب سيفعل، سأقول لماذا. هذا ربما لا يسقط النظام، يعني احنا ننتظر ثورة شعبية، والثورة الشعبية قد تطيح أو لا تطيح، والثورات الشعبية عموما يعني في دول قمعية معقدة للغاية، خصوصا في سياق حرب، لكن هو سيطيح بالدولة نفسها، بمعنى أن النمط الدولة والمؤسسات ستنهار، خصوصا إذا ما استمر هذا الحصار لفترة طويلة. وبالمناسبة البعض يعتقد أنه إذا مقارنته بالحصار في العراق أنه 13 سنة، أنه هذه الفترة تحتاج فترة طويلة. لا، مو هيك المسألة مع إيران تحديدا، لأن الحصار عمره 50 سنة وليس عمره شهر وأسبوعين، فبالتالي كل ما حصل هو زيادة جرعة الحصار. وأعطيك مثال، قبل شوية الدكتور تحدث عن الصين. الصين على أساس البعض يقول أنه لا تلتزم، عنده مصالح، تفضل.
3: أرجو معذرة، تفضل. ثواني معدودة. في خبر عاجل، نائب الرئيس الأمريكي الأسابيع الماضية أثبتت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير مما شعرنا به نحن.
4: أكيد، هاي طبعا يعني هو هذا مو فقط كلام نائب الرئيس فانس، نفس الرئيس الإيراني يتكلم عن هذا، والرئيس البرلمان يتكلم عن هذا، والرئيس محافظ البنك المركزي يتكلم عن هذا، يعني الإيرانيين يعترفون بهذا الأمر، وهو ليس سرا وليس عيبا بالمناسبة. الصين فيها أكبر قدر من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إيران عندها حوالي 100 إلى 120 مليار، من 20 إلى 50 مليار في الصين، أمريكا بها 2 مليار فقط. ولذلك الصين ما أفرجت عنها طوال هذه المدة، هي أموال النفط، فكل اللي تعمله مقايضة وتعمل مشاريع وبهاي الفلوس، يعني لا تعطي نقدا للإيرانيين. هذا الموضوع، هذا أيام تصدير النفط، الآن ما في نفط أصلا يصدر، والصين لقت منافذ بديلة على بالمناسبة يعني من دول أخرى، يعني السعودية أصلا بدأت تبيع بسعر مخفض حتى عن إيران وحتى عن الإمارات، عن الجميع، للصين تحديدا والهند. الهند بيها 7 مليار ما أنطتها الإيران خلال هاي المدة الطويلة اللي مضت، فلماذا تعطيها الآن مع العقوبات المشددة؟ القصد هنا أن هذا النمط من الحصار سيجعل الشحة الإيرانية بالعملة الصعبة مثلا اللي قال عنها المحافظ البنك المركزي دولار واحد ما دخل لنا، هذه الشحة ستزداد ضراوة في التأثير على الاقتصاد. ولذلك احنا شفنا المحافظ ذهب إلى بغداد من أجل استرداد 15 مليار طبعا لا يستطيع العراق إعطاها لنفس السبب، لأن الأموال يأخذها أصلا الفيدرالي الأمريكي، والقاليباف الآن ذهب وسوى سوايته هناك، يعني بدل ما يروح يصير لطيف ومرتب هو استفز العراقيين.
3: طبعا التأثر الاقتصادي في العراق نتيجة هرمز أيضا،
4: طبعا هو أصلا العراق متأثر، لكن حتى الأموال المتراكمة في الفيدرالي الأمريكي حوالي 100 مليار الصندوق السيادي لا يستطيع صرفه إلا بموافقة الولايات المتحدة، وهذا مستحيل. قبل كان يحصل استثناءات من بايدن، إدارة بايدن وقبلها حتى ترامب نسبيا، حتى يعطي أموال النفط والغاز، والغاز تحديدا إلى الكهرباء إلى إيران، الآن ممنوع. لذلك هذا سيتأثر سريعا، خصوصا مع التصنيع العسكري، خصوصا مع استيراد مواد لإعادة إنشاء المصانع الصواريخ والطائرات المسيرة.
3: بالتأكيد. خبر عاجل آخر، نائب الرئيس الأمريكي: نسعى لخلق واقع جديد يجعلنا واثقين من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية. دكتور صدقية،
5: هناك سؤال كبير، لماذا لجأ الرئيس ترامب لهذه العقوبات الاقتصادية القصوى؟ هو شن حرب أولى أعطاها نيابة لإسرائيل 12 يوم، شن حرب مع إسرائيل 39 يوم، شن حرب أخرى 18 يوما. هذه الحروب التي شنها أو الخيار العسكري الذي استخدمه الرئيس ترامب فشل في تغيير النظام أولا، وهذا كان هو الهدف، فشل في تغيير سلوك النظام أيضا، وبالتالي عندما جاء للخيار الاقتصادي هو جاء مرغما. هذا الفشل الذي لاقاه بالخيار العسكري جاء الخيار الاقتصادي. الخيار الاقتصادي أيضا سيفشل لأسباب بسيطة جدا سوف أذكرها. أنا لا أقلل من أهمية الضغوط الاقتصادية على المواطن الإيراني وعلى الشارع العادي، رجل الشارع العادي، عقوبات يعني تؤثر على الطبقة الوسطى الإيرانية، ويبدو لي بأن الرئيس ترامب يريد ذلك، يريد معاقبة المواطن الإيراني، لا يريد معاقبة النظام. بالضبط عندما فرضوا حصار على العراق هم لا يريدون، يعني النظام السياسي في العراق لم يتأثر، المواطن تأثر، الآن ذات الشيء هم يريدون معاقبة المواطن، وبالتالي يريدون من ويطلبون من المواطن أن يخرج إلى الشارع ويهتف ضد النظام ويخلق فوضى، وبالتالي يجعلون المعركة بين النظام وبين المواطن. هذا هو الهدف الرئيسي. أنا أعتقد بأن ما وصفه وزير الخارجية عباس عراقجي لهذه العقوبات بالإرهاب الاقتصادي
3: وتنامي العداء الشعبي الإيراني لأمريكا،
5: بالضبط، يعني هذا توصيف دقيق جدا. هذا النوع من الإرهاب الاقتصادي لا يختلف عن إرهاب داعش وغيره عندما يستهدفون الإنسان. إذا كان داعش يستهدف شرطة ما كنا نقول شيء، بس أما يفجر نفسه في داخل مجموعة من المواطنين هذا هو الإرهاب. نعم. الآن هذا الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة تمارسه ضد المواطن الإيراني وليس ضد النظام. طيب. هذا العقوبات الاقتصادية ممكن أن تشكل ضرر اقتصادي على إيران، لكن بالتأكيد لم يهزم النظام.

0: لم تستطع هذه العقوبات ولم تستطيع هذه العقوبات أن تغير سلوك النظام أو تجعله يرفع الراية البيضاء. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الامتيازات التي تمتلكها إيران. لو سمحت لي فقط هذه، يعني هناك أولا 15 دولة الآن هو حصار بري، 15 دولة تحيط بإيران، وبالتالي هذه تحسب لإيران. الدولة التي تقع على المحيط وعلى المياه الدولية لا يمكن لها أن تجوع، وإيران واقعة على المحيط الهندي، على المياه الخليجية وعلى المياه الدولية، وبالتالي مثل هذه العقوبات هو يعني يحلم الرئيس ترامب مفهوم أن يؤثر على إيران، لكن
1: نسمع
0: بعد
1: نسمع من تيم كونستانتاين، وطرح سؤالا مهما، لماذا فرض الرئيس ترامب هذه الحزمة أو يتحدث عن هذه الحزمة المغلظة من العقوبات؟ اسمح لي أيضا أن أزيد على ذلك سؤالا تحليليا، ألا تبدو مسألة العقوبات الاقتصادية المشددة هي منطقة راحة comfort zone، يعني منطقة راحة للرئيس ترامب الذي لا يحب الهزائم، وبالتالي هذه منطقة أكثر ضمانة بالنسبة له يخوضها؟ واسمح لي قبل أسمع منك الإجابة ونوه الخبر العاجل، جي دي فانس مرة أخرى، قضينا على قدرات إيران العسكرية التقليدية ومارسنا ضغوطا هائلة على صناعتها العسكرية.
2: أنا أضحك حين أسمع مصطلح الإرهاب الاقتصادي، فما فعلته إيران منذ البداية هو أنها حاولت أن تخطف اقتصاد العالم بأسره. إذا كان هناك إرهاب اقتصادي في العام 2026 فهو إرهاب إيران. حين ننظر إلى العقوبات الاقتصادية وبالعودة إلى التعليق حول الصين، أنا أخذ ذلك أبعد بعد. هنا نسمع عن العقوبات التي فرضت منذ 47 عاماً على إيران، لطالما كان هناك التفاف عليها، ولكن الدولتين اللتين ساعدتا إيران كانتا الصين التي اشترت منتجاتها وعززت اقتصادها، والإمارات العربية المتحدة التي كانت تمرر الأموال والنقد عبر أراضيها. الإمارات هذا الأسبوع، وليست مصادفة أنه هذا الأسبوع، أعلنت الإمارات أنها ستعلق كافة الأعمال التجارية والمالية مع إيران، وهذا مهم جدا. 31% من الواردات التي تعرض إيران هي من الإمارات، 13% من الصادرات الإيرانية تتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة. حين تصير الأرقام صفراً فلهذا تأثير ضخم جداً، لا سيما إذا تحدثنا عن نقل الأموال والنقد، وإذا تم إقفال هذا الباب في الإمارات فهذا سيزيد صعوبة العمل إيران في أي مكان في العالم. إذن الولايات المتحدة تنفذ حزمة أقصى من العقوبات، ولكنها تتعاون وتأتلف مع دول أخرى سائمات إيران أيضاً. جوابي على سؤالكم هنا، هل يمكن لذلك أن يؤثر؟ نعم طبعا، هي ليست مسألة معاقبة الناس 90 مليون نسمة. لو أن القيادة الإيرانية كانت أصلا مهتمة بشعبها لما أنفقت أموالها على الأذرع مثل الحوثيين وحماس وحزب الله بدلا من الاهتمام برفاه شعبهم. مصدر القلق هنا هو أنهم يحاولون أن يدفعوا للحراس الثوري والمقاتلين الذين يعملون ضد شعبهم والولايات المتحدة. إذا انعدمت الأموال لدفعهم، من هنا يأتي الانهيار والانتفاضة المحتملة.
1: مهند، أولا هل تعتقد بأن هذه العقوبات يمكن أن تحول إيران إلى دولة أكثر جرأة على المنطقة وبالتالي خطورة أكثر على المنطقة؟
3: بالتأكيد، يعني إيران هي من قالت ذلك، قالت أننا لن نصبر على هذا الحصار إلى ما لا نهاية، وأن الاقتصاد الإيراني تحت ضغط كبير جدا. لكن ربما يجب أن نقرأ ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير خطابها، مثلما لم يتغير الخطاب الإيراني كثيرا. الولايات المتحدة الأمريكية تقول للنظام الإيراني وليس للشعب الإيراني أن على النظام الإيراني إما أن يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويقبل بشروطها أو سوف يسقط النظام الإيراني. الحصار ليس منطقة راحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الحصار هو تكتيك عسكري جزء من الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تراوح، فيما بين القوى العسكرية واستخدامها وفيما بين الحصار.
1: معنى ذلك أنك تسلم بحتمية الصدام العسكري؟
3: طبعا هذه المواجهة لن تنتهي إلا باستسلام إيران أو سقوط النظام. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع، لأن ما حدث الآن لا يمكن الرجوع عنها. المنطقة جميعها والعالم دخل في مواجهة مع نظام يريد أن يصنع يعني القنبلة النووية، وكذلك اعتدى على عدد كبير من دول المنطقة. هل هو تعرض لاعتداء هذه السردية الإيرانية ربما من إسرائيل في الحرب الأولى خلال يونيو الماضي؟ ولكن الآن نحن في مرحلة مختلفة تماما، فالنظام في داخل إيران يتعرض لضغط اقتصادي كبير يمكن أن يطيح بالنظام. وبالنسبة للحصار، طبعا الحصار يؤثر على الشعب الإيراني، لا يؤثر على النظام بشكل مباشر، لكن هو يشغل النظام، وهذا رأيناه في صراعات أخرى. الحصار يشغل النظام في إدارة هذه الطرق الجديدة. بالمناسبة حتى ذكرت الصين، الصين لا تتاجر مع إيران بشكل مباشر، يعني حجم التجارة المباشرة فيما بين الصين وإيران محدود جدا. التجارة فيما بين الصين وإيران تجري عبر الإمارات، والإمارات يبدو أنها دولة الإمارات العربية المتحدة قد أغلقت هذا الباب. أيضا في السابق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استخدمتا هذه الطرق البديلة التي ذكرها الدكتور صديقيان للتجسس على إيران، وهذه الدول نفسها لديها دخول كبير ومصادر بشرية وإلكترونية داخل إيران، تعرف إلى أي حد يضغط الحصار الاقتصادي، والنظام الإيراني أعتقد يعلم ذلك ويعلم أن الوقت ليس في صالحه. ولهذا أتوقع يعني جوابا على سؤالك بشكل مباشر، نعم، أن النظام سوف يكون أكثر عدائية في المرحلة المقبلة.
1: حسني،
4: الخيار العسكري بالنسبة لإيران يعني مازال خيار غير مريح، لأنه أول التكلفة عالية بالنسبة للرئيس الأمريكي في هذه الظرفية السياسية الانتخابية، ولأنه جرب قبل ذلك ولم ينجح، ثم أن في النهاية إيران أثبت، نظام الإيراني أثبت قدرته على استيعاب كل الضربات العسكرية. الاستراتيجية العسكرية إذا لم تكن مقرونة باستراتيجية سياسية لن تؤدي إلى نتيجة. نفس الكلام يمكن يطبق كذلك على الحصار الاقتصادي. المفارقة في أن هذا الحصار، بالمناسبة الحصار البحري، أدى إلى نتائج مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني. المشكلة أن هناك ثنائية، هناك الطرف الثاني إيران. هل إيران ستقبل في النهاية وستبقى تنتظر آثار هذه الحرب الاقتصادية؟ من المؤكد لا أنها ستتحرك، وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اختارت هذا الحصار الاقتصادي القوي، الحرب الاقتصادية كما تسميها، هذا الإنزال من أجل جلب إيران إلى التفاوض أو من أجل تطويعها وليس إسقاط النظام، لا أعتقد أن ترامب يريد إسقاط النظام، لأنه يحتاج في أي مرحلة متقدمة من أجل التفاوض، إذا أراد فعلا تطويع هذا النظام وإذا أراد فعلا من خلال الحصار الاقتصادي، فإن إيران هي التي ستلجأ إلى الخيار العسكري، هي التي ستلجأ إلى ضرب في النهاية، إلى السيناريو التقليدي، ضرب الدول الإقليم، ضرب منشآت طاقوية، ضرب منشآت حيوية إلى غير ذلك، لأنها لا يمكن لها أن تنتظر، لا يمكن أن تستمر في استيعاب الضربات العسكرية وكذلك آثار الاقتصادية دون في النهاية أن تتحرك. لأن وأنا أتفق أن الخيار العسكري بالنسبة لإيران أقل تكلفة من الانتظار وكذلك استقبال العقوبات الاقتصادية.
1: طيب دكتور الشرقاوي، كان لافتا، لا أدري إذا كان هذا يمكن أن يصنف ضمن المواقف السياسية المناهضة لترامب فقط في إطار الديمقراطيين يعني، لكن كان لافتا أن جاك ريد زعيم الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة تحدث عن تأثير عكسي محتمل لهذه العقوبات.
5: هنا يستحضر إسحاق نيوتن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المعاكس، بمعنى أن هذا الإنزال الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي لابد أن يثير أيضا تقلبات في سوق الطاقة، والآن نحن نشهد أن البرميل الواحد يتراوح بين 90-91 ربما قد يقفز في أي لحظة. إذن العامل الاقتصادي مضر وإن بنسب مختلفة للإيرانيين كما للأمريكيين وكما لبقية أسواق الطاقة في العالم. أود أن أضيف ملاحظتين سريعتين. الملاحظة الأولى، عندما تحدث ترامب عن الإنزال الاقتصادي وذكرى النورماندي وكل هذه الرمزية، هو لا يستوعب دروس التاريخ أن أبا العقوبات بونابرت، نابليون بونابرت قرر عام 1805 فرض عقوبات على طريقة الإنزال الاقتصادي ضد بريطانيا لمدة 12 عام ولم يستطع إسقاط لا النظام الملكي ولا النظام النيابي في بريطانيا. أيضا هناك سابقة أخرى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية في حجم الخنق الاقتصادي كرست حكومات متعددة في الولايات المتحدة على كوريا الشمالية منذ الخمسينات، وكوريا الشمالية لا تزال تتنفس ولا زال لديها شريان اقتصادي. فبالتالي أقول باختصار إن ما قرره ترامب الآن هو من قبيل الإجراءات، ولكن ليس بالضرورة أن يتحول إلى مقياس بنيوي. وما أقصده بالمقياس البنيوي هو أن المسألة ليست فقط أن تأتي قرارات أحادية وتنزل لتخنق الإيرانيين، ولكن العبرة هل دول المنطقة، هل الاقتصاديات الأخرى وخاصة الصين والهند ودول أخرى هل تساهم في إحكام هذا الخنق؟ بمعنى آخر أن فرصة الإيرانيين ليست في الرد على هذا الخنق الاقتصادي وإنما أيضا الالتفاف مرة أخرى. فإذا نحن ندور بين الباب والنافذة، يخرج ترامب من النافذة ليدخل إلى الباب وهكذا دواليك، وهو يجدد أيضا ما قرره عام 2018 عندما تحلل من الاتفاق النووي، قال وقتها إنها العقوبات الأقصى التي ستركع الإيرانيين.
1: دعنا أيضا نذكر بأن بيسنت وزير الخزانة أشار إلى فكرة أن هذه العقوبات أيضا قد تنزلق على حلفاء إيران
6: تحديدا. هذا مهم جدا، ودعني بهذا الإطار نحاول أن نتلمس فتوى قانونية بالقانون الدولي في النورماند الاقتصادي، والذي يجيب على هذا السؤال، واللي أثارها تم بقانونية العقوبات أو النورماند الاقتصادي أنها إرهاب اقتصادي أو لا. بالجانب القانوني هناك ثلاث أجزاء. واحد، الجزء الأول فيما يخص الشركات الأمريكية نفسها، أن تفرض الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع الاقتصاد الإيراني بأي شكل أشكال، فهذا قانوني إذا كان بيستند للتشريعات الأمريكية لأنه في الداخل الأمريكي. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لموقف النوع الثاني من العقوبات، إذا جاء من مجلس الأمن، إذا جاء من مجلس الأمن يكون قانوني، ولكن هنا نعلم أن مجلس الأمن محيد بالكامل، فهي غير قانونية حسب القانون الدولي يا أستاذ تيم، لأنه مجلس الأمن محيد بالكامل. النوع الثالث والذي يعتبر غير قانوني قطعا هو عندما تحاول الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة أخرى بالتعامل اقتصاديا مع دولة ثالثة، إيران بهذه الحالة. هنا تدخل في مسألة تنظيم العلاقات ما بين الدول نفسها دون استناد إلى قانون دولي ودون استناد إلى قانون آخر الذي الأمريكي فيما يخص الشركات الأمريكية، فهنا يعتبر غير قانوني ويدخل في مجال الإرهاب الاقتصادي في هذا الجانب ولا يجوز. مسألة
1: دعني أنوي الخبر العاجل، الخزانة الأمريكية عقوبات تشمل شبكة تنقل تمويلا لحزب الله، أشرنا إلى ذلك قبل لحظات، وترتبط بمسؤول التمويل السابق بفيلق القدس.
6: نعم، فالنورماند الاقتصادي بهذه الحالة هو ينظم علاقات اقتصادية وسياسية لدول أخرى فيما بينها، وهذا غير قانوني بهذا الموضوع. الآن هل سينجح هذا العقاب الاقتصادي أو لا؟ أعتقد أدعو إلى التريث قليلا بهذا الموضوع، لأننا ما زلنا في البداية. ما نعلمه حتى الآن، وقد يكون هناك اتفاق عليه ما بين الجميع، أن الاقتصاد الإيراني سيتضرر حتما بغض النظر، سواء تعاونت الصين أم غيرها سيتضرر الاقتصاد، وسيعاقب المواطن الإيراني أيضا. أما أن يسقط النظام أم لا فهذا مسألة أخرى مختلفة، وأنا بشكر الدكتور محمد أنه استحضر نموذج نابليون بونابرت في هذا الموضوع، وأيضا لدينا نموذج كوبا، أنه ليس فقط في كمال الحالة العراقية 15 سنة، ولكن حالة كوبا عشرات السنين لم يسقط النظام، والزملاء أثاروا أنه من الممكن أن يتحول النظام أن يصبح أنت أسميته
1: النمر الجريح
6: وأكثر فتكا بهذه الحالة. فإذا هناك الكثير على الطريق بانتظار هذا الموضوع للتنبؤ فيما يخص.
1: اسمع ردا من تم
2: هناك عدد من التعليقات المختلفة. الزميل من طهران قال إن أحد أهداف طهران كان تغيير النظام. بالعودة إلى 28 من فبراير كان هناك 3 أهداف تحدث عنها الرئيس ترامب ولم يذكر تغيير النظام. سئل في بداية النزاع إذا كان هذا أحد أهدافه وقال لن أستاء إذا حصل ولكنه ليس من أهدافه.

0: هدفنا الأساسي. إذن أنكر أنه من أهدافه. إذن أنا أعارض ما تفضل به، ولكن كان هناك تعليق عن أن ترامب لا يريد تغيير النظام لأنه يحتاج إليه من أجل التفاوض. أنا أعترض على ذلك أيضا. قبل مذاكرة التفاهم ربما كان ذلك صحيحا أو حسب ترامب ذلك قبل المذاكرة، ولكن بما أن المذاكرة لم يتم احترامها من قبل إيران إطلاقا، لم يعد يعتبر أن التفاوض مع الطرف الآخر سوف يؤتي أي نتائج مهمة. قال ذلك هذا الأسبوع حين قال لا نعلم أو لم نعد نعلم مع من يتحدث. سئل هل تجرون التواصل محادثات، هل هناك مباحثات مع إيران؟ قال لا، لدينا بعض النقاشات في القنوات الخلفية ولكن لا نعلم إلى من نتحدث، لأنه لا يعتبر أن هناك مسؤول.
1: هو رمى الكرة في ملعبك فنسمع منك الرد.
2: يعني القضية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة وإسرائيل على القضاء على كل من كان يمكن أن يتحدث. يعني فعلا الآن هناك صحيح مشكلة في قضية التفاوض، لكن أنا أعتقد أن القول بأن النظام الإيراني يمكن أن يتغير من الداخل يعني صعبة جدا. لماذا؟ لأن المواطن الإيراني يعني حتى وإن ألحق به ضررا كبيرا يعني في ظل المشاكل الاقتصادية لا يمكن أن ينتقل كما قال الدكتور اللقاء في النهاية إلى أن يثور ضد النظام، لأن هنا مصيره هو حياته مهددة قبل كل شيء. هذه النقطة الأساسية. لكن في الغرب ما زالت هذه الفكرة، وهو أنه تجويع المجتمع أو الشعب إلحاق يعني مشاكل اقتصادية يؤدي إلى احتضار داخلي، يؤدي كذلك إلى ثورة داخلية، وبالتالي يمكن الداخل هو الذي يسقط النظام. ولا أعتقد أن مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه حالة الفوضى، لأن دول المنطقة لا تريد انهيار النظام الإيراني. لا تحدث على الدولة وإنما تحدث حتى على النظام الإيراني. طيب. لكن الأخطر في ذلك سكوت بيست من الذين قرأوا جيدا الدماطو، في قانون يسمى دماطو كينيدي سنة 1996، ممكن نذكره دكتور طرخاوي، كان قانون مهم جدا. دماطو قال بأنه أي شركة أو دولة تتعاون بأكثر من 100 مليون دولار مع إيران أو ليبيا لا يتعرض لإيران وليبيا، يتعرض للشركة والدولة التي تحتضن الشركة وتزاح نهائيا. ونحن نعلم في الاقتصاد لا توجد هناك شركة أو دولة تريد أن تكون مستثنات من السوق الأمريكية، هي أهم سوق أمريكية. ولذلك الأخطر في هذا القانون الإنزال، وأنا ضد كلمة الإنزال.
3: داماتو شو صار بعد
2: داماتو كينيدي؟ لا لم يطبق بعد ذلك، يعني جاءت في خليك تغير دعم
3: نفذ فيه.
2: فالآن المشكلة الآن هل الدول الأخرى، لأنه في النهاية دول غربية، هناك كذلك دول آسيوية، هناك معاملات كبيرة جدا مع إيران. إيران ليس روسيا ليس عفوا الصين ليس فقط نفط، هناك معاملات مصرفية، والهدف الأمريكي هو في النهاية عزل النظام المصرفي.
1: والحقيقة دكتور حسني هذا المقاطعة دكتور زوري، هذه الدول حين تذكر وهذه ودول عظمى اقتصاديا، سواء نتحدث عن الصين التي لم تذكر مرة أخرى بالاسم لكن مفهوم من السياق أنها معنية بهذا الأمر،
4: كله يعتمد
1: أيضا لديها أدواتها في الرد، وبالتالي هل تبدو هذه الدول مجردة من إرادتها في التعاطي كرد فعل مع هذا العنصر الأمريكي؟
5: المشكلة نشوان أن هذه الدول عمليا رغم تحالفها الاستراتيجي مع إيران منذ 2005 لم تقدم لإيران ما تحتاج إيران في الوقت المناسب. هذه الدول مررت قرارات العقوبات القاهرة على إيران ولم تتخذ موقفا من الفيتو مثلا أو ترفع فقط يدها لاستخدام حقها بالفيتو. الآن هذه الدول تتقن فن الصمت الدبلوماسي بمعنى آخر، وكأنها تفكر ببدائل لكنها لا تفعل أو لا تأخذ إجراءات تمد إيران. إيران في هذا الوقت تريد أطرافا تقول ما تفعله أمريكا مرفوض. الصين لا تفعل ذلك، الصين تمثل دور الميت وكأن شيئا لا يحدث، وهذا يضر إيران سياسيا. وفي هذا السياق دعني أنبه على قضايا سريعة. لماذا؟ ما الذي يفعل الرئيس الأمريكي الآن؟ الرئيس الأمريكي الآن يعرف أن الانتخابات النصفية قريبة، كيف يمرر هذه المرحلة؟ العودة لعمل عسكري سيكون مكلف له أكثر. إذن الحل الحرب الاقتصادية. الحرب الاقتصادية تعطيه فسحة في الزمن وفي نفس الوقت تأخذه للانتخابات النصفية بأقل أضرار سياسية محتملة. هذا على أساس أن لا تقوم إيران بتحرش عسكري، لكن إذا تحرشت إيران عسكريا سينقلب السحر على السحر. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت لها بشكل كبير جدا. النقطة الثانية، الرئيس الأمريكي أيضا يبني على نتيجة الحربين اللتين حصلتا، بعبارة أخرى النظام مهشم اقتصاديا محاصر

0: بحريا، وبالتالي هو يريد أن يبني عليه مزيدا من الضغوط الاقتصادية، وبالتالي وكأنه يقول تحملوا أكثر والألم يجب أن يكون أكثر. النقطة الأخرى أيضا هو يريد أيضا أن يحسن عامل الوقت بالنسبة للحصار البحري، يقول الحصار البحري يعمل بشكل جيد وبالتالي ماذا لا أضاعف أكثر. النقطة الأخيرة في هذا السياق الذي يفعل الرئيس الأمريكي عمليا أنه يفرغ المذكرة من أحد بنودها من مضمون، وهو ما يتعلق بأموال إيران الخارجية، لأن الصين لن تعيد أموال إيران وروسيا لن تعيد أموال إيران، إذا من سيعيد أموال إيران؟ إذا أموال المجمدة، هذه النقطة المهمة في المذكرة، من سيتحدث عنها في أي مفاوضات قادمة؟ وهذا استراتيجية نجح فيها الرئيس الأمريكي، تفريغ المذكرة من مضمونها بندا بندا، من الأول إلى الخامس إلى الثامن إلى التاسع بهذا الاستراتيجية.
1: طيب إذا سمحت لي السؤال
2: سأعود إليك فقط، سأعود إليك بالتأكيد، لكن دكتور اللقاء في الحديث عن آثار هذه الحزم أو الحزمة المغلظة من العقوبات، حين نتحدث عن المنطقة نتحدث عن أكثر من طرف، يعني نتحدث عن أصدقاء للولايات المتحدة، وبالتالي أثر رجعي لهذه العقوبات بما لذلك من تداعيات أولا، ثم الحديث عن حلفاء إيران أيضا، وبالتالي سواء فرض عليهم كما يقول بيسنت عقوبات أو كان لهم أيضا استخدموا كرد فعل إيراني على المنطقة، وبالتالي أثر ذلك على المنطقة بطريقة.
3: الحديث الأساتذة قبل قليل وطبعا حضرتك عن طبعا الإعلام اليوم والتحليلات اللي حصلت أنه دول كثيرة مثل الهند والصين وربما دول مجاورة لإيران قد لا تقبل بهذا وتخترق لأنهم تتضرر مو فقط اقتصاديا وحتى جيوسياسيا، لكن المشكلة حينما تكون كدولة مستطيع بغيرك أنت تكون مرهون كمستقبل وكاستراتيجية بإرادة هذا الغير. هل الصين فعلا جادة بحماية النظام في إيران؟ هل الهند جادة بحماية النظام الإيراني وهي صديقة الإمارات وصديقة إسرائيل كما نعرف؟ أقول لك شيء، يعني في عام 91 قبل حرب الخليج الثانية كان العراق يعتقد أن الحرب لن تحصل للاتحاد السوفيتي لن يقبل وقبل، وبال 2003 كان يعتقد أن الغزو لن يحصل لأن فرنسا والعالم، وكان العالم كله ضد الغزو، العالم رأي العام الدولي وحصل. إحنا نتكلم عن إرادات كبرى واجتماعات وصفقات تجري في الظل من أجل تمرير سياسات كبرى، لا نتحدث والله هو صحى وقال والله نسوي حصار. أنا ما أعرف إيش عمل مع الصين مسبقا، حتى القرار الإمارات صدر قبل القرارات الأمريكية لأنه كان استعداد له.
2: هل تعتقد أن توقيت الإعلان
3: طبعاً مقصود؟ طبعاً، لأنه روبيو اتصل بشيخ طحنون واتفقوا، هو هذا أعلن، يعني أعلن أنه اتصل فيه، على شو اتصل فيه؟ هو شيخ طحنون مسؤول الاستخبارات
2: دكتور هل هي مرحلة نضوج استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: لا، هو خطوة أبداً، هي خطوة معدة سلفانس بس هي مش استراتيجية. أقول لك شيء، هذه الحرب ليس هدفها النظام، هذه الحرب هدفها إيران بصراحة شديدة. إيران إذا تغير النظام راح تظل تنتج صواريخ لأن عندها عقول. إيران إذا تغير النظام إجا أي نظام آخر راح يظل يشاكس المنطقة، دولة كبرى بالمنطقة. المطلوب تدمير إيران، أن تصبح دولة فاشلة أو هشة، تتقسم تتقسم من منطقة تزعل خد تزعل المنطقة، المنطقة تتأذى إسرائيل فرحانة، تركيا باكستان كلهم يضررون، الخليج العراق. لذلك هذا الحصار هو مقدمة لحرب قادمة، سواء افتتحتها إيران تجرأت وبدت بها أو شنتها أمريكا بعدين وراء الانتخابات، لكن إيران إذا بدأتها وهذا متوقع وأفضل لهم أن يبدوها على الأقل الأمريكان عسكريا بعدهم في حالة استعداد، لكنها ستكون حينها مسؤولة عن بداية الحرب، وحينها ترامب يكون أكثر سهولة إلا بتحشيد الداخل الأمريكي.
2: مفهوم.
3: لذلك هذه خطوة في سبيل حرب نفسية، زيادة التضخم، لأنه بالمناسبة إحنا ما ننتظر تأثير العقوبات على الداخل، هو العقوبات حالتها نفسية تأثيرها نفسي. الآن الدولار صعد في إيران بسبب هذه العقوبات، النفط يصعد بكلام بتهديد من ضابط،
2: خام برنت ارتفع
3: كلها تصعد. لذلك المسألة تتعلق بخطوة
4: في خطوات،
5: لكن هذا السيناريو يتطلب وقت كبير. ما قال الدكتور لقاء مهم فقط مهم، لكن القضية أنه هناك تعويل كبير على ذهاب هذه الإدارة الأمريكية.
4: كم الوقت تحتاج؟
5: أكثر

0: سنتين
1: أكثر من سنتين. ترامب عنده سنتين. هذه الحرب مقدرة أن تستمر 28.
0: سقوط النظام ووصول يعني
1: مش سقوط النظام، سقوط إيران،
0: سقوط الدولة أو ثورة من
2: لكن
0: الداخل.
2: هذا يقتضي ترحيل الملف الإيراني إلى الإدارة المقبلة.
0: لكن ضرر. لكن إيران يمكن
3: من سيأتي
0: النظام الإيراني يمكن أن يلحق يعني يضرب الدول المنطقة. يحدث مشكلة كبيرة في المنطقة تؤخر هذا التغيير.
2: سنذهب إلى الدكتور صدقية لكن بعد أن أقرأ

0: إيران لا زالت تمسك بمضيق هرمز. مضيق هرمز معنى ذلك بأن الاقتصاد العالمي ها هنا، والورقة هذه موجودة. هذه لم يكن يعني المقاربة بين النموذج العراقي والنموذج الإيراني من حيث العقوبات، العراق لم يكن لديه أوراق يمسك بها، الآن الإيرانيون يمسكون بمضيق هرمز، وهذا مهم. النقطة الثانية، في إيران كل الصناعات الغذائية إيرانية.
1: لكن عذرا أذكرك بكلام الرئيس ترامب أن المضيق الجنوبي يعمل بكفاءة، وهذا يقلل من قدرة إيران على الضغط.
0: المضيق الجنوبي كلنا يعرف، أولا ما تحدث به الرئيس ترامب من بارح 10 مليون برميل أو 6 مليون برميل، هذا يخالف الواقع، لأنه لو كان 10 مليون برميل يصدر من المضيق كان مصعد النفط إلى 93 أو 92 اليوم، كان بقى تحت 90. معنى ذلك بأنه هذا الكلام غير دقيق. النقطة الثانية بالإضافة إلى مضيق هرمز، هذه العقوبات كما تفضل الدكتور إبراهيم، هذه عقوبات لم تصدر من مجلس الأمن الدولي. في النموذج العراقي هناك قرارات صدرت من مجلس الأمن الدولي، ولذلك هذه تفرض قانون الولايات المتحدة على دول أخرى وليس قوانين دولية، وبالتالي هذه نقطة أخرى.
2: يا دكتور، الرئيس ترامب فرض عقوبات على دول حليفة، على دول أوروبية غير قانونية، لا مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة، فهذا الموضوع فيه نسبية.
0: هذا أثر
2: هو مهمش تمام من القانون، هو لا يعترف
0: صحيح، لأنه إرهاب اقتصادي، والإرهاب الأول في الاقتصاد الآن رئيس ترامب. النقطة الثانية، هناك الكثير من الصناعات الإيرانية صناعات محلية بعقول إيرانية، مثلا بتروكيماويات، قانون داماتو الذي أشار إليه الدكتور في 96، منذ 96 لحد الآن الصناعات النفطية إيرانية، صناعات الغازية إيرانية، أنا لا أقول بأنها لا تريد استثمارات أجنبية وشركات أجنبية، لكن لحد الآن الغاز والنفط الإيرانيون استطاعوا أن يجعلوا هذه الصناعات محلية لحد الآن، وهذا قانون داماتهم يعني مربك جدا، لكن الإيرانيين استطاعوا التغلب عليه. قضية الزراعة في إيران، الإيرانيون يأكلون ما يزرعون، وبالتالي كل الزراعة، كل الفواكه إيرانية، ما عندنا استيراد، بس الموز يستورد من مكان، أما البقية كلها إيرانية. والنقطة الأخرى، الصين وروسيا، يجب أن لا نقلل من أهمية الصين وروسيا والباكستان.
1: قصدك أهمية
0: وتركيا.
1: العلاقة الإيرانية مع الصين وروسيا؟
0: نعم.
1: ومدى اهتمامهما بإيران؟
0: بالضبط. لحد الآن كل العقوبات بعد عندما فرض الرئيس ترامب بعد 2018 فرض عقوبات قصوى، و عندما جاء إلى البيت الأبيض مرة أخرى أيضا فرض عقوبات قصوى، لكن هذه العقوبات القصوى لم تمنع الصين وروسيا من التعامل مع إيران.
1: طيب حتى نكون منصفين أيضا، سأعطيك الحق في الكلام لاحقا، لكن حتى نكون منصفين في الوقت،
0: نقطة أخيرة دكتور إذا سمحت لي، مسألة العقوبات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية الآن 48 سنة 47 سنة عقوبات اقتصادية في كل المجالات، من النفط والغاز والشركات وكلها، لكن إيران استطاعت أن تنشئ وتؤسس المنظومة الصاروخية الإيرانية في وسط العقوبات. البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات كان برنامج إيراني، وكل الصناعات نانو تكنولوجي والتكنولوجيا، كل الصناعات صناعات إيرانية حدثت في وسط العقوبات.
3: في نفس السياق، نحن أمام مفارقة رئيسية في إدارة ترامب لصراعه مع الإيرانيين. في عام 88 أصدر كتابه الشهير فن الصفقات، واعتبر نفسه رجل البراغماتية في مجال المال والأعمال. عندما دخل البيت الأبيض يعتبر نفسه رجل البراغماتية السياسية، ولكن الآن يبدو أن إذا كان هذا الخنق الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية تتطلب عامين على الأقل أو أكثر، نحن أمام مفارقة حقيقية، أن في المحصلة النهائية هو يختار الوقت غير المناسب ويختار الأداة غير المناسبة للتأثير ولإضعاف الإيرانيين. لماذا؟ لأن حرب الاقتصاد السياسي لا تتقي

0: إنها الولايات المتحدة في مرحلة نجد فيها عدة دول الآن انضمت إلى بريكس بلس التي تقودها الصين وتقودها روسيا وتقودها الهند. هناك مشروع 24 دولة العام المقبل تنضم. إذن باختصار حركية الاقتصاد السياسي بغض النظر عن وجود عقوبات وما إلى ذلك كله أصبح يدور في فلك محور الشرق، بمعنى الصين، أكثر من محور الغرب سواء أوروبا أو الولايات المتحدة. فبالتالي ينبغي أن نقر أن فكرة العقوبات بقدر ما هي قد تكون مخيفة وقد تكون تثير الخشية على أن الشلل قد يصل إلى الحركية داخل إيران، لكن هناك أيضا عوامل خارجية ستستفيد من هذه المرحلة. فبالتالي ينبغي أيضا أن نضع قضية الحرب الاقتصادية ليس فقط في سياق العلاقات الأمريكية الإيرانية بقدر ما أيضا العلاقات الصينية الأمريكية. طيب. ونرى العملة من الوجه الآخر، أن هناك الصين ستستفيد بطريقة أو بأخرى. فبالتالي لا أعتقد أن مهما كانت روماندي الاقتصادية لها هذه الرمزية، وربما هناك
1: سيكون التأثير محدود إلى حد ما. لكن دكتور مهند اسمح لي هنا، هل معنى ذلك بالصورة العامة أن الطرفين تجاوزا الماضي؟ يعني هناك التزامات بمذكرة التفاهم، هنالك نقاشات ومفاوضات مطولة، وكان هنالك نوع من الالتزام سواء الضمني أو المصرح به. هل معنى أن الطرفين بهذه الحزمة من العقوبات يكونان قد تجاوزا كل الماضي؟
2: لا توجد مذكرة الآن، مذكرة التفاهم الآن قد ذهبت، لا توجد مذكرة.
1: بما في ذلك التبادل الرسائل والأفكار المتبادلة بين الأطراف والوساطات أيضا.
2: نعم، الصواريخ أنهت هذا، يعني المواجهة العسكرية المستمرة فيما بين الطرفين أنهت هذا الموضوع، موضوع المفاوضات. الآن يعني يضغط الجانب الأمريكي بالاقتصاد وبالتلويح بالسلاح على الجانب الإيراني ليأتي به إلى طاولة ليس فقط المفاوضات، إلى الاستسلام. هذا كلام يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أريد أن أعلق على الموضوع الاقتصادي، لأن هنالك طروحات أن الاقتصاد لا يطيح بالنظام، والعراق واحدة من الأمثلة لأنها قريبة. مثلا في العراق مثلا، يعني أعطني دقيقتان.
1: نعم.
2: بالنسبة للعراق مثلا، كم محاولة اغتيال جرت ضد صدام كادت أن تطيح بالنظام. وكذلك بالمناسبة السبب هو ليس فقط الاقتصاد، ما جاء به الاقتصاد والضغط الاقتصادي على البلد. يعني هنالك عدم رضا في داخل إيران، هنالك آراء سياسية مختلفة ترى أن على إيران أن تقترب من الغرب. لماذا هذه المواجهة المفتوحة لتدمير بلد مثل إيران وإعطاء دولة مثل إسرائيل الفرصة لتدمير إيران؟ إذن الجانب الاقتصادي وإمكانية سقوط النظام باقية وموجودة. الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على ذلك لأنها تخترق إيران استخباريا، هي تعلم بالضبط ما الذي يحدث داخل إيران، وتعلم بالضبط ما هي نوع المعارضة السياسية الموجودة في إيران. بالمناسبة في حرب يونيو الماضية آخر صاروخ إسرائيلي سقط على سجن سياسي فيه سياسيون إيرانيون إيفين. على البوابة، على إيفين على البوابة، وكان لهذه الضربة رمزية كبيرة جدا. بالنسبة لهرمز، وربما أنهي بهذا، هرمز بالنسبة لإيران الآن أهم من البرنامج النووي، لأنه بوابة لإيران لكي تفرض ضريبة على ثروات دول الخليج العربي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح لإيران بالسيطرة العسكرية. حتى يعني ذكر أن إيران تسيطر على هرمز هذا غير دقيق. إيران تسيطر على تهديد التجارة والملاحة التجارية المدنية في هرمز، وليس القطاعات الأمريكية.
0: طيب لكن فرضية أن الضغط الاقتصادي سيدفع الإيرانيين إلى التمرد وإلى إنتاج ثورة على الثورة، أعتقد فرضية غير موضوعية. بمعنى أن أيضا
2: لماذا غير موضوعية؟
0: بمعنى إذا كان الخنق الاقتصادي سيصنع الفتنة التي يتخيلها الترامبيون، بمعنى أن هناك أيضا العامل الداخلي الذي سيساعد، بمعنى إضعاف النظام.
3: أمس الأول تحدث الرئيس الأسبق علي خاتمي،
4: محمد خاتمي
3: عفوا، تحدث عن هذا الموضوع، وهذا الرجل حكم مرتين، هو من زعامات الإصلاحيين، دعا بشدة إلى العودة لمذكرة التفاهم، وقال هذه فرصة إيران الذهبية. بمعنى آخر، هو طبعا يقود تيار مهم في إيران، تيار كبير سواء بالبرلمان أو بالشارع، عدم العودة لهذه المذكرة سيجعل إيران تندم. وبفتاح هذه المذكرة هو فقط مضيق هرمز، يتركون المضيق الآن تنتهي كل شيء.
1: طيب.
3: ما زال هناك وقت لذلك.
5: المشكلة أن الرئيس الحالي غير قادر على عمل شيء، فما بالك
3: أنا أتكلم عن التيار، التيار بالشارع، التيار السياسي يعني.
5: لا لا معك معك متفقين. يعني المشكلة أنه التيار المتشدد هو في يعني قبضة يعني كل شيء، وحتى الرئيس الحالي غير قادر على هذا. إذا سمحت لي بس نقطة سريعة على بالضبط. موضوع الصين، لأنه الصين أنا باعتقادي هي من ستحدد لدرجة كبيرة نجاح بشكل سريع، نجاح أو عدم نجاح هذا الموضوع. الصين الموقف الرسمي في العلاقات الدولية ما بين الصين وروسيا وأمريكا، الصين وروسيا لن تعلن أنها تلتزم بعقوبات أمريكية غير صادرة على مجلس الأمن، لأنه هذا يضر بالصين وروسيا. ولكن على أرض الواقع الشركات الصينية هي تحاول أن تتجنب الوقوع في فخ العقوبات الأمريكية، هذا واحد. فمن الممكن أن تكون الشركات هي التي تلتزم أو تبتعد من أجل أن لا تقع في فخ العقوبات الأمريكية، هذا واحد. اثنين، أنه على أرض الواقع الصين مؤخرا طورت استيرادها من النفط الروسي إلى 1.25% مليون برميل يوميا، فهي لتتجنب مشكلة النفط الإيراني. فالروس روسيا تستفيد من هذه من العقوبات على إيران، لأنه بتصدر نفطها بعد ما كان معاقبة من قبل أوكرانيا، وأيضا الصين تنمي خيارات بديلة في هذا الموضوع. فالقضية معقدة جدا.
3: نفط رخيص، نفط
1: رخيص. فقط لو سمحت لي يعني أعتذر أن تركتك تنتظر طويلا دكتور الزويري، وأيضا سيتم سأطرح عليكم السؤال التالي كلاكما دكتور زويل.
6: ملاحظة صغيرة
1: فقط أطرح السؤال
6: قصيرة بما تحدث فيه. أنا أشكرك. الزملاء تحدثوا عن إسقاط النظام السياسي، وتحدثوا أيضا عن إسقاط الدولة الإيرانية. هناك احتمال آخر، يعني هذا هاي الدكتاتورية أو النظام السياسي الدكتاتوري غير موجود في إيران. هناك إذا سقط هذا، سقطت الحكومة الحالية، هناك تيار وصفه دكتور لقاء، تيار كبير من الإصلاحيين والمعتدلين أيضا، وبالتالي ربما يأتي تيار مثل ما كان يأتي حسن روحاني جاء بعد أحمدي نجات. أحمدي نجات كان أصولي متشدد ضد الحديث مع الدول الغربية، جاء بعده حسن روحاني، عقد الاتفاق النووي في العام 2015. إذن إحدى هذه
2: السويد الدكتور نحن الخيارات. في السويد يعني
6: نعم.
2: تصورنا إيران وكأنه في السويد أو في الدنمارك تجري ديمقراطية، ممكن ثورة قصر دول. ثورة قصر ممكن تغيير نظام. لكن
1: لا حتى يعني نستغل الوقت
6: السياسي في إيران، يعني الحكومة
1: يعني لم يبقى لدي كثير الوقت دكتور. انهيار النظام، هل بالضرورة المقصود به الانهيار المباشر نتيجة العقوبات، أم أنها خطوة نحو انهيار النظام ستؤدي بالتالي إلى خطوات أخرى، وأيضا حالة لا سلم ولا حرب تبقى قائمة؟
2: أنا أعتقد نشوان الولايات المتحدة، وقلتها في بداية الحرب، تريد تهشيم النظام، وهذه استراتيجية إسرائيل تريدها كبديل للفشل في إسقاط النظام. وما معنى التهشيم؟ التهشيم جزء منه اقتصادي، الجزء الثاني نزع الثقة فيه ونزع الثقة بينه. ما معنى بينه؟ بمعنى آخر بين أركان النظام، بين المؤسسة العسكرية وداخل المؤسسة العسكرية، الحرس القديم والحرس الجديد، داخل المؤسسة السياسية. المؤسسة السياسية معروفة منذ 2005 تحكم باللون واحد وهو لون المحافظين أو ما يسمى بالأصوليين إلى غير ذلك. وبالتالي كل ما يجري الآن باعتقادي هو محاولة جسورة من الولايات المتحدة ومصممة على تهشيم النظام. وهنا تهشيم النظام معنى أنه لن يكون قادر على حتى إدارة التفاوض بشكل جيد، لن يكون قادر على الدفاع عن نفسه، لن يكون قادر على جني مكتسبات، وبالتالي إدخال البلاد في فوضى تريدها الولايات المتحدة. وهنا دعني أذكر بقضية أساسية، الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران لا زالت في نفس المربع مع إسرائيل، لم تبتعد إدارة ترامب عن استراتيجية إسرائيل في التعامل مع النظام الإيراني، وهذا معناه أن الرئيس الأمريكي لا زال يفكر بعقلية الحرب قبل شنها، وهي عملية تتعلق بالتفكير الإسرائيلي نحو إيران بشكل كبير.
1: نعم تم.
7: I would respectfully disagree.
8: بكل احترام أنا أعترض على ذلك. في بداية الأسبوع قال الرئيس ترامب لم يعطي أحد إيران فرصة أفضل مما منحناها، وأعتقد أنه محق بالنظر إلى
5: فرصة دمار البلد والاقتصاد والناس، وهذه فرصة. شو هالفرصة هاي؟
7: لا
3: قبل
7: هذا.
8: إذا نظرنا إلى مذكرة التفاهم.
1: لا لا تفضل.
6: تريدون قتل الإنسان مشكلة.
1: حتى نسمع الفكرة يعني بسبب ترجمة أيضا هناك عقبات فنية.
8: إذا نظرنا إلى مذكرة التفاهم ما اشتكى بشأن قالبة

0: فهذا الأسبوع، رفع العقوبات، رفع الحصار، إزالة تجميد الأصول، كل من هذه المطالب ذكرت فيما ذكرت التفاهم وعولجت. الطلبان الأولان قد فعلا عندما وقعت المذكرة، وفي ذلك الأسبوع كان هناك حيرة بعد التوقيع إلى ما هنالك، ولكن بعد ذلك رفعت الولايات المتحدة الحصار والحظر على صادرات النفط، ولكن إيران هي من لم تفي بتعهداتها بالمذكرة. إذن الفرصة كانت متاحة واختاروا عدم تفعيلها. لم ينزعوا الألغام من المضيق، لم يضمنوا المرور الآمن للسفن في المضيق. كل ما تعهدوا به كجزء من التزامهم بالمذكرة ضمن هذه الديمقراطية العظيمة في إيران، وأقولها بسخرية طبعاً، لم ينفذوها، لم ينفذوها، وهذه هي الفرصة التي منحهم إياها ولم يستفيدوا منها. أتطلع
1: رد سريع
2: أيضا بالإضافة للرد. أذكرك بأن رئيس ترامب الآن يعتمد سياسة اعتمدها سابقا إما معنا أو ضدنا، ونتذكر نموذج كوريا الجنوبية
1: وأول من اعتمدها جورج بوش الابن، إما معنا أو ضدنا.
3: نعم. تم، مع احترامي واجتهادك كترامبي أكثر من ترامب، أقول إذا كنا نريد أن نحلل ترامب من لا نقف عند ويل للمصلين، بمعنى فعلا كانت هناك مذكرة تفاهم وقعها ترامب ووقع بيزشكيان، وكان من المفترض بدل أن تصب غضبك على الإيرانيين كان ممكن أن تقول إذن أن ترامب كان من الممكن أن يفرج عن بعض البقشيش من الأرصدة المجمدة، كان من الممكن أن يهدي أو يفكر في رفع العقوبات، بمعنى أنه لا بد من مقايضة مع الإيرانيين. الإيرانيون يفتحون المضيق دون No, he did not. لا معلش، لم يفعل ذلك. هو تحفظ.
4: أفرجوا
1: في عمولة يعني
4: 3 مليارات
1: لم يسلمها، لم يتم التسليم. لا
4: بالتالي وافج هنا واتفقوا،
1: ناقش
4: قران ما أفرج.
1: الوفد الإيراني جاء إلى الدوحة يستفسر ما قال ال 12 مليار الأولى الموعودة دفعة أولى، وال 12 مليار دفعة ثانية بعد 30 يوما. باختصار هذا موضوع. نأتي إلى سؤالك الآن، إما معنا أو ضدنا. وللأسف الترامبيون في البيت الأبيض من دونالد وكل الذين من حوله لا يقرؤون التاريخ الأمريكي، لا أقول التاريخ العالمي، بمعنى أن قضية أن تصنف العالم إلى أبيض أو أسود هذا غير منطق، وبمعنى أن حتى العلاقات الدولية تقوم على النسبية وتقوم على
2: نسمع في نفس التنازلات والمكاسب.
5: ملاحظة واحدة، أنا أعتقد أنه إذا إيران استجابت، إيران إذا استجابت للولايات المتحدة وتم في تغيير على قولة عودة إلى التفاوض التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب يمكن في النهاية أن ينهي قضية العقوبات. النقطة الثانية مهمة، الرئيس الأمريكي سيستقبل الرئيس الصيني في شهر سبتمبر المقبل، وأنا أعتقد من الصعب جدا أن يخرب الرئيس الأمريكي يعني في النهاية هذه الزيارة التي هي مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هناك اليوم سمعنا حذر كبير عدم تسمية الصين عندما سئل سكوت بيست على حول ما هي العلاقة التي ستكون مع الصين.
1: طيب يعني لكن كان هناك زيارة سابقة ولم يحصل
6: 30 ثانية تيم. الأمريكي عندما نسمع خطاب تيم نتذكر التلذذ بقتل الإنسان، وهذه مشكلة كبيرة. كيف يتلذذ الأمريكي بقتل الإنسان؟
2: هذا ما سمح لنا بيروس، وأعتذر منكم جميعا، أعتذر منكم جميعا، لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. شكرا لضيوفنا وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة، ونعود الآن بكم إلى غرفة الحوار.

مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الوضع تبع الملف الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، ما أعلنته الخزانة الأمريكية بحزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تسعى لخلق واقع جديد لن تحاول فيه إيران إعادة بناء منشآتها النووية، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع الولايات المتحدة.

0: المتحدة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران، محذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب نتنياهو بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن قطر ستبذل جهودا دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالبوا إسرائيل بسحب مشاريع E1 فورا ووقف التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية. وقال البيان إن طرح عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع غير مقبولة. ما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني وآخر التطورات في ظل الإعلان عن هذه الضغوط ومن الجانب الأمريكي وما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك أحمد عما تابعته حتى الآن بما يتعلق بتصريحات المسؤولين الأمريكيين عن هذه الحزمة تصف بأنها غير مسبوقة في التاريخ بحسب التصريحات الأمريكية حتى الآن.
1: نعم عبد القادر، الإجراءات توصف بأنها غير مسبوقة في انتظار إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية كان قد كشف جانبا من هذه الإجراءات التي وصفها بأنها حرب اقتصادية ضد إيران. العقوبات هذه أهم ما فيها أن الولايات المتحدة على ما يبدو تعول فيها أيضا على حلفائها وعلى الأطراف التي تتعامل مع إيران، سواء تستورد منها النفط أو تتعامل معها من خلال القنوات المالية أو توفر لها بنية تحتية مالية. وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحاته الأخيرة ركز على عدة نقاط، من بينها أن الولايات المتحدة تعمل على ممارسة المزيد من الضغط على إيران بهدف تغيير النظام في إيران. كان لافتا هذا التصريح من قبل وزير الخزانة الذي استغرب في الوقت ذاته ردة فعل الأسواق مع هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة، حيث ارتفعت أسعار الوقود وأسعار العقود الآجلة للنفط، ما يعني أن الأسواق فهمت هذا أيضا في إطار التصعيد وأنه يؤثر على العرض في الأسواق العالمية. هذا الأمر استغربه وزير الخزانة الذي يقول إن هذه الإجراءات تعني أن العمليات العسكرية الكبرى تراجعت وأن الإجراءات الاقتصادية هي التي تعول عليها الولايات المتحدة في الضغط على إيران لتغيير مواقفها أو إحداث تغيير تدريجي في النظام. هذا يعيدنا عبد القادر إلى الأسابيع الأولى من هذه الحرب. كانت هناك تصريحات لافتة أيضا لعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين يعتقدون بأن العمليات العسكرية إذا لم تنجح في تغيير المواقف الإيرانية فإن الضغط الاقتصادي سيحقق ذلك بشكل تدريجي، وبالتالي هناك انتظار من قبل الإدارة الأمريكية لكيفية استجابة العملاء استجابة الحلفاء عفوا مع هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة وكيف ستطبق، لأن هنا من يعتقد بأن هذه الإجراءات لن تكون ذات جدوى إذا لم تحقق إذا لم تلتزم بها الأطراف المعنية بها لا سيما حلفاء الولايات المتحدة، لأنها الآن هي في إطار العقوبات الثانوية وليس الأولية. بكل الأحوال الولايات المتحدة تؤكد في هذه التصريحات الأخيرة
0: متى يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العقوبات؟
1: وزير الخزانة في تصريحاته الأخيرة كشف بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يحدد فيه طبيعة هذه العقوبات، يتحدث فيها باستفاضة للصحافة، وهو أيضا عندما سئل عن إرسال أي تحذيرات للدول التي تعتمد على النفط الإيراني أو تستورده لم يتطرق إلى هذه النقطة تحديدا، والسؤال كان مرتبطا بالصين. البعض هنا فسر ذلك بأن هذا ربما مرتبط بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى العاصمة واشنطن الشهر المقبل، حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي التأكيدات تقول بأن الإدارة مقبلة على الإعلان عن هذه الخطوات من خلال تطبيق عقوبات ثانوية تطال كل من يتعامل مع إيران من الدول والمؤسسات المالية. وترامب في تصريحاته الأخيرة يقول حتى المطارات التي توفرها دول لإيران ستطالها عقوبات، وبالتالي ضغط أمريكي يوصف بحرب اقتصادية وعملية غضب اقتصادي كما تصفها الإدارة الأمريكية. ولكن حتى الآن طبعا التفاصيل بشأنها ما تزال غامضة. النقطة الوحيدة التي أعلنت بشأنها هي أن الدول التي تتعامل مع إيران ستطالها أيضا عقوبات.
0: شكرا لك أحمد عمر هواش، نرصد أيضا معك من الجانب الإيراني ردود الفعل، ولعل العنوان الأبرز من الجانب الإيراني بوصفها لهذه الحزمة بأنها إرهاب اقتصادي.
2: نعم بالفعل عبد القادر، نلمس هنا نبرة من التحدي الإيرانية خلال هذه العقوبات الجديدة المقرر أن تفرض على الاقتصاد الإيراني. الخارجية الإيرانية وصفتها بأنها إرهاب اقتصادي، وترقى لأن تكون جريمة ضد الإنسانية، وأنه سوف يتم محاسبة من يرتكب هذه الجريمة حسب بيان الخارجية الإيرانية، الذي أضاف أيضا بأن هذه العقوبات هي تكرار لتجارب سابقة، وأن تكرار التجارب السابقة التي فشلت لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل والإخفاق مرة أخرى بحسب ما قالت الخارجية الإيرانية، التي أضافت أيضا أن هكذا عقوبات، هكذا سياسات اقتصادية لن تؤدي إلى زعزعة الموقف الإيراني في الدفاع عن السيادة والاستقلال، وأنها أيضا لن تنجح في إضعاف إيران في مواجهة الضغوط الاقتصادية أو حتى العسكرية والسياسية. وحملت طهران واشنطن وكل من ينفذ هذه العقوبات في إشارة إلى الدول التي قد تتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية من أنها لابد أن تتحمل المسؤوليات والتداعيات التي قد تنجم عن هذه العقوبات. على نفس المستوى أيضا كانت تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن هذا الإرهاب الاقتصادي بحسب تعبيره لا يستهدف فقط إيران، بل يستهدف أيضا دول العالم وسيادتها، وأكد أيضا أن تكرار التجارب الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل ومزيد من العداء للشعب الإيراني. في الحقيقة عبد القادر، هذه النبرة عالية السقف التي يتحدث عنها الإيرانيين خلال هذه الموجة الجديدة ربما من العقوبات تترافق مع اعتراف واضح من قبل المسؤولين الإيرانيين لتأثير هكذا عقوبات وتأثير الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من شهر. كانت قد تحدث محافظ البنك المركزي من أن إيران باتت غير قادرة على تصدير النفط، وأن ذلك يجعلها عاجزة عن الحصول على العائدات من العملة الصعبة، وهي غير قادرة على الوصول إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية في الخارج، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتجميد كل الموارد الإيرانية في الخارج. كل هذه الأمور أدت إلى ارتفاع التضخم في البلاد، ارتفاع الأسعار، ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن. والعديد من المسؤولين الإيرانيين باتوا يعتقدون بل ويؤمنون أن النهج الأمريكي الجديد هو يهدف إلى الضغط على المواطن الإيراني ودفعه إلى الاحتجاج وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، وربما ركوب هذه الموجة المحتملة من قبل أمريكا وإسرائيل لأجل تحقيق ما لم يتحقق عبر الحرب العسكرية والضغوط السياسية السابقة. هكذا تصريحات وتلميحات رصدناها لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف، تحدث عنها أيضا في أكثر من مناسبة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هناك خشية من تكرار ما حدث قبل بداية الحرب في يناير الماضي، تعرف أنه كانت هناك موجة احتجاجات كبيرة ثم جاءت الحرب. اليوم تعود الولايات المتحدة الأمريكية

0: ممارسة الضغط الاقتصادي ربما لأجل إثارة الاضطرابات في البلاد وتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات عسكرية مثل ما ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزجران. لكن في كل الأحوال يقول الإيرانيون أن هكذا ضغوط لن تدفعهم إلى التنازل. قبل يومين تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قالباف مخاطبا كل من وزير الحرب ووزير الخزانة الأمريكيين حين قال إن هكذا ضغوط لن تدفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات وأن الأمريكيين لن يحصلوا على شيء غير ما حصلوا عليه في مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين والتي بات الطرفان غير ملتزمين بهما كما يصرحان.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك، وكذلك للزميل أحمد الرهيد من واشنطن. نرحب بضيوفنا في هذا الملف هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه الصراعات الدوليه، ومن طهران الدكتوره عاطفه طغياني استاذه العلوم السياسيه بجامعه طهران، ومعنا من نيويورك كارولين روز مديره اولى في مركز صوفان للدراسات. اهلا بكم جميعا. نبدا معك دكتور محمد فيما يتعلق بهذا العنوان الكبير الذي وضعه الرئيس الامريكي مشبها هذه الحزمه بانها إنزال نورماندي، وبالتالي ما العناوين أو ما لفت انتباهك فيما يتعلق حتى الآن بهذا الشكل الذي قدم في انتظار تفاصيل هذه العقوبات؟
2: عبارة إنزال نورماندي قد تكون لها رمزية تاريخية، قد تنبئ عن العظمة وعن القوة وعن كل هذه الرموز المتصلة بها، ولكن نحن أمام خنق اقتصادي يستند إلى ما هو إجراءات أحادية، بمعنى ما يأتي من البيت الأبيض باتجاه إيران، وليس هذا بالضرورة فعال أو عملي، بمعنى ينبغي أن يكون إجراء بنيويا. وما أعني بكلمة بنيوي أن كل الاقتصاديات الأسيوية، هناك 15 دولة تشارك حدودها مع إيران، وهناك الصين أكبر شريك وأكبر منتفع، وخاصة وأن الصين كانت تستفيد منذ 8 سنوات من تصدير النفط الإيراني، وإن كان ترامب قد قرر ما سمي بتصفير تصدير النفط الإيراني إلى الخارج. إذن ما هو بنيوي هو أن يكون هناك إجماع بين كل الدول وكل الحكومات وكل الشركات وكل ما هو متصل بالاقتصاد الإيراني. إذن لا يمكن أن نعتبر ما هو إجرائي بمثابة ما هو بنيوي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندما يتحدث عن نورماندي، غير بعيد عن نورماندي في التاريخ الحديث، قرر نابليون بونابرت فرض، وهو أبو العقوبات الدولية في التاريخ الحديث، قرر فرض عقوبات قاسية على بريطانيا، وكان يطمح إلى إسقاط النظام لمدة 12 عاما، من 1805 عفوا من 1803 إلى 1815، ولم تنهار الملكية في بريطانيا ولم ينهار النظام النيابي في لندن. مثال قريب، أمريكا بكل جبروتها الاقتصادي وقدرتها على الخنق الاقتصادي فرضت نفس الإجراءات على كوريا الشمالية منذ حرب الكوريتين في بداية الخمسينات، وحتى هذه اللحظة لم يسقط النظام في بيونغ يانغ، بمعنى أن هناك تجارب سابقة ربما على ترامب وعلى بيسن.
1: هناك أكثر من تحدي،
2: أكثر من تحدي، بمعنى أن أولاً ما لم نصل إلى كل البنيات المالية التي تتعامل مع الدولة المستهدفة لا يمكن الإطباق على هذا النظام، بمعنى هي حرب اقتصادية، فبالتالي تصيب الشلل المرافق الحيوية التي تتنفس من خلال علاقاتها إما مع بنوك أو هيئات أو شركات. وهنا أيضا ينبغي أن نعتد باللاعب الصيني، اللاعب الصيني متمسك حتى النخاع بمصالحه الآن، خاصة وأن الاقتصاد السياسي هو أداته الرئيسية في نشر نفوذه. أخطبوط اقتصادي بريكس بلس، منظمة شنغاي، مجموعة من الدول التي ترتبط باقتصاديات الصين أكثر ما ترتبط بأوروبا.
1: ما أشرت له الدكتور محمد أسرع ضيفتي من نيويورك السيدة كارولين روز فيما يتعلق بالتحديات أمام تطبيق هذه العقوبات، وطبعا في انتظار أن تقدم التفاصيل عن مضمون هذه الحزمة من العقوبات الغير مسبوقة تاريخيا كما يقول الجانب الأمريكي. طبعا الجانب الإيراني قلل من هذه العقوبات وقال يعني لنا تاريخ مع العقوبات الأمريكية، ولكن ماذا عن تحدي تعاون

0: التعاون الدولي في تطبيق هذه العقوبات عند معرفة تفاصيلها. ماذا عن هذا البعد بالنسبة للجانب الأمريكي؟
1: شكرا جزيلا لكم. بكل تأكيد عندما نتحدث عن العقوبات من الأهمية بمكان أن نتذكر أن إيران تتعرض إلى عزلة اقتصادية واسعة النطاق عن الأسواق الدولية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت طبقات متعددة من حزم العقوبات ليس فقط على الحكومة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين والقادة في الحرس الثوري، ولكن أيضا على الشركات وعلى المجموعات الإجرامية والشبكات التي تيسر التدفقات المالية بحيث تتخطى العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارا بحريا في منطقة مضيق هرمز، ويؤدي ذلك إلى صدمة اقتصادية. وبالتالي السؤال هو: ما هي الإجراءات الإضافية التي باستطاعت الولايات المتحدة أن تفعلها أو تطبقها بالمقارنة مع إنزال نورماندي الذي تحدثتم عنه، ونتحدث عن تدابير اقتصادية صارمة لمعاقبة الإيرانيين، وهذه المقارنة مع إنزال النورماندي في هذا الصدد؟ لا أعتقد أننا سوف نرى تدابير اقتصادية مشددة أكثر، لأن الولايات المتحدة أصلا فرضت هذه الرزم العقابية على إيران. هنا يجب أن نتحدث عن التعاون مع الشركاء في هذا المجال. هناك حيز أوسع لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج لكي يؤدوا دورا في فرض العقوبات بمستويات أعلى بشكل أدق ولضبط العمليات المالية التي تصل إلى النظام الإيراني. ولكننا في صدد مؤشر بأن إدارة ترامب لم تعد ترى أن العمل العسكري هو الخيار الناجع في هذه المرحلة ولا المفاوضات، وبالتالي تحاول إدارة ترامب أن تفعل ما تيسر من أجل أن تمضي قدما في هذا المسار وللتعامل مع الشعب الأمريكي.
0: الدكتورة عاطفة طغيان ضيفتي من طهران، عندما تقلل أو تقول طهران بأن هذه العقوبات سوف تفشل كما فشلت سابقاتها، ألا يبدو هذا التصريح غير واقعي وتصريح سياسي أكثر منه حقيقي بالنظر لي عندما تقول واشنطن بأننا أمام عقوبات غير مسبوقة في التاريخ؟
1: كما تفضلت الضيفة الكريمة، لقد تعرضت إيران لعقوبات منذ زمن بعيد، ولديها خبرة الآن في كيفية التعامل مع هذه العقوبات. وكما تعرفون، بنية الاقتصاد الإيراني تشكلت على أساس الاستقلالية والاكتفاء الذاتي في مجال الاقتصادي بالاستناد إلى السلع المحلية. نعرف أن أكثر من 80% من المنتجات الغذائية الإيرانية تأتي من الداخل الإيراني ولا تستورد من الخارج. وإيران تعاملت مع هذه العقوبات والتدابير الأمريكية لسنوات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتعين عليها أن تعمل على هذه القنوات. على سبيل المثال، نرى ما حصل وقرار الإمارات العربية المتحدة بقطع التبادلات المالية والتجارية مع إيران. أغلقت هذه القناة، نعم، ولكن في هذه المرة يمكن أن تتصرف إيران بطرق مختلفة لتخطي هذه العقوبات. على سبيل المثال، هناك بعض الجهات على الساحة الدولية سوف تحاول أن تساعد إيران لتخطي هذه التدابير التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الولايات المتحدة ليس في جعبتها أي إجراءات وتدابير إضافية.
0: وهنا أعود إلى، عذرا دكتورة عاطفة، أعود ضيفتي في نيويورك السيدة كارولين. عندما نعرف الأهداف المعلنة من هذه الحزمة، ربما نقدر في انتظار طبعا معرفة تفاصيل هذه الحزمة. عندما يقول وزير الخزانة بأن هذه الحزمة هو الهدف منها هو تغيير النظام، عندما يضع الرئيس الأمريكي عنوان النورماندي، وعندما يتكلم نائب الرئيس ويقول الهدف منها هو إعادة إيران إلى طاولة التفاوض ولكن بمقدرة وأوراق أقل عما كان عليه في الأيام الماضية، وبالتالي هذا يطرح تساؤل عن مصدر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية في الهدف الأساسي من هذه العقوبات.
1: نعم، بكل تأكيد أعتقد أنه من نافلة القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بتغيير استراتيجيتها مع مرور الوقت. في هذه المرحلة نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى الحاجة إلى التوقف عن العمل العسكري. طبعا هناك تقارير برزت بخصوص التراجع في مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة والذخائر الاعتراضية، هذا ما رأيناه، بالإضافة إلى الضغط الذي يتعرض له البحارة الأمريكيون. ونعرف التقارير التي صدرت من السفن الأمريكية، ونعرف أن حاملة الطائرات سوف تعود أدراجها بعد أشهر متعددة في البحار. وهناك تقارير برزت عن جنود حاولوا أن يقدموا على الانتحار وأن يقفزوا في البحر. وبالتالي هذا من بين المؤشرات على الضغط الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
0: سيدة كارولين، عن المقاطعة، أنا أسأل عن التباين في التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين، وأنا أسأل ضيفي الدكتور محمد عن هذا التباين، خاصة عندما يقول وزير الخزانة الهدف تغيير النظام، ويقول نائب الرئيس هو إعادة إيران إلى التفاوض ولكن بأوراق أقل. وهذه ليست المرة الأولى، شهدنا أيضا في الأيام الماضية تباينا فيما قاله نائب الرئيس وما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما الذي نفهمه؟
2: هذا التباين يعزى إلى مسألة أساسية، أن فانس نائب الرئيس هو الأكثر واقعية بين كل من يسمع إليهم الرئيس ترامب في هذه المرحلة. كان يسمع إلى هيكست وزير الحرب استنفذ الخيار العسكري، كان يسمع لروبيو صقر من الصقور الأخرى نفس مذهب هيكست، الآن استمع إلى وزير الخزانة بيست على أساس أن هذا الخنق الاقتصادي سيأتي بما لم تأتي به فرضية هيكست وفرضية روبيو، القصف والضربات الجوية والخنق العسكري. باختصار فانس يقرأ المشهد مع الإيرانيين بشكل واقعي، أنه مهما اتخذنا من إجراءات مختلفة وكيف تتنوع بين ما هو عسكري، تفاوض، تجميد صراع، خنق اقتصادي، كل هذه المتغيرات لا تبعدنا عن ضرورة الجلوس إلى مائدة المفاوضات. لكن الرئيس ترامب يفضل أن يدير المرحلة من الآن إلى الانتخابات بفرضية الخنق الاقتصادي، وهذه فرضية تبقى مفتوحة ربما حتى بعد مغادرة البيت الأبيض.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك، وكذلك الشكر لضيفتي من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وكذلك الشكر لضيفتي من نيويورك كارولين روز، مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات. بالتزامن مع إعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، يبرز كشف موقع أكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية. أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير الزميل حسن مسعود.
3: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
0: أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. أرحب بضيفي في هذا الملف هنا في الأستوديو الكاتب الصحفي علي الأميم، وكذلك ضيفي الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي، كيف وجدت هذا الإجراء الأمريكي؟
4: هو لا شك توقيته يرتبط أيضا العقوبات على إيران، وهذا التصعيد وهذا الغضب والإنزال الاقتصادي مثل إنزال النورماندي
0: كما قال الرئيس الأمريكي. نعم.
4: بالتأكيد الأهم بهذه العقوبات برأيي الجديد فيها، لأنه نحن نعلم أنه هذه ليست أول مرة، إنما في عشرات القرارات التي صدرت بعقوبات على مؤسسات وأشخاص في حزب الله، إنما الجديد هو توصيف حزب الله باعتباره فصيلا إيرانيا هذه المرة، وهذا برأيي الأهم في الموضوع. يعني بدأت الولايات المتحدة تتعامل مع حزب الله رسميا إذا صح التعبير باعتباره تنظيما متصلا بتنظيما ايرانيا متصلا بفيلق القدس. لا توقعات لان يكون هناك نتائج سريعه اذا صح التعبير، لكن هو ضمن المسار مزيد من التضييق على عمليات تمويل حزب الله. ونعرف أن حزب الله أيضا بسبب هذه العقوبات عنده وسائل متعددة، يعني لا أعتقد أن حزب الله هو يفاجأ اليوم بهذه العقوبات، لكن نعلم نحن كمتابعين في لبنان أن تمويل حزب الله تراجع، وهذا ينعكس على الأقل على ما كان يقدمه في فترات سابقة. طيب، اليوم في شيء من الضيق إذا صح التعبير، سواء في التعامل مع المناصرين وبعض المحازبين إلى جانب التعويضات التي لك، طالما كان حزب الله يعد الناس بأنه سيدفع التعويضات. أعتقد في جانب عدم الدفع هو ناتج عن هذه العقوبات وأثارها على حزب الله.
0: عن أثارها وعن هذا الإجراء أسأل ضيفي الدكتور طارق أيضا، كيف وجدت هذا الإجراء الأمريكي من حيث الشكل والتوقيت والمضمون؟
5: أولا استكمالا لما قاله الأستاذ علي، طبعا هو يستهدف بيئة المقاومة، والمقاومة يعني عندما تمنع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة لإسرائيل وصول الأموال التي يعني كان ينفقها حزب الله على الموضوع الإيواء وعلى موضوع إعادة الإعمار، يعني حتى في المناطق المحررة وليس في المناطق المحتلة، هذا يأتي خدمة للكيان الإسرائيلي والتضييق على المقاومة. اثنين، أعتقد بأنه الجديد في هذه الحزمة من العقوبات هو نزع اللبنانية عن المقاومة ولصق يعني المقاومة بالحرس الثوري، وكأن كل المقاومين آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى الذين قاوموا في لبنان هم يعني يخدمون إيران أو يخدمون الحرس الثوري. هذا يعني تريده هذه العقوبات لتصوير حزب الله أو المقاومة في لبنان بأنها فصيل إيراني وليست فصيلا.
0: هل هذا تصور جديد أم كان موجودا فقط الآن تحت عنوان
5: التوصيف
0: مكسوف؟
5: الرسمي اليوم أنه لارتباط حزب الله بالحرس الثوري. فهذه نقطة أيضا. ثلاثة، أعتقد من الأهداف أستاذ عبد القادر أنه الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فشلت كضامن لاتفاق الإطار وبعدما فشلت في تحقيق أي منجز على مستوى هذا الاتفاق يعني لبنانيا، وأيضا فشل السلطة اللبنانية في مخاطبة اللبنانيين بأن هذا الاتفاق أو المسار الدبلوماسي هو الذي حقق الاستقرار وإعادة الأعمار. بس في شيء كمان لازم نعرف أستاذ عبد القادر، أنه رئيس الجمهورية اليوم قال أنه مع عملية إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية، وأنه نعرف الدولة اللبنانية عندما تتولى مشروعا معينا نسبة الفساد ونسبة الهدر ونسبة السرقة في هذا الموضوع. العقوبات تأتي لتخدم هذا السياق أيضا، بمعنى أنه الجنوبيون أو أن الجنوبيين لن يعودوا لإعمار يعني بيوتهم إذا كمان استمر هذا المسار.
0: هذا بعد آخر على كل حال، لكن أستقبل الآن ضيفتي من بنسلفانيا كولين كلارك، أو ضيفي سيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات. أيضا سيد كولين، عن هذا الإجراء الأمريكي، اتفق ضيفي هنا في الأستوديو أن ربما المختلف هذه المرة هو هذا الربط على صعيد التوصيف الرسمي بين حزب الله وبين الحرس الثوري الإيراني. ما الذي قد يضيف فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية عندما اتخذت هذا القرار؟
1: نعم، أعتقد أن هذا القرار استند إلى عدد من التطورات التي شاهدناها منذ 7 أكتوبر 2023. أولا، هذا إقرار بأن إيران تعتمد بشكل كبير على وكلائها، وبالتالي الربط في هذه الحالة على وجه التحديد بين حزب الله والحرس الثوري فيلق القدس. أتحدث عن منظمة أجنبية إرهابية بتسمية من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يسمح للقوانين والسياسات بأن تستهدف الأوجه اللوجستية والمالية لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، هو إقرار بأن إيران إذا ما استمرت في خصومتها للولايات المتحدة الأمريكية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بشكل شامل على استهداف كل أوجه القوى الإيرانية، حزب الله، حماس، الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن، وهذا النهج سوف نراه بشكل مستمر في المستقبل على الأرجح.
0: ماذا عن هذا البعد سيد علي في الربط بين حزب الله وبين الحرس الثوري وما قد يبنى عليه في الحسابات الأمريكية مع تعقيد المشهد بالنسبة لحزب الله؟ هو جزء من الدولة اللبنانية بالإضافة إلى التصور لحل سياسي في لبنان. ما الذي قد يضيفه هذا البعد في الحسابات الأمريكية على هذا المشهد؟
4: يعني إذا راقبنا المسار الذي سارت فيه التطورات السياسية والقانونية إذا صح التعبير، سواء على مستوى إمساك الدولة اللبنانية بمفاصل الأمور، مثلا نحن اليوم في لبنان سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي، صدرت قرارات من الحكومة اللبنانية تعتبر أن أي سلاح خارج سلاح الأجهزة الشرعية الرسمية اللبنانية هو سلاح غير شرعي، وهذا قرار شهير. وبالتالي أعتقد أن القرار الأمريكي يأتي ليستكمل هذه الخطوة وليعزز خروج حزب الله عن الدائرة، إذا صح التعبير، دائرة الدولة. وبالتالي هو أيضا يضيف إلى هذا التوصيف من قبل الحكومة اللبنانية بأنه غير شرعي، بأنه أيضا تنظيم غير لبناني بما أنه يلتزم. ونحن شاهدنا مثلا على سبيل المثال أن يتحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف ويقول أنه يتحدث إلى المقاتلين الموجودين على الحدود وفي علي الطاهر، فهذا في جانب منه فيه يعني إصرار على تأكيد أن هناك ولاية ووصاية إيرانية على قرار الحرب والسلم في لبنان، وخاصة على المجموعات الموجودة. وأيضا نعلم نحن، وهذه بحسب المعلومات، أنه في داخل مقرات علي الطاهر، تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، هناك أيضا عناصر من الحرس الثوري الإيراني. بالتأكيد هي مزيد من تحضير الأجواء، إذا صح التعبير، لمزيد من نزع الشرعية عن حزب الله، الشرعية اللبنانية، وتوفير الظروف برأيي حتى التطورات اللاحقة التي ستحصل لاحقا، باعتبار حزب الله ما دام مصرا كجهاز عسكري على الاستمرار بحمل سلاحه بأن يتحول إلى جهة ملاحقة حتى من الجانب اللبناني، وحتى في التعامل الدولي واللاحقا والعربي مع لبنان سيتم التعامل مع حزب الله باعتباره قوة حزب الله المسلح كقوة غير لبنانية.
0: طيب دعني أسأل ضيفي دكتور طارق فيما يتعلق إن كان يرى هذه الإجراءات أو هذه أيضا الدفعة الجديدة من العقوبات حدثا بالنسبة لحزب الله.
5: لا، هي ليست جديدة، التوصيف هو الجديد، ولكن الاستكمال هذا المسار هو مؤشر على أن حزب الله لم يهزم في هذه الحرب. لو هزم وانتهى في الحربين الأخيرتين لما اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بمتابعة مسار العقوبات على المقاومة، لأن بيئة المقاومة.
0: هل نحن أمام نصر وهزيمة أم أمام وضع متأزم في دولة بين في داخل هذه الدولة؟
5: هذه الدولة داخل الدولة اليوم السلطة تستقوي في الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة حزب الله أيضا من خلال هذا القرار الذي يعني يتقاطع مع القرار في 2 آذار 2026 وهو بتجريم المقاومة. سابقة تاريخية أن تأتي سلطة لبنانية بلدها محتل، هناك أراضي محتلة كانت في 2 آذار، وتجرم المقاومين لهذا الاحتلال وتجرمه لفترة طويلة، وتأتي أيضا في اتفاق الإطار لتشرع الوجود الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المحتلة أو منطقة الخط الأصفر، إضافة إلى منع لبنان من مقاضاة إسرائيل أو تقديم شكاوى لمجلس الأمن. وإسرائيل استباحت الجنوب حتى يعني بعد الوقف إطلاق النار ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية. إذن هذا القرار يأتي أيضا، نعود لنقول، لردم الفجوة وللتعويض عن الفشل في تطبيق اتفاق الإطار كما روجت له السلطة اللبنانية بأنه هو السبيل الوحيد للانسحاب، للاستقرار في لبنان، لإعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى أرضهم. اليوم نرى الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في هذا السياق لتمنع كل هذه الأهداف.
0: لنسأل ضيفنا من بنسلفانيا فيما يتعلق، سيد كولين، فيما يتعلق بأيضا الحسابات الأمريكية عندما اتخذت هذه الخطوة وهذا الربط بين حزب الله وبين الحرس الثوري الإيراني. هل هناك تصور أمريكي ما للبناء على هذا التوصيف سيكون ربما في مقبل الأيام، أو كتصور أمريكي؟
6: في إطار إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية الأوسع لمكافحة الإرهاب، هناك طبقات متعددة من العمل على مستوى وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع أو الحرب، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة ورزمة من الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية أيضا، ومعظم هذه الإجراءات تتم من خلال القوانين، وذلك لاستخدام الآليات للضغط على حزب الله في كل أصقاع العالم. يجب أن تمرر هذه التوصيفات كقوانين، والروابط بين حزب الله وإيران تبرز. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير في الفضاء العلني في خلال الأسابيع الماضية أنه بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، المستشارون من الحرس الثوري ذهبوا وزاروا مجموعات من الوكلاء في لبنان وفي اليمن وفي أماكن أخرى. أعتقد أن ذلك قد ساهم في تسريع عملية التشريع هذه من قبل الإدارة. لا تود الإدارة أن تنتظر.
0: وأعتذر.

0: في الضفة الغربية، حيث قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع A1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم A1 الواقعة شرق القدس بإدانة دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني A1.
1: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين. ويعد منطلقاً لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءاً من القدس غرباً إلى أريحا والبحر الميت شرقاً. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعاً كاملاً، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلاً عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
0: معنا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، أهلا بك. الحكومة الإسرائيلية، المستوطنون مندفعون بشكل سريع ومخيف فيما يتعلق بمخططاتهم في الضفة الغربية. ما الذي شجعهم على ذلك؟ هل هي كما يقال فقط حسابات متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية، أم هناك عوامل أخرى هي من تجعلهم يخططون وينفذون بهذه الطريقة؟
2: لا، الانتخابات ليست السبب وإن كانت عامل مهم، لكن الحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية الحالية تسابق الزمن لفرض وقائع تلغي ليس فقط أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تهدد كل الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة. واليوم أقدم المستوطنون تجاوزوا كل الحدود وكل الخطوط الحمراء عندما بدأوا يقلبون سيارات الفلسطينيين، ثم يقوموا بطعن الركاب بعد الحادث الذي سببوه. بدأوا بالشروع في عمليات القتل ضد الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال. الواقع أن الذي يجعل الحكومة الإسرائيلية تمعن في كل ما تقوم به هو غياب العقوبات، غياب التكلفة. لا يوجد عقوبات ولا مقاطعة على الصعيد الإقليمي، ولا يوجد عقوبات ولا مقاطعة على الصعيد الدولي. البيانات والإدانات والاستنكارات، بما في ذلك البيان الذي سمعناه اليوم من 4 دول، لا تكفي ولا تعني شيئاً للحكومة الإسرائيلية إن لم تترافق مع إجراءات عقابية مثل إلغاء الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مثل وقف التعاون العلمي مع إسرائيل الذي يمنع إسرائيل مليارات الدولارات سنوياً، مثل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المنتجات الإسرائيلية. الذي يجب أن يعاقب هنا ليس بضعة مستوطنين، الذي يدير العملية الجارية حالياً

0: من الاستيطان إلى القتل إلى التهويد إلى الضم هي حكومة ووزراء في حكومة إسرائيل مثل سموتريش وبن غفير، وزراء فاشيون. وبالتالي إذا كان الذي يشجع إسرائيل عدم وجود تكلفة لما تقوم به، وعدم وجود ردود فعل حادة وجدية مثل إلغاء التطبيع مع إسرائيل، مثل فرض العقوبات على إسرائيل، مثل المقاطعة التي يجب أن تفرض.
1: وهنا أسأل ضيفي الذي التحق بنا الآن من بروكسل أليكس دوسواف، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. سيد دوسواف، ربما استمعت إلى ما ذكره الدكتور مصطفى فيما يتعلق لماذا يواصل المستوطنون بل ويزدون في ممارساتهم في الضفة الغربية، هو عدم وجود أي جهة دولية تقول لهم توقفوا أو تضغط بشكل حقيقي لإيقافهم. هل توافقه الرأي؟
2: مساء الخير. نعم، على المستوى الشخصي وبصفتي رئيسا للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كنت في نابلس، كنت في الضفة الغربية، وشاهدنا ما حصل مع الأعضاء، ما يحصل في فلسطين وبيت لحم، ورأينا ما يرتكبه المستوطنون من أعمال عنف، ونقلنا هذه الرسالة للعالم، العالم الذي يسكت في وجه هذا العنف من مجموعة المستوطنين. ولكن هذه الإجراءات لا تتوقف عند مجموعة من المستوطنين، بل هي بدعم من الجيش الإسرائيلي ومن دولة إسرائيل. وحقا كما تفضل الدكتور برغوتي، نحن نتحدث عن حالة من الإفلات من العقاب. عنف المستوطنين يستمر، هناك عنف ضد الفلسطينيين، هناك عمليات سرقة للحيوانات في الأماكن التي ترعى فيها، وهناك هجوم على المنازل، وهناك عمليات لترهيب الفلسطينيين، وهناك صمت مطبق من قبل الأسرة الدولية يؤدي إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو، وخصوصا الوزراء مثل بن غفير وسموتريتش، وهم يمثلون المستوطنين في قلب هذه الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي الحل الوحيد هو أن تتصرف أوروبا بقوة. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعم نتنياهو في سياسته للهروب إلى الأمام، وذلك بدعم من إدارة ترامب. إذن أوروبا على مستوى الاتحاد الأوروبي يجب أن ترفع الصوت لاحترام القانون الدولي، ويجب دعم إجراءات محكمة الجنائية الدولية التي تتعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلع بمسؤولياتها، يجب أن تمضي قدما ليس فقط في مسار التحقيق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولكن أيضا بعنف المستوطنين والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الضفة الغربية، وتحقيق مذكرات التوقيف بحق نتنياهو، ولكن أيضا سموتريتش وبن غفير يجب أن يطال، وذلك من أجل وقف عملية الاستيطان الاستعماري، وهذا يجعل من حل الدولتين غير ممكن. الأسرة الدولية تتحدث عن حل دولتين، ولكن في الميدان نرى أن هذا الحال لم يعد، هذا الحل لم يعد ممكنا، ويجب التصرف. الاتحاد الأوروبي لديه مسؤولية محددة. طيب، العقوبات ممكنة، ولكن الاتحاد الأوروبي يمتنع عن فرضها.
1: وهنا السؤال أسأل الدكتور مصطفى، طبعا فيما يتعلق بهذا الواقع في الضفة الغربية، وعندما يضع الجانب الإسرائيلي يده بهذه الطريقة وينفذ مخططاته بهذه الطريقة، عندما نتكلم عن القانون الدولي، عن الاتفاقيات الدولية، عن حل الدولتين إلى غير ذلك، هذه الترسانة من المواثيق الدولية إذا ما قرناها على ما يجري أو بما يجري على أرض الواقع، ما الذي يحسم المشهد في النهاية؟
0: الذي يحسم المشهد أمران، أولا صمود وبسالة وبطولة الشعب الفلسطيني. من قسرة إلى تل إلى المغير إلى أبو فلاح إلى مسافر يطا. هذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني هو العامل الأساسي الذي يقف حجر عثرة في وجه المخطط الرئيسي الإسرائيلي، وهو ليس فقط الضم والتهويد وإنما التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين. هذا الصمود هو العامل الأول، لكن العامل الأول يحتاج إلى عامل ثاني حتى يصبح فاعلا ومؤثرا لإجبار إسرائيل على التوقف، وهو العقوبات، العقوبات الدولية والعقوبات العربية والعقوبات الإسلامية والعقوبات على جميع الأصعدة. يعني لا يوجد سوى سبيلان لمواجهة إسرائيل، إما إرسال جيوش لمحاربة إسرائيل وهذا لن يحدث، أو اتخاذ إجراءات عقابية تؤلم إسرائيل وتجعلها تخرج من حالة الحماية والتوتال امبيونيتي كما يقال أمام القانون الدولي. هذا يعني لابد من إجراءات عقابية. أنا أستغرب أن أي دولة عربية تواصل مثلا التطبيع مع إسرائيل وتواصل الوجود في اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل وهي تذبح ليس فقط فكرة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، هي تحاول أن تهجر الشعب الفلسطيني بكامله بعد أن ارتكبت إبادة جماعية في غزة. ذكر ضيفك الكريم فكرة تفعيل قرارات محكمة الجنايات الدولية، وهناك أيضا أحكام محكمة العدل الدولية الكاملة التي قالت أن كل الاستيطان غير شرعي وكل الاحتلال غير شرعي وجدار الفصل العنصري غير شرعي، ولكن لم توضع موضع التطبيق. الخطورة فيما يجري إن استمر الحال على ما هو عليه وواصلت أوروبا التهرب من اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وواصل المجتمع الدولي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، الخطورة أنه لم يعد هناك وجود للقانون الدولي كله، لم يعد هناك وجود للعدالة الدولية، لم يعد هناك وجود لكل ما ترتب بعد الحرب العالمية الثانية من أساليب لحفظ السلام في العالم، وبالتالي الخطر على جميع شعوب العالم. يعني تصبح القوة المغطرسة والفاشية الصاعدة هي القوة المقررة وليس القانون الدولي.
1: هنا أيضا أعود لضيفي من بروكسل السيد دوسواف للسؤال، إذا كانت مواقف هذه العواصم الأوروبية يعني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا مواقفها واضحة بهذا الشكل، ما الذي يمنعها من فرض عقوبات أو ضغوط أكثر حتى ينصاع الجانب الإسرائيلي لهذه الدعوات؟
2: هذا سؤال ممتاز بالفعل. هذه الدول التي ذكرتموها يجب أن تتخطى مرحلة الإدانات اللفظية والبيانات الخطية لتصل إلى الإجراءات. لدى تلك الدول الأوراق. أنا أعيش في بروكسل في بلجيكا. الحكومة البلجيكية اتخذت قرارا بوقف الواردات التي تأتي من المستوطنات. عدد كبير من الدول الأوروبية أيضا ضم الصوت لأن ذلك يعزز العمل لمواجهة مد المستوطنات بالأموال على المستوى الاقتصادي. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ القرار بالنسبة إلى التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. هذا الاتفاق يعطي إسرائيل موقعا يسمح لإسرائيل بأن تتمتع بإجراءات وكأنها دولة أوروبية من ضمن الاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق يجب أن يعلق لأن المادة الثانية من هذا الاتفاق تقول إن الاتفاق لا يطبق إلا في حال احترمت إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان. وهناك تقرير رفع للمفوضية الأوروبية يوضح بشكل لا لبس فيه بأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي. يجب تعليق الاتفاقية إذن. ولكن المشكلة هي أن بعض البلدان من مثل ألمانيا تدعم إسرائيل وذلك بسبب ما حصل في المحرقة اليهودية وما حصل بين الحرب العالمية الثانية، وبهذه الطريقة هناك دعم لحكومة نتنياهو التي ترتكب الإبادة الجماعية. هذه السياسة المجنونة المدمرة والسياسة الاستيطانية لطرد الفلسطينيين من كل الأراضي الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي يجب أن يتمتع بالمصداقية، وكنت أود أن أقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يكيل بمكيالين. يجب أن تنفذ نفس السياسات التي نفذت ضد روسيا في هذه الحالة ضد إسرائيل. العالم لا يمكن أن يقبل بهذه الازدواجية في السياسة، وكأن إسرائيل لديها الورقة التي تسمح لها بالتصرف من دون أي عقاب على مستوى الدولي. لا يمكن أن نقبل بذلك، واتحادنا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سوف تبقى إلى جانب الفلسطينيين مع المجموعات الأخرى بدلهم على سبيل المثال، والتي تقوم بتوثيق عمل المستوطنين العنفي في الضفة الغربية، لأن البوصلة يجب أن تكون القانون الدولي وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يجب أن يتصرف.
1: شكرا لك ضيفي من بروكسل أليكسيس دوسواف رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الشكر لضيفي من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، نعود نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.
3: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
5: سلام مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
7: عواجل تتوالى.
8: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
7: بث مباشر دون توقف.
9: هذه الساعة نفتح نوافذ.
7: نوافذ خاصة.
9: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
7: وتحليل للأحياء.
10: المتابعة شبكة مراسلين.
7: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
11: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفا يبقى بعدك.
12: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعدف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
13: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
14: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده تسعى لخلق واقع جديد لن تحاول فيه إيران إعادة بناء منشآتها النووية، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ما وصفها بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران، محذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن هذا يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات الملف أو المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار بغزة أو تصاعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة إيوان فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. معنا من واشنطن بداية مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك إذن أحمد عن ما تبعناه في الساعات الماضية وأعلنه وزير الخزانة الأمريكية عن حزمة العقوبات هذه.
15: نعم عبد القادر، الإدارة الأمريكية تصعد من حربها الاقتصادية كما يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخزانة فصل جانب مما سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل، وأيضا كشف جانبا من الاستراتيجية التي تتعامل بها واشنطن مع طهران. هو قال في رده على من يعتقدون بأن هذه الاستراتيجية ستفشل سياسة الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران والاستمرار في الحصار، قال إن هذه الاستراتيجية نجحت مع فنزويلا. فنزويلا قال رضخت بالحصار فقط، والآن الولايات المتحدة تمزج بين أمرين فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وهو الاستمرار في الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والآن تشديد هذه العقوبات. العقوبات الجديد فيها هذه المرة أنها ستكون ثانوية، ما يعني أن أي دولة كما ذكر ترامب في منشوره الليلة الماضية تتعامل مع إيران أو توفر لها بنية تحتية مالية أو مؤسساتها المالية تتعامل مع إيران أو حتى مطاراتها، يقول ترامب ستطالها عقوبات هائلة وفق تعبيره. وهذه الإجراءات الأمريكية المرتقب الإعلان عن تفاصيلها كافة الأسبوع المقبل، من المرتقب أيضا أن تستمر معها عملية التلويح بالعمليات العسكرية في حال لم تحقق هذه الإجراءات الاقتصادية نتائج فيما يتصل بالمواقف الإيرانية على طاولة المفاوضات، لأن الولايات المتحدة وفق متابعين ما تزال تبقي على عتادها العسكري في المنطقة. ستستبدل أو بالفعل استبدلت حاملة الطائرات جورج أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن، ما يعني أن الولايات المتحدة في الوقت الذي تشدد فيه هذه العقوبات وتنتقل فيها إلى العقوبات الثانوية وتستمر في الحصار البحري تبقي أيضا على عتادها العسكري الأمريكي الكبير. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم أيضا على مسألة مهمة فيما يتعلق بالتحكم بأسعار النفط عالميا، وهو الاستمرار في تأمين تدفقات النفط والغاز عبر المسار الجنوبي من خلال مظلة حماية توفرها القيادة المركزية الأمريكية وكذلك معلومات استخباراتية. هذه النقطة أيضا هناك من يعتقد بأنها تفرض تكلفة إضافية على الولايات المتحدة، هنا من ينتقدها من الديمقراطيين، والديمقراطيون ما يزالون يعتقدون بأن سياسة العقوبات قد لا تحقق نتيجة باعتبار أن إيران كانت تحت طائلة العقوبات الأمريكية على مدى عقود وعرفت كيف تلتف عليها كما صرح بذلك ديمقراطيون في الساعات الماضية. ولكن الإدارة بمزجها بين الحصار والعقوبات تقول إنها قادرة على تغيير المواقف الإيرانية، بل تغيير النظام كما يقول سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في لهجة جديدة يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون إزاء المسار التفاوضي وكذلك التعامل مع إيران. اللهجة كانت والخطاب في وقت سابق كان يركز على مسألة أن تتغير المواقف الإيرانية دون الحديث عن تغيير النظام. الآن هناك الحديث الذي بدأ يبرز من مسؤولين بارزين في إدارة ترامب بأن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تخنق الاقتصاد الإيراني ومن شأنها أن تحقق تغييرا تدريجيا في النظام.
1: هل طرحت مسألة، طبعا في ظل النقاش بعد الإعلان عن هذا الموقف وهذه الحزمة، طرحت مسألة التجاوب الدولي مع هذه الحزمة وهذه الإجراءات الأمريكية؟
15: ترامب كان واضحا في منشوره الليلة الماضية، هو دعا الحلفاء إلى التعاون مع الولايات المتحدة في هزيمة إيران وفق تعبيره. أيضا وزير الخزانة في تصريحاته الأخيرة قال إن الحلفاء أمام خيارين، إما أن يكونوا معنا أو ضدنا والقرار بيدهم. وبالتالي فهذه دعوة من الولايات المتحدة لحلفائها للانضمام إليها في هذه الإجراءات. وترامب يقول إن أي دولة تتعامل مع إيران فستطالها عقوبات هائلة. الصين هي في قلب هذه الإجراءات وفق متابعاتنا هنا في واشنطن، ولكن حتى الآن اللهجة تجاه الصين لم تكن تصعيدية من قبل مسؤولي الإدارة حتى هذه اللحظة، وهذا فهم أنه ربما مرتبط بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني الشهر المقبل إلى البيت الأبيض واللقاء الذي سيجريه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق كان قد دعا الحلفاء إلى إرسال معدات عسكرية والمساهمة ماليا أو بعتادهم في تأمين مضيق هرمز، وهذه الخطوة حتى الآن لم تلقى استجابة. وما تزال الإدارة الأمريكية عن طريق وزير الحرب أو عن طريق المؤسسات الأخرى تدفع في هذا الاتجاه، ووزير الخزانة في تصريحاته الأخيرة كان أيضا واضحا في دعوته للحلفاء بالانضمام إلى الولايات المتحدة في هذه الحزمة من العقوبات. وهناك من يعتقد أنه بدون مشاركة الحلفاء قد لا تحقق هذه العقوبات نتيجة.
1: الآن نرصد ردود الفعل من الجانب الإيراني، وقد نقلنا قبل قليل ما جاء لسان الخارجية الإيرانية. عمر هواش.
16: نعم عبد القادر، بالفعل بيان شديد اللهجة من الخارجية الإيرانية أدانت فيه بشدة العقوبات الأمريكية المزمع فرضها على البلاد، ووصفتها بأنها ترقى لأن تكون إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاسب عليها بحسب تعبير بيان الخارجية الإيرانية، التي أضافت كذلك بأن تجربة العقوبات كانت قد خاضتها طهران سابقا وأنها فشلت، وأن تكرار تجارب فاشلة سوف يقود إلى مزيد من الفشل حسب ما قالت الخارجية، إضافة إلى تأكيدها على أن هكذا سياسات عقوبات اقتصادية لن تؤدي إلى زعزعة الموقف الإيراني، وأن طهران ستواصل بثبات دفاعها عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي، وسوف تواجه بقوة كافة الضغوط الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية. كذلك أضافت الخارجية بأن الإدارة الأمريكية ومن يخطط لهذه العقوبات وحتى من ينفذها، في إشارة ربما تبدو إلى الدول التي قد تتماشى مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل هؤلاء سوف يتحملون التداعيات التي قد تنجم عن هذه العقوبات بحسب ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وزير الخارجية أيضا عباس عراقجي في تغريدة على منصة إكس كان قد قال إن هذا الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حسب تعبيره لن يطال إيران بل سيطال دول العالم وسيادة هذه الدول، كذلك سوف يزيد من عداء الإيرانيين للولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما قال عراقجي. نائب عراقجي وهو كاظم غريب أبادي للشؤون القانونية والدولية تحكم على هذا القرار الأمريكي الجديد بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إخضاع إيران وإنها تتحدث عن انتصار، لكنها في الوقت نفسه تطالب حلفائها بمساعدتها ضد إيران، مشيرا أن هذا يعكس الهزيمة الأمريكية تجاه إيران وليس نصرا أمريكيا بحسب تعبير كاظم غريب أبادي. في الحقيقة عبد القادر، هذه النبرة الإيرانية الشديدة ربما تأتي نظرا لأن الإيرانيين طالما اختبروا العقوبات الأمريكية، تعرف أن طهران تتعرض للعقوبات منذ نحو 47 عاما منذ بدء انتصار الثورة الإيرانية في القرن الماضي. لذلك دائما الإيرانيين يؤكدون أن لديهم خبرات واسعة النطاق في التعامل مع العقوبات من خلال الطرق الالتفافية، سواء كان ذلك في تصدير النفط أو الحصول على الأموال. لكن ما استجد في الحقيقة هو الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. الآن إيران غير قادرة على تصدير النفط مثل ما كان ذلك سابقا، ولو حتى كان بطرق ملتوية وغير مباشرة. هذا ما كان قد أكده محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وبالتالي هناك مستجد من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. كان ذلك العقوبات سابقا، الآن هناك الحصار البحري مستمر، العقوبات الجديدة التي تتوعد بها الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال المهم، هل هذا سوف يدفع الإيرانيين لتقديم تنازلات للعودة إلى طاولة الحوار للاستسلام، رفع الراية البيضاء أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا نرصد هنا أي تصريحات إيرانية في هذا الإطار. كان هناك تصريح لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف قبل يومين، كان قد خاطب كل من وزير الحرب والخزانة الأمريكيين عندما قال إن دفع أو فرض المزيد من الضغوط على إيران لن يدفعها إلى تقديم تنازلات، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحصل من إيران على أكثر مما حصلت فيه في مذكرة التفاهم. لذلك على الرغم من كل ذلك، طهران لا تزال تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى المفاوضات ومذكرة التفاهم، لكن ليس بأي شروط. طهران تريد رفع الحصار البحري وإعادة رفع العقوبات إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي هذه الحرب وتفتح مضيق هرمز.
1: من طهران عمر هوا، شكرا جزيلا لك، وكذلك للزميل أحمد الرهيد من واشنطن. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات اقتصادية هي الأشد ضد إيران، قائلا إنه لم يسبق لدولة أن تعرضت لمثل هذه الإجراءات. كما توعد ترامب أي دولة تقدم الدعم لطهران بمواجهة تبعات اقتصادية وصفها بالهائلة.
17: إنزال اقتصادي في استحضار للتاريخ، يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة، قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعا أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنافساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيرانية. زيادة الضغط الاقتصادي على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريين الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
1: معنا من واشنطن السفير مايكل راتني، الدبلوماسي الأمريكي السابق ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من واشنطن السفير مايكل راتني. عقوبات بهذا الحجم، ما الهدف المباشر منها بتقديرك سيد مايكل؟
2: الواضح هو أن الهدف يقضي بممارسة الضغوط على إيران، وهذا لم يكن ممكنا من خلال القوات العسكرية.
1: وزير الخزانة قال بأن الهدف منها هو تغيير النظام، نائب الرئيس قال بأن الهدف منها هو إعادة أو إخضاع إيران للعودة لطاولة التفاوض ولكن بأوراق أضعف، وبالتالي ما الهدف المباشر مما قاله المسؤولين في الإدارة الأمريكية؟
2: يبدو أنه بوجه من الأوجه هذا إقرار بأن القوة العسكرية لم تؤدي إلى تغيير النظام ولم تأتي بالنظام إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي يبدو أن الرئيس ترامب يجنح باتجاه القوة الاقتصادية عوضا عن القوة العسكرية. وكما قلنا في بداية الحرب، من غير الواضح ما هي الأهداف النهائية. طبعا الأهداف تتغير بتغيير الحديث مع الأشخاص المختلفين.
1: سيد هادي أفقهي، بالنظر إلى حجم هذه الحزمة من العقوبات في انتظار تفاصيلها يوم الاثنين القادم، هل ستخضع إيران؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني كلما ارتكب ترامب خطأ وأراد أن يعوضه وينجو منه يقع في خطأ أكبر. يعني في البداية بعد فشل تحقيق أهدافه عن المجال العسكري والطريق العسكري وكذلك في المجال الدبلوماسي، وجمد وأطلق الرصاص على مذكرة التفاهم، الآن يتشبث في الحقيقة بالذرائع الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية. وكما مزق الاتفاق النووي عام 2018، هناك أعلن كذلك سنفرض عقوبات قاسية تقسم ظهر إيران وينهار الاقتصاد الإيراني. فهذه تغريدات في الحقيقة جوفاء لا طائل منها ولا وراءها من يحققها ويطبقها عمليا، لأنه الآن أعلن الحرب ضد العالم وليس ضد إيران، لأن هناك كثير من دول العالم لا تأبأ بهذه التهديدات. ليس في الحقيقة هو بيان لا قرار أممي ولا منظومة محددة اقتصادية تسمح لترامب أن يقوم بهذه العقوبات.
1: وهذه نقطة مهمة، سأعود لك سيد أفقهي أسأل عنها ضيفي من بيجين سيد رونغ هوان، فيما يتعلق بكيف ترى بيجين إلى هذه الحزمة من العقوبات وهذا الوعيد والتهديد الأمريكي بأن واشنطن ستعاقب أي دولة تتعاون مع إيران.
19: أهلا ومرحبا بكم. يعني هذه العقوبات يعني تبدو في ظاهرها يعني الضخمة، ولكن التنفيذ، عملية التنفيذ هذه العقوبات هي عملية يعني معقدة ليس بسهولة. يعني أعتقد أن هذه العقوبات هي تمثل التحديدات من أجل الدفع الإيران أو دفع أي الدول يعني التي تتعاون مع إيران إلى تقديم التنازلات أو على الأقل تنازلات يعني رمزية ل يعني أمام الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أن يعني الصين سوف ايضا تتمسك بموقفها الحيادي ولن يعني تغير موقفها بسبب الضغوط الامريكيه، وكذلك الصين لديها طريقتها الخاصه لاداره هذه المخاطر. واعتقد ايضا ان الولايات المتحده لا يمكن ان يعني تدعو اولويتها لقضيه ايران امام يعني على حساب يعني علاقاتها مع الصين. فلذلك هذه يعني العقوبات هي فقط من أجل الدفع إيران إلى تقديم التنازلات والتحديدات، و يعني إن عملية تنفيذها هي يعني ليس بسهولة، وكذلك الصين ستواصل تعاونها الاقتصادي مع إيران رغم الضغوط الأمريكية.
1: وهنا أسأل ضيفي من واشنطن السفير مايكل راتني فيما يتعلق بما يوجه من نقد لهذه الحزمة من العقوبات بأنها غير واقعية وبأن تنفيذها مسألة معقدة جدا، ما تعليقك؟
2: هذا صحيح برأيي. من ناحية أنا أفهم ماهية الأهداف، أعتقد أن النظام الإيراني، الحكومة الإيرانية تعاني من ضغوط اقتصادية، الاقتصاد الإيراني في حالة صعبة، وطبعا هناك هشاشة اقتصادية أعلى من الهشاشة العسكرية ببعض الأوجه، ولكن ما قاله الرئيس ترامب يتطلب تعاون

0: تعاوناً من عدد كبير من الدول بما فيها الدول الشريكة الأساسية في التجارة لإيران. وكما تفضل الضيف الكريم، الصين هي من بين شركاء إيران، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يفرض العقوبات على الصين كنتيجة لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. إذن إلا في حال تعاون هذا العدد الكبير من الدول مع الولايات المتحدة، لا نعرف إذن ما هو مستوى الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليس لديها علاقات اقتصادية مع إيران، إذن الضغط فقط من واشنطن لن يؤثر بهذه المستويات العالية.
1: سيد أفقه، أيضا كما قال ضيفي من واشنطن، الاقتصاد الإيراني أصلا يعاني وبشكل كبير خاصة مع هذه الحرب، وبالتالي على ماذا تراهن طهران عندما تقول بأن هذه الحزمة سوف تفشل؟
2: اسمح لي عبد القادر أشير إلى زيارة السيد غالباف إلى العراق، وربما جاء صفعة قوية لترامب بسبب الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية مع العراق، ونحن نعرف أنه ما زال الأمريكي يسيطر على كثير من المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية في العراق، فما بالك بشركاء إيران الكبار مثل الصين وروسيا والهند و تركيا، خصوصا وهي ما زالت عضو في الناتو وكانت تساعد إيران على الالتفاف من على كثير من العقوبات. إذن هذه الفرضية ربما يكون لها تأثير نفسي لفترة محددة قصيرة، ولكن سرعان ما تذوب هذه التأثيرات ويرجع كل شيء إلى نصابه، لأنه العالم يعتقد من الأساس أستاذ عبد القادر أنه هذه الحرب أساسا هي حرب بالنيابة عن العدو الصهيوني ولا طائل منها، والآن بدأ في الحقيقة الشعب الأمريكي يتأثر وبدأ يعترض وبدأ يعاني من غلاء المحروقات وتأثير غلاء المحروقات على يعني مجالات كثيرة من شتى نواحي الحياة الاقتصادية، الزراعية، النقل، المواصلات، وحتى التعدين وإلى ذلك. إذن صحيح أن إيران تعاني وهي تعاني منذ 47 عاما، ولكن كيف سيرد ترامب على صرخات المواطن الأمريكي الذي باتت كل يوم في الحقيقة ترتفع أسعار سلاسل الإمدادات الغذائية، الأدوية، النقل والمواصلات ما إلى ذلك؟ كيف سيقنع الشعب الأمريكي أنه إذا طال أمد هذه الحرب سواء على المستوى العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي؟
1: طيب في هذه الحالة أسأل ضيفي من بيجين، هل ترى في بيجين في هذه الحزمة ربما فرصة للضغط على أحد الطرفين ليعود مرة أخرى بشكل أو بآخر لطاولة التفاوض، وبالتالي تكون هناك وسيلة لإيقاف هذه الحرب وإزالة هذه الأزمة؟ هل هذا وارد في الحسابات الإيرانية، عفوا الصينية؟
3: نعم، يعني دولة الصين تسعى إلى يعني الوساطة وكذلك من أجل استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويعني لأن الوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام دائم ومتوازن، هذا يتفق مع مصالح جميع الأطراف يعني وكذلك مصالح المجتمع الدولي. فلذلك الصين دائما تبذل أقصى جهودها من أجل الدفع الأمور للتوجه نحو هذا الاتجاه وفي مسار يعني التحدي واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لأن الدول الخليج وكذلك الدول الصناعية الكبرى كلها تعاني من هذه التداعيات، عدم استقرار في المنطقة وكذلك يعني استعادة السلام والاستقرار يعني لا يسب لصالح فقط لهذه الدول بل كذلك لإيران والولايات المتحدة كذلك.
1: السفير مايكل راتني، يعني اللجوء إلى هذه الوسيلة وهي هذه الحزمة من العقوبات، هل معناه بأن الحل العسكري لم يعد مجديا؟ ثم ماذا لو فشل هذا الضغط الاقتصادي أيضا؟ ماذا عن السيناريو الآخر؟
4: I,
0: لا أعتقد أننا بالضرورة في صدد نهاية إمكانية استخدام الخيار العسكري. أنا لا أعتقد أن رئيس ترامب سوف يزيل الخيار العسكري عن الطاولة. يمكنني أن أتخيل سيناريو

0: تؤدي إلى استخدام القوى العسكرية ولو لم تكن بنفس المستويات التي استخدمت فيها بالأشهر الماضية. الرئيس ترامب برأيي يحاول أن يجد البدائل عن القوى العسكرية. القوة العسكرية أدت إلى ضرر كبير وأدت في الوقت نفسه إلى رد إيراني ضد دول الخليج وإسرائيل، ولكن هذه العمليات لم تؤدي إلى تغيير في العمليات الحسابية في النظام الإيراني، خصوصا المسائل المرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي. لذلك أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن الضغط الاقتصادي سوف يؤدي إلى نتائج لم نصل إليها من خلال الضغط العسكري، ولكن يجب أن ننتظر لنرى الرد الإيراني. في نهاية المطاف، الرئيس ترامب يسعى للخروج من هذه الحرب. في الولايات المتحدة سوف تجري الانتخابات بعد أشهر. الأسعار إذا ما ارتفعت أسعار النفط، هذا يعني أن أسعار الوقود ترتفع بالنسبة إلى المواطنين الأمريكيين. إذن يود أن تنتهي هذه الحرب ولكن من دون أن يقر بخسارته. إذن هذه من بين آخر الجهود لفعل ذلك.
1: سيد أفقهي، هناك من يرى في التصريحات الإيرانية مجرد مكابرة عن واقع لا يعكس هذه التصريحات.
2: يعني كل ما قامت به إيران وكل ما أعلنته إيران ثبت في الميدان. أستاذ عبد القادر، وآخر تصريح إذا عملنا النظر في ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري العميد محبي، قال خلال هذه الفترة نحن كنا بمرحلة ضغط شديد وقوي وتطور صناعي على مستوى الصواريخ النقطوية وال الفرص الصوتية وكذلك المسيرات الحديثة التي لم نستخدمها ولم نزيح الستار عنها لحد الآن، ولكن إذا رجع الجانب الأمريكي إلى مربع الأول ويريد أن يفرض علينا حربا سنفاجئه كما فاجأناه في إفشاله في العدوان الغاشم الأمريكي الذي استمر 40 يوما، وهو الذي أعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد ودعا إيران عبر الوسطاء القطري والباكستاني لتوقيع مذكرة التفاهم، ولكن لا جدوى من هذا وذاك، وتنتظر إيران لأسوأ الاحتمالات إذا أراد أن يجرب حظه مرة أخرى ترامب، وأكيدا سيفشل فيها.
1: سفير مايكل راتني، ماذا لو لم يكن هناك تجاوب دولي مع هذه التهديدات الأمريكية؟
0: أعتقد أنه إذا ما لم تتعاون دول العالم مع الولايات المتحدة سوف نرى أولا أن تأثيرات العقوبات ضد إيران سوف تكون أضعف ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة. ثانيا، هذا سوف يؤدي إلى توتر بين إدارة الرئيس ترامب وحكومات المنطقة والعالم، أي حكومة الصين، حكومة باكستان على سبيل المثال التي أدت دورا أساسيا في التفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إيران، بالإضافة طبعا إلى الشركاء الأوروبيين. في لحظة نرى فيها أن التحالفات الأمريكية في وضعية صعبة، أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى توتر أكبر بعد.
1: سيد ضيفي من بيجين سيد رونغ هوان، يعني كيف تتابع الصين هذا الوضع؟ هل تراه يتجه باتجاه تصعيد أكبر وبالتالي ربما قد تتغير المقاربة الصينية في مقبل الأيام، أم ترى غير ذلك؟
3: يعني نتابع عن كثب يعني من داخل الصين، ولكن لا أعتقد أن هناك سيكون تصعيد كبير في الفترة الأخيرة للوضع، وخاصة يعني هناك أيضا زيارة الرئيس الصيني المرتقب للولايات المتحدة، وكذلك الصين أيضا كما قلت تسعى بأقصى جهودها من أجل الحفاظ على الهدنة في الشرق الأوسط، وكذلك الحفاظ على التطور السليم والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك ستدافع عن الحقوق المشروعة للصين ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط.
1: وهنا أيضا أعود يا ضيفي من طهران السيد هادي أفقهي فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية وحقيقة الواقع في إيران. حتى المسؤولون في طهران يقولون بأن إيران لا تستطيع أن تصدر نفطها بسبب هذه الإجراءات الأمريكية، وبالتالي لا عملة صعبة، وبالتالي كيف التعامل إذا ما طالت هذه المدة وزاد الخناق، طبعا في انتظار ما سيعلن من تفاصيل عن هذه الخطة الأمريكية.
2: يعني أضاف مردفا السيد همتي رئيس البنك المركزي من أنه هذا هو الواقع الآن الذي نعيشه، ولكن هناك حلول بشر بها من خلال رسالته السيد همتي رئيس البنك المركزي سماحة السيد القائد، أنه هناك أساليب، هناك معالجات، هناك معادلات ومقاربات جديدة سنتعامل مع هذه المشاكل، مع هذه العقوبات، وهناك في الحقيقة بشائر خير فيما يتعلق بشحن بطاقات الائتمان للمستهلك الإيراني خصوصا من طبقة ما دون المتوسطة.
1: شكرا لك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك الشكر لضيفي من واشنطن السفير مايكل راتني الدبلوماسي الأمريكي السابق ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ولضيفي من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. في قطاع غزة قال مجمع الشفاء الطبي إن طفلا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرته في بلدة بيت لاهية شمالي قطاع غزة. ومن جانب آخر قال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا أصيب بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس. هذا وقد شهدت مدينة غزة أمس مراسم تشييع رفات 50 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم في عدد من المنازل المدمرة بعد 3 سنوات تحت الركام. ويأتي هذا في ظل استمرار وجود آلاف المفقودين الذين تعيق محدودية الإمكانيات ونقص المعدات الثقيلة جهود الوصول إليهم.
4: بعد انتظار طويل في باطن الركام انتشل الدفاع المدني رفات 50 شهيدا عادت إلى ذويهم من عائلات السوافير وكرم والبطنيجي، وقد جمعت الرفات في مجمع الشفاء الطبي لتشييعها.
5: يا طارق الممالك حين تتركه فإنه لم يعد في الدار يصحاب
6: خلف التابوت للصلاة على الشهداء.
4: لينا كرم فقدت والدها وعددا من أفراد عائلتها، تختلط في قلبها مرارة الفقد بمشاعر استعادة رفاتهم.
7: والله مشاعر صعبة، موجعة، موجعة جدا. ما احنا مش قادرين، يعني تركوا عن جد وراهم قلوب موجوعة، قلوب تحتاج لإلهم، احنا مش قادرين نودعهم لأنهم رفات عظم تحللين تحت الأنقاض. يعني حاولنا استخراجهم بعد 3 سنوات من الحرب، وبنقول الحمد لله اللي قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، والحمد لله على كل حال.
4: عائلة السوافيري من حي الزيتون في غزة فقدت عددا كبيرا من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء، لكن عزاءها اليوم أن تتمكن أخيرا من مواراتهم الثرى.
8: بعد انتظار 990 يوم من الانتظار، يعني شعرنا كان بعد شعور قلق كبير جدا، إلا أننا بحمد الله عز وجل الآن نشعر بالراحة بعد استخراج الشهداء وسيتم دفنهم.
9: الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: من غرب المدينة إلى شرقها جاب المشيعون شوارعها حاملين أكفانا لم يتبقى من الأجساد الكاملة سوى أثر يدل عليها، وهناك آلاف الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض فيما يتطلب انتشالها معدات وآليات تساعد طواقم الدفاع المدني على الوصول إليها.
10: الدفاع المدني يحتاج إلى معدات، إلى مقدرات، إلى أدوات. نحن نعمل بحفار واحد اليوم، وحفار لا يكفي لانتشال الضحايا.
9: لا إله إلا الله، لا إله.
11: تتوالى الجنائز في غزة، إنه مشهد جنائزي لأحلام أطفال وزهرة أعمار شباب، بل لعائلات كاملة. لكن بالنسبة إلى أهالي الشهداء ثمة ما يواسي هو نيل مكرمة الدفن، فإلى هذا الحد وصل الوجع الفلسطيني. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ومن جانب آخر نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، والمكونة من 21 نقطة، وأحد عناصرها الرئيسية قوة تحقيق الاستقرار في غزة. في هذه الأثناء أعرب بيان مصري قطري تركي

0: تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع، بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. معنا من واشنطن نيل ماكيب، مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكا نيوز في البيت الأبيض، ومعنا أيضا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نيل في محاولة فهم هذا العزم الأمريكي على تطبيق الخطة في غزة بما فيها ما يتعلق بإدخال القوة الدولية، بينما الموقف الإسرائيلي المعلن بشكل رسمي بأن الحكومة لم تصدق على هذه الخطوة، بالتالي كيف يمكن تفعيل هذه الإرادة الأمريكية بتطبيق هذه الخطة وتحديدا ما يتعلق بالقوة الدولية؟
1: أنت تشير إلى مشكلة في غاية الأهمية برزت منذ بداية إجراءات الرئيس ترامب في التصرف مع رئيس مجلس الوزراء نتنياهو وإسرائيل. في بعض الأحيان هناك وحدة في القيادة، وفي أحيان أخرى ليس هناك من وحدة. الرئيس ترامب وضع هذه الخطة المسؤولة والتزم على مستوى التمويل الأمريكي والموظفين الأمريكيين والمعدات الأمريكية، بالإضافة إلى عمل مع مصر والأردن ودول أخرى. غريب أن نرى أن إسرائيل غير مهتمة بهذا الموضوع. يتعين على إسرائيل أن تفهم أن شعبية إسرائيل والدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة لم يعد في المستوى الذي كان عليه منذ 20 عاما، ولذلك يجب أن تفهم إسرائيل أن السياسة في الولايات المتحدة لن تتفهم الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة كما في السابق.
0: ماذا لو استمر الموقف الإسرائيلي على حاله سيد ماكيب؟
1: في الواقع سوف نشهد أن الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب سوف يمضيان في الخطة. الولايات المتحدة الأمريكية قد تتعامل مع حماس بشكل مباشر من دون التواصل مع إسرائيل. أنا أعرف أن رئيس مجلس الوزراء نتنياهو قد لا يتمنى ذلك. لديه انتخابات. طبعا يتعين عليه أن يلعب الألعاب الداخلية السياسية ويتوجه ويخاطب ناخبيه، ولكن إسرائيل هي التي جرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الموضوع. نحن نحاول أن نصلح الحال، ولا تود إسرائيل أن ترى الولايات المتحدة تتراجع. أتوقع أن إذا ما استمرت إسرائيل في موقفها سوف تتواصل الولايات المتحدة مع حماس وتتعامل مع حماس بشكل مباشر.
0: وهنا أسأل السيد نهاد فيما يتعلق بهذا الموقف من قبل ما قاله مكتب رئيس الوزراء نتنياهو عن عدم تصديق الجانب السياسي على خطوة التصديق على خطوة القوة الدولية. ما الذي يعنيه ذلك في ظل هذا الموقف الأمريكي المعلن؟
2: مساء الخير وتحياتي لكم جميعا. لا شيء، يعني لا شك أن إسرائيل لا تستطيع أن تمانع أو تعاند الرئيس الأمريكي. هي يمكن أن تجادل ملادينوف أو تتحفظ على الآلية التنفيذية للخطة، لا تستطيع أن ترفض الخطة إذا كان الرئيس ترامب معني بتنفيذها أو بعرضها. ولكن المشكلة أن خطة ترامب هي خطة عريضة ومليئة بالنقاط الضبابية والرمادية، والمشكلة في التفسير. يعني إسرائيل تحاول دائما أن تستثمر تفوقها العسكري وانحياز المجلس التنفيذي برئاسة ملادينوف وانشغال العالم بإيران لكي تستفرد بالتفسير وبالتالي تستفرد بالشعب الفلسطيني. لذلك هي لم تأخذ من هذه الخطة إلا ما يعجبها وما يلبي مصالحها، وهي تركز على أن موضوع سحب سلاح المقاومة وتجريد كل قطاع غزة من السلاح هو الشرط المسبق والأساسي لكل الخطة، وأنها لن تلتزم بأي شيء قبل إنجاز عملية سحب السلاح. المشكلة أنها تطالب بذلك وهي لم تسمح بدخول لجنة الإدارة الفلسطينية، لم تدخل بعد قوة حفظ الاستقرار، لم تدخل الشرطة الفلسطينية حتى

الآن لم تلتزم بما عليها من التزامات بنود المرحلة الأولى بما في ذلك فتح المعابر والبروتوكول الإنساني. وللأسف أن إسرائيل يعني أظهرت أيضا رضا تاما وكبيرا على نتائج لقائها مع كوشنير، حيث اعتبرت أنه منح إسرائيل أو أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية ولتنفيذ حرية العمل العسكري بما يشمل مواجهة أي

0: أيضا تصر إسرائيل على أن تنفيذ الخطة مرتبط بالتحقق، هي تريد أن تتحقق بنفسها من أن ذلك سيشمل كل أنواع السلاح الثقيل والخفيف، وأن السلاح يجب أن يسلم لقوة دولية وليس إلى اللجنة الفلسطينية.
1: عما ذكرت الآن سيد نهاد، أسأل ضيفي يا سيد نيل ماكي فيما يتعلق بهذا الالتزام الأمريكي بتطبيق هذه الخطة. إسرائيل تقول بأنه لديها ضوء أخضر من الجانب الأمريكي حتى تواصل عمليات الاغتيالات في قطاع غزة، وهذا ما ينافي هذه الخطة. الأطراف الدولية قطر ومصر وتركيا يحملون الجانب الإسرائيلي مسؤولية إفشال هذه الخطة، خطة مجلس السلام، وبالتالي كيف لنا أن نفهم ماذا تريد الولايات المتحدة عندما تقول بأنها مصرة على إتمام هذه الخطة، خطة السلام في قطاع غزة؟
2: بكل تأكيد الرئيس ترامب هو من جيل تربى وترعرع مع فهم كبير ووعي كبير بأن دولة إسرائيل ولدت بعد قرن من معاداة السامية في العالم، وطبعا تجربة الحرب العالمية الثانية والمحرقة اليهودية، والرجال من جيله، الرجال من جيلي ترعرعوا بفهم أن هدف إسرائيل هو هذا الهدف، ولذلك يجب أن تحظى إسرائيل بالحماية ويحق لها أن تدافع عن نفسها وتتصرف. ولكن المشكلة هي عندما تجر إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، القرار يجب أن يتخذ. إذا ما أرادت إسرائيل أن تستمر في عملياتها من اغتيالات وعمليات عسكرية إلى آخره، باركها الله فلتتصرف. ولكن إذا ما أرادت أن تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، للولايات المتحدة الأمريكية صوت. قال الرئيس ترامب: هذه خطتي، أود أن أتصرف بهذه الطريقة، لا يتعين علينا أن نشارك. البعض يود منا أن نشارك، الإسرائيليون طبعا يودون أن نشارك، ولكن إذا ما لم نشارك في القرارات إذن لا يمكن أن نشارك في كل هذه المباحثات. لا نود أن نضيع الوقت، لا تطرحوا علينا السؤال وبعد ذلك تقومون بتجاهل الإجابة في كابيتال هيل وفي البيت الأبيض وفي الولايات المتحدة. من المحيط إلى المحيط هناك إحباط إزاء إسرائيل. لو ليست الولايات المتحدة منخرطة باستطاعة إسرائيل أن تتصرف، وهذا ما يمكن أن يحصل.
1: في المقلب الآخر سيد نهاد، في حال ما تمت خطوة إدخال القوة الدولية، ما الذي سيتغير على صعيد ما ذكرته من محاذير قبل قليل، أو ما ينافي تنفيذ هذه الخطة كما ذكرت قبل قليل؟
0: وحتى الآن الحديث فقط عن طلائع هذه القوة، وبالتحديد عن وحدات محدودة في العدد يعني من كوسوفو ومن ألبانيا. قبل ذلك كان حديث عن قوات مغربية وأوغندية، لكن كل هذه وتلك لا تتجاوز بضع مئات من الجنود الذين لم تؤسس لهم حتى الآن مراكز للإقامة، ويفكرون بإقامة مراكز في منطقة كريات جات، يعني مكان قرية عراق المنشية المدمرة أو قرب رفح. بينما القوة حفظ الاستقرار حسب الخطة الرئيسية كانت تتحدث عن ما بين 10,000 إلى 20,000 عسكري، وهذه القوة هناك خلاف جدي بشأن مهماتها وتفويضها. من جهة هناك مطالبة بأن يكون التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وهذه مسألة لم تحسم بعد. ثانيا، إسرائيل تريد أن تكون مهمتها نزع سلاح المقاومة وأن تكون تدخل في صميم الحياة الغزية وحياة الفلسطينيين، بينما الدول الضامنة وتحديدا قطر ومصر وتركيا ومعها الدول الخمس الأخرى في المجموعة العربية الإسلامية تقول أن وظيفة هذه القوة هي الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 أو ما يسمى إسرائيل. ولذلك ما زال هناك خلاف على قوة حفظ الاستقرار، بالإضافة إلى أن قوة حفظ الاستقرار هي جزء من كل متكامل، هي يعني أشبه ببزل متكامل، يعني بدون وجود لجنة تكنوقراط فلسطينية وقوة شرطة فلسطينية وانسحابات إسرائيلية إلى الخط الأصلي، يعني ليس فقط الخط الأصفر، بدون ذلك لا قيمة لأي إجراء أو بند أحادي يطبق بمعزل عن باقي البنود.
1: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من

0: واشنطن نيل مكيب مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكا نيوز في البيت الأبيض. إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، حيث قال أو بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقد قُبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة بإيوان الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني إيوان.
1: مشروع إيوان اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع إيوان البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين. ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعا في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بيانا للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
0: معنا من رام الله أمير داود، مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد منير، أو عفوا أمير، عندما نتكلم عن مسألة التوثيق، خطورة هذه الإجراءات بين واقع تدعمه قوانين دولية، اتفاقات دولية، وبين ما يحاول المستوطنون من خلفهم كل الآلة العسكرية والسياسية في إسرائيل أن تفرض أمرا واقعا، ماذا عن خطورة ما يجري ووتيرة ما يجري؟
2: أولا، كما تفضلتم في تقريركم، نحن نتحدث عن مشروع استيطاني يترك أثرا عميقا على الواقع الجيوسياسي الفلسطيني. هذا الواقع الجيوسياسي لا يتوقف عند حدود فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها مع خطورة هذه النقطة، ولكنه أيضا يعتدي على 18 تجمع بدوي موجودة في هذه المنطقة. وأصلا هو واحد من مفرزات هذا المشروع أن يقضي تماما على الوجود البدوي الفلسطيني الذي يتمركز ما بين محافظة القدس وحدود محافظة أريحة وصولا إلى البحر الميت. القضية الثالثة، أن دولة الاحتلال من خلال هذا المخطط تضيف طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتايد من خلال حرمان الفلسطينيين من عبور الشارع التاريخي وهو شارع رقم 1، وحصر الفلسطينيين في شارع آخر أطلقت عليه دولة الاحتلال مسمى نسيج الحياة. دولة الاحتلال تريد أن تحطم تماما فكرة التواصل الجغرافي الفلسطيني لصالح إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. مرة أخرى، هذا المشروع هو لا يتوقف عند حدود بنى تحتية ومساكن ومنشآت مرتبطة بالمستوطنة مثل المستوطنات الأخرى، بل نتحدث عن مشروع يترك يعني أثرا عميقا على المستوى الجيوسياسي الفلسطيني بعزل الأراضي الفلسطينية وإحكام القبضة على المفاصل الاستراتيجية في الأراضي الفلسطينية. القضية الرابعة أن دولة الاحتلال تريد أن تلقي يعني الضربة الأخيرة فيما يتعلق بوضعية مدينة القدس الشريف، تريد أن تعزل هذه المدينة تماما عن الوجود الفلسطيني، وتريد وفق المسمى الاحتلالي أن تضع حصانة أمام مدينة القدس فيما يتعلق بمفاوضات الحل النهائي في المستقبل. هي تريد أن تدعم مستوطنات الطوق حول القدس الشريف من أجل أن تعدم إمكانية تناول مدينة القدس في أي مفاوضات مستقبلية فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين في هذه المدينة. وبالتالي يعني مرة أخرى وبالعودة إلى النقطة الأساس، نحن لا نتحدث عن مشروع بنى تحتية لإقامة مستوطنة عادية، نحن نتحدث عن مشروع يهدف إلى إحداث تغييرات سياسية استراتيجية في الجغرافيا الفلسطينية. لذلك كان الموقف الدولي اليوم هو موقف يعني متقدم صحيح، حتى هذه اللحظة هو لا يرتقي لمستوى الحدث، ولكن هذا الموقف يعني بالنظر إلى خطورة هذا المشروع وما يترك من آثار هذا المشروع على الواقع الجيوسياسي مرة أخرى.
0: وبالتالي سيد أمير، ما الذي يمكن فعله من خلال خبرتكم؟ ما الذي يمكن فعله لمواجهة هذا المخطط؟
2: يعني أولا ما يمكن فعله هو أن يرتقي المستوى الدولي من مربع الكلام إلى مربع الفعل الحقيقي، هذا ما نقوله دائما. دولة الاحتلال استمرت في ارتكاب الجرائم لأن الموقف الدولي كان موقفا متخاذلا ومترددا ومنغمس في ازدواجية المعايير. إذا غادر المجتمع الدولي هذا الموقف واتجه نحو فعل حقيقي يتجاوز الإدانة والشجب والاستنكار إلى فعل حقيقي يدين دولة الاحتلال ويوقفها عند حدودها، نحن نتحدث عن وقف حقيقي لهذا المشروع. هذا المشروع تلوح فيه دولة الاحتلال على مدار 3 عقود، هي لم تلغه تماما، هي فقط جمدته في الجوارير الاستيطانية. والدليل أنها يعني بعد أكثر من 3 عقود من طرح المخطط استحضرت دولة الاحتلال وقامت بالمصادقة عليه، والآن طرحت أولى المخططات من أجل التنفيذ الفعلي على الأرض. نحن نتطلع إلى موقف دولي حقيقي على المستوى الفلسطيني. نحن نتابع قانونيا، تقدمنا بالكثير من الاعتراضات والالتماسات حول هذا المشروع. التجمعات البدوية في هذه المنطقة أيضا كانت جزء من الجهد القانوني من أجل إيقاف هذا المشروع. الآن المطلوب هو ضغط حقيقي على دولة الاحتلال
0: بإشارتك للبعد القانوني. سيد أمير، ما الذي اختلف على صعيد المؤسسات في داخل إسرائيل عندما تتقدمون بهذه الشكاوى بين ما يجري الآن وما كان يحدث في سنوات خلت؟
2: يعني على سبيل المثال في العام الماضي عندما تم المصادقة على هذا المخطط، تم التقدم بمجموعة من الاعتراضات والالتماسات بالنظر إلى التغيرات والآثار العميقة التي سيحدثها هذا المشروع. ووعدت حكومة الاحتلال في حينها قبل عام من الآن بتجميد المشروع. الآن وبالرغم من أن القضية منظورة في محكمة العدل، ما يطلق عليه بمحكمة العدل الإسرائيلية، لأن دولة الاحتلال يعني تقدمت بطرح العطاءات في إشارة سياسية. لذلك نحن نقول أن طرح مشروع إيوان في هذه المرحلة هو يتجاوز فكرة البعد العملياتي في الميدان، هو أيضا إشارة سياسية لأن هذه الحكومة يعني تلقي بعرض الحائط كل الخطوط السياسية وكل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعلق بعلاقتها مع المجتمع الدولي. يعني ما نتطلع إليه مرة أخرى هو أن يتقدم المجتمع الدولي عند مسؤولياته، لأنه عندما نتحدث عن إعدام حل الدولتين نحن نتحدث عن مفرزات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحل السياسي، وعندما تعتدي دولة الاحتلال على مفرزات الحل السياسي هي تعتدي على قرارات المجتمع الدولي. المجتمع الدولي في تصرفاته لا يرتقي لمستوى هذا النوع من الاعتداءات ويواصل يعني ذات التمارين الكلامية في مربع الشجب والاستنكار الذي لا يجدي نفعا في حقيقة الأمر مع هذا النوع من الحكومات.
0: من رام الله أمير داود، مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. تابعنا معكم في هذه الساعة أهم الملفات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية على الجانب الإيراني، بالإضافة إلى عدد من الملفات في غزة وكذلك في الضفة الغربية. تغطية تتواصل على رأس الساعة.
3: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
4: نبدأ بهذا الخبر.
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
3: أحداث تتسارع.
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة

0: التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
1: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
3: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
1: نلاحق ما يستجد.
4: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
1: ونواكب ما يحدث.
5: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
6: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور. هنا
7: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
1: الأحداث لا تنتظر،
8: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
9: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ما كما تروى،
10: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث،
11: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
12: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
13: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
2: العاجلة

0: مشاهدينا أهلا بكم ومستمرون في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية. في التفاصيل إذن، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. من جانبه قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده تسعى لخلق واقع جديد لن تحاول فيه إيران إعادة بناء منشآتها النووية، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع الولايات المتحدة. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار في غزة أو تصعد التوتر. كان مكتب نتنياهو قد أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. لمزيد من المتابعة والمعلومات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهد. نتابع معك الموقف أمريكيا في ظل هذه التصريحات التي تتحدث عن تغليظ أو حزمة مغلظة مكثفة من العقوبات الاقتصادية المشددة الأمريكية على إيران، في قراءة أيضا لمآلات هذه المراد من هذه العقوبات وربما حتى المسار المرتقب لتنفيذها. أحمد.
1: نعم نشوان، بالنسبة للمآلات وبالنسبة للاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة في هذه المرحلة، وزير الخزانة الأمريكي في المقابلة الأخيرة التي كان قد أجراها في وقت سابق كان قد فصل جانبا من استراتيجية الولايات المتحدة التي تتعامل بها الآن مع إيران، وعقد مقارنة بينها وبين فنزويلا وكذلك كوبا، وقال إن فنزويلا رضخت من خلال الحصار فقط، والآن هو يتوقع أن المزج بين الحصار والضغط الاقتصادي الأقصى على إيران من شأنه أن يغير المواقف الإيرانية أو يغير النظام في إيران وفق تعبيره. وبالتالي ما تنتظره الإدارة الأمريكية الآن هو أن ترى كيف ستكون نتائج هذا الضغط الاقتصادي ونتائج الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. تراجعت حدة الخطاب العسكري على الرغم من الإبقاء على العتاد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، واستبدلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن، ولكن وزير الخزانة يقول إن هذا الضغط الاقتصادي يعني أن الولايات المتحدة باتت تعول أكثر عليه أكثر من العمليات العسكرية الكبرى التي تراجعت. وهنا في هذه النقطة تحديدا أبدأ استغرابه من ردة فعل الأسواق بعد إعلان ترامب عن هذه الحزمة المرتقبة من العقوبات، والتي كان قد وصفها بأنها حرب اقتصادية، وأن الدول التي تتعامل مع إيران ستطالبها أيضا عقوبات هائلة. بعد ذلك تابعنا الارتفاع في العقود الآجلة للنفط، ووزير الخزانة قال إن هذا كان غريبا بالنسبة إليه، لأن ما تعنيه هذه الإجراءات هو الابتعاد عن الخيارات العسكرية والعمليات العسكرية الكبرى والتركيز فقط على الضغط الاقتصادي الذي كانت تتوقع الإدارة أن الاستمرار فيه لن يؤثر على أسعار الوقود عالميا، ولكن ردود الأفعال كانت مختلفة عما كانت تتوقعه الإدارة وفق ما فهمنا من تصريحات وزير الخزانة، الذي أكد أيضا بأن الإدارة ستعلن عن تفاصيل هذه العقوبات الأسبوع المقبل، وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل يفصل فيه هذه العقوبات، التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية كشف جانبا منها. والأهم أيضا في هذه العقوبات هذه المرة أنها تعول فيها الولايات المتحدة على حلفائها في ما يتعلق بقطع أي تعامل مالي أو استيراد نفط من إيران أو توفير أي منصات أو شبكات مالية لإيران، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره السابق.
0: مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، يبرز كشف موقع أكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل مع حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين، رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام

0: بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه. ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية، توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية، سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: ولمناقشة هذا الملف معنا من كاليفورنيا ديفيد دروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيد ديفيد دروش، سأبدأ معك. الحقيقة ما سمعناه من الأمريكيين خلال الساعات الأخيرة تقريبا هم مساران. الأول ما قاله وزير خزانة، العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام، هذا بند. الرؤية الأخرى التي إلى حد ما تبدو مختلفة، وصحح لنا إن كانت غير ذلك، ما قاله جيري فانس إن بلاده تسعى لخلق واقع جديد، يعني لا نتحدث عن انهيار النظام، نتحدث عن ضغط اقتصادي سيغير حسابات إيران وبالتالي أشبه بالضغط التفاوضي. ما رأيك؟
2: فضلت بوصفه هو الصحيح. نحن نتحدث عن استراتيجية شاملة وتتضمن ليس فقط القوى العسكرية للتوصل إلى نتيجة الاستراتيجية. الواضح هو أن الرئيس ترامب قام بشن العملية العسكرية من دون استراتيجية حقيقية للنجاح من خلال العمل العسكري لوحده، ولكن الرئيس ترامب يرى أن العنصر الاقتصادي هو لصالح الولايات المتحدة. تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما عدنا إلى الحرب الأهلية الأمريكية، كان هناك حصار اقتصادي على الولايات الجنوبية، ونعود أيضا إلى الحرب العالمية الأولى والحصار الذي فرض على الجيش الألماني ولتغيير النظام من ضمن ألمانيا. وعندما استسلم الجيش الألماني في نهاية الحرب، كان قد احتل أراض أكثر من نابليون في الحرب العالمية، وبالتالي في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ضد اليابان. إذن هناك أفكار متعددة، ولا أرى أن هناك أدلة بأن الاستراتيجية متسقة ومتناسقة بعد على مستوى إدارة.
1: في المقابل سيد فرخاني، طهران التي اعتبرت هذا النهج، هذا التغليظ في العقوبات، هو إرهاب اقتصادي، ما خياراتها؟
3: Good evening and thanks for.
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بادئ ذي بدء، أود أن أقول إنه من المثير للاهتمام أن نستمع إلى الضيف الأمريكي وتحدث عن لمحة عن تنمر الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة التنمرية للولايات المتحدة في العالم، وعدنا إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، وصولا إلى يومنا هذا الذي فقدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها وقدرتها على فرض ما تريده من خلال القوة الأمريكية، وذلك بسبب إذلال الجيش الأمريكي. ورأينا التذبذب الكبير في سلاسل الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد العالمية. إيران اتخذت القرار بأنها سوف تصبح القوة المستقلة الرابعة في العالم. الولايات المتحدة يجب أن تفهم هذا الواقع الجديد. انتهى العصر الذي يمكن أن تفرض فيه الإرادة الأمريكية على الشعب الأمريكي والعالم. هذا أمر يجب أن يتغير.
1: طيب دكتور شرقاوي، هل ما نفهمه صحيح؟ يعني ما يوحي به وزير الخزانة هو عقوبات الغرض منها انهيار النظام، ما يقوله جيدي فانس هو أشبه بالغرض الوظيفي لهذه العقوبات، والغرض والوظيفة هي تغيير حسابات إيران في الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة إبرامه.
4: القاسم المشترك بين رؤية ترامب ومن خلفه وزير الخزانة بيسنت وأيضا نائب فانس الذي يتحدث الآن بنبرة تفاوضية وأكثر من بحث عن معادلة صفرية، القاسم المشترك هو الدفع بإضعاف إيران إلى أبعد حد ممكن، بمعنى قص شريان الحياة الاقتصادية والمالية، إما إلى حد أن النظام ينهار بحكم العوامل الداخلية وكيف تتقاطع مع الضغط الخارجي، أو على الأقل أن يصبح الضعف الإيراني بمثابة أنه يقنع الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي وبقية القيادات في طهران بضرورة القدوم إلى مائدة المفاوضات بشكل طوعي ودون شروط. إذن المسألة تختلف فقط في الأسلوب، ولكن النتيجة واحدة، هي أن ترامب سواء أنصت إلى فانس أو أنصت إلى بيسنت أو حتى قبل ذلك كان ينصت على وزير الحرب عندما كان القصف على أشده، هو في كل الحالات لا زال متشبعا بأنه يستطيع أن يحقق المعادلة الصفرية، بمعنى أن يخرج هو من الحرب منتصرا وتخرج إيران منهزمة. إذن كل المعادلات تصب في نفس المنهى. ولكن ينبغي أيضا أن نشدد على نقطة أساسية، قضية الحرب الاقتصادية ليست جدلية ثنائية بين البيت الأبيض وطهران، بمعنى ما سيفعله وزير الخزانة وإلى أي حد ستكون هذه الحرب قاسية، وأيضا ما قد يفعله أو لا يفعله الإيرانيون في المقابل، ولكن ينبغي أن نفهم أن هي الآن مسألة بنيوية تتعلق أيضا بمواقف الدول، وهناك 15 دولة تشارك في حدودها مع إيران، وهناك الصين المارد الاقتصادي الجديد الذي يستفيد من مجموعة من التعثرات التي تقع فيها الولايات المتحدة. إذن قد تكون العقوبات أو الحرب الاقتصادية سلاحا جديدا في يد البيت الأبيض، ولكن فعاليته والجدوى منه ليست بالضرورة مطلقة، هي نسبية، والمسألة تبقى في يد الدول الأخرى.

0: التي إما أنها ستساهم في إنجاح هذه العملية أو ربما ستعمل بشكل ما خلف الكواليس لكي تبقى إيران قادرة على الالتفاف على هذه الحرب الاقتصادية. إذا أرى أن الكرة ليست في الملعب الإيراني ولا في الملعب الأمريكي وإنما في الملعب الثالث بمعنى الدول الأخرى
1: وعلى رأس الصين.
0: وعلى رأس طيب. الصين.
1: سيد دروش، ديفيد دروش، الحقيقة حين نتحدث عن هذا الضغط ونذكر هنا وحضرتك تعرف بالتأكيد أن الولايات المتحدة لديها قوة اقتصادية هائلة ليس فقط بالموارد ولا بما تملكه من ثروات لكن بالسيطرة على النظام الاقتصادي، بمعنى أي شركة أي جهة أي دولة تخرج عن الطاعة وهذا تعبير مجازي تعاقب. لكن ألا تعتقد بأن دولا مثل الصين لديها القدرة التي تعلمت الدروس حتى في نقاط الاختناق من الولايات المتحدة أن ترد وأن يكون لديها أيضا خياراتها للتعاطي مع إيران؟
2: يمكن أن تحاول هذه الدول أن تفعل ذلك، وعلى سبيل المثال المسؤولون الكبار في الحكومة الإيرانية، الحرس الثوري، الأشخاص الذين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، كلهم خضعوا للعقوبات. إيران ردت بفرض العقوبات على أشخاص من مثل مايك بومبيو. في الواقع هذا أمر لا يؤثر، أنا شخصيا لربما أعتبر أن العقوبات الإيرانية يمكن أن تحسن من موقع الإنسان على المستوى الشخصي. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ثقة في العالم بالولايات المتحدة وبالأسواق الأمريكية وبالعملة الأمريكية. الحكومة الصينية مثلا هي التي تحدد قيمة العملة الصينية. معظم المستثمرين لا يخاطرون بأموالهم على سبيل المثال بالعملة الصينية، وبالتالي عندما تحاول الصين أو إيران أو روسيا أن تتخطى هذه العقوبات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الاقتصاد العالمي من خلال العملة، نرى أن تلك الدول والصين يمكن أن تبيع المنتجات لإيران، ولكن فقط إذا ما قدمت إيران النفط مثلا. وبالتالي نرى الفرق. الولايات المتحدة الأمريكية فيها أشخاص يستثمرون في أسواقها المالية، وهذا طبعا أمر يجب أن نسلط الضوء عليه. وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة أسعار الوقود هي 4 دولارات للجالون الآن، هذه أقل من بداية حرب أوكرانيا. سوق البورصة مثلا نرى الارتفاع المطرد في الأسواق. استثماراتي أنا الشخصية واستثمارات الأمريكيين تضاعفت في السنوات القليلة الماضية. إذن هناك بعض التأثير الاقتصادي من حيث أسعار الوقود والتضخم، ولكن ذلك لا يقارن بمستويات التضخم في إيران لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية.
1: مفهوم. وسأخذ هذه النقاط إلى ضيفنا في طهران، لكن اسمح لي هنا أن أنوه إلى جملة من التصريحات الآن جاءتنا على شكل تظهر على شكل أخبار عاجلة، وهي تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. أول ذلك، واشنطن ستفرض على إيران كلفة محاولاتها عرقلة تجارة النفط والغاز، وقد حققنا تقدما كبيرا في هذا المسار. هذا أولا. واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. طيب، وأيضا واشنطن تستخدم أحيانا أدوات دبلوماسية وأخرى اقتصادية في التعامل مع إيران، وتملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي هنا سيد فرخاني في طهران، ما تتحدث عنه واشنطن وحتى نائب الرئيس الذي كان قد أوحى للجميع هنا بأن هذه العقوبات الهدف منها مزيد من الضغط حتى تغير إيران موقفها، تلين موقفها، الآن هذا خطاب أيضا فيه تلويح بالعسكرة، ما رأيك؟
2: في الواقع التغيير في الموقف من المنظور الأمريكي يعني الاستسلام. هذا ما لن تفعله إيران أبدا. العالم شاهد بالفعل كيف أن العملية تغيرت من الغضب الملحمي إلى الخوف الملحمي على مستوى الجيش الأمريكي. نرى كيف أخلت الولايات المتحدة الأمريكية القواعد وحلقت بالطائرات المقاتلة وحطت في مطارات النظام الصهيوني وفي أوروبا لحمايتها، ونرى عدم نجاعة العقوبات لمدة 47 عاما ضد إيران. ولذلك قام ترامب بالعمل الآن على فرض العقوبات على الأطراف الأخرى تحت ذريعة تعاونها مع إيران. هذا شكل من أشكال الرد على هذه البلدان التي لم تنضم إلى الحرب الإرهابية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. لقد فرضت الولايات المتحدة في السابق العقوبات الثانوية ومارست الضغوط القصوى، ولكنها فشلت بشكل ذريع. وما نراه الآن من تصريحات عبارة عن استمرار للسياسة السابقة والحرب النفسية.
1: دكتور شرقاوي، بالحديث هنا عن توسيع فكرة العقوبات إلى غير إيران، نتحدث عن من؟ نتحدث عن حلفاء إيران أو أصدقاء أو الأذرع كما تسمى، حلفاء إلى آخره من هذه المصطلحات، وأيضا نتحدث عن حلفاء واشنطن مثل الناتو، وحضرتك أيضا ذكرت في لقاء سابق تحدث عن كوريا الجنوبية، وتصريح ترامب عن كوريا الجنوبية كان فيه تلميح إلى أن علاقته جيدة أيضا بكوريا، بزعيم كوريا الشمالية علاقته ليست سيئة. ونوه أيضا الخبر الآخر فانس يقول رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز نواصل إخراج كميات كبيرة من النفط، تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل. دكتور شرقاوي، أثر هذا الضغط على الحلفاء، حلفاء أمريكا وحلفاء إيران معا،
0: من الحتمي أن هذه الحرب الاقتصادية ستؤثر لا محالة على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، وستغير الكثير من التقديرات ومن مدى المقاومة. ولكن أيضا هناك دول ستستجيب للولايات المتحدة وستقف معها في الالتزام الحرفي بألا تعامل لا مع كيان أو هيئة أو شركة أو حكومة إيرانية، وهنا لا خوف على الموقف الأمريكي. ولكن أيضا في المقابل هناك دول ستقف ضد فكرة العقوبات بحكم أن مصالحها مع الإيرانيين تعلو أكثر من التزامها أو توافقها أو مجاراتها لفكرة العقوبات الأمريكية. ويبدو أن ترامب يختار الأداة في الوقت غير المناسب. لماذا؟ لأننا منذ عام 24 عندما دخل إلى البيت الأبيض يعني يناير 25 وهو ينفر ويرعب الحلفاء التقليديين، إذا كان يفرض التعريفات الجمركية على أقرب المقربين مثل كندا ومثل الولايات ومثل الدول الأوروبية، إذا فكرة الحرب، حرب التعريفات الجمركية، هي مقدمة تجعل الكثير من عواصم العالم تتوخى الحذر حتى لا تنزلق مع الولايات المتحدة، لأن في النهاية العلاقات الدولية تقوم على مراعاة المصالح وتقوم أيضا على الانتهازية. إذن هناك دول ستنتهز هذه الحرب الاقتصادية على إيران لتثبت تعاونها مع الأمريكيين، ولكن هناك دول ستشتغل أو ستعمل في الاتجاه الآخر. إذن باختصار لا يمكن أن نفسر فكرة الحرب الاقتصادية بأنها إجراء مطلق أو إجراء حتمي نرسمه على الورق ويأتي أكله في أرض الواقع. بالعكس، ما يحكم الحرب الاقتصادية من هذا النوع هو عنصر النسبية. الحرب الاقتصادية الأمريكية منذ عام 53، منذ حرب الكوريتين على كوريا الشمالية، مثال ساطع على أن حتى مرحلة الخنق هي كلها نسبية ولا تأتي بالنتيجة النهائية.
1: سيد ديفيد روش، فانس يقول عجز إيران عن عرقلة التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام ذلك كورقة ضغط، ونواصل إخراج كميات كبيرة من النفط تصل أحيانا إلى 15 مليون برميل. أيضا أشار إلى مسألة تخفيف أعباء الوقود عن الأمريكيين. إلى أي مدى تتداخل هنا الحالة الانتخابية، الخطاب الانتخابي، مع الاستراتيجية الأمريكية؟
2: هذا سؤال

0: وجيهن للغاية في النظام الأمريكي. الناخبون يتخذون القرارات، هناك دائما عامل من انعدام اليقين. على سبيل المثال، إذا ما رفع الناس الصوت ضد الرئيس ترامب، ليس باستطاعته أن يذهب ويقتل 45,000 من المواطنين الأمريكيين كما فعل الحرس الثوري ضد المواطنين الإيرانيين في يناير. نستمع إلى التحليلات. في مرحلة ما، الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات سوف يجري عملية حسابية مفادها، سوف يخسر هنا وسوف يكسب هناك، والتصرفات لن تؤثر بالضرورة على هذه الأمور، وسوف يركز على المشكلة كما هي ويضع الانتخابات جانبا. ولكن بالنسبة إليه، يود أن يستخدم القوة الاقتصادية كما تفضل الدكتور الشرقاوي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت أيضا العقوبات الثانوية لفترة طويلة. السيد فانس تحدث على سبيل المثال عن توسيع لها الدول التي تستورد النفط الإيراني وتصدر النفط على أنه نفط تلك الدولة. بالنسبة إلى مجموعة الدول التي سوف تدعم إيران ومجموعة الدول التي سوف تدعم الولايات المتحدة، أعتقد أن هنا يجب أن ندخل في التفاصيل. السلع
1: الحقيقة مضطرا وأعتذر، أعرف أنك تريد الدخول في التفاصيل، لكن لعلنا سندخل في هذه التفاصيل في ساعة أخرى. هذا ما سمح لنا به وقت المقابلة. شكرا لك ديفيد دروش من كاليفورنيا، وأيضا شكرا للدكتور محسن فرخاني في طهران، وهنا الدكتور شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مشاهدينا، الآن إلى الزميل محمود مراد، فقرة سياق الحدث وقراءة في التصعيد الاقتصادي الأمريكي ضد إيران بين إدارة التفاوض وتوسيع أدوات الحرب.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بعد حديث ترامب عن تصعيد اقتصادي غير مسبوق يطرح سؤالا محوريا: هل نحن أمام أداة لإعادة إيران إلى التفاوض أم مرحلة جديدة من الحرب ذات أهداف أبعد ووسائل مالية وتجارية؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف: الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد الاقتصادي بوصفه معركة عزل شاملة لإيران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف ما أعلن عنه بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، كما يصفها بأنها تشبه يوم الإنزال الاقتصادي على غرار إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. يقول ترامب إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، ويحذر من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. بهذا المعنى لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، بل كل منفذ يمكن أن يساعدها على الالتفاف على الحصار والعقوبات. أما إيران فتتعامل مع التصعيد الأمريكي بوصفه حربا اقتصادية لا سياسة ضغط عادية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، ويضيف أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كما يصفه يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. ويضيف عراقجي أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين، وبذلك تحاول طهران تحويل التهديد الأمريكي من ملف إيراني خاص إلى قضية تمس السيادة الاقتصادية للدول وحرية تعاملها مع إيران. إذن هو تصعيد اقتصادي غير مسبوق كما يصفه الرئيس دونالد ترامب، يأتي مكملا لحرب كانت محركات الاقتصاد الإيراني إحدى أهم وسائلها. نتوسع مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية في تفاصيل هذه الأحداث. سلام.
3: سنركز على 5 محافظات تعرضت لضربات خلال الحرب، ويمكن أن نقول بأن هذه المحافظات تشكل الأضلع التي يبنى من خلالها الاقتصاد الإيراني: طهران، إصفهان، خوزستان، بوشهر وهرمزغان، ولكل واحدة منها الخصائص التي تجعل من ثقلها الاقتصادي مركزا مهما. طهران هي ثقل الديموغرافي محمود، وهي الثقل المالي لناحية دوران رأس المال والدورة المالية الداخلية في إيران. 25% من الاقتصاد الإيراني أو من الناتج المحلي ينتج من طهران، طبعا العاصمة والمحافظة، وتقريبا يتركز فيها نحو 25% من الصناعات. طهران تعرضت لعمليات قصف مركزة دامت طوال أيام الحرب 40. ننتقل إلى إصفهان. إلى جانب كونها واحدة من المحافظات التي تحتوي على أهم المنشآت النووية، هناك أيضا منشآت مهمة سواء للصناعة الداخلية الثقيلة، صناعة الفولاذ على وجه التحديد داخليا، وأيضا تصدير الفولاذ من إصفهان، يتركز تقريبا ثلث إنتاج البلاد من الفولاذ، وهذه أيضا تستخدم في التصنيع العسكري. في بوشهر الساحلية أهم حقول أو واحد من أهم الحقول النفطية وحقول الغاز، حقل بارس، تقريبا 8% من احتياط الغاز العالمي في حقل بارس. بوشهر تعرض المرفأ بالتحديد والمنشآت المساندة لحقل بارس لضربات أمريكية وإسرائيلية، وهناك منشآت خرجت عن الخدمة. إذا ما أضفنا إليها الحصار، هذا يعني بأن هذه الحقول انخفضت القدرة الإنتاجية وبالتالي القدرة التخزينية، وما يترتب عن ذلك من أثار طويلة الأمد وليس مجرد أثار لحظية. هرمزغان أيضا الساحلية تعد من أهم أو تحتضن أهم موانئ مناولة الحاويات. ميناء رجائي أكثر من 85% من حركة الحاويات من وإلى إيران يمر عبر ميناء رجائي. هذا الميناء إضافة إلى المحافظة تعرضت لعمليات قصف حتى بعد انتهاء الحرب. خلال فترة التصعيد التي امتدت قرابة أسبوعين تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة على نتيجة القصف الأمريكي. خوزستان أخيرا هي المحافظة ربما الأكثر ثقلا فيما يتعلق بالبتروكيماويات، بتصنيع البتروكيماويات، فيها منشآت لتكرير النفط الخام صحيح، لكن تحتوي على 22 مجمعا للبتروكيماويات. على الأقل مجمع واحد من تلك المجمعات، مجمع مهشهر، تعرض لأكثر من ضربة، وبهذا يمكن أن نقول بأن مراكز الثقل الاقتصادي تعرضت لأضرار كبيرة. لا يمكن أن نعرف حجم تلك الأضرار أو النتائج المالية المباشرة، لكن يمكن أن نقيس تلك النتائج عبر ما ذكرنا.
2: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض. إذن بعد مرحلة الاستهداف العسكري للاقتصاد الإيراني التي تابعنا تفاصيلها، تأتي مرحلة الاستهداف عبر العقوبات، مرحلة نتعمق بقراءتها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. كنا فككنا مع ضيفنا أهداف هذا التصعيد، ووجدنا أنها تتجاوز العقوبات التقليدية إلى محاولة بناء طوق اقتصادي عالمي حول إيران. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو خنق شرايين التمويل والتجارة المتبقية لإيران، فواشنطن لا تريد فقط معاقبة الاقتصاد الإيراني، بل تريد إغلاق المنافذ التي تسمح له بالتنفس عبر الشركات والبنوك وشبكات الالتفاف. الهدف الثاني هو رفع كلفة التحمل لدفع طهران إلى تنازلات سياسية، إذ تريد واشنطن أن تجعل استمرار المواجهة مكلفا على الاقتصاد الإيراني وعلى قدرة طهران على إدارة الحرب والتفاوض من موقع قوة وزيادة انشغال مؤسسات النظام بالعوامل الداخلية. أما الهدف الثالث فهو دفع الحلفاء والشركاء وحتى الخصوم إلى الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة. فترامب بحسب ضيفنا لا يخاطب إيران وحدها، بل يوجه إنذارا للدول التي قد تمنح طهران منفذا ماليا أو تجاريا أو لوجستيا، ويرسل رسالة أمريكية واضحة للحلفاء مفادها أن الحياد الاقتصادي مع إيران لم يعد مقبولا. إذن دكتور حسني، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة هدفها دفع إيران إلى عودة إلى المفاوضات والقبول بشروط الإذعان الأمريكية التي تحدث عنها كثيرا الرئيس دونالد ترامب، أم هي سياسة جديدة لها أهداف أبعد من ذلك ووسائل تجارية ومالية ربما عبر عنها وزير الخزانة بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار النظام وانهياره في النهاية؟
4: هي سياسة مكملة للسياسات السابقة. الخيار العسكري أثبت محدوديته، وبالتالي الرئيس ترامب لم يبقى له من الخيارات التي هي أقل تكلفة بالنسبة لترامب في ظرفية خاصة له انتخابية وكذلك عسكرية، إلا اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، ويريد منها في النهاية شل الاقتصاد الإيراني. لكن الهدف الأسمى هو تطويع النظام الإيراني من أجل أن يغير من سلوكه، سواء في المفاوضات أو في قضية مضيق هرمز.
2: اللافت أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب تعدت إيران هذه المرة، ويعني استهدف فيها أي دولة تمنح إيران شريان حياة للتنفس اقتصاديا وماليا وتجاريا. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتوسع بحيث تكون المواجهة ليس فقط مع إيران، وإنما مع دول كثيرة تتبادل مع إيران تبادلات تجارية واقتصادية؟
4: هذا هو المعطى الجديد في ما يسمى بسياسة الضغط العقصى، وهو سياسة العقوبات الاقتصادية التي تريد شلل تام في الاقتصاد الإيراني بعد فصل نظامه المصرفي على كل النظام المصرفي العالمي. هو أنه لا يكتفي فقط بإيران، ونعلم جيدا بأن الوضع الاقتصادي منهار أصلا في إيران، يعني في النهاية 1.5 مليون برميل يومين محرومة منها إيران. هو يريد كذلك القضاء على كل المسارات البديلة التي تغذي الاقتصاد الإيراني. لكن من بين هذه المسارات هناك دول كبرى، هناك دول آسيوية، ولكن أهم هي الصين. ولذلك الخزانة الأمريكية تريد كذلك أن تعاقب حتى المصارف، وهناك مصارف صينية تتعامل مع إيران. فأنا أعتقد إما في النهاية هذه الدول تتوقف على المتاجرة مع إيران، وهو في النهاية وهي نتيجة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب، أو في ربما ستقول لا، لأن هذا سيكلفها عاليا وسيسبب كذلك أزمة اقتصادية كبيرة.
2: هل الظرف الراهن يسمح للولايات المتحدة بتوسيع نطاق ضغوطها على هذا النحو؟
4: هي فشلت في قبل كل شيء يكون هناك دعم أصلا للعملية العسكرية، عندما قالت العديد من الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة أن هذه الحرب غير قانونية. فأنا أعتقد جزء كبير سيقولون في النهاية بأننا التجارة مع إيران متوقفة مثلا مع الدول الغربية، لأن هناك عقوبات اقتصادية منذ فترة مفروضة على إيران، بقي فقط المسارات البديلة، قضية سياسة الالتفاف، شركات الصرافة وكذلك بيع النفط إلى ذلك في السوق السوداء، ولكن بقي ما الصين، كوريا الجنوبية، دول آسيوية مهمة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جهد كبير من أجل إقناع هذه الدول بالتوقف نهاية من التوقف عن معاملاتها التجارية مع إيران. سيكون مكلفا بالنسبة للولايات المتحدة ومكلفا كذلك لهذه الدول.
2: عباس عراقجي يشير إلى أن استمرار هذه الضغوط والسياسات العدائية من الولايات المتحدة سيثير حفيظة الإيرانيين. هل يمكن أن نرى في مرحلة ما أن هذه الضغوط تؤتي نتائج عكسية، أي التفاف المواطن الإيراني أكثر حول قيادته أو حول النظام؟
4: تصريح عرقجي هو استباقي، هو يعلم جيدا بأن الهدف كذلك هو محاولة أن يكون هناك احتقان شعبي، أن يكون هناك غليان شعبي، نظرا لأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، بطالة في النهاية، الرواتب لا تدفع، نسبة يعني وتيرة النمو انخفضت إلى 6.1 تحت الصفر في إيران، يعني معطيات فعلا مخيفة بالنسبة لأي اقتصاد في العالم، وما زالت إيران تتحرك. فبلذلك تصريح عرقجي يقول بأن هذا سيؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية، ويزيد كذلك من التفاف المواطن والإيراني مع النظام السياسي. لكن أعتقد أنها مغامرة، إلى متى يمكن المواطن الإيراني أن يتحمل تبعات الحرب أو تبعات اللا حرب ولا سلم؟
2: الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: وشكرا للزميل محمود مراد. مشاهدينا، أنوه أولا إلى الأخبار العاجلة. تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: قضينا على القوات البحرية والجوية لإيران، وليس من السهل عقد صفقة لأننا قضينا على القيادة الإيرانية. وأيضا يقول: لو كانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا لكانت استعملته ولقضت على إسرائيل وكل الشرق الأوسط. إذن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ونحن نسيطر على مضيق هرمز. وهذا في سياق الأخبار العاجلة التي صدرت قبل قليل على شكل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي. سيد طارق، أنا بك أثر خطوة أمريكية كهذه على لبنان، البيئة التي تعاني ما تعانيه في ظل هذا الصراع مع إسرائيل.
5: تحية لك أستاذ نشوان وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا

هذه العقوبات لا يعني ليست بجديدة على حزب الله. الجديد في الموضوع أنه رغم أنه الإدارة الأمريكية دائما ما تعلن أن حزب الله هو العقبة الكأداء التي تحول دون

0: حزب الله أنه جزء من الحرس الثوري الإيراني، وكأن المطلوب من هذا التوصيف تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن كل ما يقوم به حزب الله في لبنان، على مستوى مواجهة إسرائيل في الجنوب، على مستوى ما يتخذه من مواقف سياسية، على مستوى نزاعه مع السلطة اللبنانية حول جدوى المفاوضات المباشرة من عدمها، وخصوصا أنه الآن يعني يمر موضوع اتفاق الإطار في مرحلة حساسة تهدده، خصوصا أنه في المبدأ هناك موعد لجولة ثامنة من المفاوضات، لم يحدد بعد موعد رسمي حقيقي لهذه المفاوضات، وفي الوقت نفسه هناك محاولات إسرائيلية للسيطرة على تلال علي الطاهر أو تلة علي الطاهر التي تحصن فيها الحزب. وكأن المراد من هذه العقوبات أيضا الإيقاع بين الحزب وبيئته التي تعاني ما تعاني، ولكنها حتى الآن ما تزال ملتصقة به إلى حد كبير.
1: طيب.
0: ويعني بالتالي هذه العقوبات اللي يراد منها تخفيف أو إضعاف قدرة الحزب على يعني الوقوف إلى جانب هذه البيئة في الدعم المادي، وخصوصا في هذه الظروف يعني، وبالتالي يعني إنهاكه وهو يستعد لخوض معركة في علي الطاهر، لأن يعني الإسرائيليين يبدو جعلوها ونتنياهو جعلها الناخب الأكبر له في معركته الانتخابية للفوز بالأكثرية في الكنيسة المقبل. هذه المسألة حساسة جدا، خصوصا أنه جرى في الأيام الأخيرة محاولات لإقناع الحزب بتسليم هذه التلة إلى الجيش اللبناني، لكنه رفض تسليمه إلى أحد، مشترطا أن يتم الأمر أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من الجنوب الليطاني ثم البحث معه في مصير سلاحه في شمال الليطاني. ففي تقديري في هذه العقوبات جانب يتعلق بالضغط على الحزب في هذا الاتجاه، ويعني التهويل عليه بمحاولة يعني الفصل بينه وبين بيئته، والتهويل عليه
1: سيطرق ترشيشي. سنكتفي بهذا القدر من المداخلة، لكن أشكرك على هذه المداخلة من بيروت، طارق ترشيشي كاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك. إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية مشاهدينا، إذ قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أن طرح إسرائيل إعطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة غير مقبول. كانت الحكومة الإسرائيلية قد فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قُبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ودان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند طرح العطاء واصفا إياه بأنه عمل غير مقبول ومدمر، ودعا إسرائيل إلى وقف خطط E1 فورا وسحب العطاء ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني. التقرير التالي يلقي الضوء على هذا المشروع الاستيطاني E1.
2: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراضٍ

0: إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقاً لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءاً من القدس غرباً إلى أريحا والبحر الميت شرقاً. إذا اكتمل ذلك المخطط فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعاً كاملاً، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلاً عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: وللمناقشة في هذا الملف معنا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور هلس أهلا بك. هل هي استراتيجية إسرائيلية تتجاهل تبعات أو أي تبعات سياسية محتملة، لا سيما فيما يتعلق بجبهة غرب أوروبا والدول الأوروبية التي هي بالجملة تاريخيا وحاليا داعمة لإسرائيل؟ هل هي استراتيجية تتجاهل تبعات المشروع، أم أن نتنياهو يعتقد بأنه ما زال لديه القدرة على السيطرة على تلك التداعيات؟
2: التحية لك أستاذ نشوان وللسادة المشاهدين. إسرائيل اختبرت الغرب في ما هو أفظع من موضوع الاستيطان. أنت تذكر المقتلة التي حدثت في غزة. إسرائيل كانت تعيش حالة من العزلة والانتقادات الدولية مضاعفة عن تلك التي يعني تعيشها اليوم فيما يتعلق بالاستيطان، وتحديدا تلك التي أتت على إثر إعلانها عن البدء بإرساء عطاءات في موضوع الديوان. اختبرت إسرائيل الغرب وسقط في امتحان مقدرته على أن يقف أمام مشاريع إسرائيل وأطماع إسرائيل، ولذلك إسرائيل تتجاهله لأنها تعلم بأن هذا الكلام لا يرتب أثمانا على إسرائيل. وهذه الانتقادات يفهم نتنياهو ويفهم النظام الحاكم في إسرائيل أنها تأتي في إطار محاولة حفظ ماء الوجه أمام يعني الشركاء الإقليميين في المنطقة، أمام العرب، أمام الفلسطينيين. هي تريد أن تمنحهم موقفا كلاميا لا يرتب عليها أثمان. بالتوازي أخي نشوان، الانتقادات الغربية التي طالت إسرائيل بعد الإبادة التي حدثت في غزة لم تفرض أن تغير الدول الأوروبية والغربية موقفها من موضوع العلاقات التجارية الاقتصادية، إمدادات السلاح، المواقف السياسية. يعني لاحظ شولتز المستشار الألماني قبل أيام قال أنه يعني لدى ألمانيا التزام تجاه إسرائيل، ولا يمكن لألمانيا أن تتخذ موقفا تفرض فيه عقوبات عامة على إسرائيل، وهذا الموقف لن يتغير لا في المدى القريب ولا في المنظور. ما الذي سيدفع نتنياهو إلى أن يغير سلوكه إن كان يشعر بأن هذا الغرب يعني يبيع كلام للفلسطينيين والعرب فيما يستمر في إمداد إسرائيل بكل أسباب هذه الغطرسة وتجاهل المنابر الدولية وتجاهل الانتقادات الدولية؟ ثم هذا الغرب لا ننسى أنه في نهاية المطاف هو محكوم بسقف رغبة الولايات المتحدة ومواقف الولايات المتحدة، ولا أعتقد بأنه قادر على أن يتجاوز سقف. ما دام الولايات المتحدة تسكت على السلوك الإسرائيلي، هو ذا لا يستطيع أن يخرج عن سرب الولايات المتحدة. دكتور الذي يغرد لدعم إسرائيل
1: 12 ألف دونم من أراض إما مصادرة أو شبه مصادرة، وبالتالي نتحدث عن مساحة شاسعة. هل تهدد هذه المسألة قضية الدولة الفلسطينية في الصميم وبشكل مباشر، طالما أنها تقطع حتى الأوصال المفترضة لهذه الدولة؟
2: هو إن شئت الواقع حتى قبل الإعلان عن العطاءات في منطقة إيوان التي تصادر كما تفضلت آلاف الدنومات، يعني سموتريتش لا يخفي رغبته الرسمية والفعلية عبر الممارسات على الأرض في أن يأت فكرة الدولة الفلسطينية. كل السلوك الإسرائيلي اليوم هو يدفع بهذا الاتجاه. فيما مضى كانت إسرائيل تقول بأنها ما زالت ملتزمة بحل الدولتين شكلا، فيما مضمونا تذهب إلى توسعة الاستيطان. اليوم الموقف الرسمي العلني الشكلي الكلامي يتفق تماما مع الأجندة الرسمية ومع السلوك على الأرض فيما يتعلق برفض فكرة الكينونة الفلسطينية. وكل نفس تتنفس هذه الحكومة وكل سلوك وكل تشريع تصدره يأتي هدفه في نهاية المطاف إلى وأد فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. التشريعات التي تأتي تصب في هذا الهدف، السلوك الاستيطاني يصب في هذا الهدف، الطرد الفلسطيني يصب في هذا الهدف، كل الذي يجري هو جزء من أجندة رسمية. بل بات الأمر يعني تتجرأ الحكومة الإسرائيلية أن تطرحه وبات جزء من دعاية انتخابية تروج إلى مجتمع استيطاني يطرب إلى مثل هذا الأمر، وهي اليوم مادة دعائية الأولى لدى سموتريتش واليمين الصهيوني الحاكم بن غفير وغيره. واليوم لا ننسى أن لديهم مفاصل القوة التي تسيطر على المال والأمن في داخل إسرائيل والتي تستطيع أن تفرض مثل هذه المقاربة. لم يكن هذا المشروع ليرى النور لولا الجهود التي بذلها سموتريتش وهو بصفته وزير المالية وبصفته أيضا وزير الأمن في وزارة الدفاع الإسرائيلية فيما يتعلق بمناطق الضفة الغربية. بن غفير أيضا يدفع بهذا الاتجاه، وكل الحكومة اليوم كلها تتنافس في من يأتي بالمواقف الأكثر عدائية وتشددا. وأعتقد بأن موضوع الدولة الفلسطينية والحق الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمقدسات الفلسطينية هي يعني المادة الدسمة التي تسوق للمجتمع الإسرائيلي على أنها يعني شواهد على أن هؤلاء لديهم مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين وبأنهم الأجدر بأن ينتخبوا. ولذلك نعم هذا يأت فكرة الدولة الفلسطينية ويأتي في سياق أيضا سلسلة قرارات اتخذت ولا تخجل إسرائيل اليوم في الحديث عنها. نتنياهو يجاهر بهذا الأمر، التشريعات التي سطرت عن كنيسة الاحتلال أيضا تصب في هذا التشريع.
1: دكتور هلسة، أن البيان الألماني الفرنسي الإيطالي البريطاني لن يكون له صدى في إسرائيل؟
2: أنا أقول لك أكثر من هيك، أن هذا البيان سيخدم هؤلاء. يعني هذا الذي يريده بن غفير وسموتريتش اليوم، يريدون أن يظهروا كما نتنياهو يسوق لسردية أنه قادر أن يتحدى الولايات المتحدة ويفرض مقاربته في القضايا الأمنية في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي سوريا. أيضا هؤلاء يعني يطربون على مثل هذه الانتقادات لأنها تمدهم أيضا بمزيد من النقاط في الداخل الإسرائيلي، وهم يفهمون بأنه في نهاية الأمر هذا لن يرتب على إسرائيل ككل، على الحكومة، على المنظومة أثمان. يعني لاحظ الاتحاد الأوروبي حينما يرى الفظاعات التي ترتكب في الضفة الغربية يذهب إلى القول بأنه سيتخذ عقوبات على أشخاص، وكأن يعني بن غفير المشكلة معه في المستوى الشخصي وليست مع المنظومة التي هو جزء منها وزير فيها. سموتريتش كذلك الحال. ولذلك يعني يدرك الإسرائيلي اليوم بأن هذا الكلام هو كلام ليس عليه ضريبة ولن يرتب أثمان على الإسرائيلي، بل على العكس الإسرائيلي يستثمره في محاولة الاستعراض. اليوم مثلا سعر ظهر في مؤتمر صحفي وقرع وزير الخارجية البريطاني، قال له لإسرائيل ولكل إسرائيلي الحق في أن يبني في كل مكان في أرض إسرائيل كما لكل بريطاني الحق في أن يبني في بريطانيا. ولذلك يعني لاحظ أنه يستخدم حتى مثل هذه تستخدم مثل هذه المواقف الأوروبية في محاولة للاستعراض الداخلي وفي محاولة يعني بناء صورة القيادات القادرة على أن تجابه مثل هذا المواقف وتفرض إرادتها.
1: هلسة من القدس الكريم الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. ومشاهدينا بذلك نصل إلى ختام هذه الساعة، ألقاكم بحول الله رأس الساعة المقبلة.
3: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
6: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
7: صح الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسأل، الله ما يعطيك لينا. يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: مشاهدينا اهلا بكم من جديد ومستمرون في هذه التغطيه من الجزيره لتطورات التوتر الامريكي الايراني وللتصعيد الاسرائيلي في غزه وفي الضفه الغربيه. في تفاصيل كل ذلك، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه تم القضاء على القوات البحريه والجويه لايران، مؤكدا انه ليس من السهل عقد صفقه لانه تم القضاء على القياده الايرانيه على حد قوله. اضاف ترامب ذلك في مقابله مع اذاعه ABC إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. كانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شرد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار في غزة أو تصعد التوتر. أيضا كان مكتب نتنياهو قد أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد إرهيتسا. نتابع معك أحمد، الحقيقة يعني في الساعة الماضية وكنا قد تابعنا معك تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت وأيضا جي دي فانس نائب الرئيس، والآن ترامب يطل على الإعلام بتصريحات يكاد يكرر فيها جزءا كبيرا من ما كرره فيما يتعلق بقضائه على القيادة الإيرانية وغير ذلك من المسائل. أحمد،
1: بالفعل نشوان، هو تجديد لما كان قد قال

0: له في تصريحات سابقة بشأن إيران، هذه مقابلة إذاعية أجراها مع محاميه السابق مايكل كوهن على إذاعة WABC في نيويورك. وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يدافع في هذه المقابلة عن الأسباب التي دفعته لشن هذه الحرب. هو يقول إنه كان سيفعلها وكان سيفعلها 100 مرة، لأنه قال لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وبالتالي ترامب يستمر في الدفاع عن قرار شن الحرب ويؤكد أيضا ضرورتها وحتميتها، ويقول إن إيران إذا كانت امتلكت سلاحا نوويا فستدمر إسرائيل والشرق الأوسط. وأيضا بشأن أسعار الوقود قال إنه كان واضحا، أخبر الأمريكيين بأن الأسعار سترتفع قليلا. هذا تأكيد لما كان يقوله أيضا قبل نحو أسبوع من نيويورك عندما دافع عن قرار شن الحرب ورفض الاعتذار عن هذا القرار، وقال إن هذا القرار كان ضروريا في هذا التوقيت وإنه الرئيس الوحيد الذي استطاع الوقوف أمام إيران. في تصريحاته الأخيرة هذه أيضا يجدد مسألة أن الولايات المتحدة استطاعت تدمير القدرات العسكرية البحرية الإيرانية وكذلك قدراتها التصنيعية. قال كانت لديهم القدرة قبل هذه الحرب بتصنيع أعداد كبيرة من الصواريخ والآن فقدوا هذه القدرة. أيضا علق على الوضع الاقتصادي في إيران وقال إن التضخم وصل لمستويات قياسية، وكذلك قال إن العملة باتت بلا قيمة في إيران وفق تعبيره. وبالتالي ترامب يعتقد أن الاستمرار في هذه السياسة من شأنه أن يحقق المطالب الأمريكية ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك يحجم النفوذ الإيراني في المنطقة ويستمر في الدفاع عن قرار شن الحرب. أيضا لدينا هذه التأكيدات التي كانت قد جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس قبل ترامب بوقت قصير عبر شبكة نيوز نيشن. تحدث فيها جادي فانس عن أن الولايات المتحدة تستخدم عدة وسائل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا أكد على نجاعة هذه الإجراءات الاقتصادية ضد إيران. قبل ذلك كما أشرت نشوان وزير الخزانة سكوت بيسنت كان يوضح جانبا من الاستراتيجية التي تتعامل بها واشنطن مع طهران فيما يتعلق بممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى لدفعها للقبول بالشروط الأمريكية، ولكنه في تصريحاته الأخيرة يقول حتى ينهار النظام في إيران. وبالتالي لهجة جديدة نستمع إليها من مسؤولين مقربين من ترامب بأن أحد أهداف هذا الضغط الاقتصادي والحزمة الجديدة المرتقبة من العقوبات التي كان ترامب قد أعلن الليلة الماضية بأنها حرب اقتصادية وأنها ستطال حتى الدول التي تتعامل مع إيران، كل هذا الهدف منه يقول سكوت بيسنت هو أن ينهار النظام. وهذا يعيدنا إلى الأسابيع الأولى من هذه الحرب عندما كان يقول وزير الحرب بيت هاكسيث بأن العمليات العسكرية مع الضغط الاقتصادي على إيران من شأنه أن يتسبب في انهيار النظام ولو بشكل تدريجي.
1: طيب سنكتفي بهذا القدر، وبلا شك ستبقى معنا في سياق المتابعة طالما كان هنالك جديد. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا أحمد رهاد مراسل الجزيرة في واشنطن. أيضا مشاهدينا بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران ومع التجمد المفاوضات بين الجانبين، يبرز كشف موقع أكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية. أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل مع حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممرا ملاحيا في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يوميا إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يوميا كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين.

0: رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه. ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية، توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية، سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: للمناقشة معنا من واشنطن الدكتورة دانيا عريسي، المحللة الأولى في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسات، ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بكما. وسأبدأ الحقيقة معك دكتورة دانيا، وأذكر هنا قبل أن نبدأ بالنقاش بجملة من التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، منها ما قال فيها وهذه حديثة جدا قبل دقائق: لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، لكن قدرتهم على تصنيعها منخفضة للغاية مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر. قال أيضا إيران في وضع سيء لأن نسبة التضخم بلغت 300% ولا يدفعون رواتب جيشهم، وهذا ليس بتصريح جديد لكنه قال أيضا قاله ضمن التصريحات الأخيرة. لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، وأيضا كنا فعالين جدا في إيران وقد قضينا عليهم عسكريا بشكل كامل. إلى أي مدى يبدو ترامب واثقا برأيك من هذه الاستراتيجية التي يدعمها الآن بسلسلة مغلظة مكثفة من العقوبات؟
2: في تصوري رئيس دونالد ترامب يتحدث حول هذه الإجراءات الجديدة. هناك طبعا إجراءات عقابية على المستوى الاقتصادي وأيضا حصار بحري مفروض على إيران. يجب أن نقول بأن الأمر يتعلق بحرب سيكولوجية من أجل دفع الشعب الإيراني للخروج إلى الشارع والضغط بقوة من أجل إسقاط نظام. وهنا نتحدث أيضا عن ضغط على الحرس الثوري. هذه التصريحات لها مفعول كبير على المستوى السياسي والسيكولوجي أيضا. ودونالد ترامب يسعى للضغط على المؤسسات الإيرانية التي لا يمكنها أن تدفع رواتب الجنود الإيرانيين في المرحلة الراهنة. نعم الأمر سيستغرق الكثير من الوقت من أجل إسقاط النظام. ورئيس دونالد ترامب اتخذ مسار العقوبات الاقتصادية من أجل الضغط على إيران على مستويات من أجل أن ينهار النظام بشكل كامل. الآن يتحدث عن عدم تلقي الجنود رواتبهم، وبالتالي يتوقع أن يثور هؤلاء الجنود ضد النظام ومن ثم أيضا الشعب. بالتالي أنا أثق في هذه التصريحات لرئيس دونالد ترامب، وأنا أثق في الإجراءات التي فرضها رئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة على النظام الإيراني وعلى إيران.
1: أيضا ترامب قال الإيرانيون أطلقوا الصواريخ على دول شبه محايدة، لم يكن أحد يدرك مدى تورطهم في الصراع. دكتور عباس، بغض النظر هنا عن الجدل القائم حاليا وسابقا وقد لا ينتهي في الوقت القريب في وقت قريب، وهو مسألة أن هذه العقوبات، هذه الحزم المغلظة المكثفة من العقوبات، بالتالي لن تسقط النظام الإيراني بشكل مباشر. قد تكون من وجهة النظر مصمميها مهندسيها خطوات أولى نحو ذلك، لكن هل هذا يلغي حتمية الصدام العسكري خاصة في ذهنية وعقل القيادة الإيرانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفتك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني هو الخروج من المأزق يبدو أن هناك بحاجة إلى نوع من المجازفة، لأنه في نقاط ثلاثة مهمة بالنسبة لصاحب القرار الإيراني. أولا لحد الآن أساس أي تفاوض مستقبلي أو حالي بين طهران وواشنطن هي مذكرة حسب الرؤية الإيرانية، والصراع الآن يدور حول تثبيت هذه المذكرة أو تعديل أو إلغاء بنودها. هذه نقطة لا تستطيع أن تتجاوزها طهران، وهذه تعتبر الآن ورقة رد.
1: لكن ألم يتم تجاوزها بالفعل سيد عباس؟
3: أمريكيا نعم، ولكن إيران تصر على أن تكون هذه هي الورقة الأساس لأي تفاوض مستقبلي. حتى الوسطاء عندما يتحدثون ويذهبون ويأتون ويسمعون هذه النغمة الإيرانية المتواصلة. النقطة الثانية هو عدم يعني وضع لا حرب ولا سلم، هذا لا يرضي المفاوض الإيراني على أن يستمر، وهذه نقطة مهمة للغاية. لا تريد طهران البقاء على هذه الحالة. والنقطة الثالثة هو استمرار الحصار البحري على طهران. لذلك هذه النقاط هي الثلاثة هي تعتبر الإيرانيين نقاط مهمة يجب كسرها وتجاوزها بطريقة أن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تستمر نهجها على هذا الأساس. هناك سؤال كبير أو أسئلة مهمة للغاية، كيف ستكون الأيام المقبلة، كيف ستتصرف طهران وخاصة بعد التعيينات الأخيرة وبعد ما نشاهده من دقة في تنظيم آلية للمواجهة إذا ما حصلت، أو بالأحرى كما كنا نقول دائما في الأيام الأخيرة بأن العقيدة العسكرية الإيرانية تبدو قد تغيرت من حالة دفاعية إلى حالة هجومية.
1: طيب سأعود لك في مسألة العقيدة العسكرية أيضا الحقيقة، وأيضا الرد الإيراني المتوقع، لكن دانيا عريسي في واشنطن أشرت إلى البعد النفسي في هذه العقوبات، وبالتالي الحقيقة هنا فهمنا من التصريحات من بيسنت وزير الخزانة، من جي دي فانس، فهمنا مسارين أمريكيين. الأول يقول إن هذه العقوبات هي لها دور وظيفي، هذا ما يقوله جي دي فانس، ما فهمنا منه دور وظيفي، الهدف منه الضغط على إيران من أجل أن تغير موقفها في مسألة الاتفاق مع الولايات المتحدة. ما سمعناه من بيسنت يتحدث، لا يتحدث عن انهيار النظام الإيراني. ما الذي تقرأينه في هذا التفاوت إلى حد ما في التصريحين؟
2: في الواقع نحن نتحدث عن نقاط مهمة، ولا أرى بأن هناك تناقض على الإطلاق. النظام الإيراني كان يناقض نفسه بنفسه من جهة، الإيرانيون يريدون الوصول إلى السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون الرفع الحصار البحري، ولكن بنفس المطاف الإيرانيون يهاجمون السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز. والاتفاق الذي تم توقيعه مع إيران كان يهدف لتجاوز كل هذه القضايا، ولكن إيران لم تلتزم بالاتفاق. وأعتقد أن كل هذه الأمور تشرح لماذا تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في فرض الحصار البحري، وأيضا لماذا تستمر في تشديد العقوبات الاقتصادية. بالتالي التناقض ينبع من الإيرانيين وليس من الولايات المتحدة الأمريكية. إيران حاولت أن تلعب ورقة مضيق هرمز، وهذا لا يؤثر فقط على الاقتصاد للدول المجاورة، لكن الاقتصاد الدول ككل في العالم. إيران لديها مجموعة من الوكلاء والأذرع في المنطقة، وهذا يزعزع الأمن والاستقرار. بالتالي هذه هي التناقضات التي يعيش عليها النظام الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية قضت بشكل كبير على الإمكانيات العسكرية الإيرانية، والحصار البحري كان ناجحا بشكل كبير من أجل تقويض الاقتصاد الإيراني، ورأينا النتائج. النظام الإيراني يقترب من الانهيار، وقدرة النظام الإيراني على العمل وإنتاج المسيرات تراجعت بشكل كبير، وإيران خسرت أيضا علاقتها مع دول الخليج، تحدث عن علاقة مع السعودية والإمارات التي أعلنت.
1: دانيا، حتى أكون عادلا أيضا في تقسيم الوقت وأستفيد مما بقي من الوقت، دكتور عباس، أشرت إلى الرد الإيراني، ما الذي تملكه إيران، خاصة أن واشنطن تضغط حتى على حلفاء واشنطن، على أصدقائها، ويقول جي دي فانس أنه أو حتى ترامب ينبغي على هؤلاء التوقف عن مساعدة إيران؟
3: يعني أولا أريد أن أشير إلى ما قالتها ضيفتك بعجالة، هي تتحدث عن قرب انهيار النظام. هذه عادة الضيوف الأمريكيين يتحدثون بلغة الرئيس ترامب بشكل غالب، ويتجولون في إطار هذه السردية الأمريكية دائما. منذ 47 عاما نسمع بأن النظام على وشك الانهيار، وهو بين ليلة وضحاها سيسقط. وأتذكر جيدا تصريحات والتغريدات لجون بولتون المستشار الأمني للحكومات المتعددة الأمريكية، كيف كان يتحدث وكان يتمنى أن لا ترى إيران احتفالات أربعينيتها على مرور انتصار الثورة فيها. لذلك هذه ليست جديد، وهذا العقوبات ليست جديدة. إيران نعم لها أوراق متعددة، أوراق سياسية عسكرية وحتى اقتصادية. يخطئ من يتصور بأنه يستطيع بهذه الطريقة، بطريقة الضغط السياسي أو العسكري أو الإعلامي والنفسي، أن يعني يفرض أجندته على إيران ويريد استسلام إيران. يتحدثون عن تفاوض، ولكن في نفس الوقت يقولون نريد أن تقبل إيران شروطنا 100%. هذا لم يكن إذن مفاوضات. الإيرانيون ما زالوا، وعندما يعتبرون بأن بلدهم مستهدف بهذه الطريقة وهناك مؤامرة كبيرة لتفكيكها، فهم ما زالوا يبقون في الشوارع ويواجهون أي عملية وأي عدوان. وهذا
1: دكتور عباس
3: الورقة التي يعني تلعبها الإيرانيون.
1: أشكرك شكرا جزيلا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا شكرا لك دكتورة دانيا عريسي المحللة الأولى في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسات من واشنطن. مشاهدينا سنذهب إلى زميل جلال شهدة والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة فيما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق مضيق هرمز منذ شهرين، وأن الحرس الثوري الإيرانية يشكل عقبة لكنه لا يسيطر على المضيق.
4: مرحبا بكم في فقرة عسكرية تحليلية نسلط فيها الضوء على المعطيات التي كشف موقع أكسيوس عنها بشأن إنشاء واشنطن لممر شحن بحري في مضيق هرمز، وتوفر المقاتلات الأمريكية الحماية له في المقابل. تجدد إيران قولها أن هذا الممر المائي كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، وأن إدارته ستتم حصرا وفقا للآليات والترتيبات الإيرانية كما قال مستشار المرشد الإيراني. كيف أصبحت العملية البحرية الجوية الأمريكية، وكيف يتم من الناحية العسكرية تأمين الحماية المشددة للسفن، وهل تم تقليص القدرة الإيرانية على مراقبة البحر من خلال تدمير الرادارات ومنصات الصواريخ في الجزر الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز بسبب وقوعها وسط مسارات دخول السفن وخروجها؟ كل هذه التطورات والتساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. اللواء محمد مرحبا بك، ولكن أولا أتحول إلى عبد القادر على الشاشة التفاعلية. طلعنا على تفاصيل ما خرج من مضيق هرمز بحسب الإحصاءات المتداولة من براميل نفط خلال فترة 60 يوم.
5: نعم جلال، الأرقام ستوضح لنا المشهد على مستوى مضيق هرمز وتحديدا ما نقلته كيبلر، ولكن سننطلق من هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن ما سماه إنزال اقتصادي ويستعيد إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. يتحدث أيضا عن حصار اقتصادي واسع لإيران مرور إلى مرحلة جديدة، وأيضا يهدد عددا من الدول حينما قال بأن أي دولة تسمح لمؤسستها المالية أو شركتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. هذه التصريحات تأتي بينما يدور الحديث عن حالة العبور على مستوى مضيق هرمز، وأيضا هذا الجدل المتعلق بالقدرة على العبور. لعلي سأبدأ بهذه الأرقام لكيبلر. في أغسطس، بين 1 و19 من أغسطس، تم رصد عبور لتقريبا 90 ناقلة. اللافت في هذه الأرقام هو ناقلات النفط الخام، تقريبا 30 ناقلة بسعة 55 مليون برميل، ولكن أيضا ناقلات منتجات نفطية بنحو 12 مليون برميل. هذه الأرقام تضاف إلى أرقام أخرى تتعلق بفترة 60 يوما، وتعطينا فكرة حول حالة العبور. أي منذ مذكرة التفاهم كان هناك معدل للعبور النفطي عبر مضيق هرمز بنحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل خروج النفط الخام، أي بمجموع 374 مليون برميل. اللافت على أن هذا الرقم هو 3 أضعاف وتيرة الخروج قبل توقيع المذكرة، ولكنه أقل ب40% من متوسط تدفقات عام 2025. هذه التطورات تأتي بينما كانت أكسيوس فعلا قد نقلت عن أن البحرية، القوات البحرية الأمريكية ترافق عددا من السفن عبر ممر جنوبي. لو ذهبنا إلى المسارات سنرى بأننا نتحدث عن هذا المسار، أي المسار الجنوبي باللون الأخضر، المسار الذي هو قرب السواحل العمانية. تقول أكسيوس بأن المرافقة تتم مع القوات البحرية وبأنها يتم أيضا متابعتها من نورث كارولينا وأنها بالتنسيق أيضا مع دول في المنطقة. واللافت أن هذه المرافقة العسكرية تأتي بينما كنا قد تابعنا حديث أيضا لوسائل إعلام أمريكية عن أهمية هذا العبور على مستوى هذا المسار أي المسار الجنوبي، ولكن أيضا حديث إيراني على قدرته على لجم أي حراك على مستوى المضيق باستعانته بهذه الجزر الاستراتيجية أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، سيري، قشم ولارك. إذا نحن نتحدث عن خطاب أمريكي يتعلق بالقدرة على العبور بنحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن أيضا حديث إيراني على أنه لا زال قادرا. ربما سأختم هذا العرض بأيضا حديث أمريكي على استهداف الرادارات مما مكن حالة العبور على مستوى الجنوب المضيق، ولكن أيضا مع وصول أيضا حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى بحر العرب وفق آخر تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة. إذن جلال، نحن أمام مشهد تتلاقى فيه الأرقام، تتعدد الأرقام، ولكن اللافت هو رواية أمريكية ورواية إيرانية تتعلق بالقدرة على العبور على مستوى هذا المضيق.
4: شكرا عبد القادر. إذن لواء عبد الواحد، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ترافق السفن عسكريا، ما الذي نعرفه عن هذه المسارات وهذه القدرة العسكرية الأمريكية؟
6: مضيق هرمز أولا جلال يتم السيطرة عليه عسكريا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على الجغرافيا ولكن عسكريا، ولكن السيطرة الملاحية والإدارية هي لإيران. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطع بحرية في هذه المنطقة كبيرة، وغواصات وحاملات طائرات ومسيرات، وتستطيع أنها تسيطر على المنطقة بالكامل، لكن سيطرة عسكرية وليست ملاحية. والدليل على ذلك أن أحد السفن التجارية منذ 3 أيام تم استهدافها في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، وكان فيها إصابات في البدن، إصابات كبيرة، وكان في كمان توفى كبير المهندسين على هذه السفينة. يعني إذن هنا إيران رفعت درجة المخاطر، والإشارة هنا ليس في كلفة السفينة اللي تم ضربها، ولكن مدى تأثيرها على الأسواق العالمية، مدى تأثيرها على النفط. أنا أرى أن في تصريحات الرئيس ترامب هي جزء منها حقيقي للغاية، ولكن في نوع من المبالغة الشديدة. المبالغة بتتعلق أن إذا كان هناك حرية ملاحة بالفعل كما يقول بهذه الأرقام، هل انخفضت أسعار النفط عالميا؟ يعني ده بنشوف المؤشر عشان نعرف إذا كانت الأسواق تم انتعاشها دوليا. كمان أنا ربطت هذا الموضوع أن يوم 12 تم رصد سفن إيرانية أمام جزيرة خرق بتحمل، يعني بدأ إعادة تشغيل المصافي في خرق وعمليات التكرير، وسفن إيرانية بتحمل، وكأن هناك تفاهمات ضمنية ما بين أو سرية في الغرف المغلقة ما بين الطرفين على عبور النفط الدولي مقابل عبور بعض النفط الإيراني من مضيق هرمز، يعني بتأتي في إطار اتفاق سري. فيما يتعلق بالسيطرة برضو علشان أكون واضح مع حضرتك، السيطرة هنا في المضيق، الممر الولايات المتحدة الأمريكية اختارت ممر الجنوبي. هذا الممر هو الممر مقابل لي سلطنة عمان، والملاحة فيه ملاحة مظلمة بتسير في الظلام. طب هل هذا يعني أن إيران لا ترى حجم هذه السفن؟ لا، بتراها، لأن هناك مجموعة من الوسائل التي تستطيع إيران من عمليات التتبع السفن حتى لو كانت ملاحة مظلمة، بمعنى أنها لديها منظومة الـ EIS تستطيع أن تبحث عن السفن وترى أماكنها، لديها رادارات، لديها مسيرات، لديها كمان شيء مهم جدا، مراكب الصيد اللي في المنطقة دي كلها عليها عناصر من الحرس الثوري، وبالتالي هي بتراقب أي سفينة بتسير في الظلام وتبلغ الجانب الإيراني. يعني طيب، إيران قادرة على إحداث حالة من الإرباك لرفع الكلفة على الملاحة وعلى شركات الشحن وعلى شركات التأمين في هذه المنطقة.
4: الآن الرئيس دونالد ترامب طبعا دخل بمرحلة ما يسميها الخنق الاقتصادي لإيران، زيادة الضغط والحصار البحري وما شابه. كيف ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حال كانت فعلا إيران خلال فترة 60 يوما تمرر سفن نفط تابعة لها.
6: تمام، سؤال حضرتك ده بيقول ان الطرح حتى اللي انا طرحته في البدايه ان هناك تفاهمات سريه ربما يبقى في تناقض مع الاقتصاد، لكن هو في تكامل، بمعنى العقوبات الاقتصاديه الجديده جلال شبيهه جدا جدا باستراتيجيه الامم المتحده لمكافحه الارهاب في سنه 2006، وضعوا بعض القيود وبعض القواعد على الجماعات الارهابيه، تكثيف منابع الارهاب، مراقبه

0: الواجهات الاماميه للشركات، اين تذهب هذه الاموال شبيهه بالملي لمكافحه الارهاب. ولذلك هتلاقي الرئيس ترامب في تصريحاته منذ عده ايام قال ارهاب الدوله الايرانيه، واليوم وزير الخارجيه الايراني يقول العقوبات الاقتصاديه الارهابيه. يعني هنلاقي كلمه الارهاب هنا هيتم تداولها لانها عقوبات في منتهى القسوه. طيب امريكا هتوظف الارهاب وهتفرض الارهاب، لكن هتسمح بجزء بسيط من النفط الايراني ان يعبر، لان من مصلحتها انها تشبع الاسواق الدوليه والاسواق العالميه بالنفط في فتره وصلنا لمرحله حرجه، الدول الاوروبيه والدول الكبرى بدات تصل الى استنفاذ مخزون استراتيجي من النفط والطاقه، وبالتالي امريكا هتسمح بمرور النفط الايراني ولكن بكميات محدودة، يعني فتح المضيق جزء مقابل
1: رغم ما يعنيه الرئيس دونالد ترامب عن حصار مطبق وخانق.
0: هيبقى في حصار خانق بس لكن مع السماح بمرور بعض النفط الإيراني، وده الاستثناء الوحيد، زي الحرب الروسية الأوكرانية هو سامح بالنفط الروسي أنه يخرج على الرغم من العقوبات الشديدة على روسيا لأن الأسواق متعطشة، ولكن هنا بيعمل نوع من التوازن. ثم هتلاقي حتى في تصريحات ترامب بدأ ينتقل بقى من هرمز وقال بيقول أنا لن أسمح بالملف النووي الإيراني، عايز ينقل لملف تاني، عايز يفصل ما بين الملفين. طيب. وإيران تريد إنهاء ملف هرمز الأول.
1: الآن وقد سمعنا كثيرا من قيادات سياسية وعسكرية في إيران الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية عسكريا، أمام هذا كيف يمكن لإيران أن تحدث هذا الإرباك إذا ما صح التعبير وأنت استخدمته، هذا الإرباك انطلاقا من مضيق هرمز، الكابلات البحرية أو إمكانية استهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة؟
0: هيساعد إيران في هذا الجغرافيا، على سبيل المثال الجغرافيا، بص يا جلال هذه المساحة قليلة جدا للغاية، يعني ربما تكون هنا حوالي 21 ميل، يعني متشافة، الغرف هي التي تتحكم، هي اللي بتفرض قرارها على الأرض، وبالتالي في بعض المناطق الضيقة ما بين الساحل العماني والساحل الإيراني حوالي 21 ميل، حتى المياه الإقليمية متداخلة، وبالتالي المنطقة كلها مكشوفة، تستطيع إيران أنها تربك هذه المنطقة سواء بالصواريخ الساحلية، سواء بطلقات مدفعية لإرهاب السفن، سواء مراكب الصيد اللي منتشرة بآلاف مراكب الصيد الصغيرة وجزء منها كتير جدا يتبع للحرس الثوري الإيراني، سهل جدا أنها ترمي ألغام في الممر الأمريكي أو الممر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وتربك الملاحة. شركات الملاحة تعتمد على الواقع اللي على الأرض،
1: رغم ما قالته الولايات المتحدة بأنها خلال الحملة الأخيرة 13 يوما دمرت كل القدرات لإيران على الساحل التي ممكن أن تهدد مضيق هرمز.
0: هذه حقيقة، حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن ليس كل القدرات، نستطيع أن نقول معظم القدرات العسكرية أو القدرات الدفاعية زي منصات الصواريخ، زي بعض البنى الملاحية أو البنى البحرية على الجزر، خاصة جزيرة لارك وجزيرة قشم وبندر عباس وغيرها من القدرات العسكرية البحرية التي قد تهدد هذا المضيق. ولكن بعد ضرب هذه السفينة مرة أخرى تأكدنا تماما أن إيران ما زالت لديها القدرة، لأن ضرب السفينة كمان هنا ليه دلالة، السفينة تم ضربها في مكان حساس بدقة عالية، يعني أنا كضابط بحري علشان أضرب سفينة أنا كل هدفي أن أنا أصيب السفينة، لكن أنه يضرب في غرفة الماكينات يعني هناك توجيه عالي الدقة، إذا كانت صواريخ يعني ركب 2 جهاز توجيه للصاروخ، كلما اقترب شغل بقى السنسور الحراري وبالتالي ضرب غرفة الماكينات، والضرب فوق سطح الماء، يعني دقة الضربات تدل على أن ما زالت إيران تحتفظ بقدرة بحرية تستطيع أن تربك المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نهاية هذه الفقرة، لن نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: وشكرا للزميل جلال شهدة ولضيفه. مشاهدينا، الآن سنذهب إلى ملف آخر في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة. أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. من جانب آخر، نقلت نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده للالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والمكونة من 21 نقطة وأحد عناصرها الرئيسية قوة لتحقيق الاستقرار في غزة. كان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. سنناقش هذا الملف مشاهدينا معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وانضم إلينا من واشنطن كيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكما سيد كيث كاتزمان. سأبدأ معك، والحقيقة يعني ربما نسمع منك توضيحا لهذه الملابسات. هل هنالك اختلاف تناقض في الرؤى فيما يتعلق بالموقف الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما نحن الآن بدأنا ندخل في في في استحقاقات، مراحل استحقاقات، لكن يجير بنيامين نتنياهو النص هنا أو ربما حتى المواقف بشكل عام، ويوقف الجميع عند فكرة نزع السلاح وبالتالي بما يشمل قوة الاستقرار الدولي. هل ترى أنت ذلك أو كيف ترى ذلك التناقض؟
3: شكرا على الاستضافة. نعم، هناك خلاف ما بين نتنياهو و ترامب. وأعتقد أن ترامب يريد أن يظهر بأن بإمكانه أن يصنع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وترامب أيضا انتقد نتنياهو بأنه لم يمضي بالسرعة التي كان يرغب بها، وبأنه لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي تم تصديرها من خلال خطة غزة للسلام. وهذا بالتأكيد لم يظهر بأن ترامب بإمكانه أن ينجز الاتفاق، لكن نتنياهو لديه رؤية مختلفة وقاعدته الانتخابية تضع في مخيلتها دوما 7 أكتوبر، ولا أحد هناك يريد رؤية حماس في المنطقة، ويريدون أن تختفي حماس بشكل كامل. بالتالي نتنياهو لن يتجه نحو أي تنازل ما دامت حماس تتمسك بسلاحها. وأعتقد أن هذا هو موقف نتنياهو. من الصعب على دونالد ترامب أن يضغط بشكل أكبر على نتنياهو من أجل أن يخضع لخطة السلام التي رسمها ترامب.
2: طيب لو توقفنا هنا سيد سليمان بشارات عند فكرة القوات، طيب هل يريد بنيامين نتنياهو من خلال هذا التحرك خلق ديناميكية محددة في الحوار في التصريحات لإنشاء قوة؟ حتى لو حصل إنشاء القوة ستكون قوة بأنياب، بمعنى يرسم حتى لسيناريو صدام محتمل في قطاع غزة بين هذه القوة وأيضا ربما المقاومة الفلسطينية.
4: تحياتي أستاذ دشوان ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هناك مجموعة من الرؤى المهمة التي نفهم من خلالها السلوك الإسرائيلي. أول هذه الرؤى أن إسرائيل دائما ما تخلق البيئات وتبرر من خلال هذه البيئات تراجعها عن الالتزامات. وضيفك الكريم والولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية عندما تعطي المبرر لبنيامين نتنياهو من أن البيئة الانتخابية والقاعدة الانتخابية والبيئة السياسية الإسرائيلية تضغط على بنيامين نتنياهو، باعتقادي هذا غير واقع وغير دقيق، لأن الاتفاق وقع ما قبل قرابة العام، وبالتالي بإمكان بنيامين نتنياهو وبإمكان الإدارة الأمريكية أن تجعل من إسرائيل ملتزمة وتلتزم بتنفيذ كل ما يرتبط ببنود الاتفاق وكذلك الأمر بما ترتب عن ذلك من مجلس السلام وإمكانية إدخال القوات المتعددة الجنسية أو القوات الدولية التي كان يجب أن تعمل على عملية المراقبة الدائمة وعلى عملية الفصل ما بين الوجود الإسرائيلي وما بين الوجود الفلسطيني من قطاع غزة. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو فعليا نعم بنيامين نتنياهو يريد قوات دولية منزوعة القوة والحضور أولا مما يتعلق بالشق الإسرائيلي، بمعنى تتبنى هذه القوات المنظور الإسرائيلي من حيث أنها تتحول إلى أداة تدافع عن الأهداف الإسرائيلية وتتبنى الأهداف الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في المقابل تتحول هذه القوات إلى ورقة انتزاع لسلاح المقاومة الفلسطينية، وكذلك الأمر تعمل على عملية تنفيذ المهام الإسرائيلية، بمعنى تصبح أداة إسرائيلية بامتياز في قطاع غزة. لهذا السبب، وهذا هو الذي ربما اصطدمت به إسرائيل واصطدم به بنيامين نتنياهو، أن الدول التي كانت هي على استعداد للمشاركة بالقوات الدولية

0: مشاركة كالدور القطري أو إمكانية المشاركة القطرية أو المشاركة التركية، بينما يريد بعض الأطراف الأخرى الإقليمية أو الدولية أن تشارك ضمن الأعداد وضمن الوظائف التي تريدها إسرائيل. ولهذا السبب باعتقادي يمكن أن نقول أن بنيامين نتنياهو عمل على إعادة بناء مفهوم القوات الدولية والمعيار الذي يمكن أن تبنى عليه والوظيفة التي يمكن أن تلعبها أو أن تمارسها أو أن تقوم بها، ولهذا السبب عمل على عملية تفريغ كاملة للدور الحقيقي لهذه القوات.
1: حين يقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن قوة تحقيق الاستقرار هي عنصر رئيسي في خطة الرئيس ترامب، سيد كينيث كاتسمان، هل يعني ذلك بالضرورة سد الباب أمام بنيامين نتنياهو للتحكم في طبيعة تشكيل هذه القوة، مهامها، وربما حتى السيناريوهات المتعلقة بالمهام المنوطة بها؟ نعم نعم لك سيد كاتسمان.
2: نعم، بالنسبة لقوة الاستقرار الدولية فهي واجهت صعوبات جمة، الكثير من الدول حاولت أن تنضم لهذه القوة لكن كانت هناك فيتوهات من قبل إسرائيل، وأعتقد أن هناك الكثير من التحديات على الأرض. القتال لم يتوقف بشكل كامل، مجموعة من الدول لا تريد أن ترسل قواتها إلى مكان ما زالت به أعمال عدائية، وقد تكون في منتصف طريق ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالتالي كان الأمر صعبا بالنسبة لمجموعة من الدول. هناك بعض الدول التي أكدت أنها سترسل قوات إلى المنطقة، وهناك من اختار حتى أن تكون قوته تتموقع في الجانب الإسرائيلي. بالنسبة لدول أخرى فهي ما زالت مترددة. أعتقد أن هذه القوة الدولية ما زالت غير جاهزة، ورئيس دونالد ترامب كان يتمنى أن تنزع حماس سلاحها من أجل تعبيد الطريق أمام هذه القوة الدولية وتبدأ عملها، لكن نتنياهو رفض تلك الخطة، فالقوة الدولية ما زالت حبر على ورق، وما زالت أيضا قضية مرتبطة بنزع سلاح حماس من وجهة نظر إسرائيل.
1: سمعنا سيد سليمان بشارات من مبعوث ترامب جيرد كوشنر عقب لقائه بنتنياهو هذه اللغة المتفهمة لموقف نتنياهو على المستوى السياسي في إسرائيل نتيجة الانتخابات. إلى أي مدى تعطي هذه التصريحات وربما حتى ما دار بين الرجلين، لا نعلم كل التفاصيل، الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو للتحرك بسعة أكثر براحة أكثر في مناطق كهذا متعلقة بتنفيذ بقية البنود سواء قوة الاستقرار أو حتى غير ذلك؟
0: يعني باعتقادي بات واضحا أن هذه اللغة هي من شجع بنيامين نتنياهو ومن جعلت بنيامين نتنياهو يتجرأ على عملية القفز عن الاستحقاقات فيما يتعلق ببنود الاتفاق ومراحل الاتفاق، بل بالعكس بنيامين نتنياهو ربما أخذ خطوة إضافية أو خطوة ربما سبقت كل هذه التحركات، بمعنى أن يستند بنيامين نتنياهو إلى أن الإدارة الأمريكية هي تتفهم الاحتياج الإسرائيلي وتتفهم الدور أو الهدف الإسرائيلي، بينما في المقابل هي لا تتفهم الاحتياج الفلسطيني والمتمثل على أقل تقدير في الاحتياج الإنساني. ولهذا السبب هناك عملية قفز كاملة إسرائيليا عن الاحتياج الإنساني فلسطينيا والذهاب إلى الاحتياج الأمني وربط كل ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة بالاحتياج الأمني الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن لغة الخطاب ولغة الحديث ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل وبالتحديد ما بين بنيامين نتنياهو هي التي تعطي بنيامين نتنياهو الريحية أكثر للتهرب من الالتزامات والاستحقاقات. هذا الأمر لاحظناه في المرحلة الأولى من تنفيذ بنود الاتفاق عندما التزمت

0: فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية تسليم الأسرى الإسرائيليين وعملية التبادل، بالمقابل لم تلتزم إسرائيل على أقل تقدير بالبروتوكول الإنساني وتنفيذ البروتوكول الإنساني من إدخال المساعدات وفتح المعابر وغير ذلك من قطاع غزة. عندما تم الانتقال الحديث فيما يتعلق بالانسحاب إلى الخط الأصفر، إسرائيل بدلا من أن تلتزم بالانسحاب أو الثبات على أقل تقدير على الخط الأصفر، ذهبت إلى عملية قضم إضافية إلى الأراضي في قطاع غزة، ووصلت من 50% إلى قرابة 65%. وبالتالي نحن نتحدث عن ربما دافعية إسرائيلية. في المقابل لا يوجد هناك موقفا أمريكيا واضحا وجريا يضبط هذا السلوك الإسرائيلي. ولهذا السبب إسرائيل ترى في أن المساحة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية مساحة يمكن أن تشكل من خلالها مستقبل قطاع غزة ومستقبل الوجود الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية.
1: من نابل سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية ومن واشنطن كريث كاتسمن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، شكرا لكم. هذا وشهدت مدينة غزة أمس مراسم تشييع رفات 50 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم في عدد من المنازل المدمرة بعد 3 سنوات تحت الركام. يأتي هذا في ظل استمرار وجود الآلاف من المفقودين الذين تعيق محدودية الإمكانيات ونقص المعدات الثقيلة جهود الوصول إليهم.
2: بعد انتظار طويل في باطن الركام انتشل الدفاع المدني رفات 50 شهيدا عادت إلى ذويهم من عائلات السوافير وكرم والبطنيجي. وقد جمعت الرفات في مجمع الشفاء الطبي لتشييعها.
3: يا طارق الباب يقفاً حين تتركه فإنه لم يعد
2: لينا كرم فقدت والدها وعددا من أفراد عائلتها، تختلط في قلبها مرارة الفقد بمشاعر استعادة رفاتهم.
4: والله مشاعر صعبة، موجعة جدا، ما احنا مش قادرين يعني تركوا عن جد وراهم قلوب موجوعة، قلوب تحتاج لإلهم، احنا مش قادرين نودعهم لأنهم رفات عظم تحللين تحت الأنقاض، يعني حاولنا استخراجهم بعد 3 سنوات من الحرب، وبنقول الحمد لله اللي قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، والحمد لله على كل حال.
2: عائلة السوافيري من حي الزيتون في غزة فقدت عددا كبيرا من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء، لكن عزاءها اليوم أن تتمكن أخيرا من مواراتهم الثرى.
5: بعد انتظار 990 يوم من الانتظار، يعني شعرنا كان بعد شعور قلق كبير جدا، إلا أننا بحمد الله عز وجل الآن نشعر بالراحة بعد استخراج الشهداء وسيتم دفنهم.
6: الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: من غرب المدينة إلى شرقها جاب المشيعون شوارعها حاملين أكفانا لم يتبقى من الأجساد الكاملة سوى أثر يدل عليها، وهناك آلاف الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض فيما يتطلب انتشالها معدات وآليات تساعد طواقم الدفاع المدني على الوصول إليها.
7: الدفاع المدني يحتاج إلى معدات، إلى مقدرات، إلى أدوات. نحن نعمل بحفار واحد اليوم، وحفار لا يكفي لانتشال الضحايا.
6: لا إله إلا الله، لا إله.
2: تتوالى الجنائز في غزة، إنه مشهد جنائزي لأحلام أطفال وزهرة أعمار شباب، بل لعائلات كاملة. لكن بالنسبة إلى أهالي الشهداء ثمة ما يواسي هو نيل مكرمة الدفن، فإلى هذا الحد وصل الوجع الفلسطيني. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: الآن مشاهدينا سننتقل بكم إلى ملف آخر متعلق بالنزاع الأمريكي الإيراني، ولا سيما على المستوى الاقتصادي، إذ انتقل الضغط الأمريكي على إيران من ساحات المواجهات العسكرية إلى استخدام الاقتصاد واستخدام سوق العمل كأدوات ضغط، وعبر حصار بحري تسعى الولايات المتحدة إلى توليد أزمات تجارية وبطالة وتضخم وذلك بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية. نتابع تفاصيل الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الداخلية، يبرزها لنا زميل صهيب الملكاوي.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه أقصى عملية اقتصادية تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، مستهدفا إيران بعزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة. وأضاف ترامب أن هذا يوم إنزال اقتصادي دي داي، في إشارة إلى إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. ومع التهديد بحصار شامل على الموانئ الإيرانية وتدمير الاقتصاد، تتسع كلفة الأزمة داخليا، إذ تشير المعطيات المطروحة إلى خسائر يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار. وبحسب تقارير فإن 3 ملايين إيراني فقدوا وظائفهم، فيما يواجه 10 ملايين آخرون خطر فقدان وظائفهم منذ بداية الحرب، بالتزامن مع دخول 4 ملايين إيراني إضافيين إلى دائرة الفقر هذا العام، وبلوغ نسبة من يواجهون خطر الفقر 70%. وكان عدد الإيرانيين الذين تحت خط الفقر قبل الحرب بلغ نحو 40 مليون شخص قبل أن يرتفع العدد بنحو 6 ملايين. كما أعلنت 120 شركة إفلاسها منذ بداية الحرب، وأغلقت نحو 4000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها، فيما تواجه 6 بنوك خطر الإفلاس وسط أزمة وقود وانهيار متسارع للعملة. ويشار إلى أن 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، وأن هذا الرقم ارتفع بنحو 5 ملايين. وقد أعلنت 7 صناديق تقاعدية إفلاسها، وهناك صعوبة بدفع الرواتب من 9 صناديق أساسية بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية واستهداف قطاع البتروكيماويات. تكتسب البتروكيماويات أهمية مباشرة في ملف الوظائف، إذ يعمل فيها نحو 4 ملايين إيراني، وتمثل 40% من الاقتصاد خارج القطاع النفطي. وأكدت التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران يتجه للانكماش بنسبة تتراوح بين 5.14% إلى 6% خلال هذا العام. وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته ببقاء معدلات التضخم في الداخل الإيراني عند مستويات خانقة تقترب من 69%، وذلك نتيجة للشلل التجاري وانهيار العملة.
1: يلقاكم جعفر رأس الساعة، إلى اللقاء.
9: عاجلة نقلا عن وسائل إعلام
10: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
1: مرسلة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: فارع الهوى يا جماعة.
2: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
3: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
4: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
5: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
6: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
7: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
8: أمام السلطة تحديات كبيرة.
9: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
10: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
11: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
12: الوضع اليوم خطير وخطير جداً. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
13: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
14: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
15: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
16: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABCN أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار بغزة أو تصعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. مرحبا بك أحمد. نتوقف عند تفاصيل التصريحات الأخيرة لترامب ونائبه.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر في الدفاع عن قرار شن هذه الحرب. جعفر، في هذه المقابلة الإذاعية التي أجراها معه محاميه السابق مايكل كوهين، تحدث ترامب عن أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الإيراني من أولويات متصلة بالملف النووي تحديدا، وقال إن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فكانت ستستخدمه ضد دول الشرق الأوسط وضد إسرائيل. وكذلك هو قال إنه قد أخبر الأمريكيين بأن أسعار الوقود والمحروقات بشكل عام سترتفع بشكل طفيف. وبالتالي ترامب يستمر في الدفاع عن قرار شن الحرب. الأسبوع الماضي كان قد رفض الاعتذار عن هذا القرار، وكان في مقابلة أخرى أيضا قال لا تعنيه الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات النصفية. وأيضا في تصريحاته هذه جدد تصريحات سابقة كان يدلي بها فيما يتصل بالحرب مع إيران، يقول إن الولايات المتحدة استطاعت تدمير القدرات العسكرية البحرية والتصنيعية العسكرية الإيرانية، وإن إيران اقتصادها يتهاوى وكذلك عملتها وفق تعبيره. وبالتالي هو يعتقد بأن العمليات العسكرية حققت انتصارات، وكذلك العقوبات الاقتصادية انعكست بشكل كبير على معدلات التضخم في إيران وعلى قيمة العملة الإيرانية.